0: الأولى في تونس. أول ساعة من خمسة لسنة تصبح نادي الفورتي.
1: صباحكم فل، إن شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم زين وبداية أسبوع موافقة إن شاء الله ليكم وين ما تسمعوا في موزيكا فام. مرحبا بيكم في رونديفو جديد من أول ساعة، مرحبا بيكم في جمعتنا الثانية زادة من شهر جوان. إن شاء الله يا ربي شهر الخير، لأنه شهر زادة الإعلان عن نتائج البكالوريا، شهر زادة اللي نعرفوا فيه ديما النتائج متاع المناظرات ولا متاع الامتحانات ولا أي نتيجة نستنيو فيها. إن شاء الله يا ربي نكونوا موافقين في اللي نحبوا نعملوه الكل، وإن شاء الله أمنيتكم الكل تتحقق، إن شاء الله كل حاجة تتمنيوها تلقاوها في طريقكم في الشهر هذية، وتلقاو كنا نتيجة طيبة على قد جهدكم وتعبكم. تحية لتلمزة زادة متاع البكالوريا اللي سي بعد الويكاند إن شاء الله ريفستو مليح، إن شاء الله ارتحتوا زادة. نبدأوا أنوفو سوفل باش نكملوا ما تبقى من المواد في الامتحانات الوطنية والامتحان متاع البكالوريا دورة 2026. إن شاء الله بنجاح لكم، موافقين إن شاء الله صباحكم ما فيك الخير. تحية لكم زادة كان ارتحتوا في الويكاند وتبدأوا جمعة جديدة إن شاء الله كان بالخير والسلامة. إن شاء الله جمعة جديدة جي معها كان الأخبار الطيبة وكان الطاقة الباهية وكان الحاجات المزيانين الكل. شكرا لكم على استماعكم لينا، تحية لكم كان تابعوا فينا على سيت www.mozaikafm.net، تحية لكم كان تابعوا فينا خارج حدود الوطن كانكم في الخدمة ديجا. تحية اليوم زادة سبيسيال للناس اللي تخدم في القهاوي، للناس اللي توكلنا الصباح، اللي توفرنا الحاجات اللي باش ناكلوهم واحنا مزروبين وما لقيناش الوقت باش ناكلو في الدار، ويحضرونا كالقهوة اللي نحلو بها العين. إن شاء الله يا ربي يعطيكم جهد ويعطيكم الصبر ويعطيكم الطاقة، وشكرا لكم لأنكم موجودين في نهاراتنا وصباحاتنا على بكري باش نبداو انتم زادة بكم النهار كيما نبداو نهارنا مع موزيكا فام، وكيما زادة نبداو نهارنا بصوت فيروز اليوم الصباح ما عرفتي فيك تطشيت في أول ساعة. مرحبا بكم
0: أول ساعة

0: حكايه.
1: بروى حالك من حالي، إن شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم زين. الناس الكل طريق السلامة للجميع. بعد شوية ناخذ فكرة على التوقعات الجوية بالنسبة لليوم وغدوة، كيفاش باش تكون بداية الأسبوع. نحكي زيدا بعد شوية على الأكتواليتي، كل ما يهمكم كان فلتوا أي حاجة في نهاية الأسبوع تلقوا كل شيء ملخص وموجود على ذمتكم في موعدنا اليومي في ليزيفينمون دو جور، وين نخليكم على علم بأهم التطورات وكل مهم زيدا الطقس نتاعنا نحكيو عليه بعض لحظات. لكن خلينا نعطيكم انه لمحه صغيره، لانه اليوم درجه الحراره ان توكا اليوم الاثنين بدايه الاسبوع تتراوح توصل حتى ل 32 درجه، تتراوح بين 21 و 32 درجه، هذا بالنسبه لتونس العاصمه. بعد نعطيكم اكثر تفاصيل في بقيه المدن وفي بقيه الولايات. وشكرا لكم على استماعكم لينا، مرحبا بكم. هذه جوستون فري مي توتي في اول ساعه.
2: اول ساعه كل يوم الاثنين الجمعة من 5 ل 6 الصباح مع نادية الفورتي.

Mosaïque FM, une signature.

حياتي توصلنا على 35 دقيقة. إن شاء الله نهاركم مبروك وقيت الفكرة على التوقعات الجوية في الميتيو. ميتيو طريق السلام عليكم الناس الكل. إن شاء الله بداية أسبوع خارقة للعدوين ما تسمعوا فينا. مرحبا بكم إن شاء الله يا ربي. طريق السلام عليكم. نحكي على طقس اليوم الاثنين اللي يتميز ب أغلب المناطق يكون فيه غيوم مع ظهور خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار خاصة اليوم بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط. بالنسبة للريح من القطاع الشرقي تكون قوية نسبيا فقوية بالجنوب مع دواوير رملية محلية وتكون معتدلة ببقية المناطق. بالنسبة لليوم البحر قليل الاضطراب إلى متموج. درجة الحرارة القصوى ماهيش شوية تتراوح بين 28 و32 درجة. نحكي على المناطق الساحلية والمرتفعات بين 33 و37 درجة ببقية المناطق وتصل إلى 39 درجة بالجنوب الغربي. أقصى الجنوب اليوم بشوصل حتى ل 43 بلوتو درجة مع ظهور الشيلي محليا. دوك درجة حرارة مرتفعة مه شوية. بداية أسبوع نبدأها بدرجة حرارة مرتفعة وأكثر. تفاصيل تلقاها في أحلى صباح مع مداخلة من المعهد الوطني للرصد الجوي. ميتيو بعد شوية الموعد يكون مع ليزيفينمون دو جور. نعملوا دورة على أهم الأخبار. شنو فلتوا في الويكاند؟ كل التفاصيل تلقوها بعد لحظات. خليكم تتصويت مع إنسان سعيد سينمهف. شلا صبيحكم فيه برشا سعادة اليوم. صبيح بداية أسبوع خرق العادة للناس الكل.

وقت ونحس في بدني مفرق الراف ثنية بلاش الوان نحكي مع روحي بالك مو هات نضايا بلا عنوان اختوني فديت من العارك

0: 45 دقيقة إن شاء الله نهاركم مبروك الناس الكل وقايت لاكتواليتي في ليزيفينمون دو جور.
1: ليزيفينمون دو جور
0: خلينا نحكيو على أهم الأخبار ونحكيو على شون فلتنا في نهاية الأسبوع. نحكيو على أعوان فرقة الشرطة العدلية بمنطقة العمران اللي نجحونها الخميس 4 جوان في تفكيك شبكة متخصصة في تسهيل الغش في امتحانات شهادة البكالوريا واللي ضم 5 أشخاص منهم 3 شبان وزوز فتيات واعتمدت حيلة غريبة جستمان ذيك علاش برش حديث عليها هالطريقة الغريبة هذية والحيلة الغريبة اللي هي استخدام بوق متاع دار والبوق هذية اللي يعني مفروض يستعملوه الباعة المتجولين دونك مخصص للبائع المتجول دونك معطيات ملف القضية تفيد بأنه المتهمة الرئيسية في الشبكة هذية هي اللي شريت البوق المضخم للصوت وسلمته لثلاثة شبان مشوركة متاحة ورسمت الشبكة خطة سينمائية محكمة وين توليوا الشبان التمركز بالقرب من واحد من مراكز امتحانات البكالوريا بحي زيتين بالعمران وعلى أساس متظاهرين كأنهم يبيعوا في بطاطا دونك متجولين والدور متاع بقية البطاطا هذي هم أنهم يقولوا الإجابات الصحيحة للامتحانات عن طريق البوق هذي باستخدام كلمات كأنها ككودي شوية ولا مصطلحات فيها تمويه والعبيد كي تبدأ متعدي يمشي في بينهم جست السعر معناها متاع سلعة يبيعوا فيهم الكتلة ماذا يفهموا داخل قاعة الامتحان دوك الوحدات الأمنية تابعة لفرقة الشرطة العدلية بالعمران تفطنت خلال قيامهم بدورية للتحركات متاع الشبان هذوما وتكرار نداءات الغريبة متاعهم اللي أدت إلى الإطاحة بهم في حالة تلبس دونك تم تفتيش أفراد الشبكة والمقرات متاعهم وتمكنوا من حجز البوق الصوتي هذية جهاز حاسوب وكيف كيف هو من المفروض لتنسيق الإجابات وحتى أجهزة إلكترونية متطورة تستعمل خصيصا في عملية الغش التقني عن بعد والنيابة العمومية زادة أعطت الإذن بمواصلة الأبحاث معهم للكشف عن بقية الأطراف المتورطين وزادة سلسلة تلامذة المستفيدين من العملية هذه قبل ما تتم الإحالة متاعهم على أنظار العدالة هذه فيما يخص كل ما يهم التطورات الحقيقة والخدمة الكبيرة اللي قاعدة تتخدم والأمن اللي قاعد يخدم في خدمة كبيرة للإطاحة بالأفراد اليوم يحبوا يقوموا بعملية الغش ولا يتواطئوا ولا يساهموا في عملية الغش. الخبر الثاني باش نحكيو على الظاهرة متاع التبذير الغذائي. المعهد الوطني للاستهلاك وباش ينظم زادة ورشة عمل نهار 10 جوان وأخرى واحدة نهار 17 جوان باش يتم خلالها وضع الركائز الأساسية للاستراتيجية الوطنية لمقاومة التبذير الغذائي باش يكون فما خدمة على الآلية متاع العمل المتفق عليها والخطة خاصة تنفيذية وإرساء آلية متابعة وتقييم للتنفيذ متاعها لو كان حتى فما عدد كبير من الأرقام زادة دي ديما نحكيو عليهم

0: بارز للبلاد كانوا هذم ليزيفينمون دو جور بالنسبه لليوم.
1: ليزيفينمون دو جور
0: قبل ما نختم موعدنا في اول ساعه اليوم خلي نحكي على شنو يستنى فينا فارتير من 7 نتاع الصباح في احلى صباح مع ميغارا ولكي بالكل توتيت في لي بروغرام دو جور.
1: لي بروغرام دو جور موزايك اف ام
0: فزادوش الفريكانس خليكم في الاستماع لينا لانه توا بدات البرمجه نتاع موزايك اف ام وزيد ا بارتير من 6 فريق احلى صباح الكل يكون موجود معاكم على امتداد 3 ساعات. اهم المواعيد المنتظره تلقى فاطمه في دقيقه حدا 46 دقيقه خربش تربح 6:55 دقيقه كل يوم عندكم فرصه انكم تربحوا معنا كارد روشارج من اهداء موزايك اف ام 7:10 دقائق موعد الاكتواليتي اليوم كما كنا الاثنين الموعد يكون مع فهمي في 10 مينوت كرونو نحكيوا على المنتخب الوطني نحكيوا على المونديال وكل ما يهم زيدا كواليس المونديال مع 27 دقيقة عندكم موعد زيدا 7:35 دقيقة مع الربح نجموا يوميا تربحوا معنا كنت تكلمونا على 71113000 إن شاء الله يا ربي صباحكم تبدأوها معنا كان بالربح نجموا تصبحوا وتربحوا في صباح تربحوا وجيبوا على السؤال اللي ربحكم على لودو برودوي من إهداء جديدة أي من زيدا في لو كوندكتور 200 دينار تربحوها من إهداء توتال إنرجي إن شاء الله زيدا صباحكم فيه كان ربح مع موزايك فام وتنجموا تجاوبوا على سؤال يوميا اللي ربحكم ال 200 دينار ساعتنا الثالثة الموعد يكون مع إياد الدهماني في مع إياد الباغوميتر كالغادة ونختموا بانتباه أشقال التصريحات والمواضيع المثيرة للجدل كما عودناكم كل يوم إن شاء الله تكونوا في الاستماع لنا وإن شاء الله زادة تكونوا عند حسن ظنكم. شكرا لكم الناس الكل ميرسي بوكو سليم اللي رافقنا في الإخراج الموعد إن شاء الله يكون معي كيف أحلى صباح الكل بعد تقريبا 12 دقيقة من توا خليكم في الاستماع لنا نتمنى لكم بداية أسبوع خارقة للعادة إن شاء الله بنجاح زادة اليوم وبالتوفيق لكل تلاميذ البكالوريا إن شاء الله نهاركم زين بون ديبيو سمان.
1: الأولى في تونس.

صباح الفل، صباح النور، وان شاء الله بدايه اسبوع ممتازه موفقه لكم اللي تسمعوا في موزايك اف ام صبحيه اليوم الاثنين. ان شاء الله باذن الله موفقين، ان شاء الله ربي يفتحها في وجوهكم الناس الكل، يعطيكم ما تمنوا وكل الدعاء الممتاز والمستجاب ان شاء الله باذن الله. ربي ينجح صغيراتنا فيما تبقى من امتحانات البكالوريا، وان شاء الله باذن الله موفقين. تسرع حاله الطقس بالنسبه لبدايه هذا الاسبوع، تاخذوا تفاصيلها شويه اخر من عند ناديه في مرحله اولى، من بعد المعهد الوطني لرصد الجو يعطينا اكثر تفاصيل على حاله الطقس اليوم. ان شاء الله في الويكاند تكونوا ارتحتوا بالقداء، تفرهدتوا، شختوا، خرجتوا، حوستوا، رقدتوا، هيا مرحبا، ماذا بيا ترقدوا قد ما تنجموا، خاطر فما طراح تستنى فينا الجمعة الجاية عقبات الليلي، دونك هذاك علاش ارتاحوا بالقدا الجمعة هذايا باش تتفرجوا في كأس العالم ومباريات المنتخب الوطني التونسي، وإن شاء الله يا ربي يوفقنا ويوفق المنتخب الوطني التونسي في المونديال. جوستومون على ذكر المونديال، المواعيد الخاصة الرياضية موجودة معنا اليوم سبور إكسبريس 8 و10 مينوت كرونو اليوم الاثنين مع صديقنا فهمي مبدئيا في انتظار الرؤية، من بعد نشوفوا اسكو فهمي ولا اسكندر، هو جينيرال مو واحد منهم الزوز بما انه صديقنا مكي عندك هو الحجام ما يخدمش نهار الاثنين، دونك هذاك علاش مش موجود معانا صديقنا مكي اليوم. نرحب بكم ونتمنى لكم ان شاء الله الربح معانا في مختلف فقراتنا اللي فيها ربح على ذمتكم، سواء في خربش تربح خربش تربح ولا اسمها الفخرة وصبح تربح وقالوا كوندكتور تربح، كلهم فيهم ربح، دونك باذن الله ان شاء الله في مختلف الفقرات اليوم قهوة بنينة وطريق السلامة للجميع.

ميتيو ميتيو 36 دقيقة. إن شاء الله نهاركم زين. التوقعات الجوية لليوم الاثنين 8 جوان، طقس باش يكون مغيم جزئيا بأغلب المناطق، تدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال الوسط مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار. الريح من القطاع الشرقي باش تكون قوية نسبيا، فمحليا قوية بالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. البحر عامة باش يكون متموج إلى مسترب بخليج جيبس، وتتراوح زادة الحرارة القصوى بين 28 و 32 درجة بالمناطق الساحلية المرتفعات، وبين 33 و 37 درجة ببقية المناطق، وتوصل حتى 40 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور جهيلي محليا. حتى غدوة الحرارة باش تكون في ارتفاع طفيف، أكثر تفاصيل بعد شوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباح الطاقات الحلوة والإيجابية مع الأسبوع الثاني من الشهر جوان. إن شاء الله صباحكم أحلى صباح وتبدأوا زيدا جمعتكم كان بالأخبار الزينة والممتازة أو الأخبار نار الحمل. هو راهو الجو العام يبين به برشا ديك الأسبوع هذا، فما فرحة صغيرة وإلا أخبار يرد لك الروح وتحس روحك أخف وأكثر ثقة. إذ ثور فما برشا حاجات كانت معطلة نجم تبدأ تتحرك. إذا عندك مشروع وإلا أمنية في بالك الأسبوع هذا راهو باش يعطيك طاقة باش تكمل وما تستسلم. إلي جوزي نهار نجاح وإلا هو فما نجاح ولا نهاية مرحلة بطريقة مريحة تنجم تكمل حاجة كنت تستنى فيها من مدة وتحس برشا راحة. إيه السرطان فما تقارب وإلا كلام بي إذا كنت مرتبط تفهم يزيد. إيه الأسد فما فرصة صغيرة لكن مهمة رد بالك تفوتها. والعذراء تركيز الأسبوع هذا ينجم يجيب لك نتيجة باهية حتى الميزان راهو فما فرحة جاية خطوة بخطوة. والخير الأسبوع هذا أكثر من اللي تصور. خليك فضلك يميزين واثق في روحك وخذ المبادرة. إلى عقرب تحسن تدريجي وفرصة تستحق الاهتمام. والقو زاد عنده باب يتسكر باش يتحل باب الخير. نحبك تستقبل الجديد بثقة فما فرحة قريبة أكثر ما تتوقع. إلى جديد نجم تسمع أخبار استنيته من مدة تحس أنه الأمور بدأت تتوضح قدامك. حتى برج الدلو فما قوة فما استقرار في الخدمة وإلا زادة فحياتك الشخصية نجم تاخو قرار مهم وتكون زادة عندك السيطرة على الوضع. ونكملوا مع برج الحوت فما حاجة تمنيها من قلبك تنجم تبدأ تظهر بوادرها إيجابية الفترة هذه بالذات.
0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. كل يوم السنة الجمعة من 6 إلى 9 الصباح

0: تربح خربش تربح.
1: صباح الفل، صباح الورد، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام وان شاء الله بدايه اسبوع ممتازه ليكم الكل. شويه اخر تطلبوا 71 113 ألف، تنجموا تشاركوا معنا في صباح تربح وتنجموا تربحوا ان لو دو برودوي جديده من اهداء جديده، اطلبوا من توا باش تنجموا تشاركوا معنا ان شاء الله باذن الله مع 7:35. رقم البطاقه لاخواتي المخربشات واخواني المخربشين هو التالي 08 76 33 11 05 77 82. ألف مبروك لسعيد الحظ الفائز ببطاقة شحن بقيمة 10 دنانير.
0: أحلى صباح، أحلى صباح، كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح. صندوق عشب.
2: Life is life. La la la la la. Life is life. La la la la. واللي تنشطح وننقص في الكوجينة كيف دراع خليته اللي كنت ندور دمي هالغنية حياتني. 2016 المبروك علينا. Life is life.

0: كلمة لو ما سمعتني
1: بالله لنا حتى أنا
2: بقول لها صباح الخير. هم بيحبوا صباح الخير صباح النور بيحبوا الحاجات دي يعني.
0: أنا شطيت أشوف ماشي شملت يا أخي كيف واحد بيش يوقف كرافته يحطها فوق نار ويدخل بها للسيج ولا كيفش بيش يعمل بين تمشي ترقى الخط أحمر بين تمشي تخط مش نرمال ومش مش نرمال الشنكيلة ذات
3: البيل ما عنده ما يعمل في حياته نهارتين من مشدين التليفون ويحبوا يعملوا البيل على شنية البيل يلموا في الجمات وفي القلوب عندما تعمل بيت
4: ما يقولوا في المرأة

0: ارسل صوتك للصندوق
1: صندوق عجب
0: صندوق عجب على موزايك اف ام كل يوم من الاثنين للاحد. اطلب 71 113 013 71 113 013. سجل رايك، نقدك، اقتراحك ولا موقفك، صوتك يوصل. صندوق عجب على موزايك اف ام يوصل صوتك. راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
2: صباح الخير واهلا بكم الى موجز الاخبار. نبدأ بآخر تطورات الوضع في منطقة الشرق الأوسط، حيث أفادت وسائل إعلام إيرانية منذ قليل بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف مصنعا للبتروكيماويات في مدينة بندر مهجر في جنوب غرب البلاد، ما خلف عدة أضرار لم يتم الإعلان بعد عن تفاصيلها. من جانبها إيران ترد على الهجمات الإسرائيلية وتطلق الصواريخ باتجاه مواقع إسرائيلية بالأراضي المحتلة، حيث تم فرض قيود جديدة في مطار ما يسمى بن غوريون وسط استمرار القصف الإيراني. ويتبادل الجانبان الإيراني والإسرائيلي إطلاق النار منذ مساء أمس رغم دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التهدئة. في الأثناء تجري عدة اتصالات في المنطقة في محاولة للتهدئة، حيث أكد وزيرا خارجية قطر والسعودية خلال اتصالهما ضرورة تنسيق الجهود لدعم الوساطة من أجل خفض التصعيد، مع دعوة كافة الأطراف إلى التجاوب مع جهود الوساطة الجارية بما يفتح المجال أمام معالجة الأزمة سلميا. من جهتها الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية كايا كالاس تدعو إلى وقف الحرب فورا وفتح مضيق هرمز. في الشأن الوطني، وبعد أسابيع قليلة تدخل إلزامية اعتماد أجهزة تسجيل عمليات الاستهلاك على عين المكان حيز التنفيذ بالنسبة للفئة الثانية من المؤسسات. في هذا السياق الخبير الاقتصادي والمالي أمجد القلصي يبين أن موعد الأول من جويليا المقبل يندرج ضمن مسار رقمنة المعاملات وتعزيز الشفافية الجبائية وفق ما ينص عليه الأمر الحكومي عدد 11 لسنة 2019 وقرار وزارة المالية الصادر في 14 من أكتوبر 2025.
3: بضعة أسابيع يفصلونا على موعد 1 جويلية 2026، التاريخ اللي باش يدخل فيه الإلزام القانوني بتركيز جهاز تسجيل العمليات المتعلقة بخدمات الاستهلاك على عين المكان حيز التنفيذ الفعلي للفئة الثانية من المؤسسات. القرار هذا يندرج ضمن الخطة الدولة لرقمنة المعاملات والشفافية الجبائية عملا بأحكام الأمر الحكومي عدد 11-26 لسنة 2019 المؤرخ في 26 نوفمبر 2019، المتعلق بضبط الطرق العملية لاعتماد جهاز تسجيل العمليات المتعلقة بخدمات الاستهلاك على عين المكان، وقرار وزارة المالية المؤرخ في 14 أكتوبر 2025 المتعلق بضبط معايير تصنيف المؤسسات المعنية وآجال الامتثال والتوضيحات الصادرة عن الإدارة العامة للأداءات والمنشورة عبر منصة الجباية ونص.
2: والخبير الاقتصادي والمالي أمجد القلصي يوضح لموزايك أن موعد الأول من جويليا يهم حصريا الشركات والأشخاص المعنويين، ولا يشمل في هذه المرحلة الأشخاص الطبيعيين الذين تم تأجيل انخراطهم إلى سنتي 2027 و2028. والمتحدث ذاته يشير إلى أن جميع الشركات التي يتمثل نشاطها الرئيسي أو الثانوي في بيع المأكولات أو المشروبات للاستهلاك على عين المكان معنية بهذا الإجراء، بما في ذلك المطاعم والمقاهي بمختلف أصنافها والمخابز ومحلات بيع المرطبات والمثلجات وغيرها من الفضاءات التي تقدم خدمات الاستهلاك على عين المكان، مشددا على أن المؤسسات التي تمتنع عن الامتثال قد تواجه عقوبات سجنية وخطايا مالية مهمة.
3: يكون المعني بواحد جويلية 2026، هنا لازمنا نكون دقيقين جدا باش ما يصيرش خلط. موعد واحد جويلية القادم يهم حصرا الشركات اللي هم الأشخاص المعنويين لترتوع مورال، وما يهمش حاليا الأشخاص الطبيعيين اللي أجلهم مبرمج لسنة 2027-2028. أي شركة سواء كان نشاطها الرئيس أو الثانوي هو بيع المأكولات أو المشروبات للاستهلاك لعين المكان، راهي معنية نحكيه هوني على المطاعم المقاهي بمختلف أصنافها المخابز ومحلات بيع المرطبات والمثلجات النزل وأي فضاء يقدم خدمة الاستهلاك على عين المكان. كل صراحة مرة هذه العقوبات اللي جات في النص التشريعي كانت صارمة جدا. أي مؤسسة ما تمتثلش أو تحاول تغير أو تدور المعطيات في المنظومة بتاعها تعرض روحها لعقوبات تجنية وخطايا مالية كبرى. هذا إضافة لذلك تصنيف الشركات المخالفة ضمن خانة المخاطر الجبائية العالية ورفض المحاسبة بتاعها وتخليها معرضة للرقابة المعمقة.
2: اليوم 28 جوان هو آخر أجل لإيداع الترشحات لمنظرة الانتداب الخارجية التي أعلنت عنها شركة الخطوط التونسية للخدمات الأرضية لانتداب 165 عونا وإطارا بعقود عمل غير محددة المدة بمطارات تونس قرطاج وجربة جرجيس وأصفاق سطينة والمنستير. وتشمل الخطط المعروضة للتناظر أعوان استغلال وأعوانا فنيين للاستغلال وسوقا وأعوانا فنيين في اختصاصات تقنية مختلفة إلى جانب أعوان مصالح موحدة لحمل الأمتعة والتنظيف. وأكدت الشركة أن ملفات الترشح ترسل عبر البريد مضمون الوصول مشددة على أن كل الملفات الواردة بعد يوم 8 جوان أو غير المستوفية للشروط والوثائق المطلوبة سيتم رفضها. كان هذا موجز الأخبار وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك والمواعيد تواصل مع فريق أحلى صباح. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
0: الأولى في تونس أحلى صباح.

0: der Santas Bär.
1: صباح الفل، صباح الورد، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، صباح نشاط والحيويه، بدايه اسبوع ان شاء الله يا ربي ممتازه. صباح النور اياد.
2: صباح النور امين،
1: تحيه للمستمعين الكل. انشوده الصباح.
2: صباح النور، تحيه للمستمعين الكل، وان شاء الله بدايه اسبوع موفقه للجميع يا رب.
1: نتجت غنايه المستمعين ولا صباح النور يا مرحبا،
3: نهارك مبروك امين، ان شاء الله نهاركم زين لكيف الكل، والناس اللي تسمع فينا ان شاء الله زاده بدايه اسبوع ما فيها كان الخير، وان شاء الله بالتوفيق للتلامذة اللي عاديو في امتحانات البكالوريا اللي مازالوا يكملوا فيما تبقى من لي ماتير، ان شاء الله زينه للناس الكل. في على الخوي اليوم نحكيو على البحر الابيض المتوسط، ونحكيو على الارتفاع الاستثنائي واللي برشا زاده المختصين في المناخ والخبراء يعتبروا انه الارتفاع هذايا هو استثنائي ومقلق في علاقة بدرجات الحرارة متاع مياه المتوسط مقارنة بالمعادلات الموسمية المعتادة، وهني زادة نحكي خاصة على الارتفاع اللي موجود في الوقت هذي من العام، بداية الصيف معناها نهاية شهر ماي وأول شهر جوان. نحكي بعد مع ضيفنا على البيانات زادة وقيمة قديش متاع الارتفاع هذي واللي هي تعتبر فوق المعادلات الطبيعية في بعض مناطق غرب المتوسط، باش نحاولوا زادة نفهموا علاش وشنو اللي يخلي ان البحر المتوسط يسخن بسرعه هذيا، وباش نقدموا التاثيرات المباشره على البيئه على الطقس هذا الكل باش نحكيوا فيه زيدا مع ضيفنا، وعلاش الشواطئ التونسيه زيدا تعد من اكثر المناطق عرضه لتداعيات التغير هذيا المستمر والفترات هذيا كل مره مع الاقتراب نتاع موسم الصيف والفصل الصيف نشهدوا هالارتفاع هذيا، وشفنا حتى زيدا عمنا لكم نحكينا على التاثير نتاع ارتفاع على الحيوانات البحريه اللي تكون موجوده والتنوع البيولوجي. مشكور جدا ضيفنا حاضر معنا المهندس البيئي والخبير في الشأن المناخي حمدي حشيت. حمدي صباح الخير، مرحبا.
4: صباح النور نادية، مرحبا امين اياد، ومرحبا بكل المستمعين، مساء الخير.
2: صباح النور.
1: صباح النور،
3: ان شاء الله نهارك مبروك، وشكرا ليك حمدي على قبول تدخل معنا اليوم صباح. خلي نبداو اول حاجه، حكيت برشا اسئله هما باش نطرحوهم، لكن خلي نبداو باخر بيانات وانت بيدك كنت حكيت عليهم تاع كوبرنيكوس سيرفيسز، كان نقدموا هالارتفاع هذايا اللي يهم مناطق غرب المتوسط.
4: حقيقة نعم نادي، من تقريب آخر ماي نحكي مش ما في جوان ولا في جويلية، وقاع تزيل معدلات درجات حرارة في البحر أعلى برشا من اللي معتدين سجلوه في هذا الوقت من السنة، تقريبا يوم 30 ماي تحديدا وقاع تزيل من درجات حرارة أعلى بخمسة درجات من مستويات العادية في غرب البحر الأبيض المتوسط، وصلت في بعض المناطق حتى 6 درجات، تقريبا كانت درجة الحرارة ذيك تسجلت بالتزامن مع الأسبوع الفارط للقارة الأوروبية، أو تحديدا الكتلة الغربية من القارة الأوروبية كانت تحت تأثير قبة حرارية، خلت درجة الحرارة توصل في المناطق في إسبانيا قريب 40 وصل 37 في بوردو. طبعا هذيك كان في البر، كان البحر كذلك خذ نصيبه من ارتفاع درجات الحراره هذيك، وامتص كميات كبيره من الحراره هذيك، معناها اللي خلى الفرق معناها في درجات الحراره وصل حتى 6 درجات معناها فوق المعدلات الموسميه، وطبعا هذا رقم مش عادي، معناها ماهوش خبر يتعدى فقط، لا، لانه كمختصين نعرفوا المؤشرات ونعرفوا شنو القراءات اللي ممكن بعد
3: تسجيل ارتفاع
4: والظواهر اللي ممكن اي تنتج عليه. معناها تقريبا المشكلة هنا في وقت مبكر جدا من السنة، معناها تقريبا ماي ولات سجلنا في اول مرة قبة حرارية فوق الكتلة الاوروبية، معناها مش اللي من سنتين نحكيوا الظاهرة دايرة في جويلية اوت سجلناها تقريبا في نهايات الاسبوع الثالث بداية الاسبوع الرابع في اوروبا، معناها تقريبا وقت حاجة، وهذا كل يدل على حاجة واحدة، وقت المتوسط يدخل الصيف ماشي يدخل الصيف أنا بنفس البرودة النسبية تاع ماء البحر اللي معتادين عليها من قبل، يدخل هو مشحون بطاقة حرارية زايدة، معناها هذا يرفع احتمالات موجات الحر البحري أطول وأقوى، معناها وهذا معناه اللي تقريبا اللي يخوف الموضوع. تقريبا الحدث هذا معناه نادي لازم نقراهوش وحده، نقراه تقريبا اللي صار في 2026، يعني اللي نذكره معناه موجات الحر البحري اللي سجلناها معناه أول مرة في البحر الأبيض المتوسط عام ناول في 2025 بوي دونجيت سواحل جزيرة مايوركا الإسبانية سجلت أكثر من 30 درجة أول مرة، عمرنا ما سجلنا ذاك من عام ناول إذا نحكي. اثنين، المشكل ارتفاع درجة حرارة المياه البحر بدأ على بكري أكثر من عام ناول. حتى لو ما عندنا حد شيء من النجم نقوله حد شيء، لكن ما نشوفنا معنا مثلا يكفي فناتيك مؤشر معنا قراءة عامة نرجع بيكم شهر جانفي وفيفري وقتك العاصفة هاري وكريستين اللي ضربونا تقريبا في تونس معنا، وشفنا معنا الفيضانات وشفنا حكينا عليه برشا وقتها معنا ذيك اللي صار واحدة من أسبابه، واحدة من أسبابه مش سبب الرئيسي لكن واحدة من أسبابه كانت موجات الحر اللي شدناها في البحر، موجات الحر البحري اللي شدناها في شهر جوان 2025 بعد 6 أو 7 أشهر معناها تقريبا البحر خزن كميات كبيرة من الحرارة تحول إلى خزان حراري كبير، والمشكلة ذي معناها رأوك يبدأ البحر رطب وسخون معناها أي ظاهرة طبيعية معناها أي كتلة هوائية تكون مسالمة باردة عادية في ظروف ممكن عادية ما نحكيوش عليها وما تقلقش تلتقي مع الظروف هذيك تولي معناها إلى ظاهرة ممكن قوية وعنيفة. هذيك علاش مهم جدا نقرأ القراءات هذه بطريقة خلينا معناها نفهم على الأقل التوجه كيفاش يكون معناها ويكفيش نقولك مثلا عام نيول في 2025 86% البحر الأبيض المتوسط كان تحت تأثيرات الموجات الحر البحري مارين هيت ويفز معناها دونك وهذا معناه اللي خلينا بطبيعة خبر ما زموش يتعدك كمان.
3: واضح حمزة متوكا يظهر لي الموضوع مازال باش نتابعوه، مازلنا زادة حتى مرة أخرى في مداخلة أخرى نحكيه على حتى التأثيرات اللي تمس حتى الاستهلاك زادة متاع التونسي والظواهر زادة اللي نشوفوا فيهم كل مرة على الشطوط واللي مازلنا عالم يبدو صفي سنة باش نشوفهم. شكرا لك حمزة حشيد، مشكورة على حضورك معنا، ضيفنا المهندس البيئي والخبير في الشأن المناخي، شان نهارك مبروك، شكرا لك. أحلى صباح.
0: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين، مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
5: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفقفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقل بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج.
6: أحلى صباح. أحلى صباح. كل يوم الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 عند الصباح.
7: كتالوج عزيز الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش، ملا اكتشفوها على موقعنا عزيزة بوانتيان ولا على الباج فيسبوك مجازة عزيزة.
6: ميتيو
1: مباشرة مع ضواتنا يزد الجوي خونا سليم، شنهار كسعد الأيام، صباح نور.
8: صباح خير أمين وصباح خير، كيف مزمعين ذات مزيك؟
1: شنهار كسعد الأيام، نسأل على بداية الطقس، بداية الأسبوع إن شاء الله طقس كيف يكون؟
8: طقس اليوم بيكون مغيم جزئياً بغلب المناطق، أما تدريجيا تكثف السحب خاصة بالمناطق الغربية ومحليا الجنوب، وتكون تظهر خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار مع تساقط محلي للبرد. الريح باش تكون القطاع الشرقي قوية نسبيا في محلين قوية خاصة بالجنوب، وين تثير محلين رمال والأتربة وضعيفة في معتدلة بقية المناطق. بالنسبة للبحر باش يكون مضطرب بخليج قابس ومتموج بقية السواحل، بينما الحرارة اليوم في انخفاض طفيف وتتراوح قصوى بين 28 و 31 درجة بالمناطق الساحلية ومرتفعات، وبين 32 و 36 درجة بقية المناطق، وتصل إلى 38 درجة بأقصى الجنوب. اليوم إن شاء الله في تونس العاصمة مسجلوا 29 درجة كحرارة قصوى، وهي في حدود المعدلات العادية لأوائل شهر جوان. بالنسبة للغدوة يتواصل الطقس مغيم جزئيا، والرياح كيف كيف تواصل قوية خاصة بالجنوب وتثير محلين الرمال والأتربة، بينما غدوة الحرارة في ارتفاع وتتراوح القصوى بين 30 و 35 درجة بالمناطق الساحلية ومرتفعات، وبين 36 و 40 درجة بقية الجهات. غدوة إن شاء الله في تونس العاصمة سجلوا 35 درجة كحرارة قصوى. إن شاء الله نهار الأربعاء زاد تواصل نهار الارتفاع في درجة الحرارة، وبينما تقعد الخلايا العادية بالمناطق الغربية للشمال الوسط تكون مصحوبة بالأمطار. إن شاء الله تكون أمطار الخير على بلادنا.
1: يعطيك الصحة، إن شاء الله لك أسعد الأيام في لمن.
7: كتالوج عزيز الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش، ملا اكتشفوها على موقعنا عزيزة بوانتيان ولا على الباج فيسبوك.

0: 10 minutes chrono. 10 minutes chrono.
1: صباح نور فهمي.
2: صباح خير أمين.
1: إن شاء الله كأس عاد ليين. إن شاء الله صباح نشاط والحيوية وصباح كأس العالم هذا الأسبوع إن شاء الله. ما عاد مازال يوم 9/8 اليوم ولا 9 8 في الشهر.
2: مليئة.
1: 3 أيام مازال إن شاء الله ضربة البداية الخاصة بكأس العالم نهار 11 تبدأ الكأس العالم. الويكاند ذي كانت خيبة أمل كبيرة برش. خماسية كاملة نظيفة ضد منتخب بلجيكا والمنتخب تحول أمس ذهلي إلى كأس العالم إن شاء الله.
2: بالضبط نحكي على تحول المنتخب اللي غادر تونس في اتجاه المكسيك وين بتكون إقامته يخوض أولى المباريات متاعه. الحقيقة كان المنتخب معناه في نسق ماراثوني متاع ليفول متاع ليديبلاسمون بعد الهزيمة ضد بلجيكا وستاج اللي نقول المباريات زوز لعبهم في النمسا وبعد في بلجيكا. بعد الماتش مباشرة نروحوا الملعبية وبعد بعض الساعات اللي قضوهم في تونس عودوا غادروا في اتجاه المكسيك. لكن في الساعات هذوما اللي قاوهم في تونس كانوا تحولوا القصر الرئيسي وتم استقبالهم رئيس الدولة تجيع الملعبية رفع المعنويات تحسيسهم بالأهمية تمثيل البلاد والدراب وكانت معناها ثم انتباع طيب وكانت ثم تفاعل كبير برشا من خلال الزيارة هذه. من بعد الملعبية قصدوا ربي مشاو للمطار. يمكن المرة ذي مين على عكس مرات سابقة كانوا اون جينيرال ديما يتم توفير طائرة خاصة تنقل المنتخب مباشرة ويمشي تصير المسابقة. ذي شوفنا على الأقل في 2018 كان تم تخصيص المطار الحجيج وكانت معناها نقولوا احتفال خاص بالمنتخب وتشجيعه وقت ماشيين لروسيا. كيف كيف مونديال قطر كان تم المنظمين متاع المونديال وفروا طائرة خلال النقلة المعروفة اللي منظمة في تنظيم المونديال هي هزت المنتخب المرضية. الحقيقة رحلة مكوكية خلينا نقوله المنتخب الوطني التونسي تونس اسطنبول بعد 4 سوايع سكال نعرفه تونس اسطنبول تقريبا 3 سوايع ونص سكال بربع سوايع ومن بعد فول ديريكت فول من اسطنبول حتى المكسيكو فيها أكثر من 14 ساعة ومن بعد فول آخر من مكسيكو المونتيري للمنتخب الوطني التونسي
1: تقريبا نهار
2: بنهار نهار وابار انت شوف انت اللي فول اللي عاملين لهم معناها
1: بلجيكا
2: وديبلاسمون من النمسا البلجيكا مع التعب مع شفنا الفاتيك ماتش بلجيكا وشفنا اللي بالحق راهو ملعبيه مرهقين
1: راهو حتى مش قيدوا الخمسة على فاتيك
2: نو امير نحكي لك اللي راهو ثم الارهاق موجود هذه ثابت واكيد اما نحكي لك اليوم انت ماشي للشيونس كبيره برشا راو العمل البدني مهم مثلا مصر مشاو فول سبيسيال المغرب فول سبيسيال الجزائر
1: فول سبيسيال بارا مو عندها مدة مصر لعبت مع البرازيل
2: مع البرازيل في في في في امريكا
1: ما توزقتش مشي
2: ولا مشيو معناها ثم على الاقل رحله تكون رحله مباشره ثم 12 ساعه ديريكت معناها واضح تخرج من المطار
1: توصل قداش عندهم مصر غادي ديجا
2: حتى المغرب ما عندهمش برشا ملي مشيو الجزائر مشيو البارح معناها مهم جدا هما لي ديتاي صغار معناها كان من الاجر ما نعرفوش ني ظروف لي كونديسيون مي مو على الاقل ان شاء الله نقول انه ذا كله ما ياثر ثم ديك لاجورير هذاك علاش لازم تكون تمشي بكري شويه باش ستانس باللي كونديسيون باش يكونوا موجودين بالنسبه للمنتخب الوطني.
1: كان نحكيو الظروف بصراحه منتخب ايران ليميت معناتها يسخف الظروف اللي باش يعيش فيها. معناتها تصور انه ديجا ابار برشا ما خداوش فيزا من المسؤولين حكموا عليهم انه يدخلوا لامريكا كان نهار الماتش وعندهمش الحق يبيتوا يلعبوا يخرجوا طول يمشوا المكسيك. ما طب صراحة فمش ظروف تعيسة أكثر من هذه وإن شاء الله ربي يوفق المنتخب التونسي وإن شاء الله بالتوفيق زادة لكل المنتخبات العربية وإن شاء الله بالتوفيق زادة المنتخب الإيراني.
2: بالضبط وإن شاء الله زادة منتخبنا الحقيقة لأنه الأمباكت كبير برشا متاع الماتش بلجيك خاصة تعليقات معفوش الملعبية
1: يخي بالله صفحة وليام ساليبا بالرسمي ذيك هكا فيريفيه
2: ناش فيريفيه
1: نجمش كون فيريفيه مش هو
2: نجم تعمل أي حاجة الحقيقة
1: لا دخلت الصفحة ريتها فيها واحدة زرقة
2: لا معناها لقيت التدوين هذيك
1: لقيت
2: هكا وجو بهمل يا هو يقول لك الادمين نتاعي خاتيني يعني.
1: ما عادش الادمين نتاعه ولا ما وليام ساليبا معناتها مدافع منتخب
2: فرنسا بالك تم اختراق اخويا
1: لا
2: ما فيريفي ما تمش اختراق
1: فيريفي السيد فيريفي عنده في فيسبوك كان تحبوا ادخلوا شوفوها بالله عبد الناصر عمل طله ما ديما حال فيسبوك واحنا نحكي
2: ادخل
1: عمل طله والله بالرسمي عمل طله على وليام ساليبا صفحة وليام ساليبا وكان تلقاها بالله دخلت علينا كابتشير خلطها حتى واحنا في وسط الفخ هنثبتوا لي هي ولا مش هي انا متاكد اللي ليتها الصفحه الفيريفي
2: ليه ما قاعد يدور
1: وحط فيه شنو كيف ناسيونال تونيزي واحد
2: يضحك
1: ما بعد اي بصراحه ما تجيش من لاعب معناتها بروفيسيونيل حتى انا ضحكوا عليك معناتها زاد خاسين ببلادكم لي شامبيون لي بلو ضد شو اسمه الكوت ديفوار 2-1 في بلادكم زاد عطيتهم شيء حشم زاد معناتها بصراحه كانت تطلع صحيحه الحكايه قسما بالله اخر منتخب نتمنى له النجاح ومنتخب
2: ربي معهم ربي معهم
1: لا لا ربي معهم ربي ما قال لهم حد معناتها يتحكحكوا على بيض الصباح به امشي ثبت لنا عبد الناصر توني ثبت
2: نمشيو لبان
1: نمشيو للدنمارك نعملوا طلع على الدنمارك عاده والعويد ذول ديما إريكسن عنده
2: ربي
1: مشكل ان شاء الله ربي
2: يشفي جوستمون البارح الحقيقه كانت فجعه في ماتش الودي بين الدنمارك واوكرانيا اللي تقريبا في دقيقه 65 تعرض لطارق صحي الملاعب هذه ازمه قلبيه مره اخرى في حاله ذكرنا باللي صار الملاعبي 50 سنه في الأورو 2021 ماتش فنلندا ديريكت في التيران وديجا وقت الكاميرا معناها تعدي في الماتش والملاعبي طاح وحده أصحابه فهموا اللي هو بالحق معناها رجعت له نفس الملازي اللي صار له قبل الحاجة البيئة أنه معناها دخل الإطار الطبي حتى كنشوف التصاور مين معناها نقاو أصحابه الكل حتى الفريق المنافس كلهم عملوا كسيركل كل الريدو باش يحميهم التصاور من أنه الحقيقة دي حالة خاصة حالة إنسانية للملاعب هذه الحاجة البيئة أنه قام واعي فماش حاجة اختيرة لكن لازم يقعد تحت المتابعة صعيب يكمل صعيب يكون حاضر في المونديال مبدئيا لكن قولوا ان شاء الله لاباس لإريكسن اللي البارح كانت فجعه للناس الكل في الملعب والحكم والملعبيه الاثنين وكل الفريقين قالوا لنا نوقفوا الماتش هذا
1: وماش اول مره يتعرض المشكل من نفس النوع
2: صحيح
1: وبعض قالوا انه ما كاروش رجع يلعب ديجا بعد المشكله ذاك
2: لانه عمل زرع تاع اله لينظم العمل تاع القلب نتاعو وكل يقول لك المفروض انه ما يرجعش يلعب في نيفو عالي ينجم يعيش حياته ويمارس الرياضه لكن مش بشكل تاع احترافي
1: يعني هاي الكابتشور خويا ترامل عليها طلع ما دام حكينا عليها
2: انا دعوه للتقنيين معناها نجموا
1: تدعوا عبد الناصر فيريفي
2: فيريفي لي معاك انا معاك اما معناها الحقيقه
1: معناتها تو هذا بلاعبي معناتها دولي يعمل لك
2: شو نقول لك جبنا لرواحنا
1: والله تعرف شنو هي باهي جبنا لرواحنا مش مشكل ودجا معناتها بدا قلت البارح زاد حط على البرازيل قال منتخب البرازيل غير قادر على الانتصار على مصر وحط واحد يضحك نفس سمايلين تاع واحد يضحك هكاك باه هك تلعب انت وقسما بالله نحط لك مزود الصباح كل ماتش تخسروا فرنسا
2: خويا هكا باش تعمل له محاصره لسيقه خويا
1: لا لا فرنسا كلته مش هو برك مو لابس مليون فرنسا هو عمل لك هي باه هاي سيدي كل خساره لي بلو انا بالمزود الصباح لهنا نبدا مشيخها تعرف شنو هي
2: ودي ستاتيو ومزي
1: ودي باش نكتب ستاتيوات لي بلو لي بلو
2: وتاجيو مسيال شي وتاجيو كل
1: مش مشكل هو عنده 900,000 انا عندي مليون هاي شوفوا شفينا شكون لي شكون لي شكون لي يعمل في
2: مركزك
1: والله يا منتخب لي بلو قسما بالله وصلوا هيلو ما هو ما ضاعش عليكم قنوات الاتصال موجوده نتصور والله كل خساره من مرمتكم هاي هاي انتم عندكم جوار وانا فما لهنا واحد شد لكم جول زاد اثرياء المونديال
2: اثرياء المونديال نحكيوا على الملاعبيه اللي اعلى دخلا في اخر 12 شهر وباش يكونوا حاضرين في مونديال 2026 بالطبيعه هذه حسب بيانات اصدرت منصه سبورتيكو المختصه في تحليل الجوانب الماليه تحب نبداو بالزوالي ولا نبداو بالغني
1: الزوالي في العشره بارك الزوالي في العشره
2: الزوالي هو يامال يامال عنده 43 مليون دولار بيلينغهام التاسع 44 مش بعد لعباتهم رياض محرز 53 ساديو ماني 7 54 صلاح السادس 55 مليون دولار فينيسيوس الخامس 60 هالاند الرابع 80 مبابي ثالث ب 100 مليون دولار ونحكيوا هنا سالارو والعائدات واللي كونترا اللي عنده تاع سبونسورينغ وغيره هذوما كل العائدات نتاعو ميسي 140 مليون دولار وفرق اعلى اللي هو رقم واحد الدون رونالدو 295 مليون دولار نحكيوا على 900 مليار تقريبا واكثر شويه بالنسبه لرونالدو اللي هو اثر الاثرياء في المونديال
1: ويقولوا انه البرتغال هي ابرز مرشح لهذه البطوله
2: ينجم يكون واحد من المرشحين
1: كانت هي وذوكم اللي ما تسميوش اللي كنت نحكي عليهم قبل دونك ولات هي عندنا توا هي سيما ما عادش الاخرين ما عادش نغزلهم جمله باه وعد غريب من يامال
2: يامال عمل البوز من خلال تصريح مثير يقعد فيه الجماهير وقال لهم كان اسبانيا تهز كاس العالم المره هذيا قال لهم راني عندي حاجه باهي باش نعملها قال لهم شنو هي قال لهم ساترك شاربي ورحلتي دون حلاقه مده 3 أسابيع هذه سي
1: شو هو ساعه مازال صغير لحيته ما توليش
2: لا لا هذه بالاي هذه بالاي هذه بالاي
1: هذه لحيته ليميت كيما لحيت ايات نشتري البلايس فيرغ بلايس فيرغ
2: هذه يامال كيما تعرفوا هذه اجد تصويره اليامال اللي يحبوه برشا قالوا ها تخيلوا نسبقوا قبل ما غير ما
1: طلع لا ما يوليش هكاك يا راجل
2: هذه حد مرة والمالية محطة تبدل
1: حد عرفتك الشعرات جيدين
2: هي مش لحية مصيبة زي لحية معناها تلاتي عند الحجام
1: يا ودي من با يطلع له لحية كيكة هو ما تاكل مازال صغير طفل ما تاكلش عنده لحية
2: قال لك
1: مازال صغير ما تاكلش شوفك يا عبارة تقول يا عبد الناصر يعمل لحية اغزر له ترى بليك طلعها لحيتك كيفاش تطلع عبد الناصر كيما يا مال شعرتين في دقنونتو وتروفك تروف فيهم شعر لمونيتر هو الحل للجميع يعطيك الصحة فهمي بارك الله فيك نتقابلوا 8 في سبور إكسبرس
0: 10 minutes chrono 10 minutes chrono أحلى سبيح أحلى سبيح كل يوم السنة الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
3: برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب يخليهم يتقلقوا ما يهضموهش بسهولة العرض هذه تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرم رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف
4: يا مش نرمال يا مش نرمال ومعبيهاش أقوى
5: مع باش بنك حذر الكاس العالم بتمويل عالمي بمناسبة المونديال تمتع بنك كريدي كونسوماسيون يوصل حتى ل 30 مليون avec un taux avantageux 20% تخفيض على الكارت 3XP اللي تخليك تشري اللي تحب عليه وتخلص على 3 مرات وبرشا امتيازات أخرى باش تعمل أقوى تحذيرات وإن شاء الله مربوحة للنسور الأكثر معلومات امشي لأقرب فرع باش بنك
6: معلم الجوتروف هذا
7: صحة وبشفاء أما يظهر لي كليت الكهرباء
6: كهرباء؟ كيفاش كهرباء في ساشي شيبس؟
7: إي نعم كهرباء مع دادي شيبس كيف تدور الباكو تربح الباكو كل جمعتين دي سكوتور دي تروتينات إلكتريك دي PS5 وأكثر من هكا كهرباء تستنى فيك دور الباكو أقرأ نوميرو دلو ولور دو فابريكاسيون وادخل عمر الفورمولير في اربحالباكو.com وما تنسيش استحفظ على الباكو باش يربحك الباكو
8: عندك باك ولا ليسانس وتحب تكمل قرايتك في ألمانيا بوستينو اتحضر لك لدوسي دو كانديداتور وتمشي معك خطوة بخطوة حتى تاخذ الفيزا وتبدا توفر لك دي كور دالمون اون بريزونسييل او اون ليني avec des profs hautement qualifiés et un programme pédagogique de qualité mais la كلمنا على 36 36 22 21 ولا اجينا الاقرب فرع ليك تونس محمد الخامس بحيره واحد بن زرت نابل سوسه مستير صفاقس جابس وبتنساش اللي الاستشاره 100% مجانيه مع بوستينو تقبلك بينيديك
9: مع شبان ديليس عيش جو المونديال واربح كوارجين ولبلاد اللي تحبها في كل حكة شبان خيوق ديليس تلقى الدرابوات خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو مع شبان ديليس عيش جو المونديال

0: ابدأ نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة.
1: صباح تربح.
2: نجيب صباح نور.
3: صباح الورد.
2: إن شاء الله نهارك أسعد الأيام خويا الغالي، وإن شاء الله صباحك مبروك سعيد يا ربي.
3: عايشك أجمعين إن شاء الله.
2: نجيب موظف تكلم فينا من تونس، وصلت الخدمة ولا ما زلت؟
3: والله في الخدمة.
2: إن شاء الله ربي يعينك يا سيدي.
3: أنا من العبيد اللي نوصل الخدمة 7 متاع الصباح.
2: وعلى؟
3: عصر كلاسيو.
2: بتبقى عندك الحق خويا. وين تسكن وين تخدم أنت؟
3: نسكن إنه سينا ونخدم شارع غالي.
2: نتصور باركور متاع كومباتونس صباح معناتها تجيب على سنتر فيل من غادي لكانيا وردية
3: لين الطروط الجديد هذاك متاعنا هذاك علاش نغرس صباح باش ما نشدش في سيركلاسيون،
2: وخاصة فما ترافو غاديك دونك تصور مع بيعك يا سيدي. إن شاء الله ربي يعينك، وإن شاء الله صباح رباح، وإن شاء الله ربي يعطيك ما تمنى. بطبيعتك شوالي مصبح وتمشي تخدم، خاطر تتفرج في كأس العالم وتمشي تخدم، تصور أنا ذاك هو البروجرام.
3: إن شاء الله بتبيع بديجا سبورتيف انا اربيتر نتاع هون
2: يا سيدي،
3: حب السبور
2: ان شاء الله ربي يوفقك به اليوم. جوستومون سؤال عنده علاقه بكاس العالم.
3: مرحبا.
2: حسب رايك عنده 16 هدف، من هو الهدف التاريخي لنهائيات كاس العالم؟ تبكرن 16 جون
3: الهدف لكاس العالم 16 هدف.
2: ايه
3: تقربني
2: انت عمرك 40 هكا ولا خلطت عليه
3: بو؟ انا راهو مغروم بالهون اكثر من الفوت.
2: واش هي بدو سؤال هون كاس العالم تاع الكره جاي شفت باه. اسمع انا باش سهل باه. احنا خلطنا عليه معناتها انا وياك تقريبا فرجيل، خلطنا عليه ريناهي كور، ما دروش خلطنا عليه خلوط معناتها نعرفوه بالقدي. يلعب مع المانيا.
3: يلعب مع المانيا
2: منهم تروح يظل مركا فيه 5 ولا 6 وحده كونتر السعودي.
3: كونتر السعودية مركز 5 بونت مش ليفر كان الجول.
2: ليفر كان مركز لا عاد هكا لا
3: قلت جول قلت جول نذكر في الاسامي بتاع المهم.
2: ميروسلاف.
3: نعم
2: اسمه ميروسلاف لقبه
3: يوروسلاف
2: مش يوروسلاف ميروسلاف ميروسلاف كلو
3: كلوفي
2: كلوفيس. انا كلوفيس يا رجل
3: اولنا شوية يمين مول.
2: ميروسلاف مول مول وكلوفيس كلو ديتو بزر جزا حروفك هاو اس و
3: سعب برشا الاسم
2: هاو قتلك كلو وزيدها اس و
3: كلور
2: كلور اس و مش ار و اس اس او اس او ميروسلاف كلو وزيدها اس او الكلو ها عليه الاير عليه الاير علاش الاير تحب تحطها بالضبط؟
3: انا مثل المنطقه كيك الله غالب
2: لا انت خيري من غير اير كلو
3: كلور
2: اللي ودي نحي الاير نحي الاير
3: كلوز
2: باهي نحسبها اجابه صحيحه. ميروسلاف كلوز
3: يرحم والديك
2: 16 هدف ماركا. تعرف الثاني شكون؟ نجيب الثاني هو رونالدو
3: مش تاع البرازيل.
2: اي رونالدو تاع البرازيل رونالدو دالي رونالدو نازاريو مركز 15. الثالث ما خلطناش عليه اللي هو جيرد مولر 14 هدف.
3: جوارديولو 14 بونتو
2: تاع جوارديولا نتاعك يا راجل. جيرد مولر قالوا جوارديولا خليك كيك ربحته كاو ميسي مركز 13 بيلي مركز 12 ومن بعد مبابي اللي مازالوا يلعبوا لتوا مبابي مركز 12 بونتو في الميكاورو كوب دي موند هذايا. مبابي 12 بونتو يا سيدي ألف مبروك
3: خليك في 12 بونتو مبابي يزي
2: أي على العملة اللي كنت نحكي عليها قبيلة معايا معايا
3: خليه غادي
2: معايا
3: إن شاء الله. يا
2: كل ما فرنسا تخسر احنا نعملوا مزود متفقين
3: فرنسا تخسر جي قدام وزيك نبدا نغني وحدي ونزمر بكرة
2: وانا وياك ندوم بعضنا وانا وياك يا نجوبة وانا وياك يا نجوبة ويليام ساليبا لبسوه روبا
3: وعد شرف ريتها تخسر فرنسا جي بعضها مزيك بكراتي نزمر ونجيك.
2: يعطيك الصحة نجيب يا سيدي ألف مبروك ليك ربحت اللودو بخدوية جديدة من أهداء جديدة. بارك الله فيك نهارك أسعد الأيام في الأمان.
1: صبح تربح
0: ابدأ نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة.
4: سيدي الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
2: مراد صباح نور.
5: صباح الخيرات أمين. صباح الخيرات ونون كل اللي يصفوا في راديو موزايكا
2: إن شاء الله. هارك أسعد الأيام مراد يا بيه. مين تحب تبدأ أخويا؟ أبدأ أما في سعوفة.
5: اليوم مين يمكن الحركة لاحظوها عادية في برشا محاور اللي في العادة معناها تشكل كثافة مرورية على مستوى الطريق الوطني رقم 8، نفس الشيء على مستوى وسط العاصمة شارع الحديد ثامر شارع بورقيبة شارع جمال عبد الناصر، وين نلقاو الحركة عادية. في الحال يمكن شوية حركة نلقاوها في زايد على مستوى شارع المنصب بي واحنا داخلين إلى ساحة 14 جانفي شارع محمد الخامس في الإزارتير نتاعو الكل توا زاد كذلك نلاحظوا حركة عادية. وكيف ما قلنا معناها في عديد المداخلات معناها في الأسبوع الفارط اللي نعرفوا طبعا معناها في فصل الصيف الحركة يمكن تكثر شوية معناها على مستوى الساعة 10-11 وين نلقاو الكثافة في الجوالين. طبعا باش نحبوا نعطيه شوية معطيات أمين اليوم على التورتينات الإلكتريك اللي هي في الحقيقة معناها قاعدة تغزو الفضاء المرور في عديد الطرقات واللي مازال إطار القانوني نتاعها في تونس معناها مش مفصل بالشكل الموجود في عديد البلدان الأخرى على غرار فرنسا اللي هي سن الدنيا نتاعها معناها نتاع الاستعمال اللي هو 14 سنة ما أقلش من 14 سنة. كذلك على مستوى السرعة ما يزنش نفوتوا 25 كيلومتر في الساعة بطبيعة الحال عندها بعض المسالك اللي هي تكون موجودة مسالك نتاع الدراجات النارية هذا
2: التروتينات وحدهم بسكليتات والدراجات النارية وحدهم
5: فوالا ابسولي مو هكاك معناها التروتينات والدراجات النارية والموتورات بطبيعة الحال معناها عندهم مسالك نتاعهم وهذا ما يجرنا زاد كذلك أمين باش نعطيو بعض نصائح إلى مستعملي الطريق خصوصا وقت اللي احنا نستعملوا التروتينات الإلكتريك اللي هو معناها ماذا بينا معناها تكون السرعة نتاعنا عادية ما تفوتش 25 كيلومتر في الساعة بطبيعة الحال ما ننساوش الخوذة والمعدات نتاع الحماية نتاعها والحرص على أن تكون الرؤية واضحة بالنسبة للي يسوقوا في التروتينات الإلكتريك في الليل. وهذه زاد كذلك دعوة إلى أخذ القرار في تونس حتى معناها يزيد الفعل أكثر معناها الموضوع نتاع السياقة نتاعها وإدراجها ضمن عديد الوسائل نتاع التنقل في استعمالنا للفضاء المروري حتى معناها تكون القانون نتاعها واضح بالنسبة للي يسوقوا وبالنسبة لذا كذلك للسواق الآخرين اللي هما معناها تعرضوا معناها التروتينات الإلكتريك في الطرقات. هذا من نجمه نعطيه شوية معناها معطيات على التروتينات الإلكتريك ما نساوش هذا كذلك مستعملي الطريق اللي هما معناها على مستوى عديد الطرقات الكبرى وطرقات السيارة اللي قاعدين معناها توا يسمعوا فينا ما ينساوش باش يحطوا سنتور سيكوريتي يبعدوا على استعمالهم لآلات في الجوال ويتقيدوا بالسرعة المحددة اللي هي 110 كيلومتر في الساعة. إن شاء الله اللي قاعدين يسمعوا فينا يعملوا مثل النصائح لأن فيها سلامتهم وسلامة غيرهم من مستعملي الطريق.
2: يا سيدي يعطيك الصحة إن شاء الله هركز عاد الأيام في الأمن.
4: كل يوم السنة الجمعة من 6 لتسعة متاع الصباح
6: إدلال ولا فريات ما تلقاهم كان مع تونيزي بورسلين في المعرض الدولي بصفاقس من 9-23 جوان. تونيزي بورسلين تودكم بأحلى الموديلات وأحسن الأسوام وترحب بالناس الكل مقاهي مطاعم وفنادق ملا ما تنساوش تزورونا جديدنا يستنى فيكم.
7: بداية البنك تحفلها صيف السنة بالليزينج ويتحقق لك حلمك باش تشري كرهبتك بتمويل يوصل حتى 100% على الكرهب الجدد وزيد تعمل لك توب خفيرانسيال على الكرهب الإلكتريك والهيبريد والأهم من هذا الكل بداية البنك تمول لك الكرهب المستعملة اللي يوصل عمرها حتى 5 سنين مالا ما تفلتش الفرصة ويمشي الأقرب أجنس بداية البنك ولا تصل بينا على 70-131-800.
8: صيف السنة كيما كل عام كوماي كود رجعت لكم بسامر أكاديمي اللي باش توفر لكم دي زوبورتونيتي باش تتعلموا بايثون إيا جينيراتيف ديفلوبمون جو فيديو ديفلوبمون ويب سايبر سيكوريتي وسوشيال ميديا وهذا الكل في 3 جمعات كاو. ما تفوتش أول سيسيون اللي تبدا نهار 8 جوان تلقاونا في تونس سوسة نابل قروان وأونلاين زادة. الأكثر معلومات كلمونا على 39-143-900.
9: تحلم تحل ولا تجدد الريستورون تاعك وتولي شيف ناجح ومشهور مع فريغو تكنيك حلمك يتحقق ويدوم فورك ولا فريتوزك بجوده وصوب ما كيفهمش اثنين وبالسيرفيس ابريفونت والبياس دوريجين ديما مضمونين مع شركائنا في التمويل التسهيلات توصل 5 سنين انت عليك بالحركه وفريغو تكنيك تجيب لك البركه وباللي زوفر على الفيسبوك نودوك
10: فريغو تكنيك تجهيزات المقاهي والمطاعم والنزل 71-116-220.
11: نحبكم فايقين وبين الكليم والانترنت ما تقعدوش محتارين مع اللوفر جيجا كليم متاع أورانج عندك

0: من أجانس Travel To Do. مع Travel To Do اللي حب عالجو يريزيرفي من تو. Travel To Do لي بري تو دو.
1: معرض الأثاث والتأثيث دوميستيكا 2026 من 5-14 جوان بمعرض الشرقية. أحدث تصاميم الموبيليا والمفروشات وأرقى الموديلات من 10 تاع الصباح لل 7 تاع العشية.
2: كل يوم الاثنين الجمعة من 6-9 تاع الصباح
3: يجي وحدينا باش نحفلوها بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مغرين، وين تلقاونا بقوة راجعين بخدمات جديدة تفرح الزايرين والجو جوين. لأكثر معلومات زورونا على الباج فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي تقدم لكم الو كوندكتور.
2: الو كوندكتور. الو كوندكتور.
4: صباح نور يا ايمن.
5: يا امين يا امين يا امين يا صباح الفل يا جميل. كلنا معاك ان شاء الله، ومش هنشجع المنتخب الفرنسي انا من الاخر معاك برضو، وحتى عم مختار معايا هو معاك،
4: حتى انتم زيد هبط في بالك، حتى انتم هبط عليكم ولا زيد
5: مشكله. اقول لك على حاجه وانا بقول لك كده، في حمامه نزلت على التيشيرت وكاو عندي.
4: فرحت بك حمامه
5: والله، فرحت بيا بالنضاره كل
4: جديدة. حاجه
5: كده
4: بتشري حاجه جديده ذاك يا ايمن.
5: قول والله
4: والله احنا عنا هكا.
5: طب يلا حبيبي
4: هزين مرارك
5: يا رب خير. انا موجود دلوقتي. الله يخليك. صباح الفل عليك وعلى كل مستمعينا الاعزاء في كل مكان في تونس الخضراء اللي بنحبها جدا، واحنا النهارده موجودين في اريانا ومعانا استاذ مختار. صباح الفل.
6: صباح الخير. صباح
5: لباس عليك.
6: الحمد لله لباس.
5: قلت لي انت قابلت امين اقبل؟
6: اي طلع معايا مره اقبل ووصلته وصل له ثلاثه كلمات: عجله وشورت.
5: عجله وشورت. ده سؤال بيقول لك عجله وشورت. طب انت ما تقولش هو ركب منين بس. عجله عجله عربيه يعني.
6: عجله
5: عربيه. عجله عربيه. يبقى انت حصل حاجه وخدت العجله وركبت معاه ولابس شورت. ممكن تقول لنا الشورت لونه ايه؟
6: لا مش لازم
4: عليه. مش شورت في بالي الاولاد. مش
6: شورت. شورت شورت شورت.
4: هاي سلامة.
6: لبس لبس لبس.
4: ربي فضل اخويا غالي وربي يذكرك بخير. طب كل ما ترى شورت تذكرني. ربي فضل.
6: شرفت بمعرفتك وشرفت بالوضع نتاعك.
4: لا والله لا اسمعني بجاه ربي اصلي شم من غير ما والله لا والله معناتها انا راني
6: والله والله اي
4: برشا ما يعرفونيش اللي انا كيما في الدنيا كيما في الاخره ان شاء الله. معناتها ما فهمش حتى
6: والله
4: معناتها كيما في الراديو كيما البرا. صحيح ولا ريت فرق انت معناتها ولا
6: صحيح؟ لا والله لا. وطلعنا نفس الجمعيه زاده والحمد لله.
4: باه اعطيه سؤال دي سايب الراجل يخدم على روحه.
5: عم مختار انت عندك قديش في التاكسي؟
6: 26 سنه.
5: 26 سنه تاكسي. ربنا يكرمك والله وبرافو عليك وربنا يحميك ان شاء الله. عندك صغيرات؟
6: ثلاثه اولاد.
5: باه ربنا يفضلهم لك. باه عم مختار تو انت ماشي في الكياس وجاتك الفي اورانجي ثابت شنو هي تعمل؟
6: ثابت أورانجي.
5: ثابت
6: ثابت ولا ثابت؟
5: ثابت.
6: بيه القاعدة شو تقول؟ إذا كانوا قيد جوز طرقات متقطعين لهم نفس القيمة، كيفاش نعرفوا الطرقات متقطعين نفس القيمة؟ بالعلامات. إذا كان موجودين فيه علامات الكياس نوليو نطبقوا علامة العلامات. إذا كان ما فهميش علامات نطبقوا قاعدة الأولوية باليمين. كيفاش نعرفوا العلامات؟ فما علامة قف ولا عندك علامة الأولوية ولا علامة افتح المجال؟ إذا كان أنت علامتك علامة قف ساقط تخلي الأولوية للي بشي يتعد. إذا كان عندك علامة الأولوية تتعد على رحمة. إذا كان عندك العلامة تفتح المجال.
5: وانت بتشتغل في المرور؟
6: ما اشتغلش من زوجتي، هي تتعلم سياقة وبابي يعلم سياقة.
5: يعني العيلة كلها تعلم سياقة.
6: الحمد لله. لا باش
5: يعني أنا اخترتك دونا عن الناس دي كلها. عم مختار ده مش إجابة. دي مش إجابة بس يا أمين، ده إجابة ومحاضرة
4: درس.
5: درس في القواعد السياقة. والله تبارك الله عليك وربنا يكرمك.
6: الحمد لله.
5: يفتح عليك ان شاء الله. والف الف الف مبروك وبدايه اسبوع موفقه ليك.
6: بارك الله فيك. بارك الله فيك.
4: ربي يفضلك خويا الغالي ان شاء الله. الف مبروك.
6: والله تشرفت ياسر باللقاء نتاعك ومسيتوش من نهارتها. لا
4: والله عندك وين ما نلبس شورت والعجله نتاعي تدا مفشوشه ولا عندي مش نكلم خويا. ما عندي حتى مشكله.
6: الله يحفظك خويا.
4: يعطيك الصحه يا سيدي. ان شاء الله الف مبروك ايمون يا باهي. يعطيك الصحه. نتقابلوا غدوه
5: حبيبي. شكرا.
3: يجي وحدينا باش نحفلوها بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مغرين، وين تلقاونا بقوة راجعين بخدمات جديدة تفرح الزايرين والجو جوين. لأكثر معلومات زورونا على الباج فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي قدمت لكم الو كوندكتور.

0: أقوى الموسيقى على موزايك FM. موزايك FM Non-stop music.
1: أيامات تفصلنا على كأس العالم 2026. ذاك علاش بالمناسبة هذه كارفور المسند الرسمي والتاريخي للمنتخب الوطني من 17 عام وهاي سانس لو سبونسور اوفيسيال تاع الكوب دو موند فيفا 2026 ينظموا ان جو كونكور يربحكم كل يوم تلفزة 43 بوس للربح سمارت دو لا مارك هاي سانس. كيفاش تعمل باش تربح؟ سهل برشا. تصور روحك في واحد من لي ماغازان كارفور، كارفور ماركت والا كارفور اكسبريس، تبارتاجي تصويره في كومونتير على البوبليكاسيون الموجوده على الباج كارفور تونيزي. كل يوم فما تيراج وصور والرابح والا الرابحه يكون حاضر معنا بالتليفون في احلى صباح، من غير ما نوصيكم زادة اللي يلزم تكونوا ابوني في الباج فيسبوك كارفور تونيزي وهاي سانس تونيزي اوفيسيال. مش هذا كاو، كارفور يحط على ذمتكم دي زوفر خارقين للعاده وما يتفلتوش. نهار الجمعه مراد وعبد الناصر قاعدوا مركزين مع لوفر اللي حكيت عليها. يشدوا عندكم لوفر هذايا الاولاد، والله بصراحه ممتازه برشا برشا برشا. لوفر نتاع اليوم تلفزه هاي سانس 50 بوس سمارت الترا اتش دي 4K. ها بعد نحكيوا على حجره وطياره على الاخر. جوجل تي في موجود فيها، جارانتي عامين. هذا كل بقديه؟ 1,279,000 1,279,000 مازال، ومعاهم 50 دينار تخفيض، 50 دينار تخفيض في الكاسة بالكارت دو فيداليتي وفاء، يعني تولي سومها 1,229,000 فقط. ونشوفوا شكون سعيد الحظ اللي موجود معانا اليوم. صباح نور. مرحبا.
2: صباح النور. مرحبا
1: يا أمين. شحوالك يا سي مراد؟
2: الحمد لله.
1: شعامل يا سي مراد؟
2: والله يا موظف أنا نخدم
1: يا سيدي. إن شاء الله ربي يعينك. حاضر الكوب دي موند ولا؟
2: إن شاء الله بحول الله. أنا نستنى
1: أحلى فرجة إن شاء الله بإذن الله. أحلى فرجة نتمنى هلك يا أحلى تلفزة نتمنى هلك اللي هي الهاي سانس سمارت تي في 43 بوس مع أحلى كارفور. وألف مبروك ليك يا سيدي، ونشكرك برشا، وإن شاء الله بإذن الله كوب دي موند مزيانة. أعطينا هكا شوية تشجيع للمنتخب
2: أخويا. إن شاء الله بحول الله يعملوا حاجة باهية، متفائلين خير إن شاء الله.
1: أمين.
2: وإن شاء الله أخويا يعملون لنا هكا على الأقل حاجة باهية.
1: شيء الحاجة الباهية حسب رأيك أنت؟
2: نتمنى على الأقل السنة يتعدوا حتى على الأقل حتى معناها الدور الأول
1: حتى ديما فينا سيرج.
2: علاش لا يا خويا، الأمل ديما موجود إن شاء الله.
1: مراد يا بيه يعطيك الصحة خويا، تشرفت بمعرفتك. ألف مبروك ليك. نذكر مرة أخرى اللي مراد ربح تلفزة سمارت تي في هاي سانس 43 بوس، وإن شاء الله العاقبة لكم أنتم غدوة مع كارفور ومع هاي سانس.
3: مونديال السنة مع تليفون كان باش تسمع هيجة استاد تقولش عليك في الفيراج، باش ترا كورة أقرب من اللي راوها في الجرادان، وباش تعيش مع لاكسيون وبتفاصيل ما يراها لا جوج دو توش لا حكم. مع تيليفيزور كولي دي ميني ليد تليفون كان عندك كاليتي ديماج HDR 10 بلس عالمية وكاليتي صون دوبي اتموز يخليوك تتبع كل تفاصيل الماتش وتكون في الدار انت الفار. تليفونكن 120 سنة خبرة ألمانية وبأعز السوم.
4: بتاي البنك تحفلها صيف السنة بالليزينج ويتحقق لك حلمك، باش تشري كرهبتك بتمويل يوصل حتى ل 100% على الكرهب الجدد، وزيد تعمل لك تو بريفيرونسييل على الكرهب الالكتريك والهيبريد، والأهم من هذا الكل بتاي البنك تمول لك الكرهب المستعملة اللي يوصل عمرها حتى 5 سنين. مالا ما تفلتش الفرصة وامشي لأقرب أجونس بتاي البنك ولا اتصل بينا على 70131800.
5: برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب، يخليهم يتقلقوا وما يهضموهش بسهولة. العرض هذه تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرم رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
6: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلعبي كبير برونتمو يطير. ماكس بوكس 5 جي اورانج اللي عنده جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
7: نحبك فيق ولد بلادي. مع أورانج ركروتي أعز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي. ملا فيق وامشي لأقرب بوتيك. عندك أورانج.
8: تدلل تدلل
9: مع جيون دلال المرة هذه صيفي. حتى الـ 21 جوان نحضروا معاكم الجو الصيف بأحسن الأسوام وفريات هايلة ما تتفوتش من الكليماتيزور الباراسول والمبل دو جاردان وكل ما يلزمكم للصيف مع جيون. الصيفية تولي راحة دليل وجو هبال
8: تدلل
10: جيون ايام دللنا.
11: بابا يكومون فواياج ان باتو.
12: الفواياج مع جي ام في منو سفر ومنو رحلة في البحر. هزو كرابتنا ونشدوا لتونس ثنيتنا في بيتنا مرتاحين بريحة البحر منسمين بالماكلة البنينة والسيرفيس أبوغ شيخي وبالويفيم كونكتي.
13: Profitez dès maintenant de réduction jusqu'à 40% et l'annulation gratuite jusqu'à 14 jours avant le départ. Offre valable jusqu'au 9 juin pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
14: أحلى صباح ترجع لكم بعد شوية.
15: 50 سنة مشينا مع بعضنا في نفس الثنية. كي تبدأوا كي تكبروا وكي الدنيا بيكم تتبدل احنا اللي نساندوكم في الفرحه في الشده في الدار في الطريق وين ما تكونوا احنا اللي نساندوكم وغدوه باش نقعدوا زيدا نساندوكم ونكملوا نبنيو معاكم المستقبل في امان. 50 سنه واحنا نبنيو المستقبل في امان. كارت اسورانس نحو المستقبل في امان.
16: صيف السنه عينيك محلوله مصحصح فايق كالزم ما ترقدش على خاطر مع تونيزي بوكينج ما لازمكش تفلت العرض. اتفرهد انت والعائلة ولا الاصحاب اتمتع بالوتلة وبالجو تسهيلات في الدفع وبرموات اكسكلوزيف في اعز الزوتيل. من توا ادخل على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب اجنس تونيزي بوكينج. تنجم زادة اتكلم مع 71 124 124. المهم سيف السنة ما تفلتش العرض واتفرهد.
17: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9-23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.
18: مع شبان ديريس عيش جو المونديال واربح كوارجين والبلاد اللي تحبها. في كل حكة شبان خيام ديريس تلقى الدرابوات. خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو. مع شبان ديريس عيش جو المونديال.
19: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع BYD. رود شو مازال موجود في أوتيل إيبيس فاقس حتى 18 جوان. تيست درايف السيارات BYD، تيراج أو سور وبرشا كادوات للربح. عيشها إلكتريك، عيشها BYD.
20: السيف على البواب وجونا بالبرموات على أكمل استعداد. ليكران على شميسة، الفوطة للتبحيرة وحتى من صالة الجردة والجلاسيير لكن لما العزيزة. ملا أعمل طلع على الكتالوج جديد في المجازان ولا على البلي وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل برموات.
21: مونوبري ديما معك.
22: راديو موزيكا فم تونس الأخبار.
23: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. استأنف إجراء اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا بمختلف مراكز الامتحان بالجمهورية اليوم 2/8 جوان وسط مواصلة اعتماد إجراءات تنظيمية وأمنية تهدف إلى ضمان حسن سير الامتحانات وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين وفق وزارة التربية. وتشهد مراكز الاختبارات توافد آلاف التلاميذ لاجتياز امتحانات اليوم في ظروف عادية مع تواصل تجنيد مختلف الأطراف التربوية والإدارية والأمنية لتأمين هذا الاستحقاق الوطني. ومن المنتظر أن تتواصل اختبارات الدورة الرئيسية يومي 9 و10 جوان الجاري على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم 23 جوان. البنك المركزي يفيد بأن المؤشرات المالية خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية تظهر تحولا هيكليا تدريجيا نحو الوسائل الرقمية، حيث قفزت القيمة الإجمالية للعمليات النقدية أي الاستخلاص والسحب إلى 7339.6 مليون دينار توزعت على 41 مليون عملية، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 12.5% من حيث القيمة و 11.7% من حيث العدد مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي تعلن فتح مناظرة خارجية بالملفات والاختبارات الكتابية والشفهية لانتداب 5 إطارات وأعوان بمقرها الاجتماعي، على أن يتواصل التسجيل الإلكتروني إلى غاية 4 جويلية 2026. وتشمل الخطط المفتوحة للتناظر خطة مهندس أول في اختصاص الهندسة المدنية ومتصرف في اختصاص المحاسبة ومتصرف في علوم التصرف وإطار تقني في التعمير والتهيئة وتقني سام في صيانة السيارات بمعدل خطة واحدة لكل اختصاص. وحددت الوكالة السن القصوى للمشاركة ب40 عاما مع إمكانية احتساب فترات التسجيل بمكاتب التشغيل أو طول مدة البطالة وفقا للتشريع الجاري به العمل، على أن لا يتجاوز سن المترشح 45 عاما في جميع الحالات. عالميا، هيئة الطيران المدني تعلن تعليق جميع الرحلات الجوية في مطارات مشهد والإمام الخميني الدولي ومهر أباد حتى إشعار آخر، وذلك بعد تبادل الجانبان الإيراني والإسرائيلي إطلاق النار منذ مساء أمس. سفير إيران لدى روسيا كاظم جلالي يؤكد اليوم أن فتح مضيق هرمز يخضع لشروط جديدة تتضمن دفع رسوم عبور تحددها إيران وسلطنة عمان، مشيرا إلى أن طهران تتمسك بتضمين أي اتفاق دائم لإنهاء الحرب حقها في فرض رسوم تختلف باختلاف نوع السفينة وحمولتها. يشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعارض هذا التوجه بشدة، حيث حذرت واشنطن في أواخر الشهر الماضي سلطنة عمان من المشاركة في فرض أي رسوم. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع مزيك، والموعد الآن مع فهمي في سبار إكسبرس. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
0: الأولى في تونس.
1: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة. أحلى بونوس، أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم دقيقة 190 ملي.
0: أريد طور عالمك. سبور
2: إكسبرس. صباح النور من لاعبي المنتخب الوطني. سافروا البارحة في اتجاه المكسيك عبر اسطنبول في رحلة عادية تدوم بين 20-24 ساعة للوصول، 20-24 ساعة بين فول وإسكال. الوصول للمكسيكو منتظر بعد 5 سوايع من توا حاليا. الملعبية في الطائرة رحلة بين اسطنبول ومكسيكو تقريبا حكاية 14 ساعة، تعادوا منهم 8 سوايع تقريبا أو أقل شوية. بعد الوصول لمكسيكو، مكسيكو يمشي للمنتخب المونتيري مقر إقامته. نذكر بمواعيد منتخبنا الوطني في المونديال، 3 مباريات في الدور الأول، 15 جوان مع ماتش 3 تاع الصباح ماتش السويد، 21 جوان مع 5 تاع الصباح ماتش اليابان، و 26 جوان مع نص الليل ماتش هولندا. منتخبنا الوطني لأقل من 23 عام في دورة تولون حقق فوزه الثاني على المنتخب الصيني بنتيجة 3 بلاش بونتويت زيون الشطي وأيضا وليد الذويب وهيثم دول المنتخب الوطني. الماتش اللي جاي باش يكون ضد المنتخب الكولومبي. المباريات الدولية الودية، الدنمارك فاز 2-1 على أوكرانيا، والماتش هذا كان توقف في الدقيقة 70 بسبب تعرض إيريكسون لاعب المنتخب الدنماركي لأزمة صحية. كرواتيا وسلوفينيا، فوز كرواتيا 2-1. اليونان خسرت قدام إيطاليا 1-0، والمغرب والنرويج تعادلوا البارح 1-1. في برنامج اليوم مع 8 غرباء هولندا، منافسنا في المجموعة باش يواجه أوزبكستان، وال8 درجين المنتخب الفرنسي يواجه إيرلندا الشمالية. ويسلي ظهير الأيمن لمنتخب البرازيلي ونادي روما باش يغيب على المونديال بسبب تمزق عضلي تعرض له في المباراة الودية ضد المنتخب المصري، وباش يتم تعويضه في القائمة بمتوسط ميدان أتلانتا إدرسون. فلورنتينو بيريز تم انتخابه مرة أخرى لرئاسة ريال مدريد حتى 2030 بعد فوزه على المترشح ريكيلمي 65% من الأصوات مقابل 35% لمنافسه. كانت هذه أولى نشرات رياضية لليوم، تلقاها على السيت مزيكا فام بونيت. خليكم معاني في حلص بها. موسيقى سبار فوق ليبونتين.
3: موزايك
4: فام احلى بونوس لاحلى ناس
5: مع لوخه جديده احلى بونوس اريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر سوم دقيقه 190 مليون
21: اريدو طور عالمك
14: احلى سباح

0: يصلح لناس.
1: مع لوخه جديده احلى بونص، اريد تربحك 300% بونص كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونص كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر. سوم دقيقه 190 ملي.
2: اريد طور عالمك. موبايل نيوز مع ميديا فوتي.
3: 13 دقيقة، إن شاء الله نهاركم مبروك، نهاركم زين. الناس الكل في موبايل نيوز نحكيو على فيديو اللي دارت برشا على مواقع التواصل الاجتماعي، واللي توري اللقاء الصحفي اللي صار مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونحكيو على المقابلة اللي كانت مع شبكة NBC نيوز الأمريكية، واللي وفات بتوتر حاد خلى الرئيس الأمريكي غادر الحوار بشكل مفاجئ، اللي بدأ بسجل محتدم مع مقدمة برنامج Meet the Press، و كان الموضوع نزاهة الانتخابات الأمريكية ودور وسائل الإعلام في تغطية الشأن السياسي. خلال المقابلة الرئيس الأمريكي شن هجوم لاذع على مقدمة البرنامج وعلى عدد زادة من المؤسسات الإعلامية الأمريكية الكبيرة اللي اتهمها بالتحيز، اتهمها بالفساد، وقال للمذيعة أما أنك غبية أو فاسدة. وكان زادة قال أنه برنامج Meet the Press اللي هو كان حاضر فيه، وشبكة NBC و ABC و CBS و CNN تمارس تغطية إعلامية منحازة ومظلة. وجيت تصعيد ذي بعد ما بدأ الحديث على الانتخابات التمهيدية اللي صارت في 2 جوان بولاية كاليفورنيا، وين أشار ترامب لأنه عملية فرز الأصوات مازالت مستمرة بعد أيام من انتهاء الاقتراع، واعتبر أنه هذا دليل على وجود خلل وفساد في العملية الانتخابية. وقال هل توجه للمقدمة، قال هل أنك تعتقد أنه من الطبيعي أنه تصير انتخابات وبعد 5 أيام مازالوا ما همش قادرين على اختيار المسؤولين المحليين؟ وقت اللي حاولت مقدمة البرنامج الإشارة إلى أنه الجهات المعنية تدعو إلى تسريع عملية فرز الأصوات، قطعها ترامب وقال أنه اللي صار هو جزء من عملية تزوير، وأكد أنه وسائل الإعلام في أمريكا قاعدة تتواطأ مع هذا الواقع في بلاصة من أنها تقوم بالكشف عنه. وقال زادة أنه أنت تلعب لصالحهم وتعرف أنه الانتخابات هذه مزورة والشبكة كمتاعك تعرف زيدا. وصل زيدا ترامب هجومه واعتبر انه الانتخابات الامريكية ولات اشبه بانتخابات بين ظفرين دولة من العالم الثالث، وقال انه وسائل الاعلام الكبرى فقدت مصداقيتها بالكامل، وقال انه حقق فوز كاسح في انتخابات 24 رغم انه 94% من التغطيات الاعلامية اللي تناولته كانت بحسب وصفه سلبية. في المقابل مقدمة البرامج رفضت الاتهامات متاعه وقالت انه ما قدم حتى دليل يثبت المزاعم متاعه بشأن تزوير الانتخابات، وقالت أنه هذا الكل ادعاءات لم تدعم بوثائق أو إثباتات حاسمة، لأنه ترامب رد عليها وقال أنه الأدلة موجودة أكثر من أي وقت مضى، بل مقام زاد مرة أخرى بمهاجمة وسائل الإعلام واتهمها بالتضليل. مع تصاعد التوتر هذية يقرر الرئيس الأمريكي إنهاء المقابلة بشكل مفاجئ، قالها لننهي الأمر هوني، لقد اكتفيت وشكرا لك، أتمنى لك يوم سعيد. حسب ما كانت أوردته تقارير إعلامية فإنه الرئيس الأمريكي نحى الميكرو اللي موجود على الفيستا متاعه ورميه في القاعة في إشارة واضحة إلى إنهاء الحوار. كانت هذه موبايل نيوز بالنسبة اليوم، تنجموا تعادوا تفرجوا فيها على الباجة حلا سبايح باي موزيكا فهم.
2: موبايل نيوز مع ميديا فوتي.
0: أحلى بونوس لحلى ناس
1: مع لوخة جديدة أحلى بونوس، أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم دقيقة 190 ملي.
2: أريد طور عالمك. أحلى صباح
4: مع كل فيلم سبورتيف كبير يلزمو فرجة بالكبير، مع هايسنس الفرجة دنيا أخرى، بيكرون 85 بوس ولا 75 بوس تعيشك جو المونديال لحظة بلحظة، ومع هدية زيدة مع كل تلفزة 85 بوس ولا 75 بوس تشريها عندك مع تلفزة 43 بوس هدية، والجارانتي والسيرفيس أبخي فونت مضمونين. هايسنس فيفي لا كوب دو موند أن غران.
5: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين، مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
6: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك، ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
7: عندك أورانج.
2: الثلاثاء للجمعة من 6 ل 9 تاع الصباح.
7: 8:17 دقيقة على موزايكا فيم. غو بونجور إياد. صباح النور.
8: صباح النور أمين. تحية المستمعين الكل. الويكاند عرف عودة المواجهات بين إيران والاحتلال. اليوم باش نحاولوا نفهموا هل إنه الخلاف بين ترامب ونتنياهو خلاف حقيقي أو توزيع أدوار.
7: واضح. غو بونجور نادية.
9: غو بونجور أمين. في نتابع شقال بعد شوية باش نحكيو على مشاكل التأشيرة لدخول الأراضي الأمريكية. منتخبات تمنعت لاعبين عدوا ساعات في التحقيق. فما حتى بعض المنتخبات اللي باش يلعبوا في بلاد ويسكنوا في بلاد. هذا تنحكيو فيه بعد شوية في نتابع شقال.
2: مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي. تبع تيك نيوز باي تي تي واعرف أخبار تكنولوجيا ولنوفوتي. فيراري أعلنت على سا بروميير فواتور إلكتريك لا لوتشي. أكثر من 1000 شفو من 0 ل 100 كيلومتر في تقريبا 2.5 سكوند. 4 موتور إلكتريك وتكنولوجيا متقدمة برشا وديزاين مودرن. ولكن برشا من الفانز متاع فيراري مش عجبهم الحكاية وقالك فيراري هي صوت الفي 8 والفي 12 الإحساس الميكانيكي إي لا بيرفورمانس دو موتور. وحتى لوكا كورديرو دي مونتيزيمولو الرئيس السابق متاع فيراري كان من أكثر الناس اللي انتقدوا اللوتشي. قال وي ريسك ذا ديستركشن اوف ا ليجند يعني نو ريسكون لا ديستركسيون دان ميت. بالنسبه ليه انه لا لوتشي تبعد على هويه فيراري على الديزاين التقليدي البروبورسيون تاع سوبر كار الاحساس الميكانيكي والصوت الايقوني نتاع فيراري. زعما فيراري قاعده تحضر المستقبل كبير في لي فواتور الكتريك ولا قاعده تخسر في اسطوره. عطينيكم جديد وتوا باش ندوكم بالمفيد. تك نيوز. 7 سنين على التوالي اتصالات تونس تتحصل على تروفي ان بيرف جائزة ميور بيرفورمانس ريزو موبيل في تونس. هذا يثبت اللي الريادة ما تجيش بالصدفة اما بالمجهود والخدمة اللي وراها التتويج. فما تكنولوجيا تتطور كل يوم. فما ريزو موبيل قاعد يكبر ويتوسع في كل بلاصة. فما انترنت موبيل اسرع واقوى بفضل اتصالات تونس. فما استثمارات متواصلة باش نبداو في مستوى الستاندار انترناسيونو. هذا يأكد الاتصال التونس وراء كل استعمال للانترنت خدمة أونلاين تيلي ميدسين أبل فيديو جيمينج وستريمينج. واليوم النتائج تتكلم وحدها. اتصال التونس تأكد قوة الانترنت موبيل متاحة في تونس. تتويج يدل على مجهودها المتواصل باش توفر للتوانس الكل أقوى ما فما في التكنولوجيا. تك نيوز باي تي تي. مثل عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي.
7: وبونجور إياد. صباح النور.
8: صباح النور أمين. تحية المستمعين الكل. ظهر لي الناس اللي ما تبعوش الأخبار في الويكاند معناتها اليوم الصباح اكتشفوا أنه الخبر هو عودة القصف المتبادل بين إيران والاحتلال. بدأ بمعناتها عملية قصف قام بها معناتها الجيش الإيراني ولا القوات الإيرانية للاحتلال. علاش؟ على خلفية اللي قاعد يصير في لبنان والعملية المتواصلة اللي قاعد يقوم بها الاحتلال في جنوب لبنان واللي وصلت حتى إلى معناتها حدود كنا حكينا عليه الجمعة اللي فاتت إلى حدود التهديد باجتياح العاصمة اللبنانية بيروت. وكان فما المكالمة اللي كنا حكينا عليها بين دونالد ترامب ونتنياهو واللي كان فيها ترامب معناتها وصف نتنياهو بالمجنون وذكروا انه لولاه هو كان نتنياهو يكون في السجن اليوم. دونك اليوم السؤال اللي يطرح هل انه الولايات المتحدة الامريكية مشاركة في العملية ولا هل ان يعطى الضوء الاخضر ولا لا. اللي معناتها واضح لليوم انه ما فماش مؤشرات تدل على انه الولايات المتحدة الامريكية شاركت في العملية. واكثر من هكا كان فما تصريح لدونالد ترامب البارح اللي قال فيه انه باش يتصل بنتنياهو ويدعوه لعدم الرد على القصف الايراني. لهنا نلقاو روحنا في الوضعية متاع انه نتنياهو وكنا حكينا عليه زادة كيف كيف نتنياهو عنده فكرة واضحة هي افشال الاتفاق بين ايران والولايات المتحدة الأمريكية. الإفشال متاع العملية هذه كيفاش يتم هو اللي معناتها العمليات اللي كان يقوم بها في لبنان في الحقيقة الهدف الأساسي متاعها ما كانش إضعاف حزب الله ولا استهداف حزب الله بقدر ما أنه من خلال الاستهداف هذية يجر إيران للعودة للعمليات العسكرية. والهدف متاعه هو أنه الولايات المتحدة الأمريكية تقطع المفاوضات مع إيران، شيء اللي خليه يرجع للوضعية متاع ما قبل المفاوضات. ونعرفوا أنه نتنياهو عنده انتخابات في شهر أوت جاي، وما يحبش يدخل في وضعية متاع أنه توقفت فيها الحرب. لهنا السؤال اللي يطرح، هل أنه الولايات المتحدة الأمريكية وتصريح دونالد ترامب هو مجرد معناتها كلام، ولكن في الحقيقة أعطت الضوء الأخضر لنتنياهو باش يقوم بالعمليات بتاعه؟ هذا اليوم ماهوش واضح. ولكن السؤال اللي يطرح، إلى أي مدى اليوم الاحتلال قادر على أنه يخوض معارك ضد إرادة الولايات المتحدة الأمريكية؟ نعرف أنه ترامب قاعد يسعى بكل جهده أنه يوصل الاتفاق مع إيران. علاش؟ على خطر عنده هو زاد كيف كيف انتخابات في نوفمبر، الرأي العام الأمريكي ضد الحرب مع إيران، التأثير متاع الحرب على مضيق هرمز والاقتصاد العالمي وما يؤدي له هذا من تضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي ارتفاع الأسعار بالنسبة للناخبين الأمريكيين. دونك اليوم فما زوز إرادات معناتها متواجهة، فما إرادة نتنياهو مواصلة الحرب والسعي إلى أنه ما يكونش فما اتفاق بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وسعي ترامب للوصول للاتفاق. واضح أنه العلاقات متوترة، ولكن باش نفهموا إلى أي مدى فما هامش متاع حركة للاحتلال، يلزم نفهموا طبيعة العلاقات بين الاحتلال والإدارة الأمريكية. برشا ناس يسألوا سؤال اللي هو بيظهر لي معقول، اليوم القوة العظمى في العالم هي الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن الانطباع عند العالم هو أنه الولايات المتحدة الأمريكية هي تابع للاحتلال. هنا يلزم نرجع للتاريخ. أولا نذكروا أنه إلى حدود 48 الدور متاع الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط ما كانش كما اليوم، كان بريطانيا هي اللاعب الأكبر. بعدها تغيرت الأمور، خاصة بعد العدوان الثلاثي في 56 وحرب 67.
7: كيفاش نجمو نفهموا إياد أنه ترامب حسب ما سمعنا أنه اتصال هاتفي البارح جمعوا بين نتنياهو قالوا فيه لا ترد الفعل؟
8: على خاطر ترامب يحب الاتفاق.
7: أي وردت الفعل؟
8: ردت الفعل على خاطر فما نفوذ إسرائيلي داخل المشهد السياسي الأمريكي هو اللي يلزم نفهموه. نذكروا أنه إلى حدود 56 ذكروا أنه الولايات المتحدة الأمريكية لعبت دور في إيقاف العدوان الثلاثي على مصر في 56 بعد تأميم قناة السويس، والعدوان الثلاثي بيسور كانوا فيه بريطانيا وفرنسا والاحتلال. ولكن الوضع تغير استراتيجيا عام 67 وقت اللي الولايات المتحدة الأمريكية كانت مساندتها مطلقة للاحتلال. ولهنا ما ننساوش الإطار العام اللي هو كان الحرب الباردة اللي كان فيه الاتحاد السوفيتي يساند مصر وسوريا والعراق والدول العربية ان جنرال، وكانت الولايات المتحدة الأمريكية باش تحافظ على نفوذها في المنطقة تساند الاحتلال. ولكن ما فماش كان المعطى الجيوستراتيجي والولايات المتحدة الأمريكية وين مصالحها، فما النفوذ الإسرائيلي داخل الولايات المتحدة الأمريكية عبر ما يسمى باللوبيات وإلا جماعات الضغط، ويمكن الاسم الأشهر هو الأيباك. نعرفوا أنه الولايات المتحدة الأمريكية النظام الانتخابي متاعها يقوم أساسا على التمويل الخاص، والأيباك وعدد آخر من جماعات الضغط يمولوا الحملات الانتخابية ويحطوا برشا فلوس باش يؤديوا إلى هزيمة المرشحين المعادين للاحتلال. هذا يروا النجم نلقاوه استوريكمون، ولكن زاد كيف كيف نلقاوه في الأسابيع اللي فاتت. نعرفوا أنه الفترة هذه قبل الانتخابات نوفمبر هي الفترة متاع البريمير ولا الانتخابات الأولية الأمريكية. ناخذ جوست ان ديرني اكزامبل، أمين فما سيناتور أمريكي اللي هو توماس ماسي اللي خسر الانتخابات بسبب الدعم اللي قدمته الأيباك، هذا اللوبي المساند للاحتلال ضد معناتها الدعم اللي قدمته للمرشح المنافس ليه. ودايور الرقم اللي تعطاه هو انه الكلفة متاع الانتخابات هذه ولا الفلوس اللي تصرفت هي الاغلى في تاريخ البريمير في الولايات المتحدة الامريكية. ما فماش كان هو فما معناتها دي سيناتور فما نواب وغيرهم اللي يكفي انه ياخذ موقف مساند للاحتلال. شفنا نواب اللي طالبوا بوقف إطلاق النار في غزة، شفنا نواب اللي حكيوا على إبادة جماعية، وقتها تتدخل لوبيات الضغط وتصرف فلوس. دوك هذا إيش يعطي؟ يعطي خوف عند صناع القرار الأمريكيين من اتخاذ مواقف ضد الاحتلال. يبدأ الموضوع من اللي جوفرنر حتى للي ديبوتي وإلا للي سيناتور، ويوصل حتى لرؤساء الولايات المتحدة الأمريكية اللي يخافوا من تأثير جماعات الضغط هذه. الحاجة اللي يمكن اليوم فما مفارقة موجودة هي إنه معناتها القانون الأمريكي يمنع جماعات الضغط المرتبطة بدول أجنبية ما عدا الاحتلال. اليوم توانسة وإلا عراقيين وإلا من عرشنا مصريين ما ينجموش يمولوا مرشحين إسرائيليين، وهنا مرشحين أمريكيين. ولكن هنا الفرق هو هك معناتها خلينا نقولوا الأمريكيين المساندين للاحتلال هم اللي نظموا رواحهم وأصبحوا قادرين على الفعل على المستوى الأمريكي. كي نرجعوا للموقف متاع ترامب، ترامب من جهة يحب على الاتفاق، ولكن من جهة أخرى كيشوف التحالف بين ليزيفانجيليست وإلا الحركات المسيحية الإنجيلية وإلا معناتها اللي يسميوا رواحهم الحركات جوديو كريتيان وإلا الصهيونية المسيحية اللي هما اليوم يساندوا في الاحتلال، ما ينجمش ترامب ما ياخذهمش بعين الاعتبار. وفي نفس الوقت فما الموقف متاع الولايات المتحدة الأمريكية والمصالح متاعها. دونك اليوم ترامب صحيح ضد ما قاعد يقوم به نتنياهو، ولكن الاعتبارات تتعلق بالسياسة الداخلية الأمريكية فإنه هامش الحركة متاعه ضعيف، وهذا نتنياهو يعرفه. هذاك علاش يسمح الروح بالتمرد على دونالد ترامب. إلى أي مدى يوصل التمرد هذا هو اللي بشوفوه في الساعات والأيام القادمة.
7: واضح، يعطيك صحة إياد، بارك الله فيك، خدوا معنا رجعين.
2: أحلى صباح
10: سيف السنة عينيك محلولة مصحصح فايق تلزم ما ترقدش، على خاطر مع تونيزي بوكينج ما لازمكش تفلت العرض، تفرهد انت والعائلة ولا الأصحاب، اتمتع بالوتر وبالجو ببروموات اكسكلوزيف وتسهيلات توصل حتى 40% في أعز ريزوتيل. من توا ادخل على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب أجنس تونيزي بوكينج. تنجم زادة اتكلمنا على 71-124-124. المهم سيف السناء ما تفلتش العرض وتفرهد.
11: برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب، يخليهم يتقلقوا وما يهضموهش بسهولة. العرض هذي تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرم رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. مليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
12: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلعبي كبير برونتمون يطير. ماكس بوكس 5G أورانج اللي عندك جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو والصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
13: نحبك فيق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5G أورانج كونيكسيون إليميتي تريو ديبي، ملافيق وامشي لأقرب بوتيك
14: عندك أورانج. 50 سنة مشينا مع بعضنا في نفس الثنية، كي تبدأوا كي تكبروا وكي الدنيا بيكم تتبدل، احنا اللي نسندوكم في الفرحه في الشده في الدار في الطريق وين ما تكونوا، احنا اللي نسندوكم وغدوه باش نقعدوا زيدا نسندوكم ونكملوا نبنيو معاكم المستقبل في امان. 50 سنة واحنا نبنيو المستقبل في امان. كارت اسورانس، نحو المستقبل في امان.
15: ارتاح من الغسرة والستريس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملا في ساعة ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في أحسن ريزوتيل في تونس، وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيد traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تاو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
16: عشبان ديليس عيش جو المونديال واربح كوارجين والبلاد اللي تحبها في كل حكة. عشبان خيوق ديليس تلقى الدرابوات، خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو. عشبان ديليس عيش جو المونديال.

0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: نهار جديد، أمل جديد، تقع حلوة السنة فينا في صبحية نهار اليوم ومع بداية الأسبوع. ومهما كان كيفاش تعدى البارح، راهو اليوم فرصة جديدة باش تبداو صفحة أحلى. حضروا روحكم الجرعة من الحظ يا أبراج هوائية، حضروا روحكم للأخبار الحلوة، حضروا روحكم زيدة للإشارات الإيجابية، جوزاء، ميزان، برج الدلو، وخليوا هيك الابتسامة ما تفرقش وجوهكم، وخليوا زيدة قلوبكم مفتوحة لكل خير جاي في الطريق. وانتوما يا اصحاب الطاقه القوه الحماس، على شكون زعما نحكيو؟ الاكيد رانا نحكيو على الابراج الناريه، وهو فما غيركم. راهو نهار مناسب، حمل اسد برج القوس باش تاخذوا مبادره جديده وتقربوا اكثر لاهدافكم، طاقتكم عاليه وحضوركم ملفت، نحبكم تستغلوا الفرص اللي بينيتكم. وفي بالك زيت يا برج العذراء، ثور برج الجدي اللي بالصبر والثبات والعمل الذكي الاحلام تولي حقيقه. خليكم كيف ما تعودنا بيكم ويثقين في المسار متاعكم على خاطر الخير في الطريق. وانت يا برج السرطان، عقرب برج الحوت، اليوم طاقه الحب، الراحة والأمل ترافقكم، أعطيوا ثقة في إحساسكم، تبسموا مثالش للدنيا وخليوا التفاؤل يكون عنوان نهاركم.
0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. أحلى صباح،
3: أحلى صباح،
1: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح. بارومتر،
4: في البارومتر ثلاثة أخبار باش نصوتوا عليهم بالأحمر ولا بالأخضر، والتعليق باش يكون في 30 ثانية. الأخبار الأولين، بما أنه في الفترة هذه قاعدين نحكيوا على العملية متاع الغش، والأهم زادة في هذا كل يظهر لي الإطاحة اللي قاعدة كل مرة يقوموا بها وينجحوا فيها أعوان الأمن الوطني، كما باش نحكيوا على أعوان منطقة الجهوية الأمن الوطني بزغوان اللي نجحوا بالتعاون مع أعوان الفرقة الجهوية للشرطة العدلية نهار الجمعة 5 جوان في تفكيك شبكة خطيرة يزعم عامها أجنبي. الشبكة ذي مختصة في تنظيم عملية الغش في امتحان شهادة البكالوريا، دونك اللي صار أنه يتم استخدام زادة تقنيات وأجهزة إلكترونية حديثة ومتطورة. بدأت الأبحاث والتحريات بعد ما الإطار المشرف على واحد من مراكز الاختبارات الكتابية بزغوان فاق بتلميذة وهي تقوم بعملية الغش، دونك قاموا بتفتيشها بواسطة آلة الكشف الإلكتروني ولقاوا عندها بطاقة ذكية مكتوب عليها VIP وسماعات دقيقة مخفية بدقة. بعد استشارة النيابة العمومية تعهدت الأجهزة الأمنية بالملف ومواجهة التلميذة بالأدلة والقرائن، اعترفت بتورطها وكشفت عن وجود وسيط أجنبي هو اللي مكنها هي وصديقتها من الأجهزة هذية، وبالتنسيق زادة تم ضبط التلميذة الثانية داخل قاعة الامتحان في حال التلبس تام وهي تستخدم في نفس التكنيك. تحقيقات زادة المكثفة وسريعة متاع وحدات الأمنية أديت إلى إلقاء القبض عن العنصر الرئيسي اللي كان يتولى إدارة العملية الميدانية واللي عاون زوز تلمذة من خارج المركز، واعترف هو بيدو ببيع وسائل الغش بمبلغ 450 دينار للتلميذ الواحد، ويشترط مبلغ 350 دينار كمعلوم إضافي باش تصير العملية متاع معناه يملي عليهم الإجابات والمعطيات عن طريق السماعات اللاسلكية وقت توقيت الاختبار. دونك زادة الموقوف أقر بأنه يتزود بتجهيزات هذية من شخص ثاني واللي تمكن زادة قوات الأمن من تحديد هوية المزود الرئيسي وإيقافه. لقوا عنده أجهزة غش مخفية في سكدو وداهمو مقر سكنه بعد التنسيق مع النيابة العمومية، وتم حجز كميات إضافية من المعدات التقنية المتطورة. وكنت أذكر زادة الحثة الأخرى زادة اللي صارت واللي الحقيقة فيها برشا غرابة وخليت زادة برشا تفاعلات، أنه فما تم استعمال البوق، لكن البوق متاع الباعة المتجولين زادة كيف اللي يعطيه الإجابات معناتها من عن طريق البوق هذية. دونك زادة أعوان فرقة الشرطة العدلية بمنطقة العمران نهار الخميس نجحوا في تفكيك شبكة تسهل الغش في امتحان شهادة البكالوريا، وكما قلنا يستعملوا البوق المخصص للباعة المتجولين. دونك يبيعوا في البطاطا،
5: بطاطا فهمت،
4: يبيع في البطاطا ويدور معناتها يمشي في بال اللي يسمع انه يعطي في الأسواق متاع السلعة اللي عنده هو تخطون يعطي في الإجابات
5: وتم التفطن لي رسيم كريم تاع 190
6: باه أخضر وأحمر إياد
5: بو أنا أحمر للظاهرة اللي معناتها كنا نتوقع أنا شخصيا كنت أتوقع اللي هي حالات معزولة ولكن اليوم كنشوفوا كيفاش موجودة في أغلب الولايات واليوم معناتها راك تعرف كيف يتم القبض على شخص راه معناتها فما برشا اللي ما تمش كشفهم أما اللي يلفت الانتباه هو
6: حتى تيتر ذي عبد الناصر يد هميني كيتم القبض على شخص فما أطراف ما تمش كشفه
5: بيسو سمحني على مش عاتي كنا حاجة هو اللي شيفر في الناس اللي مثلا بتاع تهريب المخدرات يقول لك على كل مراوج تقبض عليه رو فما 10 دون لا ناتور اللي انت ما شفتهمش دونك هذاك علاش الأرقام ما تدلش على حجم الظاهرة فقط من خلال الناس اللي تم كشفهم
4: يعني الموضوع أخطر تحب تقول الفكرة إنه من
6: شيخ إسحاق مترجم مراهبة
4: والله لا حسيتك ما فهمتوش
6: لا مشكل في أنا مش في سبب أنا أحمر للغش الإلكتروني هذاك بصراحة ما غاب
5: البوق مسير شمال الإلكتروني
6: البوق والله عجبتني معنا ذاك أها وهكذا يا مادام كيلو البطاطا بالوعي ولا وعي يا مادام بالوعي ولا وعي نهار الفلسفة أسد والله طيارة معناتها بيه الفكرة ذكرني فكرة فازتها كازا دي بابي لك وفازتها كي معناتها أنا ضد الغش بصراحة أما الفكرة معناتها ما فيهش معناتها
5: الإبداع ضد الغش
6: إي الإبداع أصلا مش بطرق معناتها نتاع جيمس بوند هاو بكيت وهاو درشنية زيد شوية باللاسلكي واللي كري تي تي تي تي تي تي تي تي تي تي تي تي تي تي هاو قصوا ريزو ما تفهم شيء معناتها أنا ديجا أصلا ما نحكيش مع العباد
4: حتى حد ما يحكي مع حد
6: ما ديجا قبيله شويه ما نلعبوا هي قصد نلعب وقت الاخبار راه مش ايه قصد اللعبه فهمت اللي بدال عادي والبايك ولا دونك انا مع الافكار اللي هكا طريفه مع فكره طريفه بالبوق يا مدام الرباب باش
5: كوسينوس
6: كوسينوس كاري يا مدام ريبونس دو ما احنا تضحك ما بيان كان ضد الغش في كل مراحل
4: تفضلني الخبر الثاني باش نحكيو على التبذير الغذائي المعهد الوطني للاستهلاك يقول انه سنويا يتم التخلص من ملايين الاطنان من الاغذيه القابله للاستهلاك تفضل صوت
6: باش ندخل التبذير الغذائي في معناتها التبذير احنا التهمه تولي نحن المستهلكين ويتم اتلاف معناتها مواد منتهيه الصلاحيه يبيعوا فيها العباد هذا موضوع اخر
4: هو راه الفكرة أنه يقول لك من الإنتاج الفلاحي حتى الاستهلاك المنزلي معناها سيتو تنسيخ معناها سلسلة
6: بزوز ما بعضهم معناها
4: أي
6: مالا أحمر فضلية
5: بيان سور أحمر خاطر لليوم معناش مقاربة شاملة الموضوع هذايا كما قالت نادية نبداو من المواطن ساعة اللي أحيانا يشري أكثر من الحاجيات بتاعه شفنا الإكزامبل متاع الخبز شفنا برشا حاجات اللي معناتها فما برشا توعية ضرورية في الموضوع ولكن فماش كان المواطن فشفنا دول أخرى مثلا كيف تبدأ مواد يقرب انتهاء الأجال متاعها فإنه يتم توزيعها على ديز أسوسياسيون اللي يعطيه للناس المحتاجين قبل ما ينتهي بيان سور الأجل خاطر يعرف هما ستاتيستيكمون يعرف أنه السلعة هذيك إذا ما تبعتش شهر قبل ما توفى الدات متاعها راهي ما عادش باش تتباع دونك هذا معناتها شفناه يمكن اليوم احنا في حاجة لدي بلاتفورم من نوع هذا باش نقصوا من اتلاف المواد الغذائية
4: ولو انه فما بعض سمحني يمين بعض المغازات الكبرى اللي يجيوا في دي غيون ينقصوا يعملوا ريدكسيون 30 حتى 40% في حاجات اللي قريب توفى المدة الصلاحية متاعها يشجعوا على الاقل كي نقص السوم تاع الحاجة تنجم تشجع
6: 30-40% غير كيفي بصراحة أو هي باش تتلوح
4: صحيح
6: بعد تجي انت قبل مثلا بجمعة تعرفها اللي هي باش تتلوح نقص انا على الاقل 60-70% يوم خير تتلوح ولا يتم استهلاكها
4: يتم استهلاكها
6: يد نحط معك خطر كان تعرف علاش نضحك والله صح هذا
4: يعرف متصور يعرف وما ما يحبش يقول
5: اسمع الحقيقة ما نحبش نعرف
6: باه عبد الناصر توني نادي تعطي الأخبار الثالثة نشوف شو يقولوا في وذنه ما تغبنيش بالله تفضل عبد الناصر
4: باه ياي باش نحكيو على الشيخوخة المتسارعة في تونس وثيقة حول التوقعات السكانية أصدرها المعهد الوطني للإحصاء اللي كشفت على أنه تونس ستتجه نحو مرحلة من النمو الديموغرافي الضعيف للغاية نجم توصل حتى شبه الاستقرار بحلول سنة 2054 في ظل تواصل تراجع الخصوبة وارتفاع نسبة المسنين دونك الوثيقة هذية إسقاطات السكان 2024-2054 اللي قام بها المعهد خلال شهر مايو 26، دونك تم الاعتماد على نتائج متاع التعداد العام للسكان اللي صار في 2024 ومعطيات الحالة المدنية، واللي يقول انه عدد سكان تونس وصل 11.97 مليون نسمة عام 24، وهو رقم يقل عن التقديرات السابقة، وهذا يؤكد أنه الانتقال الديموغرافي اللي شهدته في تونس البلاد كان أسرع وأعمق مما كان متوقع. فضل صوته.
6: شو تقترح يا بنتي؟
5: أنا اقترح نقول لهم مش قلت لي أوروبي
6: بلاي تعليق جي ذاك بلاستو
5: بشرط نعلق ما نقول شنو
6: لا لا قالي هو في بلاستو ولا ساعة بصراحة خد يتعاملوا بالطريقة هذيك وماذاك به انصفوا الموضوع ذي. أنا أحمر إياد شنو هزيت أنت أخضر؟
5: بون لا أخضر لا أحمر، خطر اليوم معناتها مسألة ما هيش متاع قرار متاع دولة إدار، معناتها رأوا الموضوع ما يلزمش نكتشفوا إنه أحنا الدولة الوحيدة في العالم اللي
6: مش قرار متاع دولة. خلنا نتناقشهم بعض.
5: إيه ما هوش سمحني
6: اليوم الدولة مش شجعتنا لعدم الإنجاب سابقا.
5: إيه ونجح
6: شجعنا على الإنجاب طبعا.
5: لا فرق فرق كبير ياسر.
6: أوكي مش ما تنجبوش تنجم عم باش ننجبو ما تنجمش.
5: هاو باش نسالك انا هاو باش نسالك انا سؤال. الموضوع هذايا مطروح في اوروبا عنده 20 سنه اوروبا الكل
6: في اوروبا
5: سامحني تحسنت النتائج في اوروبا
6: لقاو حلول.
5: لا جاوبني تحسنت ولا ما تحسنتش؟
6: مهنيش ما هما
5: حلول باهي القرارات اللي خذاوها حسنت ولا ما حسنتش؟
6: هذيك برشا ظروف مختلفه.
5: ليه كيفاش تقيس انت اجراء صحيح ولا غلط؟
4: النتائج
5: هما النتائج نتاعهم
6: هما البرشا
5: من روسيا لبريطانيا
6: عندك ديزافونتاج كبار
5: وما حسنت حتى شيء.
6: ما حسيتش
5: الارقام اسوأ من اللي كانوا يتوقعوا.
6: اعطيني لي زافونتاج تنجيبو صغار
5: يا ودي. مش هذا الموضوع. هل انه هذا اعطانا استنى هل انه هذا اعطانا تيج ايور ولا ما فهمش؟ من روسيا لفرنسا لالمانيا لايطاليا لبريطانيا كلهم خذوا اجراءات بور لي فامي. ما فهمش حلو هذه قرارات شخصيه
6: للناس من قرضوا معناتها.
5: هي الارقام راهي اليوم تحكي على تراجع على مستوى العالم الكل. في بالك تشوف الخرائط نتاع العالم فما كان افريقيا اللي هي مازال فيها ارتفاع نتاع سكان. الصين الصين اليوم
6: ما عادش فما الصين برك الله معناتها
5: ايه ولا
6: كاو ما ذاك الاخر كاو ماش هز اكثر الصين. ما يد اعطيني بعض النصائح.
5: مش نعطيك نصائح يا ودي. انا قلت لك التجارب الكل فشلت في العالم ودي تقول لي اعطيني نصائح.
6: قلت لك الدوله تتنجم تشجع على عدم الانجاب وما تنجمش تشجع على الانجاب. ما تقولي امور شخصيه هاي شجعت قبل الدوله
5: انه او باش يجاوبك باش يجاوبك تحب اجابه.
6: لحظه راح
5: تحب اجابه
6: خلينا نكمل الساعه ما تعسفش عليها خويا خذيتني اصغر منك. ما تقصد الدوله قبل قالت لهم ما تنجبوش برشا مع
5: علاش
6: دي بشويه عاد مغنى دي ديش علاش
5: ما باش نقول لك خاطر ما عنديش فلوس
6: شو ما طلع ما خليش واحد يتكلم معايا. قلت لهم ما تجيبوش صغار ونشجعكم لعدم الانجاب وحيد صغيرك هاو يزي فيه البركه. مش امور شخصيه ذيك هذاك لا لا عادي هذاك نورمال. اما توك تقول لهم انجبوا ولي تدخل فيهم
5: شوف الدوله شجعتهم باش ما ينجبوش خاطر ما عندهاش فلوس واليوم ما عندهاش فلوس باش تشجعهم باش ينجبوا. سهله الحكايه
6: ما شنو
5: حتى شيء
6: ما نفهمهاش.

تسليم على موزايك اف ام. المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة. مراسلين على عين المكان. الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال.
1: نحبكم فايقين وبالكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
2: مالا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفخفيل اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. مالا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج.
3: أحلى صباح، أحلى صباح. كل يوم السنة الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح. انتبه أشقال نادية الفورتي.
4: أيام تفصلنا عن انطلاق كأس العالم، أزمة نحكيه على أزمة تأثيرات

0: السفر متاعه في اللحظات الأخيرة. وزيد تقارير مغربية قالت أنه الطلب متاعه تم رفضه مارتين سابقا. وكان زيد نحكيه على آخر التطورات في علاقة بالموضوع هذا, فإنه نقاو آخر المنتخبات اللي زيد لقات مشاكل من هذا النوع, المنتخب العراقي اللي بعد انتهاء المعسكر التدريبي متاعه للمنتخب العراقي يتوجه البعثة تتوجه لإسبانيا, ونلقاو 62 شخص يكونوا في شيكاغو, لكن قائد المنتخب اللي هو أيمن حسين والمصور المرافق للبعثة يلقوا رواحهم يواجهوا في إجراءات استثنائية نكتشفوها مع بعض.
1: أيمن حسين خضع لتحقيقات وإجراءات تدقيق استمرت 7 ساعات قبل الإفراج عنه والسمح له بالالتحاق ببعثة المنتخب, بينما انتهى احتجاز مصور الفريق الذي استمر 10 ساعات بقرار إعادته إلى العراق. السفارة العراقية في واشنطن أصدرت بيانا أكدت فيه أن إجراءات الدخول إلى الولايات المتحدة تقع بشكل كبير ضمن اختصاص سلطات الهجرة الأمريكية, وهي جهة مستقلة تطبق القوانين والمعايير والإجراءات ذات الصلة على الجميع ولا تخضع قراراتها لتدخل أي جهة أخرى.
2: الجهة ذي في بالها اللي في بلادهم فما كأس عالم وفما مشجعين وفما منتخبات, أبرما ما قالوا لهم شيء.
3: هذا جانب. الجانب الثاني ما نتصورش أنا معناتها لاعب في المنتخب العراقي ماشي بلاش فيزا, معناتها وصل للمطار قالوا ما عنديش فيزا, دونك سمحني تعطيه فيزا ومن بعد ما تخليهش يدخل الولايات المتحدة الأمريكية. والله مواطن عادي ما يعرفه حتى حد نجم تقول اكتشفنا حاجة بعد ما عطيناه الفيزا, ولكن لاعب في منتخب متاع دولة مشاركة في كأس العالم اللي انت مستضيفها هنا واضح انه معناتها المسألة السياسية اكثر منها حاجة اخرى.
0: نفس الشيء بالنسبة لمنتخب جنوب افريقيا اللي اضطر الى تأخير السفر متاعه الى المونديال نهار كامل بسبب مشاكل في التأشيرة اللي طالت عدد من اعضاء الوفد. الاتحاد الجنوب الافريقي كان اعلن من بعد حصول جميع اللاعبين على التأشيرات, لكن مساعد المدرب قعد في البداية من غير وثائق سفر كاملة. وزير الرياضة الجنوب افريقي وصف اللي صار بانه محرج وقال انه بلاده خرج كأنها أضحوكة, ومن بعد يتضح أنه الخطأ كان إداري, لكن مرة هذه من جانب جنوب أفريقيا مش من جانب الولايات المتحدة الأمريكية. والسفارة الأمريكية في جوهانسبورغ كانت ساعدت في معالجة المشكلة.
4: بعثة جنوب أفريقيا إلى كأس العالم أجلت سفرها اللي كان المفروض يكون اليوم يعني, والسبب التأشيرات أيضا يعني. فبعثة منتخب جنوب أفريقيا كان المفروض اليوم أنهم يأخذوا طيارة خاصة إلى معسكرهم التدريبي في المكسيك, لكن تم الإعلان عن تأجيل الرحلة إلى أجل غير مسمى, والسبب عدم حصول بعض اللاعبين والمسؤولين على التأشيرات. بس المشكلة مو أنه فيزهم مثلا انرفضت, المشكلة في الاتحاد المحلي نفسه. فيبدو أنه في شيء خطأ صار في إجراءات التقديم على الفيزا, يعني المشكلة من عندهم, وهذا الشيء خلى وزير الرياضة الجنوب أفريقي يعصب ويوصف اللي صاير بالفضيحة, وقال أنه الموضوع محرج وغير عادل, وطالب الاتحاد بتقرير واضح لاتخاذ إجراءات ضد المسؤولين عن الفوضى, وقال أنه المسؤولين هذولا جعلونا نبدو كالحمقى.
0: لو كان نشوفوا التصريح متاع المحامي المختص بالهجرة في لوس أنجلوس ألكسندر كارل, يقول أنه مش كل تأخير في التأشيرات هو الدليل على قرار سياسي أو تشدد أمريكي متعمد. يقول ساعات السبب يكون في الوثائق أو في الوقت اللي تقدموا فيه الطلبات أو في أخطاء التنسيق بين الاتحادات والجهات المنظمة. ومن جهة أخرى حتى الاتحادات متاع عدد من الأندية أو مش أندية نحب نقول المنتخبات فوالا من المنتخبات, بالنسبة لهم يقولوا أنه احنا زيدا نلقاو في صعوبات كبيرة باش نجمو نعملوا الفيزا, والإجراءات ياسر معقدة, وهما بيدهم معناها
2: يلقاو مشاكل. هذيك الشسمة هي اللي معروفة بأس برشنية
0: أنتو كبرشة برشة تفاصيل فيه على كل
3: برشة أسئلة
0: برشة أسئلة.
3: هل ترغب في اختيار رئيس الولايات المتحدة الأمريكية؟
2: لا أفار ما تعطينا دريسة ومقريت ومدرشة تسوي كل جورك تينا بديت فيه بعد بطلت قلت مش حبش نمشي ما حشتيش معناتها
0: أي متعب فشلك
2: العملية وخمس أصحاب عندك ما عرفش درشنا كنا نلعب في لعبة ما لا ومشكلة فيش اللي معناتها تعرف قصيت إياد وصلت لشطر بعد ساعة ونص
0: أي
2: أنا ما عندي منعم 3 سوايع في حياتي ولازمك تعرف عليا معناتها المعلومات هذوك كل مش لازم ما حشتيش معناتها بصراحة خلي الجوارات معناتها يزم يعمروا هذاك الكل.
0: وي دونك باش نختموا بالمنتخب الإيراني نعرفوا زادة اللي في الأول كان برشا حديث على أنه باش يكون حاضر وإلا ليه بعد في الأخر كانوا موجودين لكن كمان من مشاكل

0: زالت موجودة. دايو هذا اللي خلى وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية على إكس يقول إنه ما يلزمش موضوع التأشيرات والدخول والإقامة والنقل وحضور الممثلين الرسميين والظروف التشغيلية للمباريات ما يلزمهاش تتحول إلى أدوات للضغط السياسي أو المعاملة الانتقائية ضد أي منتخب وطني. ويقول زادة إنه فيفا يتحمل بدوره مسؤولية مستقلة إنه إذا الجهة المنظمة ما تتمكنش من ضمان دخول جميع المنتخبات المتأهلة بما في ذلك إيران إلى الدول الدولة المضيفة من غير تمييز أو قيود والمنافسة في ظروف متساوية، فإنه المصداقية الكل متاع كأس العالم نجم تتمس وتتضر، لأنه الطابع العالمي لكأس العالم يتنافى مع الانتقائية السياسية. شان صار مع المنتخب الإيراني في علاقة بالإقامة؟ نسمع زيدا بعض.
1: قالت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينبوم إن منتخب إيران سيقيم في المكسيك وسيسافر إلى الولايات المتحدة في أيام مبارياته الثلاث في المونديال. وأضافت الرئيسة المكسيكية أن الولايات المتحدة رفضت استضافة الفريق خلال البطولة على الرغم من أن إيران ستلعب جميع مبارياتها الثلاث في دور المجموعات في أمريكا. كان رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم قد أكد السبت أن مقر فريقه سيتم نقله من أريزونا إلى مدينة تيخوانا الحدودية المكسيكية خلال البطولة، وهو ما أكده اتحاد الفيفا.
2: به أول مرة في كأس عالم يحصل هكا.
3: إيه ما نذكرش أنا إنه صارت حاجات من نوع هذية كسوا في أوروبا ولا في أمريكا اللاتينية. بقى إنه اليوم أنا السؤال علاش ما يشي الفيفا؟ سمحني، هو التورنوا منظمته الفيفا، دونك نورمال ما الفيفا هي اللي تقوم بالإجراءات للي فيزا للي جوار وتنسق مع اللي فيدراسيون.
2: إشكال قاعدين نحسوا فيه كي يبدأوا بلدان معتها مشتركة في التنظيم،
3: معتها
2: كندا والولايات المتحدة والمكسيك كل واحدة عندها
0: السيستم
2: تاعها في الحصول على تأشيرات. كان بالأجدر أنه يعملوا تأشيرة اسمها فيفا وورد كاب.
3: معتها
2: هي اللي تلغي فيفا وورد كاب يمشي
3: ما يعملوش المتفرجين، يعملوه على الأقل بالنسبة للاعبين والستاف تكنيك والأدمينستراتيف متاع المنتخبات، أنه الفيفا هي اللي تخرج لهم الفيزا هذه تكون فالابل لمده التورنوا. مش نلقاو رواحنا في وضعيه داخل فيها الاداري والتقصير والسياسي ومعناتها شو معناتها
2: بالزهر. المنتخبات اللي عندهم مشاكل الكل عندهم مشاكل مع امريكا، معناتها ما فما حتى واحد فيهم. جنوب افريقيا، ايران، العراق،
0: المغرب.
2: زين المغرب ما عندهاش مشكله مع امريكا، ما فما تحس.
3: اما ليش معناتها انت تجي ايكيب بغض النظر على الجانب السياسي يا اخي التساوي في الفرص وين وقت انت فما ايكيب تقول لها راهو اليوم تلعب الماتش وتلعب تسافر لدوله اخرى بعد الماتش هذاك، دونك مساله غير مقبوله. واللوم بصراحه ماهوش على الولايات المتحده الامريكيه بقدر ما هو لوم على الفيفا اللي قبلت شروط من نوع هذاك.
2: في ظل ما يحصل في الخليج من توتر كبير وقاعد يتزيد المدة هذية، احنا على أبواب كأس عالم باش نلعب في واحدة من دولة من أطراف هذا النزاع، معناتها بصراحة ظروف استثنائية لأول مرة باش يتنظم في ظروف كما هكا كأس العالم، وربي قدر الخير. يعطيك صحة إياد، بارك الله فيك نادي، يعطيك صحة. شوية خل موعد مع جهان تقابله غدوة في لندن.

0: سيف السنة كيما كل عام كوماي كود رجعت لكم بسامر اكاديمي اللي باش توفر لكم دي زوبورتونيتي باش تتعلموا بايثون اي جينيراتيف ديفلوبمون جو فيديو ديفلوبمون ويب سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا وهذا الكل في 3 جمعات كاو ما تفوتش اول سيسيون اللي تبدا نهار 8 جوان تلقاونا في تونس سوسة نابل قروان واون ليني زادة الاكثر معلومات كلمونا على 39 143 900
1: تدلل مع جيون دلال المرة هذه صيفي حتى ال 21 جوان نحضروا معاكم الجو والصيف بأحسن الأسوام وفريات هايلة ما تتفوتش من الكليماتيزور الباراسول والمبل دو جاردان وكل ما يلزمكم للصيف مع جيون الصيفية تولي راحة دلال وجو هدا
2: تدلل جيون
3: ايام دللنا
4: 50 سنة مشينا مع بعضنا في نفس الثنية كي تبداو كي تكبروا وكي الدنيا بيكم تتبدل احنا اللي نساندوكم في الفرحة في الشدة في الدار في الطريق وين ما تكونوا احنا اللي نساندوكم وغدوة باش نقعدوا زيدا نساندوكم ونكملوا نبنيو معاكم المستقبل في امان 50 سنة واحنا نبنيو المستقبل في امان كارت اسورانس نحو المستقبل في امان
5: Le RIM Summer Festival célèbre sa 10e édition les 12 et 13 juin au Grand Hôtel Kerkana. Deux jours de fêtes, de partage et de musique du monde avec des artistes nationaux et internationaux dans une ambiance unique au bord de la mer. Bembo, La Flecha Negra, Lebes, Monet Turki, Fauzi Shkili, DJ Joss, Kompota de Manana et Ethno et autres seront au rendez-vous. Ne ratez pas ce festival grandiose dédié aux amoureux de la musique du monde. Le RIM Summer Festival vous promet une expérience inoubliable. Réservez dès maintenant vos billets sur eventi.tn. RIM Summer Festival, vivez la musique autrement. Avec la participation de Nux, Uriage, CC Voyage, Ibis Fax, Coutube, BYD, Evergreen, Ado Event, Doubleco et Mosaic FM.
6: Radio Mosaic FM Tunis. Al-Akhbar.
7: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. نبدأ بآخر تطورات الوضع في منطقة الشرق الأوسط. ارتفاع أسعار النفط بشكل حاد اليوم الاثنين بعد تبادل إيران والاحتلال الإسرائيلي الضربات العسكرية مهدد الهدنة في الشرق الأوسط وسط تعثر الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب. وارتفع خام برنت بما يصل إلى 5% ليبلغ 97.75 دولارا للبرميل فيما قفز خام غرب تكساس الوسيط بنحو 4.6% مقتربا من 95 دولارا للبرميل حسب بيانات وكالة بلومبرغ للأنباء. ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم قصفا على عدة مواقع إيرانية تزامنا مع استمرار الانخفاض الكبير في تدفقات النفط والغاز عبر مضيق هرمز نتيجة الحرب. في المقابل الحرس الثوري الإيراني يعلن أنه نفذ ضربات استهدفت منشآت صناعية في حيفا بالأراضي المحتلة ردا على استهداف الكيان الصهيوني لصناعة البتروكيميائية في مدينة مهشهر الإيرانية. وحذر الحرس الثوري في بيان من أن الكيان الصهيوني بدأ لعبة خطيرة من خلال استهداف الصناعات النفطية وأهداف غير عسكرية مؤكدا أن الرد الإيراني سيتواصل على منشآت مماثلة في المواقع الإسرائيلية بالأراضي المحتلة. في الشأن الوطني رئيس الجمهورية قيس سعيد يدعو خلال استقباله أمس أعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم قبل تحولهم إلى المكسيك للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 إلى استحضار المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم والعمل من أجل رفع الراية التونسية عاليا لافتا إلى أن ثقافة الهزيمة أخطر من الهزيمة ذاتها وأن تونس قادرة على تحقيق الإنجازات ما دام الإيمان بالقدرات الوطنية موجودا وفق بلاغ الرئاسة. الخبير الاقتصادي والمالي أمجد القلصي يحذر من أن المؤسسات التي تمتنع عن الامتثال لمنظومة تسجيل عمليات الاستهلاك على عين المكان أو تتعمد تغيير أو تزوير المعطيات المسجلة بها قد تواجه عقوبات سجنية وخطايا مالية مهمة إلى جانب تصنيفها ضمن المؤسسات ذات المخاطر الجبائية العالية وإخضاعها لرقابة جبائية معمقة. والمتحدث ذاته يوضح أن كلفة الامتثال لهذا الإجراء لا تستوجب بالضرورة تخلي عن الأجهزة الحالية أو اقتناء تجهيزات جديدة باهظة الثمن، مبينا أن المعيار الأساسي يتمثل في مطابقة البرامج والأنظمة المستعملة للمواصفات التي حددتها وزارة المالية مع إمكانية مواصلة استعمال منظومات التصرف والخلاص المعتمدة شريطة أن تكون مصادقا عليها.
3: كيفاش نمتثل القانون هذا؟ برشا شركات خايفة من كلفة الماكينات الجديدة، وهنا نحب نوضح ونصلح بعض المعلومات التقنية والقانونية الهامة جدا. القانون هذا ما يجبرش باش نطيش الماكينات نتاعنا اللي عنا نشريو آلات استثمارات جديدة غالية. الأساس في القانون هي المنظومة اللي هو السيستم اللوجيستيك ومطابقتها للمعايير. إذا الشركة نتاعها تخدم منظومة تصرف مندمج ERP أو لوجيستيك دكات، كل ما عليها فعله هو الاعتماد على منظومة مصادق عليها من وزارة المالية. ثانيا التشجير الإلزامي المسبق للمنظومة لدى مصالح وزارة المالية قبل البدء استعمالها الفعلي، وخاصة الشفافية في الاستعمال المنظومة مع إدارة الجباية. 1 جويلية 2026 هي خطوة لا مفر منها للشركات، لازم يستبقوا الأجال ويختاروا الحلول التقنية الذكية والمصادق عليها خاصة، ويحميوا مؤسساتهم من عقوبات ثقيلة.
7: يشار إلى أن دخول إلزامية اعتماد أجهزة تسجيل عمليات الاستهلاك على عين المكان حيز التنفيذ بداية من أول جوليا المقبل يندرج ضمن مسار رقمنة المعاملات وتعزيز الشفافية الجبائية، علما أن هذا الموعد يهم حصريا الشركات والأشخاص المعنويين ولا يشمل في هذه المرحلة الأشخاص الطبيعيين الذين تم تأجيل انخراطهم إلى سنتي 2027 و2028. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع جهين في صباح الناس. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
6: الأولى في تونس صباح الناس. صباح الناس في الجمعة من 9:30 نهار جيهان ميلاد.
8: صباح النور، صباح الفل على سمعونا اللي يحبونا واللي تبعونا الكل. إن شاء الله عديتوا ويكاند باهي، ويكاند برشا فيكم اللي بحروا، فيكم اللي قاعد مازال عندهم باك أو رجعنا عاد بعد كترتيحة متاع الويكاند. ما عاد مازال أيامات أيامات نهيرين ثلاثة وسيء وكل شيء يوفى ونعملوا كالتنفيسة، وإن شاء الله يا ربي كان النتيج الباهي إن شاء الله اللي تستنقكم. مرحبا بيكم دونك متوا حتى لنص النهار. هذه صباح الناس كالعادة الأخبار الأكتواليتي الحكاية أصواتكم في أول صندوق عجب والموسيقى النغمة التونسية حاضرة. أي حاضرين ولا غنيوا مع لي ريحي.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: فيكم اللي عملتها بحيرة البارح ترى اللي عملتها في بحيرة هون يرفع صبعه في استوديو. احنا معنا حتى حد مزلنا انتوما البرا من عرش عملتوا تبحيرة سيب بحرنا دشلنا البحر. خلينا كالعادة بلصتنا نضيفة ولا ليهاك ويعطيكم ألف صحة. دوتو لي كان مازيل هاو بشبد عد صحيح هو الصيف عنا مديدة وحنا نقوله جينا على بكري ما يظلي بزلت باش تسخن درجات الحرارة مغيمة اليوم أمام نسمة. تنأخذوا التفاصيل بعد شوية من المعهد الوطني للرصد الجوي باش نحكي على عديد المؤشرات اللي كان هبطهم المعهد الوطني للأحصاء واللي يقول إنه ماشيين نحو شيخوخة متسارعة. عليه في السنين الجاية علاش علاش علاش هذا اللي باش نحاولوا نحكيوا فيه. وفي بالكم ولا ليه قريبا قانون جديد خاص لبيع التدخين. أتناتيك كحت من غادي لبنى كحت من لطف عليك لبنى شرقت في نفس في الموضوع ذي ما ولبس أيا كلمنا تتويت على 71-113-013 كي تحب توصل صوتك معنا في أول صندوق عجب.
2: صندوق عجب أول أولياء جامعة تغلي على دروس خصوصية وتشتكي من دروس المراجعة وأسعارها قبل الامتحانات والمناظرات. صراحة انتوما يا أولياء انتوما اللي شجعتوا هالظاهرة هذية السلوك هذا اللي عنده صغير في السيزيام ولا في النفيام إذا ما مش قاري حتى للسيزيام ولا أكثر شوية أو تليتوا شوية بصغاركم غرمتهم بالمطالعة باللغتين وشوية نحو شوية صرف تعبير بيجي وحده وحده مش خير اللي تدفعوا فيه عشرات وساعات مئات الدنانير.
3: بالله نحب نعدي النساء بالله ما عادش تعملوها أكل حملات حملة على كالخضار وعلى في التاريخ العام بالكياسات ومبعد ومبعد إذا هاك رجع كنت عملوا حملة وتاع النار وبعد تشور ولا كما حالة موتورات تعملوهم زي والله زي أما أخوية تشدوا قديمة المراقبة ديما مستمرة بالله ليه مصروف يصوص وهي لمية وتعطيلات
4: عشان مزيك بربي حبيت أقول للناس المعرفة يزيوا من نفاك وقولوا الحقيقة للناس اللي تحب تعرف ولا الناس اللي مش معرف أحكي لهم بالحقيقة كيفاش احنا نعانيو شنو من الحاجات البهية والخالبة بالعرف ماليش عارفة شنو اللي ضغط عليه وشنو اللي فرحانين به قولوا الحقيقة بربي.
5: ما خير صندوق عجب والله يا صندوق عجب في تونس هذي تشوف العجب. لو أنا واقف قدام قهوة فما باركين قدام القهوة وقفت نستنى في شكون جاني مولى القهوة قال لي ممنوع عليك قلت له علاش قال لي يا تدخل تكونسومي عندي قهوة وماء وكل شيء شنو هزكر هبتك من هنا قلت بما حق وبما قانون أنت تمنعني أنا باش نقف في كيس الحاكم. يا ودي مش تشوف العجب في البلاد يا صندوق عجب والله شيء باهت والله.
0: صندوق عجب صباح الناس
6: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
7: ميلا نحبك فايق ولد بلادي خذ لوفر جيجا كلام واختار الفقفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج.

0: شو أحوال طقسنا اليوم؟ هذا سؤال بش يسألوه المعهد الوطني للرصد الجوي، تحديدا معنا سيسلين بن ميلاد. سيسلين صباح الخيرات.
1: صباح الخير جيهان وصباح الخير، كيف تسمعين ذات مزيك؟
0: مرحبا بالصوت اللي كله طاقة إيجابية. آية، شنو أجواء اليوم؟ مسحبة، يظل يوم نسمة شوية، على ليمات الأخرى الحمد لله نسميه
1: صحيح اليوم نسمة وطقس مغيم جزئين بغرب المناطق، أما تدريجيا تكثف السحب خاصة بالمناطق الغربية ومحليا الجنوب، وتظهر خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار مفرقة وتكون مصحوبة بعض تساقط بعض البرد بأماكن محدودة. بالنسبة للريح تقعد توصل تقعد من القطاع الشرقي قوية نسبيا مؤقتا قوية خاصة بمناطق الجنوب، وإن تثير محليا الرمال والأتربة وتحد من الرؤية الأفقية، بينما تكون ضعيفة فمعتدلة بقية المناطق. بالنسبة للبحر اليوم يكون مضطرب بخليج قابس ومتموج بقية السواحل، بينما الحرارة اليوم في انخفاض وتروح القصوى بين 28 و 31 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 32 و 36 درجة بقية المناطق، وتصل إلى 38 درجة بأقصى الجنوب. اليوم إن شاء الله في تونس العاصمة سجلوا 29 درجة كحرارة قصوى، وهي في حدود المعدلات العادية لأوائل شهر جوان. بالنسبة للغدوة كيف تقص مغيم جزئيا، أما العشية تكثف السحب خاصة بالمناطق الغربية الوسط، بينما الريح تتواصل قوية شوية خصوصا بالجنوب وتثير محليا الرمال والأتربة وضعيفة معتدلة بقية المناطق، بينما البحر يكون هادئ إلى قليل الاضطراب والحرارة غدوة في ارتفاع طفيف، وتراوح غدوة بين 30 و35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 36 و40 درجة بقية الجهات. غدوة إن شاء الله في تونس العاصمة سجلوا 35 درجة كحرارة قصوى. إن شاء الله نهار الأربعاء زادت تواصل الارتفاع في درجات الحرارة مع ظهور خلايا رعدية ديما العشية بالمناطق الغربية للشمال والوسط. شكرا لك،
0: يعطيك ألف صحة. شكرا لك سليم بن ميلاد، يعطيك صحة. دونك هذه كانت فكرة على طقسنا اليوم وليمات الجاية.
2: تصبح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار على مزيكا فم،
0: باش نصفقوا عليهم لأنه رفعوا راية البلاد الفوق وتميزوا قدام آلاف من الباحثين المهندسين، هم طلبة وطلبة توينسا فازوا بلقب ومن خلال إنجاز عالمي في مجال التكنولوجيا والابتكار. تفاصيل دقيقتين ما تبعدوش على راديو
2: صباح الناس. مع ليتر حالي،
3: الرشوة كيف تنخل المجتمع وتضرب مبدأ المساواة؟ هل سبق وتعرضت لطلب برشوة بشكل مباشر أو غير مباشر؟ وكيفاش تصرفت بين اللي يرفض رفض قاطع التعامل بالرشوة للمبدأ وبكل قناعة، وبين اللي يقول لك اضطريت أو حتى انخرت وليت نتعامل بها في حياتي اليومية؟ بين التخلي عن المبادئ واستعمال الرشوة للحصول على أفضلية أو لقضاء الحاجة، وبين التشبث بالموقف والإيمان بالمساواة بين جميع المواطنين، كيفاش نفسر أسباب تفشي الرشوة في بعض الأوساط؟ هل تسهيل أحيانا بعض الإجراءات الطويلة والمعقدة بسبب تعطل بعض المصالح؟ ولشنو يرجع هذا؟ هل لضعف الرقابة أو لعدم التبليغ؟ وشنو تأثير تفشي ظاهرة هذه في المجتمع على الاقتصاد، على الاستثمار وعلى الثقة ببعض المؤسسات؟ وكيفاش ممكن القضاء على الرشوة؟ هل ينجم يكون الحل هو الرقمنة؟ وأخيرا شنو يقول القانون التونسي في علاقة بالرشي والمرتشي؟
4: مجتمعنا هذا ولا كله فلوس، كله رشوة، تقليل طبيعتك بالفلوس، أي حاجة تعملها بالفلوس، أما وخذت بقى يعني ناس أخرين وتنحت أسامي وتحطت أسامي بالفلوس. عندك فلوسك أمورك تمشي 5 سوغ 5، ما عندكش فلوسك تقعد غادي على روحك.
5: الحقيقة مش نمن نبصم بالعشرة بالرشوة، أبسط حاجة بون مش أني، أما كما قلت في أنتوراج العائلة ريت شكون مثل مريض يعاني في حاجة، وكان ما عندناش شكون من العائلة مثل يعرف طب، كل ما تتقد بالقديش أنت ملاوح. الحقيقة الرشوة برشا في الخدمة في كل شيء، بختو بختو ما تحسها ما خلل في النخاع في تونس.
3: الرشوة كيف تنخر المجتمع وتضرب مبدأ المساواة؟ موضوعنا في فورم نهار الاثنين.
2: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورام مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورام باي موزايكا فام. الأولى في تونس.
6: ألو ألو عزيزتي، علقت ونرجع لك.
7: لحظة ما تعلق
6: كهلية، هكا قهوتي الكل شربت هيلي.
7: شكون يشرب لك في قهوة؟
6: اي وين ماشي يا داخله للكوجينه؟ البارح بيت النوم، اليوم الكوجينه.
7: بيت النوم ما يخضر حتها لله في داري
6: زيد. عليه ببني الكل بالقرصان نتاعي.
7: مغرس فيك زيد.
6: في وين هي اللونز؟
7: الو
6: الو. يا حبي خلتها ولا علقت انت؟
7: هاني جايه تنوريك فيها.
6: لا لا ما غير ما تجي، سي بون قتلتها.
7: قتلتها؟
6: عملت لها بخه لونز ماتت بالوقت.
7: ترى تحكي على
8: ناموسه
9: لونس تنسيك السوفرانس.
10: برودوي LTH.
2: في الخدمة، في الكهرباء ولا في دارك، بالجو والموسيقى والأخبار، هكا يبدأ نهارك.
0: لازم يبدأ نهارنا بحاجة إيجابية، وما خيرش من إنجاز عالمي جديد يكون مكسب لبلادنا وترفع الراية من خلال طلبة ما شاء الله عليهم. هما صحيح أربعة، لكن أربعة مثلوا مجموعة كبيرة من الطلبة اللي خدموا في مجال التكنولوجيا والابتكار، وتميزوا من ضمن أكثر من 8000 مشارك في المؤتمر العالمي للروبوتيك في العاصمة النمساوية فيينا. دوك وهذا يعتبر أكبر ملتقى دولي، ومازالوا متواجدين غادي في انتظار نجيو بحثنا وينورونا. معنا مدير المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا، لأنهم طلبة لينسات، سي سلاح الورهاني، صباح الخيرات، مرحبا بيك.
11: صباح النور مدام جيان، مرحبا بيك وشكرا على الاستضافة.
0: مرحبا وصباح التتويجات، تبارك الله والفرحة هذية، يعطيكم الصحة وليداتكم تميزوا لتونس. والطلبة خلنا نحكي وقبل كل شيء على هالمؤتمر العالمي للروبوتيك.
11: المؤتمر العالمي هو ملتقى عالمي يضم خيرة المهندسين في العالم اللي يشاركوا في إطار نتاع النوادي، والنادي المعروف هذا إيتروازو هي جمعية علمية عندها برشا فروع في العالم، من جملتهم الفروع نتاعها في الإنسات. وتميز المرة هذه وقع اختيار إيتروازو إنسات كأحسن فرع إيتروازو في العالم، والتتويج هذا هو ثمرة خدمة خدموها الطلبة نتاعنا مدة السنوات الأخرانية، وبالأخص بالأخص العام اللي فات. نظموا ملتقيات على مستوى عالمي، نجموا يلموا شمال إفريقيا لأول مرة تتلم في تونس باش يقدموا الإنجازات نتاعهم في توسكي روبوتات. والتتويج هذايا هو ثمرة كيما قلت لك المجهود نتاع فريق كامل، وزاد للفريق الحالي والفرق اللي خدمت قبل اللي خدمت في الإنسات.
0: داكور، كان نفهموا اكثر وتقربنا اكثر المشروع ولا اللي قدموه باش تحققوا التتويج هذا والجزائريه سلاح؟
11: هو ماهوش مشروع، هو تتويج للاعمال اللي يقوم به. هما شنو اللي يعملوا هما النوادي؟ وهما على طول العام يقوموا بالتظاهرات، التظاهرات تكون تظاهرات علميه، يصيروا فيها دي كومبيتيسيون، يشاركوا برشا معناها طلبه من العالم الكل. دونك هو التتويج جاء على التظاهرات والحاجات اللي تعملت لمده الفتره اللي فاتت هذه الكل.
0: داك يعطيهم الصحه، وذا ما ينجم كان يعزز مكان تونس في مجال البحث العلمي والابتكار والتكنولوجيا.
11: يظلي تونس ولات رايدة في المجال هذايا، يظلي احنا قاعدين نسمع كل مرة، نسمع في الطلبة نتاعنا وفي ولادنا وفي خير المهندسين نتاعنا قاعدين يتوجوا على مستوى عالمي وقاعدين ياخذوا في بلايص بالحق يستحقوها. وهذا دليل على حاجة، على سياسة الدولة كاملة اللي استثمرت في رأس المال البشري، وهو النتيجة يظلي احنا كي نعطيه ثقة في ولادنا نجموا نخرجوا منهم برشا حاجات. ويظلي تونس، أنا ديما نقول تونس ما تنجم تبنيها كان ولادها، ويقول لي أنت كي تستثمر في المهندسين تستثمر في الطب والكل، بحول الله مستقبل تونس ما عادش تخاف عليه.
0: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ما يخطفونيش خطفين، غادي يرجعونا.
11: هو الفكرة يقول لي طلبة متاعنا عندهم جدد جنراسيون جديدة، وحتى القديمة يقول لي عنده إحساس كبير بالانتماء. خاطر احنا كي نشوف الطلبة متاع إنسات عملنا سكون أبيل الريزو متاع إنسات أترافير سكون أبيل ليزاليوني، سواء احنا توا الولاد متاعنا اللي موجودين شكون فريمون اللي قاعد يخدم فيهم يعاون فيهم، وهم ولادنا القدم اللي هم مشاو قبلهم واللي سبقوهم عملوا شركات وعملوا علاقات، وهما بيسك عندهم ثقة في زملائهم، هما اللي قاعدين نعيطولهم في المشاريع نهاية التخرج، هما قاعدين نعيطولهم في الخدم، هما قاعدين يعاونوا فيهم يعطيو فيهم في الخبرة متاعهم. ودون كونوا على مستوى العالم جديدين على مستوى العالم، خاطر ما عادش الشريك التقليدي الوحيد متاعنا فرنسا، احنا نلقاو بارتو في ألمانيا في كندا في أمريكا، كونوا نوع من ريزو اللي ولا نقطة قوة لنا، واللي تنجم مثلا تونس فريمون تستغلوا بالكدا في جميع الأصعدة، مش كان في الروبوتيكا كهو، مي في في التوسكي تكنولوجيا التكنولوجي الكل جدد.
0: وي يعطيهم صحة ومبروك مرة أخرى التتويج هذايا للطلبة مش كان طلبة الإنسات طلبة تونس يتسمى. وشكرا ليك سيستاحل ورهني نورتني سيدي. شكرا ليك مدير المعهد
11: يعيشك
0: مدير المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا. حكينا على الجائزة العالمية اللي سحقوها من خلال المؤتمر العالمي للروبوتيك طلبة تونس يعطيهم ألف ألف صحة. صباح الناس. هل نتسميه ماشيين نحو شيخوخة ياسر متقدمة؟ تنعطيو التفاصيل.

0: مترو جيمس على موزاي كافي 9:36 دقيقة.
1: تعرف الأخبار وتفهم مليح في صباح الناس تلقى الصحيح.
0: نلقاو الصحيح ونحبوا نفهموا الأرقام اللي خرجت من المعهد الوطني للإحصاء من شهر ماي. هذه الأرقام والتوقعات السكانية المستقبلية اللي كما قلت لكم أصدرها المعهد الوطني للإحصاء واللي تقول إنه تونس تتجه نحو مرحلة من النمو الديموغرافي الضعيف للغاية، وفما تواصل لتراجع الخصوبة وارتفاع نسبة المسنين. معناه نجموا نوصفوا الوضعية اللي باش نعيشوها في المستقبل من هون 2054 بشيخوخة متسارعة. علاش كيفاش كل التفاصيل هذه؟ شكرا لقبولها انها تنورنا لهنا في استوديو بحثنا دكتور ابتهال بوشوشة، خبيرة في الإحصاء والديموغرافية ومشرفة على مشروع الإسقاطات الديموغرافية بالمعهد الوطني للإحصاء. دكتورة نورتني، شحويلك.
2: عايشك لباس سليم. لباس الحمد لله. مرحبا بيك ومرحبا بالمستمعين الكل.
0: شكرا على قبولك دعوتنا. مشروع الإسقاطات الديموغرافية، خلي اللي يسمعنا يفهم شنو هي الإسقاطات الديموغرافية. دكتورة،
2: الإسقاطات الديموغرافية هو عمل إحصائي تقوم به المعهد الوطني للإحصاء كل بعد كل تعداد. أهمية الإسقاطات الديموغرافية تمكننا من التنبؤ من عدد السكان وتركيبتهم حسب الجنس والعمر للثلاثين سنة القدام ولا الخمسين سنة القدام حسب الفترة.
0: التنبؤ متاعكم القديش من سنة القديم وشنو عطاه؟
2: التنبؤ متاعنا كان حتى 2054 معتمد على تطور الخصوبة والوفيات والهجرة حسب الوضع الحالي وحسب التطورات السابقة والمستقبلية، واللي يقول اللي ثم تباطؤ متسارع في النمو الديموغرافي، تباطأ متسارع في نسبة الخصوبة حاليا، واللي مع حدود 2054 سيكون هنالك ما يسمى باستقرار سكاني. يعني باش تكون ثم ولادات وباش تكون ثم وفيات ولكن عدد السكان سيبقى هو نفسه،
0: وهذا يدل على انه
2: باش تكون ثم ارتفاع لنسبه السكان اللي عمرهم 60 سنه فما فوق، واللي ثم نسبه شيخوخه في تنامي مستمر، وفي والنمو هذا باش يكون اسرع في السنوات القادمه.
0: نتعداول الأرقام معاك دكتورة ابتهال، لأنه المعهد الوطني للإحصاء القوة في الأرقام هي اللي باش تفسر لنا كل شيء. اتفضل دكتورة.
2: الأرقام مثلا أثناء حسب التعداد دونك عندنا 11 مليون وما يقارب 12 مليون دونك ساكن. اللي العدد السكان هذايا في 2030 باش يكون 12.2 مليون ألف ساكن. في 2054 تونس باش توصل 13.3 مليون. دونك عدد السكان ولا نسبة السكان اللي هم أعمارهم 60 سنة فما فوق باش تكون في 2030 19.9 مقارنة ب 17% في 2024، وفي 2054 باش توصل نسبتها ل 31.8%. يعني ما يقارب ثلث السكان،
0: ثلث سكان تونس باش يوليو في 2054 أعمارهم أكثر من 60 سنة. الشيخوخة.
2: الشيخوخة. ونسبة النمو في سنة 2054 ستقارب 0% من
0: نسبة النمو. معناها من هون 2054 نسبة نمو 0%، هذا اللي نرجع نحكيه كما انتم تفضلتوا قلتوا انه فما تراجع الخصوبة.
2: تراجع الخصوبة هو حسب اخر المعطيات اللي اخرجها المعهد الوطني للإحصاء، اللي في 2024 نسبة الخصوبة وصلت 1.54 طفل لكل امرأة. يعني احنا كنا ننتظروا اللي باش تكون ثم انخفاض في الخصوبة، ما كان الانخفاض متسارع اكثر حتى من
0: معناها كان قانوا في 10 سنين التالي أو 20 سنة التالي نسبة الخصوبة قديش، معناها تراجعت بقديش؟
2: تراجعت برشا. دونك احنا بالنسبة ل 1994 نسبة الخصوبة كانت في 3.5 برسك طفل لكل امرأة، وتوا وليت عنا انحدرنا للنصف، يعني 1.5 طفل لكل امرأة، واللي هو أقل من مستوى تجديد الأجيال اللي هو 2.1. يعني اللي باش نجم نقولوا اللي توا الأجيال توا باش نجمش تعوض الأجيال السابقة بنفس العدد. يعني العبيد باش تكثر، ماهيش باش تكثر
0: بنفس الأجيال،
2: ماهيش باش تكثر بنفس العدد اللي كانت فيه الأجيال السابقة.
0: واضح. واليوم كان نجمو هكا نعرف انه ماهيش مهمه مع الاحصاء، لكن كان نقول انا نفركوا الرماده مش نفهموا علاش هالتراجع نتاع الخصوبه ذيا اللي ماشي ويكثر حتى ال 2054.
2: هو التفسير النجم يرجع حتى الستينات، يعني من نقولوا احنا من السياسات السكانيه اللي اعتمدناها من عام الستينات. حتى في الستينات كان مستوى الخصوبه مرتفع جدا، سبعه طفل لكل امراه، يعني كان مرتفع، وكان ثم سياسه لتحديد النسل. بدات السياسات هذيك، ومن بعد بشويه بشويه ثم مشاركه المراه في سوق الشغل، التعليم اللي اصبح من اهم يعني مهم جدا للعائله وللمراه، ونساء توا تمثل ما يقارب 60% من الطالبات في التعليم العالي يعني. فهذا كله مع
0: التعليم العالي النساء يغلبوا رجال، يغلبوا الذكور،
2: يغلبوا الذكور. وزاد ثم تغير زاد في يمكن في نظرة المواطن التونسي الشاب التونسي للأسرة، ونظرة اختياراته الأسرية. هذاك علاش توا ثم هذاك، وما نفسروش بحاجة واحدة. ثم زاد تأخر سن تأخر سن الزواج. سن الزواج في تونس حسب التعداد اللي عندنا بالنسبة للنساء 28.9 سنة عمر لأول معدل العمر لأول زواج، وبالنسبة للرجال معدل العمر لأول زواج هو 35.3، يعني تأخر سن الزواج للنساء والرجال. يعني هذا من يعني الفترة المخصصة للخصوبة تقلصت، يعني تم باش يكون عندها نقولوا إفكت، باش يكون عندها تأثير على الخصوبة يعني.
0: فوالا، وابار ما زيد كيف كيف زيد الدنيا غليت وستريس وذي كل اسبوع. معناها اليوم حتى شباب توا يقول لك نهرب من العرس على خاطر غلي، وانا اعطيني حتى نعيش انا ولا ندبر خدمه ولا باش نجم نعيش عائله. واليوم اغلب العائلات ولاو سياسه الطفل الواحد ولا ساعات اثنين. اليوم قداش عندنا المعدل هذايا؟
2: توا لكل امراه عندنا 1.54 طفل. بالنسبه للمعدل نقولوا احنا حجم الاسره في تونس انخفض. توا في الاسره التونسيه معدل نتاعها 3.45 فرد، يعني كوبلو معها وليد ونص.
0: وليد كان خموش في الثاني. وليد ونص ما فهمش هذه دكتورة. معنى مشروع فهم وليد ثاني
2: معدل حتى أي معدل مشروع.
0: أما معنى في الأكثر توا عنا الأسرة ولا لكوبل جدد يخمم كان في طفل واحد، هذا هو معنى ما عادش نخمو في زوز وثلاثة. ما
2: هو الاختيارات تختلف، واحد يخمم في وليد، واحد يخمم في زوز، واحد يخمم في ثلاثة. أما كي نعمل المعدل متاعنا أي متاعنا، أما هو ما واضح اللي واضح اللي نقول احنا نظرة المواطن التونسي للأسرة والعدد الأفراد والطاير. يعني قبل كانت عنا حتى ولو ما نحبوش نجيبوا صغار مثلا أكثر، كانت عنا الرغبة باش ناخذوا باش نجيبوا أكثر من صغير. دونك ثم ما أكثر معنى العدد الأطفال اللي هو نقول احنا ديزيرين مرغوب فيه يتعدى حتى عدد الأطفال اللي احنا معنا في الأسرة. فتوا يلزم ثم يلزم ثم تحليل أكثر علاش ثم تغير هذا في في نقولوا احنا شانجمون دو كومبورتمون في في في الاسره التونسيه. وهذا يرجع لبرشا عوامل، ويلزمنا احنا نعرفوا شكون اللي هم عندهم توا رغبه اقل في جيب الاطفال وعلاش، ونحاولوا كيفاش نشوفوا المشكل. مش مشكل هو نشوفوا هالتغير هذا بأدق وبمعايير أكثر علمية.
0: اكزاكتومون، الأرقام اللي تعطيوها أنتم لازم يتم تحليلها.
2: تحليلها
0: باش نفهموا باش نتفاداو، لأنه الأرقام هذه راهي تخوف. أنه نحكيو على 2054 معناها مجتمع أكثر شيخوخة، وين الشباب وين الخدمة وين
2: هو معناها انا جيت بحذاك
0: يعني
2: انا كل مره نجي بحذاك نبدا فرحان علاش، خاطر نقول احنا مستقبل البلدان في الديموغرافيا نتاعها. وهذا معناها الناس كل بلدان الكل ولات معناها كونسونت، معناها ولات شعره باهميه واستدعاهم فيكم لينا، يعني يثبت اللي توا المواطن التونسي والميديا والبوليتيك خاصه توا السنه. يعني السقطات هذه استعملناها في تخطيط في مخطط التنميه 2025 إلى 2030، يعني الإحصائيات والمسألة الديموغرافية ولات مهمة برشا، وهذا مهم خاطر يمكننا باش ما نتفاجئوش بالمستقبل، يمكننا باش نحضروا المستقبل بتاعنا. هو يعني واقع ديموغرافي يلزمنا نتعايش معاه ويلزمنا نحاولوا نحسنوا في المستقبل. وهذا هو كي نفهموا احنا طبيعة التغيرات وعلاش ماهيش كلها مربوطة بالظروف الاقتصادية ولا فيها ظروف زادة شخصية، فيها ظروف نقولوا احنا رغبة، فيها تخطيطات، فيها برامج أسرية للفرد ويمكن تخص فئة معينة ويمكن تخص فئتين، يعني يلزمنا احنا نفهموها بصفة أعمق باش نجمو نحاولوا نتعايش معاه ولما لا نحاولوا باش نكون عنا معناها تغيرات إيجابية في المستقبل.
0: يظل مع الإسقاطات متاعكم هذه ما تسجلتش قبل معناها في تونس أنه وصلنا الفترة أنه كل المجتمع مثلا تقريب نسبة كبيرة منهم في شيخوخة.
2: هو راهو الشيخوخة يعني نسبة الشيخوخة لو
0: هو لأنه لعمرهم 60 سنة وتغشوا علينا يقول لك أنا 60 سنة راني ما زلت نهد لهدود 60 سنة خاطر بالحق جيني صعيبة 60 سنة مش نقول عليه الشيخ ليه ما زيل
2: معناها هو تحديث سنة 60 سنة يعني هو خاطر محدد معناها أدمنستراتيف ما يعني
0: ولا سيحونا هذك عبارات كبيرية راهو أما 60 سنة ليه ما زلت شبيب
2: وما زلت شبيب من رجل كنجو نشوف التركيبة متاع 60 سنة فما فوق في تونس ثم حاجة تفرح اللي هما كلهم في أعمار اللي قريبة من 60 سنة يعني الأغلبية ما بين 60 و70 سنة ولو كان حتى نطلعوا شوية باش نحكوا كيف ما في العالم المستوى العالمي 65 سنة فما فوق أكيد اللي نقول وإحنا نسبة الشيخوخة باش تقل يعني بالكده بالكده هذا ما نقول وإحنا يمكننا للتحذير زادة وهو راهو يرجع لتركيبة السكان كان باش يزيدوا يقلوا الصغار باش يزيدوا يكثروا هو سي ان جو دو بروبورسيون يعني يمكن حتى الليفيكتيف ما يطلعش برشا مي نقول احنا نسبته مقارنة بباقي السكان راهو باش يرتفع علاش خاطر عدد الاطفال معناها نقص دونك هذيك علاش دونك احنا توا في واقع ديموغرافي كل مع كل واقع ديموغرافي لازم نتعايش معه
0: لازم نتعايش معه يعني نلقاولوا الحلول معناها
2: نلقاولوا الحلول
0: القراءات لهذوما الارقام وهالنسب هذوما مش قلنا نسبوا في لمين وتتسكر ليه لازم نلقاولهم الحلول
2: يلزم اي يلزم التخطيط يكون على حسب التركيبه الديموغرافيه هذه اللي عندنا دونك هذا هو وذاك علاش توا كانت مهمه برشا واحنا الاكزرسيس هذا لاول مره نخدموه بطرق علميه يعني حديثه يعني
0: كيفاش عطينا الكواليس عايشنا الكواليس ما معنى بطرق علميه حديثه
2: هو اول مره نستعملوا سكون ابل موديل بروبابيليست بايز اللي هو طريقه علميه معتمده حاليا في على المستوى الامم المتحده بمعايير دوليه واللي هو يعتمد على طريقة الاحتمالية معاش كانت عنا قبل كانت عنا ونسيم كليان توندونس عنا نقطة حسب المسار ونقول وراء بشنو

0: ظرفي معناه فهمت. ناخذه بعين الاعتبار وتكون فيه معناه ونشوف ونعمل تكون قراءة فيها ما هو محتمل أن يصير يعني
1: أيه.
0: كل الاحتمالات النجم معناها تكون في المستقبل حسب ونأخذ من الاحتمال هو يعني النتائج اللي هي أكثر احتمالا يعني
1: أيه.
0: ما
1: عادش
0: عنا مسار واحد ولا عنا الكثير من المسارات واللي هو النجم نشوفه حتى بالمسار بالمسار كل الاحتمال شنو
1: وهذا اللي يخليكم مع توا الليتود الجديدة اللي اختبتوها وبالتقنية هذوما أكثر فيابل معناها
0: أكثر أكثر أكثر خاطر ولينا أن معناها توتي بخيون كونت يعني كل شيء معناه نحاولوا ناخذوه بعين الاعتبار
1: محسوب
0: محسوب وكل ونشوفوا زاده كيفاش يتغير حتى تو ما عادش عندنا توندونس معناها واضحه ولات عندنا نقولوا احنا فلكتياسيون يعني نشوفوا حسب المسار كيفاش باش يصير تنجم تنخفض احنا حكينا على انخفاض نتاع الخصوبه ايه. ما حكيناش اللي ثم ارتفاع للخصوبه باش يكون مع التخطيط من 2030 ثم نزله ديموغرافيه باش
1: في 2030 ثم ارتفاع الخصوبه
0: ثم ارتفاع الخصوبه
1: علاش بعد بعد سنتين ما شفنا شو بش يصير
0: هو راهو الديموغرافيا كما قلنا احنا ما كانش كان ثم راه تفاجئنا راه ثم الكومبورتمون نتاع السكان ساعات يفاجئنا طيب مثلا ارتفاع الخصوبه في 2010 ما بين 2010 و2014 ما كانش معناها محسوب ما كناش من منتظرينه معناها كانت عنا ما نستنيناش قبل كنت يعني نحتملوا اللي ثم باش يبقى الانخفاض متواصل بعد ما وصلنا في 2000 للمستوى نتاع تجديد الاجيال كلها كان من الاحتمالات اللي هو باش يكون ثم باش يتواصل الانخفاض لكن ماهوش باش يكون سريع ولكن الديموغرافيا جابت العكس وقالت لي راه ثم ريبونديسمون ثم ارتفاع للخصوبه وصار ثم ارتفاع للخصوبه في الفتره هذيك
1: هذاك الاربع سنين من
0: 2010 حتى وصلنا بها حتى بعد
1: 2014
0: من سنة 2000 من سنة 2000 حتى 2014 بدينا نشوفوا في ارتفاع للولادات ومن بعد في 2010 بدينا نشوفوا نقولوا احنا الاثر على مستوى الخصوبه يعني في 2010 بدينا نشوفوا المستوى الخصوبه قاعد يرتفع ومن بعد بعد 2014 بدأ
1: معناها بدأت الشوت
0: بدأ الانخفاض بدأت بصفة تدريجية لين وصلنا للكوفيد الكوفيد بيان سور كان عنده إيفي على الوفيات على الولادات على المرياج كله معناها أثر على على كل الظواهر الديموغرافية ولكن كنا ننتظروا اللي بعد الكوفيد أني في كونجونكتيرال باش يرجع الفيكونديتي تعاود ترجع عادية كما كان المسار نتاعها ولكن ما رجعتش المسار نتاعها هذا هو وين كان المسار نتاعها
1: قد ديما طايح حتى بعد الكوفيد
0: حتى بعد الكوفيد هذا يبين اللي ثم نقولوا احنا بعض التفسيرات الأخرى اللي هي ماهيش برك ماهيش معناها نقولوا احنا كونجونكتيرال ثم حاجة في الستركتور وهذا ما خلينا احنا نشوفوا حاجات أخرين كي جينا نخدموا على الأسقاط هذه ولينا نشوفوا في تركيبة السكان ولينا نشوفوا في نقولوا احنا في كونديتي يعني الخصوبة لكل عمر وكيفاش باش كيفاش تطورت حسب من سنة لسنة وباش شفنا اللي ارتفاع الخصوبة اللي صار من عام 2000 حتى 2014 حتى هذاك الكل راهو كان باش يكون عنده إفي في السنين الجاية يعني من 2030 باش نشوفوا ارتفاع لو هو نقولوا احنا كل شيء توتشوز يقال براير معناها ما ثماش تغير في في الكومبورتمون ما ثماش تغير في في نظره المواطن التونسي للاسره ولا في في
1: معناها من هون ل 2030 المواطن التونسي باش يقتنع انه مثلا طفل واحد في العائله شويه اللي هذه هي المعدل انه باش يطلع مثلا القاو
0: مش باش يقتنع عدد السكان اللي هم معنيين بالخصوبه باش يكثر وهذا باش واللي باش يكون في عندنا اللي نقولوا احنا بالنسبه للناس والعمر المعنيين بالخصوبه بعددهم باش يكثر وباش يكون عنده اثر على الخصوبه
1: اللي هو باش تكون هذا في 2030
0: من 2030 ل 2045
1: من 2030 ل 2045 هوني باش نحكي
0: على نافذه ديموغرافيه احنا سموها نافذه ديموغرافيه
1: مدام قدم لك هو سامحني على نافذه ديموغرافيه
0: احنا سموها نافذه ديموغرافيه لا في نافذه ديموغرافيك اللي هي باش تكون فتره صغيره ما يلزمنا نكونوا مستغلينها بالكدا، وان شاء الله معناها تكون عندها اثر وتغيرات اخرى.
1: هذا الايجابي في الحكايه الكل، لانه حسب معطياتكم 2054 مش تحيس الخصوبه، اما من 2030 ل 2045 هالنافذة الصغيره هذه كان توفا بيان ان شاء الله
0: باش نتحصلوا عليها وان شاء الله.

0: لكن معناها عندها أثر على الديموغرافيا تونس، والديموغرافيا راه تبقى ظاهرة مرتبطة ببرشا حاجات
1: برشا عوامل.
0: معناها ما نجموش نقول لك راه باش تبقى هكا ولا باش ما تنجم يصير أي حاجة ولا تغير ولا تغير في نقول احنا في نظرة المواطن التونسي، تنجم تكون معناها نظرته للأسرة تتغير، وتنجم تكون يكون ثم معناها منفرج ولا يكون معناها ثم تغير في
1: يا سنين البيه سنين الخايبة. الله أعلم كل شيء للعائلة. يعطيك صحة دكتورة، نورتني. دكتورة ابتهال بوشوشة خبيرة الأحصاء والديموغرافيا ومشرفة على المشروع الإسقاطات الديموغرافية بالمعهد الوطني للأحصاء.

0: الاخبار نهزوكم ونعملوا طلع على اسوام المرشي كل يوم على مزيك فم مع ليتر حالي.
1: الرشوة كيف تدخل المجتمع وتضرب مبدأ المساواة؟ هل سبق وتعرضت لطلب برشوة بشكل مباشر أو غير مباشر؟ وكيفاش تصرفت بين اللي يرفض رفض قاطع تعامل بالرشوة للمبدأ وبكل قناعة، وبين اللي يقول لك اضطريت أو حتى انخرت وليت نتعامل بها في حياتي اليومية، بين التخلي عن المبادئ واستعمال الرشوة للحصول على أفضلية أو لقضاء الحاجة، وبين التشبث بالموقف والإيمان بالمساواة بين جميع المواطنين؟ كيفاش نفسر أسباب تفشي الرشوة في بعض الأوساط؟ هل تسهيل أحيانا بعض الإجراءات الطويلة والمعقدة بسبب تعطل بعض المصالح؟ ولشنو يرجع هذا؟ هل لضعف الرقابة أو لعدم التبليغ؟ وشنو تأثير تفشي الظاهرة هذه في المجتمع على الاقتصاد، على الاستثمار وعلى الثقة ببعض المؤسسات؟ وكيفاش ممكن القضاء على الرشوة؟ هل ينجم يكون الحل هو الرقمنة؟ وأخيرا شنو يقول القانون التونسي في علاقة بالرشي والمرتشي؟
2: مجتمعنا هذا ولا كله فلوس، كله رشوة، تقلي قضيتك بالفلوس، أي حاجة تعملها بالفلوس، أما وخذت بقى يعني ناس أخرين وتنحت أسامي وتحطت أسامي بالفلوس. عندك فلوسك أمورك تمشي سانك سوخ سانك، ما عندكش فلوسك تقعد غادي على روحك.
3: الحقيقة مش نمن نبصم بالعشرة بالرشوة، أبسط حاجة بون مش أني، أما كما قلت في أنت راجل عائلة ريت شكون مثل مريض يعاني في حاجة، وكان ما عندناش شكون من العائلة مثل يعرف طب، كل ما تتقعد بالقديش أنت ملوح. الحقيقة الرشوة برشا في الخدمة في كل شيء، بختو بختو ما تحسها تحس ما خلل في النخاع في تونس.
1: الرشوة كيف تنخر المجتمع وتضرب مبدأ المساواة؟ موضوعنا في فورم نهار الاثنين.
0: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايك فام. الأولى في تونس.
4: ارتاح من الغسرة والستريس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملافيس على ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في أحسن الزوتيل في تونس، وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تاو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
0: راديو موزايك فم تونس الأخبار.
5: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. المكتب التمثيلي للديوان الوطني التونسي للسياحة بالصين يعتزم تنفيذ برنامج ترويجي خلال هذا الصيف بهدف دعم حضور الوجهة التونسية في السوق الصينية واستقطاب المزيد من السياح الصينيين. ويتضمن البرنامج تنظيم زيارة تعريفية لمؤثرين وإعلاميين صينيين إلى تونس، إلى جانب إطلاق حملات ترويجية عبر المنصات الرقمية الصينية بالتعاون مع مؤثرين ومنظمي رحلات، وذلك بالتزامن مع مشاركة المنتخب التونسي في نهائيات كأس العالم لكرة القدم. الغرفة الوطنية لشركات كراء السيارات تدعو بمناسبة انطلاق الموسم السياحي وتوافد التونسيين المقيمين بالخارج إلى التعامل حصريا مع شركات كراء السيارات القانونية، تفاديا لعمليات التحيل التي قد تمارس عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي أو المواقع غير المرخص لها. والغرفة الوطنية لشركات كراء السيارات تؤكد أن التعامل مع جهات غير قانونية قد يعرض الحريف إلى مخاطر متعددة، من بينها فقدان حقوقه القانونية وعدم التمتع بالتغطية التأمينية اللازمة في صورة وقوع حادث مرور أو أي إشكال مرتبط باستغلال السيارة المكترات، موصية بضرورة التثبت من هوية الشركة ومقرها القانوني ومعرفها الجبائي ووسائل الاتصال الرسمية الخاصة بها قبل إتمام أي عملية حجز أو تحويل أموال، حفاظا على حقوق الحرفاء وضمانا لسلامة المعاملات. لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب تعقد اليوم الاثنين جلسة عمل لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بالنظام الأساسي للإطارات المسجدية، وذلك بحضور ممثلين عن جهة المبادرة التشريعية. ويهدف المقترح القانون إلى مراجعة وتحسين الإطار القانوني والترتيبي المنظم للإطارات المسجدية بما يتلائم مع المستجدات التشريعية والهيكلية للوظيفة العمومية، فضلا عن معالجة الإشكالات المرتبطة بالهشاشة الوظيفية والمالية التي تعانيها هذه الفئة. يذكر أن اللجنة كانت قد عقدت سابقا سلسلة من جلسات الاستماع شملت ممثلين عن جهة المبادرة ووزارة الشؤون الدينية والهياكل المعنية بالوظيفة العمومية، خصصت لدراسة الجوانب القانونية والمالية للمقترح وانعكاساته المحتملة على الميزانية العامة والأنظمة الأساسية بالقطاع العمومي. عالميا، تقارير أولية تفيد بمقتل ما لا يقل عن 15 شخصا وإصابة نحو 130 آخرين في جنوب الفلبين اليوم بعد زلزال بلغت قوته 7.8 درجات، ما أدى إلى إطلاق تحذيرات من أمواج مد بحري عاتية تسونامي في عدة دول. ووقع الزلزال صباح اليوم مع عودة التلاميذ في الفلبين إلى المدارس بعد عطلة طويلة، وشعر به سكان نحو 12 إقليما بقوة. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع جهين في صباح الناس. إلى اللقاء، وكونوا دائما بخير.
0: الأولى في تونس.

0: خدني معك خدني باش نزوكم معنا للقروين وتحية لكل مستمعينا وين ما قاعد صوت موزيكا فم يخلط لكم على النت www.muzikafm.net على باجنا صباح الناس على الفيسبوك على الفيسبوك زي كيف كيف نجموا تشوفونا وتتفاعلوا معنا وتسمعونا صوت وصورة مهمة يصير صوت وصورة صورتو في الفقرة دي متاع بوا ماشي على عينيكم تشوفوا الأسوام والأسواق في كل ولايات تونس واليوم باش نمشيوا للقيروان مع زميلنا خليفة الجسمي خليفة صباح الخيرات
1: صباح الخير جيهان وصباح الخير لكل المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات
0: يا ربي فضلك خليفة دورتنا اليوم في المرشي
1: اليوم عملنا دورة في مرشي الرحمة اليوم كنت تعرف نهار اثنين يتزامن مع السوق الأسبوعية متاع مدينة القيروان اليوم البطاطا من 1600 حتى 2000 الطماطم الحقيقة تحت السوم مولت من الدينار حتى 2000 كانت 4000 وأكثر حتى 4000 اليوم صبحت من الدينار حتى 2000 الفلفل 1500 الحار 1800 المسكي البصل الروس 1500 والربعي 2000 الكيلو بالنسبة للقراع يبيعوا فيه بالبرج والبرج الدينار الثوم الشايح 8000 الكيلو المعنوس 500 الربطة الكلافس 500 الربطة الخص الكعبة 2000 والسفنيريا 2000 الكيلو بالنسبة لولد القمرة فما نوعين دينار جويد و2000 الخشين الدلع 1200 الكيلو البطيخ بالكعبة زادة فما 3 انواع فما الدينار فما 2000 وفما 2500 التفاح 4200 الكيلو الخوخ 4200 البطة بقايا والرويال 1600 الكيلو بالنسبه للبيصر تويك الموسم نتاعه والحقيقه ما يبقاش برشا الكيلو ب 4000 حتى ل 6000 الكيلو اللوز الاخضر الهش ب 2000 الكيلو المشماش في اخر موسم نتاعه 3500 كيلو العوينه زاد 4200 العوينه الحمراء محلاها وتكون بنينه برشا في القروان الدقله ب 6000 الكيلو بالنسبه للحم نتعدوا للدجاج 9200 كيلو صدر الدجاج 13 دينار و900 شناح الدجاج 10900 سكالوب 18 دينار و900 استيك 17 دينار و900 الفخذ الداند 13 دينار و500 كتف الداند 9900 والكبدة الدجاج والداند نفس السوم 20 دينار أو 900 بالنسبة للحم الحقيقة الجزارة ما رجعوش برشا
0: مازالوا معايدين هم يقولك ديما بعد رأس العام العربي هذول يرجعوا أكثر
1: ولا انا
0: 20 يوم بعد اي 20 يوم بعد العيد اي
1: الجينا حلوت واحد يبيع الحقيقة جزار واحد العلوش يبيع فيه ب 45 البرشي ب 45 الدوارة ب 50 والبركوس ب 25 دينار الكيلو بالنسبة للحوت الحوت أنواع موجودة في القروان اليوم في المنطقة الرحبة هذه الحي الرحبة الوراتة 22 دينار و 800 التريلي فما نوعين 18 دينار و 800 وفما 29 دينار و 800 الكمبري 16 دينار و 800 الغزال ب 10800 كيلو المرجان فما 10800 وفما 12 دينار و 800 البوغا 5800 الشورو أقل سوم تقريبا 4800 السردينة 6800 نختم الجهان كما تعرفي القروان معروفة بالمقروض اللي حد نعطي نذكر بالأسوام بتاع المقروض المقروض العادي ب 8000 الكيلو والبلوزة ب 16 دينار الكيلو هذه الأسوام في مدينة القيروان
0: أيوة وزعتوا الزرير ولا ليه مبروك من زيد لك سي خليفة
1: شكرا جهان
0: إن شاء الله تتربى في عزكم وعز ماماتها ويفضل لك العائلة ويفضل لك أنت ليهم ساجية
1: أي ساجية اسم ساجية واسم عربي شكرا جيان مفاجأة طيبة ويعطي الصحة وأنت وكامل الفريق اللي عاملين في ذات مزيد
0: يعيشك يا خليفة مبروك خويا من زيد لك تتربى إن شاء الله في عزكم شكرا لك يعطيك صحة خليفة كانت اليوم دورتنا في مرشي القروان

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: حتى لدوس نهار مكملين مع بعضنا. تراكي تسمو هكا ضربات للي مزيل من هوني صعيب ياسر. كان نبداو بشوية بشوية تو باش تولي تتعرف أكثر الغنية. زيد ركز هكا معها ياسر ضاربة على تيك توك وفيسبوك. بديتو تعقلوها؟ هو ضعاف بيناتنا كان قاعد كيما كان خير. أتوا عرفتوها؟ لا سيء ظاهر الغنية هذا جديد. وائل كفوري

0: هاي هذه غنية شفتوا على مفرق بيته والكفوري على موزيك فم. مرحبا بكل مستمعينا.
1: اسمع أخبار البلاد مع جهن ميلاد.
0: نسمع كل الأخبار لهنا. شكرا لكم على ثقتكم ووفائكم لينا. صباح الناس بالنجمة ونحكي وكان على المواضيع اللي تم كل مواطن تونسي. احنا كيفكم دون كل مواضيع اللي تمكم اللي تحبونا نحكي فيها فنحكي فيها, وهذا من المواضيع اللي ماذا بينا قد ما نحكي فيها وشوية وقد ما نوعي وشوية, لأنه الأرقام قاعدة تقولنا أنه قاعدة تمس فئة عمرية ياسر صغيرة. نحكي لكم على سيجارو اللي برشة شعارات سمعناها وقعدت في بالي طفيه قبل ما يطفيك, لأنه بالحق هذاك هو, لأنه يوصل يطفي العمر. لطف يا ربي وبعيد شر عليكم الكل, وخاصة أنه الأمراض علاش تظهر في عمر مبكر, لأنه أول سيجارو قاعد يتكيفوه في عمر يسر صغير. نحكيه على أطفال اللي قلنا 7 سنين واللي قلنا 8, فما شكون وقتا نذكر مختص دخل معايا قال لي وصل حتى شفت شكون 5 سنين أول سيجارو حطوا في فمه. اليوم فما قوانين وإحنا نحب تكون تطبيق القانون اللي هو مثلا انه السن متاع التدخين مش كل واحد يتعديلك, حتى انت قاعدة تبيع له كي تلقاه صغير ما تبيعش. البرا ما يبيعوش بالسيجارو, يبيعولك بالباكو باش يخلي السوم يغلى عليه. هذوما ينجموا يتطبقوا في تونس قريبا, ونحكيه حتى على السيجارة الإلكترونية. ده مشروع قانون ان شاء الله يرى النور مش بعيد برشا. هو المشرف على البرنامج الوطني مكافحة التدخين بوزارة الصحة معنا دكتور فيصل السمعلي. دكتور صباح الخيرات.
2: صباح الخير عايش.
0: دكتور العمر الصغير ياسر من اللي قاعدين سجلوه في أول سيجارو, معناها نجمو نحكيه حتى كما فمشكون قال 5, 6, و7 سنوات.
2: سمعتوا أنا السنين اللي فاتت دكتور سامي كمون
0: بالضبط
2: يعطي صحة, كان شاف هو هما حالات حقيقة عربي حالات معناها ديكسيسيون. مي احنا توا الدراسات خاصة بالنسبة للفئة العمرية 3-15 هذا ما يعتبروا أطفال, معناها فهمتي معناها بداوا في المراهقة بين الدراسة اللي صارت سنة 2017 والدراسة اللي صارت سنة 2024 ثم معناها تطور كبير حقيقة. في سنة 2017 كان ثم النسبة نتاع التدخين كانت في حدود 14%. في سنة 2024 بالنسبة لجميع أنواع التبر معناها بصفة عامة, السجائر العادية الكلاسيكية التقليدية ولا السجائر معناها هذوما المنتجات الجديدة وصلنا حتى تقريبا 23%, تقريبا ثم زيادة كل سنة تقريبا 1%, وهذه حقيقة رقم معناها مخيف. وهذاك علاش احنا معناها سنة منظمة الصحة العالمية معناها وضعت وهذه ظاهرة عالمية الأمور واضحة, منظمة الصحة العالمية سنة وضعت معناها الاحتفاء باليوم العالمي للامتناع عن استهلاك التبغ تحت شعار معناها حماية الأطفال والمراهقين من أساليب معناها انجذابهم للبرودوي هذوما خاصة لنوفو برودوي, لأنه صناعة الطبخ معناها تعمل عديد أساليب معناها بشي صغيرة هذوما ينجلبوا ويبشيوا معناها يتهكوا المنتجات الجديدة. وذلك علاش احنا بطبيعة نحن حاسين أن الظاهرة معناها قاعدة تفاقم معناها خاصة قدام المعاهد ولا والمدارس الإعدادية بصفة عامة معناها في المجتمع معناها احنا مهمتنا أن نحمي الناس كل. دونك هذاك علاش معناها يلزم إطار قانوني للكادراج معناها نتاع البرودوي هذوما باش موشي معناها لنفورتي
0: يستهلكهم,
2: وخاصة أنه حتى بالنسبة للسجائر التقليدية راهو البيع بالتفصيل ولا البيع اللي سنه أقل من 17 سنة معناها مثلا معناها حتى باش نقولوا حتى لا أخلاقية.
0: لكن هذا قاعد يصير معناها, واليوم سمحني حتى
2: تعرف هذا قاعد يصير لانه القانون عدد 17 سنة 98 ما تضمنش المسألة دي. دونك هذاك علاش احنا توا باش نخمو وماشيين في انه باش يكون ثم معناها نصوص قانونية كيك سوا قانون ولا اوامر ولا قرارات حتى ما ماشي معناها من طرف معناها القطاعات الوزارات كما المسؤول اللي اظهرته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في 2023
0: المنع في داخل
2: منع التدخين بجميع معناها المؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي. دونك باش يكون ثم معناها نصوص قانونيه
0: نصوص قوانين شو يكون فيها مثلا هالنصوص هذه اهميتها شلون مثلا
2: أهميتها أنه
0: البيع بالتفصيل معناها منع البيع بالتفصيل.
2: لا ذاك بالنسبة للعام، بالنسبة للعام خاصة بالنسبة لمنع البيع بالتفصيل، منع البيع اللي سنهم أقل من 18 سنة، منع التدخين معناها في الأذاك ذات الاستعمال الجماعي، دونك هذا زاد يكون
0: معناها هذا موجود احنا قانون لكن لا يطبق،
2: موجود
0: حد ما يطبق فيه للأسف.
2: لا موجود اللي جديد في الفلاب بالنسبة للذي يرقمون أشياء الأوامير أنه قبل كانت نجم أنت مثلا في مقهى نجم ولا في مطعم تجم تعمل مكان للمدخنين ومكان غير مدخنين، لنوفي رقمونسيو ما عادش هي معناها لأنه الدخان
0: يخلط
2: ينتقل حتى
0: معناها يا تحط محل كامل كل للمدخنين وإلا محل كامل ما فماش هذا باسم بلاصة
2: كما صاير في عديد البلدان أنه اللي بشي داخل يخرج للشارع ويدخن وهذاك علاش راهو مش معناها هو راهو مثلا
0: مش شميته فيك معناها أمل مش ما تضرش انت كي تحب انت تضر في روحك
2: مرك بتخرب في روحك باش نزوق باش تخرب في روحك وباش معناها تعرف انه راهو التدخين هذاك راهو باش ينهار. اعطيك انا رقم، انا دراسه اللي صارت في 2019 حول معناها اثار التدخين على الصحه وعلى الاقتصاد تقريبا عطتنا انه التدخين يسبب في حوالي 13,200 حاله وفيات معناها في السنه، وهذا معناها تقريبا 20% من نسبه الوفيات اللي تصير في تونس معناها ككل. باش نعطيك منهم معناها التاثير التبغ على على الديفيسو على العروق الاوعيه الدمويه ال 13,200 هذوما عنا يعملوا يموتوا بجلطة قلبية هم 5,642 فهمتي وفاة في السلام، ويموتوا بجلطة دماغية هم حوالي 1500 وفاة سنويا، تقريبا 7,000 ولا أكثر شوية من 7,000 أكثر مشترى متاع الوفيات اللي في علاقة بالتدخين هي في علاقة بتأثير التبغ على الأوعية الدموية، وهذه نتيجة من فراغ، هذه تجي نتيجة معناها استهلاك معناها المدة معناها بطبيعة ماهي صغيرة ومسترسلة ويعطينا تصلب الشرايين وفهمتي وهذاك يعطي عديد معناها المشاكل الأخرى.
0: ودكتورنا
2: النتيجة هذه
0: ودكتورنا فيما يخص مثلا حتى هالقوانين الجديدة ولا اللي بيش تحمي شوية حتى فيما يخص تو مثلا السجائر الإلكترونية اللي برشا صغار يمشيوا لها اليوم معناها نسمعوا بهم نسمعهم يقول لك ما تغليش علينا لأنه يلمدوا فيها قديش من صغير حتى من مصروفهم يمشيوا ياخذوها ويتكيفوها ويقول لك باش ما تقعدش فيها الريحة. للأسف هذا شنو الصغار اليوم قاعدين يخموا
2: هما حتى الإدارام اللي تعملوهم صوت الإدارام معناها كانوا برسام أنا أنت ما نعم تشخص بيه
0: بش يشارهوه مكسر
2: الحقيقة نرجع ندور العائلة لأنه العائلة يزمها زادة هي تراقب شوية تغير معناها سيراتها ونرجع زادة ندور التحسيس اللي كنا نحكي عليه توا واللي حكينا فيه أنه راهو لا سنسيبليز سو دو فون يعني في إطار تكوين وأنا نكون فيه معناها بش يكون معناها عنصر فاعل في المستقبل وبش يكون عنده مستقبل معناها دراسي ناجح نكونوا زادة في أنه كيفاش يحافظ على نفسه السلوكيات المحفوفة بالمخاطر وهذايا معناها الحقيقة معناها احنا خدمنا عليه مع زملائنا في وزارة التربية وكان ثم بعض النصوص تحطت معناها موجودة توا في البرنامج نتاع التكوين نتاع الصغيرات لكن احنا نطالبوا أنه يكون في جميع المستويات حتى في البريسكولير وفي الأقسام التحضيرية وحتى في الكريش وفي الجرلي الذين معناها البرامج التكوينية ديالنا تكون موجهة لكيفية أنه نحافظوا أنه نوقيوا صغيراتنا من السلوكيات المحفوظة بالمخاطر لأنه راهو اليوم معناها خلاص يدار وغدوة راهو هذاك باش يحلوا الباب لحاجات أخرى
0: لحاجات أخرى
2: احنا شفنا ظاهرة العنف وشفنا ظاهرة الإدمان على معناها الأجهزة الإلكترونية كيما الهواتف النقالة وغيره كذا دونك هذه كلها راهو إذا كان
0: كله يدخل يعني في الإدمان ويالك واليوم زاد كيف مع التحسيس احنا مع الردع احنا الكبار نقولوا مع الردع لأنه اليوم حتى سامحني حتى دكتورنا مش معقول قدام مؤسسة كل تربوية تبقى فما كشك يبيع غادي كالسواق
2: هذا
0: لاسقوا لاسقوا معناها لاسقوا
2: هذه اللي طالبنا به وطالبوا به وزينا باش نطالبوا به أنه معناها ما يكونش ثم ناس تبيع المواد هذه معناها قدام المدارس والمعاهد وحتى في الكليات وكل المشاريع تاع الكليات وكذا هذا كله يلزم معناها ينتفي دونك احنا هذاك علاش انا جيت نعطيك اكزامبل.
0: تفضل.
2: هو صغير دوما يولد يكون عنده ما عنده جهاز مناعه باش يكتسب جهاز مناعه نتاعو بالتلقي حكى ولا
0: ايه؟
2: دونك هو بيدو نفس اللي احنا نقوليك انه صغير يكون عنده جهاز مناعه ضد السلوكيات اللي محمول خاطر هذا باش يكون بالتكوين
0: باش
2: يكون بانه ندوله المعلومه انه يعرف فهمتني بالمعرفه. اذا كان انا ما نكونوش وما نحكيش معاه وما نوريش راه هو ينجم يكون يخرج لي معناها اي دار ينجم ينخرط فيها بدون معناها اي.
0: يعطيك ألف صحة دكتورنا. شكرا لك دكتور فيصل سمعلي. شكرا لك المشرف على البرنامج الوطني لمكافحة التدخين بوزارة الصحة. نعم مع التحسيس، نعم مع دور العائلة باش تقرب صغيرة باش توعي صغيرها باش تراقب صغيرها. يي اقربوا لوجوا وبتبتوا قولنا واعملهم الكل كله في فايدة ومصلحة صغيرك، لكن مع زادة كيف كيف تطبيق القانون. صحيح اليوم في كل مؤسسة تربوية راهو تلقاها معناها على التروتور نتاعو يبيعوا معناها بالحق. اليوم لكشيك لسقتهم اليوم 13 ولا 12 سنة يدخل باش يشري من عنده يمد له ما يهبلوش ما يهموش. اليوم كي ممكن ما عادش يتم البيع بالتفصيل ويخرج قانون يولي كان باكو ممكن فماشي ديما فما وتطبيق القانون. وقال لك مثلا لو ميس تقول لك اليوم ما عاد شذية انه مثلا حتى في مطاعم لانه فما القانون نتاعنا لكن لا يطبق المطاعم والا المقاهي والا بارتي فيمور نون فيمور اليوم كله على بعضه. يقول لك حتى بارتي فيمور نون فيمور هذيك كيف كيف لو ميس نحاتها قالت لك ما فماش من هذيا لا تعملوا كله فيمور يا تعملوا كل نون فيمور ما فماش بشتر بشتر هذيا راهو يخلط الدخان والمضار نتاعو للي قاعدين غادي يسخلوا ريحهم لين قطولتي نون فيمور تنقعدوني وخليه الاخر يتكيف لا يخلط لك الضرار يخلط لك. رايكم بيان سور يهمنا على 71-113-013. ما تنساوش زاد كيف كيف كان اليوم 8 جانفي بلا جانفي رجعتكم لل خاطر مخي يحب الشتاء. 8 جوان عيد ميلاد كل عام وانت حي بخير. عيد ميلاد حد عز عليك على ريبوندونا على 71-113-013. مادام نحكيو على الصيف نحكيو على التوانسة اللي ان شاء الله يا ربي على قريب باش يكونوا في تونس على باش يعمل بروجرام باش يمشي للسود باش يمشي للجربة باش يمشي اي بلاصة باش يستحق انه يتعدى بكراء السيارات. هل لما نقول شنو سؤالي تنطحوا بعد شوية لذيفي على موزيك فم.
1: صباح الناس صباح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار
3: من 9 لنصف النهار
1: على موزيك فم.

مونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة، مراسلين على عين المكان، الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: جهن ميلاد.
1: تسمعوا كل الأخبار وتتفاعلوا معنا مع كل المواضيع اللي نطرحوها عليكم على ريبوندرنا على 71-113-013. قولولنا رأيكم ايه صحيح ليه عندي موقف هذا عندي رأي هذا هذا اللي لو جو بعد شوية نسمعكم في ثاني صندوق أعجب. انطلق الموسم السياحي تو نحكيه بعد على السياحة, لكن كي نحكي على سياحة معناها لازم فما ديبلاسمون, فما اللي عنده كربة, فما اللي يقول لك لين خير نكري كربتي, ما كل واحد وظروفه سبحان الله. المقيمين بالخارج زاد على قريب نبداو نستقبلوهم ومش نبداو نحكيو على اكثر كراء السيارات. دايوغ اليوم كنتو سمعتوا زميلتي غفران في الاخبار كبيره, كانت الغرفه الوطنيه لشركات كراء السيارات دعات بمناسبه انطلاق الموسم السياحي للتعامل حصري مع شركات كراء السيارات القانونيه. ثبتوا مليح القانونية باش تضمن حقوقك تفاديا لعملية التحايل اللي قد تمارس على البعض على شنو على مواقع التواصل الاجتماعي. هل لقيتوا فما ديباج موجودين يقول لك إيجا إكري من عنا على أساس أنهم تابعين لكم كغرفة؟ رئيس الغرفة الوطنية لشركة كراء السيارات سلحبيب معاوي ضيفي, نورتني سلحبيب, مرحبا بيك.
2: صباح النور, تحياتي لك جيان وتحياتي لكل مستمعي ومشاهدي مزيكا فان.
1: سي الحبيب انا وياك نتقابلوا من موسم سياحي لموسم سياحي ومع كل ما شاء الله تدخل انا وياك نقلب الدنيا
2: ما شاء الله
1: الحمد لله يا ربي. قل لي يا سي الحبيب قبل اللي خليكم تهبطوا البلاغ هذايا اليوم كغرفه, هل لقيتوا انه ولا سجلتوا عم ناول ولا سجلتوا ليمه هذايا قاعد تصير عملية تحيل عبر الفيسبوك؟ فسر لنا حطنا في الإطار.
2: بالضبط جيهن احنا اللي كان شفت سنة على بكري بلغتنا احنا بالضبط. حابين نهبطوا البلاغ هذا والبيان هذا لأن حابين بصراحة تامة حابين نقولوا ستوب يزي يكفي, خاطر الحالات هذه والظواهر والظاهر هذه نعيش بها كل سنة وكل موسم سياحي وقت الذروة بالأخص ما عادش تليق لا بالتونسي ولا بتليق لا بالقطاع متاعنا ولا تشرفنا أصلا. بالتالي هي حملة تحسيسية لكل المتدخلين في القطاع بطريقة مباشرة أو بغير مباشرة, للمهنيين بيدهم للانتباه للظاهرة هذه, للناس اللي تتحاول أنها تأخذ الطريق هذه الغير قانوني والطريق الغير شرعي أنه تفيقوا على رواحهم, وراهم فما جهات في الدولة فائقة وحتى المهنيين بهم بالمهنيين في القطاع فائقين بهذه الظاهرة.
1: شنو الظاهرة تتمثل في شنو؟
2: الظاهرة هي تتمثل جهان تتمثل كل عام انه في وقت الذروة بالذات تعرف القطاع متاعنا يشهد معناها البيك متاعه تقريبا في الموسم السياحي, بالتالي الطلب يكثر بشكل كبير وكبير جدا. وليت فما ديباج, فما ديباج على الفيسبوك وعلى تيك توك على كامل وسائل التواصل الاجتماعي حتى يجيك حتى ميت يقول لك راني عندي سيارة معدة للكراء بتاريخ كذا كذا نوفر لك السيارة, واللي يعمل لك اللمسون الطعم اللي يحط لك سعر اللي يغريك.
1: قديش يحطوا أسعار؟ شو من الأسعار اللي تغري مثلا؟
2: يحط 65 دينار 68 دينار 67 دينار
1: 65 دينار النهار
2: اي 65 دينار 67 دينار و210 كوم سي اللي فانا الامور واضحه, ويعمل لك كل الطعم هذاك الخيانه واهلينا ومواطنينا اللي بالخارج يستحسنوا السعر, وحتى المواطنين اللي في في البلاد هنا يعجبهم السعر ديريكت يرغب يمشي مباشره للحجز فهمني, يبعث له ماندا نتعرف عن طريق الوسائل مع المعلومة يبعث له عن طريق البوستة يمشي يجبدها في كل أي نقطة بيع موجودة فهمني. الخطير وين؟ إنه وقت السيارة وقت اللي التاريخ نتاع تسليم السيارة يلقى الهاتف هذا كي مسكر ويلقى التليفون هذا مش موجود, وهذا منيش يعملوا جيان ياخذوا يعملوا كابتير كرون للشركات المهيكلة والمنظمة يحط عليها رقم تليفون آخر فهمني.
1: واضح يستغل معناها تصويرة متاع شركة موجودة أصلا
2: بالضبط.
1: لكن إذو ما صفحاتهم يردوا بكم معناها فوميو هوني كمواطن تونسي يسمع فينا وإلا كتونسي عايش لبرا وبش يجي كيفاش يتصل ويتأكد إنها قانونية؟ لازم يجي فيس تو فيس نقول لنا يمشي ديريكت ما عندوش وقت.
2: فما وسائل قانونية وإحنا كل شيء ولا ديجيتاليزي طويلة نجم تطلب الليرانيو متاع الشركة هذيك منها ما فماش وثيقة رسمية, تنجم تطلب الباتونت على نتاع الشركة هذيك وهي وثيقة رسمية وثيقة الدولة, وتنجم تطلب الهوية البنكية للشركة هذيك ولا الفايدة ذاك فهمني. واللي نوصيه بيه احنا وخيانا وأهلنا ما تصبوش وما تحاولوش يتقومش تحويلات في حساب شخصي, إذا كان أنت تتعامل مع شركة مهيكلة وقانونية لابد الحساب هذا يكون باسم الشركة
1: باسم الشركة
2: بالتالي هنا تكون العملية قانونية وتكون العملية حتى في المراقبة متاعها، ولا لقدر الله فما سوء فهم وسوء تعامل وهنية ما هيش هي نجم، هذه قانونية نجم يتبعوه نجم يأخذوا إجراءات قانونية فيها.
1: واضح نتعدى وتواصل حبيب الموسم السياحي إن شاء الله يا ربي يكون موسم واعد لنا الكل. اليوم إن شاء الله قديش عنا من سيارة معدل كراء على كامل تراب الجمهورية؟
2: اليوم نحكيه على أكثر من 33 ألف سيارة معدل الكراء، ونحكيه على زيادة تقريبا بين سنة 2024 تقريبا بزيادة اليوم بزيادة تقريبا 131 شركة اللي دخلوا الشركات معناها استثمرت في هذا القطاع.
1: معناها قداش ولو عنا من شركة
2: تقريبا اليوم عنا 712 شركة قانونية قائمة الذات تنشط في مجال كراء السيارات. شركات هذه بتبيع متوزعة على كامل تراب الجمهورية، الشريط الساحلي أكثر المناطق اللي متمركزة فيها الشركات هذه، من بنزرت حتى يكش للجنوب التونسي جرجيس وجربة ومدنين نلقاو شركة هذه متوزعة. الأسطول اليوم نعتبروه بدأ في تحسن وقاعد يتطور رويدا رويدا مع الوضعية اللي يشهدها زي التحول اللي شفناه جيان في قطاع الأوتوموبيل بصفة عامة في تونس. اليوم دخلت علينا السيارات العجينة، السيارات
1: الإلكتريك
2: دونك هذا زاد غيرت في المنظومة تقريبا، وتغيرت
1: غيرت في المنظومة وفي البيجي
2: وفي البيجي بالضبط. ولا اليوم فما ما نخفيش عليك اللي فما اليوم بعض الشركات في الكراء معناها المدة طويلة، الشركات تطلب السيارات الإلكتريك ولا السيارات الهيبريد ريشارجابل، هذا معناها سنة برك وعشناها الظاهرة هذه. الأسعار متاع السيارات هذه اليوم لحد الآن حسب قانون مالية 26 مقبول، معنا نجم نتعاملوا بها الوضعية هذه، لكن نحاول نجاريه بشوية بشوية في السوق، لأنه هذا حاجة جديدة على السوق متاعنا، حاجة ما هيش متعودين عليها، نخافوا من السيرفيس بريفونت مازلنا متخوفين منه شوية، لكن إن شاء الله أوصليني معناها في كل حالات أوصليني
1: بيتخيب. اليوم معناها تبارك الله معاه كل شيء ماشي ويزيد. اليوم هل التعريفة متاع كراء السيارات اللي المواطن التونسي يقول لك نوعا ما غالية، خاصة في البيك متاعكم توما تعيشوا مواسم كما الموسم السياحي، معناها فترات ذروة نقولنا عندكم في كراء السيارات من هالموسم السياحي ذا اللي يبدأ من آخر جوان حتى السبتمبر كيكا يكون؟
2: احنا البيك متاعنا معناها بداية جوان هو صحيح بداية الموسم السياحي، لكن البيك متاع قطاع كراء السيارات كما قلتها تقريبا 4 سنوات التالي من 18 جويلية الى 25 اوت، هذه الفترة الذروة اللي بصراحة ما تلقاش سيارات معدل الكراء في الفترة هذه من ناحية، ومن ناحية اخرى ما تلقى حتى ولو توجدت بصفة استثنائية تلقى اسعار خيالية اللي احيانا يضمر منها المواطن ولا الحريف، واحنا نتفهموها هذه لانه نقيسوا على ذلك شأنه كما نشوفوا القطاعات الاخرى جيان نشوفوا قطاعات النزل، نشوفوا اي قطاع خدماتي في وقت الذروة بتبيع الاسعار مش ترتفع، لكن نحاول احنا لان فانت كونت احنا زادا نعيشوا مع المواطنين واحنا بينا مواطنين، اليوم زاد الحريف اللي تحبه يواصل معك ويرجع لك ويتعامل معك في بقية السنوات معناها والأيامات القادمة، لابد أنك تعمل طريفة للمديرية اللي معدلة اللي ما هيش مشطة حتى رغم اللي معناها الطلب موجود بصفة كبيرة، لكن باش تقردي الكونتينيتي وتحافظ على الحريف متاعك لابد أنك تعمل تسعيرة مناسبة اللي تخليك تواصل في القطاع متاعك.
1: التسعيرة هذه ما هيش مش تكون تسعيرة واحدة ومعمة على كل الشركات، تكون كل واحد حر قدش يحط، لكن خنقول احنا في فترة ما كنا نحكيه حتى 150 دينار في النهار و 170 دينار في النهار، هذه سنوات التالي وتوا وكل واحد كي نحكي معاه يقول لي راهي تتكلف علي الكهرباء، راهي بعد راني ليزينغ وغير وغير راهي او بيس دو شانج والغلي والدنيا كل، معناها هالسنه نجم نلقاو مثلا كهرباء صغيره نهارها توصل 200 دينار؟
2: لا مستحيل جيهان، مستحيل
1: غير
2: يعني ما نحكيه على بين 100 دينار وعلى أقصى تقدير إذا كان ما توجدتش كراء في السوق تقريبا نلقاه في 150 دينار على أقصى تقدير، نحضر على سيارات معينة من فئة 5 تخيول
1: اللي أكبر شوية اللي تز شوية عائلة
2: القام الكبيرة هذه كي توصل عائلات من فئة 7 بلايس و9 مقاعد توصل حتى ل 350 ل 400 دينار موجودة هذه، معناها ورغم اللي عددها موجود في الأسطول قليل وقليل جدا، حصري جدا.
1: معناها التعريفة على من عام العام قاعدة تزيد بنسبة قديش ذا فيو على
2: تقريبا نحكيه على من 5-7% فقط جهانا. يعني ما قلت لك الهدف متاعنا انه نحافظوا على التواصل مع الحريف متاعنا، مش على خاطر جاءت في فرط الذروة مش تزيدوا 700 و100
1: و100. سي الحبيب تونحكي بصراحة 712 شركة مش كلهم قاعدين يحاولوا باش يكسبوا الحريف متاعهم. يقول لك انا في الاخر نخدم على ذروة، لانه انا السيارة الكهرباء الواقفة عندك تتكلف ولا ليك تبدأ واقفة شدة بلاصتها
2: تتكلف. هي واقفة 82 دينار وهي واقفة جهنم. يعني هنا نحكي على الليزينج، نحكي على السيرونس، نحكي على التأمين، نحكي على الانترتيان وعلى الشارج فيكس.

0: 130 140 اذا كان ولد وجدت فهمني هذيك المارج نتاعهم فهمني ما اكثرش من هكا فهمت مع العلم اللي 712 شركه جهر راهم فما الناس اللي يخدموا لونج ديري مع معنا مع كاريات طويله ما يغيروش التصير نتاعهم هذاك انجاجمون كونترا فيرم بثلاث سنين مع شركات ولا مع مؤسسات ما ينجمش يغير فيها التصير هذيك عقد طويل الامد ما ينجمش يبدل فيها فهمني دونك الاسطول اللي مشي مربوط بالعرض والطلب ماهوش اسطول كبير ماهوش كبير برشا بكل فهمني
1: ما سي الحبيب انا حسب حتى لي كومونتير تاع اللي قاعدين يجيونا قلنا راهو الاسعار هذه نتاع مدينه مش قاعدين نلقاو فيها معناها نحكيو على 170 قاعدين يبعثونا على 180 دينار
0: شوف زيان بالتجربه تقريبا اليوم بالكاشف يلقى على منصات وعلى بلاتفورم 160 170 180 موجودين ونشوف فيهم انا نتبع فيهم بريس يوميا اما فوالا موجوده اما شكون اللي صاحب القرار هنا زيان شكون صاحب القرار هو الحريف اذا كان انت تقبل هذا تعرف الظاهره هذه كما صار في العلوش بالضبط يعني فهمتي في العيد الكبير
1: اي ما في العلوش مثلا كلهم اسيسون اللي في خاطر فماش واحد مثلا يخدم على 170 اللي خبش يخدم على رضا الوالدين ورحمه الوالدين ب 100 دينار مش يمشي تبع
0: فما شركات اللي تتبع في السوق وفي العرض والطلب وفما شركات اللي يقول لك انا نكري ب 100 دينار ولا 110 دينارات عندي زاد فما مقياس اللي نعتمدوه هو الحريف والمسافه اللي باش يقطعها والكاركتير نتاعها فما بريسك انت سيكو تكنيك للحريف تقولي انت تقيس انك تعطي للحريف هذا كي ب 100 دينار وما عطيهش ب 180 دينار و 200 دينار الحريف بعد اخر باحترامي للناس كل
1: يعني هوني سلاح بي مادام حكينا في الامور هذه اليوم الربح ان شاء الله ربي يجيب القسم للناس الكل واللي وفوالا واللي باش يدق عليك الباب وقبل السوم صح عليك ولي في الاخر تخرجوا الاثنين راضيين لكن اليوم بعد ما يوفى الموسم السياحي كي تعمل حسبتك اليوم الكهرباء قلت لي واقفه تتكلف عليها 82 دينار
0: بالضبط.
1: بعد ما خدم الأسطول متاع هالشهر هذية وخرجوا بيه ودخلوا بيه قديش باش تخرج من ربحك باش فما تصليح فما اتروتيان فما حاجات مش كلهم
0: قديش ديجاجي 10% جيان ديجاجي 10% مش ديجاجيهم من شيفر دافير
1: 10%
0: تقريبا 10% بابلس بالضبط فهمت خاطر لانه المبلغ هذاك بيدو حتى ولو انت رابح فيه زيان راك مش تخلص به لو انت سيدون مش تخلص به البريود الصعيبه اللي تعديت فهمتي واللي زي انت سيدون القدم هذوك اللي باش تخلصهم بهم
1: اللي تقول انت السوق تكون فيهم قريب ميته معناها
0: بالضبط
1: اللي هما شو انتم الذروه بتاعكم معناها توا في الموسم السياحي اللي كما قلت لي بين جويليا واوت وفي راس العام
0: راس العام دونك في المناسبات والاعياد الوطنيه ولا الدينيه هذيك فتره الذروه وبيناتنا جيان كان شفت في الصفحه نتاع الغرفه نتاعنا انه حطينا معنا حتى الكوفرتور نتاع الباج حطيناه معناها استقبال للمواطنين بالخارج
1: لانهم هما يعتبروا العميده نتاعكم
0: بالضبط 92% من رقم معاملاتنا مربوطين بمواطنين بالخارج 92% دونك هما العمود الفقري للعمل نتاعنا فهمني بالتالي احنا في الغرفه كجانب تحسيسي وجانب توعوي يعني استقبال اليوم هما استقبال خاص معامله خاصه اليوم هما وترحيب بهم ترحيب خاص
1: يعطيك الف صحه سي الحبيب شكرا ليك
0: بارك الله
1: ربي يخليك سيدي عايشك نهارك زين سي الحبيب معاوي رئيس الغرفه الوطنيه لكراء السيارات يزي ما حكيت انا نخليكم تحكيوا شويه ونسمعوكم في ثاني صندوق عجب
2: صندوق عجب
3: أخيرا صندوق عجب المسؤولين نتاع البلدين نتاع بنزرت اللي تو الأضواء وكلها تشعل تو 7 نتاع الصباح وضو الشارع كل وين ندور نلقى الضوء يشعل في الشتاء من 5 يطفي وتو في 7 في النهار ضاوي و7 وين ندور كل نهج فيه يشعل
4: بحال غير مزيك بخير يا جهان اللي عايش بنتي على الديديس انا نحب نوصي الوفد كامل اللي مشى مع ليكيب ناسيونال المسؤولين اللي مشاو معاهم الكل الاطار الفني الكل بجاه ربي بالله ما تخذلوناش بالله ما تخليوش بينا بالله ردوا بالكم بالله حلوا عينيكم على درب تونس بالله راهي تونس بتمتونس
5: احلى مزيك وحلى صندوق عجب ربي اختي نداء جيهان اختي ماذا بيكم كل واحد قدام باب داره يحط شويه ماء يحط اي حاجه ماكله لكلكات في سطوحاتكم قدام باب دياركم بجاه ربي راهي سخانه مش نورمال فكروا فك الحيوانات يجيكم قدام باب الدار راهي قاطس كلاوي كلها موطه بالشر شيء اسف
2: بخير مزيك ربي يعينكم ويوفقكم. بلي جهين نحب نطرح موضوع والله يخليك نحبك تعمل خير وتركز عليه الحكايه هذه، ماذا بنات العالم تركزوا عليه بما انه برشا عبيد ولات المواد رزق نتاعها حشيكم.

وبدات معناتها يفرط وبدات نحب بلاستيك شعبنا البلديات ووزارة البيئة ولا شكون اللي يهمو الأمر يوليو يعملوا طبق من بلاستيك واحدة للخبز والأخرى للشيء العادي معناتها. صندوق عجب.

0: فرام مع ليتر حالي.
1: الرشوة كيف تنحو المجتمع وتضرب مبدأ المساواة؟ هل سبق وتعرضت لطلب برشوة بشكل مباشر أو غير مباشر؟ وكيفاش تصرفت بين اللي يرفض رفض قاطع التعامل بالرشوة للمبدأ وبكل قناعة، وبين اللي يقول لك اضطريت أو حتى انخرت وليت نتعامل بها في حياتي اليومية؟ بين التخلي عن المبادئ واستعمال الرشوة للحصول على أفضلية أو لقضاء الحاجة، وبين التشبث بالموقف والإيمان بالمساواة بين جميع المواطنين، كيفاش نفسروا أسباب تفشي الرشوة في بعض الأوساط؟ هل تسهيل أحيانا بعض الإجراءات الطويلة معقدة بسبب تعطل بعض المصالح، ولشنو يرجع هذا؟ هل لضعف الرقابة أو لعدم التبليغ؟ وشنو تأثير تفشي ظاهرة هذه في المجتمع على الاقتصاد، على الاستثمار وعلى الثقة ببعض المؤسسات؟ وكيفاش ممكن القضاء على الرشوة؟ هل ينجم يكون الحل هو الرقمنة؟ وأخيرا شنو يقول القانون التونسي في علاقة بالرشي والمرتشي؟
2: مجتمعنا هذا ولا كله فلوس، كله رشوة، تقلي قضيتك بالفلوس، أي حاجة تعملها بالفلوس، أما وخذات بتاع يعني ناس أخرين وتنحت أسامي وتحطت أسامي بالفلوس، عندك فلوسك أمورك تمشي 5 على 5، ما عندكش فلوسك تقعد غادي على روحك.
3: الحقيقة مش نمن نبصم بالعشرة بالرشوة، أبسط حاجة بون مش أني، أما كما قلت لك في أنتوراج العائلة ريت شكون مثال مريض يعاني في حاجة، وكان ما عندناش شكون من العائلة مثال يعرف طب، كل ما تتقد بالقديش أنت ملاوح. الحقيقة الرشوة برشا في الخدمة في كل شيء، بختو بختو ما تحسها، تحس ما خلل في النخاع في تونس.
1: الرشوة كيف تنخر المجتمع وتضرب مبدأ المساواة؟ موضوعنا في فورم نهار الاثنين.
0: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورام مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من المادي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورام باي موزايك فام. الأولى في تونس، راديو موزايك فام تونس، الأخبار.
4: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. نبدأ بآخر تطورات الوضع في منطقة الشرق الأوسط. الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف مجمع بتروكيميائي تابع للاحتلال الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، ردا على مهاجمة مصنع في إيران وفق ما نقلته وكالات أنباء. المتحدث باسم جماعة الحوثي في اليمن يعلن اليوم حظر الملاحة بشكل كامل على الكيان الصهيوني في البحر الأحمر، معتبرا أن أي تحركات صهيونية هي بمثابة أهداف عسكرية للقوات الحوثية. وكان الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن في وقت مبكر اليوم الاثنين رصد صاروخ أطلق من اليمن، ما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار في أنحاء متفرقة من الأراضي المحتلة. وتعد هذه أول عملية عسكرية تعلنها جماعة الحوثي ضد الاحتلال منذ دخول وقف إطلاق النار بين إيران والاحتلال حيز تنفيذ في أفريل الماضي. من جانبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدعو إلى وقف فوري للقتال بين إيران والكيان الصهيوني في ظل التصعيد العسكري المتواصل بين الجانبين. وتأتي هذه الدعوة وسط تصاعد التوترات وتبادل الهجمات بين الطرفين، ما يثير مخاوف دولية من اتساع رقعة المواجهة في المنطقة. في الشأن الوطني، لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب تعقد بعد غد الأربعاء جلسة استماع لممثلي الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ورئيس هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية، وذلك في هياكل الرياضية. والجلسة تهدف إلى بحث الأبعاد الاقتصادية لمقترح القانون وآليات دعم الاستثمار الرياضي وشروط الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال، مع تداول في الجوانب المالية والرقابية وقضايا الحوكمة والشفافية المالية داخل الهياكل والجمعيات الرياضية. ختاما، مجموعة البنك الأفريقي للتنمية توافق في أبيجان على ضخ إسهام بقيمة 125 مليون دولار أمريكي لهيئة التأمين على تنمية التجارة والاستثمار في إفريقيا لتلبية الطلب المتزايد على منتجات إدارة المخاطر في القارة. وسيمكن هذا الاستثمار وكالة التأمين على التجارة الإفريقية من توسيع نطاق منتجاتها في مجال تأمين مخاطر الائتمان التجاري وتأمين المخاطر السياسية لدعم الاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة البينية الإفريقية. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
0: الأولى في تونس. صباح الناس، صباح الناس، كل يوم الاثنين الجمعة من 9:30 نهار جيان ميلاد.

0: راغب علامة سهروني الليل على موزيك فم توت سويت أستوس سنتي.
1: أستوس سنتي
0: أستوس سنتي باش نحكيو على خضرة وغلة الموسمية متاع كل سيزون منافعها ولأنه كما كنت نحكي نوينا تو في الأوف قلنا تقريب ما عادش فيها موسم معناه فما حاجات نجمو نلقاهم متوفرين على طول العام. بعدين أخصائية التغذية سهى قلبة صباح الخير سهى شحويلك
2: صباح النور جهيل الحمد لله
0: الحمد لله. أكيد فيهم منافع كبيرة لكن معناه ساعة لساعة الواحد يقول لي تنخبيهم خليهم كونجلي ونجبدهم من آخر لي كلهم مدام في وقتهم
2: exactement donc que ce soit بالنسبه للخضره ولا للغله شنو لازمنا نعرفوا عليهم كي يبداو خارج الموسم نتاعهم. اول حاجه اللي الجني نتاعهم ولا الحصاد يتم قبل النضج وقت اللي كل ماتوراسيون اللي باش تصير في الاخر هي اللي باش الفيتامينات واللي كونسنتري برشا وحتى مضادات الاكسده وينجموا يكونوا حتى جاونا بعد مسافات طويله يعني مثلا البنان احنا ما عندناش البنان دوك نجموا نجيبوه يقعد حتى بالليامات ساعات حتى اشهر هذاك الكل وقت اللي انا حصدته اولا مش في النضج نتاعو يعني ما خلطش لل 100% نقولوا احنا تاع الفايده الفالور نوتريسيونيل نتاع قعد مسافه طويله وان بلوس حتى ظروف صناعيه برشا اخيتو معناها نجمو نستحقوا العلاجات كيميك كيميائيه باش نخلطوا احنا الحاجه في غير الموسم نتاعها وهذا بيان سور باش ياثر على القيمه الغذائيه دوك انت فينالمون كي تسخي روحك تعمل في حاجه بيه ودخل في خضره وغله للاسيت نتاعك باش يجيبوا لك المعادن والفيتامينات مالوغوزمون ما يحصلش منهم كميه كبيره. واحنا شنو نقولوا ديما نتبعوا الطبيعه راهو سبحان الله ما فما خضرة وغلة في موسمها وما عنديش حكمة. نشوفوا احنا مثلا توا احنا في فصل الصيف شنو يستحق البدن متاعنا فما برشا سخانة نولي منتحركوا اكثر اوني بلوز اكتيف
0: نلقاو دلي على الفيلم
2: نلقاو دلي صحيتك نستحقوا على الرطوبة ولا ترطيب الجسم ليدغاتاسيون دوك نلقاو الخضرة والغلة الموجودة توا متكونة من 90 ل 99% من الماء يعني برينسيبالمون ماء باش تعاوننا كيف كيف مع السخانة هذيا وتبدا تلوحها بشويه بشويه البدن يتعرض لسكون ابل ان ستريس اوكسيداتيف ناتوريل. ستريس اوكسيداتيف هذا شنو يستحق له الجسم يستحق اللي نسميه احنا الليكوبين اللي موجود في الطماطم اللي موجوده توا يستحق البيتا كاروتين اللي موجوده مثلا في اي خضره لونها اورانجي احنا نقولوا دونك اصل حاجه السفنيريا مثلا هذوكم الكل مضادات اكسده باش يعاونوا المناعه نتاعنا تخدم خير يعاونونا احنا نطاوقوا السخانه الموجوده توا ما بور فو دير استعملوا كاين الحاجه الموسميه واللوكال من بلادنا من الفلاح اللي بحذينا ولو حتى يعني الفلاح نقول احنا نتاع الجهات القريبه فهمت قد ما تبعد المسافه على قد ما لوغوزمون المعادن والفيتامينات الموجودين يتنحوا
0: ب اعطيني المنافع نلقاها توا في غله توا مثلا توا نلقاها على الدله على كل شيء توا الخوخ المشمش الدلي على
2: احسن نقول احنا فصل ونشيخوا بيه بالغله هو فصل الصيف دونك عندنا البطيخ عندنا الدلي عندنا المشمش الخوخ اللي هما كيما قلنا يخلطوا 99% من الماء وفيها مضادات الاكسده الكل معناها احنا نقولوا سبحان الله في الطبيعه كل فيتامين عنده لون دونك انت قد ما عندك الوان في صحنك وقد ما تشابوغ دو لا كولور على قد ما قاعده تزيد في الفيتامينات والمعادن اللي باش يعاونوا مناعتك باش يعاونوا الكبده نتاعك تخدم التصفيه نتاعها باش يعاونونا على ترطيب جسم بيان سور. وفما استوس صغيره نجم نعطيها اللي يقول لك فما برشا بيستيسيد في الحالات الكل مبيدات الحشريه ايتترا فما استوس سامبل اللي ما ينجمش ياكل بيو فيكو احنا على غالب في بلادنا مش متوفر برشا اي سي ان بو تروشير الحقيقه غالي شويه دونك نفخوا الغله نتاعنا في الماء مع مغرفه صغيره بيكربونات دو سود اليمونتير تتباع حتى في العطار وعليها مغرفه كبيره خل ونخليهم من 3 ل 5 دقائق باش توصل تنحي من 70 ل 80% من البيستيسيد دو راهي معناها كمية محترمة بالقديد تتنحى من البيستيسيد دو سورفاس ومن بعدها كنشلو ناكلو على رويحنا مثلا نقولها سورتو للفخاز توا موجود الفخاز والفخاز راهو يشرب برشا بيستيسيد احنا نقولو يلي بوغي دو بيستيسيد يحب برشا مبيدات الحشرية دونك انا كيما نجمش ناخو بيو ننفخو في الماء مع شوية بيكربونات دو سود وشوية خل ماكسيموم درايج من زمان باش نحي جوسكا 80% من البيستيسيد معناتها استوس بيا سورتو للصغيرات معناتها كي نحبوا ناكلوهم حاجه انظف وكل شيء واللي يقدر وينجم ياخذ بيو صحه لي ديما يقعد خير بيان سور
0: داكور. في غلتنا تبارك الله كما انت قلت منوعه وغله الصيف غنيه برشا بالماء وبالسكر زيدا
2: بالسكر هذا سي بيرتينون كوم رمارك علاش احنا شنو نقولوا سي توجور لا دوز كي في لو بوازون اش معناها حسب الكميه اللي تستهلكها يعني انا مش نعمل صحن غله الصباح وصحن غله بعد الفطور ونتعشى غله وما نخش الوجبه نتاعي احنا شنو نقولوا لا دوز بالنسبه لعبد لبيسه ما عندوش مرض السكري ماهوش متقلق من كعبتين ثلاثه غله في اليوم يعني 3 فروي بار جور صحه وبشفاء. وقتاش يولي يضر سكر الغله اللي هو نسميوه الفركتوز برشا يقولوا طبيعي ابري تو ما يضرش
0: ايه.
2: للاسف راهو الفركتوز يتعدى بالكبده نتاعنا الى ميتابوليزي بار لو فوا وينجم يكون سام برشا وينجم يتخزن كشحم في الكبده زايده ويعملنا برشا مشاكل. ديت انا كي يجيني تحليل دم فيه ثلاثي الدهون التريغليسيريد طالع برشا اول سؤال نساله للباسيون ما نسالوش تاكل مقلي والحملي تاكل برشا غله انت من جماعة نتعشى الغلة وصحن غلة وما ناكلش في الماكلة نتاعي وبروتيناتي وكل شيء لا ريبونس اي توجور وي ديما نقولوا اي دونك هوني اللي عنده مرض السكري مقاومة الانسولين كعيبة غلة وديما وقتها وقتاش بعد الفطور ما ناخذهاش وحدها نبدا ماكل دو بريفيرونس عندي شويه خضره شويه الياف وناخذها هي اون ديسير صحه وبشفي. عبد لابيس ما عندوش مرض السكري اون بو الي جوسكا 3 كعبه غلة في اليوم نجم تقسمهم انت كعبه صباح كعبه بعد الفطور كعبه ديسير بعد العشاء معناتها المهم ما نعملش كل صحن غله وناكل كميات كبيره
0: خاطر صحن غله يخلطك معناها انت تخيل روحك خديت برج برج حاكل من حاجه شويه انت في الاخر كليت اكثر من اللي لازم
2: كليت اكثر من اللي لازم مالوغوزمون وهو السكر هذيك راهو يتراكم بشويه بشويه
0: مش كله ما تقريب شويه سكر مش نجم ناكل فيه قد ما نحب
2: قد ما نحب شو جديد ايه. حتى السلطه نقول لهم حتى الخضره قد ايه. ما تحب رايت نجم تنفخك وتعمل غازات يعني قد ما نحب في التغذيه اون جينيرال ما فماش ديما كل عبد واحتياجاته. بالنسبه تو للحصه الحصه في الدلاع والبطيخ ايه. احنا نقولوا في المره البرج برج على كبرها معناتها نتاع من 100-150 غرام يجيب لك 3-4 مرسويات يعني انا كنجم ناخذ 3 مرسويات بعد الفطور و3 مرسويات بعد العشاء نساوي سافا مانيش محروم معناها هي المشكله مين صحن الغله اللي يتحطوا فيه برشا انواع مع بعضهم ونخلطوا وناكلوا معناتها من غير حساب وما غير موديراسيون. دونك انا ديما نقول العمده على الاعتدال في الكميه الباقي الكل توا الحاجات الصغار مثلا المشمش البوسا اليوم صغار
0: التوت كيفاش باش نحسب انا سامحني التوت
2: نعطيك حسبه سهله هاي. احنا نقولوا كعبه الغله في الحصه ما لازمش تفوت كف يدك يعني تعبي كف يدك مثلا توت حفنه حفنه تجيك نتاع اون ديزاين اون كانزين دو بيس كعبه مثلا التفاح راهي كعبه كعبه الخوخ كان كبيره كعبه كان
0: خوخ صغار ناخذ كف يد راجلي
2: بيا استس بيا
0: بس بيا التوت بالحق توا توا الكرموس مثلا والبيثر توا
2: وي
0: كعبتي
2: شو انا نعطيك نقولوا عليهم احنا في النيوتريسيون عصابه الغله في السكر بالنسبه للسكر هما خمسه هندي كرموس عنب دقلة وبنان هذوما أكثر غلة فيها برشا السكر سختو ديما نقول العبيد اللي عندهم مرض السكر يردوا بالكم دونك الكمية منهم الحصة نردوا بين الكرموس والهندي
0: وإحنا سمحني الهندي معناها يسر في سكر
2: وي يطلع السكر
0: الهندي تيقف سمحني عليه حارة ما تفيقش بروحك كليتها
2: مازلت الذوق
0: روحك ما تفيقك بيت الذوق
2: مازلت الذوق احنا نقولوا كعبتين بالنسبة للحصة الكرموس والهندي وي
0: على نهار
2: عملت فوا 3 ماكسيموم
0: أما أنا عندك 6 كعبات مثلا
2: تحسب هكيك الحصة متاعك فهمت العنب هو اللي فيه مشكلة العنب الحصة متاعه صغيرة برشا احنا نقوله 10 كعبات باش ما يطلعش السكر في الدم برشا اللي هو مزيد يذوق فيهم فيقول لي نمروح في الكهرباء مزلت نذوق فيهم ما قعدتش كليت دونك ديما وقتاش أنا انسيست أمان على الحصص أي عبد عنده مشكلة مع السكر في الدم متاعه مقاومة أنسولين تكيس مبايض مرض السكري ردوا بالكم الخاطر سكر الغلة راهو كيف السكر الأبيض ما تقولش راهو طبيعي وما يضرنيش يضر كيف كيف وديما بعد الوجبة هذه أكبر أستوس ما تاكلوش وحده مع التكفيرغه ماكش محمي بالالياف اللي باش تجيبهم الخضره وتاكل وحده
0: الامتصاص الالياف تنقص لك في الامتصاص نتاع نسبه سكري
2: اكزاكتومون كاين باش يعمل بيك يطلع في ساعه باش يولي احنا نقولوا الري قطره قطره يطلع في عقله وتبدا انت محمي هذيك صليحك ديما بعد الوجبه
0: معناها اللي توا ماشي مثلا في قيلوله باش تبدا لنا سيونس يونيك مثلا يروح تعب يقول لك معليش نفطر وبعد كيقوم يقول لك اعطيني صحن غله نتبرد بيه ولا يمشي يجي الفريجيديرك الدلاعك اللي ديجا مبرجه باش يبدا ياكل منها
2: وي
0: دونك هذيك اون ديري كليتو يبع السكر
2: اكزاكتومون بدناك راهو يتعامل مع السكر معناتها كيف كيف كي باش يطلع السكر يعمل البيك وكشوت اللي احنا ما نحبوهاش اللي لطف عليكم سبب الالتهابات في الجسم الكل ما يهموش انت منين جايبها من الغله ولا من نوتيلا ولا من اي من اي سكر هو سكر باش يتعامل معاه كيف كيف وتخزينه باش يصير كيف كيف علاش ديما احنا نقولوا الكميه العمده على الكميه علاش نحرم روحي وانا نجم ناكل من كل شيء باعتدال ووقت وقتاش بعد الوجبه حتى كان انا نقول فما اسوس يقول لي انا العشاء نحب ناكل الغله نتاعي ما يسالش نعملوا صحن نحطوا فيه مثلا شتركع بخيار ولا كلكو رونديل دو طوماط دخل معاه خضره وحط الغله نتاعك وقت تكون محمي اموا بالالياف الخضروات ايديالمون كي مش ندخلوها في غوتين نزيدوا معاها حفنه صغيره من المكسرات خاطر الدهنيات الصحيه الموجودين في اللوز في الزوزه مثلا كيف كيف يقللوا من امتصاص السكر في الدم فهمت هاكا كولها وقتها اما عملها بصحيح حشتي بالياف وبدهنيات صحيه
0: مثلا نحط شويه في خويتسيك بحذية
2: وي
0: وزوز ثلاثه براج في اثنين سته
2: سته دخلنا في الماكس
0: انا نجيبه كل ندبراون
2: على الكميه
0: على الكميه انا نحب نجيبك اما كنت بتحكي لي على الكميه هكا
2: وي احنا الله غالبا ديك هي استنسنا نحبوا الماكله ونحبوا الماكله هكا معناتها من غير حساب
0: لا خاطر معناها برشا بصراني يقول لك انا راني ننسى الماكله نذكر رمضان كي جينا في الصيف العبد معش شق فتره على الشرب لا بريك لا حتى شيء على الماء البارد ويقول لك الدليع دونك التونسي يحب يتبرد بالغله ما اما صحن الغله هو اللي
2: صحن الغله
0: احنا هكا نقولوا نحسبوا به
2: 3 فروي بار جور الحقيقه سي كوريكت اون تيرم دو كانتيتي كي باش تحسب انا قديش كليت نجم نكون صبيح كليت كعبة خوخ وعملت 3 4 مرسويت بعد فطور دلاع وفي الليل عملت 3 مرسويت بطيخ معناها غير مو ماكش محروم كي تشوف في نهارك معناها بصفه عامه كليت ابري تو معناها
0: مثلا ايفيتي صحن الغله في الليل نتاعك السهريه نتاع قاب السهريه تحط صحن الغله وهك تسهر عليه
2: تعرف شنو اللي ايفيتي
0: ما تعشيتش خذيت صحن الغله
2: هذا هو اللي ايفيتي لي انا نعوض وجبه كامله بالليفه ببروتيناتها بدهنيتها الصحيه اللي هي باش تنفع لك جسمك بالغله ووقتها انك شنو دخلت جسمي كامل صحن غله في عضو وجبه متوازنه دخلت سكر كهو دونك وني بونجور لانفي دو سكر باش تولي تلوج كان على السكر ووقتها مقاومه الانسولين تزيد تطلع معناها هو باش يضر لك صحتك وباش يضر لك حتى في سلوكك الغذائي باش تولي كما قلنا المخ لو سكر في ابيلو سكر باش يطلب اكثر دونك انا شنو ننصح ولو تحب تعمل صحين مش صحن صحين صغيره كصغرون غله
0: تعشى نجيبها وندبها
2: تعشى تعشى أمه تعشى العشاء نتاعك الفو با سوتي دو با
0: اما تعشى ولصق الغله للعشاء
2: برافو عليك نقولوا لصق لو حتى معناتها ربع ساعه معناتها لو طون اللي انت قعدت باش تعمل صحين الغله نتاعك صحه وبشفي اما انك تعوض بالغله اكهو معناتها دخل ماء وسكر شويه فيتامينات ما يعوضلكش راهو البروتينات وكل الالياف والدهنيات الصحيه اللي كنت باش تجيبها من وجبه متوازنه ابخي تو فهمت دونك ناكلوا الزوز خير ملي نحيو وجبه وناكلوا كان الغله
0: مرسي بوكو دوهي عايشك سوهي فضلك عايشك سوهي قلبة إخصائية التغذية الغلة والخضرة الموسمية وخاصة الغلة وقديش من برايج دليا هكا أنا راني نجيبكم مش نسمعوا باش نطبق
2: نحاولوا
0: نحاولوا والله يا سوهي ما فهمت ما نكذبش عليك نحاولوا خاطر مع الغلة برشا عنا شعار متاع كل صحة وبشفاء شنو الصيف غمض عينيك حل تلقى روحك الصيف ضيف ريت كيفاش
2: الاعتدال كله في الاعتدال
0: وبعد نجيكم على الكيلوات الزايده ميرسي بوكو سوهي كانت لي استو سانتي
2: عايشه استو سانتي صباح الناس

0: صباح الناس. فرن مع ليتر حالي.
1: الرشوة كيف تدخل المجتمع وتضرب مبدأ المساواة؟ هل سبق وتعرضت لطلب بالرشوة بشكل مباشر أو غير مباشر؟ وكيفاش تصرفت بين اللي يرفض رفض قاطع التعامل بالرشوة للمبدأ وبكل قناعة، وبين اللي يقول لك اضطريت أو حتى انخرت وليت نتعامل بها في حياتي اليومية؟ بين التخلي عن المبادئ واستعمال الرشوة للحصول على أفضلية أو لقضاء الحاجة، وبين التشبث بالموقف والإيمان بالمساواة بين جميع المواطنين، كيفاش نفسروا أسباب تفشي الرشوة في بعض الأوساط؟ هل لتسهيل أحيانا بعض الإجراءات الطويلة والمعقدة بسبب تعطل بعض المصالح، ولشنو يرجع هذا؟ هل لضعف الرقابة أو لعدم التبليغ؟ وشنو تأثير تفشي ظاهرة هذه في المجتمع على الاقتصاد، على الاستثمار وعلى الثقة ببعض المؤسسات؟ وكيفاش ممكن القضاء على الرشوة؟ هل ينجم يكون الحل هو الرقمنة؟ وأخيرا شنو يقول القانون التونسي في علاقة بالرشي والمرتشي؟
2: مجتمعنا هذا ولا كله فلوس، كله رشوة، تقلي قضيتك بالفلوس، أي حاجة تعملها بالفلوس، أما وخذت بقى يعني ناس أخرين وتنحت أسامي وتحطت أسامي بالفلوس. عندك فلوسك أمورك تمشي 5 sur 5، ما عندكش فلوسك تقعد غادي على روحك.
3: الحقيقة مش نمن نبصم بالعشرة بالرشوة، أبسط حاجة بون مش أني، أما كما قلت في أنتوراج العائلة ريت شكون مثل مريض يعاني في حاجة، وكان ما عندناش شكون من العائلة مثل يعرف طب، كل ما تتقد بالقديش أنت ملاوح. الحقيقة الرشوة برشا في الخدمة في كل شيء، بختو بختو ما تتحسها تحس ما خلل في النخاع في تونس.
1: الرشوة كيف تنخر المجتمع وتضرب مبدأ المساواة؟ موضوعنا في فورم نهار الاثنين.
0: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من المادي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايك فان. الأولى في تونس.

0: الشخصيات والأخبار. ما تنسيش صباح الناس معكم حتى النصف نهار.
1: معكم حتى النص النهار. وكان ميسالش في إطار إنه واحدة أزواجي نجم يعطيني ساعة زوجي في ميدي ماك نكمل حتى الماضي ساعة. ليتك شنو دخلك انت سيد المخرج ذي؟ احنا عائله مع بعضنا. 11:38 دقيقه على موزي كافي مستمعينا، مرحبا بكم، نكونوا بعضنا حتى النص النهار. هي ظاهره فلكيه نادره، نجموا نستناو 3-4 سنوات اخرين باش نجموا نعيشوها ونشوفوها، لانه تنجموا تشوفوها الظاهره هذيا بالعين المجرده غدوه في تونس. شنو الحكاية؟ هو الأستاذ التأطير العلمي في مدينة العلوم سي هشام يحيى يعطينا عليها أكثر تفاصيل. نورتني سي هشام، مرحبا بيك.
2: مرحبا مدام جيهان، تحية ليك والتحية لكل مستمعين مزيكا فين.
1: شكرا ليك. اقتران زوز كواكب ويخلط عليهم عطارد الكوكب الثالث غدوة والنجم تشوفوهم بالعين المجرد، حكينا على الظاهرة الفلكية غدوة.
2: نعم، توا الفترة هذه كنت لاحظوش يجيونا برشا عباد يقولونا فما زوز نجوم يشعلوا بحث بعضهم. هو هذيك واحد كوكب عطارد وكوكب المشتري، كوكب الزهرة عفوا وكوكب المشتري، تنجيو عطارد بعد الكوكب الزوز كوكب هذوما
1: الزهرة والمشتري، هذوما الاثنين
2: والمشتري. هو الزهرة هو الكوكب الثاني في المجموعة الشمسية، والمشتري هو الكوكب الخامس، يعني بعيد تقريبا 750 مليون كيلومتر، يعني بين الجسمين بين الكوكبين بعد تقريبا ماركة 400 مليون كيلومتر. هما في الحقيقة بعد بعض على بعضهم، ولكن نحن نشوفوهم قريب. شنو اللي يصير؟ يصير انه الحركة الظاهرية متاعهم بالنسبة لينا على الارض في تونس، في ليبيا، في مصر، في المشرق العربي، نشوفوهم قرب لبعضهم ظاهريا، وهذا ما يسمى باقتراب ظاهري، وهذا كما يسمى الاقتران الفلكي، لأنه لازم نحدوا هو اقتران فلكي، لأنه الاقتران كي تحط كلمة اقتران في المعاجم عندها برشا معاني، حتى عقد القران هو الزواج، يعني هو اقتراب بين كوكبين اللي هما في الحقيقة بعد على بعضهم
1: بعد 400 مليون
2: تقريبا 400 مليون كيلومتر. وهما في الحقيقة هما في الظاهر مش يكونوا قراب لبعضهم تقريبا بما يسمى ما يعادل زاوية درجة. وهذا مهم جدا بالنسبة لنا علم الفلك، بالنسبة للمشاهدين الجمال نتاع المشهد، بخلاف يعني انه النجم نصور زوز أجسام بعض على بعضهم في الحقيقة نصورهم في كل شيء واحد بمنطقة الصورة،
1: يعني هذو ما نشوفهم بالعين المجردة غدوة، معنى بش نشوفوا كأنه زوز نجوم يلمعوا قراب لبعضهم
2: قرب لبعضهم.
1: معنا وقت هذا يترى بعد المغرب
2: على الجمهورية الكل تقريبا فما اختلاف ثانية 8 غير دقيقة، يعني 7 و59 دقيقة على الجمهورية كل، فما ممكن كي نقول ناخذ تونس العاصمة وصفاقس بيناتهم ثانية، وهذا يعني مع 8 غير دقيقة. هو اش معناتها مع 8 غير دقيقة؟ يعني هما قراب على بعضهم حتى مع 8 و8 والدرج، ولكن لو ماكسيموم نتاع يعني أقصى الاقتراب بين الجسمين هو اقتراب ظاهري بالطبيعة، هو مع 8 غير دقيقة النجم نشوفوه بالعين المجردة. ولهنا يعني نداء يعني حتى للي عندهم تليفونات بمضخمة شوية
1: تزومي
2: تنجم تصور، معناها
1: نهز نقول لنا راسي لسمي نلقاهم ولازمني اتجاه معين
2: بالنسبة للاتجاه هو اتجاه الغروب، بعيد غروب يعني غروب الشمس تقريبا في الشمال الغربي، يعني تقريبا نحو غروب الشمس في اتجاه غروب الشمس تطرهم، يعني نكتين بعض بعضهم ما هيش بعيدة، لأنهم علاش يتراو واضحين؟ لأنهم من ألمع الكواكب في المجموعة الشمسية، فما الزهرة وبعده المشتري لأنه أضخم الكواكب المجموعة الشمسية، ذاك علاش يشعل برشا الزوز كواكب هذوما. راهم بقدر يعني وفوت فرصة يعني بالنسبة للعلماء الفلك، بالنسبة للمختصين في الحسابات الفلكية، إنه يراجعوا الحسابات هذه والاقترانات، وهي يعني ديما يعني فما في علم الفلك فما الظواهر هذه اللي تعطينا فرصة لإصلاح ومراجعة مش خاطر كان الاخر غلط، لا مزيد من الدقة. شن كي نقول لك مثال، فما كسوف نهار 2 أوت 2027، لكن المعلومة هذيك تكون بدقة متباينة، يمكن او ديزيام فيرغول ديزيام شيفر ابري لا فيرغول.
1: يعني
2: العمليات هذه المتابعه نتاعها مهمه جدا بالنسبه للفلكيين، بتبيع بالنسبه للمصورين الفلكيين اللي هما يعطيو يمشي يصوروهم في كليشي واحد. يعني والاصدقاء المصورين يعرفوا اش معناتها كليشي واحد، يعني زوز بعض على بعضهم مش نصورهم في
1: صورة واحدة،
2: في مشهد واحد. وهذا مهم برشا بالنسبة للفلكيين. نقول يعني للناس التليفوناتكم حضروهم غدوة مع 8 متاع الليل،
1: غدوة ستوريت الكل باش يكونوا كوكب زهرة والمشتري. وفما عطارد قلت لي باش يخلط عليهم
2: بالضبط ابتداء من 12 مي، 12 جوان سامحوني، ابتداء من 12 جوان مش يولي يسمى اجتماع كوكبي. اجتماع كوكبي هو أكثر من كوكبيت، مش يجيو تقريبا أنكلولو، يعني شادين الصف فوق غروب الشمس، آخرهم كوكب عطارد. كوكب عطارد هو كوكب النادر للرؤية متاعه. علاش؟ لأنه دائما مقترن بالشمس، دائما في البهرة، ضايع في البهرة متاع الشمس. كي يبعد شوية ما يسمى بالاستطالة، يعني يبعد شوية على الشمس نولي ونجمه نشوفوه بسهولة. أنا واحد من الناس توا عندي مديدة نعمل فيها نمارس في علم الفلك وشفته مرتين ثلاثة، لأنه ديما في اتجاه الشمس. كي يبعد على الشمس نجمه نشوفوه، هذه فرصة أنه نشوفوه طبعا مع المشتري والزهرة.
1: هذوما نهار 12 جوان، لكن غدوة نشوفوا الاقتران الفلكي لكوكب زهرة والمشتري، اللي هي ظاهرة فلكية نادرة نجمه نعيشوها كانت بعد 3-4 سنين أخرين. يعطيك ألف صحة دكتورنا. شكرا لك سي هشام يحيى، أستاذ التأثير العلمي في مدينة العلوم.

0: يحكي بتنهارك.
1: مبروك مبروك الخو زميلتنا لبنى أسامة البرهومي التخرج متاعه ديديكاس بيان سور من عند زميلتنا لبنى. عندك توصي وتعاود توصي وتعاود ان شاء الله يا ربي فيما اهم.

0: اف ام 71 113 013.
1: بخير مزيد فاطمة، نحب نعمل إهداء لبنت من أختي جوجو جوليا، كل عام وانت حي بخير، ربي يحيك لامثاله، ربي يفضل لك الصوم ماماتك ومامي هذبة من عند أمي وآيا، قولوا لك كل عام وانت حي بخير، عيد ميلاد سعيد، إن شاء الله نشوفوك في أعلى المراتب، إن شاء الله نشوفوك ناجحة ومتألقة.
2: بنهني ولدي اسكندر بن عمار بعيد ميلاده ونقول له ان شاء الله كل عام حي بخير يا اسكندوره يا غالي.
3: كان نعيمه تبيني من تونس، نحب نقدم تهاني لروحي مناسبه عيد ميلادي، نهني روحي ان شاء الله كل عام انا حي بخير، وربي يفضلني لعائلتي ويفضل عائلتي ليا، يفضل لي اولادي ويفضل لي رويجلي.
4: أنا فاتن من بوكارين، نحب نعيد على ولدي عبيد الله برمضان، عمل 14 سنة، نتمنى له كل خير وإن شاء الله الرافي على المراتب، نقول له راني نحبك برشا وإن شاء الله من حسن إلى أحسن.
5: يصبر بخدجة، نتمنى لها عيد ميلاد سعيد وإن شاء الله نفرح بها التخرج يا رب.
6: نحب نسلم برشا ونتمنى كل عام ولدي حي بخير، يوسف عمل عيد ميلاده 13 سنة، نحب نتمنى له الخير والكل ونقول إن شاء الله ديما ناجح وإن شاء الله ديما في خير والعاقبة لمئة سنة.
7: اليوم عيد ميلاد راجلي سمير العقربي، نتمنى له عام سعيد وطول العمر، ربي فضله وفضله لي وربي إن شاء الله يدوم علينا الصحة وفضله تاج على راسي، إن شاء الله يتوصل له الإهداء هذا. ميرسي مزي.
0: وانتي غدوة عيد ميلادك ولا عيد ميلاد عبد العزيز عليك، افرح وهني على ريبوندور موزايك اف ام، اطلب 71 113 013.
8: سي هكا خلطنا لاخر ليبيسيون اليوم، شكرا لكم على الاستماع، ميرسي الفاطمه اللي حضرتنا كالعاده الانيفيرسير، ميرسي الكريمه في الصندار، ميرسي زميلتنا لبنى في السي ام، ميرسي لرفيق المخرج بتاعنا، رجعت رفيق توافقت بيك يا مرحبا نورتنا، شيء طيب الناس الكل، نتقابلوا غدوه على موزايك اف ام في لما

0: مونديال سنيم مع تيري فانكن باش تسمع هيجة استاد تقولش عليك في الفيراج. باش ترى كورة أقرب من اللي راوها في الجرادان وباش تعيش مع الأكسيون وبتفاصيل ما يراها لا جوج دو توش لا حكم. مع تيليفيزور كولي دي ميني ليد تيري فانكن عندك كاليتي ديماج HDR 10 بلس عالمية وكاليتي صون دوبي أتموز يخليوك تتبع كل تفاصيل الماتش وتكون في الدار أنت الفار. تيري فانكن 120 سنة خبرة ألمانية وبأعز سوم. سيف السنة كيما كل عام كوميكود رجعت لكم بسامر اكاديمي اللي باش توفر لكم دي زوبورتونيتي باش تتعلموا بايثون اي جينيراتيف ديفلوبمون جو فيديو ديفلوبمون ويب سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا وهذا الكل في 3 جمعات هكاو. ما تفوتش اول سيسيون اللي تبدا نهار 8 جوان. تلقاونا في تونس سوسه نابل قروان واون ليني زاده. الاكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.
1: بابا يكومون الفواياج ان باتو؟
2: الفواياج مع جي ام في منو سفر ومنو رحلة في البحر. هزو كرابتنا ونشدو لتونس ثنيتنا في بيتنا مرتاحين بريحة البحر منسمين بالماكلة البنينة والسيرفيس ابوغ شيخي وبالوي في مكونكتين.
3: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% et l'annulation gratuite jusqu'à 14 jours avant le départ. Offre valable jusqu'au 9 juin pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
4: نحبك فايق يا هديك باش تشيخ كورة لازمك تكتيك لازمك بلعبي كبير برانتمو يتير. ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عندك جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو والصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
5: نحبك فايق ولد بلادي مع أورانج ركروتي عزم لعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تريو ديبي ملافيق ومشي الأقرب بوتيك
6: عندك أورانج. 50 سنة مشينا مع بعضنا في نفس الثنية كي تبداو كي تكبروا وكي الدنيا بيكم تتبدل احنا اللي نسندوكم في الفرحة في الشدة في الدار في الطريق وين ما تكونوا احنا اللي نسندوكم وغدوة باش نقعدوا زيدا نسندوكم ونكملوا نبنيوا معاكم المستقبل في أمان. 50 سنة واحنا نبنيوا المستقبل في أمان. كارت أسورانس نحو المستقبل في أمان.
7: مع كل ايفينمون سبورتيف كبير يلزمو فرجة بالكبير. مع هايسنس الفرجة دنيا اخرى بيكرون 85 بوس ولا 75 بوس تعيشك جو المونديال لحظة بلحظة ومعها هدية زيدة. مع كل تلفزة 85 بوس ولا 75 بوس تشريها عندك معها تلفزة 43 بوس هدية والجارانتي والسيرفيس ابخي فونت مضمونين. هايسنس فيفي لا كوب دو موند ان غران.
8: سيف السنة عينيك محلولة مصحصح فايق تلزم ما ترقدش على خاطر مع تونيزي بوكينج ما لازمكش تفلت العرض. اتفرهد انت والعائلة ولا الاصحاب اتمتع بالوتلة وبالجو ببروموات اكسكلوزيب وتسهيلات توصل حتى ال 40% وزيد عليهم عطلة صغيرك بلاش في اعز الزوتيل. من توا ادخل على tunisibooking.com ولا امشي لاقرب اجنس تونيزي بوكينج. تنجم زادة اتكلم مع 71 124 124. المهم سيف السماء ما تفلتش العرض وتفرهد.
9: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
10: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. في رابع أيام اختبارات البكالوريا تبينت آراء المترشحين حول مدى صعوبة الامتحانات بين من رأى أنها في المتناول وبين من تفاجأ بالموضوع واعتبره غير متوقع. زميلتنا بشرى سلامي تحدثت إلى عدد من التلاميذ.
11: بكتكنيك فيزيك به قلت ربي ناشحين فيزيك خدمته بتاع 10-11 بي اس في البرك.
12: انا باك ايكو دينا اليوم جيستيون والله سافا دوار ما طويل شوي معناها فما تنجم تنطر بوانيت وكل ما طويل شوي.
13: الحمد لله عدينا مات باك انفو ان شاء الله الحمد لله جي سي اس سي سي الحقيقه الحمد لله
14: باك انفو عدينا مات وتعاد بي جي دو فورس
15: سافا سافا
14: سافا دوار طويل شويه ما سافا ايتي دو فونكسيون اول مره جيبوها على 6 بوانيت ولي و خلف هذاك معناتها كل شيء مسهلين وكل شيء ديتاي كل شيء على شويه بوانيت معناتها التلميذ يجي فيه بالتصور.
16: انا باك سيونس عندي فيزيك شيمي الحق جابوا لنا حاجات ما كناش نتصوروها. جابوا لنا الاكسل اللي هي تسمى اسهل حاجه ما كناش نتوقعوها جمله وجاتنا البيلا بومب برشا عباد توقعوها خاطر نكليير جي تكست سيانتيفيك مقبول شوية
15: في المتناول. الحقيقة الناس الكل ينجموا ينطروا منه النوت على قد ما تجم، معناها كانك محفر الحقيقة تجم تخدم فيه بالقدي.
14: والله الحق اليوم عجبني دفور بيه مش خايب، معناها باكليتر معناها فيه متناول، معناها نخدموا فيه، فما حاجة صعابة، أما معناها الأكثرية متاع التلامذة نجموا يقدوا. فهم كيفاش جينا على الحماس؟ جينا موضوع الأول على حماسة، والموضوع الثاني جينا على المغامرة رأس المملوك جابر بتاع السعد الله والنوس، والموضوع الثالث هو تحليل النص، جينا معناها على رسالة الغفران. نورمالمون هذوما في المتناول، فهم كيفاش كل تلميذ معناها كيفاش معناها ينجم يخدم، فهمت؟ وإن شاء الله معناها ربي ينجحنا الكل.
10: ديوان الحبوب يدعو الفلاحين بمناسبة انطلاق موسم الحصاد وتجميع الحبوب إلى الالتزام بجملة من الإجراءات الفنية والوقائية الكفيلة بضمان قبول المحاصيل في أفضل الظروف بمراكز التجميع والمحافظة على جودتها إلى حين صرف المستحقات المالية. وديوان يؤكد ضرورة التثبت من نسبة رطوبة الحبوب قبل الشروع في الحصاد على ألا تتجاوز 14%، باعتبار أن احترام هذه النسبة يعد من الشروط الأساسية للحفاظ على جودة المحصول وتأمين عمليات الخزن والتجميع. وديوان الحبوب يشدد على أهمية اتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الحرائق والحد من ضياع المحصول عبر تأكد من جاهزية آلات الحصاد والجرارات وإخضاعها للصيانة والفحص الفني وتعديل الآلات بما يتلائم مع أنواع الحبوب وفترات الحصاد. دوليا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحض إسرائيل وإيران على وقف إطلاق النار فورا بعدما تبادل القصف لأول مرة منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار قبل شهرين. مقتل ما لا يقل عن 32 شخصا وإصابة العشرات في الفلبين بعد زلزال بلغت قوته 7.8 درجة قبالة جزيرة جنوب البلاد، ما أدى إلى إطلاق تحذيرات من أمواج مد بحري عاتية تسونامي في عدة بلدان. طقس اليوم مغيم جزئيا بأغلب الجهات، فتدريجيا كثيف السحب بالمناطق الغربية ومحليا بالجنوب مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار وتساقط محليا للبرد. الحرارة في انخفاض طفيف حيث تتراوح القصوى بين 28 و31 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، بين 32 و36 درجة ببقية المناطق، وتصل اليوم إلى 38 درجة بأقصى الجنوب. نهاية الموجز قدمت لكم خولة الكعبي، المشوار يتواصل في ميدي ماك.
9: الأولى في تونس.

0: يا مرحبا يا مرحبا يا وسهلا بكم. هذه ميدي ماج من الاثنين للجمعة من نص نهار حتى الماضي ساعتين نحاول نرجع بكم كل الأخبار نحاول نفسروا نحلوا لكم ونعطيكم الجديد الكل. اليوم كالعادة باش نكملوا تعود البكالوريا وتعود امتحانات البكالوريا, ربي نجح ويوفق التلامذة الكل. ولكن الحملة ضد العصابات بين ظفرين, سامحوني ما نقصدش التلامذة نقصد العصابات الإلكترونية, الحملة متواصلة ويظهر لي عمرنا مارينا حملة كما عام سنة. باش نرجعوا نحكيوا باش نحكيوا على المنتخب كرة القدم اللي سافر باش يشارك وسط أجواء تشاؤم بعد الخمسة بلاش في الماتش الأخراني, ورئيس الجمهورية قيس سعيد يودع منتخب الوطني التونسي لكرة القدم وقال لهم زمن المشاركة من أجل المشاركة ولا وانتهى. باش نحكيوا في جرائد زادة على عدم الامتثال لمنظومة تسجيل الاستهلاك قد يكلف المؤسسات غاليا. مش معناتها معناتها توا أي حاجة تخرج لازم تتقيد وباش يرفلوها وممكن باش تصير زادة حملات. باش نحكيوا على استئناف القصف بين إيران والاحتلال وترامب يقولوا بلا يريدوا, حاجة جديدة عندي برشا ما سمعتهاش. وفي الصميم إيران تهاجم إسرائيل تكتيك الحرب الشاملة لفرض السلام الشامل. في حل الدوسي اليوم باش نرجع على أرقام البنك المركزي, تراجع حاد في استخدام الشيكات وارتفاع الدفع الإلكتروني, أول مرة مش كان الكاش تحسن الدفع الإلكتروني. باش نحكيو في أكثر مواضيع, وفي ما فاتك شيء باش نرجعوا للروسية اللي ربحت رولون جاروس لأول مرة بطريقة فيها برشا عجوبة, معناتها أصلا ما عندهاش فلوس كانت باش تكمل
1: هذيك الفيناليست. أي. قد هي روسية ضد بولندية, البولندية أي. هي اللي كانت ظروفها سيئة.
0: أي فوالا البولندية زادة اللي كانت ظروفها سيئة, والبارح اللي ربح عنده السكر ودرجة أولى ويداوي أصلا يزرق في وسط الماتش. باش نرجع لرون جاروس برشا حاجات وبرشا مواضيع باش نحكيو فيهم في تونس وخارج تونس. أصل الحكاية ذكرى وفاة فرج فوتة الكاتب والمفكر المصري الذي تم اغتياله. سي خليل مرحبا بك, شنحويك؟
2: لا سي نوفل بدي نحب نوفل
0: تفضل
2: نوجه أحر تعازي لصديقي سفيان بن ناصر في وفاة والده الأزهر الطيب بن ناصر اللي توفى فجر اليوم, وهو من رجال التعليم ومن رجال الدولة, يعني كان معتمد ومعتمد أول في برشا جهات من الجمهورية. ربي صبر عائلته, إن الله وإن الله رجل
0: ربي يرحمه, ربي يرحمه وينعمه. شنحوي لك سلاح.
1: الحمد لله لاباس, تحياتي لك نوفل ليكيب الكل, نسال المزاد على كل مستمعينا ومشاهدينا زادة وين ما كانوا موجودين, وان شاء الله يا ربي بدايه اسبوع تكون ممتازه وكل التوفيق للي عاديو البكالوريا في تونس بنوح,
0: وكل التوفيق لهم. باش نكملوا معاكم باش نحكيوا على فرج فوده في الساعه الثانيه وانت ماكش موجود معانا. الكتب نتاعه لا تتباع بعد ما اغتيل, اما في كتاب من الكتب نتاعه كتب الى زملاء ولدي الصغير احمد الذين رفضوا حضور عيد ميلاده تصديقا لمقوله ابائهم عني اليهم حين يكبرون ويقرؤون ويدركون اني دفعت عنهم وعن مستقبلهم وان ما فعلوه كان اقصى علي من رصاص جيل ابائهم. وقتها كانت حملات كبيره
2: ضد حيثيته نعرفها جعل المحاضرات في تونس وعاش معاناه كبيره هو والدكتور نصر حامد ابو زيد اللي طلق من زوجته ظلما وهاجر من مصر لأنهم طرحوا أفكار ضد الجماعات الدينية المتشددة.
0: أي شمعتها طلقة معناتها يصدروا حكم أنه يخرج
2: بالتفريق من بينه وبين زوجته بعد ما يخرجوه من الملة
0: ولا يخرج من الدين الإسلامي, وبعد ما يخرج تصبح حرام عليه وهو مرته قرب شي يمشي ويسكنوا في دولة أخرى. تو نحكيه بعد شوي على الموضوع. سينهد مرحبا بك.
3: أهلا وسهلا, صباح النور.
0: شنحوالك ناجي زعيري التحق بينا بعد شوية. مروان في الإخراج مرحبا بك مروان. لبنى أهلا وسهلا بك, مرحبا بك في الإخراج الرقمي. دونك باش نعملوا طلة توا على آخر الأخبار هذه. دقيقة نيوز,
4: دقيقة نيوز,
5: دقيقة نيوز,
4: دقيقة نيوز.
3: نبدأ أخبارنا مع المديرة الجهوية للتجارة بتونس يامن مبروك اللي تأكد وتقول أنه مصالح المراقبة الاقتصادية بالجهة تمكنت خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2026 من رفع 3173 مخالفة اقتصادية بعد تنفيذ 14300 زيارة تفقد ميدانية قامت بها 737 فرقة رقابية تم تسخيرها للغرض. المبروك تقول في تصريح للتاب أنه التحركات الرقابية المكثفة هي في إطار تنفيذ البرنامج الوطني لتأمين انتظام التزويد, أيضا نتصدوا للتهريب والممارسات الاحتكارية وضمان شفافية المعاملات بالأسواق. نهار السبت العشية خرجت مسيرة شاركوا فيها عدد من نشطاء البيئة والمجتمع المدني أمام مقر المحكمة الابتدائية بجابس اللي أقرت بعدم ثبوت الضرر في القضية اللي رفعها نشطاء من جابس لإيقاف الوحدات الملوثة ودعاوا المتظاهرين إلى إيجاد حل جذري ودائم للمعضلة هذه. مستنكرين معتبروه ترخي من الحكومة في التعاطي مع الملف البيئي في الجهة وضغاء على المسيرة هذه شعار الشعب يريد تفكيك الوحدات. في علاقة بملف البكالوريا المتواصل
0: شدوا عندكم
3: المنطقة الجهوية للأمن الوطني بزغوان ينجحوا بالتعاون مع وين الفرقة الجهوية للشرطة العدلية في تفكيك شبكة يدعمها أجنبي مختصة في تنظيم عمليات الغش في امتحان شهادة البكالوريا باستخدام تقنيات وأجهزة إلكترونية حديثة ومتطورة. انطلقت الأبحاث وتحريات بعد تفطن الإطار المشرف في واحد من مراكز الاختبارات الكتابية بزغوان لتلميذة بصدد الغش وبإخضاعها للتفكيك بواسطة آلة الكشف الإلكتروني. تم العثور بحوزتها على بطاقة ذكية ما يعرف بالVIP سماعات دقيقة مخفية. بعد استشارة النيابة العمومية تعهدت الأجهزة الأمنية بالملف وبمواجهة التلميذة بالأدلة والقراءة اعترفت بتورطها وكشفت عن وجود وسيط أجنبي مكنها هي وحدة أخرى صديقتها من الأجهزة هذه. وبالتنسيق تم ضبط التلميذة الثانية داخل قاعة الامتحان في حالة تلبس وهي تستخدم التقنية نفسها. والتحقيقات ورات وصلت إلى القبض على العنصر الرئيسي في الشبكة هذه اللي كان يتولى إدارة العملية الميدانية ومساعدة زوز تلميذات من خارج المركز. وهو أيضا اعترف ببيع وسائل غش نحكيه على 450 دينار للتلميذ الواحد إلى جانب اشتراط مبلغ آخر مبلغ 350 دينار كمعلوم إضافي لملاء الإجابات والمعطيات عبر السماعات.
0: الماكينة سوم ولا
2: الخدمات سوم نعرفش يخضعوا للسيفية
0: زيدنا مازلنا نحبه. أيوة
3: فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بقفصة ومنطقة الأمن الوطني بالمتلاوي كيف تمكنوا من إيقاف 4 أشخاص بحوزتهم أجهزة إلكترونية وهواتف يشتبه في استعمالها في عملية الغش في امتحانات البكالوريا. وحسب المعطيات المتوفرة تم الإذن بالاحتفاظ بهم ومن بينهم شقيقتين فيما تم الإبقاء على 4 أخرين في حالة سراح على ذمة الأبحاث حسب ما أفاد به مصدر أمني المزيك. أيضا الوحدات الأمنية بمدينة سليانة تتمكن نهار الجمعة من تفكيك شبكة تنشط في نفس الشيء مجال الغش الإلكتروني في امتحانات البكالوريا بعد تحريات وأبحاث مكثفة أسفرت على الكشف على عناصرها وفق ما يفيد به مراسلنا ما يفيد به مصدر أمني بالجهة للموزايك. وبعد استشارة النيابة العمومية تم الاحتفاظ بسبعة أشخاص يشتبه في تورطهم في الشبكة هذه في انتظار استكمال الأبحاث للكشف عن جميع ملابسات القضية وتحديد بقية الأطراف المحتملة المتورطة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأن المشتبه فيهم. في نيابة العمومية بمحكمة ابتدائية بسليانة صدرت نهار الجمعة بطاقة تدعى بالسجن في حق 9 تلاميذ من أجل الغش في مناظرة وطنية تبقى للأمر المتعلق بزجر الغش في الامتحانات. وفق مصدر قضائي والمصدر نفسه يوضح للتاب أنه تم ضبط التلاميذ بصدد الغش بواسطة سماعات في اختبار البكالوريا نهار الخميس بواحد من معاهد معتمدية بعرادة. وزير التربية من جهته نور الدين النوري كان نهار السبت في زيارة إلى ولاية سليانة زيارة ميدانية إلى مركز إصلاح اختبارات البكالوريا ومركز التجميع والتوزيع اطلع على سير عملية الإصلاح ومدى التقدم في مختلف مراحلها لجانب التثبت من جاهزية الإمكانات البشرية واللوجستية المخصصة للاستحقاق الوطني هذا.
4: دقيقة نيوز
5: دقيقة نيوز
4: دقيقة نيوز.
0: شكرا لك ناهد. معناتها شكرا. وزير التربية يقول فما إصلاح بكالوريا النزاهة وتكافؤ الفرص وربما الحملات هذه تدل على النزاهة وتكافؤ الفرص. احنا واضح انه الحملات هذه ما صارتش. نشكر وزارة التربية ونشكر الدولة الكل اللي
2: والداخلية
0: وكلنا معناتها ما الداخلية جهة الأوامر عمل حملات وكذا وكذا. معناتها فما فتنة أكثر من العادة. معناتها فما تلميذ البارح وقت البارح كي قريت عليه مسكين بن ظفران كي نحاولوا وفما ناس اخرين وشدوه داخ مش هك خطر كانت قبل
2: خطر كانوا مستسهلين
0: دونك الإيجابية متاع الحكاية هذه قولي خليل أولا أنه فما كلمة متاع خوف معناتها اللي يولي بشيكايت وبش يسرق يحس انه فما ريسك. معناتها شوفوا الاجنبي اللي يوزع يا سلاح وخي 450 دينار الماكينه و350 دينار املاء الاجابات. واجنبي معناتها
1: فرانشيز هذه على البلدان اللي عندها
0: يعني معناتها تسيب كبير. ها واش نقصد معناتها واحد اجنبي
2: تسيب أيه. اول حاجه بارك الله في الاجهزه خدمه
0: باش شكرا لهم. انا نحس انه علاش شكرت وزير التربيه ما عنديش مشكل راهو معناتها كي نراو عبد يخدم بطريقه نشكروه وزير التربيه لانه واضح انه الصرامه باش عرفتها انا هذه شهر التالي في الباك بلان وقتها سرب فما واحد سرب ماتير كيفاش من نص الليل لما ساعتين متاع صباح تك تك تعملت
2: امتحان وتبدل الموضوع هذا هو
0: معناتها فما صرامة وهذا اللي يخلي راهو تقعد الباك متاعنا باك معترف به في العالم
2: مطلوب انهم مطلوب انهم يخدموا قد الاستطاعة باش الوضع هذا يؤدي الى شعور عام بانه هذه جريمة تستوجب العقاب. لانه علاش كثرتها تشوف الحوادث قداش كثيرة لانه بدا في مرحلة معينة احساس اش باش يعملوا لي ولامبينيتي وشعور بانه بدقة الاجهزة هذيك وغريب ياسر. يعني عندنا معناتها كمية القضايا هذه تقولنا اللي ثم موسم متاع غش إلكتروني مش متاع وتحويل الغش الإلكتروني لحق العلاقات الدولية والأقليمية يعني ضربة واحدة
0: فما ناس علقوا معناتها مثلا في سليانة 9 تلاميذ دخلوا السجن في بلايس أخرى التلاميذ يوقفوهم ويسيبوهم البرة. معناتها عملية الغش ما نعرفش الكواليس. أنا لا أعرف الكواليس
2: نجمو نخمنوا شوية فهمت نجمو نخمنوا الكواليس خاطر شوف عادة في الحالات هذه التلميذ ما يتوقفش
0: ويوقفوا
2: الوسطاء يبدو أن خاطر أنت توهما تلامذة باك معناتها في سن الرشد معناتها أغلب تنباهي 18 ينجم يكون ثم هما بخلاف أنه عملية الغش أن متوسطوا لناس أخرين أن ما ربطوا صيلة بين هذا ما نعرفش أنا توا الحيثيات ولكن في نهاية الأمر مؤلم أنك تشوف تلميذ في بطاقة داع بالطبيعة ولكن ايضا المؤلم اكثر ان تشوف جرائم كيما هذه تتعدى وتدمر الشهاده الوطنيه التونسيه اللي هي كما قلنا الباك استحقاق
0: ما دمرتش الشهاده ديما ما نقولوهاش الشهاده لم تدمر. سينيجي مرحبا بك.
1: اهلا وسهلا.
0: معناتها التلميذ اللي يدخل في ريزو وعصابه كذا هذاك اللي يشد الحبس اما اللي تشد فاسكي ما يدخلش الحبس.
1: أنا ضد السجن ضد الحبس ضد السجن
0: فسر لي انه وقتاش يحكم وقتاش ما يحكموش خاطر فما برشا بلايص خرجوا تلامذه هكا يتعاقبوا فما مرات يشدوا.
1: شوف نوفل احنا لازم نفرق بين العقوبات الاداريه والعقوبات القضائيه. باهي وقت اللي العقوبات الاداريه واضحه بالنسبه للتلميذ اللي تشد
0: من عام 5 سنين ما عمل شيء
1: تحرمه من اجتياز الامتحان لمده عام عامين 3 سنين اللي هو معناها فوالا حسب الاجراءات وحسب ظروف الظروف اللي صارت فيها العمليه عمليه الغش. وقت اللي يتعلق الامر بتورط تلميذ في شبكه اجراميه او مجموعه اجراميه وفما فعل إجرامي فما تكييف قانوني قضائي للعملية وقتها تولي مسألة قضائية وقتها القضايا تكفل بها. لكن بالنسبة للتلميذ اللي قام بعملية الغش اللي غش في الامتحان يبدو لي السجن معلها
0: احنا ما نعرفوش من المفروض ذي للسجن
1: حل غير مرغوب فيه على خاطر تو التلميذ كي تحرم معامل عميل
0: معناتها اللي سجنه ممكن بديتر تبعين ريزو ولا حاجة
1: هو قلت لك إذا إذا إذا تورطوا متورطين في ريزو وقاموا مثلا بعملية توزيع لك وباعوا وشراوا وقبضوا فلوس هذاك يولي يدخل تحت طائلة القانون وقتها النيابة العمومية هي اللي تتكفل بتكييف التهمة ذي.
0: عندك الحق خاطر بوه ولده ولده يمشي عدي الباك يكلموه يقولوا شد الحبس
1: قضيت على المستقبل
0: ايه طرد من الباك توقف وما شد الحبس جملة
1: شوف التلميذ اللي راو تعرفش معناها تلميذ عمره 18 ولا 19 عام يدخل الحبس يعدي حتى شهر ولا شهرين راك باش تصنع منه مشروع مجرم لأنه الفضاء السجني هذاك راهو فيه معناها مرتكبي جرائم سرقة عنف بركجات قتل غيرها مجرد وجوده غادي راهو معناها بعد باش تلصقوا تيكا خريج سجون. ثانيا راهو فما تأثير نفسي علي هو وعلى عائلته راو التلميذ مهما كان راو
0: التلميذ
6: يا نوفل
0: شو متصنيع شو معك
6: هي نوفل
0: لو كان تبع في لحظة لو كان أنت قلت تلميذ فاسكا للحبس أما لو كان تبع ريزو يفرق ويبيع ويخلص في الفلوس كيما يتاجر في المخدرات كيما شو اللي كنا متصنيع
6: تحدث على التلامذة اللي مرتكبوش فعل إجرامي
0: هذا كمل المفروض حتى كان ما نظنش كان يشد
6: هذا يتطبق عليه
2: سيب والوسيط يتشد صارت في تونس هذه
0: لا حتى القضايا
2: سيب التلامذة ويشد الوسيط وإذا فيها كما قلت أنت ما نعرفش
0: واضح
2: فترحنا نحبوا ناخذوا الأمور
0: واضح واضح ترى نمشي وفاصل بعد نكمل ونحكي فاصل صغير ونعود

المونديال من 11 جوان ل 19 جويليا 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة، مراسلين على عين المكان، الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال.
1: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
2: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج.
3: ميديماك كل يوم الاثنين الجمعة من السنهاي من الساعتين نوفل ورتاني.
4: مرحبا مرحبا، يلا نعملوا طلع على الجرايد.
3: في الجرايد،
4: رئيس الجمهورية قيس سعيد استقبل أعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم في المطار قبل مغادرتهم مشاركة في كأس العالم، ويؤكد ضرورة ألا يغيب عن أي أحد بأنه يمثل الوطن وأنه يحمل الراية الوطنية، وزمن المشاركة من أجل المشاركة ولا وانتهى مع تلقرينتا والعزيمة. نسمع شوي من اللي قاله رئيس الجمهورية.
5: انساوا هذه 5-0 وتعطيكم دفع جديد للانتصار، ما تحبطش الاعزاء، بالعكس تعطيكم عزيمه جديده وقوه اكبر من اجل الانتصار. واهم شيء ان تحبوا تقولوا الانتصار دربتوا تدريبات اللي حصلت دربت، ولكن اهم تدريب هو الفكر. وقت اللي تدخل بثقافه المنتصر، ما تدخلش بثقافه المهزوم او نحسبوا خسرنا ربحنا واحد ونستناو في الاخر ايش يعمل، ونستناو في كان يعمل تعادل نترشح وكان يخسر ما نترشح. نلعب الكره باش نربح، نمشي ماشي باش نربح.
4: واضح نلعب الكره باش نربح، نمشي باش نربح. قالهم انساو الخمسه صفر. هو حتى خليل احنا جينا بعد الخمسة صفر من قبل ما نتولد، أنا ما خسرت تونس 5-0 73، ولكن مستنا وإحنا جينا في جمعة لابد من تشجيع المنتخب الوطني مهما كانت النتيجة، لابد من تشجيعه. معناتها أنساو الخمسة صفر وخموا في المردود.
6: تفضل خليل. لابد من التشجيع ولابد زادا من الإقرار أنه هذيك النتيجة هذيك متاع المقابلة الوطنية ما هيش مستوى الفريق الوطني اللي وقت اللي لعب مع البرازيل تعادل 1-1. باش نقولوا هكا زاد مش ماتش ودي زاد باش يحكم في معنوياتنا ان ماشيين المسابقه والديسكور اللي عمله
7: مش نفس المجموعه اللي ماشي خليل جمله
6: الديسكور اللي عمله
7: رجعت التالي برشا البرازيل.
6: شوف انت الجوله التاريخيه اللي عملها كيف بدا يحكي معهم. احنا وصلنا مشينا لكاس العالم في ميزان قوه مختل تماما، الناس تعرفت على تونس وسط الارجنتين، ورغم ذلك شوف شنو اللي صار بالامكانيات هذيك، رجع لهم
4: اول انتصار في تاريخ
6: الفريق، رجع لهم الحكايات نتاع العقربي وتميم وخميس العبيدي والكعبي، ورجع الحكايات هذيك باش تقول زاد راهو الانتصار او العقليه الانتصاريه في الرياضه ماهيش فقط معناها فلوس وماهيش فقط امكانيات، هي زاد انك ماشي للرايه الوطنيه نتاعك باش تلعب كل ما في وسعك انك اليوم تفرح التوانسه. واحنا نحبوا نفرحوا الناس الكل ونحملوهم المسؤوليه في ان رغم صعوبه المجموعه يعملوا ماتشات باهيه، يلعبوا يفرهدونا يورونا كوره والباقي كله ما يسالش على ربي وكو.
4: معناتها النقطه الايجابيه انه استقبلهم هما ماشيين، خاطر احنا ولفنا في السنوات الاخرى ديما بعد ما يروحوا باش يهني كذا استقبلهم، وحتى توانسه ما همش فرحانين باش يهزوا المورال. واحنا قلنا المره الفايته بجاه ربي كي تونس كي باش تسافر نعملوا اي حاجه رسميه، خاطر حياتنا الكل منتخبنا يزرف لا
6: يفيق بي حتى
4: ما يفيق بي حد. معناتها بغض النظر عن النتيجه في الاخر هذوكم يمثلوا تونس والمنتخب التونسي، وتحبوا ولا تكرهوا المطلثه نتاع الصباح وباش نقوموا باش نشجعوهم. معناتها
6: والرئيس بالغلم رساله التوانسه الكل، انا نستناو فيكم ورانا باش نفيقوا في الفجر باش نتفرجوا على الماتش وان شاء الله ربي يوفقهم
4: ان شاء الله. نجي زيدي
8: قبل اللقاء هذا فما صارت برش حاجات، فما جدل كبير على أداء المنتخب وعلى الأجواء اللي صارت ونعرف الناس كل الانتقادات اللي توجهت معناها للمدرب حكاية ولده وللجامعة وأداء الجامعة، وهذا مشكل كبير. أنا أتمنيت راو تحل معناها من مدة لكن توا سعي معناها
4: هذه كل نعملوه بعد المونديال.
8: كان مفروض نعملوه قبل المونديال لأنه يعني في الوقت اللي جاء جابوا المدرب سي صبري الموجي
4: نزيل بكري على
8: لا خلنا نوفل مسيش خلنا نحكي نفرغ قلبي خاطر راو
4: شوف
8: احنا تو مش نحكيو
4: على المدرب هذا الثالث ماتش لعب ولا ربع ما مزيل بكري على تقييم مدرب ما نعرفش انا ما
6: هو قيمه في الماتش قال راهي اختياراتي
4: يعني مزيل جديد كمدرب فهمت هو اصلا كي جاي قال لهم راني مش نلعب على كاس افريقيا مش على المونديال معناتها نحكي لك نحطك في الاطار
8: اه معناها مش نشاركوا برا احنا في المونديال
4: وبرا قال ما تحملوا اول ندوه قال ما تحملونيش مسؤوليه المونديال رانا باش نختموا على كاس افريقيا ما نعرفش
8: يا نوف انت تحكي على المدرب ما راهو نحكي على ليكيب ناسيونال على الملاعبيه على ليكيب على الفريق في حد ذاته وعلى ستاف تكنيك والجامعة باعتبار أن الجامعة هي المسؤول المباشر للفريق الوطني
4: أي.
8: المدرب راو إليمون جديد مشى المدرب الفلان جابوا مدرب فلاني معناها أما الفريق راو هذاي الفريق هذا اللي ماشي يلعب في الكوب دي موند راو شارك في الكوب دافريك شارك في الكوب داك كوب أراب شارك معناه وشفنا مشاركاته مشاركات هزيلة خاصة في الـ في الـ في الكأس العرب وشفنا أداء الهزيل جدا في الكوب دافريك معناه ثم مشكل كبير ثم مشكل اسمه أداء المنتخب أداء الملاعبية الحداش ملاعبي تونسي نسور كارتاج اللي يلعبوا على العشب الأخضر دونك المشكل مطروح والمشكل في علاقة بالجامعة الجامعة هذه اللي ما فهمتش أنا معناها يعني أقصى حاجة قدروا عليها وأنه يعملوا مريول مكتوب فيه كا سعيد قيس سعيد وحطوا له رقم واحد وجابوا له المريول معناها تو هذا اقصى ما ينجموا يتعاهد ما نجم تعملوا الجامعه معناها باش يغطيوا على الخور اللي موجود في الجامعه وعلى المشاكل الموجوده في الجامعه ولو انه باهي تقول لي مش وقت وتو باش نحكيوا
4: مش وقت
8: سيدي خلينا سيدي بعد ما بعد ما
4: منتخبنا
8: بعد ما
4: على المريول حكايه شكليه اما منتخبنا تو ماشي ما نجموش نحاسبوهم هما مسافرين يشاركوا ناجي مع تذكر اخر مره حكيت في الرياضه ركب البسطه شويه تذكر
8: علاش بالبسطه
4: وقت البارتاجي والعبيد تذكر لا ما ناسي لحظه المنطق يقول اغزر كلامك صحيح باش ما نكذب كلامك صحيح ولكن المنطق يقول هما توا ماشيين باش يشاركوا نحاولوا نقولوا لهم بون كوراج
8: نكونوا ايجابيين
4: وحتى رئيس الجمهوريه قال لهم انساوا الخمسه صفر الخمسه صفر راهي عائق في اذهان الملاعبين
8: نحاولوا نعديوا موجات ايجابيه كما تسميها انت معناك اما راهو
4: باش ما يقولوش اذا صارت نتيجه خايبه والاعلام جا ضدنا
8: لا نكذبوا روحنا شو الاعلام جا ضدهم يا اخي تو سامحني بالك الاعلام معناها عنده بونتو بالفريق الوطني راهي الكرة التونسية سامحني يا خليل بربي خلينا نكمل الجملة اللي عندي خاطر معناها منوفل يقص وانت تقص
4: يا سينيجي
8: راهو فما مشكل في تونس اسمه إدارة كرة القدم في تونس نبداها بالجامعة لأنه المشكل الكبير غادي المشكل في الجامعة الجامعة وشفنا الانتخابات واللي صار في الانتخابات والميكماك وكذا وجيب فلان
4: صارت انتخابات شو ميكماك
8: تي كان تحب نحلوا ملف
4: لا مش وقت حلين يا سينيجي مش وقت حلين
8: أنا راني مانيش مختص في الرياضة ومانيش محلل رياضي أما أنا متابع دقيق وجيد عن قرب اللي قاعد يصير الخور اللي قاعد يصير في المؤسسات الرياضية خاصة الجامعة وفي علاقة به توا به المساج اللي اعطاه الرئيس مساج مهمة شو قلم الرئيس باختصار لخص لهم بربي كي تمشيوا وتشاركوا سواء في كاس العالم ولا كاس افريقيا ولا اي معناها اي ميتينج عالمي ما تمشيوش بعقلية هانا باش نشاركوا ونروحوا خطأ ما وهذا اللي قاعد يصير ولا المشاركة المنتخب شارك يلعب ماتش يلعب المباريات الاولى ميم با الانكار معناها ما احنا ما نتعدى حتى الربوع معناها نهائي ما نتعداوش يلعب كزوز ثلاثة أربعة ماتشوات ويروحوا اش معناها هذا؟ هذا معناها راهو فما مشكل في أداء المنتخب أداء الملاعبية أداء ستاف تكنيك أداء الأداء المدرب
4: في الكرة التونسية
8: احنا نحكيه على المنتخب يعني وفي اليوم ليش نحكيه على الفرق الرياضية مش بيك انت
4: ما تخلي حد يحكي معك سينيجر وحصة حوارية مش بيك تلقي في خطابة ما
8: نعطيه
4: لا معتى المشكل المنتخب وكرة كاملة
8: انا قاعد نعبر على ما يخالج صدور التونسي كل خاطر بعد ماتش بلجيكا والخمسة اللي كليناهم معناها راهو فما حاله نتاع غضب. راهو ما فماش واحد يكره المنتخب، ما فماش واحد ما يتفرش على الماتش اللي تاعي يلعب فيه الفريق الوطني. ما فماش
4: ديجا التصويره اللي خرجت باكو دو ليبران ها شنو باش نستعملوه في الماتش لو.
8: وبلي عليهم الرئيس قالهم كي تمشي وتشارك خطر عقليه هاني باش نشارك. هي عقليه انهزاميه، هذه ثقافه الهزيمه. نحيوا من مخاخكم تمشيوا باش تقاتلوا غادي اي باش تقاتلوا. راهو الملاعبي على العشب الاخضر، راهو هز الدرب نتاع تونس، هز الرايه نتاع تونس، راهو يلزم يعرق عليها كالرايه ويلعب بقلبه بقليب. معناها راهو كي تشوف فرق اخرى، شوف انت اليوم الصباح انا وياك تحكي لي على مصر كيفاش لعبت وفرق اخرى،
4: المغرب
8: الجزائر
4: الاردن،
8: شوف فلسطين انت شوف الفريق الفلسطيني،
4: العراق عملت نيل مع اسبانيا،
8: شوف اداء الفريق الفلسطيني في كاس العرب.
4: شوف العراق مع اسبانيا 1-1 البارح، المغرب مع النرويج وتتسمى ما لعبتش مليح 1-1
8: الاردن. صحيح رسول الله، في ماتش تحضيري في ماتش تحضيري معناها مع فريق مع بلجيكا ما لعبناش مع الارجنتين ولا مع البرازيل ولا مع
4: بلجيكا
8: فرنسا ولا مع
4: ما بعرفش نحكيوا عليه. بلي ميساج اجتماعي مهم برشا، خاطر قلت لي الاداره عائله كورتوا تسال عليه وين وما شافوهوش ماتش كامل حارس بلجيكا، راهو لا يلعب اما جوست ما جاتوش كره قاعد يلعب في سواجر ما جاتو حتى كره حارس كورتوا بتاع بلجيكا. دونك عائلته تقلقوا عليه، قالوا وينه، قال لنا في الماتش. ان توكا وحتى اللي كتبوا قيس سعيد في المريول يا اخي الرئيس قالهم نحب تونس ما نحبش اسمي اوكا يعني
8: اعطاهم
4: شجعهم معطاهم بونو. اي
6: تفضل ما تنساش الماتش هذا ريبير ماتش وتعدى وقبله هو
4: شنو ريبير. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا استنى لا لا ما تبديش حتى في الكره. ماتش ريبير باش يقعد في التاريخ اثقل هزيمه شهدها المنتخب التونسي ودي ولا اثقل هزيمه ما صارتش لحظه، ما صارتش من عام 73
6: حزنا في مقابله
4: لا ما صارتش من عام 73 واللي عجبني في واللي عجبني في المدرب الوطني تعرفش قال لهم قص لهم قص عربي قلم تشكيله غلطه خطه غلطه ملاعبيه غلطين نعتذر
6: ايوا ماشيين نلعبوا نسيان تو ماشيين
4: ما لقاو يقولوا له قالهم ملاعبيه غلطين تشكيله غلطه
8: انت ترى عادي هذا عادي هذا مدرب ناخب وطني مدرب وطني يقول سامحوني راهو الخطه التكتيكيه اللي عملتها راهي غلطه
4: واختيار
8: ملاعبي غلطه وهذا عادي هذا
4: فما مليح
8: هنا علاش قلت لك راهو علاش قلت لك راهو مشكله الجامعه شكون يباشر
4: في مدرب شنو
8: في مدرب شكون جابه المدرب تجابته الجامعه نوفل
6: مازالنا راهو اسبوع المقابله رسميه ضد السير معناها احنا تو كان عملنا هكا انا نقول لك الكره تكذب الكره ما كذبتناش في 94 كي احنا بلد منظم خرجنا من الدور الاول وكذبتنا في 96 وصلنا للدور النهائي حتى واحد ما قال نوصلوا للنصف النهائي تيراو اسمع تقول ممكن
4: نروح نقعدوا نستناو كل شانس
6: لا مش كل شانس
4: يا قبل اربع بلاش احنا مرشحين الرابعين رانا قبل خمسه بلاش
8: بربي مش حبيت نقول
4: يلا نختموا
8: في سعاده الكره ما كذبتناش في 78 وقت اللي شفت وكل الفريق هذاك الاسماء الاسماء الكبيره اي
4: بالعكس تكون وقت ترشحوا له كان
8: وقت حد ما يعرف وما يسمع بالمنتخب الوطني التونسي كي مشاو غادي ولعبوا لا كيفاش لعبوا راهو ما فماش البهرج هذا والامتيازات وكذا
4: وصارت لعبوا منتخب اخرى معنا بين معنا ربحنا اخر دوره ربحنا فرنسا ردوا بالكم معناتها راهو يلا سلاح اختم انت معناتها صوت الشباب
9: جوست حاجه بركه نحب نحكيها ان شاء الله ربي يوفق المنتخب التونسي. اما زيد كي شفت الرحله نتاع المنتخب اللي باش يعملها للمكسيك الحقيقه مرهقه برشا. تشوف انت مثلا خرجوا البارح الخمسه معناها في طياره ماهيش فول سبيسيال نحكي على فول عادي مشاو الخمسه نتاع العشيه مشاو لاسطنبول عملوا غاديكا اسكال باربع سوايع ولا ثلاثه سوايع حاجه هكا من بعد باش يمشيو في فول طولها تقريبا 14 ساعه للمكسيك باش يبطوا في مكسيكو سيتي من بعد ساعه ونص ما يخلطوا المونتيري ان شاء الله ربي معاهم وكهو خاطر احنا زيد راه شوف الكره هذيا معناها اقوى ليكيبات في العالم اقوى ليكيبات اللي تصرف في المليارات معناها
4: راهي
9: تخسر بالخمسه وشفنا حتى قبلها وحتى يحكي توا مثلا توا نوفل مثلا واحده كيما البي اس جي اللي هز توا مارتين ماك الاربعه من عند تشيلسي في الفينال تاع كوب دي موندي كلوب راهي حاجه عاديه لي سكور ثلاثه والريال تاكل اربعه وتاكل الخمسه وعادي والناس الكل تخسر في لي سكور هذوم اما راهو بالحق راهو نسيسوا جوارات زيد راهم يحسوا. انا ما نتصورش انه اي واحد من الجول للاتاكون للبناكة اللي قاعدين ما نتصورش راهو فرحان زيد بالخمسة.
4: نجي خليه مع اش معناتها نسيسو نقولوا برافو مثلا؟
9: مش نسيسو مش نسيسو مش نسيسو فما حاجه زيد اسمها
4: لا ما كوروش ما كوروش وما لعبوش وياكلوا في العظم والجوارات بلجيكا ماتش كامل في السيمتر ويجري ويزقزقوا وجواراتنا تقول في غيبوبه. يا خويا كان لعبوا كي مصر ولا كي المغرب ولا الأردن نقول لهم برافو. يا أخي احنا كنا وين نربحوا بلجيكا؟ أما فضيحة رأو نعطيك. فما جريدة بلجيكية قالت الماتش حق ويوفا 10-1 رأو رانا رانا فضيحة
9: ما
4: تقول خايفين لا يتضربوا مش هم
9: ما قلناش نسيسوا احنا نحكيه لهنا على انه حتى تحب نحكيه يا سيدي تحب نحكيه واحنا عملنا بزيادة دي بريباراسيون قبل دي كوب دي مون طائرين على الاخر ونعملوا في في التعادل مع البرتغال واسبانيا ومشينا عملنا اللي عملنا شنو 2018 2018 عملنا بريباراسيون طياره
4: مباريات التحضيريه
9: الكوب دافريك الكوب دافريك تاع 94 كانت اقوى بريباراسيون صارت في تاريخ تونس. خرجنا
4: نمشيو فاصل وبعد نرجعوا لكم. هذه ميدي معك
10: بداية البنك تحفلها صيف السنة بالليزينج ويتحقق لك حلمك باش تشري كرهبتك بتمويل يوصل حتى 100% على الكرهب الجدد وزيد تعمل لك تو بريفيرونسييل على الكرهب الالكتريك والهيبري. والأهم من هذا الكل بداية البنك تمول لك الكرهب المستعملة اللي يوصل عمرها حتى 5 سنين. مالا ما تفلتش الفرصة وامشي لأقرب أجنس بداية البنك ولا تصل بينا على 70-131-800.
11: ارتاح من الغسرة والستريس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. مالا في ساعة ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى 50% في أحسن الزوتيل في تونس وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيد traveltodo.com ولا إجاو الوحدة من 38 أجانس Travel To Do. مع Travel To Do اللي حب عجاو يريزيرفي من تاو. Travel To Do لي بري تو دو.
3: ميديماك كل يوم الاثنين الجمعة من نص نهار لمن الساعتين نوف الورداني.
4: يا مرحبا يا مرحبا نعملوا طالع على موزايك 24.
3: موزايك 24
12: موزايك 24 خلينا نحكيه على 1 جويلية. 1 جويلية تاريخ مهم على خاطر باش نبداو نحكيه على دخول إلزامية اعتماد أجهزة الجيل عملية الاستهلاك على عين المكان حيز التنفيذ اللي تحكي عليها برشا. هذا ضمن مسار رقمنة المعاملات ونحكيه على الشفافية الجبائية في بلادنا. لكن الموعد هذا يهم حصريا الشركات والأشخاص المعنويين ما يشملش الأشخاص الطبيعيين باش يكون في مرحلة أخرى. ولكن عدم الامتحان امتثال للمنظومة هذه شنو ينجم يكلف المؤسسات؟ الخبير الاقتصادي والمالي أمجد القلسي يحذر في موزايك من العقوبات اللي تنجم تستهدف غير الممتثلين.
13: كيفاش نمتثلوا القانون هذا؟ برشا شركات خايفة من كلفة الماكينات الجديدة، وهنا نحب نوضح ونصلح بعض المعلومات التقنية والقانونية الهامة جدا. القانون هذا ما يجبرش باش نطيشوا الماكينات نتاعنا اللي عندنا نشريو آلات استثمارات جديدة غالية. الأساس في القانون هي المنظومة اللي هو السيستم اللوجيستيك ومطابقتها للمعايير. إذا الشركة نتاعها تخدم منظومة تصرف مندمج ERP أو لوجيستيك ذكاء، كل ما عليها فعله هو الاعتماد على منظومة مصادق عليها من وزارة المالية. التسجيل الإلزامي المسبق للمنظومة لدى مصالح وزارة المالية قبل البدء في استعمالها الفعلي، وخاصة الشفافية في الاستعمال المنظومة مع إدارة الجباية. 1 جويلية 2026 هي خطوة لا مفر منها للشركات، لازم يستبقوا الأجال ويختاروا الحلول التقنية الذكية والمصادق عليها خاصة، ويحميوا مؤسساتهم من عقوبات ثقيلة.
12: ممتازة ذي على المستوى الإجرائي. ولكن حكينا قبيلة على المؤسسات المعنية بالتاريخ ذي 1 جويلية، وبعدها فما كالندري باش تخلط أصناف أخرى. ولكن كي نحكيه اليوم على المؤسسات اللي فيها خدمات استهلاك على عين المكان، نحكيه على القهاوي، نحكيه على الصالون دوتي، نحكيه على الكوش، محلات بيع المرطبات، الباتيسري وغيرها. ترى خنشوفه مع أمجد قلسي شكون بالضبط القطاعات أو ربما المؤسسات المعنية بالتاريخ هذا متاع 1 جويلية 2026.
13: كون المعني ب1 جويلية 2026، هنا لازمنا نكون دقيقين جدا باش ما يصيرش خلط. موعد 1 جويلية القادم يهم حصرا الشركات اللي هم الأشخاص المعنويين لبيرتون مورال، ويهمش حاليا الأشخاص الطبيعيين اللي أجلهم مبرمج لسنة 2027-2028. أي شركة سواء كان نشاطها الرئيس أو الثانوي هو بيع المأكولات أو المشروبات للاستهلاك لعين المكان، راهي معنية نحكيه هوني على المطاعم، المقاهي بمختلف أصنافها المخابز ومحلات بيع المرطبات والمثلجات النزل وأي فضاء يقدم خدمة الاستهلاك لعين مكان. كل صراحة مرة هذه العقوبات اللي جات في النص التشريعي كانت صارمة جدا. أي مؤسسة ما تمتثلش أو تحاول تغير أو تدور المعطيات في المنظومة بتاعها تعرض روحها لعقوبات تجنية وخطايا مالية كبرى. هذا إضافة لذلك تصنيف الشركات المخالفة ضمن خانة المخاطر الجبائية العالية ورفض المحاسبة بتاعها وتخليها معرضة للرقابة المعمقة.
4: أيوة سي خليل.
6: أيوة أنا شو نقول تو كلام قوانين تعملت الواش باش تطبق. واحد جويلية
4: يعني ما نحبش نهار خمسة جويلية في ميديماج نقولوا الماكينات ما خدموش.
6: أنا ما نحبش نهار واحد جويلية 2027 نقولوا علاش ما طبقناش تاع واحد جويلية 2026 وإحنا نعرفوا الخبز وقتاش ما هو في مي كيف كيف أول تو ما طبق. شوف انا
4: فاستينا هذه
6: اي فاستكيت ايش عشقتك علاش ما توسعتش معناها ثم حوايج واجبة التطبيق ما تطبقش وبالتالي تشجع الناس اللي مشمولين بالتطبيق هذاك على عدم تطبيقها. اذا كان ثم معناها مقاومة التهرب واذا كان ثم شفافية المعاملات المالية يلزمها في البلاد هذه معناها القانون تاعها يطبق فانه ما نجموش نجيو ضد اي خطوه لتنظيم الامور.
4: واضح معناتها راهو لهنا الريستورونات والقهاوي والوتله والكلهم معنيين ويقولوا باش تترف اللي يدخلوا عليه
6: القانون واجب التطبيق واللي باش يخالفوا قال لك عندهم
4: عقوبات صارمه جدا. نجي زعيري
8: بالنسبه توا حاليا فما الذوات المعنويه الشركات هي اللي معناها تخل التطبيق نتاعها تطبيق المنظومه هذه من نوفمبر 2025. بالنسبة للأشخاص الطبيعيين يعني الخاضعين للنظام الحقيقي ريجيم ريال فيسكال يبدأ 1 جويلية 2027 يعني تطبيق القانون نوفل راو ما تنجمش بعد تقول راو لا يزم تكون فما استثناءات فيه وإلا راو فما ناس ما في بالهمش وإلا هذه إجراءات وهذه أحكام قانونية تم الإعلان عنها الناس كل يبدو لي في بالها بالمنظومة هذه العقوبات منصوص عليها في القانون يعرفوها الناس كل تقريبا لكن ربما المطلوب من الإدارة هو شيء من الليونة وشيء من المرونة في تطبيق القانون في مستهل تطبيق القانون يعني مش معناها استنادي لمبدأ حسن النية أو الناس ما تعرفش أو ثم شكون اللي يجهل بالعقوبات ولا لكن مثالش راي ديما تقعد هك الفترة هذيك اللولانية فترة خلينا نقوله فترة إمهال أو فترة تسامح
4: حق يعطيه عام هو إمهال
8: حتى يعطيه حتى ستة شهور مثالش حتى ستة شهور يعطيه
4: عام مع بداية التنفيذ
8: ما تكونوش صارمين في تطبيق القانون بحذافره في الفترة هذه فترة الإمهال على الأقل الناس باش تتعود ديما تطبيق القوانين في بدايات وراو يبدأ فما ثم برشا صعوبات
9: مبدأ تدرج معني لازم يكون موجود
8: مش تدرج هو لكن خاطر القانون ما فيهش تدرج معناه يقول وقت اللي يبدأ تطبيق القانون نهار 1 جويلية 2027 سي معناه اعتبر روحك يعني بداية من منتصف الليل تاريخ دخول القانون انتهى سي
4: لا يقصد مبدأ التدرج على قول الحقيقة انت تصور مليون قول صورت مليون هذه صعيبة
8: اما يا نوفل ديما الإدارة تعطي الروحة خاصة في تطبيق القوانين من نوع هذا سورتو القوانين اللي فيها عقوبات تعطي فترة متاع أمهال غير معلنة
4: أي صحيح
8: هوك أخوي عندك 6 شهور نظم أمورك ركح أمورك
4: مع الرف الوقت القوية يبدأوا بعد
8: الرف الوقت تبدأ بعد فترة الأمهال بعد انتهاء الفترة الوردية ندخل وقتها في الفترة
4: الحمراء تران عملوا طلع على القصف بين إيران وإسرائيل رجع وتران بيقولهم ريضوا ما فهمت
12: هذه القوة هذه نحكيه على قرابة الشهرين من الهدنة هدنة الحقيقة كلنا نعرفوا أنها كانت فراجيل برشا ولكن إيران نجم قروا خرجت عن صمتها صمت استراتيجي وصفوه البعض البارح موجة صواريخ وموجات صواريخ متتالية هي وصلت حتى القبيلة شوية للأراضي الفلسطينية المحتلة هذا رد على الاستهداف المتواصل للبنان وخاصة الاستهداف الأخير اللي صار على ضحية بيروت الجنوبية وهو ما سبق وأنه اعتبرته طهران خط أحمر دونك اللافت في التصعيد هذا هو أنه جاء مع وصول رسالة أمريكية نجم نقول رفيعة المستوى إلى طهران عبر الوسيط الباكستاني وعديد المراقبين يقولوا أنه الهجوم على الضاحية هجوم الاحتلال على الضاحية في بيروت ما انفصلش على مضمون الرسالة بل كان عنده ضوء أخضر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لكن يبدو وأنه هذا ما صارش.
4: واضح. فما حاجة نهد وصلي. فما اكستريم
12: اي تم شوفوه مثل شيء
4: ما فهمش اكستريم مش مشكل شكل. واضح. باش نسألك سؤال سؤال محرج لك انت. شفت مسؤول لبناني يعمل في حوار قال بلي نحاولوا في دقيقة نجيبه. قال علاش ايران تتفاوض باسم لبنان مش من حقها. قال كيفاش دولة وهي تتفاوض مع امريكا تقول ولبنان معناتها قال لهالدرجة يلزم تولي لبنان دولة تابعة معناتها نخلي ايران تتفاوض باسمي معناتها
6: شوف خويا نوفل هذه من السؤالات اللي تنجم تجاوب عليها بسؤالات. علاش امريكا تفاوض باسم اسرائيل وعليش الحكومة اللبنانية تفاوض في حزب الله بورقة امريكية؟ ما الكل هذه لعبة اقليمية ونحن ندرك حق يعني من حق لبنان أنه ما يفاوض حد باسمه وأنه يفاوض باسم روحه وأنه يكون عنده صف وطني واحد هذا حقهم. لكن واقع الحال يقول أنه لبنان وقع في معادلة متاع حرب إقليمية شاملة فيها فواعل ويزمو يختار وين يحط ساقه لبنان. هل باش تحط ساقك مع ورقة
4: باش ميشاورني
6: أنت زادة باش تحط ساقك أنت مشيت عملت مفاوضات مع إسرائيل وعملت وترتب عليها وقف إطلاق نار غير ذي جدوى. انت اليوم وين مشتاق بالضبط؟ هذا السؤال يتوجه للداخل اللبناني كل بما فيهم حزب الله بما فيهم الحكومه اللبنانيه بما فيهم الاحزاب المارونيه بما فيهم كل الطوائف. هم نهارت اللي يتوصلوا انه يعملوا معادله الدوله الواحده ذات الموقف الواحد فانه حتى حد لا ينجم يتدخل فيهم. لكن واضح. هل يمكن انكار انه لبنان اليوم جزء من حرب شامله؟ هذا
4: لا يمكن طبعا. نمشي وتول في الصميم.
3: في الصميم.
4: إيران تهاجم إسرائيل تكتيك الحرب الشاملة لفرض السلام الشامل.
6: تكتيك الحرب الشاملة لفرض السلام الشامل.
4: تضرب نضرب.
6: لا وفي الحقيقة اللي وقع البارح الهجوم بالصواريخ على تل أبيب غير برشا معطيات حتى في طاولة التفاوض. مش نكون واضحين يعني إيران ما ظهرتش بمظهر تلك الدولة التي تنتظر في قرار دولي لإمضاء اتفاق بل ظهرت أو قالت أنا فاعل إقليمي. أنا راني قاعد مفاوض وقاعد في حرب ولكني أستطيع أن أقاتل متى توجب علي القتال. لأنه هات ناخذ الكونتكست تو وإحنا بدينا فيه في الصميم تاع الجمعة اللي فاتت. الكونتكست هو أنه صارت المكالمة المعروفة ما بين ترامب ونتنياهو واللي ترامب وصل فيها في حدة اللهجة ضد نتنياهو إلى الشتم والتهديد. لماذا؟ كان الموضوع هو عدم المس بالضاحية الجنوبية بيروت. لأنه المس بالضاحية الجنوبية بيروت باش يؤدي فعلا إلى دخول لبنان في دوامة أخرى إلى خسائر مضافة إلى وضع ما ينجم ينعكس بالسلب على الطاولة الكبيرة متاع باكستان اللي هي بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. شنو اللي صار بعدها؟ صار إذعان يعني خجول من نتنياهو مقابل هجوم شامل من العناصر اليمينية في الحكومة الإسرائيلية واعتبروا أن إسرائيل باش تولي جمهورية موز عند أمريكا ويلزمها ترقم ذاتها. ترقيم ذاتها كان بماذا؟ كان أنه يوم الأحد وقع خرق وقف إطلاق النار الممضى مع الحكومة اللبنانية وضرب الضاحية الجنوبية. نمشيوا للجانب الآخر. إيران هل كانت تفدلك؟ هل كانت تفصل بين المسارات وتعلن عكس ذلك؟ لا، إيران من الأول قالت أن ورقة التفاهم تشمل المفاوضات الشاملة من أجل السلام الشامل في كل الساحات التي تشتعل فيها الحرب. علاش؟ لأنه كما قلت لك إيران هي لاعب إقليمي الآن وإيران من ضمن الأوراق اللي تمتلكها في اللعبة هي وجودها في أكثر من مركز في الشرق الأوسط تستطيع من خلاله الرد على أمريكا من خلال ضرب إسرائيل وهذا نجحت فيه. أنت سألت على موقف ترامب لأنه عادة في الحالات هذه إيش نعمله؟ ضربت إيران قوم أمريكا تعود تعمل ضربة عسكرية أو تعطي ضوء أخضر لإسرائيل للهجوم على إيران. اللي صار كونه ترامب عمل تصريح مزدوج قال هاكم ضربت الصواريخ به يكفي خل راني كنت على أبواب إمضاء الاتفاق الثلاثين أو الثلاثاء أو الأربعاء هذا بالمنطقة هذه وعود كلم إسرائيل. لماذا؟ لعدم الرد. بمعنى أحنا الآن أمام صيغة متردعة وثبت بالكاشف سينوفل أنه إيران تمتلك شيء أقوى برشا من سلاح النووي. أنا أقولها بكل وضوح. إذا كان السلاح النووي هو الموضوع الطاغي على طاولة المفاوضات وتفكيك الترسانة النووية فأني أعتقد أن إيران بحكم فهمها أو تكتيكها الحربي احتكمت على شيء أقوى برشا من السلاح النووي وأكثر إيلام وفاعلية في ضرب المحيط الدولي كامل هو مضيق هرمز. وهذه اللي خلتها اليوم تتصرف وكأني ما هيش تلك الدولة اللي تنتظر في تفكيك ترسانتها وتقطيع أوصالها بالصحة على اتفاق سلام، لا، بل دولة تريد أن تفرض شروطها للتوقيع على اتفاق سلام. ودولة تدرك جيدا أن حزب الله ينجم يقلق إسرائيل، ودولة تدرك جيدا أن تواصل هذاك الظهير اللبناني في العمل ضد إسرائيل يزيد يقوي موقعها خاصة، وأنه بالذكاء السياسي أيضا ينجم أي بلاد وقعت وفقاع فيها اللي وقع تفهم اللي راهو المرة هذه. صحيح ديما نحكيه على التلاؤم والتوائم والتوأمة بين السياسة الأمريكية

0: ترامب اليوم مغشش سب مذيعة وخرج في الحوار المباشر طبعا عديوها من بعد معناتها قال انت كذا وكذا وقام وخلاها. يلا نجي زعيري كيفاش ترى الخطوات وموقف ترامب؟
1: شوف لا احد يمكن ان يصدق الا الاغبياء ان اسرائيل تقوم بالهجمات بالصواريخ من تلقى نفسها هو بقرار اسرائيلي نابع من الحكومة الإسرائيلية أو من وزارة الدفاع أو من أي جهة أخرى إسرائيلية. حد من نجم يصدق الكلام هذا؟ كل ما تقترفه إسرائيل من هجمات سواء في البلدات اللبنانية في جنوب لبنان أو في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت أو عمليات الاستهداف واقتناص أعضاء حزب الله في على الأراضي اللبنانية، الكل يتم بتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية. وتتذكروا فما مسؤول عسكري من سنتكوم الإدارة القيادة المركزية العسكرية الأمريكية مرة من أشهر خرج وقتها في تصريح وقال راو العمليات عمليات القصف وأطلاق الصواريخ اللي تصير على إيران راو تتم بالتنسيق مع سلاح الجو العسكري الإسرائيلي، وهذا ما قالته إيران. وآخر تصريح على ما أظن البارح إسماعيل بقاعي اتهم وقدم حتى كل الأدلة على أن التحركات العسكرية الإسرائيلية راهي تتم بموافقة وبمباركة وبتنسيق كامل مع الولايات المتحدة الأمريكية ورأسا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير حربه. دونك اللي قاعد يصير ماهوش مجرد عبث، وردة فعل إيران ما جاتش يعني من فراغ، جات بعد هجمات متتالية هجمات دموية محاولة للتصفية ولإعادة تشكيل الخارطة اللبنانية. هذا ما يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي تحت غطاء ما يسمى باستهداف قيادات حزب الله. هذا هو الورقة اللي ديما أو البرتكست أو معناها السبب اللي ديما يعطيه الكيان الصهيوني، هو أنه راو فما احنا معناها ثم قيادات من حزب الله يجري تتبعها واغتيالها وتصفيتها. لكن المخطط أخطر وأعمق وأكبر بكثير من هذا، هو إعادة تشكيل الخارطة بأكملها، هو محاولة لوضع اليد الإسرائيلية الصهيونية على بلدات ومناطق في الجنوب اللبناني. سمعتنا الخطاب اللي ألقاه الرئيس اللبناني والكلام اللي قالوه كلام معناها مسؤول مع يعني أصبح لا يملك معناها حيلة في هذا في الحرب اللي قاعدة تصير على أراضيه. صحيح فما حالة غضب
0: وعنده سنين لا يملك حيلة،
1: هو فما حالة من الغضب اللبناني الرسمي من حزب الله، لأنه لبنان يعتبر أن الحرب اللي قاعدة تصير هي حرب بالوكالة. حزب الله يقود الحرب ضد إسرائيل أو التبادل الصواريخ نيابة عن إيران، يعني الطرف اللي تحارب فيه إسرائيل على الأراضي اللبنانية ماهوش الجيش اللبناني، ولكن هو الذراع العسكري أو الوكيل العسكري على الأراضي اللبنانية. لكن أيا كانت الأسباب، لاحظ انت اللي قالوا ترامب الكل على خطة السلام وعلى وقف اطلاق النار وعلى هك المكالمة الغاضبة مع نتنياهو، الكل كان مجرد سينما وحبكة سينمائية معناها لا أساس لها من الصحة وما عندها حتى علاقة بالواقع. الإدارة الأمريكية تبع في الهجمات العسكرية اللي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي في لبنان وعمليات قتل وعمليات تخريب واستهداف مدنيين واغتيالات وتصفيات ومعناها قائمة كاملة من أعضاء حزب الله أيا كان. يعني صحيح هو وكيل إيران العسكري على الأراضي اللبنانية، لكن ثم استهداف ثم اجتياح ثم غزو ثم محاولة لاحتلال مناطق في لبنان. هل يعني هذا الكل قاعد يتم يعني بدون علم الإدارة الأمريكية؟ قطعا لا. دونك العملية السلام يبدو لي في المنطقة أساسا في علاقة بإيران وعودة الوسيط الباكستاني وهذا كل أن راه مجرد

0: مسرحية، واللي قاعد يصير هو محاولة تلو الأخرى للضغط على إيران وإجبارها على تقديم التنازلات، وأساسا تقديم اليورانيوم المخصب إلى الولايات المتحدة الأمريكية وغلق هذا الملف، ثم تأتي واضح. من بعد النقاط الأخرى اللي تم التفاوض في بشأنه واللي هي ما عندهاش أهمية قدام النقطة المهمة.
1: واضح ما تخلي لا باش نقف
2: على إيران على تقديم التنازلات، يبدو أنه تجاوب عليه، وهذا كان محور التحليل متاعي، تجاوب عليه. هل إيران مشكونك البلاد تستنى في الحل، وإلا هي بيدها تصنع الحل وقت اللي ضربت إسرائيل؟ ماذا يعني هذا؟ يعني حتى السينما اللي حكى عليها ناجي، كل حط سينما متاعك عندك وش نحكيه في الواقع. وحتى السينما عندها حدود،
1: معناتها هاني نتفاوض ما ضربتني
2: نضربك، نفسها أي. عندها حدود. نعرف اللي امريكا مثلا متفقه مع اسرائيل ان يتمكنها من جدار امني عازل، ما لوش يحبوا يضربوا المقاومه غاديك وكذا، لكن موضوع بيروت وموضوع الهجوم وموضوع النسق، امريكا ترغب في انهاء الحرب، اسرائيل لا ترغب في انهاء الحرب. هذه توه ولات ربما حقيقة تنطق بها كل التحاليل، بمعنى أن إسرائيل ستحاول دائما من خلال التصعيد أن تعرقل ورقة التفاهم اللي قاعدة توخر جمعة بعد جمعة بعد جمعة بعد جمعة. لكن هو الفرق هنا، الفرق بالنسبة لإيران تقول لك ما توقعشنا الاثنين، ما توقعشنا الثلاث، الأربعة، الأربعة متاع عام الجاي ما يقلقنيش، بينما الأطراف اللي هي موجودة غادي كأطراف في الحرب اللي هي أمريكا وإسرائيل ما واش هذا الحساب، ما واش هذا حساب أني حرب باش نوصلوها، أي سيدي تضرب لبنان أنا باش نعود نضرب وخلنا نكملوا شهرين أخرين. لا، الحساب متاع أمريكا هو حساب معناتها عنده توقيت معين، بينما حساب إيران وتكتيكها الحربي أن واضح. تطيل أمد الحرب.
1: واضح. شكرا لك خليل، شكرا لك ناجي، الأخبار تجينا مع خولة، نرجع لكم في الساعة الثانية. ميديماك
3: فرعون مع ليتر حالي. الرشوة كيف تدخل المجتمع وتضرب مبدأ المساواة؟ هل سبق وتعرضت لطلب برشوة بشكل مباشر أو غير مباشر؟ وكيفاش تصرفت بين اللي يرفض رفض قاطع التعامل بالرشوة للمبدأ وبكل قناعة، وبين اللي يقول لك اضطريت أو حتى انخرت وليت نتعامل بها في حياتي اليومية؟ بين التخلي عن المبادئ واستعمال الرشوة للحصول على أفضلية أو لقضاء الحاجة، وبين التشبث بالموقف والإيمان بالمساواة بين جميع المواطنين، كيفاش نفسر أسباب تفشي الرشوة في بعض الأوساط؟ هل لتسهيل أحيانا بعض الإجراءات الطويلة والمعقدة بسبب تعطل بعض المصالح، ولشنو يرجع هذا؟ هل لضعف الرقابة أو لعدم التبليغ؟ وشنو تأثير تفشي ظاهرة هذه في المجتمع على الاقتصاد، على الاستثمار وعلى الثقة ببعض المؤسسات؟ وكيفاش ممكن القضاء على الرشوة؟ هل ينجم يكون الحل هو الرقمنة؟ وأخيرا شنو يقول القانون التونسي في علاقة بالرشي والمرتشي؟
4: مجتمعنا هذا ولا كله فلوس، كله رشوة، القضية بالفلوس، أي حاجة تعملها بالفلوس، أما وخذات بقايا ناس أخرين وتنحت أسامي وتحطت أسامي بالفلوس. عندك فلوسك أمورك تمشي 5 على 5، ما عندكش فلوسك تقعد غادي على روحك.
5: الحقيقة مش نمن نبصم بالعشرة بالرشوة، أبسط حاجة بون مش أني، أما كما قلت في أنتوراج العائلة ريت شكون مثال مريض يعاني في حاجة، وكان ما عندناش شكون من العائلة مثال يعرف طب، كل ما تتقد بالقديش أنت ملاوح. الحقيقة الرشوة برشا في الخدمة في كل شيء، بختو بختو ما تحس ما خلل في النخاع في تونس.
3: الرشوة كيف تنخر المجتمع وتضرب مبدأ المساواة؟ موضوعنا في فورم نهار الاثنين.
6: كنت تحب شاركنا رأيك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم الاثنين الجمعة من المادي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باج فيسبوك فورم باي موزايك فام. الأولى في تونس.
7: معلم الجوتروف هذا
8: صحه بشفي، اما يظهر لي كليت الكهرباء.
7: كهرباء؟ كيفاش كهرباء في ساشي شيبس؟
8: اي نعم كهرباء، مع دادي شيبس كيف تدور الباكو تربح الباكو، كل جمعتين دي سكوتور دي تروتينيت الكتريك دي بي اس 5 واكثر من هكا. كهرباء تستنى فيه، دور الباكو، اقرا نيميرو دو لو ولور دو فابريكاسيون، وادخل عمر الفورمولير في اربحالباكو.com، وما تنسيش استحفظ على الباكو باش يربحك الباكو.
9: تحلم تحل ولا تجدد الريستورون تاعك وتولي شيف ناجح ومشهور؟ مع فريغو تكنيك حلمك يتحقق ويدوم، فورك ولا فريتوزك بجودة وصوب ما كيفهمش اثنين، وبالسيرفيس ابريفونت والبياس دوريجين ديما مضمونين، مع شركائنا في التمويل التسهيلات توصل 5 سنين، انت عليك بالحركة وفريغو تكنيك جيب لك البركة، وباللي زوفر على الفيسبوك المدوك.
6: فريغو تكنيك، تجهيزات المقاهي والمطاعم والنزل، 71 116 220.
10: راديو موزيكا فم تونس الأخبار.
11: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. رابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تدعو إلى اعتماد مقاربة تربوية وتأديبية في معالجة حالات الغش في الامتحانات، معبرة عن رفضها للعقوبات السجنية المسلطة على التلاميذ المتورطين في هذه الأفعال. والمنظمة تؤكد أن الغش في الامتحانات سلوك مرفوض كليا يمس بمبدأ تكافؤ الفرص ونزاهة المنظومة التربوية ويستوجب التصدي له بحزم، غير أنها اعتبرت أن معالجة هذه الظاهرة لا ينبغي أن يتم عبر مقاربة زجرية سالبة للحرية قد تؤدي إلى وصم التلميذ وإقصائه وتعريض مستقبله الدراسي والاجتماعي للخطر، معتبرة أن العقوبات السجنية لا تمثل حلا ناجعا للحد من الغش. الجامعة العامة للشباب والطفولة تندد بما اعتبرته غلقا لباب الحوار والتفاوض من قبل سلطة الإشراف، وتؤكد وجود عدد من المطالب المهنية العالقة سواء لدى وزارة الشباب والرياضة أو وزارة الأسرة والمرأة والطفولة. والكاتب العام للجامعة العامة للشباب والطفولة عربي حاجي يوضح لمزيكنا من أبرز مطالب القطاع المحافظة على الطابع العمومي لقطاعي الشباب والطفولة إلى جانب الترفيع في المنح وتحقيق المساواة مع القطاعات المماثلة، مشيرا إلى ما وصفه بسياسة التسويف والمماطلة رغم وجود اتفاقيات ومحاضر جلسات سابقة مع الوزارتين المعنيتين. دوليا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن المفاوضات النهائية مع إيران بشأن السلام جارية لكن يعرقلها الجهل أو الغباء. رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام يقول إن الكيان المحتل نفذ ما يقرب من 3500 غارة جوية على لبنان ومئات التفجيرات منذ أن أعلنت الولايات المتحدة عن وقف إطلاق النار في 16 من شهر أبريل. بين الحاجة العالمية المتزايدة إلى المعادن الضرورية للصناعات الحديثة وحق السكان في بيئة سليمة وصحة آمنة، تتصاعد في زامبيا المخاوف من كلفة التعدين على الإنسان والطبيعة. تقارير حقوقية تتحدث عن تلوث واسع بالمعادن الثقيلة وآلاف الأطفال المتضررين، فيما تتواصل المطالب بمحاسبة الشركات وتعزيز الرقابة البيئية. التفاصيل في تقرير غفران العكرمي.
12: من تلبية الطلب العالمي على المعادن إلى تهديد صحة الأطفال والبيئة، تواجه زامبيا اتهامات متزايدة بالتقصير في مواجهة التلوث الناجم عن أنشطة التعدين. فمنظمة Human Rights Watch تقول إن آلاف الأطفال يعيشون في مناطق ملوثة بالرصاص والمعادن الثقيلة وسط مخاطر صحية قد تمتد مدى الحياة، بينما تتواصل عمليات استخراج المعادن رغم التحذيرات المتكررة. وتبرز مدينة كابوي كأحد أخطر الأمثلة، إذ تصنف ضمن أكثر المناطق تلوثا بالرصاص في العالم، ويقدر عدد المتضررين فيها بنحو 200,000 شخص معظمهم من الأطفال نتيجة عقود من نشاط المناجم ومخلفاتها السامة. كما تشير المنظمة إلى تسجيل أضرار صحية مرتبطة بتعدين المنغانيز، فيما تسبب انهيار سد بمنجم نحاس سنة 2025 في تسرب نفايات سامة إلى نهر كافوي، ما أثار مخاوف من تداعيات صحية وبيئية واسعة. وتربط المنظمة هذه التطورات بالطلب العالمي المتزايد على ما يعرف بالمعادن الحرجة مثل النحاس والزنك والمنغانيز، وهي تعتبر ضرورية لقطاعات الطاقة والتكنولوجيا والدفاع، محذرة من أن السباق الدولي للحصول عليها قد يجري على حساب البيئة وصحة السكان. في المقابل، بدأ متضررون من مناطق التعدين اللجوء إلى القضاء والهيئات الحقوقية للمطالبة بالتعويضات والحماية، فيما يواصل أطفال كابوي الدعوة إلى تنظيف بيئي شامل يضمن لهم حقهم في العيش في بيئة آمنة ومستقبل خال من التلوث.
11: نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل في ميدي مايك.
10: الأولى في تونس ميدي مايك، كل يوم الثلاثاء جمعة من الصبح للمساء، مع نوفل ورداني.

0: نوفل ورتاني.
1: يا مرحبا يا مرحبا. بعد شوية ما فاتك شيء ومن بعد باش نرجع وزادة نحكيه على برشا حكايتش نحكيه على فرج فودك في نهار كيما اليوم وقع اغتياله قبيلي قرينا في أول ساعة كيفاش عامل إهداء كتاب متاعه لأصدقاء ولده لأنهم رفضوا يحضروا عيد ميلاد ولده لأنه مفكر والمفكر كان ينعت بأنه كافر وغيله باش نرجعوا هذا الحكاية. ولكن قبل خلنا نحكيه على الفلوس على الدفع الإلكتروني وعلى الشيكات. يلا نحلوا دوسية.
0: حل دوسي.
1: هذه أرقام جينا من البنك المركزي يعني حتى.
2: خلينا نطرحوا سؤال نوفل، كيفاش قاعدين يخلصوا التوانسة؟ كيفاش قاعدين يقضيوا؟ شنو هما لي موان بايمون اللي قاعدين يستعملوا فيها؟ شنو هما الوسائل اللي قاعدين يستعملوا فيها التوانسة بين الشيكات بين الكاش بين الكمبيالات ولا الدفع الإلكتروني؟ هذا نوفل نجموا نجاوبوا عليه ونجموا نعرفوه ونشوفوا التطور نتاعو ونقيسوه كل ثلاثي مع البيانات الصادرة عن البنك المركزي التونسي. شنو تقول أرقام التريميستر الأولى من 2026؟ تقول إنه نشاط الدفع الإلكتروني والمنظومات البنكية ككل في تونس حقق نمو كبير. نحكيه على طفرة غير مسبوقة في استخدام الدفع عبر الهاتف المحمول والإي كوميرس مقابل تراجع كبير في اعتماد الشيكات التقليدية اللي نعرفوها. هذه مقاربة ربما كنا نستناو فيها ورينا التطور حتى في العام ناول مثلا 2025. قطاع الدفع عبر الهاتف نحكي على منظومة تون باي اللي كنا نحكينا عليها قبل هوني في حل دوسي في ميدي ماك، عرفت أقوى ديناميكية تقريبا. ارتفع عدد المحافظ الإلكترونية بنسبة 22%، شيء اللي ساهم في معالجة 2.7 مليون عملية. دونك فما زيادة ب 67%. نحكي هوني على 17 مؤسسة مرخصة كمقدم خدمات دفع. في نفس السياق منصات التجارة الإلكترونية كيف كيف قد تعرف في توسع كبير في نمو قرابة 28%، وبلغوا عدد المواقع التجارية النشيطة في تونس 1288 موقع. هذا في نهاية مارس 2026. هذا يوري لتوانسة قاعدين يشريوا أكثر فأكثر على مواقع الانترنت وعلى لي بلاتفورم هذوما متاع التجارة الإلكترونية. توسع هذا انعكس طبعا على حجم المعاملات تاع الدفع الإلكتروني الإي بايمنت اللي عرفت زادة هي بيدها قفزة ب 34%. نحكيو شوية على تي بي او الخلاص بالكوارت. نعرفوا توانسة عندهم برشا إشكال مع المسألة هذية. برشا ناس عندهم كوارت يحبوا يخلصوا بالتي بي او، ولكن فما إشكالية وبرشا محلات في تونس يقولك ما عنديش تي بي او، حتى تلقاه مجازان كبير مثلا ولا حتى ساعات أكا لميني ماركت اللي نلقاهم يقولك ليه راهو ما عنديش تي بي او. نحكيو اليوم على عنا الشيفر في تونس 45,000 جهاز. نحكي على 19% زيادة فيما يتعلق بالبطاقات البنكية. استقر عددها في 5,875,000 بطاقة، زيادة ب 0.4%، وهذا غير كافي. وحكينا في عديد المرات على المشاكل بين التونسي والكارت بنكير متاعه ولا التونسي والكونت بنكير متاعه، فيما مسألة ثقة وغيرها تنرجع لها بعد شوية مع ضيفنا. بيانات البنك سنترال زادة ورات، وهذا المهم ربما والرقم زينا نتوقف عليه نوفل، هو تراجع الحاد وتراجع هيكلي ستركتوريل اليوم في المعاملات بالسكوك الورقية. الشيكات تراجعت ب 24.9% من حيث العدد و 28% من حيث القيمة. دونك عدد الشيكات تراجعوا وكيف كيف
1: القيمة
2: أوتوماتيكمون تتراجع. نحكي اليوم على 11.5 مليار دينار، شيء اللي يترجم توجه الفاعلين الاقتصاديين وحتى التونسي اللومبدا المواطن العادي نحو التحويلات البنكية المباشرة. نحكي هوني على الفيرمون اللي القيمة متاعهم طلعت ب 8%. زادة لازمنا نقولوا أنه قانون تنقيح الشيكات في تونس، قانون معروف ب 41 لسنة 24 اللي نذكروا ألغى تجريم العقوبة السجنية للسكوك اللي قيمتها أقل من 5000 دينار، وأحدث المنصة تونيشيك ذكر اللي حكينا عليها برشا اللي كان دخلت رسميا حيز الاستغلال في 2 فيفري 25. هذه ربما تنجم تكون كان عندها جانب كبير في العدد هذوما والتراجع الكبير هذا في
1: معناتها كان اللي عملها انه ينقص الشيكات فانه نجح
2: اكزاكتوم هذا اللي نجموا نوصلوا له جوست انه فيلك بالكمبيالا خاطر برشا ناس كانوا يقولوا انه الكمبيالا ربما نجم يكون على توجه انها تعوض الشيكات اليوم الارقام اللي عنا نحكيه على 1.2 مليون كمبيالا بزياده ب 35.9% مقارنه بنفس الفتره من عامناو القيمه نحكيه على 13 مليار دينار بتطور زاد ب 23% لكن ما زالت ارقامها بعيده برشا على الشيكات
1: فما الكاش اونترتون والكاش اللي يمشي ويكثر حتى بالقانون معنا الاستاذ الجامعي والمستشار الميلو البنكي سي سفيان لوريمي مرحبا بك سي سفيان
3: مرحبا نوفل مرحبا كيفك متابعات متابعين مزي كيفين
1: واضح دونك باش نقسمه بشوية بشوية نبدأ بالدفع الإلكتروني في الثلاثي الأول نمو غير مسبوق معناتها المحافظ الإلكترونية المشحونة زادت تقريبا 5-22% معناتها منصات التجارة الإلكترونية زادت بثلث 28% والتوسع حجم معاملات الدفع الإلكتروني اللي زادت ثلث زادة 34% معناتها زيادة التونسي راهو ديما يخاف حتى من الخلاص يقولك جيب لي تو ندفع كاش اليوم هل هي زيادة معناتها تونسي ولا كونكتي من برشا بالدفع الإلكتروني ولا زيادة لأنه مش لاقي الحل كيفاش تفسر زيادة هذه نحكيه على الدفع الإلكتروني من الأولى
3: جست خلنا نسبوا ساعة الأرقام تنقراوا هكا أرقام زيادة 34 و28 خلنا نحاولوا نسبوا هالأرقام هذه أول حاجة سعر الأرقام تاع الدفع بالهاتف الجوال ما يمثلوش مثلا اليوم أكثر من 5% من الشيكات رغم تراجع نتاعها حيث المبلغ راهو ما زلنا بعاد ياسر
1: يزيدوا دونك يزيدوا بالبرشا خاطرنا نستعملوا شوية
3: خاطرهم شوية كان نرجعوا احنا تنقارنوا مثلا مع الرقم تاع الثلاثي الأولاني في 2025 راهو الرقم إلا يتي ملتيبليي بار 14 معناتها ضرب في 14 سافو با دير اللي تطور بنسبة بمبلغ كبير خاطر قبل كان المبلغ هذا راهو معناها صغير
1: ياسر
3: اليوم حتى هال 487 مليون دينار هذاك نحكيو راهو كي نرجعوا لنفس النشريه اللي صادره في الثلاثي الاولاني تاع 2025 انا الرافه ما تراجع خاطر الارقام اللي نشرتهم البنك المركزي في الثلاثي الاولاني 2025 600 مليون دينار اليوم نحكيو على 487 دونك سيكو فما ان فولاتيليتي الارقام قاعده تطلع وتهبط بطريقة يلزمهم يفسرون لنشر الأرقام هذه كيف في ما يخص مواقع التجارة المواقع التجارية النشيطة مثلا نحكيه اليوم في النشرية متاع 2016 1288 كان نرجع نفس النشرية متاع 2025 اللي منشورة وما زالت موجودة على موقع البنك المركزي رأو كنا وقتها نحكيه على 1342
1: لا فهمني الأستاذ الجامعي والمستشار ميلي والبنكي سفيان لوريمي معناتها
2: كيفاش نجمو نفسروا
1: علاش معناتها احنا الصحافه نفهموا البيانات الصحفيه راه تنجم توريك الدنيا حمراء ولا زرقاء كيف معناتها فما تراجع ولكن في البيان نتاع اللي مازال كيخرج يبان كانه فما تطور فهمني
3: لا خاطر هو كان نقراو بالصغير كالعاده كالاستيريسك هذاك اللي موجود بالبوطا شنو التعريف نتاع موقع الكتروني نشيط؟ يقول لك كان سجل معامله واحده على الاقل خلال عام. دونك سيكو فما مواقع وقع احتسابها في مثلا 2025 على اساس اللي هي مواقع تجاريه نشيطه ما صارتش عليهم معاملات تلقاه السيد اللي كان لونسي البروجي ولا هالموقع هذايا الا لونسي بعد ما صارتش معاملات لمده معينه
1: ما عادش تحسب
3: ما عادش تحسب دونك التطور نتاع 28% راهو مقارنه بالثلاثي الاخراني نتاع 2025 قلت لك كان نرجعوا للثلاثي الاولاني 2025 فما تراجع هذه ارقام منشوره في الموقع الرسمي نتاع البنك
1: واضح دونك
3: نسبوا فيما يخص الدفع بالهاتف الجوال
1: لا مانيش باش نسبوا باش نخطفوا الدوره ونمشيو في الاتجاه العكسي لا مانيش باش نسبوا سامحني معناتها ملي كنا باش نحكيو على تطور ولا تراجع باش نربطها بال معناتها التعاملات البنكية معناتها بالكارت اللي ديما هو أصلا كيشوفوا نسبة التوانسة اللي عندهم كارت بنكير يظهر لي 40% والتونسي ما يحبش يستعمل معناتها شنو العائق قدام التجارة الإلكترونية وعدم التطور كبير للتعاملات البنكية شنو الإشكال اللي انت تراه
3: فما او موا زوز اشكاليات ولا زوز عوائق. الحاجه الاولانيه اشار لها بكري نيت، يعني اليوم اسكو اليوم احنا حتى انا في 5 مليون والقديش قديش قاعدين نحكيو عندنا ثقه اللي باش تخرج في وقت معين مثلا باش تمشي باش تقضي بلاصه معينه باش تلقى عندها تاجر هذه التي بي واللي اغلبيه الشعب التونسي باش يقول لك راهو انا حسب خبرتي معاملتي مش ديما نلقى تي بي او هذه، دونك ما نجمش ناخذ الريسك باش نخرج بالكارت كهو
1: ونولي نهز معايا فلوس هي هذاك هو
3: نولي نهز معايا كاش، دونك هذاك سيكسبليك جزء معين حكايه الكاش. المشكل الاخر الكلفه، اليوم راهو احنا كي ندفعوا كي نخلصوا بالكارت بنكير ما نتحملوا حتى كلفه زايد. مي بار كونتر التاجر اللي هو مجهز هذاك بالتي بي او باش ياخذ عندك الكارت باش يخلص راهو قاعد يتحمل في كلفه، والكلفه هذيك ندخل نشوفوا اليوم خاطر العمولات البنكيه منشوره ولا اغلبيتها منشوره.
1: قداش كي نشري من عنده قداش يدفع؟ دينار دينار 400 قداش
3: هو نسبه مئويه من الرقم اللي عملناه، واليوم النسبه هذه تنجم توصل من 1 حتى 3%، هذه حسب الارقام منشوره من البنوك. دونك اليوم فما تجار كي يقبل عليك الكارت بنكير ويخلص بالكارت بنكير راهو فما 3% من الرقم هذاك باش يمشي للبنك، دونك هذاك علاش هما بيدهم فما ريتيسونس باش يقبلوا البيمون بار كارت بنكير. وهذاك علاش نرجعوا حتى كي نحكيوا على تطور نتاع الكارت بنكير، راهو مازال الناس يستعمل كارت باش يجبد الفلوس من حيط قديخ، وهذه الارقام موجوده في هالنشريه هذه. اليوم راهو معناها 24% اكهو من معاملات الكارت بنكير هما عمليات نتاع دفع، معناها نخلصوا بهم. الباقي 76% راهو عمليات نتاع سحب، معناها مازلنا نستعمل في كارت بنكير
4: باش نجبد الكاش
3: في اغلبيه المعاملات، في ثلاثه ارباع الحالات نتاع المعاملات باش نجبدوا الفلوس كاش باش نخلصوا بهم كاش. دونك حتى كان فما تطور ما ننساوش المعطى هذا اللي ثلاثه ارباع نتاع المعاملات هي سحب وربوع اكهو سي سون دو بايمون دونك دفع.
1: يعطيك صحة سي سفيان، نحب نسألك سؤال قبل ما نمشي الجزء اللي بعد. كي نجبدو كاش مش شباك نخلصوا أداءات
3: مش شباك مداب
1: أي مداب نعيط له هذاك نعيط له شباك إذا سمحت
4: مش جيشي
1: أي ما
4: جيشي في وصل البنك
3: جيشي فوالا
1: خاطر
3: نجبد من اي سامحني
1: خاطر فان برشا بنوك يحطوا لك ما تفوتش 300 ما تفوتش 400 ما تفوتش 200، معناتها يكون مواطن باش يجبد مثلا 500 الف يجبد على مرتين، معناتها الاداءات تولي فوا دو. فقط ملاحظه تقنيه نوجهها، حاولوا ما تخموش ديما باش تربحوا فلوس في جرتنا، معناتها اعطيونا حاجات مجانيه باهي
3: باهي. راهو منعتشت امبريسيز راهو كان نجبد الموزع نتاع البنك نتاعي اللي عندي الكارت
4: فماش
3: كوميسيون
1: ما فماش كوميسيون ما ميسيلش، معناتها نولي نخسر 5000 ايسونس باش من معناتها من المفروض ما تصيرش به. صكوك الورقيه تراجعت 24% به، هل اللي عمل القانون الشيكات هل الهدف نتاعه انه يصير تراجع العمل بالشيكات، معناتها التراجع في التعامل بالشيكات هل هو هدف محطوط وخلطت له الدوله؟
3: شو انا هذه زمان كاتبها قدامي الجمله اللي قلتها انت، قلت شنو الهدف اسكو وصل للهدف اللي هو يتراجع الشيكات؟ الهدف ما كانش راهو من
1: الاول، خاطر احنا المواطنين عشتنا مرار ولات بصراحه ما عادش نجم نشري حد شيء على مرتين وعلى ثلاثه. نقول بكشي خوي اذا الدوله استنفعت ما يسالش نحملوا احنا مش مشكل، معناتها شنو الهدف؟
3: دونك الهدف ما كانش انه هكاك يتراجعوا شيكاتك، الهدف كان انه نحدوا بوتيتخ من مشاكل نتاع خلاص بالشيكات اي دونك العقوبات السجنيه والعقوبات اللي موجودين وعندهم قضايا، والهدف المعلن زاد كان انه باش نعرف الشيكات هذيا بوسائل دفع حديثه وبوسائل دفع تامن لنا هكا تراسابيليتي نتبعوها. انا يظهر لي الزوز اهداف هذوما ما وصلنا لهمش، وطبعا نعطيو بالارقام. دونك الهدف الاولاني انه نعوض التراجع نتاع الشيكات بوسائل دفع حديثه ولا وسائل دفع فيها تراسابيليتي ما وصلنا لهش، خاطر اليوم راهو المقارنه صحيحه نتاع الارقام هذه في 2020 باش نفهموا بالحق التراجع ولا لازمها تصير مع الثلاثي الاولاني 2024 مش نتاع 2025
4: قبل ما تدخل قبل ما يدخل القانون الجديد
3: قبل ما يدخل القانون الشيكات حايز النفاق. دونك اليوم كان ناخذوا مثلا ارقام تاع ترينيستا كامله نتاع 2024 قداش كانوا في الثلاثي هذاك الحجم تاع المعاملات بوسائل دفع هذوما اللي هما لي فيرمون لي بريليفمون شيكات والكنفيليت. وقتها في الثلاثي الاولاني 2024 كان حوالي 58 ألف مليار بلغتنا من 58 مليار دينار. تراجع الرقم هذا اليوم وصلنا في 2026 53 مليار دينار كحو. فما أنواع نتاع وسائل دفع طلعت طورت كيما لي فيرمون كيما لي بريليفمون كيما الكنفيليت، وفما الشيكات اللي تراجع. ميراه معناها احنا وساتوندي كنا نتوقع انه تراجع في الشيكات باش يتعود بالليفيرمون بالكمبيالات كما حكي قلنا بوسائل الدفع الحديث هذا ما صارش. المون تراجع كبير نتاع الشيكات ما نجمش يكون معناها ابسوربي ما نجمش تاخذوا التطور في وسائل الدفع اللي فيهم تراسابيليتي. نعاود نقول تراسابيليتي خاطر سالت على الاقتصاد مهم ياسر ان الدوله المعاملات تكون تراسابل.
1: باش نقسم في الموضوع هذا باش نسالك هل اللي يحب تراسابيليتي سي سوفيان لوريمي وانت استاذ جامعي مستشار مالي وبنكي يسيب الكاش معناتها يقول لهم هزوا كاش قد ما تحبوا مش كانوا فما تناقض هنا نحب تراسابيليتي ونقول له هز كاش قد ما تحب.
3: علاش انا قلت التراجع هذي نتاع الشيكات ما تمش تعويضه بالوسائل الدفع هذي اللي فيها تراسابيليتي خاطر جوستومون تم تعويض نتاعو في جزء كبير ياسر بالكاش. دونك هذي الاشكال اللي هم عايشينه مش خاطر ما نحبوش نسدوا اوراق نقديه في دينا احنا خاطر فما انعكاس على الاقتصاد. كي يكثر الكاش في اقتصاد يشجع الى نسيت حتى كان ما وصلناش الى نسيت العباد على التهرب
1: جوستومون بغض النظر نحب جمله تقولها بغض النظر على الفلاحين وكذا ذوك من القول محل. هل الدولة اللي تسيب كاش وتزيد في نسب الكاش هل هي دولة اقتصادها ماشي نحو التنظيم ولا نحو الفوضى؟ معناتها الكاش معناتها النوار
3: هو الهدف ما كانش تسيب الكاش. معناها راني اليوم يمكن كما عملناش دراسة لازمة ودراسات لازمة تاع قانون الشيكات هذاك هذاك اللي وصلنا له وراهو شو حكاية تسيب الكاش راهو ثم معناها فصل قديم في قانون المالية على حكاية إثبات المصدر نتاع الكاش هذاك يتجاوز هذاك اللي تم إلغاء. نراه بالنسبة مثلا للعباد اللي عندهم سنين عندهم باتين للمعاملات هذيك راهو اليوم فما كي يفوتوا سقف معين بالكاش ينجم ينجر عليه عقوبات مخالفات معناها مش جنائيه جبائيه بلوتو وخطايا جبائيه تدفع.
4: الفصل اللي تم الغائه سامحني سوفيان الفصل اللي تم الغائه ذولي كان تسقيف ب 5000 دينار هكا.
3: شوف حاجتي حكيت الاثبات نتاع مصدر نتاع الكاش واللي تم الغاءه مؤخرا لفيت اللي قبل احنا كي تشري وسيله نقل كرهبه مثلا والا عقار ولا اصل تجاري كيفوت 5000 دينار يلزم في العقد تحط المراجع نتاع وسائل الدفع قول راهو خلصتو بالشيك نمره الفلاني تيري على البنك الفلانية ولا بالكمبيال الفلانية ولا غيره سينو ما يتعديش لا في سيرفيس ديميز لا في هذي اللي تنحى زاد. دونك ما بين لي بارتيكولي ما عادش فما الاشكال هذي. قلت لك راهو بالنسبة للشركات والى العباد المنظمة ما زالت فما عقوبات في المعاملات بالشيك على الاقل عقوبات جبائية.
1: فوالا دونك سي سوفيان لوريمي وانت استاذ جامعي مستشار مالي وبنكي دونك لهنا انا الاشكال الصغير اللي نطرحه ونخلي لك تختم المداخله هذه انه فما توجه عام كانوا مش فما توجه عام نتاع البلاغ اللي كانوا ماشي في ثنيه وينجم يتفهم ثنيه اخرى. انا هذه اشكاليتي معناتها كانوا يحب يفهمنا حاجه في حين فما حاجه اخرى ما نعرفش. نخلي لك كلمه ما نحبش نقول خاطر ما نفهمش برشا في الاقتصاد نخلي لك انت كلمه الختام سي سوفيان ويعطيك الصحه على اللي وضحته كل.
3: هو اشكال كبير مش صغير اليوم جوستومون يلزمنا نفهم رواحنا وين نحبوا نمشي. اسكو نحبوا نمشي للاقتصاد منظم مبني على وسائل الدفع حتى مش حديثه كلاسيكيه ما فيها تراسابيليتي والا الهدف جوست نقصوا في الشيكات. كان هدف جوست نقصوا في الشيكات وصلنا له الهدف هذا. كان هدف نتحكموا في هالوسيله هذيا ذو المخاطر نتاعها ونعوضوها بوسائل امنه وسائل فهم تراسابيليتي رانا ما وصلناش للهدف هذا. داير خلينا نعطي رقم واحد اخر احنا قبل كنا نتشكيو اللي الشيكات ماهيش وسيله دفع امنه وفيها مشاكل نتاع تدرجي خاطر فما دي زان بي وغيره وغيره وغيره. راهو التو نتاع لي زان بي حتى بالقانون الجديد نتاع الشيكات ما تراجعش. معناها قبل في 2024 في البلاد الاولاني نتاع 2024 نسبه مرفوضات نسميهم التدرجي كان 2.37%. نسبة المرفوضات في 2026 ما زال 2.3%. ما توصلناش حتى الهدف ان نتحكموا فيها اللي تدرجي دونك لي زام بيي نتاع الشيكات. وصلنا الارقام اليوم انا قلنا في الاقتصاد نتاعنا الكاش خذا حيز كبير ياسر المعاملات الاقتصاديه اللي هي ماهيش حاجه باهيه. دونك هذول يلزمنا راجعوا شويه على الاقل هالقانون هذا.
1: وكما قالوا الشيكات بعد عام المفروض نعملوا بيلون نعملوا ايجابيه وسلبيه القرار، ما تعملتش القاعده وحتى حد ما وضح لنا هالقرار كان سلبي ولا ايجابي. يلا نهت كان
3: اكثر من هكا سامحني اكثر من هكا راه فما اليوم نصوص تطبيقيه نتاع القانون هذا ما صدرتش. راهو المنصه بكري نهت يحكي عن المنصه، راهو المنصه حسب القانون نتاع الشيكات ما نعملوش عليها كان هالحجز نتاع اللي حتى الاعلامات مثلا كي يرجع لك شيك ام بي ولا بتسوي وضعية بالقانون تصير على المنصة هذيلتو اليوم مازال مش موجود معناها المنصة جزئيا اوبيراسيونيل مش كليا.
1: واضح، شكرا ليك سي سوفيان الغريمي، يعطيك الصحة الأستاذ الجامعي والمستشار المالي والبنكي في بيان قرئ من الأول أنه إيجابي ثم تبينت بعض النقاط السلبية التي غطاها الأسلوب الإيجابي للبيان. فاصل ونكمل معكم.
5: مع ليتر حالي الرشوة كيف تنخل المجتمع وتضرب مبدأ المساواة؟ هل سبق وتعرضت للطلب بالرشوة بشكل مباشر أو غير مباشر؟ وكيفاش تصرفت بين اللي يرفض رفض قاطع التعامل بالرشوة للمبدأ وبكل قناعة وبين اللي يقول لك اضطريت أو حتى انخرت وليت نتعامل بها في حياتي اليومية؟ بين التخلي عن المبادئ واستعمال الرشوة للحصول على أفضلية أو لقضاء الحاجة وبين التشبث بالموقف والإيمان بالمساواة بين جميع المواطنين، كيفاش نفسروا أسباب تفشي الرشوة في بعض الأوساط؟ هل تسهيل أحيانا بعض الإجراءات الطويلة والمعقدة بسبب تعطل بعض المصالح ولشنو يرجع هذا؟ هل لضعف الرقابة أو لعدم التبليغ؟ وشنو تأثير تفشي الظاهرة هذه في المجتمع على الاقتصاد على الاستثمار وعلى الثقة ببعض المؤسسات؟ وكيفاش ممكن القضاء على الرشوة؟ هل ينجم يكون الحل هو الرقمنة؟ وأخيرا شنو يقول القانون التونسي في علاقة بالرشي والمرتشي؟
6: مجتمعنا هذا كله فلوس كله رشوة، قضيتك بالفلوس أي حاجة تعملها بالفلوس، أما وخذت بقى يعني ناس أخرين وتنحت أسامي وتحطت أسامي بالفلوس. عندك فلوسك أمورك تمشي 5/5، ما عندكش فلوسك تقعد غادي على روح.
7: الحقيقة مش نمن نبصم بالعشرة بالرشوة، أبسط حاجة بو مش أني، أما كما قلت في أنتو راجل عائلة ريت شكون مثال مريض يعاني في حاجة وكان ما عندناش شكون من العائلة مثال يعرف طب، كل ما تتقد بالقديش أنت ملاوح. الحقيقة الرشوة برشا في الخدمة في كل شيء، بختو بختو ما تحسها ما خلل في النخاع في تونس.
5: الرشوة كيف تنخر المجتمع وتضرب مبدأ المساواة؟ موضوعنا في فورم نهار الاثنين.
0: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013 وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايك فام. الأولى في تونس، الموعد يوم السبت 13 جوان 2026 بنزل قليبيا بيتش مع لا ديفا أمينة فخ

فرقة المايسترو هيثم الهاري. للحجز ولمزيد من المعلومات 25 509 425. لا ديفا أمينة فاخت بينوز القليبيا بيتش السبت 13 جوان 2026 بمساهمة فلاش بوب سان جيوفاني سعيد سلام ومزيك فهم. ميدي ماك كل يوم الثاني جمعة من نصف نهار لساعتين. نوفل ورداني

0: شكرا لفوزي بن قمر على الاغنيه اللي هي لبرشا. يلا نمشي وما فاتك شيء.
1: ما فاتك شيء
2: في فيديو شيء باش نحكيوا على اللاعب الدنماركي إريكسن اللي تعرض لازمه اخرى بعد ازمه 2021، الأزمة القلبيه اللي خلت العالم الكل يتفجع. باش نحكيوا زاده على رجل الاغنى نجم نقول مع البي بي نتاعو اكثر من 172 بلاد.
3: قديش من بلاد سلاح؟
2: 172
3: ما بعضهم
2: نورمال مو كان ما
3: من اصل 197 ما تعرف بهم من
2: معناها مثلا من البلدان اغنى من البرتغال وشهرين القدام شوالي اغنى من سويسرا.
0: سويسرا
2: اي اكزاكتومون سويسرا معناها هذا كل باش نحكيوا عليه. شكون هذا السيد؟ لكن زاد باش نحكيوا على البولنديه اللي كانت تلوج على حق وتيل في رولان غاروس اللي نعرفوا احنا اللي يلعبوا تنس ديما معناها نورمالمون امورهم واضحه، لكن هي لعبه بولنديه غير مصنفه ما كانش عندها حق وتيل، وصلت فينال خسرت للاسف، لكن اخذت اكثر من 3 مليارات التوانسه للمشاركه وكمان عاد الوتيل خلص معناها حتى مولاي وتيل باش يدخل معانا مولاي وتيل باش يقول الحمد لله. لكن قبل نحكيوا على المنتخب الوطني التونسي والودية متاع نهار السبت ضد المنتخب البلجيكي، نحكيوا لهنا على برشا كلام ما تقال على الماتش هذا، لكن هات نرجعوا شوية مش نحكيوا على الماتش مش تحليل للماتش، لكن شنو تقال في الإعلام البلجيكي من كثرة ما انبهر بالسكور. نلقاو براسلز تايمز اللي هي ركزت انه قالت المنتخب البلجيكي غادر نحو كأس العالم بعد انتصار بخمس نجوم واعتبروا لبلجيكا جاهزة للمونديال. هي مصايب وقوم عند قوم فوائد. ثم شكون يقولوا زاد بالرسائل انه بلجيكا ارسلت رساله قويه لبقيه المنتخبات المشاركه. الاعلام الاوروبي كيما مثلا سيت الشهير جدا فلاش سكور معناه ما فيش كان سكورات راه في اخبار، ثم زاد فوتموب اللي هو كيف اللي يقول لك الجيل البلجيكي الجديد بدا يفرض نفسه وبالطبيعه نقاوم
0: بالضبط كيما يقول موزايك راهي ما تحكيش كان على المتحف باردو.
2: الحمد لله الحمد لله هذاك هو. وانا احكيوا الاعلام البريطاني اعلام بريطاني عجبني انا، قال هذه انذار لبقيه المنتخبات. والله راه شوف كي تقرا هيك راه تعرف اللي مراهم يغزروا للمنتخب التونسي بعين كبيره برشا معناه. ويعرف المنتخب التونسي راه منتخب مهم معناه في القاره الافريقيه اولا ومن اللي يشاركوا ديما في كاس العالم، واعتبروا انه معناه حتى وصلوا محللين انجليز قال لك بذي بلجيكا برا متخوف باش يكونوا الحصان الاسود للمونديال بالمستوى اللي شفناه لهنا. ولكن زادت قال برشا تقارير اوروبيه على تونس حكيوا على شاشه دفاعيه اخطاء فرديه صعوبه كبيره امام النسق الاوروبي العالي وغياب رد الفعل بعد الهدف الثاني، واعتبروا بتبيع انه تونس في وضعيه صعبه بسبب النتائج الاخيره من المنتخبات الاوروبيه. يقصدوا زاده في ماتش النمسا. لكن من بين الناس وباش نختم بهذه بعد قبل ما نخلي لكم الكلمه، فما هو انسان يحكي في الدين من سوريا اسمه غسان بكر. غسان بكر هو
0: الناس كل خوف في
2: وما واعظ وديما يحكي معناه في سوريا انترنت يجيبوه في برامج شاف السكور انطق
4: يا أخي حتى ولو كانت ودية، حتى ولو كانت مباراة ودية 5-0 يعني والله نتيجة كبيرة ونتيجة ثقيلة على منتخب يعني والله يعني أنا الآن بدأت أتشكك في منتخب تونس. 5-0 مع بلجيكا بس منقول إن شاء الله يعني إحنا مباراة ودية

0: خرج بين 9 جوارات، فما شكون قال تمشيش حد يقول مريح ما مشيش كأس العالم، راه فما رقيق قايم بالواجب الحمد لله. ان توكا معناتها برشا ليمو على اللعب، استسهال اللعب متوانسه معناتها
1: هو
0: قالك شفنا الجزائر كيفاش ربحت هولندا في بلادها، والعراق معادله مع اسبانيا، والمغرب كيفاش عملت البارح، ومصر كيفاش عملت مع البرازيل. نفهموا اللي فما عقليه وفما ايتاد اسبري هو اللي غششنا، بغض النظر على المدرب شكون لعب، وبغض النظر اللي يقول كان الجول هذا يمشي وكان الاخر يمشي بالليزي وما كتعليق معناتها، حتى كان معناتها ما عندناش نيمار في تونس قاعد ما مشاش، فانه العقليه نتاع الملاعبيه هي اللي غشتنا. معناتها كيفاش جوار اقوى ذاك ايليه كيفاش يش يزقزق ويدخل ويعمل عظمه، معناتها ما فماش عقليه تونسيه كاسحه بصراحه. معناتها يترنوا علينا بلجيكا كان حصه ازاله ارهاق بصراحه. معناتها هذه هي اللي قلقت التوانسه، الاستسهال كيف استسهال معناتها ما لعبوش بقليب، حتى بعد البونت الاول والثاني والثالث ما شفناش جمعيه كاسحه خردوا الفعل ولا حاجه. شفنا جمعيه بصراحه كيفاش تعمل كيما هكا. ان توكا ان شاء الله ان شاء الله ربي تستر، ان شاء الله كيما هكا نسخه تفائل. تونس كي ما تلعبش مليح في الوديات تتالق، شفنا كيش تالقنا مع البرازيل 1-1 يا اخي، خربناها في البطوله العربيه كاس افريقيا، هنا لعبنا ماتش خايب. ان شاء الله يا ربي يكون دليل دليل خير
1: وربي يوصل جوارتنا بالسالم اللي نورمال مول عشيه يخلطوا. معنا خرجوا البارح 5 تاع العشيه الى حد الان، معناها ان شاء الله باش يخلطوا للعاصمه الساعه المكسيكيه، من بعد يمشيوا المونتيري بطبيعه البلاصه اللي باش نلعبوا فيها زوزه تراح الويله نتاعنا اليوم ضد السويد والجابون.
0: بعد 24 ساعه يخلطوا معناتها
2: ما عرفش. نحب نكون اكثر منكم متفائل شويه، اوكي كونتر بيرفورمانس، اوكي سكور ما استنيناهش، ولكن راهو تورن اوفر اللي تعمل كبير كبير برشا، ورينا حتى التبديلات كيسيروا مش من 11 ديبار، حتى كيسيروا وسط الماتش. مثلا ماتش كوت ديفوار وفرنسا، لانك في فرنسا ديستابيليزي بشكل كبير، معناها اللي هي مرشحه رقم واحد النجم نقولوا باش تهز كاس العالم، كي تبدلوا جوارات كيفاش وفيه حتى خاسرين. ولكن فما تيتر نتاع جريده لفت انتباهي، كتبوا ان تونيزي انكيتانت بعد الماتش هذا.
0: انت متفائل طيب
2: قبل الكوب دي موند؟ لا لا
0: خلينا باش نكون متفائل اكثر منكم.
2: لا خاطر ماتش دابليكاسيون باقي نقول.
0: لا ما هو نقول
2: الماتش دابليكاسيون جوست لحظه، ما همش لحداش اللي في مخ المدرب اللي باش يهبطوا يلعبوا، تبدلوا برشا جوار،
1: يجرب
2: يجرب
1: ما ودي اسمها ودي.
0: لحظه
1: يجرب مع هولندا.
0: لا يا باشا في العالم الكل الماتش الاخر هو التشكيله الاساسيه،
2: تبدا بها تنجم وبعد تبدل. هكريت ماتش دي شو معناها بدلهم الكل تقريبا،
0: مازال فرنسا باش تلعب. نحكي على الماتش الاخر،
1: قال لك تشكيله النمسا اللي لعبت ضد النمسا هي الاقرب، هي اللي بتكون اساسيه
0: في العالم الكل. لحظه
2: وعملنا بريمير ميتون
0: الخطا الاول في اللي احنا جمعيه ما عندناش فلوس اللي استدعانا نمشيو نجريو به في العالم الكل، معناتها نحكي بلدان افريقيا الكل، الماتش الاخر يكون سهل مع منتخب سهل ونلعبوا بتشكيلتنا الاساسيه. معناتها هذا مدرب لا ظهير ايمن لا ايسر حاصيل، معناتها من المفروض كانت الامور تكون اوضح.
2: انا نتصور باش يكون في المقابله الاولانيه نتاعنا باش
0: يكون خير ان شاء الله. لا ما ينجمش يكون اخيب نخسروا 7، ما ينجمش يكون اخيب من 5-0 بيان سور. بتتر المدرب يلز فينا باش لعب ولده اساسي، ما نعرفش بتتر
1: ما نعرفوش.
0: يلا هنكملوا معك،
1: نمشيو لرياضه اخرى مسيش تنس اللي فيها برشا في صعبال. نحكيو على رولان غاروس النهائي اللي كان موجود في السيدات، نقاول المباراه كانت فيها درس قوي برشا، لعبه غير مصنفه اللي هي البولونيه الشابه مايا جوالينسكا اللي خلطت للفينال، لكن قبل اسابيع فقط كانت بتبيع خايفه، كانت في اكتئاب وكانت مش لاقيه حتى حق لوتيل اللي باش تخلص وهي تسكن فيه، بحكم اللي هي ما عندهاش فلوس وما توقعتش ان كل مره تقدم، وفي كل مره تقدم وصلت للفينال وهي صحيح خسرت، لكن قصتها كانت حاجه فيها برشا معناها عبر كيفاش ان النجمه تتكبش في الحلم نتاعها وتوصل للفينال.
3: Elle est passée par une dépression, n'avait pas d'argent pour se payer un hôtel et est aujourd'hui en finale de Roland-Garros. Cette joueuse, c'est Maja Szwalińska. Elle est polonaise, elle a 24 ans et personne, ni même elle, n'aurait parié un sou sur elle. Il y a quelques années, le tennis était devenu son pire cauchemar. Elle se battait contre une lourde dépression qui l'a éloignée des cours un certain temps. Avant Roland-Garros, elle était classée 114e mondiale et ne pensait pas dépasser les qualifications. Mais contre toute attente, la polonaise n'a cessé de créer l'exploit, éliminant une par une ses adversaires en ne concédant qu'un seul set en 9 matchs. Une percée si inattendue que la joueuse qui n'avait aucun aucun sponsor et donc très peu de moyens, a dû trouver une solution pour se loger une semaine de plus à Paris. En battant Diana Schneider en demi, la Polonaise est devenue la première

0: joueuse issue des qualifications à atteindre la finale de Roland-Garros. Ce samedi, elle affronte la Russe Mira Andreeva et va tenter une nouvelle fois d'écrire l'histoire.
1: Donc, comme vous l'avez entendu, elle a eu la thèse de 1,6 million, 1,4 million d'euros, et ils ont pris en cas de wasaf, après avoir perdu contre Mira Andreeva, la Russe, la Saoudienne. Nous allons voir la dernière nouvelle, où on parle de Elon Musk, qui est le plus riche de 172 pays, comme vous l'avez entendu, qui est le président ثروته أكبر من الاقتصاد الكامل لعشرة الدول. نحكيه على المغرب، الجزائر، تونس، برتغال، برشا بلدان، السويد زادة، وأيضا منهم للناس اللي تحكي انه برشا اسهم باش ترتفع، خاطر هو يملك عديد اسهم، نحكيو على تسلا، سبيس اكس، وبرشا شركات اخرين، في حكم انه تطلع قيمه الشركات هذه في البورصه، ارتفاع الثروه يولي بشكل خيالي. وعلى قريب ماسك قاعد يحضر في حفله في بورتمان، عنده بورتمان بالطبيعه باش يعمل في حفله باش يحتفل باش يولي اغنى من سويسرا.
2: واضح واضح، هذيك صح. نعتذروا ماناش باش نعديو ليزكستري حتى على فرج فود، اللي كيما اليوم في جوان 1900 90 وقع اغتياله من مكتبه من مصر الجديدة لحراس لا شيء رغم التهديدات، ووقع اغتياله. فرج فودة أفكاره بقيت تتحدث، قلت لكم معناتها اللي كتبها الزملاء ابنه، قالهم حين تكبرون وتقرؤون ستدركون أني كنت أدافع عنكم وعن مستقبلكم، لأنهم كانوا يرفضوا حتى باش يجيوا لعيد ميلاد ولده. محمد حسنين هيكل قال لقد خسرنا عقلا مصريا شجاعا. نجيب محفوظ قال اغتيال فرج فودة جريمة كبرى ضد حرية الفكر. كاتب إلى الفضل قتلوا الرجل لكنهم لم يستطيعوا قتل الأسئلة التي طرحها. وفرج فودة قال الإسلام دين والمسلمون بشر والدين بريء من أخطاء البشر. ده إن شاء الله نحكي عليه في فترة جاية. شكرا لبنى، شكرا لكم مروان، وبعد شوية الأخبار سبور إكسبريس، ثم يجيكم ليندا في فوروم، نتقابلوا أحنا غدوة في لمينة.
3: برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب، يخليهم يتقلقوا ما يهضموهش بسهولة. العرض هذه تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرموا رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
4: الكورة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك فام. المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026، اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة، مراسلين على عين المكان، الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال.
1: مع سبندريس عيش جو المونديال واربح كوارجينو لبلاد اللي تحبها. في كل حكة جبن خيوق دريس تلقى الدربوات. خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو. مع سبندريس عيش جو المونديال.
2: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
3: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. الديوان الوطني التونسي للسياحة يتوج بجائزة أفضل إدارة وتنشيط لجناح عرض خلال فعاليات معرض سيول الدولي للسياحة والسفر الذي احتضنته العاصمة الكورية سيول من 4 إلى 7 من شهر جوان الجاري. فريق الغوص والإنقاذ التابع للإدارة الجهوية للحماية المدنية بسوسة يتمكن من انتشال جثة شاب لفظه البحر على مستوى شاطئ حضرموت، والمتوفي شاب من مواليد 2008 أصيل منطقة مساكن غرق اليوم بشاطئ أبو جعفر أثناء السباحة وفق ما نقلته مراسلتنا إيناس الهمامي. وصول الرحلة 3 والأخيرة لحجيج ولاية مدنين إلى مطار جربة جرجيس الدولي قادمة من المدينة المنورة، وعلى متنها 253 حاجا وحاجة من معتمديات جزيرة جربة وجرجيس وخمسة من المرافقين من الإطارات الدينية والصحية حسب المدير الجهوي للشؤون الدينية أيمن بن عمر. رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالقصرين محمد أحسن لزهري يؤكد في تصريح لموزايكا أن تقديرات إصابة الحبوب في القصرين تقدر بنحو 500,000 قنطار خلال الموسم الفلاحي الحالي، مسجلة تراجعا مقارنة بالموسم المنقضي الذي بلغت فيه إصابة 650,000 قنطار. يذكر أن ولاية القصرين تشهد اليوم افتتاح موسم الحصاد وتجميع الحبوب. بلدية جندوبة تعتزم تنظيم اختبار مهني لانتداب 40 عاملا في صيغة عون وقتي صنف 3 لتعزيز جهازها التنفيذي وتلبية احتياجاتها في مجال العمل البلدي والبيئي. في الشأن الدولي، القناة 12 الإسرائيلية تعلن أن الكيان المحتل أوقف غاراته على إيران بناء على طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. 4 بحارة هنود يتمكنون من النزول إلى اليابسة بعدما علقوا على متن سفينة قبالة اسطنبول ل10 أشهر بحسب ما أعلن الاتحاد الدولي لعمال النقل. وكان البحارة على متن سفينة ألقي القبض على صاحبها في قضية مخدرات وأجبروا على البقاء على متنها ل10 أشهر بسبب القانون البحري الذي يشترط أن يتوفر عدد كاف من أفراد طاقم السفينة لحسن التعامل في حال وقوع أي طارئ. وبحسب بيانات الاتحاد الدولي لعمال النقل، كان العام 2025 الأسوأ على الإطلاق من حيث التخلي عن السفن، إذ علق 6223 بحارا من بينهم أكثر من 1000 هندي على متن 410 سفن حول العالم. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع اسكندر إبراهيم في سبار إكسبرس.
2: الأولى في تونس.

0: على وخر جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم دقيقة 190 ملي.
1: أريد طور عالمك. سبور
2: إكسبرس. أهلا وسهلا، مرحبا بكم. نحكي على منتخبنا الوطني التونسي اللي من المفروض يوصل المكسيكو سيتي بعد درجين تقريبا من طاو، يعني تقريبا ساعتين وربع بالتوقيت التونسي طابت الطيارة في مطار مكسيكو سيتي بعد رحلة انطلقت نذكر من البارحة. المنتخب الوطني والوفد نتاع المنتخب الوطني التونسي من العشية كان سافر نحو اسطنبول، تقريبا 6 نتاع العشية انطلقت الرحلة من مطار تونس كارتاج نحو تركيا. الوفد غاديكا عمل اسكال ومن بعد اخذوا الطيارة نحو مطار مكسيكو سيتي، رحلة طويلة تقريبا فيها 12-13 ساعة. مازالوا باش ياخذوا طيارة أخرى بعد ما يوصلوا ساعتين وربع، باش ياخذوا طيارة أخرى إلى مونتيري، مدينة مونتيري، في رحلة دوم تقريبا ساعتين غير ربع، يعني بعد الإسكال الثاني بعد إسطنبول إسكال ثاني في مكسيكو سيتي، ومن بعدها الرحلة نحو مونتيري غادي وين موجود مقر المنتخب الوطني التونسي، مقر إقامته، وباش يحضر فيه آخر التمارين والتحضيرات تكون للمقابلة الأولى أمام السويد. نعرف الوصول باش يكون متوقع نحو 6 متاع العشية تقريبا إلى مونتيري، يعني رحلة متاع 24 ساعة مش شوية، 24 ساعة كاملة هي المدة متاع الرحلة تقريبا لرحلة منتخبنا من تونس إلى مونتيري. والبول الاخر مازال نوصلوا شويه اخر مكسيكو سيتي نذكر، ومن بعد من غادي كناخذوا بول واحد اخر نحو مونتيري. الرحله متعبه برشا، ريكوبيراسيون اكيد، هذاك علاش احنا مشينا شويه بكري، نقولوا جمعه قبل اول مقابله من الفل المونديال ضد السويد، عندنا الوقت ان شاء الله باش يسترجعوا الملاعبيه كل مؤهلاتهم البدنيه وان شاء الله يحضروا كيما يلزم للمقابله هذه بدنيا وذهنيا، خاصه بعد المقابلات الاخيره والهزائم الاخيره الوديه وخاصه امام منتخب بلجيكا. ومجوز هزائم من مجوز منتخبات خلانا نتراجعوا في الترتيب العالمي، ترتيب الفيفا، هزيمة واحدة بلاش مع النمسا وهزيمة خمسة بلاش من منتخب بلجيكا، ولينا في المركز 46 عالميا. وفاتونا زوز منتخبات إفريقية، منتخب الكاميرون اللي ما عنده حتى علاقة بالمونديال، والكونغو الديمقراطية فتتنا زادة في الترتيب، يعني حتى على مستوى الإفريقي تراجعنا لمركز التاسع بعد المغرب. المغرب راهي موجودة في المركز السابع عالميا، اليوم موجودة في المركز السابع عالميا بعدها السنغال، نيجيريا، الجزائر، مصر، كوديفوار، كاميرون، كونغو الديمقراطية، هذوما ثمانية منتخبات اللي قبلنا، احنا موجودين في المركز التاسع إفريقيا. المقابلات الودية متواصلة بالنسبة لمنتخبات الشباب، نحكي على الأوبا أقل من 20 عام، ماتش آخر اليوم مع نظيره الجزائري، منتخبنا الوطني يلعب مع نظيره الجزائري لأربعة ونص في حمام سوسة في بوعلي الأحوار. نهار الجمعة لعبنا المقابلة الأولى الودية وكنا ربحنا من منتخب الجزائر واحد بلاش، اليوم مقابلة ثانية، مقابلة ثانية زادة بالنسبة لأوكانز أقل من 15 عام اليوم مع منتخب روسيا لأربعة ونص في النيفر في باردو، كنا خسرنا زادة المقابلة الأولى بالنسبة للمنتخب أقل من 15 عام، لعبنا مقابلة نهار الجمعة ضد نفس المنتخب الروسي وخسرنا 2-1. بالنسبة للتوان نحكيو عن نجم رياضي الساحلي، اليوم بدأت عملية بيع اشتراكات الجماهير للموسم الجديد، موسم 2026-2027 الأسوام فيراج 100 دينار، 120 دينار بالنسبة للشنوة، 200 دينار للجرادان و 3000 دينار للتريبيون التسجيل، وعملية البيع على السيت لتيج اتوال دوسايل .com. نكملوا بالمقابلات الودية للمنتخبات اللي يتحضر للمونديال، مقابلات ودية تتلعب ليلة أهمها ماتش يهمنا احنا زاد ماتش هولندا، بما انه هي اخر مقابله وديه للمنتخب الهولندي قبل المونديال، باش تكون ضد اوزباكستان بدايه 8 غير ربع في نيويورك. نعرفوا منتخب هولندا من بين المنتخبات اللي باش يكونوا موجودين معنا ونلعبوا لهم في المجموعه نتاعنا، 8 ودرجين مقابله فرنسا، ايرلندا الشماليه في ليل في فرنسا، ومدة 3 نتاع الصباح مقابله البيرو واسبانيا في المكسيك. النشرة هذه كل الأخبار موجودة على www.mozaikafm.net، تجيكم توت سويت ليندا وبقيت لكيب في فورم.
0: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم دقيقة 190 ملي.
1: أريد طور عالمك.
3: فورم.
1: فورم.
3: من الاثنين للجمعة من مالي ساعتين للأربعة عشية ليندا رحالي.
4: مرحبا بكم فورم على موزايك فم في حلقة جديدة وأسبوع جديد نبدأه مع مجموعة من المواضيع كالعادة من الساعتين للأربعة شاركوا معنا على 71-113 في موضوع اليوم موضوع حساس اللي نحكيه فيه على الرشوة كيف تنخر المجتمع وتضرب مبدأ المساواة. هل سبق وتعرضت لطلب رشوة بشكل مباشر ولا غير مباشر وكيفاش تصرفت بين اللي يرفض رفض قاطع التعامل بالرشوة للمبدأ وإلا بقناعة وبين اللي يقول لك اضطريت أو حتى انخرطت وليت نتعامل بها في حياتي اليومية بين التخلي على المبادئ واستعمال الرشوة للحصول على أفضلية أو لقضاء حاجة وبين التشبث بالموقف والإيمان بالمساواة بين جميع المواطنين. كيفاش نفسروا أسباب تفشي الرشوة في بعض الأوساط؟ هل لتسهيل أحيانا بعض الإجراءات الطويلة والمعقدة بسبب تعطل بعض المصالح ولشنو يرجع زعماء هذية؟ هل لضعف الرقابة لعدم التبليغ أو لأسباب أخرى؟ وشنو زاد تأثير تفشي ظاهرة هذه في المجتمع على الاقتصاد على الاستثمار على الثقة زادة في بعض المؤسسات وكيفاش ممكن القضاء على الرشوة؟ هي نجم يكون الحل هو مثلا الرقمنة ولا تراو فما حلول أخرى ربما قامت بها بلدان أخرى سبقتنا في الإطار هذا؟ وأخيرا شنو يقول القانون التونسي في علاقة بالرشي والمرتشي؟ هذا هو موضوعنا اليوم في فغام دايوغ. يحضر بحضرنا في البلاتو الأستاذ المحامي أحمد بن حمدان مش نحكيه فيه عن الجانب القانوني وكذلك مجتمعيا رأيكم في الموضوع وجهة النظر متاعكم تجربتكم في إطار هذية. مرحبا بكم على 71-113-1000 الرشوة إنها تضرب مبدأ المساواة وإفة موجودة في المجتمع متاعنا مش نغطي وعين الشمس بالغربال كما نقولوا هي موجودة في جميع المجتمعات ولكن بنسب متفاوتة. مرحبا بكم 71-113-1000 المشاركة معنا في موضوع اليوم في الإخراج معنا صالح الشرقي أشواق مجري في الإخراج الرقمي أمل هذه اللي في عنوانة محتوى الحصة تحية الغسان عيدي في التنسيق والعمل الصحفي وفي ستاندار استقبل تليفوناتكم شكر في الميكرو معكم ليندا رحالي. باش نبداو مع مروان الخوري خذني معك وجوست من بعد نرجع مع اول التليفونات وزيدا باش نسمع ريبوندور موزايك فام على خاطر تفاعلتوا برشا برشا مع الموضوع وسجلتوا مجموعه من المساجات نسمعوا صوتكم بعد مروان الخوري نرجع معكم في فغمه.

0: درحالي
1: من جديد مرحبا بكم معنا في فورام على موزايكا فام. هذه ساعتين و17 دقيقة تشاركوا معنا على 71113000 في موضوع اليوم. موضوع كما قلت حساس ولكن نحكيه فيه بكل شفافية وقت اللي نحكيه على حاجة موجودة في المجتمع بتاعنا، الرشوة كيف تنخر المجتمع وتضرب زادة مبدأ المساواة. هل سبق وتعرضت لطلب رشوة بشكل مباشر وإلا غير مباشر؟ كيفاش تصرفت بين اللي يرفض ورفض قاطع أنه يتعامل الرشوة للمبدأ وبكل قناعة، وبين اللي يقولك أنا اضطريت ولا حتى انخرطت وليت نتعامل بها في حياتي اليومية، بين التخلي عن المبادئ واستعمال الرشوة للحصول على أفضلية وإلا لقضاء حاجة، وبين التشبث بالموقف والإيمان بالمساواة بين جميع المواطنين. وين تراو رواحكم؟ كيفاش اليوم نفسروا أسباب تفشي الظاهرة هذه في بعض الأوساط؟ هل لتسهيل أحيانا بعض الإجراءات الطويلة والمعقدة، تعطل بعض المصالح، والجنوية يرجع هذا الكل؟ هل لضعف الرقابة، لعدم تبليغ، ولا الأسباب أخرى؟ وشنو زاد تأثير التفشي الظاهرة هذية في المجتمع على الاقتصاد، على الاستثمار وغيرها، وكذلك على الثقة في بعض المؤسسات؟ وكيفاش ممكن القضاء حسب رأيكم على الرشوة وعلى الأقل التقليص منها بما أنها موجودة في برشا مجتمعات ولكن بنسب متفاوتة؟ هل ترون ربما الحل يكون في الرقمنا وإلا فما حاجات أخرى؟ وأخيرا شنو يقول القانون التونسي في إطار موضوعنا اليوم في علاقة الراشي والمرتشي؟ مرحبا بكم على 71113000 في حضر محاضرنا الأستاذ المحامي أحمد بن حمدان، مش نحكيه في الجانب القانوني، وكذلك بالتليفون على 71113000. مهم برشا مداخلاتكم، رايكم، وجهة النظر متاعكم وتجربكم في الإطار هذية. قبل ما ندوي مع تليفونات خلنا نسمو غيبوندور موزايكا فام. الحقيقة تفعلتوا برشا مع موضوعنا اليوم وخليتوا برشا مساجات في الإطار هذا. نسمو الغيبوندور ونرجعو.
2: فرام تيمونياج.
3: والله اليوم موضوع باهي على الرشاوي وعلى كل شيء، خاطر بلادنا تدور زادت الرشوة ولات تفت في النخاح. أي عمل، أي معاملة في أي إدارة حكومية إلا ما تفعلها جعالة باش تمشي، يكذب عليك كل شيء بالجعالة، كل شيء، حتى البنوك باش يمشي لك الدوسي بتاعك، فهمتني؟ قداش تدفع باش نعدي لك الدوسي بتاعك، حتى البنوك يا أبو قلب باش تاخذ قرض، أيا وينك؟ أيا على غالب اطلبوني راني أنا ملكوع.
4: الو صباح الخير فرام، صباح الخير اختي ندرى حالي، صباح الخير على مزيك الكل. وربي تحكيوا على الرشوه، ثم الرشوه بالنسبه يكذب عليك راه حاجه ما تنحاش جمله بالحق، ويكذب عليك اللي يقول لك راه الرشوه ما فماش منها جمله، فما منها بالكبير مش بالصغير. وبالحق انا جيت مره كانت حطيت فيه الموقف مش متاعي انا، فما ربي ومتاع شكون معناها قريب لي بالزين ومعناها وعتيت، وهذاك هو اللي معناها اللي صار. ويكذب عليك اللي يقول لك تنحى الرشوه. ربي سمع خصم
5: موضوع الرشوه، طب نقول لك عام ثم رجل خسرها في كلمة، قال لك ما تشريش بفلوس، تشري برشا فلوس.
6: السلام عليكم حبيبي، بون ديبي سيمان كما يقولوا. اش حبيت اقول في فراغ اليوم؟ والله شيء اسف، شيء اسف، يحرموا الناس من بقايا على الخدمه، يحرموا الناس من برشا حاجات عداوهم قبلهم على كل في المستشفى. حتى كانت حرام، مش حلال تدخل السيد اللي يتوسط في خدمه ولا في حاجه، ولا يحرم حد اخر يحط اللي يعطاه رشوه، مش حلو بالكل. خليها الدنيا تمشي كما هي، معناها ما عادش علاش نحرموا الناس من برشا حاجات يدعوا فيها ويتمنوا فيها. ذاك حبيت أقول اللي هي ماشي تحليل ماذا بينا، خاطر الرشوة ما تدومش هذه، أما عبيد ديك كما عندهمش هما باش يدخلوا، باش صغيرهم يدخلوا الخدمة ولا يتحصلوا على دار مستحقينها باش يتزوجوا مثلا، مستحقينها شيء أسف. شقولكم حبيبي، أنا صارت هذا هكا كنت نخدم شريكة فيها متي خدم ونستحقوا كيجي مرشي هكا مثلاً نومبر تاع خدمة مش يجي يعاونوا، طب يلتقى على أكثر عاد يجيني عارف يقول لي خرج لي ليستا للضمان اللي جاو حاجتي مثلاً 10 خدمة. أنا شنو نشوف اللي ظروفه يعلم بها كان ربي سبحانه وتعالى، يحب يخدم يعاون العائلة، نشوف أبو عائلة بطال عاد كان يخدم وقته بطال، هو عنده مثلاً كسر عليه كمكنسية ولا إلكترسية ولا أوفري سامبل هذيك. أول عايك لهدوكم، أول كل حد عايك لهم يخدموا، لكن فما شكون وقت يجيب الدمون يقول يا ما نحرص لي، وأنا زادة بقلت ربي إن شيخ وكل قل له اسمع هذا جواب وكل شيء، قل لي كيف يقول ما نشلت على هذا، أنا ما نشلت على هذا، أنا نخدم في خدمة.
0: ربي أنا حبيت نحكي في موضوع الرشوة. الرشوة في بلادنا موجودة بكثرة بكثرة بكثرة. كان في كل سبيتا حتى مستشجات بيقص تعطيه 3000 يقيد لك بكري ويرجل لك أمورك. كان في مناظرات مثلا الرشوة تعطي رشوة تقضى أمورك في أي بلاصة في أي موقع. الرشوة راهي موجودة بكثرة. تمشي أنت للسبيتا الخمسة تاع الصباح تبدأ شد الصف أنت لولاني مثلا مش تقيد عندك صغار عندك مشاغل. بعد تلقى اللي بيرسونيل جايبين جيرانه وحبيبهم وصحابهم وبعد يدخلوا للحباب وبعد تدخل المعارف وبعد تدخل لي بالرشوة. تبقى انت اخر حد. يعني موضوع الرشوة في بلادنا راه موضوع كبير كبير واصلا موجود بكثرة. ما تقضي قضيتك كان بالرشوة. عندك الفلوس راك تقضي قضيتك وراك في السيتارات في الاماكن الكل يكون تقضي قضيتك وتروح من الاخر. وعلى الاخر الرشوة موجودة في بلادنا بصيفة كبيرة كبيرة كبيرة وحليل ومسكين الزوالي اللي ما عندوش والله العظيم.
7: اليوم الرشوة ما عادش تسمى رشوة ولا تسمى قهوة وافرح بي ونفرح بيك وأي حق عندك يلزمك تدفع عليه سينو ما توصلوش وما تاخذوش حتى يبدأ ظاهر قدامك. وبالنسبة للرشوة ما فماش مجال ما فيهش الرشوة. يعني هي قبل كل شيء قبل ما تاخذ حق قبل ما حتى شيء يلزمك تدفع الرشوة في أي مجال بالإكسبسيون. ما تستثنيش حتى مجال حتى أي مجال.
8: ألو أهلا مزيك عسلامة. أنا ربي عسلامة ذات بربي. أنا حبيت نحكي على الرشوة. شو أنا تعرفت للرشوة وعطيت الرشوة على خاطر يلزمني باش نريق الأوراق كونش باش نقعد ماشية جاي باش نعطيه يمتغد أجي تقيت أوراقي حضري. الرشوة لازمة في تونس في بعض الساعات لازمة في تونس أو نقول لك وتبدا تلوج على شكون باش يقضي لك وشكون باش يقضي لك.
9: عسلامة مزيك والله موضوع الرشوة هو صعيب في كل حالاته ما يجيش لا شرعا لا قانونا. أما كي تضرب به أقرب الناس ليك باش تاخذ حقك ولا باش تغمهم في حاجة معناها ما يحبهاش ربي صعيبة صعيبة في العائلة الرشوة في المصالح.
10: عسلامة. أنا كنت نخدم في مؤسسة صناعية نتعاملوا برشا مع المؤسسات الصحية معناها العمومية بالطبيعة ترى في معناها لي مارشي ولا كلهم كان بالرشوة. تقلقت برشا وكنت أنا معناها يلزمني معناها نرا وتسكت سينو تخرج مع بريفي ما تنجم تعمل حتى شيء فهمت وكاريرك الكل مش يتيح والكل. دونك ما نجمتش نتحمل عام سنين ثلاثة صحيت بخدمتي وخرجت. لكن التبليغ مشكلتنا احنا في التبليغ معناها أنا واحدة من الناس خاف خاطر ما نحسش كوني نجم يحميني والكل كيف مبلغ وبيان سوغ الرقابة اللي هي مش موجودة فهمت. هذه العوامل اللي تنجم تخلي الرشوة تتفشى في كل المجالات حسب تجربتي بيان سوغ. ميرسي.
11: موضوع الرشوة. الرشوة هم توفيش من تونس برشا حاجات لولوية للي ما عندوش في برشا حاجات كادوكم يعطوا فيهم برشا أخذوهم بالرشوة وعندهم ديار. أنا عندي 200 متر في الكيف ما حبوش يعطوني دار وأنا في حاجة له.
12: مش سمعنا هذا ولا كله فلوس كله رشوة. تقلي قضيتك بالفلوس أي حاجة تعملها بالفلوس أما وخذت بقى يعني ناس أخرين وتنحت أسامي وتحطت أسامي بالفلوس. عندك فلوسك أمورك تمشي سانك شو سانك. ما عندكش فلوسك تقعد غادي على روحك.
13: الحقيقة مش نمن نبصم بالعشرة بالرشوة أبسط حاجة بو مش أني أما كما قلت لك في أنتو راجل عائلة ريت شكون مثل مريض يعاني في حاجة وكان ما عندكش شكون من العائلة مثل يعرف طب كل ما تتقعد بالقديش أنت ملاوح. الحقيقة الرشوة برشا في الخدمة في كل شيء بختو بختو ما تحسها ما خلل في النخاع في تونس.
14: عسلامة ليندا. حكيت موضوع اليوم بما يخص الرشوة كيفاش الإنسان تعرض ليها. للأسف كلمة نحنا معروفة في الآفة هي مشي حويجة باش قضي تقضى. للأسف حتى أنت تلقاك تحكي على نيتك ساعات كنت تلقاه مثلا زملاء مع بعض يقولوا أنا عامل مطلب متاع ماء متاع ضو أنا عامل مطلب الولدي مثلا في الخدمة الفلانية يقول لك وقديش عندك تقول له أنت مثلا عندي مدة مدايدة يقول لك مشي حويجة تا عندي شكون عندي لك خيط مشي حويجة توك الخيط هذاك بقدرة ربي قضي تقضى. للأسف فالريشي والمرتشي في النار ميل نحنا شر لابد من أصبح الواحد متقضى قريته حتى في بالذات المرفق العمومي مرفق العموم مش المرفق الخاص مرفق العموم اللي هو حق اللي حقك أنت من حقك مثلا أنت باش داخل مجال ثمان مجال ضو حق من حقوقك مالك. لكن للأسف أنت المطلب بتاعك أنت تحطه المطلب ذيك تصب دوسيك بتاعك اجري جيب ورقة الفلانية حط ورقة الفلانية وبعدين تمشي تسأل ويقول لك راح ضاع كتمشي حويجة تحت الطاولة يطلع سبحان الله سين سلابين يطلع الملف بتاعك وقدرت تقضى
15: حسبي
14: الله ونعم الوكيل.
15: بالنسبة لموضوع اليوم موضوع ليش موضوع شاقي جدا. بالنسبة للرشوة في ضمير كان ضميرك قوي ايمانك ربي قوي سينو تولي تلتجأ للرشوة فاسيلمون. وميرسي موزاي
16: ربي نبى شارك الفورم تاع الرشوه. يا راي الرشوه يلزم نفهموها اللي ماهيش بابها اللي يطلب فيها حتى اللي مدفه. وانا قاعد نشوف عبيد يقول لك ما سميش ثنيه نلقاوش ثنيه مازال لا صب في كونكور. هذا نبدا نحكي معك على كونكور ومش نحكي لك في الحياه العاديه حتى شيء. تبدا قاعد في قهوه مع اصحابك يحكي باش يمشي للسبيطار. اسمع ما سميش ثنيه اذا ماش كنا فرحوا بيه باش يمشي للقباضه كيف كيف. وليت انه يعطي في الرشوه يلوج على العبيد اللي تعطي في الرشوه يلوج على شكون باش ياخذ الرشوه. ثاني حاجه شنو اذا ما استفدت ما هو معلم الفساد اللي في الاداره وقله الضمير في اي دولة. دومين كلك سوا خويا ما نعرفش شنو لي دومين مانيش نذكرهم بالاسم خاطر كان جاي كل واحد عارف باش ياخو حقه ولا باش يلقى حقه ما يطلبش راسه. كان جاي كل واحد عارف انه هو جاي لول باش يتعدل وما يطلبش راسه. كان جاي كل واحد عارف انه عنده حق باش ياخذ وما يطلبش راسه. كلك سوا في كونكور باش تعدي بالتقدير قضيه باش تعمل ورق نارش الراس منين الراس اللي انت باش تعدل الجانب اللي قبل اللي قبل ما ناقص فلوس ناقص فلوس شهريته ما تكفيهوش. انا باش نمشي معاك بالمبدا هذا ناقص فلوس شهريته ما تكفيهوش. وإلا هو بيده يقول لك أنا دخلت بالرشوة مش كمل بالرشوة معناها هريتها هي كأنها كالبول دونيس تبدأ من حكاية بسيطة وتكبر لين توصل حتى الفساد الكبير راك تشوف إطارات كبار في الدولة ما يأخذ فلوس رشوة ما يأخذ كاكسوا الرشوة هذه فلوس وإلا مصلحة عن غير حق ما تعطي حكاية عن غير حق. هذه كل كبرنا خلى الدولة في الحكاية الرشوة راي ما هيش ظاهرة إنك باش تعطي فلوس وذاك قبل فلوس دي. اللور قلت لك عبيد أنا نعرف عبيدي أخي تبدأ قاضي يقول لك والله قدمت ولدي زمن القش ثنية في الكونكور الفلاني ولا راني باش نمشي عندي قضية زمن القش يكون يقضي لي خاطر عارف أول حاجة الإدارة بطيئة جدا جدا جدا جدا جدا. يا خوي يا خوي ودي كان الموضوع ذا يحل في موضوع الرشوة يحل مواضيع الفساد في البلاد كلها.
17: والله موضوع مهم جبتوه أقسم بالله العظيم الرشوة في الكياس في اللي دار في دارنا في دارنا هذا باش نقضي قضية نعطي باش نعمل نعطي رشوة لأمي باش تخليك
18: صباح الخير بربي. انا مواطن تونسي نحب نشارك في برنامج الجنون تاع الرشوه. الرشوه اللي في تونس كثر عليها برشا الحديث في جميع القطاعات وعلى الدوله وعلى السلطه ان تجد حلا سريعا فيما يخص الموضوع هذا اللي زي ما فات الحدود.
19: السلام عليكم مدام ليندا. والله ماذا بيا ندخل معاكم. انا نخدم في دومين المقاولات ونتعامل كل يوم ما فماش نهار ما نعطيش فيه فلوس ما فماش ما وقت ما يلقاش عندي حتى مش اهلا بيك مقاولين اصحابنا عاد زملائنا مرحبا مقاولين ما يعطوش الاوراق كان فما امكانيه خليني ندخل معاك بكل احترام. السلام عليكم.
2: باش تتفاعلوا معنا في فورم كلمونا تسويت على 71 113 013. سجل رايك نقدك ولا صوتك ولا تفعل معنا على فيسبوك على باج فورم باي موزيك فم. فورم ليندا الرحالي.
1: كانوا هذوما لي ميساج اللي سجلتهم على ريبوندور موزايك فام في علاقه بموضوع اليوم نحكيو فيه على الرشوه اللي هو موضوع تابو شويه سعاد ولا حساس عند البعض ولكن موجود في المجتمع وفي المجتمعات الكل بنسب متفاوته. نحكيو على تونس اليوم الرشوه كيف تنخر المجتمع وتضرب مبدا المساواه. اذا كنت عرفتوا التجربه كما هكا تطلب منكم رشوه بشكل مباشر ولا غير مباشر كيفاش تصرفت. فما ناس تتشبث بالمبدا وفما ناس تقولك اضطريت وانخرط في المنظومة سينو ما نجمش نقضي أموري ومصالحي. ساعات فما إجراءات طويلة معقدة ساعات تعطل لبعض المصالح. شنو كيف كيف الأسباب متاع تفشي ظاهرة هذه وكيفاش ممكن التصدي لها وشنو كل قانون في الإطار هذا. إذا كل نحكيو فيه اليوم في فورم مع تليفوناتكم وبحضور الأستاذ محامي أحمد بن حمدان. أستاذ مرحبا بيك نورتنا يعيش التحية ليك. قبل ما نبدأ ونحكي مع التيمونياج ونأخذ معنا مدام عربية ومدام راضية خلينا نبدأ بأول سؤال معك أستاذ باش نحط الموضوع في الإطار. كي نقولوا رشوة شنو التعريف متاحة والديفينيسيون اللي نجم نوصف بها الرشوة؟
20: هو أول حاجة المشرع التونسي لما جرم الرشوة والارتشاء مش جديد أصلا. هناك محور أو هناك قسم كامل في مجلة جزائية يتحدث عن الرشوة والارتشاء عنوانه في الإرشاء والارتشاء.
1: أي.
20: أوكي. حدد فيه صفة من تنطبق عليه جريمة الرشوة، حدد فيه صفة الأفعال التي يمكن تكييفها كجريمة رشوة أو كجريمة ارتشاء أيضا لأنه جرم الطرفين المشرع التونسي، وأيضا حدد فيه في الفصل 82 وما بعد حدد جملة من العقوبات التي قد تترتب عن هذه الأفعال في صورة ما تم تكييفها.
1: بعد شوية نحكي على العقوبات، ولكن كي نقولوا رشوة باش تتوصف كرشوة قانونيا لازم فيها زوز أطراف، لازم فيها شنو اللي يعتبر رشوة، شنو اللي ليه، خاطر فما البعض يقول لك فما فرق بين الهدية والرشوة.
20: لا لا ما فهمش. المشرع جاء في العام وذكر الهدايا والعطايا، يعني مثلا في فصل 83 اللي حدد الأفعال التي يمكن تكييفها كأفعال كجريمة ارتشاء أو رشوة، يقول فيه كل شخص انسحبت عليه صفة الموظف العمومي أشبهه وفقا لأحكام هذا القانون ويقبل لنفسه أو لغيره بدون حق سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة عطايا أو وعودا بالعطايا أو هدايا أو منافع كيفما كانت طبيعتها لفعل أمر من علائق وظيفته. ولو كان حقا، ولو كان حقا واخذاء شيء من اللي سبق ذكره عطايا أو هدايا أو منافع، ولو كان حقا لا يستوجب مقابلا عليه أو لتسهيل إنجاز أمر مرتبط بخصائص وظيفته أو للامتناع، مش برك الإجازة،
1: حتى الامتناع،
20: أو للامتناع عن إنجاز أمر كان من الواجب القيام به يعاقب بالسجن لمدة 10 أعوام وبخطية قدرها ضعف قيمة الأشياء التي قبلها أو ما تم الوعد به على ألا تقل الخطية عن 10,000 دينار، وتقضي المحكمة بنص الحكم بحرمان المحكوم عليه من مباشرة الوظائف العمومية ومن تسيير المرافق العمومية ونيابة المصالح العمومية.
1: باهي.
20: فالفكرة أنه كل الأفعال سواء كان الأفعال الإيجابية أو الأفعال السلبية، سواء كان بقبول ما لا يجب القبول به أو بالامتناع عما كان يجب القبول به، هذه مقابل عطايا أو هدايا أو وعودا، حتى وعودا بالعطايا بالنص، فهي تكون أو تمثل أركان أو الأركان المادية لجريمة الرشوة.
1: به بعد شوية نشوفوا كيفاش ممكن إثباتها الرشوة، ولكن قبل سؤال ياسر مهم، وانت كي قريت النص القانوني ذكرت في أكثر من مرة كل موظف الوظيفة العمومية إلى آخره، هل أنه الرشوة في القانون التونسي كيما أنت كنت تفسر فيها تنطبق على القطاع العمومي فقط، وإلا أي قطاع فيه صارت خدمات بمقابل حتى كانت في قطاع آخر أو قطاع خاص أو في مجال آخر متاع؟
20: هو كان نرجع للفصل 80 وقاعد نتعمد ذكر الفصل بالتفصيل. أي. لأنه المشرع كان دقيقا، ولأنه جريمة أو نوع هذا من الجرائم يعد حساس جدا في التكييف وفي إسناد هذه التهمة.
1: أي.
20: فالمشرع يقول كل شخص في الفصل 80، كل شخص انسحبت عليه صفة الموظف العمومي أو شبهه وفقا لأحكام هذا القانون. أوكي. لما نرجع للفصل 82، الفصل اللي قبل 83، حدد المشرع من هو الموظف العمومي ومن هو ومن الذي يشبه بالموظف العمومي.
1: أي شكون؟
20: شجي يقول الفصل 82، يعتبر موظفا عموميا تنطبق عليه أحكام هذا القانون، كل شخص تعهد إليه صلاحيات السلطة العمومية أو يعمل لدى مصلحة من مصالح الدولة أو جماعة محلية أو ديوان أو مؤسسة عمومية أو منشأة عمومية أو غيرها من الذوات التي تساهم في تسيير مرفق عمومي. المطة الثانية، ويشبه، هنا حالة التشبيه، ويشبه بالموظف العمومي كل من له صفة المأمور العمومي ومن انتخب لنيابة مصلحة عمومية أو من تعينه العدالة للقيام بمأمورية قضائية.
1: باي.
20: فهذا هو الموظف العمومي أو شبه.
1: أي.
20: فالمشرع هنا كان دقيقا جدا في تحديد الصفة، لأنه حالة الرشوة والارتشاء، الإرشاء والارتشاء كما يجي في القسم الثاني من المجلة، حالة الإرشاء والارتشاء تتطلب صفة للشخص الذي يقبل الرشوة.
1: يعني القانون واضح لهوني، نحكي على كل من يمثل الدولة ومؤسسة الدولة أو موظف عمومي. به آخر سؤال نقطة باش نوضحه ننطلقه في الموضوع وإحنا فاهمين كل شيء، كل ما يصير خارج إطار الوظيفة العمومية والمؤسسات اللي تمثل الدولة إلى آخره، هذي شنو نجم نوصفوه؟ معارف، أكتاف، سليقال قانونيا، حاجة كما هكا واحد مثلا دخل عبد الخدمة في شركة خاصة ولكن بمقابل في ركروتمان في انتروتيان، شنو يتسمى ذلك؟
20: لا، هذي حالة الوساطة. هذه حالة الوساطة اللي يجي فيه النص الفصل 87 ومتعمد ذكر الفصل بدقة، يقول كل شخص استغل ماله من نفوذ أو روابط حقيقية أو وهمية لدى موظف عمومي أو شبهه، ويقبل بنفسه أو بواسطة غيره عطايا أو وعودا بالعطايا أو هدايا أو منافع كيفما كانت طبيعتها بدعوى الحصول على حقوق أو امتيازات لفائدة الغير والتي كانت تعتبر حقا يعاقب بالسجن مدة كذا. يعني هذه حالة الوساطة في الرشوة، يعني هو تدخل بما لديه من نفوذ وهمي أو حقيقي لدى موظف عمومي أو من يشبه بالموظف العمومي بغاية
3: لا خارج الوظيفة العمومية ونحكي وقلت لك في إطار ذلك واضح القانون صريح واضح وصريح فيما احنا عرفناه توا بالرشوة والقانون واضح. نحكيه في إطار آخر في شركة خاصة مش وظيفة عمومية مؤسسة عمومية وفما ريكروتمون واحد في وسط لانتروتيان صار انا بو بوفوار هو اللي يقوم بالانتروتيان وخذي رشوة مقابل يقبل فلان ما يقبلش فلان.
20: معناها في شركة خاصة صارت وساطة أو ريكومونداسيون بين
3: الفريق. أنت تعمل في انتروتيان جاوك 10 اخترت 3 على خاطر عطاوك مقابل مثلا.
20: أنا أقول لك لو كان لو كان لو كان الشركة خلينا هكا نبوبوا أكثر، لو كان الشركة فيها مساهمة من الدولة أو لو كان الشركة تعد شكل من أشكال الشركات المختلطة في نقاش. أما الشركة الخاصة صاحب الشركة له الحق أن يشغل من يراه مناسبا على ضوء المعطيات التي يراها مناسبة لذلك.
3: مش صاحب الشركة اللي يقوم بالإنتروتيان
20: اللي يقوم بالإنتروتيان كان صاحب الشركة. الشركة كان صاحب الشركة اكتشف وتبين لديه أنه هذاك أخذ عطايا أو هذا من المخالفات الخطيرة بالنسبة لي كموظف القطاع الخاص من ناحية ومن ناحية أخرى استغل نفوذا وهذا في نصوص أخرى، لكن اعتبارها كرشوة اعتبارها كرشوة على معنى المجلة الجزائية أعتقد المشرع كان واضحا في ذلك.
3: فما إمكانية تتبع إذا كان صاحب الشركة
20: فما إمكانية تتبع في الإضرار بمصالح الشركة. نحن هنا نحكي علينا أن نحاول أن نفرق شوية بين الإضرار بالمصلحة العامة بمعنى استغلال السلطة التي مكنتك منها الإدارة الإدارة يعني الإدارة العامة التي تسهر على تسيير شركة أو مرفق عمومي أو جماعة محلية
3: وبين ذلك
20: وبين النوع الآخر اللي كنا نحكيه فيه. يعني جريمة الرشوة والارتشاء لما جاء المشرع أطرها وضبطها بنطاق انطباق محدد وضيق. هذا ليش قلت لك عاود تأكد أني أنا قريت النص بالتفصيل لحتى نتجاوز هذا الخلط.
3: هذاك علاش احنا حابين نبداو الحصة بال معناها القوانين هذه
20: الضوابط
3: العامة باش نحطوه في الإطار، ولو أنه برشا عنا في تونس الألفاظ نلطفوها معناها في عوض نقولوا رشوة كيما جاء في النص القانوني شنو نقولوا قولوا قهوة هدية يفرح بيا برشا قالوا عند ماشي حويجة
20: حتى الوعد بالهدية في عادات النص جرمه.
3: وفي القطاعات الأخرى تولي أكتاف معارف عنده شكون دونك ديما عندنا ان لكسيك وجارغون لكل حاجه.
20: هو في القطاعات الاخرى يخضع ما ثم فرق بين الاضرار بالاضرار بالصالح العام او بالمصلحه العامه. اوكي يعني مثلا صفقه عموميه او قولوش للمرفق العام يسيد على فرض انه مستشفى عمومي. المستشفى العمومي هذا انا ما نجمت ندبر فيه بلاصه او ندبر فيه فرش او سرير إلا ما دخل لي فلان ودخل لي علان، هذاك إضرار بمصحة عامة لأنه يضر بمبدأ التساوي
3: بين المواطنين
20: والتساوي في الفرص أمام شنو؟ أمام المرفق العمومي.
3: بالضبط به هذا الموضوع حطيناه في الإطار، ولكن في الحالتين في النص القانوني تتسمى رشوة، في إطار آخر من حق زيدا المذرة كتصير في مجال معين ولا شركة خاصة زيدا أنه تصير تتبعات به. في الأثناء خلي يخذوا معنا راضية ومدام عربية ونرجع معك أستاذ
2: المدساتين للعبة العشية ليندا رحالي.
3: مدام راضية من رادس تقول تعرضت للرشوة وطريت نعطي رشوة والحاجة هذية لازمة في تونس باش نجم تقضي مصالحك. مرحبا مدام راضية.
21: أنا عكلمة ليندا
3: تحياتي
21: ليندا نحوي السليم وتوحد كبرت في تونس ديما نشارك.
3: مرحبا بيك. مرحبا سليم إن شاء الله يرجع معنا وسط الأسبوع هذا عنده بعض الالتزامات وأكيد حضوركم مهم برشا.
21: يعيشك
3: به مدام راضية. تعديت بتجربة مماثلة وبالنسبة ليك الحاجة هذه لازمة في تونس علاش لقضاء المصالح؟
21: والله يا مدام ليندا هو مش مرة وش سنين ساعات واحد يتلز باش تعطي.
3: أيوة.
21: أنا مثلا مشيت باش نقضي قضية وأكيد أكيد حشتي بها مشيت المرة الأولى ومشيت المرة الثانية وما تقضاتش ومرة الثانية قالي ما فهميش أصلي ما فهميش دوسي ما لقيتوش. أنا ما كذبش عليك تلزيت أنا قلت بيه وأنا وقاوتك
3: أي
21: انا يوم تغدا مشيت لقيت الملف نتاعي ولقيته حاضر وخذيته. ما نكذبش عليك خذيته وضميت دايره
3: اي
21: خلطت عليا يا ما خلطت عليا وقال لي هاكا اي كخذيت قهوتي. حسبت روحي مانيش هنا انا حسبت روحي نقرا في الورقه مولا الدار مش هنا. قلت خاطر نصحك مكتسب هو باش انا كي نمشي توا مرتين وثلاثه وما يعطيهاليش وبعد كي قلت له نعطيك
3: اي
21: نفرح بيك هكا قلت له عطاهالي مش عنده حق مكتسب زيد روحي ومشيت. زيد عندك مدام زيد في المستشفيات
3: أي.
21: حتى باش تمشي للطبيب مثلا فيزيتا نتاع الطبيب تقول لك رونديفو ثلاثه مثلا تعطيك حتى بثلاثه بالاربع شهور
3: أي.
21: كي تعرفك انت باش تعطيها تولي تقول لك هاو جمعه هاو تو ندبر لك هاو نشوف لك كيفاش نلصقك منا ومنا ومنا
3: أي.
21: يعني فما باش ما نكذبوش على مدام ليندا فما الرشوة موجوده في تونس حتى تمشي في الكياس شوف بارتو راني نقول لك انا باش ما نكذبوش على بعضنا عن الرشوه. ساعات والله من واحد مره قال لي مدام عندي كوش وعندي حليب والله والله قال لي مدام والله كثرت عليا الدرشنه وعندي كوش وعندي حليب يعني كما قال السيد اللي كان يتكلم بكري زاد على ساعه الموظفيه انا ماهوش
3: معناها حسب رايك مدام راضية شنو الطريقة للقضاء على الرشوة؟ هل عدم الانخراط فيها وإلا فما آليات أخرى ما أكبر؟
21: آليات لازم تترق من الساعة لدار لازم تترق لدارة الكل فهمتني لازم ولازم زادا حتى الموظف يكون زادا واعي بك السيء بالعبد اللي جاي هذاك شكون يعلم عليه ما ياخي باش تخرج من خدمتك انت على ورقة تقعد كل يوم تاخو ساعة ساعتين ثلاثة سوايع باش ترجع لها فهمتني
3: زادا يعني بعض التعطيلات اي
21: تعطيلات كما التعطيلات عندنا برشا تعطيلات في الإدارة نتاعنا بالذات الإدارة نتاعنا ياسر ياسر الإدارة نتاعنا ياسر ما تعطيلات
3: يعطيك الصحة مدام راضية باش باش نحكيو على الحلول اللي تراوها ممكنة للقضاء على الرشوة ربما فما بلدان سبقتنا في الإطار هذا شنو الحاجة اللي تنجم تسهل وتقضي على الرشوة وعلى الأقل تقلص منها بنسبة كبيرة. نشكرك برشا مدام راضية باش ناخذوا مدام عربية وبعد نرجعوا نتفاعلوا مدام عربية معنا من بن عروس غوتخيتي المدام العربية مدام عربية تقول شيء محزن خاصة وقت اللي عباد بالرشوة تاخذ بلايص ناس أخرين ويحرمهم من حقهم ربما تقصد زيدا في بعض المناظرات في الريكروتمون. مرحبا مدام عربية.
4: السلام عليكم. أهلا حبيبتي.
3: شحوالك يا للا. مرحبا بيك.
4: عايشك لباس
3: الحمد لله. عايشك نورتنا يا للا. مرحبا
4: الحمد لله اتصلت بيكم الحمد لله يا رب.
3: ايه عايشك مدام عربية. مرحبا بيك.
4: قلت لي كيف
3: عايشك بيه مدام عربية. بالنسبة ليك فما ظلم لأنه معناتها الناس تاخذ ساعات بلايص ناس أخرين تحرمهم من حقهم كيفاش؟
4: بس أقول لك هو نوع من الغش واللي ياخذ رشوة و نوع من الغش كان غشيت يعني الشركة بتاعك اللي تخدم فيها وتكون تخدم ضمير مش معقول بكل مش معقول بكل هما هو يلزم في الستاتي يلزم ارتيكل في الستاتي تاع الشركة اي هم صدقين ولا ما نعرفش يلزم الستاتي ستيبيل معناه ارتيكل اللي ياخو مني معناه من الشيء ذي ما يتعاقب يولي لك ذيك الخدم يخاف يولي يخاف ما ينجمش يقبل اما باش يخسر خدمته.
3: هو القانون موجود القانون موجود ولكن هل من السهل إثبات الرشوة؟ هذا هو باش نسأله توا الأستاذ محامي بحضنا كيفاش نجمو نثبتوها شنو البراهن اللي ناخذوه بعين الاعتبار على الأقل في القضاء ولا وقت اللي واحد يقدم بشكاية في الأثناء. مدام عربية كيف نفس السؤال سألته مدام راضية حسب رأيك كيفاش ممكن التصدي للظاهرة هذه؟ هل الإنسان اللي يعطي رشوة مساهم بخلاف اللي يطلبها؟
4: ليه حتى هو يجب يتعاقب زيادة مش معقول زيادة وقت اللي يفيقوا بالخداع الرشوة معناه يعيطوا لهم الكل وفما كستونير وفما فما حكم زيادة مش معقول كما قلت قداش من واحد يدخل شركة وشد بوست وكلي حد آخر أبجل منه معناها ويستنى فيه ويعلم به ربي
3: يستحق البلاصة خير. أي
5: كذا هو معناها كيكا سهل مهل كما يقولوا بتفو فلوس مش معقول.
3: به مادام عربية مش نحاولوا نسألوا الأستاذ بحذينا كيفاش ممكن إثبات الرشوة هاو مش سهل إثباتها ولا كيفاش الحاجات اللي نجمو ناخذوهم بعين الاعتبار القراء أنه اللي ليه. نشكرك برشا مادام عربية, نشكرك مادام راضية. مازلنا مواصلين معكم على 71 113 ألف باش تعطيونا رأينا رأيكم في موضوع اليوم, وزاد تجربكم الرشوة كيف تنخر المجتمع تضرب مبدأ المساواة. تعرضتوا المطلب رشوة طلب رشوة كيفاش كان موقفكم, والبعض اللي يقولك أنا ما صالحي خدمتي أوراقي تتعطل, خاصة فما ناس المعاملة يومية في الإطار هذية فيقولك انخرت وليت حتى أنا نتعامل بالرشوة سنو حياتي كل تقف أو خدمتي كلها تقف. إذا كل نرجع نحكي فيه نمشي للأستاذ المحاوي أحمد بن حمدان. أستاذ كي نحكيه على الرشوة وانت قبل حكيت على الموضوع في تعريفه في الإطار الوظيفة العمومية وحتى خارج الإطار ذاك اللي هي تعتبر معارف أكتاف
20: خيانة أمانة وخيانة
3: أمانة محاباة اللي هو كيفش ممكن إثبات الرشوة هاي هو أم السهل, شو القرائن اللي نجموا ناخذوها بعين الاعتبار, شو الحاجات اللي القضاء ما يخذهش بعين الاعتبار
20: قبل ما نخوضه. أنا توريت من الضروري أن نذكر أنفسنا ونذكر المستمعين والمدخلين بالفصل 91 اللي يعاقب بالسجن مدة 5 سنوات كل شخص يرشو أو يحاول أو يحاول أن يرشو بعطايا أو بعود وعود العطايا وما إلى ذلك. بمعنى راه التصريح بكونه أنا أعطيت رشوة راه يقوم مقام
3: باش نسألك أنا بعد الرشي والمرتشي.
20: بمعنى علينا أن نحاول التبين قليلا في التصريح أنه راني أعطيت رشوة, لأنه في حد ذاته هذه جريمة حتى لا يكون الموضوع في غير سياقي. بالنسبة للإثبات في المادة الجزائية كل وسائل الإثبات الممكنة خاضعة لتقدير النيابة العمومية بداية بعدين الاستنطاقات والسماعات والأبحاث والاستقراءات التي ستجرى وبعدين للدائرة الجلسة. علاش خطر حتى الفصل 92 زادا خطر أنا نرجع ونأكد باش نقرأ شوية اليوم من المجلة. يكون العقاب بسجن مدة عام بخطية قدره كذا إذا لم يحصل من محاولة الإرشاء أثر بالفعل ويكون العقاب بكذا. بعدين شيخ جي يقول لك لا عقاب على المرشي أو الواسطة الذي قبل كل محاكمة يخبر من تلقاء نفسه بالارتشاء ويأتي في وئن واحد بما يثبت ذلك. بمعنى الإثبات في هذه الحالة نجم يكون حتى تصريحات المرتشي, لأنه المرتشي في حالة تخفيف يواجهها تبقى الفصل 92 لأنه صرح بقبوله
3: معناه كي يستعرف فما تخفيف
20: بالطبيعة. علش خطر هو قالك لا عقاب على المرشي أو الواسطة, فهمتني؟
3: أي
20: بمعنى الراشي في الوضعية هذه قد يصرح قبل كل واحد لإعفاء نفسه من المسؤولية. أيضا الوضعيات أو حالات الإثبات
3: ما فهمنيش الأخرى أستاذ, معناها الراشي
20: الراشي أو الواسطة
3: أي؟
20: الراشي أو الواسطة لما يجي يستعرف ما هو في الحالة العادية والأصلية في الحالة العادية والأصلية في الحالة العادية والأصلية الراشي والمرتشي كلاهما شريكان أو شريكين في جريمة الإرشاء والإرتشاء
3: الزوز معناها قانونيا
20: طبعا لما لكن بالتصريحات اللي فيها إقرار بذلك واستقدام ما يمكن إثبات وقوع حالة الرشوة يعفيه من المسؤولية الجزائية.
3: معناها كسوس هو الراشي ولا المرتشي
20: الراشي هنا المشرع يتحدث عن الراشي أو عن الوسيط الراشي والوسيط. فالفكرة في هذا الإطار شنية أن وسائل الإثبات واسعة وممكن استعمال وسائل الإثبات تسجيلات فيديو تسجيلات صوت تسجيلات صورة. ثم أصلا من نتذكره في واحد من ملفات اللي تعرفت وخذت صيت وما إلى ذلك في المادة الجزائية هو أنه الرشوة صارت في مثلا بورقات نقدية متماثلة في الأرقام ولما تقدم بالشكاية ذكر أنه تم سحب 1-2-3 وتم سحب الورقات النقدية مثلا من فئة 20 دينار ذات الأرقام من إلى وتمكنه منه وبمداهمة المرتشي تم وجود أو
3: تطابق يعني
20: تطابق بين الورقات النقدية. نجم يكون هكا، نجم يكون نصب كمين، نجم يكون يعلم قبل حالة الرشوة، لكن علينا أن نفرق جيدا أنه ثم حالات أصبحت للأسف القهوة هذه متاع باش تدخل السبيطار ولا باش تدخل مش عارفين، أصبحت حالات عادية يعني مش هذا النوع. هذا النوع في إثباته لا يخضع لنفس معايير بن ظفرين، نحكي على المستوى التطبيق والعملي، لا يمكن أن يخضع لنفس معايير إثبات النوع الثاني من الجرائم، الصفقات اللي هي حتى المشاركة.

0: اصلا حتى في الوعي هم مصطلحات تستعمل في هذا الاطار، غير قهوه غير
1: افرحبيه
0: عادي يجي يقول لك البارح دخلوا لي كاس طفل طيح لي التلفزه. أنا ثم
1: تلفزة جملة
0: طيب التلفزة لا هو مش بركة باش تشري له تلفزة، هو مش باش تشري له تلفزة لكن باش تعاونه
1: كانيوت.
0: فالفكرة أنه الإبداعات على المستوى سواء كان ذلك على مستوى مبالغ ضيقة وضئيلة أو مبالغ مرتفعة نفس الأركان منطبقة نفس الأثار على ذلك أيضا
1: كلك سواء معنا كيما 10,000 فرنك كيما 100 مليون.
0: الإثبات في 10,000 الإثبات في 10,000 مش مثل
1: الإثبات في
0: الدينار مثلا.
1: بالنسبة الحاجة مهمة أستاذ، أنت توا حكيت على الإثبات، فما مساجات لفوكو نجم تكون تصاور دي زيشانج، هل أنه العبد ولا كمين ولا غير وقتي العبد هو يصور مثلا بالهاتف متاعو عملية تبادل أحاديث وطلب منه تطلب منه رشوة وعمل روحه عطاه استغاثة، هذه كتنجم ياخذوها بعين الاعتبار أنه هو صور بالسرقة عملية هذية؟
0: هو خضع هنا نرجع خضع للسلطة التقديرية للنيابة العمية والتحقيق والدائرة الجلسة. يعني أنا ما نحبش نضيق في الوضعية على أساس أنه تم التصوير دون ترخيص وما إلى ذلك، لأنه هذا مش يحل أفاق أخرى. لا، يتم اعتماد العديد من حالات الإثبات أو العديد من آليات وسائل الإثبات في الزمن هذا. يعني حتى التسجيل الصوتي، يعني لو سمحني أنه فيه تسجيل صوتي يؤكد ويثبت أنه هناك موظف عمومي أو شبهه عارض الحصول على أموال مقابل الامتناع عن عمل أو مقابل فعل عمل أو مقابل عمل معين. هنا سمحني وأنا ما نثبتش عليه لأنه التسجيل هذا على الأقل يعد كبداية حجة أو كقارينة مع جملة من القرائن الأخرى التي تتضافر، هذا قد يؤيد واحد عادة ما يؤيد
1: الكلام بتاع بعد شوية نرجع أنت حكيت على راشي والوسيط، ولكن هو المرتشي زيدا قدام القانون هل يواجه نفس العقوبات وإلا ليه، ولا العبد اللي اقترحها كسوسوا ياخو رشوة لو يعطي رشوة هو اللي يتسمى مظلم، وكيفاش ممكن أثبت هذا الكل؟ ولكن في الأثناء بش ناخذ معنا سي طارق من تونس. المديساتين للأربعتاشية ليندا رحالي. سي طارق يقول إذا تحبوا تتنحل الرشوة لازم تتحسن المستوى العيش متاع المواطن، وزيدا لازم تقنين خطايا مالية، وكان أستاذ حكي على خطايا مالية توصل 10 ملايين ولا مينيموم 10 ملايين أقل حاجة 10 ملايين. سي طارق مرحبا بك.
2: وبيك عايشك مدام.
1: مرحبا يا سيدي، تحية ليك. اي فضلك. به سي طارق جهزتنا ديريكتومون للحلول حسب رايك كيفاش نتصدى للرشوه، نفهموا من كلامك اللي الكونستا موجود والرشوه موجوده في اعتقادك.
2: مادام الرشوه ولات حاجه معناها بديهيه، معناها حاجه عاديه، معناها قريب باش يوليو يعملوا بريم للي سالير، نقولوا عندك راك 200 دينار هذيك للرشوه، فهمت؟ تبع السالير نتاعك، هذه حاجه عاديه ولات تتعطى ومعناها بدون اكله ما مشكل. والدليل مادام تو انا كنت نسمع فيك قبل ما تعديني في الاستاذ يحكي على القانون، انت اصلا كي تسمع القانون والاستاذ يحكي بركه اصلا انت يجيك انا جاني اكتئاب عليه مدام. نقول لك عليه باش نبسط لك سهله باش تايس هي علاش تتعطى الرشوه عليه. انت عندك قضيه باش تقضيها نورمال ما تتقضى في دقيق. الاداره نتاعنا احنا ما نذكر حتى اداره الدقيقه هذيك لازم تضرب عليها ساعتين. علاش تعطي رشوه باش ترجع الحاله للحاله العاديه، باش تقضي القضيه نتاعك في دقيقه هكا، ولا
1: تاخذ الخدمه اللي اصلها تكون عاديه يعني.
2: اللي عادي هي تتحقق دقيقة بس تخسر الساعتين. شو إذا قل نقول كما كان يحكي الأستاذ أنا مش نقوم بالإجراءات وبش مش تمشي تشكي وين مش تمشي تشكي أبا مش تشكي والربي خاطر راح نشكي وكان ربي ولينا بوك مش تشكي والليل في الأمن في المركز في الفل أنت الساعتين اللي كنت بشتخسرهم بشتخسرهم فوا دو فوا تروا وبرا تولي للمحكمة ويجا للمحكمة. وثاني حاجة وأهم حاجة الدولة في قانونها تسجل على الرشوة عليه، على خاطر هي تقول لك الراشي والمرتشي. أخي سامحني اللي فما شكون قاعد هكا فهمتي ما نعرفش أنا جدينا بورتكوا في مكتوب 50 دينار طلق فهمتني وبسيط قضيته هو في دقيقة قال لي فيش قام أنا خلنا نقضيها في دقيقة وخنزيد نعطي 50 ما مسمم بالإدارة لإدارة وكل الإجراءات هذيك اللي تعذبك عزبك. وحاجة أخرى بربي حاجة أخرى أنا نحس فما تشجيع على الرشوة. أقول لك عليش تو أنت دولة السميق بتاعك 520 دينار ولا 580 دينار سمح معدل أجور متاع

0: الموظفين في تونس مليون ومئتين مليون وثلاثمئة صحيح ولا ماذا؟
1: بلوز اموا اي
0: بلوز اموا كيقولوا مليون ومئتين. انت كي تجي تعمل لي سامحني صابو ولا شنجيل في المرسى ب 80 دينار الشنجيل و 40 دينار ولا 50 دينار الصابو سامحني شنو معناه؟ انا كي باش نلقى 50 باش ندفع 50 وكونت بارتي 10 باش نختار زعما 50 ولا 10؟ كل مهبول يختار 50، انا نختار 10. هاي 10000 ويرحم والديك وهاني وغلطت واحد ينحي لك صابو. ابسط حاجه انت كان جيت مثال صابو ب 20 مثال انا نقول يا خويا نتخلص لقطيه وما تخويش.
1: لا اعطينا اكزامبل اخر خاطر هوني باش نوليو كانه حتى قوانين اللي باش تردع على المخالفات المروريه باش نبسطوا فيها. وعلى بالعكس البلدان اللي قضات اللحظه خاطر عملنا حلقه على الموضوع هذا وقالك على قد ما ترفعوا في الخطايا الناس تو تتسنتر وما عادش باركيو وين يجي. شوف الاكزامبل الاخر يشبه له به
0: صحيح مدام قد ما تكثر في الخطايا قد ما الناس ترتدع تبدا انت محضر الظروف نتاع باش تخلي المواطن ما يعملش خطايا. اما كي انت البلاد كل محلوله للخطايا
1: ايوه
0: باش تحبه هو ما يعملهاش الخطايا. انا صارت لي حكايه ما نحبش كل ما نذكرها يشم الله. انا حكي بورقه من عند وزاره معينه والورقه ديك يخدمولك على البسيكولوجي تعرف شنو هو البسيكولوجي؟ يبدا يعاصرك اللي انت حاسك بها ارجوع واللي انت تموت وتحيا فيها كالورقه هذيك. صدقني مدام سبحان الله تخلي اللي قدامي معناها انا اللي ريت الدسكور اللي قالهوله عاود قالهولي لي انا هو هو بيدو
1: معناها آليات يستعملوها باش
0: آليات يستعملوها فهمت روحي كريمه وانا مزروب بها الورقه حياة او موت كما نقولوا.
1: تختار طارق كما قالت المستمع قبلك قبيله مدام راضيه قالت لك عطيت على خاطرني مزروبه وما لقيتش حل.
0: عطيت والمشكله وين يا مدام؟ اللي الورقه نتاعي تحت السومان تاع بيرو.
1: تحت شنو؟
0: ما تحت في في في في في قدر في بيرو.
1: معناها مرهونة في نحلو القجر ونطلع الورقة. واضح
0: بك تقهر ولا تنجل تعمل حد شيء
1: به. واضح طارق نشكرك برشا على المداخلة متاعك ورايك اللي عطيته جماعة أخبار ماضي ثلاثة كون شيرا وعطيناك الكلمة أكثر ولكن مش أخلي الميكرو لزميلي مقسم الأخبار موعد أخبار ماضي ثلاثة ومن خلال المكالمات اللي جاونا وبرشا تليفونات وبرشا ميساجات في الريبوندور فهمت أنه الموضوع مجتمعين يهم برشا متوانسة يهم برشا مواطنين يضرب مبدأ المساواة فمهم ما نغطيوش عين الشمس بالغربال ونحكيو في مواضيع كيما هكا اليوم. ساعة جاي باش نكملوا الجانب القانوني باش نكملوا نحكي وزاد على تجارب أخرى ربما سبقتنا في الإطار هذا للقضاء على الرشوة باش نحكيوا على الرقمنا كحل اليوم للقضاء على الرشوة. راجعين مع هاد الأخبار ماضي ثلاثة للأربعة معكم في فخم
2: الموعد يوم السبت 13 جوان 2026 بنزل قليبيا بيتش مع لا ديفا أمينة فهد.

0: فرقة المايسترو هيثم الهيري للحجز ولمزيد من المعلومات 25 509 425. لا ديفا أمينة فاخت بينوز القليبيا بيتش السبت 13 جوان 2026 بمساهمة فلاش بوب سان جيوفاني سعيد سيرام وموزايك فام.
1: راديو موزايك فام تونس الأخبار.
2: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. مصدر مطلع يؤكد لموزايك أن دائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بسليانة قبلت مطالب الإفراج عن 9 تلاميذ الذين وقع إيداعهم السجن من أجل الغش في امتحان البكالوريا. يشار إلى أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسليانة قد أصدرت يوم الجمعة الماضي بطاقات إيداع بالسجن في حق التلاميذ 9 من أجل الغش في مناظرة وطنية إثر ضبطهم بصدد الغش بواسطة سماعات في اختبار البكالوريا بأحد معاهد معتمدية بعرادة. المدير العام للصحة وليد نعيجة يعلن الانطلاق خلال أيام في العمل بمنصة نجدة للجلطة الدماغية بعد نجاح منصة نجدة بوانتين التي تعنى بالجلطات القلبية. وزير الثقافة اللبناني غسان سلامة يدعو في تصريح لوكالة فرانس بريس إلى حماية المعالم الأثرية في مدينة سور بجنوب لبنان والمدرجة في قائمة التراث العالمي بعد تعرضها لأضرار نتيجة قصف إسرائيلي. وكالة فيتش تتوقع أن يظل سعر خام برنت بين 100 و110 دولارات للبرميل في شهري جوان الجاري وجويليا القادم خلال إغلاق مضيق هرمز قبل أن ينخفض إلى نحو 70 دولارا للبرميل بحلول شهر سبتمبر. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يؤكد أنه موجود في أوغندا أين سجلت 19 إصابة مؤكدة بفيروس إيبولا من بينها حالة وفاة نتيجة تفشي هذا الوباء المنتقل من الكونغو الديمقراطية المجاورة. السلطات في بولندا تعلن أنها ضبطت حوالي طن من مخدر الهيروين تقدر قيمته بنحو 60 مليون دولار في واحدة من أكبر عمليات ضبط المخدرات في بلاد خلال السنوات القليلة الماضية. والشرطة البولندية تقول في بيان إن الضباط عثروا على المخدرات في حاويات مشحونة من دولة الإمارات ووصلت عبر بحر البلطيق وأنها تلقت معلومات عن هذه الشحنة من سلطات الضرائب البريطانية. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل في فرن.
1: الأولى في تونس.

0: الكرام تيمونتاج.
1: والله اليوم موضوع باهي على الرشاوي وعلى كل شيء. خاطر بلادنا توا زادت الرشوة ولات تفت في النخاع. أي عمل أي معاملة في أي إدارة حكومية إلا ما تدفع لها جعالة باش تمشي. يكذب عليك كل شيء بالجعالة توا. كل شيء حتى البنوك باش تمشي لك الدوسي بتاعك. فهمتني؟ قداش تدفع باش نعدي لك الدوسي بتاعك. حتى البنوك يا أبو قلب باش تاخذ قرض. أيا وينك؟ أيا أيا الغالب اطلبوني راني أنا ملكوع.
2: الو صباحير خرم صباحير خكين الرحالي صباحير على مزيف الكل بربي تحكيوا على الرشوه. ثم الرشوه بالنسبه يكذب عليك راه حاجه ما تنحاش جمله بالحق ويكذب عليك اللي يقول لك راه الرشوه ما فماش منها جمله ثم منها بالكبير مش بالصغير. وبالحق انا جيت مره كيت حطيت فيه الموقف مش متاعي انا ثم ربي ومتاع شكون معناها قريب لي بالدي ومعناها وعتيت وهذاك هو اللي معناها اللي صار ويكذب عليك اللي يقول لك تنحى الرشوه. ودي سمع
3: خصم موضوع الرشوه ثم نقول لك عام ثم راجل اختصرها في كلمة قال لك اللي متشريش بفلوس بتشري برشا فلوس.
4: السلام عليكم حبيبي بون ديبيت سيمان كما يقولوا. اش حبيت نقول في فراغ اليوم والله شيء أسف يحرموا الناس من بقايا على الخدمة يحرموا الناس من برشا حاجات عديوهم قبلهم على كل في المسلسين وحسا كنا في الحرام مش حلال تدخل السيد اللي يتوسط في خدمة ولا في حاجة ولا يحرم حد آخر يحط اللي يعطاه رشوة مش حلو بالكل. خليها الدنيا تمشي كما هي معناها ما عزيش عليه علاش نحرموا الناس من برشا حاجات يدعوا فيها ويتمنوا فيها. ذاك حبيت أقول اللي هي ماشي تحليل ماذا بينا خطر الرشوة مدومش هذه أما عبيد ذاك كما عندهمش هما بش يدخل بش يصغيرهم يدخل الخدمة ولا يتحصلوا على دارة مستحقينها بش يتزوجوا مثلا مستحقينها بحق مستحقينها شيء أكبر. شكولكم حبيبي أنا صارت هذا هكا كنت نخدم شريكة فيها اسمتي خدم ونستحقوا كيجي مرسي هكا لان نومبر تاع خدامه باش يجي يعاون صبر يلتقى على اكثر عاد يجيني عارف يقول لي خرج لي ليستا ماك للضمان اللي جاو حاجتي مثلا 10 خدامه انا يعني شنو نشوف اللي ظروفه يعني بها كان ربي سبحانه وتعالى يحب يخدم يعاون العائله نشوف ابو عائله بطال عاد كان يخدم وقته بطال حق هو عنده مثلا كسر عندي كان كنسيا ولا الكتريسيا ولا اوفري سامبل هذيك أول عايك لهدوكم أول كل حد عايك لهم يخدموا لكن فما شكون وقت يجيب الدمون يقول يا ما نحرس لي وانا زد بقلت ربي إن شيخ وكل قل له اسمع هذا جواب وكل شيء قل لي كيف يقول ما نيش متاع هذا أنا ما نيش متاع هذا أنا نخدم في خدمة
5: ربي. أنا حبيت نحكي في موضوع الرشوة. الرشوة في بلادنا موجودة بكثرة بكثرة بكثرة. كان مشيت للسبيطار حتى مسجيات بيقف تعطيه 3000 يقيد لك بكري ويرجل لك أمورك. كان في مناظرات مثلا الرشوة تعطي رشوة تقضى أمورك في أي بلاصة في أي موقع الرشوة راهي موجودة بكثرة. تمشي أنت للسبيطار 5 تاع الصباح تبدأ شاد الصف أنت لولاني مثلا باش تقيد عندك صغار عندك مشاغل بعد تلقى لي بيرسونيل جايبين جيرانهم وحبيبهم بهم وصحابهم وبعد يدخلوا للحباب وبعد تدخل المعارف وبعد تدخل اللي بالرشوة. طبخة انت اخر حد يعني موضوع الرشوة في بلادنا راه موضوع كبير كبير واصلا موجود بكثرة. ما تقضي قضيتك كان بالرشوة عندك الفلوس راك تقضي قضيتك وراك في السيطرات في الاماكن الكل يكون تقضي قضيتك وتروح من الاخر وعلى الاخر. الرشوة موجودة في بلادنا بصيفة كبيرة كبيرة كبيرة وحليل ومسكين الزوال اللي ما عندوش والله العظيم.
1: اليوم الرشوة ما عادش تسمى رشوة ولا تتسمى قهوة وافرح بيا ونفرح بيك وأي حق عندك يلزمك تدفع عليه سينو ما توصلوش وما تاخذوش حتى يبدأ ظاهر قدامك. وبالنسبة للرشوة ما فماش مجال ما فيهش الرشوة يعني هي قبل كل شيء قبل ما تاخذ حق قبل ما حتى شيء يلزمك تدفع الرشوة في أي مجال ما تستثنيش حتى مجال حتى أي مجال.
6: ألو أهلا مزيك عسلامة أنا ربي حسني مبعد بربي. أنا حبيت نحكي على الرشوة. شو أنا تعرفت للرشوة وعطيت الرشوة على خاطر يلزمني باش نريد الأوراق كونش باش نقعد ماشي جي باش نعطيه يمتغد أجي تلقي التوراقي حاضري. الرشوة لازمة في تونس في بعض الساعات لازمة في تونس أو نقول لك وتبدأ تلوج على شكون باش يقريلك وشكون مش باش يقريلك.
7: هذا المزايكة والله موضوع الرشوة هو صعيب في كل حالاته ما يجيش لا شرعا لا قانونا. أما كي تضرب به أقرب الناس ليك باش تاخذ حقك ولا باش تغمهم في حاجة معناها ما يحبهاش ربي صعيبة في العائلة الرشوة في المصالح.
0: عسلامة. أنا كنت نخدم في مؤسسة صناعية، نتعاملوا برشا مع المؤسسات الصحية معناها العمومية بالطبيعة، ترا ترا في معناها لي مارشي ولا كلهم كان بالرشوة. تقلقت برشا وكنت أنا معناها يلزمني معناها نرا وتسكت سينون تخرج معناها بخيفي ما تنجم تعمل حتى شيء، فهمت، وكاريرك الكل مش يتيح والكل. دونك ما نجمتش نتحمل عام سنين ثلاثة، صحيت بخدمتي وخرجت. لكن التبليغ مشكلتنا احنا في التبليغ، معناها أنا واحدة من الناس خاف خاطر ما نحسش كوني نجم يحميني والكل كيف مبلغ، وبيان سوغ الرقابة اللي هي مش موجودة، فهمت، هذه العوامل اللي تنجم تخلي الرشوة تتفشى في كل المجالات حسب مرة حسب تجربتي بيان سوغ. ميرسي.
8: موضوع الرشوة، الرشوة ما توفيش من تونس، برشا حاجات لولوية للي ما عندوش، في برشا حاجات كذوكم اللي يعطوا فيهم، برشا أخذوهم بالرشوة وعندهم ديار. أنا عندي 200 متر في الكيف، ما حبوش يعطوني دار وأنا في حاجة له.
9: مجتمعنا هذا ولا كله فلوس، كله رشوة، تعمل قضيتك بالفلوس، أي حاجة تعملها بالفلوس، أما وخذت بقى يعني ناس أخرين وتنحت أسامي وتحطت أسامي بالفلوس. عندك فلوسك أمورك تمشي 5/5، ما عندكش فلوسك تقعد غادي على روحك.
10: الحقيقة مش نمن نبصم بالعشرة بالرشوة، أبسط حاجة بون مش أني، أما كما قلت لك في أنتوراج العائلة ريت شكون مثال مريض يعاني في حاجة، وكان ما عندناش شكون من العائلة مثال يعرف طب، كل ما تتقد بالقديش أنت ملوح. الحقيقة الرشوة برشا في الخدمة في كل شيء، بختو بختو ما تحسها، تحس فما خلل في النخاع في تونس.
11: عسلامة ليندا، حكيت موضوع اليوم بما يخص الرشوة كيفاش الإنسان يتعرض ليها. للأسف كلمة نحنا معروفة في الآفة هي مشي حويجة باش قضي تقضى. للأسف حتى أنت تلقاك تحكي على نيتك، ساعات كنت تلقاه مثلا زملاء مع بعض يقولوا أنا عامل مطلب متاع ماء متاع ضو، أنا عامل مطلب الولدي مثلا في الخدمة الفلانية، يقول لك وقديش عندك، تقولوا أنت مثلا عندي مدة مدايدة، يقول لك مشي حويجة تا عندي شكون، عندي لك خيط مشي حويجة توك الخيط هذاك نقدر تربي قضي تقضى. للأسف فالراشي والمرتشي في النار ميل، نحنا شر لابد من أصبح الواحد متقضى قائد، حتى في بالذات المرفق العمومي، مرفق العمومي مش المرفق الخاص، مرفق العمومي اللي هو حق، اللي حقك أنت من حقك مثلا أنت باش داخل مقالة ماء مقالة ضوء، حق من حقوقك. لكن للأسف أنت المطلب نتاعك أنت تحطه المطلب هذيك، تصب الدوسيك نتاعك، اجري جيب ورقة الفلانية، حط ورقة فلانية، وبعدين تمشي تسأل ونقول لك راح ضاع، كي تمشي حويجة تحت الطاولة يطلع سبحان الله سيم سلابين، يطلع الملف نتاعك وقادتك تتقضى. حسبي الله ونعم
12: الوكيل. بالنسبة لموضوع اليوم، موضوع اليوم هذا موضوع رش، موضوع شاقي. بالنسبة للرش في ضمير، كان ضميرك قوي، زمانك ربي قوي، شنو تولي تلتجأ للرشوة فاسيلمون. وميرسي موزاي.
13: ربي نحب نشارك في الفورم تاع الرشوة. الرشوة، راي الرشوة يلزم نفهموها اللي ماهيش بابها اللي يطلب فيها. حتى اللي مدفع هو انا قاعد نشوف عبيد يقول لي يقول لك ما سميش اثنيه نلقاوش اثنيه مزال لا صب في كونكور، هذا نبدا نحكي معك على كونكور، راه مش نحكي لك في الحياه العاديه حتى شيء. تبدا قاعد في قهوه مع اصحابك يحكي باش يمشي للسبيطار، اصلا ما سميش اثنيه، اذا ماش كنا فرحوا بيه باش يمشي للقباضه كيف كيف. وليت انه يعطي في الرشوه يلوج على العبيد اللي تعطي في الرشوه، اللي تلوج على شكون باش ياخذ الرشوه. ثاني حاجه شنو زعما التقسيمه ومعلم الفساد اللي في الاداره وقله الضمير في اي دومين، كلك سوا خويا ما نعرفش شنو لي دومين مانيش نذكرهم بالاسم، خاطر كان جاي كل واحد عارف باش ياخذ حقه ولا باش يلقى حقه ما يطلبش راس، كان جاي كل واحد عارف انه هو جاي لول باش يتعدل وما يطلبش راس، كان جاي كل واحد عارف انه عنده حق باش ياخذ وما يطلبش راس. كلك سوا في كونكور باش تعدي بالتقدير قضيه باش تعمل ورق نعرف الراس منين الراس مولي انت باش تعدل الجانب اللي قبل اللي قبل ما نقص فلوس، نقص فلوس شهريته ما تكفيهوش، انا باش نمشي معاك بالمبدا هذا نقص فلوس شهريته ما تكفيهوش. وإلا هو بيده يقول لك أنا دخلت بالرشوة مش يكمل بالرشوة، معناها ريتها هي كأنها كبول دونيس تبدأ من حكاية بسيطة وتكبر لين توصل حتى الفساد الكبير. راك تشوف إطارات كبار في الدولة ما يأخذ فلوس رشوة، ما يأخذ كاكسوا الرشوة هذه فلوس، وإلا مصلحة عن غير حق، مسعة حكاية عن غير حق، هذه كل كبرنا خلى الدولة في الحكاية الرشوة راي ما هيش ظاهرة إنك باش تعطي فلوس وذاك قبل فلوس. ليه قلت لك عبيد انا نعرف عبيدي اخي، تبدا قاضي يقول لك والله قدمت لولدي زعما القش ثنية في الكونكور الفلاني ولا راني باش نمشي عندي خاضية زعما القش يكون يقضي لي. خاطر عارف أول حاجة الإدارة بطيئة جدا جدا جدا جدا جدا يا خويا ودي كان الموضوع هذا يحل في موضوع الرشوة يحل مواضيع الفساد في البلاد كلها.
14: والله موضوع مهم جبتوه أقسم بالله العظيم الرشوة في الكياس في اللي دار في دارنا في دارنا هذا باش ناخذ قضية نعطي باش نعمل نعطي رشوة لأمي باش تخليك يعيش أكثر شيء.
15: صباح الخير بربي أنا مواطن تونسي نحب نشارك في برنامج اليوم تاع الرشوة. الرشوة اللي في تونس كثر عليها برشا الحديث في جميع القطاعات وعلى الدولة وعلى السلطة أن تجد حلا سريعا فيما يخص الموضوع هذا اللي زي ما فات الحدود.
16: السلام عليكم مدام ليندا. والله ماذا بيا ندخل معاك، انا نخدم في دومين المقاولات ونتعامل كل يوم. ما فماش نهار ما نعطيش فيه فلوس، ما فماش ما وقت ما يلقاش عندي حتى مش اهلا بيك مقاولين اصحابنا عادوا زملائنا مرحبا مقاولين ما يعطوش الاوراق. كان فما امكانيه خليني ندخل معاك بكل احترام. السلام عليكم.
17: باش تتفاعلوا معنا في فورم كلمونا تصويت على 71 113 013. سجل رايك نقدك ولا صوتك ولا تفعل معنا على فيسبوك على باج فورم باي موزيك فم. فورم ليندا الرحالي.
18: ارجعنا معكم جديد في فورم وتفاعلتوا برشا مع موضوع اليوم نحكيه عن رشوة كفينومين موجود في المجتمعات الكل، ولكن اليوم نحكيه على تونس بنسب متفاوتة اكيد ونجم يضرب مبدأ المساواة. هل سبق وتعرفت لطلب رشوة بشكل مباشر ولا غير مباشر؟ كيفاش تصرفت؟ فما شكون يرفض ويقول لك ما نتعاملش للمبدأ بكل قناعة، وفما اللي يقول لك اضطريت ولا حتى انخرت وليت نتعامل بها في حياتي اليومية لتسهيل بعض الخدمات. فما شكون يتخلى على مبدأ هذية للحصول على أفضلية ولا لقضاء حاجة، وفما شكون يتشبث بالموقف ويمن بالمساواة بين جميع المواطنين. كيفاش نجم نفسر أسباب تفشي الظاهرة هذه في بعض الأوساط، وكيف كيف هل أنه اليوم فما حلول نجم نحكيه عليها ممكنة، منها مثلا الرقمنا اللي تنجم تقضي بنسبة كبيرة على الظاهرة هذية. وقاعدين نحكي ومساعة الأولى ومواصلين حتى في الساعة الثانية نحكي وزد على الجانب القانوني بحضور الأستاذ محامي أحمد بن حمدين. مرحبا بك أستاذ مرة أخرى، تحية كبيرة ليك. دونك اليوم احنا قاعدين نحكي على الظاهرة هذية ديما باش نحاولوا نفهموا باش نحاولوا نصلحوا بعض الظواهر الموجودة المجتمعية، ولا للتبرير أكيد حتى الناس اللي اليوم يقولك اضطريت نعطي ولا باش نقضي مصلحة ولا حاجة. القانون يعاقب الزوز. وخلينا قبل ما نواصل مع تليفونات أستاذ دخلتوا للنقطة هذية مهمة برشا، الراشي والمرتشي الزوز قدام القانون غلطين، معناها هو ما فهم حتى شيء يبرر، ولكن الناس اللي تقولك أنا عطيت أو اضطريت أو نتعامل في حياتي اليومية بالرشوة، هل أنه هما زوز أسئلة، هل أنه اللي يقترح الرشوة وإلا اللي يطلبها يتعاقب بنفس الطريقة ولا ليه؟
19: لا، هو المقترح الرشوة أو الباعث على الرشوة يكون عنده ظرف تجديد في العقوبة ويرفض رفع العقوبة إلى الضعف في الحالتين.
18: كيفاش؟
19: بمعنى أنه الموظف العمومي أو شبهه الذي عرض رشوة مقابل هدايا أو عطايا سيدي مقابل إتمام عمل أو الامتناع عن عمل، هذا يعد شكل من أشكال أسباب التشديد عليه في العقوبة
18: أكثر من الرشوة.
19: لا أكثر من الحالة الطبيعية التي كان هو قاعد وعرضت عليه الرشوة من الطرف الثاني.
18: واضح. أي؟
19: فهمني؟ نفس الحاجة تنطبق أيضا في الطرف الثاني، بمعنى الباعث على الرشوة والباعث على الإرشاء هو من ترفع في حقه العقوبة.
18: معنى اللي يجي منه المبادرة هو
19: من يبادر بطلب العطايا أو الوعود بغاية إتمام عمل أو الامتناع عن عمل ترفع في حق العقوبة إلى مستوى الضعف. هذا بالنص معناه بصريح النص.
18: ولكن في الحالتين العقوبات هي نفسها النص اللي قريته لنا قبيلة ينطبق على قلت الموظف.
19: هي تنطبق، هي بالنسبة للموظف حتى نوصله ممكن في بالنسبة للموظف العمومي زاد نوصله الفصل 96 الشهير اللي عرفناه برشا في الفترات الأخيرة اللي يتحدث أيضا على الإضرار بمصالح المؤسسة العامة وعلى الإضرار بمصالح القطاع العام باستعمال الصفة أو باستعمال الوظيفة أو علائق الوظيفة
18: تسمى أبيو بوفوار
19: بشكل من أشكال أبيو بوفوار، وحقق بذلك مكاسب لم تكن له فيها حق. هذا حتى نوصله غديك في الوهن، هذا 6 سنوات سجن ومع تجميد الأموال وتجميد كذا، وتم التوسع فيما يتعلق باستخلاص المبالغ التي تم تسلمها ك في تعصب في استعمال السلطة. أيضا في حالة الرشوة أو في حالة الأشياء والارتشاء، أنا سبق وقلت أن المشرع قسم، جاء عمل قسم خاص بالرشوة والارتشاء وبعدين عمل قسم آخر في الاختلاسات المتعلقة بالموظف العمومي. هذا صلب مجال الجزائي، يعني الهيكلية متاع التشريع الجزائي في إطار المجال الجزائي كان دقيقا وواضحا، وإذا ليش وجب العودة إليه في كل إشارة، لأنه الموضوع المشرع كان يعي جيدا الموضوع حساس جدا، حساس على المستوى الصالح العام والمصلحة العامة والمرفق العمومي، وأيضا حساس على المستوى على المستوى الاجتماعي. بمعنى ليس من الهين أو من السهل أن نجي الموظف عموما نقول له أنت يا مرتشي، هذه حاجة جدا تضر بسمعتي، تضر بكينونته، وبناء عليه يكون من السليم والأسلم تثبيت أو تجميع الإثباتات الضرورية في هذا الإطار وتوجه للقضاء. أما الكلام غير المضبوط والكلام
20: ما فيش براهين،
19: ما فيش داعي لتعميق الوضعية وما إلى ذلك. هي حاجة ما يشبهها، هي حاجة خائبة، وأيضا هي حاجة مجرمة أو فعال مجرمة، هي حاجة تضر بالمصلحة العامة، تضر بالمرفق العمومي، تفقد ثقة الناس في الإدارة وتفقد ثقة المواطن في المرفق العمومي في المستشفى. المواطن مشي باش يداوي وهم زل باش داخل يحب، فكيفاش باش يعطي الثقة في المرفق العمومي؟ لأنه الإنسان في حالة معينة لا يمكن له أن يفرق بين الإدارة وبين ذاك المستكتب أو المستخدم اللي يلقاه في الباب البراني.
20: بالضبط، وهو في نالمون يخدم في مرفق عمومي
19: فيمثل الواجهة المباشرة ليه في الاشتباك مع المواطن هو المستخدم.
20: وإحنا كنا الساعة الأولى حكينا على البراهين وطريقة إثبات الرشوة، حكينا ديجا فيها وحكينا كيف بالتفصيل على القانون شنو قولوا، وعطينا التوصيف وعطينا التعريف خليني نقول متاع الرشوة في المجال الجزائية كما النجم نوصفوها. في الأثناء مش مشوا نكملوا مع التيمونياج، مشوا بتليفون من صفاقس معنا سي عمار. سي عمار ترجع حكايته العام 2006، يقول طلبوا علي رشوة الشهادة في الكفاءة المهنية ثم ما عطيتش فشطبوا لي على اسمي، ماخذها كان 2011. سي عمار مرحبا بيك.
21: أهلا وسهلا، عسلام،
20: تحية ليك يا سيدي، شحويلك؟
21: والله الحمد لله، شحالكم؟
20: عايشة؟ شحويل صفاقس؟
21: والله الحمد لله.
20: يفرحك يا سيدي، مرحبا بيك. بيه سي عمار، دونك تعرفت الموضوع في إطار موضوعنا اليوم، كيفاش كانت التجربة سي عمار وانت ذولي من الناس اللي تتشبث بالمبدأ وبالقناعة ما تاخو كان حقك؟
21: بالضبط، والله هي 2006 كلعب الكل، جات دورة بيرميد بلاس عديتو بمري، قل معناه أموري واضحة الحمد لله يا ربي. جاني شخص معناه بعثوا شخص آخر بتحب برميد بلاس بطاقة مهنية تعطيني 200,000. قلت له ما نعطيش، أنا عديت بطبيعتي، دونك واش نعطي في فلوس؟ سيبارفين باش نعطيك فلوس. قعد كيما معناه يبيت لك النهير نهيرين جمعة ويعاود لي حتى لين غدوة الحي باش يتعلقوا لسامي في الولاية. لسه جاني قال لي ياك السيد قال لك تعطيني 200,000 ولا؟ قلت له لا مانيش عاطي راني 200,000. غدوة الحي كيف تعلقوا تعلقت الليسة، مشيت نلقى اسمي ما فماش، ديجا بالنمر معناها بالنوامر يتعلقوا، النمر اللي قبلي معلق واللي بعدي معلق ونمره يا مفصول
20: معناها خلفوا نمره
21: صحيت.
20: ايوا شنو عملت عمار وقتها؟
21: مش عندي ما نعمل، مشيت زريت هزيت، حبيت والله وقتها حبيت حتى نطلع للرئيس، جاتني اشخاص قالوا لي لا ولوح وما تطلعش ويا خويا اخدم من غير اوراق واحنا نغلفوك أيوة. حتى 2011 عاودت عديت، جات دورة أخرى عاودت بيرميد بلاس بطاقة مهنية. 2025 كي جات الدورة متاع التاكسيات هذيا تاع الرخص صبيت مطلب وأنا من ذوي الاحتياجات الخاصة، صبيت مطلب على 80% اللي قرار وزاري
20: الإدماج. شنو اللي صار؟
21: ما عطونيش رخصتي كالعادة، كي مشيت حبيت نستفسر ومشيت للمعنيين بالامر، هزيت له الاوراق وهزيت له الكونفوكاسيون تاع 2006 وقلت له انا هاني تظلمت 2006 وعاودت تظلمت 2025. قال لي علاش تظلمت 2006؟ قلت له تظلمت 2006 خاطر ما حبيتش نعطيه 200,000 رشوه باش يعطوني بيرميد بلاس. وبطاقة مالية.
20: ولكن 2025 ربما
21: بحق لي معناها بحق لي ضحكة سفرة وقال لي يا أخي أنت علاش ما تعطيش معناها أعطيت رشوة علاش ما تعطيش رشوة. قلت له سامحني أنا لاني راسي ولاني مرتشي
20: مبدأ
21: صحيح ولا نوكل صغاري معناها حاجات كيما هكا خاطر صاحب عائلة ما يساعدنيش هزيت وريقاتي لما الدوسية قلت له أنا جيتك بالقانون باش تقنعني بالقانون ما قنعتنيش بالقانون خويا يرحم والديك وسامحني وبارك الله فيك مشيت على روحي.
20: دونك عمار انت من الناس اللي حكينا عليهم اللي يتشبثوا بالمبدا ما تحبش تخلي على ضميرك حاجه معناها نتاع غيرك ولا مش مقتنع بها هذا هو المبدا الحمد لله فما ناس هكا كيفك عمار نشكرك يا عمار
21: يعطيك الصحه انا تو معناها سامحني تو وقت البيت تو حقي معناها حقي ندفع لي فلوسه تو معقوله ذا
20: واضح واضح احنا باش نتفاعلوا مع الكلام اللي قلته عمار في الحال انه الشخص متشبث بالمبدا عنده قناعه واحنا ديما راهو فقط بين قوسين مش ما نعموش صحيح في برشا قطاعات ولكن راهي مش الناس الكل فما عبيد عندهم ضمير عندهم النزاهه لا يقترحوا رشوه ولا ياخذوا رشوه وفما بعض يتعاملوا بكل شفافيه ولكن ديما نلقاو ليزيكسيبسيون. استاذ نشكرك يا عمار على المداخله اللي كان يحكي فيها عمار من صفاقس في حال انه شخص اقترحوا عليه باش يقضي قضيته انه يدفع مقابلها مبلغ او هديه او عطايا كما قلت انت وهو مش موافق لهوني نجم يرفض ويمشي في حال سبيله والا ينجم قانونيا يقوم بتتبعات ولا ياخذ حقه اوترومون لانه
19: ما يثبت هذا الاقتراح
20: الاثبات هو الاثبات
19: لهنا نرجع ديما الاشكاليه في اي ماده مش فقط في المجال هذا لازم اثبات لازم يثبت هذا الاقتراح انه تم العرض عليه تم عرض دفع مبلغ معين من أجل إتمام عمل معين له فيه الحق أو حتى كان ما لهوش فيه الحق. الفائدة والفكرة أنه إثبات هذا العرض وهذا المقترح وهذا الاقتراح هو ما قد يعقد الوضعية أحيانا. اثنين كي سبق وقلنا كذا مرة زاد مدة التقاضي أو الزمن القضائي قد يعطل الناس أو قد يبعث لدى الناس عدم تأكد في ضرورة متابعة حقهم قضائيا. بقي أنه كيمش نحكيه عن المستوى النظري أو المستوى القانوني الوضعية أو الحالة مدققة وواضحة ومؤكدة أما على المستوى العملي هذا يخاضع كيما ديما نقول أنا لإرادة الطرف المعروض عليه الرشوة واللي يرفض الرشوة وإذا كما أنت سبق وقلت يعني نحن مش تونس الكل مرتشين أو مش تونس الكل راشين ومش الكل نمشي ونعطيه رشوة من تلقاء أنفسنا هكيك قاعدين على رواحنا
20: أيوة.
19: مش هذا القصد لكن القصد أنه هناك أفعال موجبة للتتبع الجزائي لما يرتكبها موظف أو شبه أو من شبهها بالموظف
20: بذب.
19: بسيطة الأفعال هذه إن توفرت أركانها وجب أن تتوفر أدلة وإثباتات في وقوعها.
20: دونك ديما البراهين.
19: ديما البراهين. سواء كان لما تم الفعل أو أنه ثم عرض أو مقترح. علاش نقول أو وعود بي. علاش مشارة يقول أو وعودا بي. بمعنى مش فقط أنه صار فعل فيه رشوة. لا ثم شكون عرض عليك أو وعدك بإتمام عمل بمقابل مالي.
20: اي لهوني خلنا عكس السؤال زيد ساعات وهذا يسمعني برشا في الريبوندور فما الناس هي اللي تقترح على موظفين الرشوة اللي مش فقط ما مش يقوم بإجراءات ولكن فما شكون يحب ياخذ أفضلية ياخذ أسبقية ياخذ بلاصه غيره في برشا حاجات ودي سيركونسونس معينين لهوني زيد من حق الموظف يرفض طبعاً. ويثبت انه تعرض عليه رشوة
19: طبعا هذه محاولة إرشاء طبعا طبعا يعني هي الوضعية من وجهتين لا الموظف يقبل لنفسه أن يكون مرتشي ولا المفروض المواطن يقبل لنفسه أن يكون راشيا بمعنى في حالة امتناع الموظف عن أداء مهمة معينة أو عن أداء عمل معين حتى الحصول بشرط الحصول على مقابل مالي لا حق له فيه من حق المواطن أن يشكي لكن أيضا من الزاوية المقابلة في صورة ما وفي حالة ما عرض المواطن مبلغا مقابل إتمام عمل أو مقابل امتناع عن عمل يعني يعرض عليه فلوس مقابل أنه يعمل حاجة أو يمتنع عن أداء عمل معين لطرف آخر من حق الموظف طبعا من حق الموظف التشكي ضد المواطن لأنه عرض عليه علاش نقولوا الباعث على الـ على الـ على الرشوة
20: في معنى من الطرفين. فما نقطة أخرى أستاذ لهوني كي نحكيه على مبدأ المساواة لهوني لازم تكون فما شفافية. ممكن بعد شوية نحكيه على الآليات وبعض البلدان سبقتنا في التجارب اللي قضات تقريبا على الرشوة. مبدأ المساواة بين الناس الكل مثلا في حاجة في مناظرة في ركروتمون في كونكور في أي حاجة لهوني إذا كان حد شك انه ويعرف مثلا زوز قراوا مع بعضهم يعرف روحه عنده الأسبقية او الأفضلية ولقى روحه فلان تعدى قبله ولكن ما عندوش البراهين اللي تحكي عليها ولكن يعرف اللي ضمنيا صار تلاعب وتحط اسم اخر في بقعته هو هو اكثر كفاءة او عنده مقاومات
19: بالاحساس بالشعور.
20: لا لا جوستمون مثلا احنا نحكيه على الناس نجم تكون مثلا عبد متفوق حيث كل متخرج
19: مش عادي اليوم نارتها في المناظرة يعني مش معنى
20: أي
19: لا هي حالة هي حالة مفروض لا تتحول إلى هاجس بمعنى في البكالوريا عندك 100,000 مترشح ثم برشة متفوقين لما يجي يجتاز البكالوريا ما ينجح باش
20: نبرول السؤال أوترومون أستاذ نمشي ونرجع كيما ليكزومبل تاع سي عمار يقول لك أنا تخلف اسمي ما خرجش على خاطر طلبوا مني يجيوا في مناظرة يطلبوا منك رشوة ما عطيتش فالعباد تخرج وتسمي يخرج هوني تقعد في إطار الشك والهلوسة معناها ما عنده حتى دليل حتى كان طلبوا منه الرشوة.
19: نرجع ونأكدوا إثبات لك الطلب
20: اي لازم يثبت اللي هما طلبوا منه.
19: ما هو هذا علاش قلنا ان واجب ان لا تتحول الحاله الى شكل من اشكال الهواجس والهلس.
20: لا لا كل شيء بالقانون لازم براهين.
19: بمعنى نحن من البلاد هذه فيها سلم فيها سلم اجتماعي ممتاز جدا جينا منه ناس الكل من الفئه الوسطى ومن الفئات الشعبيه وما الى ذلك وناس عدت مناظرات نجحت وناس عدت مناظرات اخرى طاحت وناس متفوقه في مناظره في مجالات معينه ما نجحتش وناس متوسطه في مجالات اخرى نجحت بمعنى الوضعية لازمنا نسبها. لا نحن ما وصلناش حتى في الإحصائيات اللي علينا في ذكرها ما وصلناش للمستوى ذاك الكارثي متاع انه الكلنا يا وادي
20: نحن عمرنا ما نعمو ديما نحكيو على استثناءات.
19: لا لا احنا مش قاعدين نعمو بالعكس انا ايضا مع التنسيب
20: بالضبط
19: مع التنسيب بمعنى اذا عندنا مناظرات راهو زاد بعض من الحديث هذايا احنا عندنا مناظرات وطنية قوية ياسر ونزم ناس قاعدة من خلال المناظرات هذيك تكبر وتكبر وتقدم
20: وما الى ذلك شكك في كل شيء أكيد
19: بالضبط. أنا هذا ما أبحث عنه في الثوى أنه لا ماذا بينا نسبه. تقول لي أنت تم عرض مبلغا معين مقابل أنه كذا يمشي يشكي هل أنه ثم إثبات ما ثمش إثبات. أنا وجهة نظر الإشكالية في الإشكالية في التتبع الجزائي والتتبع القضائي عامة هو الإثبات
20: البراهين فقط هو الإثبات. واضح نمشيو للملة سارة من جيبس أستاذ وبعد نرجع نحكيه على الحلول الممكنة التجارب اللي سبقت ربما في إطار هذا بلدان قلصت بصفة كبيرة أو بنسبة كبيرة من الرشوة وشنو حسب رأيك وانت معناها في القانون الحاجات اللي ممكن إضافتها اليوم في القوانين التونسية خاطر ساعات قوانين تقعد عندها سنوات ما تتحينش ما تتعدلش لأنه فما بعض الثغرات وإلا بعض الأشياء اللي ممكن العمل عليها لتحسين القانون ويكون يمكن أكثر يساعد في القضاء على الظاهرة هذه. نمشيو لجابس معنا سارة سارة باش تحكي على تجربتها بعد التخرج في نفسي كنا نحكي فيه أستاذ باش تدبر خدمة وتقول في كل مرة نحاول يطلبوا مني رشوة بطريقة مباشرة مش غير مباشرة. سارة مرحبا بيك.
2: سلام مرحبا
20: تحية ليك لله شحويلك
2: يعيشك لباس الحمد لله
20: يعيشك تحية لمستمعينا في جيبس الكل. سارة بعد التخرج رحلة البحث عن عمل لقيت روحك مش ساعات في مواجهة مع بعض الإشكاليات في إطار موضوعنا اليوم.
2: وي صحيح توا كنت نسمع فيكم ديريكت مع حبيت نشارك. ديما الناس بعد ما تتخرج سيرتو كي تعملي باخور كامل بين القراية وكل شيء حاولي تشوفي لوكازيون الأولى الثانية الثالثة بلوس انتي مش فاموسيون باهية وماستير وكل شيء عندي كونكور الأول شفتو في ساختن سيكتور معروف ياسر بال في الدوبان التانا وكل شيء نعدي نمشي نعدي الكريم نمشي من جاب في تونس نعدي الكونكور وكل شيء كان مرة الأولى أنا في مازلنا في السنية مروحي يكلموك مثلا فلان عديت اليوم كذا كذا يقولك
3: حبي سبا تضحك هذاك تالمون طون كوا والمرة الجاية تكون في الكخي والكخي يتعدى كيف الفرصة مشت عليا بعد هي بيامات ووقت خرج بص مش ايامات فترة معينة يخرج الكونكور ثم الناس عدت معايا وتقابلنا وقرينا مع بعضنا وتبدي وكما كنت تفتي تبدي تعرفي النظام نتاعها مثلا ولا نتاعها ولا حاجة ولا السيركوي ولا البروسيدور نعملها وكل شيء وتقول لي كيفاش نجحت هي مبروك مبروك يقول لك وي راني عملت كذا كذا ويقولها لك فرونسون هي
20: كل ساعة
3: صراحة بون في لاميتين مديناتنا وكل شيء يقولها لك مي وقت اللي انت ترفضي دو برانسيب هذا وما تحبيش تبدي الباركور نتاعك بالرشوة ولا تشوفها برانسيب هذاك نتاع عيشة ولا حاجة اليوم وفات نحكي من 2011 2012 بعد 2013 عودت مرة أخرى جيتي دون لا ميم
20: نفس الوضع
3: فوالا نفس السيكتور جيتي بروبوزيسيون أخرى خاطر اني اونتر بارونتيز معناها ديما باركور نتاعي سافا ننجح مونتيون تري بيان ميمواري سافا كل شيء اللي خير يقلق معناها نحضر له ونجتهد ونحاول نعمل
20: مجهود
3: فوالا هذه المره هذه اللي نحكي لك خير باش نتكلم للوراء جاتنا نفس البروبوزيسيون الطاقة هذا تالمون طون وقت هذا بشوية على خاطر البريود كي تطلع كي
20: تزيد تغلق
3: كان ابو ثلاثة وقت نفكر عملنا مجموعة من قبل كلنا مشينا مع بعضنا نتونس وعدينا وكل شيء كيف خرجت كيف كيف الريزولتا مراني كان واحد قريب في البروموسيون تاعنا وكل شيء ما عنده حتى علاقة بالسبيسياليتي هذيك هما حاجة وحني حاجة مي بون شوية فما ريلاتيف بالحكاية مي تقول لي أما أبجل معناها اللي واخذ الشهادة نتاعها هذيك
20: وإلا الأقرب للاختصاص
3: صح للاختصاص تقولي بيزاق من بعد نتقابلوا وكوب بلانيك وكل شيء يقول لك نورا وجدني الكوبوزيسيون جدخي لديسيون مش ناخذ لديسيون هذيك وقبلت وكل شيء معناها شوفي اللي غيرك في الحكاية اللي معناها الفكرة اللي بعدها تتعمل اللي ماهيش إصرار وإلا ماهيش كومبيتونس وإلا ماهيش شنو أنت الفالور متاعك شنو تنجم أنت تعطي ولا الحكاية عمالة وديت
20: وهذا أكيد صار تحسها أنت معناها تقلقك الحكاية إذا كان عندك تبارك الله الكفاءة
3: نحن اليوم نصم في 2026 من 2011 لليوم وأني نلوج في خدمة وقبلنا بنخدم أقل من تاعنا وكل شيء قبلنا بكذا وفما دي كونديسيون لما يقبلهم حتى شخص عامل باركور باهي شيء ما يقول لك خير من لما ما نخدمش خير من اللي نبقى في الشماج كذا اليوم نوصل للازم تاع 40 طون وأنت ما زلتي معناها تشوفي في معناها شوية ظلم نسميها أني ولا ما نعرف شنو كي تشوفي اللي يستاهل مش كان اللي نحكي لو برشا قروا معايا وبرشا جيراتيون تاعي وبرشا ناس قريت ونعرفها عاملة مسار أنا شفت عملت مسار
20: ورغم هذا الكل سارة متشبثة بالمبدأ بالنسبة لي
3: متشبثة بالمبدأ ما زلت الكونتر
20: ما بدلوش المبدأ
3: ايوه ما بدل نيس وفوق كي توصي ساعات في مواقف هيك تقول مالوغوزمون معناها علاش
20: واضح معناها فما فرستراسيون فما وجعة تحسها سارة وهذا طبيعي جدا ولكن سارة جوستومون المبادئ ساعات راه هو الغالب الانسان تربى على حاجات مش ما ينجمش ينخرط ويبدلها ولكن ان شاء الله ربي يوفقك وان شاء الله في اقرب الاجال تتحل في وجهك وتلقى خدمه في اقرب الاجال بارك الله عليك يا سارة ديجا انت وصفت وحكيت معناها تجربتك كيفاش عشتها وهذا هو الهدف من موضوع كيما اليوم باش نحاولوا زادا ان نوعيوا بعض الناس انه راهو تاخذ نتاع غيرك راك حرمت عبد اخر من حاجه راك خذيت عليه اسبقيه اولويه افضليه وهذا اكيد مش معقول ومرفوض تماما. نشكرك برشا يا ساره وسلمنا برشا على جيبس يذولي اللي حكيته ساره هو في اطار السؤال اللي سالته لك جوست قبل الاستاذ اللي قلت لك تعرف روحها ماجور دو برومو مونسيون تري بيان كومبيتونت قالت لك لقيت عبيد تقبلوا تعرفهم مليح ما همش حتى في مجال الاختصاص.
19: هذه أزمة جيل.
20: ولكن
19: نحن حتى أنا على المستوى الشخصي عشناها معناها. بصراحة يعني هذا المؤلم، وهذا ليش نحكيه على مساواة الفرص أمام مرفق العموم. وهذا ليش نحكيه على مساواة الناس في الحقوق والواجبات، هذه من أركان المواطنة.
20: بالضبط.
19: أنا من حقي يعني نعدي مناظرة، وكان أنا كف وعديت المناظرة فيش قام واحد آخر يجيب لاصي. ودليل ذلك اللي صار في عدة مؤسسات.
20: أي.
19: بدون ذكر علينا من خلال التثبت في الشهائد العليا. أي. واللي تبين لاحقا انه ملف حقيقي،
20: صحيح.
19: انه ملف صحيح خضع عدة تجاذبات وتم تهويل، لكن تبين حقيقة انه ثم عشرات او مئات يمارسون مهاما وهم ما عندهمش البكالوريا.
20: أي.
19: بالمقابل الناس نحن نعرف حالة البطالة العامة في البلاد.
20: أي.
19: فالفكرة انه لما نسمع كلام من هذا النوع يرجع لك نكود فيل في راسك، تعدوا قدامك برشا مشاهد وبرشا محطات. وهذا من الحاجات المؤلمة اللي تخلي الشاب التونسي اليوم ما عندوش ثقة في التناظر، ما عندوش ثقة في الإدارة، ما عندوش ثقة في ممارسة حقه في التناظر، لأنه
20: مش الكل ديما من عموش أستاذ خاتك في المجمل. أي. ولكن فما بعض الحاجات تصير في إطار شفاف وإطار واضح، أما هذا ما يمنعش انه فما الانواع هذه من الممارسات.
19: فما الانواع هذه من الممارسات، وكان باش نسمعوا برشا حكايات
20: برشا تيمونياج. ولكن رغم اللي قالته ساره الكل، نرجعوا للسؤال اللي طرحته قبل مداخلتها بالضبط، واللي قلت لي فيه لا يمنع انه بلاش براهين تنجم تشعر بروحها مظلومه وخذوا لها بلاصتها، ولكن البرهان لازم يكون موجود به. نمشيو لعبد المنعم وسرور استاذ، وبعد باش نرجع معاك باش نحكيو على الطرق القضاء او حلول القضاء على الظاهرة هذه، التقليص على الاقل منها على اقدر ما على اكثر ما نجمو. عبد المنعم معنا من حي الزهور. عبد المنعم صاحب مؤسسة تعليم سياقة باش يحكي شوية على الموضوع متاع اليوم في إطار ممارسته لمهنته، وباش يعطي خاصة حلول، وهذا هو اللي حشنا به خاصة في ساعتنا الثانية. مرحبا يا عبد المنعم.
4: مرحبا بك أختي، ومشكور على طرح الموضوع اللي صراحة قاعد يأكل في طاقة كبيرة من أرواح المواطنين.
20: يعيشك يا عبد المنعم، مرحبا بك ونشكرك على المداخلة. به الإشكال والحلول خاصة يا عبد المنعم وين تراها؟
4: الإشكال ما نجمش لأنا لأنت نجم نفتوها الرشوة أو الجعالة بصفة عامة. يعني هو مصطلح هو متداول في القهوة وفي الحمام وفي كل بلاد، يعني بين الشباب وبين الكهول وبين الصغير والكبير يعرف اللي فما رشوة في دومين الوطيطول، لكن الإثبات بتاعه صعيب شوية. معناها ما تنجمش تجي تفهم انت العباد.
20: عملنا حلقه احنا على رخص السياقه، وفما بعض المكالمات حكيت على النقطه هذه. صحيح،
4: نقول انه فما كوارث قاعده تصير جراء الرشوه، جراء قله التكوين، والناس تستغل معناها في العباد بالفلوس باش يعطيه البرمي. والدليل على هذا شوف الكوارث قاعده تصير انت في بعض الولايات اللي معروفه عنا بالكونها فيها برشا برشا برشا برشا رشوة. باش نختصر انا وتعدل الحل.
20: ايوه اي،
4: وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله احنا خاطر انا من ذوي تحت الهيئة الوطنية لمدارس تعليم السياقة. واقترح هذا على المدير العام في وقت من الاوقات، مش مرة ومش اثنين ومش ثلاثة قبل.
20: أيوة.
4: وما ما فماش اذان ساغية. الحل بالنسبة لنا احنا ساهل برشا. احنا في مثلا ناخذ في مركز من مراكز الامتحان.
20: اي ما يسالش، اعطينا الحل ديريكت يا عبد المنعم، انت شنو اقترحت بالضبط القضاء على ظهر هذا؟
4: في النهار يعديو 30 و50 و60 تلميذ.
20: اي
4: انا نجم يا اخويا نجي نعمل الاداره، معناها الاداره العامه للنقل البري او الوكاله الفنيه للنقل البري، تعمل تيراج وصور، تخرج زوز ثلاثه من الناس، تقول لهم انتم راهو البرمي نتاعكم خذيتوه معناها بموافقة الممتحن اللي صححكم في الوثيقة.
20: أيه؟
4: ابقى راهو باش تعمل معايا تيست باش نشوف النيفو نتاعك.
20: دوزيام كونترول معناها تيست ثاني.
4: وعلى ضوء ذاك يا خويا البرمي نتاعك انت مضمون خذيته، لكن خليني نشوف النيفو اللي تعديت به انت في البرمي هذاك. علاش اروح العباد قاعد تحصد في الكياس جراء هل 100 و 200 و
20: 300؟ ايوه، ولكن ربما الظرف اللي عدى فيه وظرف باش يعاود فيه مش كيف معناها. اي
4: سامحني اختي، احنا ولاد دومان ونعرفوا ما فماش حتى ظرف. التراك
1: هو بيده، لكن هو انت خليت البرمين تاعك وشجعتك وقلت لك راك البرمين تاعك مش يتفكلك. دونك انت توريني قدراتك يا اخي. تو الانسان يتعدى يمشي ما يعرفش يدور بولون على اليمين وعلى اليسار، ما يعرفش معناها متريزي كرهبته وتهبته لكياس طب ومهندسين مساكن مشات ضحايا جراء هل الهمجيه وهل الرشوه وهل الدوله قاعده تصرف معناها في فلوس كبيره في الموضوع.
20: اي الهوني فما عبد المنعم تشكيك يعني في الشهاده الاولى اللي خذاها نتاع السياقه الرخصه الاولانيه، كان باش نعاودو اون بلوس تولي فما ربما البعض يراها عدم مساواه في انه ناس خذات دونك كاو عباره واحده خذا الباك قالوا لي جعاود فهمت معناها الاليه ربما في حلول ما تراهيش اكثر عمق في انه يكون فما مجتمعيا للعمل اكثر على الشفافيه على حاجات اخرى، ربما انه يعدي في مركز اخر مش اللي يتعلم فيه حاجات اخرى يجيبوا كيما يجيبوا معناها نقولوا احنا من ولايات اخرى يعديوا لهم ناس ما يعرفوهمش، ربما تنجمش ترى حلول تنجمش تكون في حاجات اخرى اعمق شويه.
1: شوف على شوختي الياخو في الرشوة ياخوها في تونس العاصمة ولا ياخوها في بنقردان ولا ياخوها في كبلية، مش نسمي في الجهات.
20: معناها مش البلاصة باش تبدل
1: هذا يا حاجة. وثاني حاجة انت ماكش باش تشكك في انت باش تكبس على النوعية هذيك، دونك يولي يحتاط يولي هو بيده ما يصحح وما معناها يعطيها الشهادة في دي إلا ما يكون متأكد ويبدا خايف على روحه اللي فما كنترول وراه. خاطر احنا بصراحه ما في في في في في في طبيعتنا وفي معناها كان فماش نزاهه بصراحه.
20: معناها لهوني
1: فماش خدمه صحيحه.
20: واضح عبد المنعم، نشكرك برشا اللي طرحت النقطة هذه في إطار المجال اللي أنت تخدم فيه، مشكور جدا. وهو باش نتفاعلوا جوستومون مع معناها باش نحكيوا على الحلول اللي ربما نراوها في بعض بلدان أخرى سبقتنا. وهوني نمشي الأستاذ نطرح لي سؤال. تو أستاذ فما دول خفضت الرشوة المستويات قاربت 100% كما الدنمارك، فنلندا، سنغافور، نيوزيلندا، سويدن، النرويج وغيرهم من البلدان اللي خدموا على برشا نقاط ونحكيوا عليهم بعد شويه كما الرقمنا كما العقوبات الصارمه الى اخره. ولكن خلينا نمشيو المره اخرى معاك للجانب القانوني وانت محامي. اليوم القانون كما هو موجود قداش عنده من خاطر برشا مرات يقولوا بون القانون لازم مسالش مراجعه تحيين فيه ثغرات، هل انه كافي وشي في القانون الحالي الموجود وممكن تطبيقه ولاباس والا ربما ناقص شويه تحيين او بعض الاضافات؟
19: والله هي الترسانة القانونية عندنا، كنا نحكي المجلة الجزائية
20: قرينا في الساعة الأولى
19: برشا، كنا نحكي في المجلة الجزائية عن قوانين مكافحة الفساد، عن قوانين حماية المبلغين، عن يعني الوضعية القانونية واسعة تبقى.

0: بين الإدارة وبين المواطن. طالما الإجراءات الإدارية معقدة بهذا الشكل، هو وين تكثر الفساد الإداري أساسا؟ وين يكثر؟ يكثر لما في وسط التعقيدات ووسط الارتباكات الموجودة في المنظومة الإجرائية الإدارية. وقتا واللي باش نسهل لك الورقة اللي أنت تنجم تاخذها أونليني، باش تاخذها أنت باش تمشي وتتنقل وكذا، وما تحبش ترجع غضوة
1: على الرقمنة،
0: ما تحبش ترجع من جملة الحاجات. الرقمنة ليست حل سحري، الرقمنة وحدها ميدون
1: سهم
0: إطار سهم بشابه، أما وجب أنه نبسطوا الإجراءات. نبسطوا الإجراءات مش معناها غير الرقمنة فقط، نبسطوا الإجراءات أنه فيش قام أنا باش ناخذ الورقة إكس نمشي نطلع أربع أوراق، فهمتني؟ كما اللي هو تونسي وعنده مضمون والدولة عندها مضمون ويقولوا له هيتش جنسية وأنا عندي ديجا بطاقة تعريف ماني من أخي تبدل جنسيتي أنا. فالفكرة بهذا الشكل، يعني كثرة الأوراق البيروقراطية يعني الإدارية بشكل آخر، البيروقراطية الإدارية رأي ستساهم بالضرورة في تعقيد الإجراءات، وتعقيد الإجراءات سيجعل بالضرورة منافذ لمن يريد التسريع في الإجراءات ولمن يريد التسريع في قضاء مصالحه وشؤونه. بناء عليه إيه رأو ثم جملة حاجات لا خطر شعار الرقمنا فقط لا يكفي،
1: هو حل من الحلول،
0: هو حل من جملة الحلول.
1: حكينا على تجارب البلدان الأخرى، سألتك على القانون هل أنه نقص وتعديلات أو تحيين ثم الرقمنا كحل من الحلول، فما زاد مبدأ الشفافية والمساواة. المساواة دي جاي نص عليها الدستور معناها بين جميع المواطنين، ثم الشفافية هل تنجم تكون زاد طريقة
0: شعار الشفافية
1: على أرض الواقع؟
0: شمعنى الشفافية؟ معناها نعمل مناظرة باش مثلا نعمل مناظرة باش نعلق انه راه فلان نجح وفلان وفلان لا ما نجح.
1: على
0: اما مش هذا، مش هذا صدق، يعني بالشعارات، الشعارات الجميله كما شفافيه ايه نجموا نقاولها في فتره ما، ولات في كل مجلس الشفافيه الشفافيه.
1: احنا مش نحكيوا عليها كشعار ولغه خشبيه، نحكيوا على اليات للشفافيه. نجم انت في مناظره عندك الحق تطلع على محتوى الامتحانات،
0: هذا حق مثلا، هذا في المروج المعلومه مثلا، هذا في الاطلاع، هذا هذا هذا حقه، وهذا موجود عندنا في القانون التونسي. يعني ماهوش حاجه غريبه. علاش انا قلت لك المنظومه القانونيه سابقه قد تكون بين ظفرين سابقه الحاله الواقعيه والاجتماعيه اللي عايشينها، وهذا قد يمثل الاشكاليه. اثنين اي الشفافيه ايش معناها؟ معناها انا نقدم حل في الاطلاع على المعلومه او نقدم مطلب في الاطلاع على المعلومه، علاش ما خليش نطلع عليه على الخط؟
1: اي مثلا
0: انا مثلا متناظر عندي صفه المتناظر وعندي ما يفيد اني انا اجتزت المناظره، علاش ما نشوفش على الخط جدول الاعداد مثلا؟
1: بالضبط،
0: احنا في فتره
1: هذا هو هذا هي شفافية اللي نحكيوا عليها عمليا، مش كلام وشعارات.
0: هذا يصير صعيب ابدا. احنا في تونس اللي ديفلوبر اللي عندنا والمهندسين الاعلاميه والمهندسين الواد اللي عندنا بشيء يجولوا في العالم اجمع، بقى الدوله التونسيه اليوم الى غايه اليوم مضمون يا جماعه الخير، ما نجموش نخرجوه على الاونلاين مضمون.
1: هو توا هذا هو
0: يعني تعرف من وقتاش قالوا لنا باش تقولوا تخرجوا مظلوم مضمون على الاونلاين لا نحن تعرف من وقتاش قالوا لنا هكا من عام 2017 قالوا لنا اول مضمون باش يولي اونليني.
1: بالضبط،
0: هو باش تولي اونليني توا انا
1: مازال ما فماش عندنا ديجا الفينيات اونليني وعندنا التمبر نتاع المطار
0: اونليني. الفينيات اونليني صاروا جمعتين ولا ثلاثه يوقفوا كوينهم من الفينيات.
1: بالضبط،
0: هذا صار.
1: دونك نجم نقولوا لي احنا في ترانزيسيون، مازلنا ما خلطناش للرقمنا بالمياه، ولكن على الاقل هالحاجات اللي نحكيوا عليهم تو كيما التمبر دو فواياج اللي ممكن اونليني، والا الفينيات اللي صار فيها صحيح اشكال ولكن ولات اونليني، اون اسبير انه البي 3
0: هنا عندك من يريد، هناك من يريد الاتجاه في هذا الاتجاه، وهناك الناس صدقا يعني
1: التعطل
0: مش تعطل مش تعطل صعيبة هي رزينة ياسر كلمة تعطل صدقا يعني ثم ناس متجوزة الزمن هذا
1: صدقا. أنا نوافقك، أنت قلت عنا من الكفاءات ما نجمو نتعديو بسرعة جنونية للرقمنة اللي هي من بين الحاجات نجم تقلص برشا من الرشوة، الشفافية كما حكيت على نوايك مش كشعارات رنانة، المساواة بين المواطنين
0: الكل،
1: حماية المبلغين زادة كيف وخاصة تغيير العقليات مجتمعين. خلي لك الكلمة الأخرى في دقيقة أستاذ خاطر الحصة وفات، ونعتذر السرور ما كفينش الوقت باش ناخذوها.
0: كلمة الأخرى في تام شيق كيما هذا وشائك، انه نحاولوا قدر المستطاع نبلغوا على الفساد، نحاولوا قدر المستطاع لما نراو غلط نمشي نقولوا راهو صار غلط، حتى وان كان ما عندناش دليل او برهان يا سيدي بالك بالتحقيق او بالاستنطاقات او بالعمل الاستقرائيه.
1: بالضبط،
0: يثبت انه ثم خلل معين
1: وهي تساهم في ردع على،
0: نحاولوا قدر المستطاع فرض الرقم لك خيار وطني حقيقي لازم يصير، لازم يصير مش لأنه نحن هكاك، ليه؟ لأنه العالم فاتنا برشا، العالم فاتنا برشا، حتى رقمنة المعاملات المالية اللي العالم في بلاصة وإحنا في بلاصة.

0: أخرى. أبسطها ما قلناش يا سيدي مشينش المجال التصرف، نحكيه على المعاملة المالية التحويلات العادية بالهاتف. أبسطها نحاول قدر المستطاع أن نتجه في هذا الاتجاه لأنه هذا هو غدوة. واثنين عندنا باش يكون عندنا جاب، يقول الأمريكان يعني صراع بينه وبين الجيل اللي عمره توا 18 و19 سنة
1: الساعات بالضبط. لهوني نشكرك برشا أستاذ المحامي أحمد بن حمدان، وصلنا لهي الحصة متاع اليوم. الموضوع من اللي حكينا قلنا هو حساس وتابو ومتشعب، ولكن فيه أكثر من طرف. المواطن كواعي هو دجا باش ما يقترحش الرشوة، ما يلزمش تقبل الرشوة دجا كمبادئ وكأخلاق وبرشا حكيوا عليها، ثم الشفافية، المساواة، مش كشعارات، الرقمنة على شليك حل من حلول. وإن شاء الله مواضيع كيما هكا كي نطرحوها تعطي كمان شوية حالة وعي لدى البعض. شكر كبير لك أستاذ، شكرا لك بكل متاع فروم. شخلي الميكرو لزميلي مراد الدريدي من قسم الأخبار، يقدم لكم موعد أخبار الأربعة على موزيك فام، وبعد كملوا تقيب برامجنا مع زميل أحسن الهمالي، وليكي بالكل في على كل لسان في الميكرولين درحالي. يقول لكم شكرا لتابعتونا، ملتقانا إن شاء الله غدوة حلقة جديدة من ساعتين للأربعة في فروم.
2: هذه معجزة المهدية نفسها،
3: ولا يبكي بالفرحة ويغني معايا.
4: قررت الدولة باش تمنحكم 1000 دينار كل واحد.
5: لو بونور سان سنتيمون كل يوم صباح، نجم تحسوا كل يوم صباح.
6: بورقيبة لم يتم إقصاؤه.
7: النواة والخميرة الأولى لتأسيس الاتحاد العام للطلبة وتلامذته.
8: أنا غيرت من نفسي وباش نسعى بكل شراسة الدنيا.
9: لو جو سوي مع سيرسين، هذاك هو المومون اللي نحس فيه أكثر صدق.
10: يعني حينما تذكر القدس تذكر قبور الأنبياء، تذكر آثارهم، آثار الوحي الإلهي.
11: أن تكون ابن شهيد يعني أن لا تكون إنسانا عاديا.
12: كل شخص عنده حكاية، كل قصة عندها مغزى، ورا كل كلمة رسالة توصل القلب. في واحد من الناس نحكيه مع الناس للناس. تابعونا وين الحكايات تولي حديث. واحد من الناس مع شاكر بسبيس من 7 متاع العشية ل8 من الاثنين للخميس على الأولى في تونس. موزايك فام.
13: راديو موزايك فام تونس. الأخبار.
14: مستمعي موزايك فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. المنظمة الوطنية لرواد الأعمال تنظم بشراكة مع الجمعية التونسية للطباعة حول العالم اليوم الاثنين في تونس النسخة الأولى من قمة الجسر للذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية 2026، وذلك بحضور 250 مشاركا من ممثلي شركات ناشئة ومستثمرين وأطباء وفاعلين في القطاع الصحي، بالإضافة إلى كفاءات تونسية مقيمة بالخارج. ورئيس المنظمة الوطنية لرواد الأعمال ياسين قويعة يبين في تصريح لموزايك كان الهدف من هذا الملتقى هو تشجيع الأطباء الراغبين في العودة إلى أرض الوطن على الاستثمار في القطاع الصحي الرقمي الذي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين الخدمات الصحية. وقويع يبين أن القطاع الطبي هو قطاع حيوي يشغل حوالي 150 ألف يد عاملة مباشرة وغير مباشرة، وتتراوح المساهمة القطاع الطبي والرعاية الصحية في الناتج المحلي الإجمالي في تونس بين 5 و7%، وهو ما يدفع المنظمة إلى مزيد تشجيع رواد الأعمال على الاستثمار في هذا القطاع.
15: اليوم المنظمة الوطنية لرواد الأعمال بالشراكة مع الجمعية التونسية للأطباء حول العالم، هي جمعية تضم حوالي 6600 طبيب. اليوم شفنا أنهم الأطباء هذوما عندهم الرغبة في الرجوع والاستثمار في تونس. اليوم دورنا هو تحفيزهم، دورنا هو تشجيعهم على الاستثمار. حاولنا نذلوا الصعوبات، حاولنا نتصلوا بصنع القرار، بالسلطة التنفيذية، بالسلطة التشريعية، باش خلينا نقولوا يحلوا الشاهية للدياسبورا هذوما لي تيرو تونيزيان ريزيدون لترونجي بور انفستير في تونس. خاطر اليوم هذوما ناس مش يخلقوا ثروة، هذوما ناس مش يشغلوا. نعرف القطاع الصحي في تونس يشغل حوالي 150 ألف يد عاملة مباشرة وغير مباشرة، يساهم في الناتج القومي الإجمالي بقيمة 6-7%، دونك قطاع يفوت دوره الاجتماعي، هو رافع حقيقي الاقتصاد. هذاك علاش ركزنا في المنظمة الوطنية لرواد الأعمال على القطاع هذايا، وخاصة البعد يعني خلينا نقولوا لتشجيع جاليتنا المختصة والأطباء خاصة للاستثمار في تونس.
14: وغويا يفيد بأن المنظمة قامت بدعوة 44 شركة ناشئة في القطاع الصحي في مجال الصحة الرقمية للمشاركة في هذا الملتقى بهدف توفير فرص للتشبيك مع مختلف الفاعلين والحصول على تمويلات، مؤكدا أن المنظمة تسعى من خلال هذا الحدث إلى تذليل الصعوبات اللوجستية التي قد يتعرض إليها باعثي المشاريع.
15: الجانب الثاني من التظاهرة هذه هو اليوم تشريكنا لحوالي 44 شركة ناشئة في القطاع الصحي، اليوم نحكيه على الهيلث تيك اون فيغتي من منتوج تونسي. اليوم حاضرين يلفون بيتشي يلفون بريزونتي لور بروجي نتاعو قدام دياسبورا مختصة، قدام أطباء، قدام دي بزنس أنجل، قدام مستثمرين. اليوم فرصة للولوج للأسواق العالمية، فرصة للولوج للتمويل، فرصة أيضا للتشبيك. دونك اسمه على جسمه امبريدج ما بين لي ميدسان تيرو وما بين ولادنا وبناتنا اللي اليوم يحبوا يخوضوا تجربة أوسع وأشمل. بالنسبة لاتفاقية مع لام تي ام تضم محاور كبيرة، أول حاجة هو ترسيخ وتعزيز ثقافة الأعمال لدى الطبيب. اليوم اون شيرش ان ميدسان انتربرونور، هذه حاجة الأولى. ثاني حاجة كيف كيف باش نعزوا دور الذكاء الاصطناعي، والمنظمة بكل ما لديها من جهود باش نحاولوا ترسيخ يعني هالآلية هذه. اليوم نحكيه على دي بروجي انوفون اسكالابل. والثالث حاجة هو يعني التزامنا بتنظيم هالمنتدى هذه سنويا بشراكة مع جمعية الأطباء حول العالم، واللي مخرجته كما تشوفوا اليوم هو التشريك أكبر وأكثر ما يمكن من بناتنا وولادنا ومن شركاتنا الناشئة اللي نحب نعاونوهم ونساعدوهم للولوج للأسواق العالمية وخاصة التمويل الانترناسيونال.
14: تقرر خلال اجتماع جهوي موسع التأم اليوم الاثنين بمقر ولاية بنزرت وخصص لضبط آخر الاستعدادات الجهوية لإنجاح موسم الحصاد بالجهة الاتفاق على إعطاء إشارة انطلاق موسم الحصاد وتجميع صابة الحبوب بولاية بنزرت غدا الثلاثاء 9 جوان. وأبرز ولي بنزرت سالم بن يعقوب لدى إشرافه على الجلسة أنه تمت توصية كل من اللجنة الجهوية التحضيري للموسم ونظيراتها المحلية في جميع مناطق الانتاج بالولاية بالبقاء في حالة انعقاد دائم طيلة الموسم بما يضمن تأمين كل ظروف النجاح للموسم ككل، مؤكدا على مواصلة تفعيل برامج الرقابة والتصدي لكل مظاهر تهريب الصابة ومحاولات تجميعها وتسويقها عشوائيا واتخاذ الإجراءات الوقائية من الحرائق والتدابير الإرشادية لفائدة كافة الأطراف المعنية بالمجال. في الختام، استشهد فلسطينيان وأصيب 5 آخرون اليوم الاثنين في هجمات إسرائيلية متفرقة على مناطق في شمال قطاع غزة وجنوبه، وذلك مع الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في القطاع منذ 10 أكتوبر الماضي. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع أحسن الهمالي وكامل فريق على كل لسان مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
16: الأولى في تونس على كل لسان.

0: تحية لكم الناس كل، مرحبا بكم في على كل سين على الأولى في تونس. مرحبا بكم في الاستماع، بداية أسبوع موافقة للجميع. 8 جوان 2026، هذه على كل سين حتى لستة تاع العشية، بالربح بالموسيقى بالموجات الإيجابية. عنا 800 دينار يوم نهار 8، وعنا 800 دينار كاش من هذه موزايكا فام على 71 113 ألف. رحب بلي كيف الكل، كنا قائد رحلة خلق خالد قطعت وتصح بالسويد ماتشي ماتشي نوييك اليوم خويا. تحية ليك شرايين كلها وردية وبيضاء خويا، مرحبا. وخضرة زادة كيف كيف مدام حضينا مدام خضرة
1: لابس لك حلو ان شاء الله. هاي ميكتك الكل وردية وبيضاء،
0: ما هو لانه الاسود يلم كل الالوان مدام كما تعرفش انت. رحبوا بالسيدة
1: طولة خبير في الالوان
0: السيدة العزيزة اختنا أميمة عليا في الكوديكسيون والحفل الصحفي. خونا العزيز اي خونا مرحبا طرق، اهلا وسهلا، كيف الحال؟ لبسنا ايسبرغ كامل هكا ولا شارك هذاك؟ شارك شارك والله العظيم ندو امور واضحه يا خويا. رحبوا بيك خونا وصديقنا وائل بكل محبه، يستقبل تليفوناتكم على 71 113 ألف. وطلب وائل ياخذ تليفوناتكم، وبعد شويه نلعبوا على 800 دينار كاش من اهداء موزايكا فام. ماتشي ماتشي حتى هو اليوم، هو وخونا طارق حتى هو لبسنا قرش واضح ولا لكن رحبوا بيه قرش التمثيل خونا يونس الفرحي. اهلا وسهلا، كيف الحال؟
2: الحمد لله. شنو
0: اخبارك؟ صباح امور طيبه
2: بخير. انت
0: الحمد لله.
2: اي باهي مادام انت لاباس احنا لاباس
0: الحمد لله. انت لابس عاد قرش ممضي قال الاخر نابليون واضح ولا هو مسكين قرش بتاع تاع احمد تاع اتش. هاي اخوي مرحبا تاع بريمارك لابس. هاي اخوي مرحبا بيك.
2: مرحبا،
0: كيف الحال؟
2: والله الحمد لله،
0: امور طيبه
2: كل
0: الحمد لله. خلينا اعطينا سلام مربع بالله براس امك اليوم للانيقه. اليوم جاتنا برويلي اموت برويلي اختنا المحاربه اختنا عايد عرب. مرحبا سيدي
1: الدكتور الشيخ،
0: كيف الحال؟
1: مساء الخيرات.
0: مساء النور،
1: كيف حالك؟
0: الحمد لله
1: والحمد لله، لاباس العائله كلها لاباس.
0: نوره ما شاء الله عليك، سوريا عايش. حرير والدنيا ان شاء الله يمكن كلها في الحرير.
1: ربي فضلك يا عايش خويا العزيز، على الاقل انه جميع ان بو كولور بيسك انت سكرت علينا اللعب جمله خويا بالسواد وبالغامق
0: اللي فما حتى مشكل. الاسود يليق بي،
1: يليقه من ناحيه يليقه يليقه. انا خايفه لا يكون معناها
0: مسكين ما بني جلدتي هذاك علاش
1: خايفه لا يكون ام ميغوار دو لومور اي دو لام.
0: لا لا با دي تو، لام يعلمها كان ربي لاباس الحمد لله.
1: كي تقولها كي تزيد تحيرني كي تقول ما يعلمها كان ربي.
0: احنا نحن على كل حال نحن نقوم الحمد لله سقفنا.
1: تو بعد نحكيو بالكدا وتو بعد نشوف حالتك النفسيه خويا ونعديك على الذويه الاختصاصات.
0: لا لاباس عليه الحمد لله يا رب.
1: والحمد لله. جوزيف شنو حوالك؟ لاباس
2: الحمد
1: لله. والحمد لله. عسلامة الروق، عسلامة خلوده، سلم على أميمة، سلم على ولي في ستاندار، وسلموا على كل المستمعات والمستمعين.
0: السلام عليكم الناس كل، مرحبا بكم. هذه على كل سين حتى للسته. يلا نبداو بقلا تو سويت فري فروم ديزاير لموجات موزايكا فام. تحيه لكم، هذه على كل سين الاثنين الجمعه من الاربعه لسته العشيه.

0: أغنية لومبوتياج.
1: أنتم اللي تختاروا وأنتم اللي تصوتوا على أغنية لومبوتياج في الساعة الثانية من على كل سين نسمع مع بعضنا أغنية لومبوتياج على بعض أخبار الهاي تيك. يلا سيدي اليوم اخترت لكم دو دي جي. اخترت لكم يان ميلير في اون ريبريز لأغنية موريخ سور سين باي داليدا. واحد من اللي هيت اللي قعد دون لي زنال نحكيه على دافيد فانديتا في بريك فور لوف.

0: بريك فور لاف وبين موريس سورسيل اللي كون عندكم انتم صوتوا واختاروا الاغنيه اللي تحبوا تسمعوها في الساعه الثانيه من على كل سنه.
1: قالوها اليوم
0: قالوها اليوم وقالها العميد حسام الدين الجبابي نطق رسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني واللي أكد بأنه عودة 4500 المهاجر غير نظامي توعي إلى بلدانهم يعكس نجاح المقاربة التونسية اللي توازن بين البعدين الإنساني والأمني في إدارة ملف الهجرة. قال الجبابي بأن وزارة الداخلية وصلت بالتنسيق مع مختلف هيكل الوطنية وشركاء المعنيين تنفيذ برنامج العودة التوعية للمهاجرين غير النظاميين المتواجدين بالتراب التونسي في سياق التوجهات الوطنية لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية وفق مقاربة شاملة تراعي الأبعاد الإنسانية والأمنية. في مرحلة أولى تم تسهيل إجراءات العودة متاع المهاجرين هذوما الحاملين لوثائق سفر قبل ما يتم مع تزايد الأعداد وأعداد الراغبين في العودة من غير حاملين لجوازات سفر تكثيف التنسيق مع سفارات وقنصليات المعنية عبر الإدارة العامة لشؤون الحدود والأجانب لإصدار بطاقات عبور وتمكينهم من استكمال إجراءات العودة إلى بلدانهم الأصلية. هذه المجهودات نعود نذكر وعايدة بأنها تأتي في إطار أنه تونس في الأخر تعاون الناس اللي تقطعت بهم السبل في العودة إلى بلدانهم بطريقة أقل ما يتقال عليها بأنها على الأقل تكون طريقة كريمة ومحترمة.
2: شوف هو من ناحية ساعة قبل ما نوصلوا للتهجير وطريقة العودة التوعية معناها إلى البلدان اللي هي فيها لحد الآن معناها نجاح ومعاملة عليها الدولة التونسية، فما زادة نجاح في تعزيز الرقابة على الحدود والسواحل خصوصا معناها بعد الاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي وإيطاليا، و بتبيع هذه ساعة خفض من عدد المغادرين لكن قعدوا لهنا كلك سوغت مستوطنين وليت معادش بلد عبور، نحكيه على ما بين 80,000 و100,000 حسب أرقام غير رسمية من المتواجدين في تونس من المهاجرين غير النظاميين. اليوم المقاربة مشيت أكثر في الترحيل التوعي نقوله 4000، هل يعتبر 4500 إلى حد الآن عدد يعني كافي أو لا؟ هنا مقارنة بالأعداد الرسمية الطريقة تقعد معناها ديما نقوله أنه مقارنة باللي شنو صاير مثلا في ولادنا أحنا بالخارج وفي مراكز الإيواء واللجوء اللي صارت فيها العديد والعديد من التجاوزات بيان سور كي نسمعوا من المصادر الرسمية على الأقل أنه الطريقة هي تعتمد على مقاربة إنسانية بالأساس والاعتماد على الترحيل بصفة توعية، بيان سور أن نفرح لأن من مشجعي المقاربة الإنسانية هي أيضا الحقيقة زادة فما برشا مشاكل في الداخل حكينا على جانب منهم معناها على من الجانبين هو تنجم تقول من الجانب المهاجرين تجاه التونسيين وزادة من جانب التونسيين تجاه المهاجرين، ما زالت معناها الأمور هذيك يلزمها زادة تتنظم وتكون عليها رقابة، ما نحبوش اعتداءات من الجانبين احسن نيتمون معناها انه تكون فوالا من جميع الانواع يلزم تكون فما ان كونترول اكثر صرامه من الجانبين حتى لا يسير الاعتداء من الجانب التونسي على الافارقه جنوب الصحراء، والا عكس ذلك ايضا بالنسبه لموجودين على ارض الوطن بطريقه غير نظاميه. ولا معناها شوف المسألة شيكة شوية والأمر معناها في الهجرة اليوم بصفة عامة المقاربات أيضا لا يمكن أن تقتصر على المجهودات التونسية فقط، الأمور هذية لحجمها الكبير يلزم تعتمد أيضا على مقاربات تشاركية بين تونس وبين الدول المعنية من ناحية حتى معناها دول اللي هيجروا منها يلزم أيضا تحذير الاستقبال، ويلزم أيضا طريقة تشاركية في لا جيستيون الهجرة غير في إدارة الهجرة غير النظامية مع الدول الأوروبية أيضا، لأنه لا يمكن أن تدار بطريقة منفردة على مستوى الدول فقط. دونك فما عديد المقاربات نقولوا نجاح أو غير نجاح سديبون من أي أنا معايير نستخدمها.
0: المقاربة التونسية وقت اللي تشوف أنت الأرقام اللي عليها اليوم تونس نجحت في أنها ناس ذوما تعود بكرامتها مقارنة باللي قام به المفوضية اللي معناها متاع اللاجئين. دونك لهنا لهنا اون بو كاليفي النجاح، عندك حاجة تقارن بها عايدة
2: اي فوالا المعايير راني قلت لك انا المعايير
0: إيه عندك انت مجهودات متاع عدة دول وبرشا فلوس الى ما اخر ذلك، واحنا في الاخر معناها ذيك لي موين دو بور باش نبداو واضحين. دونك اليوم بين هذا وذاك مع ونعاود انت اليوم شكون عندك انا انترلوكيتور فالابل اليوم في الاوروب؟ في الاوروب بيدها عايدة تعرف انت اليوم لوكسيدون غارق في مشاكله، إيطاليا في مشاكلها، فرنسا في مشاكلها، ألمانيا في مشاكلها.
2: ليه عنا شراكات في معناها في الأمر هذا بالذات؟ الاتحاد الأوروبي يهمه الأمر وإيطاليا يهمه الأمر.
0: اسكو عندك انت اليوم مازلنا نحكيوا عليه مازالوا يهمهم اليوم؟ انا قلت لك راهو مشاكلهم اللي اليوم البرينسيبالمون معناها رجعوا بطريقه هما عندهم الحل الامني هو احسن حل، يكثر لك من خفر السواحل وفي الاخر
2: مانيش موافقه معاك احسن، لانه هجره غير النظاميه هي الي او كور دو توت لي كامباني الكتورال في اوروبا بصفه عامه وحتى في امريكا اليوم.
0: شقاعدة الكل تعمل بأوروبا.
2: هي ها قلت لك المقاربه نتاعهم هما مختلفه اليوم او معناها
0: امنيه. هل اليوم حكيوا مع الجزائر وتونس وليبيا والمغرب اللي هما الدول اللي تحرس الحدود معناها بلوز او موا شركائهم ما همش قاعدين يحكيوا؟ هذيك انا قلت لك اليوم لابسونس اليوم تاع الحوار بين الشعارات ما يقال ما يباع داخليا وسياسيا في الاتحاد الاوروبي بمختلف بلدانه وبين ما يطبق على ارض الواقع فما جاب كبيره. هذاك علاش لقينا رواحنا اليوم ليفري انو ميم اليوم دخلت شفت انت المفوضيه نتاع اللاجئين كيفاش تسكرت في طرابلس بطريقه اقل ما يتقال عليها بانه معناها الحقيقه ما
3: بداية.
0: خليني ما نعملش مشاكل مع اخواتي الليبيين ما يسالش كل ايه ما اخويا ما فما حتى حد لم يهمس الاتحاد الاوروبي بنتي شافها معناه واضح ولا تشوف اليوم المغرب كيف انه قاعد يعمل في مقاربته الخاصه خاطر حتى هو المغرب زاد كيف مناسي الجزائر كيف عندها جيش قوي لما اخر ذلك. دونك اليوم نحسوا بان لونيون اوروبيان اي ديميسيونير عايده نقولوها راهو احنا بالبنط العريض ما يتقال ما يتباع للداخل حاجه للداخل تقول انت اليوم الانتخابي اوروبا اليوم معناها على هات نقولوا تواجه معناها متاع رياح تغيير يمكن في سياساتها الى ما اخر ذلك، وبين ما تقوم به الدول الاوروبيه في على الاقل وقف هذا النزيف حاجه اخرى. معناه هما أكثر حاجة عندهم هما
2: مستواهم الداخلي يعالجوا في المسألة على المستوى الداخلي
0: يرحم بايك وش قاعدين يعملوا يقول لك أنا أخويا شن نحب شو شنية مشكلتها نبعث فرطقات والفرقطات ذيك الفرقات تمتاحهم في وسط البحر الأبيض المتوسط وشفنا التعامل كيفاش معناها ما وفما حاجات اللي يمكن ما يوصلناش احنا في هناك إعلام في تونس معناه ويمكن حاجات أنه يتكتموا عليها وتعرف اليوم اللوبيات اللي تحكم حتى في الإعلام في العالم معناها فما آلاف ولا مئات القوارب التي تم إغراقها وماتوا الناس الله يرحمهم ضحايا في البحر مشاو معناها هذا من الحاجات اللي تتقال. دونك اليوم من باب أولى وأحرى بأنه المجهودات التونسية هذية تبدأ معناها تثمن اليوم واليوم كيف ماذا بينا مثال شرا احنا واخواتنا الجزائرية والليبية والمغاربة هيت نحطوا اون ابروش اليوم نجموا على الاقل نقاربوا بها يونس اقلهن معناها مش على الاقل
3: المقاربة تحكي لها احسن
0: وانسانية صرفا عاود نذكر
3: شوف انسانية هو صرف. خوض في مسألة المهاجرين غير النظاميين معناها هو ملف شائك جدا وملف فيه برشا دقه اذا كان ما لازم توخى الدقه في حديثك. احنا نحكيوا اليوم على نجاح تونس في ملف الهجره غير النظاميه معناها العنوان كبير جدا يعني نجم نقولوا خاطر نجاح دائما يكون نسبي خاصه بالنظر خاطر اذا كان نحكيوا على نجاح يزمنا يزمي مبني على معطيات. المعطيات شنية؟ أنه عنا 4500 مهاجر غير نظامي عادوا تلقائيين إلى بلدانهم بعد من من من جويلية 2025 وقت تعمل المخيم تاع تاع العامرة. أنا أعتبر كون 4500 شوية ولكنها مرحلة في مرحلة أولى
2: مرحلة
3: بي يرعى فيها أنه الخطر العمل صار بتعاون كبير بين السلطات الأمنية التونسية وبين منظمات المجتمع المدني والسلطات دونك بين منظمة يعني مفوضية اللاجئين أيضا الأحمر وغيره يرعى فيها إلى حد كبير كما شفنا مبدأ أو منطلق حقوق الإنسان وأيضا إنفاذ القانون لأنه صراحة إحنا كما نقولوا إخوتنا المهاجرين ولكن
2: عدد كبير
3: يمثلوا عبء كبير وضغط كبير على موارد الدولة القليلة خاصة في السنوات الأخيرة معناها اقتصاديين إحنا فريمون نعانيو دونك ضغط كبير يصير إذا كان تحكي أنت عايدة بين هم يقولوا بين 60 وبين 100 ألف ما الأعداد يعني أرقام ماهيش معروفة
2: معناش أرقام أوفيسيال
3: فلا دونك هذا ما يتمش إلا كنا حكينا قبل لأنه رأي المقاربة لا تتم إلا من خلال جملة من يعني الملف يتقارب من خلال معناها كيف يقول مقاربة متعددة الأبعاد
2: اللي هي
3: القانوني الإنساني الاقتصادي غيره غيره غيره غيره
2: والتشاركي أما موندوني متلقي
3: خاطر نحن نحكيه وحسن إذا كان فقط نحن مش نحكيه على ليبيا وتونس والمغرب والجزائر أيضا يعني الجهة الشمالية للبحر المتوسط زاد كيف يهم الموضوع كنا حكينا قبل أنه فما فاتورة قديمة ما زمها تخلص دونك يزم تعاون كبير المقاربة الأمنية فقط لأنه ثم زاد مع صعود الأمين المتطرف في بعض الدول الأوروبية دونك ولت مسألة معناها صعبة جدا
0: والتيارات الشعبوية معناها اللي تحكم اليوم معناها مرة أنت قول باسم الوطن واعمل اللي تحب أنت ولفق اللي تحب أنت معناها اليوم هو مكثر ما الكلام هو ما تنسيش راهو سي توت اون فاغرا وانترناسيونال باش نبداو واضحين
3: سيدة فما حاجة مهمة احنا إذا كان نحكيو على الحلول اللي بدينا أنه مزيد يعني مراقبة الحدود البرية والبحرية وغيره أيضا خاطر مسألة تذيع العصابات عبر القارات عبر الحدود مسألة التجارة بالبشر تهريب المهاجرين هي عصابات كبيرة جدا شبكات كبيرة جدا متطورة جدا ثم تدفقات مالية كبيرة سنويا توصل حتى 4 مليار دولار في الجهة هذه جهة المتوسط دونك يزن نحلو علينا برشا مسألة فقط لأنه احنا ما اللي نعرفوه هو اللي موجود اللي يتقال يقول الجبابلي ولا غيره ولا في خلال البيانات ولا خلال الكوميونيكي اللي تخرجها الدولة التونسية ولكن اعتقد كونه فما مسائل سرية تهم الأمن القومي ممتعنا ما نجيبش نعرفوها نفهمنا المعلومة لها قليل جدا أيضا ينجم يكون فما اتفاقات سرية بين جهة شمال جنوب معناها أوروبا وبين تونس والجزائر والمغرب وليبيا دونك احنا إلى حد الآن خطوة أولى 4500 عودة معناها عودة طوعية مع حفظ كرامة الناس حفظ كرامتهم مثلا تعامل منطق حقوق الإنسان كيف أنت هذا القانون ماذا مهم جدا دونك
2: علاش أنا نقول التشاركية يونس على خاطر الرقابة اللي تحكي عليها متاع تكثيف رقابة على الحدود البرية يلزمها زادة إمكانيات تكنولوجية
3: زادة كبيرة مادية
2: اللي احنا كي نقولوا تكنولوجية معناها في أبل مديت باش انت تون ماتريس با لا تكنولوجي بصفه هذيك معناها يلزمك امكانيات ماديه باش تجلبها اي دونك هذا احنا بور لو مومون ما عندناش الامكانيات هذيا هذيك علاش التشاركيه نجم توفر لنا ماهيش معناها بالقدر الكافي
0: انا بي فما ولا بي كان سارق قبل من الاتحاد الاوروبي في وقتها في مساله الارهاب خاصه راهم خاصه المعطى باسم الارهاب قبل ما يصير باسم الهجره غير النظاميه اليوم الحاجه الباهيه بانه فما تعاطي رسمي إنساني مع ملف الهجرة متاع أخواتنا الأفارقة من اللي معناها جايين من مختلف دول إفريقية جنوب الصحراء مش نبداو واضحين يعني علاش الكلمة ذي قولوه حتى يعني. اليوم أنه جزء من الشعب ونعاودوها ونعاودو كروها بولا إن ينفوها راو في نهاية الأمر راو فما حتى حد يحب بلاده أكثر من الآخر واضح ولا الكل نحب البلاد
3: ذي
0: والكل كيف مزيدة ولكن الناس هذوما نعاودو نتعطاو معاهم بطريقة إنسانية راهو ما يجيش راهو لا من ديننا لا من أخلاقنا لا من الإنسانية اللي تجمعنا الناس الكل مش أنه نشوفوا ساعات تصرفات أقل ما يتقلق ولا اعتداءات برشا ناس يقول لك لا اعتداءات تبقى معزولة تبقى معزولة ما تبقاش معزولة راهو وشو وقت اللي احنا
3: شفت كيف تتكرر يا حسن كل مرة لا لا في موقعة وبشكل
0: لك حاجة علني أنا بالنسبة لي أنا الفعل معناها تنتج عليه ردة فعل
2: فعل وردة فعل
3: تجاوزات
2: من المزوز مزوز
0: هو ساعات يقول لك أنه مثلا كي يعتديوا عليهم التوينسة هم ساعات يردوا الفعل
3: بيصير
0: فما ناس وهذية ليه معناها
3: بطريقة
0: طريقة إنسانية اليوم الحال وفما الناس زادة كيف كيف ما ننكروش راهو هذا يقولوه راهو معناها بصراحة معناها صراحة معناها قال آخر أوت فوا فما زادة ناس استفادت من وجود هؤلاء الأفارقة واضح ولا في مختلف حتى في البقائع اليوم يتقلقوا منه معناها حتى في سفيق السجود
3: استفادوا منه
0: في البني في الخدمة آخر ذلك
3: في الكراسة هذا كيف كيف
0: معناها خلقوا لهم خلقوا لهم معناها هذا نقولوا حركية اقتصادية باش نبداو واضحين دونك اليوم هل تعاطي هذا احنا نقولوا شعبيا نحاولوا انه الناس هذوما نعامروهم بما يرضي الله بما يمليه علينا الظما ارنا كل واحد انا ما ندخلش فيه
3: ثقافتنا
0: وهذيك قلت لك احنا الانسانيه تجمعنا جميعا معناها راهو وحط روحك انت عندك قريبك كما قالت عايده كان عام شيء حارق شوف معناها انت اليوم احنا نتقلقوا كي ولا العظيم احنا كي ولا يقولوا مروكيني معناها راهو معناها مغربي معناها في الجزائر في مثلا في ايطاليا ولا في غير ولا انيميغري ولا الى ما اخر ذلك ولا
3: زمغري ولا
0: حتى وصلوا اما مودونين تعرفش كان ذكرها مليح حايده ولا انا في ليبوك هذيك كنت تجون في فرنسا وقتها كانت مساله ليدونتيتي فرونسيز وكسيتيرا وبغي سورتوفو والى ما اخر ذلك حتى العباد اللي كانت عندهم جنسيه المتطرفين في فرنسا
2: يقول
0: لك ليه يقول لك vous n'êtes pas des français de longue date فهمت كيفاش
2: ليه توا سي بيغ حسن
0: حدثي
2: العرب توا سي بيغ اللي عندهم الجنسيه وهم صالحين للمجتمع الفرنسي طالبين مشي نحيو لهم
0: فوالا اكزاكتوم شوفوا اللي ما نرضاوش احنا لرواحنا لبرا ما نرضاوش زاد كيف على الناس اللي راهي باش تقعد ماهيش باش توطن عنا راهي باش تقعد اللي باش يكتب لهم ربي وباش يرجعوا الى بلدانهم نتمنوا لهم زاد كيف السلامه وواجبنا اونكور اون فوا اليوم بما تمليه علينا معناها قيمنا الانسانيه انه نعمروهم بما يرضي الله.
1: قالوها اليوم على كل لسان من الاثنين للجمعه من الاربعاء للسته متاع العشيه.
0: مرحبا بكم من جديد في على كل لسان مشيو لاشتاق يحكي.
1: هاشتاق يحكي.
0: باش نحكي كرة وسياسة المرة هذيا راهو كرة وسياسة. عايدة
3: باش تدخل على تقريبا.
0: شيخ عايدة بيان سور عايدة وشكون خير من عايدة اليوم يحكي لنا على المنتخب الوطني لكرة القدم اللي توجه للمونديال مازالوا كيوصلوا لمكسيكو مازالوا كيخلط بعثة المنتخب إلى مكسيكو نقول لكم عندهم تقريبا توا نصيف ساعة رئيس الجمهورية
2: ويفون ديكولي توا
0: ويفون ديكولي
2: باتجاه اكزاكتومون
0: خليك أنت من بعد هي تعطينا تفاصيل أكثر. رئيس الجمهورية قيس سعيد استقبل البارح معناها فريق الوطني لكرة القدم قبل توجهه للمونديال وأكد الرئيس على أنه زمن المشاركة من أجل المشاركة قد ولى وانتهى وأكد بأنه على الجميع أن يتسلح بروح التحدي والانتصار إضافة إلى ضرورة ألا يغيب كل لاعب معناها الشغور بما أنه يمثل الوطن ويحمل الراية الوطنية وكيف كيف يستبسل من أجل رفحة عاليا تحت كل سماء. نسمعوا أبرز ما قاله رئيس الجمهورية.
4: في كل المباريات وفي كل الملتقيات وفي كل المحافل الدولية نعمل على أن تكون الراية التونسية عالية وستبقى عالية بحول الله دائما بإرادة ثابتة وبعزيمة صلبة وسنرفعها بكل افتخار سننتصر بحول الله ما دامت هذه الروح هي التي تحدونا. الثروة البشرية في تونس هي الكنز الذي لا يفنى. انساوا هذه 5-0 وتعطيكم دفع جديد للانتصار. ما تحبطش الأعزاء بالعكس تعطيكم عزيمة جديدة وقوة أكبر من أجل الانتصار. وأهم شيء أن تحبوا قولوا الانتصار دربت تدريبات اللي حصلت دربت ولكن أهم تدريب هو الفكر. وقت تدخل بثقافة المنتصر ما تدخلش بثقافة المهزوم أو نحسبه خسرنا ربحنا واحد ونستناه في الآخر شو يعمل ونستناه في كان يعمل تعادل نترشح وكان يخسر ما نترشح نلعب الكرة باش نربح نمشي ماشي باش نربح
0: ماشي باش نربح. اليوم مهم انه عايدة وانت اكثر واحدة فينا في الاستوديو اطلاعا معناها على صارت قبل انه رئيس جمهورية استقبل ذولي في 78
2: اكيد
0: الحبيب بورقيبة لا يرحمه الزعيم بورقيبة استقبل وقتها فريق المونديال تاع 78 وقتها مشاو المكسيك
2: لا يا راهو ديما الاستقبالات حتى احنا استقبلونا رؤساء
0: كي تروح بالكيس
2: كي تروح
0: لا لا نحكي لك
2: وانت ماشي هو راهو شحن للعزائم راهو مهم جدا انه رئيس الجمهورية يستقبل لاعبين ومنتخب معناها توت لا ديليغاسيون اللي باش تنقل لكأس العالم ومعاه معناها وزير الشباب والرياضة خاصة بعد زوز مباريات والمباراة الأخيرة لأنه إلى تنو أن ديسكور أنكوراجان معناها انسى واللي توما خسرتوا وتمشي الخسارة هذه تنجم تكون حافز ما يلزمهاش تكون محبطة الحقيقة معناها الخطاب كان محفز وهذاك لو ديسكور كيفو تنير في حالات كيما هكايا اللي فريق باش يتنقل خاطر راهو اهم حاجة في معناها انا شاركت في عديد التظاهرات الدولية افريقية ولا غيرها معناها ولا عربية من اهم مهم جدا ومسؤولية كبيرة راهو تحس انت كلاعب باش تمشي تمثل بلادك بالحق توا معناها الامر هذايا انا عشته ونعرف معناها اهميته وقيمته قديش تحس مسؤولية على كتافك وقت اللي تقف في الملعب ويحطوا لي من ناسيونال بالحق معناها دموعك تهبط من غير ما تشعر معناها عشتها من الحالات ذومة تحس مسؤولية كبيرة لأنك أنت تمثل بلادك معناها الناس كل الأنظار باش تتجه نحوك دونك أنه رئيس الجمهورية يستقبلهم قبل ما يمشيوا في تظاهرة عالمية اللي كل أنظار العالم باش تكون متجهة للتظاهرة هذية في تمثيل لبلادك والعالم تاعك ولدولتك والكل مهم جدا أيضا الخطاب اللي توخى رئيس الجمهورية تحفيزي وفيه شحن العزائم مهم أكيد معناها كل واحد من عناصر المنتخب سالمارك سامارك لي زيسبري ديسكور كيما هذايا واستقبال كيما هذا وانا واحده من الناس معناها برشا ناس باش نحل قوس على كل الناس اللي قسيت برشا على المنتخب الوطني التونسي بعد خساره ضد بلجيكا انا ما قلت هي مش نقولها اليوم قلتها في عديد المناسبات سابقا حتى وقت اللي لعبوا مباريات كبيره ضد منتخبات كبار وابهروا المحبي المنتخب في الوديات قبل ما يتنقلوا لبطولات رسميه راهو انا عمري ما نعتبر ريفيرونس لماتش اميكو على خاطر فيها العديد من التغييرات على خاطر فيها حسابات دان كوتي اي دو لوتر الزوز فرق يعملوا برشا حسابات يلعبوا الملعبيه الكل المدربين مزيدوا يجربوا في التركيبه صحيحه دونك ما نتصورش اللي الوجه اللي قدموا المنتخب الوطني التونسي امام بلجيكا باش يكون نفس المنتخب الوجه اللي باش يقدموا قدام السويد في مباراته الاولى وممكن الاستقبال هذايا يكون عنده وقع أيضا على المنتخب الوطني التونسي اللي إلى أكور دو بروفي اللي هذاك راهو الماتش غيالمون ماهوش ريفيرونس وننتظروا التأكيد والتقييم مثالش نقيموا في الرسميات ما نقيموش في الوديات معناها ما نقصيوش معناها
0: مشاركة مشرفة هذه هو اللي نتمناوه سيونس وش نقولوا لهم أبنائنا في المنتخب قولوا إن شاء الله زينة
3: إن شاء الله نشجعوهم وديما معاهم في كل الحالات
0: ديما معاهم
3: أكيد الناس باش تكون مسموح تتفرج فيهم نحبوهم يعملوا تكون مشاركتهم مشرفة جدا بقى إذا كان زادة ما كانتش مشرفة جدا هذيك هو اللي عندنا صدقا معناها كيبنا ماهيش لا غاند ايكيب اللي باش معناها لانه فينا المو صحيح معناها
2: نمشي جون وتركيبه جديده رانا من اقل موين داج في المشاركين في كاس العالم السنه
3: وتونس كانت عام 78 يعني محفز للفيفا باش تخلي باش تعمل زوز مقاعد للافارقه في كاس العالم دونك تونس معناها كانت من الدول الافريقيه الاولى اللي شاركت وربحت في كاس العالم دونك توا هذه سبع مره ان شاء الله نتمنى لهم حظ سعيد وان شاء الله احنا
2: ونحيو شويه مريو الجمعياتنا ونشجعوا المنتخب ربي كيما العالم الكل يزيونا من اكزاكتومون يزيونا من خاطر ما لعبش هذاك ولد جمعيتي نقدر نولي نقصي على المنتخب ولا خاطر هذاك شاد جول ولد جمعيه الاخرين يلزم معناها نززروه شويه معناها شويه احترام لبلادك مثال جمعيتك هيك على طول العام شجعها قد ما تحب. اليوم فما تظاهره دوليه المنتخبات الكل والجماهير الكل يبداو وراء المنتخب الوطني التونسي منتخب بلادهم كوا وينسيو انتمائهم الجمعياتي. خويا نقصوا شويه من الشوفينيزم ونقصوا شويه من الفاناتيزم اكسيسيف على جمعياتنا وعلى
0: الشوفينيزم. ليه الشوفينيزم نحبوا
2: مع الجمعيات
0: مع الجمعيات
2: نحكي على الجمعيات انا تو ما نحكيش على
0: اوكي
2: بالعكس انا نحكي يا خويا اليوم احنا كنا ديغ ليكيب ناسيونال مثل بلادك اليوم ماكيش مش جمعيتك اليوم ساعه وك عندك عام كامل شجع جمعيتك ومفهوم في العالم الكل كيكا مي وقت اللي تجي تظاهره رسميه شوف في العالم الكل قديش الناس كل سو موبيليز ديغ لو ريكيب ناسيونال الا احنا تلقانا وما لعبش فلان وما لعبش فلتين وهذاك ما كارو مشي وفيت تو كارو مشي ولا ما مشيتش تحدد الليسته 26 اللي ماشيين
0: ريكيب ناسيونال وكاو الناس الكل وراء العالم وراء المنتخب الوطني ان شاء الله اليوم على كل حال الجرينتا بالجرينتا اللي عندهم الاولاد الاولاد يجيبوها ان شاء الله هكا ولا ان شاء الله زينه خويا
3: الجرينتا
0: ان شاء الله زينه ان شاء الله زينه ان شاء الله زينه ان شاء الله زينه وان شاء الله على كل حال كما قالت عايده يعملوا على الاقل بيرفورمانس محترمه ومشرفه.
1: هاشتاج يحكي على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعاء للستة متاع العشية
0: هذا على كل سنة حتى للستة متاع العشية. نذكركم على 71-113-171-113 بعد شوية نلعبوا الثاني مدينة الكاش مدينة موزايك فام. رحبوا بخونا دراكو هلو هلو هلو
5: هلو كيف الحال
0: الأمور
5: الحمد لله طيبة في فورمة
2: موشحت الزب
5: جونا أحلى جو
2: الزب والمران والكوير
0: ذاك عليش قلك اليوم
2: ذب وكوير
0: يحب ذاك عليش هو البس الذب ذاك على خاطر المنتخب
5: مش نزل الذهب
0: يعني ان شاء الله اخوي الجرينتا صحيح نمشيو تسويت الموندو الجيمينج مع دراكو

0: السلام، مرحبا بكم كل في جيم اوفر، وين تلقاو اخر اخبار عالم العاب الفيديو. مؤخرا رينا ليفينمون تاع سوني بلاي ستيشن اللي اسمه سيت اوف بلاي، ورينا برشا برشا برشا دي جو باش يهبطوا سنه 2026 و2027. بعده بالضبط صاروا دوز ايفينمون كبار على الاخر، منهم السامر جيم فيست 2026 وبالطبيعه ليفينمون تاع اكس بوكس مايكروسوفت. ولكن اليوم باش نحكيو على السامر جيم فيست، وباش نحكيو على الالعاب اللي وراوهم اللي الحق نتاع ربي النيفو ياسر طلع، وفاينالي ولات فما كومبيتيسيون كبيره ما بين الالعاب. وانا الحق تاع ربي نظن انه جي تي اس سي هي علت البار ياسر ياسر عالي، باش الناس الكل ولات تحرك وتخرج دي جو ياسر ياسر ميزانين. ولكن في نفس الوقت الانونسمنت او الاعلانات اللي كانوا موجودين في ايفينمون سامر جيم فيست 2026 نذكروا منها الكثير او العديد من الالعاب. نحكيوا على لعبه بار اكزامبل ريزيدنت ايفل، باش يدينا بوبيس جديد ريزيدنت ايفل فيرونيكا اللي الحق تاع ربي كانت دخله عالميه، ورينا جرافيك ياسر مزيان وبتبيع لوبيوس ريزيدنت ايفل جديدة فيرونيكا. باش نحكيو على برشا رعب وعلى ستوري لاين ولا اروع، منزلنا ما نعرفوش شكون الشخصيات اللي باش تكون موجوده في وسط اللعبه، ولكن نستدعاكم باش تتفرجوا في ريزيدنت ايفل فيرونيكا في التريلر نتاعها. في نفس الوقت مازلنا في اللي جو نتاع الرعب، قينا اليان ايزوليشن 2 فاينلي لعبنا لوبيوس لولاني، عندنا برشا فاينلي بشراو لوبيوس الثاني، فما ستوري لاين مختلفه، وفي نفس الوقت نشوفوا برشا حاجات ياسر مزيانه. نحكيو زاده على برشا العاب خلينا يعني خلينا نقولوا دي فرانشايز جدد كيف بلاد مسج، جو ياسر ياسر مزيانه. ونحكيو انه الاستوديو الموجودين في اسيا ولاو يريفاليزيو برشا مع الاستوديو في كندا وفي فرنسا وفي امريكا، الحق تاع ربي نيفو ياسر ياسر عالي. في نفس الوقت نحكيو على لعبه نينجا تورتلز ذا لاست رونين او سلاحف النينجا، باش نراوهم في جو ياسر مزيانه، ويراهم في باك ستوري زاده من واحد من شخصيات سلاحف النينجا، حاجه ولا اروع الحق تاع ربي. باش نحكيو زاده على لعبه اكشن غاندم روغ اوربت اللي هي اجنحة غاندم اللي تفرجنا فيها في سبيس تون، بشراوها في وست جيم اللي باش تكون حاجة ياسر مزيانة. في نفس الوقت مبتكر لعبة اساسنس كريد باش يجينا بمشروع الغايب منذ سنوات اللي باش يكون اسمه امستردام 1666 ستوري ولا اروع. في نفس الوقت زادة هذه كانت معناتها اون غراند بريمير وورد بريمير، الناس الكل تعرف فيلم سو وتعرف اللي هو فيلم تاع رعب، وبرشا عباد تفرجت في التورتور اللي موجودة في فيلم سو، لكن المرة هذه بشراو جيم اللي باش يكون اسمها سو جينيسيس اللي باش نراو فيها خلينا نقولوا الاوريجينز نتاع الكاركتير برينسيبال فيلم سو، كيفاش وصل لها كيكه وعلاش عملها كيكه في العباد اللعبه ولا اروع، بشراوها موجوده. في نفس الوقت نلقاو لعبه ذا وولف امونج اس 2 اللي باش تخرج رسميا سنه 2027 اللي هي من شركه تلتي جيمز. الالعاب هذوما وين انت تختار الاحداث نتاع القصه، يعني سولون اختياراتك الاندينغ او نهايه اللعبه تتبدل سولون اختياراتك انت، يعني تمشي يمين يسار تولي اصحاب مع هذا ولا مع هذا، حصيلوا قصة ولا أروع. ننصحكم ترجعوا تلعبوا The Wolf Among Us 1 باش تشيخوا بستوري لاين الموجودة. في نفس الوقت نحكيوا على أوبيوس جديد من لعبة Stellar Blade Blood Rain، كيف كيف لعشاق Stellar Blade نجموا يتفرجوا في الجيم بلاي ويستمتعوا. في نفس الوقت وختامها مسك كان مع لعبة Final Fantasy 7 الأخيرة والريميك، وما أدراك ما Final Fantasy لسنيرا، وفما برشا ألعاب ومعنتها الجيمرز بصيفة عامة بشيفلسوا عام سنية 2026 2027 فما برشا برشا دي جو فلوس.
1: ما عندكم عاد منين دخلوا الفلوس عاد شنو
0: طول الجيمر بصفه عامه نحكي ليه مش الانفلونسر لي جيمر بصفه عامه
1: نجيبوا الفلوس الحمد لله
0: نخدموا ليل النهار انه
1: ربي يوفقكم ان شاء الله. ان شاء الله
0: كان ايفينمون ياسر مزيان سامر جيم فيست 2026 زاده غدو ان شاء الله باش نحكيو زاده على ايفينمون اكس بوكس مايكروسوفت، ورينا لونسمون تاع كونسول جديده اللي هي سبيسيال الانيفرسير نتاعها 25. في نفس الوقت برجو لي انا سو اكسايتد لانه سيف سنة يعني 2026 اللي جو الكل تقريبا ما فاتوش سبتمبر، علاش؟ لانه 19 نوفمبر سورتي اوفيسيال نتاع لعبه جي تي اس 6 وما فما حتى لعبه لو زين هتخرج او تحط الدادو سورتي نتاعها قريب لعبة جي تي اس 6 الا لعبه وحيده فقط واللعبه هذه باش نعطيك انديس هبطت تقريبا في نفس الوقت مع فيلم اوبنهايمر. هي معروفة على الاخر فرانشايز ياسر معروفة، فما فيلم اوبنهايمر اللي هبط الفيلم مع انت تزامنا مع الفيلم ذاك، فما فيلم اخر كبير على الاخر هبط في الوقت ذاك ياسر كبير، فمش كون ما يعرفش لا مش مارفل، فمش كون ما يعرفش الفيلم هذا
1: ما مش
0: يبدأ بحرف البي، فيلم معروف على الاخر بانا متفرجتش فيه خاطر بان فمش هنديز
1: مش
0: لا لا لا مش فاهم
2: فيلم شنو
1: باربي
0: فيلم
1: باربي
0: فوالا
1: باربي
0: فوالا
1: باربي
0: باربي
1: ما هذاك علاش او انا مش نعرف باربي
0: لا فيلم فيلم هبط تسمع بالنيوز اللي فيلم هبط باربي مع اوبنهايمر ودخل فلوس اكثر من اوبنهايمر معناتها اندستري تاع سينما
1: برشا عباد اليوم بعثوا لي والله مش الجمعه اللي فاتت قالوا لي اسال دراكو برشا من الصغار توا خرجوا سلاعه خرجوا فاكونس وتعرف اليوم معناها شنو ما لي جو سيف بلوزو موا ينجموا يلعبوهم صغار تعرف لي بارون يخدموا كيف كيف اليوم هل نجموا ماذا بينا في الايامات الجايه نحكيو كيفاش لو كونترول بارونتال ينجم يكون على مختلف المنصات معناها نحكيو على اللي تحب عليه ولا على ولا على الكمبيوتر جيم اليوم خاطر كل واحد برشا ناس تقول لك ننفستي اليوم نشري انا كمبيوتر جيم معناها من خلي صغار يلعبوا على اورديناتور يمكن
0: الي بي سي جيمر
1: بي سي جيمر فعلا هاي ولا بي سي جيمر خير من اني اقول لك معناها ساعات يمكن على المنصات معناها ولا على مثلا على
0: كونسول
1: انت على الكونسول باي اكزامبل نينتندو ولا
0: بالضبط بالضبط
1: ولا بلاي ستيشن كيف كيف دونك وين
0: نجموش هو سا ديبون لهنا نعرفوا
1: البي سي جيمر بلاي ستيشن
0: قال بلي بالفرنسي
1: هذيك هذيك تاع جينيراسيون اللي عمري يقول بلاي ستيشن
2: بلاي ستيشن نتاع نتاع احسن معناها ما تنسيش ماضيه في السوربون وفي فرنسا والكل دونك يحكي يحكي بالاكسون فرونسي كيما الفرنسيس حتى كيقولوا كلمه بالانجليز ديما
0: فرنسوي
2: فرنسوي
0: فرنسوا
2: هاي فرنسوا بلاي ستيشن
1: بلاي ستيشن
0: هو شوف البلاي ستيشن ولا الاكس بوكس او البي سي جيمر هو سافا ديبوندر من انت شنو الجيم اللي تحب تلعبها في نفس الوقت كان اذا كان باش تاخذ بي سي جيمر اوبسلي يعني حاجه واضحه انك باش تستعملوا حاجه اخرى الخدمه المونتاج ريشيرش على الانترنت ولا غيره ولكن الكونسول لا بلو سيف كما نقولوا نحن بالنسبه للصغيرات هي نينتندو سويتش تقريبا لي جو الموجودين على نينتندو سويتش الكل هم يعني فاميلي فريندلي نقولوا نحن يتلعبوا بالعائلات وتنجم تعطي الكونسول نتاعك لولدك وعينيك مغمضه ولكن عنديكم انديس صغير على الاخر كل ما تشري لعبة مهما كانت اللعبة على البي سي جيمر على الكونسول على اللي هو في اللافيش متاع اللعبة فمس كونابيل بيجي اللي هو مربع أحمر,
1: مربع أحمر
0: موجود في وسط اللعبة يبدأ فيه نومرو والنومرو هذاك عمر مثلا لعبة جي تي اس 5 ولا جي تي اس 6 كي بشتابت بشتلقاها بيجي 18 يعني ما تلعبيش إذا كان عمرك أقل من 18 عام ثم حتى البيجي 3 يعني حتى العمر 3 سنوات يعني ودول اقل من 3 سنين نوفي مش نجم تلعب لكن 3 4 5 6 سنين راك تنجم تلعبها فما بيجي 12 بيجي بيجي 16 وانت وعمر صغير هكا هذاك انديس صغير مربع احمر موجود في ليزافيش نتاع لي جو تنجم تعرفها لانه جو هذيك ادابتي لصغيرك ولا لا
2: من دقيقه
1: نعطيو ريكومنديشنز ان شاء الله بارابور
2: سا اوبفيوسلي كيفاش تقولها بالفرنسي
1: قلت obviously لا حرام يا بعيب عليك تعرف اللي أنا معناها ما English is good الحمد لله معناها سو
2: إيه ما لا تغلب عليك النزعة الفرنسية على حكم
1: حكم الواحد اختلعت زلقة سبحان الله
2: قراية والواحد
1: زلقت يا عايدة سبحان الله
2: قديش قعدت في فرنسا قديش عشت في فرنسا يا بدي
1: سيبني قديش عشت في فرنسا خلي تعلمت فرنسيس في فرنسا
3: بالك عنده حق في الجنسية يا
1: زلنا اي اخويا اعطيك صحة اخويا
0: شكرا
1: اعطيك دو دمان اعطيك كيلك recommendations for for kids
2: recommendation recommendation recommendation
1: شفت كيف PlayStation voilà شكرا لك انت ذي الجيم اوفر

0: بالزين بالاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية.
1: مرحبا بكم من جديد في على كل سين. قبل ما نمشي ونكملوا معاكم حابين اليوم نتمنوا هابي بيرثدي وكل عام وهي حيه بالخير يومنا العمراني اليوم تحتفل بعيد ميلادها الثامن بوها سيف الدين امها كيف داف وعمتها هاجر العمراني يتمنوا لها عيد ميلاد سعيد وعمر جديد.

0: بيت صغير يقول فيما مضى يا شمس عشمس يكثر خيرك ما تزرقيش اليوم عندي غيرك. دونك انا زادة عندي شمس اخرى في حياتي اللي هي شمسي بنتي عزيزتي حبيبتي صديقتي شمس. البارح ولا عمرها 18 سنه
1: صلي عني ان شاء الله.
0: نتمنى لها برشا نجاح ربي ان شاء الله يفرح قلبها ويسعدها ويعطيها الخير والصحه وان شاء الله ربي يفضلها لميمتها والبوها والخواتها ونقولها راني نحبك برشا برشا برشا.
1: واحنا نقول نحبوك برشا برشا وديدي كاسي جايه من العائله الكل من عند خواتها سيختو من
2: عائلتها سلموا عليها برشا
1: ومن عند عماتها وخوالها وخالاتها والناس الكل فوالا ومن عند الوالده نتاعها تحيه كبيره
2: ومماتها
1: ومامتها. واحنا بدينا نقول نحبوك برشا برشا شموسه وربي يفضلك البابا وماما وربي يعطيك الوقت الطيب يا بنينا.

ان شاء الله عم جاي تفرح بالبكالوريا بتاعها يا اخويا وتشوفها في اعلى المراتب. يلا نمشي وتوت سويت توب 3. توب 3 نعم سيدي. في المرتبة الثالثة نلقاو بي هير باي إلا لينجلي, نلقاها تحتل المرتبة الثالثة في البيلبورد. توب 2 تشوزن تكساس محتلة المرتبة الثانية باي إلا لينجلي زيدا. نيو انتري باي دريك نسمعوه تو تسويت على موجات موزايك FM. بعد هي نخليكم اخر اخبار الوطنيه والعالميه مع مورد ريدي والحديث.

المونديال من 11 جوان ل 19 جويليا 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة، مراسلين على عين المكان، الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال.
1: مع دادي شيبس كيف تدور الباكو تربح الباكو. كل جمعتين دي سكوتور دي تروتينات الكتريك دي بي اس 5 واكثر من هكا كرهبه تستنى فيه. دور الباكو اقرا نيميرو دلو ولور دو فابريكاسيون وادخل عمر الفورمولير في اربح الباكو.com.
2: راديو موزايكا فام تونس الاخبار.
3: مستمعي موزايكا فام أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. مصدر مطلع يقول لموزايكا أنه تم فجر البارحة الأحد القبض على محامية بصدد دخول ملهى ليلي بمدينة الحمامات وبحوزتها أقراص مخدرة مدرجة بالجدول باء. وقد أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجرومبيليا بالاحتفاظ بها ليتم اليوم الإذن بفتح بحث تحقيقي في شأنها من قبل الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بنابل من أجل جرائم المخدرات. وتعهد أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بجرومبيليا بالبحث فيها. الطريق السيارة على مستوى الكيلومتر 78 في اتجاه سوسة تسجل اليوم الاثنين حادث مرور تمثل في انزلاق شاحنة محملة بكمية من الدلاع واصطدامها بعدد من السيارات. وقد أسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة عدد من الأشخاص الآخرين بجروح متفاوتة الخطورة وفق ما أكدته مصادر محلية لموزايكا. مشروع الخط العالي 150 كيلو فولت المعروف بخط نويل يسجل تقدما كبيرا في الإنجاز، ومن المؤمن قبوله في موفى الشهر الجاري والانطلاق عقب ذلك في تجربة معدات محطة التحويل التي يتم تركيزها بمنطقة نويل لمعتمدي دوزة الجنوبية بداية من شهر سبتمبر القادم، وفق تصريح رئيس قسم خدمات الحريفة بإقليم ستاغ ونائب الإقليم فاضل بن محمد. وأوضح بن محمد أن هذا المشروع الذي تتجاوز تكلفته 32 مليون دينار يتكون من جزئين. يتمثل الأول في مد الخط الكهربائي من منطقة بوشمام جابس وصولا إلى منطقة نويل لنقل التيار بقوة 150 كيلو فولت باعتمادات تقدر ب 16 مليون دينار، في حين يتمثل الجزء الثاني في إنجاز محطة تحويل لهذا التيار جنوبي قرية نويل باعتمادات تقدر ب 16.1 مليون دينار. عدد من العاملين في شركة البيئة والغراسات والبستنة بجبيلي ينفذون صباح اليوم الاثنين وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية للمطالبة بإدماج منتسبي الشركة في المؤسسات العمومية التي يعملون بها كحل لتسوية وضعياتهم المهنية. في أخبار العالم، رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف يقول اليوم أن الهدف النهائي في مفاوضات السلام بين إيران والولايات المتحدة على وشك التحقق، داعيا جميع أطراف الصراع إلى ضبط النفس. من جهته أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان على أن بلاده ما تزال منخرطة في المفاوضات لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، لكنها لن تترك ساحة المعركة، وذلك بعد تبادل ضربات مع إسرائيل للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار. قيادي في حزب الله يؤكد لوكالة الصحافة الفرنسية أنه لم يحصل تواصل مباشر بين الحزب والرئيس الأمريكي بعد تصريحات لدونالد ترامب الأسبوع الماضي أشار فيها إلى أنه تحدث مع حزب الله وتلقى منه موافقة على وقف الضربات على إسرائيل. نهاية الموجز. المزيد من الأخبار على موقعنا موزايكا فام بوانات، والمشوار يتواصل مع حسن الهمالي وكامل فريق على كل لسان. مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
2: الأولى في تونس على كل لسان.

0: تعنمسة هذه ملحم بركات على موجة مزيكة فهم. مرحبا بكم الجديد في على كل سنة. تحية لكم ناس كل. بعد شوية الموعد يكون مع رقمنا على كل لسان كما عودناكم أغنية لامبوتياج هايتيك. الناس تحكي وكيف كيف روح تربح.
1: معرض الأثاث والتأثيث دوميستيكا 2026 من 5-14 جوان بمعرض الشرقية. أحدث تصاميم الموبيليا والمفروشات وأرقى الموديلات من 10 تاع الصباح للسبعة تاع العشية.
2: الموعد يوم السبت 13 جوان 2026 بنزل قليبيا بيتش مع لا ديفا أمينة فخر.

0: فرقة المايسترو هيثم الهيري. للحجز ولمزيد من المعلومات 25 509 425. لديفا أمينة فاخت بنزل قليبيا بيتش السبت 13 جوان 2026 بمساهمة فلاش بوب سان جيوفاني سعيد سيرام ومزيك فهم. على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية.
1: مرحبا بكم من جديد في على كل لسان. نمشي وتوت سويت الروح تربح
0: روح تربح.
1: معنا مريم سنوسي من الهوارية 28 سنة. عسامة مريم مرحبا.
2: عسامة
1: شنو حوالك يا مريم؟
2: الحمد لله عايش.
1: لباس الأمور طيبة؟
2: الحمد لله.
1: هاي به بديت الهوارية تحفل عادة.
2: أي بديت
1: صيفة والدنيا مريقلة. إن شاء الله يتعدى الصيف سمحي. هاي اسمعني كان بحذيك رجو نقص شوية. كان عندك كي تحكي معي في تليفون جايك تمام.
2: جيت نقص ايه في الراديو كهو
1: نقص شوية في الراديو كهو كان اسمع صوتك المزيان. يلا خمسة على خمسة. يلا مريومة حاضرة ستة أسئلة إن شاء الله زينة لله. يلا توكل على ربي.
2: أيه.
1: يلا واحد اثنين ثلاثة طب شنية عاصمة إسبانيا؟
2: إسبانيا مدريد.
1: مدريد. شنية الكنية اللي تطلق على المنتخب الوطني لكرة القدم؟ شو يقولوا؟
2: نصور.
1: نصور قرطاج.
2: نصور قرطاج.
1: ما شاء الله عليك برش. يلا في أي قارة تقع دولة اليابان يا مريم؟
2: اليابان أوروبا.
1: اليابان. اليابان.
2: بس بس بس.
1: بس آخر حمو حمو.
2: كوريا.
1: كبعدة كوريا. مش قادة كوريا.
2: أي.
1: آخر سؤال. أي سهل برش. شكون تقدم برنامج فروم على موجة موزيك كفاية؟ ماي.
2: فروم ليندا.
1: ليندا. مبروك عليك الميتين دينار كاش من موزيك كفاية يا مريم. تحية كبيرة ليك. هيا للا على شكون تسلم مريم ماي.
2: نسلم عليكم انتم اول حاجه تكون صحه
1: عايشك يا مريم.
2: ونسلم على عائلتي كل كي الناس يعرفون.
1: تحيه كبيره ليك ولكل اهلنا في الهواريه. ميرسي بوكو مريم. مبروك عليك 200 دينار كاش من هدي موزايك فام. غدرنا على برفاري 100 دينار من هدي موزايك فام. ويا مريومه كنت تنجم تربح 400 دينار اليابان في قاره اسيا. لا هذا هو اكبر قاره في العالم. يلا هذا كنت هذه روح تربح. نحاولوا بقدر المستطاع ربحكم مستمعاتنا ومستمعينا.
0: روح تربح على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية.
1: بكلنا حكينا على معناها على الإحصاء اللي صار توا أشهر التالي وقلنا بأنه مهم برشا أنه نعاونوا أعوان الإحصاء على خاطر باش تنجر عليه سياسات الدولة. وبدينا هانا نفهموا زيدا كيف كيف اليوم وين ماشيين احنا هكا ولا يا سي يونس؟ قديش احنا قديش نجمو نعملو فكرها ولا لا؟ فوالا اكزاكتومون قديش اليوم محتاجين انه نتفادى الخطر ونتفادى التهرم السكاني. هذا هو رقم على كل سين. مرحبا بك سيده اميمه.
3: اهلا وسهلا.
1: يلا
4: اخويا اهلا وسهلا.
3: مرحبا.
1: اعطينا رقم على كل لسان.
0: رقم على كل لسان.
1: هاي لله
3: للعبيد اللي يسمعوا فينا واعمارهم بتتولدوا من 2000 ل2014. الموضوع هذا يهمكم برشا خاطر انتم مطالبين باش تنعشوا شويه معناتها النمو الديموغرافي نتاعنا. كشفت وثيقه حول التوقعات السكانيه المستقبليه اصدرها المعهد الوطني للاحصاء.
5: طلب رسمي من عند اميمه. دبروا روسكم انعشونا
3: من جماعه 2000 ل2014. انتم طاوا العمد عليكم
4: تبدا هي عاد.
5: اي صحيح.
1: مش 2000
4: هي بدات لنا
3: مانيش 2000.
1: ربي يصل بالسيد.
3: نحكيوا على الوثيقه اللي اصدرها المعهد الوطني للاحصاء. تونس تتجه نحو مرحله من النمو الديموغرافي ضعيف للغايه وتبلغ حدود شبه الاستقرار بحلول سنه 2054 في ظل تواصل تراجع الخصوبة وارتفاع نسبة المسنين. وأشارت الوثيقة إلى أن تونس بتشهد تحول هيكلي متسارع في تركيبتها العمرية يتمثل في تقلص الفئة الشابة وارتفاع الفئة المسنة. ومن المنتظر أن ترتفع نسبة الأشخاص اللي تبلغ أعمارها 60 سنة فأكثر بشكل متواصل خلال العقود المقبلة بما يزيد من معدات الرعاية المرتبطة بالشيخوخة ويطرح تحديات جديدة أمام السياسات الاجتماعية والصحية. كما أبرزت الوثيقة اللي نشرها معهد الأحصاء وجود نافذة ديموغرافية بين سنتي 2030 و2045 مع دخول أجيال مولودة بين 2000 2014 إلى سن الإنجاب، وهو ما يؤدي إلى انتعاشة محدودة في عدد الولادات بعد سنوات من التراجع. واعتبرت أن استغلال الفرصة هذه يبقى رهين توفير الظروف الاقتصادية والاجتماعية الملائمة للشباب لتحقيق مشاريعهم الأسرية. وتأكد مؤشرات ديموغرافية هذه الحاجة إلى سياسات عمومية استباقية تأخذ بعين الاعتبار التحولات المرتقبة في البنية السكانية، بما يضمن التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحديات الشيخوخة المتسارعة خلال العقود القادمة.
1: يعطيك الصحة أميمة. دونك اليوم عايدة كيف ما يتقال يجب اليوم الأخذ بعين الاعتبار اليوم مسألة التهرم السكاني، هكا ولا ليه؟
4: مشكلة كبيرة ياسر، تنجم تخلق لك مشاكل كبيرة ياسر على جميع المستويات. أو الحاجة على المستوى الاقتصادي بيان سور، كنقص في اليد العاملة، معناها الشركات والمؤسسات كسوة العمومية وإلا في القطاعات الاقتصادية بصفة عامة، مع اشتقى العمال اللي باش يخدموا، وهذا يحدث بطء في النمو الاقتصادي. زيادة فما زيادة عبء على أنظمة التقاعد، معناها كان يكبروا تولي كبار السن أكثر عدد من العاملين، يصبح عدد الأشخاص اللي مسؤولين على تمويل الصناديق الحماية الاجتماعية أكبر من المتقاعدين. وهنا أيضا مشكل آخر، ارتفاع الإنفاق الصحي والاجتماعي، كبار السن في العادة يحتاجوا الخدمات الصحية ورعاية اجتماعية أكثر، وهذا يزيد الضغط على ميزانية الدولة. تباطؤ النمو الاقتصادي، أيضا انخفاض عدد السكان في سن العمل يؤدي إلى تراجع الإنتاج وزاد الاستهلاك. كيف نحكيه على اختلال في التركيبة العمرية، كي يزداد عدد كبار السن مقارنة بالأطفال والشباب هذا يرفع من معدل الإعالة، عدد الأشخاص اللي يعتمدوا على العاملين اقتصاديا. تراجع الابتكار وريادة الأعمال اللي هي يقوم بها الفئات العمرية الشابة خاصة، هما اللي يقوموا بإنشاء المشاريع، هما اللي يبتكروا، هذا زيادة باش يؤدي لانخفاض نسبتهم وتراجع الديناميكا الاقتصادية. إفراغ بعض المناطق من السكان، معناها نجم يؤدي هذايا انخفاض المواليد والهجرة نحو المدن إلى تقلص السكان المناطق الريفية وحتى إغلاق بعض الخدمات فيها. يعني مشاكل كبيرة نجم تنتج، شفناها في عديد الدول اللي ولاو يشجعوا على الهجرة في وقت من الأوقات، ولو أنها توا انقلبت انقلبت الآية. لكن أحسن في عديد من الدول الأوروبية، معناها امتيازات كبيرة يعطيوها للمهاجرين الشبان باش ينجموا يجيوا باش ينجموا يعمروا باش ينجموا يخدموا في حاجة إلى اليد العاملة، لأنه يعرفوا شنو الامباكت متاع التهرم على الاقتصاد في الدول هذية، ونقص في اليد العاملة في جميع المجالات. دونك معناها أليرت أليرت روش. يلزم كما قالت أميمة نشجعوا على، يلزم نقاو طرق للتشجيع على الانجاب بتتر من ناحية، خاطر طول الأسر معناها وليت جيب لك واحد وماكس اثنين
1: ولا تشوف لا موين
4: سي 1.1 ولا
1: 1.1
4: يعني سي بو سي فريمون بو
1: سي بو التعمير القصديه اذا كيف راه متسه ما فيه هذا عايده
4: لا نعرفوا
1: انت صغير قداش
4: سبيرال انفيرنال معناها من ناحيه الظروف الاقتصاديه والغلاء المعيشه والكل ما يشجعوا لي زيكزيجونس نتاع الاطفال اليوم ما يشجعوش على الانجاب، وقله الانجاب هي بنفسها باش تتازم الحياة الاقتصادية والنمو الاقتصادي. دونك كومون سان سورتير لا غراند كيستيون،
1: هذا هو كيفاش نجموا نخرجوا اليوم من من عنق الزجاج.
5: معالجة الاسباب،
1: هذا هو
5: معالجة الاسباب. الاسباب كان تحكي عايدة على الفولي ايكونوميك، كان باش نحكي اكثر على المسألة النفسية والاجتماعية والسياسية، لانه في نهاية الامر هو سؤال سياسي، معناها تهيئة الظروف او جعل الظروف ملائمة من اجل انه الشباب يكون عندهم مشروع اسري، يلزموا اعداد، يلزموا تحذير. مسألة اقتصادية بالاساس، وتأخر سن الزواج وحتى مستويات الخصوبة الكلية، معناها انخفاضها مرتبط بالمسائل النفسية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية ايضا. دونك المسألة هذه مش مرتبطة بتونس فقط، في العالم زاد كيف فما جوست المنطقة افريقيا جنوب الصحراء اللي مازالت شويه تعاند، في في في الطبائع الموجودة تو، ولكن على مستوى شمال أفريقيا مثلا تونس الجزائر المغرب معناها عندهم مستويات خصوبة كلية متدنية جدا، معناها ما بين 1990 حتى التو معناها ثم معناها سقوط مريع، معناها انهيار مريع. دونك المسألة هذه تأثر بيانسير، تأثر مش فقط تمس مباشرة أدوار الأسرة والعلاقات الاجتماعية قبل ما تكون مسألة اقتصادية بالذات، مسألة مهمة الاقتصادية مهمة جدا، لأنه تناقص الفئات لدى العمل النشطة القادرة على وتزايد الفئات العاجزة عن العمل، وهذه تعاني منها خاصة برشا في أوروبا. دونك يخلي مسألة بالحق نقص خطر حقيقي وجب الانتباه إليه. هاو مع الإحصاء كل مرة قدم لنا إحصائية دقيقة بيانسيور دقيقة نحكيه الدقة مسألة نسبية، ولكن تعطينا مؤشرات تخلينا شنو نجمو فكروا في غدوة كيفاش نجمو الخطر صغيرة نحكيه. توا قالت أميمة بين 2000 و 2026 أي يجيبوا
1: أي بين 2014
5: أي أي يكبسوا روحهم شوية.
1: هي المنوط 2014 عملوا عمره 13 سنة توا
3: يحكيوا على السنوات الجاية،
1: معناها من أبختير 2030 تقول أنت اليوم بين معناها هو به أنك مش قالت عايدة واشنطن غوفرني سي بريفوار، دونك اليوم به أنه تتبدل سياسة الدولة. ليه معاك أن تتبدل سياسة الدولة زادة كيف كيف اليوم راهو التشجيع على الإنجاب وأيضا اليوم لبخيزان شر خاطر قبل كانت العبيد راهو مع أنت تعرف معناها من عهد عايدة معناها وعهدك انت وعهدينا
3: عهد عايده
1: الى عهد كل يسمع عايدة معناها عهد الروز عام الروز فهمت ليه معناها
5: فسر لك عايدة
1: ليه من عهد عايدة
5: سيدي عهدي انا وعايدة
1: سيدي خيد من عهدنا انا وعايدة انا وعايدة من عهدي انا وعايدة انا واقدم منكم ماني من عهد سيدي محلس دوري انه في بالك دار الاولاد كانت تعطي 7000 على صغير ما زلت عايدة تعطي
5: 7000
1: هذيك بيدها معناها مش تفهم انت قبل شو شو قبل كانت مهمة راهو
5: مهم.
1: كانت مهمة ومهمة جدا
5: ايه مراجعتها شو يطلع
1: ليه مراجعة قلت لك مراجعة سياسة الدولة
5: صحيح
1: سياسة الدولة اليوم مش تشجع كيف كيف غير المنحة هذيك اليوم انا كي توفر لي تعليم اليوم وتصلح لي التعليم العمومي متاعي ويرجع تعليم العمومي لافوكاسيون متاعه اللي هو لاسونسور سوسيال واليوم نبعث صغيري بنتي ولا ولدي يقراو جراتويتمون ونعاود وما يقراوش اتيود نعاود ناكد هذه نكعر الرنيين
5: احسن ريت كما قلت انا مساله مش اجتماعيه مساله ايضا هي سؤال
1: ليه
5: سياسي
1: ليه بالاساس سؤال سياسي بالاساس اليوم يا عايده اليوم مقتل لي تشوف انت
4: الاقتصاد هو المحرك نتاع كل شيء
1: لا لا
4: والاقتصاد معناها
5: عايده شوفك
4: الاقتصاد هو المحرك نتاع كل شيء وباش تحرك الاقتصاد
5: الاقتصاد مرتبط بالسياسه
4: دقيقه هو في حاجة إلى قرارات سياسية
1: صحيح
4: فهمت على خاطر كان أنت ما تحطش كان اقتصادي النمو الاقتصادي متاعك يكون في انحدار ويابط باش يأثر على مجالات الحياة الاجتماعي والنفسي والدنيا الكل دونك شكون باش لكن المشكلة اللي يا يونس القرار السياسي مرتبط بالإمكانيات المادية وبالاقتصادية
5: شو نعمل
4: معناه باش نقولك
5: الحلقة
4: المسألة سي كومبليكي ماهيش بك السهولة اللي انت معناها معناها انت باش تاخذ قرارات سياسية للتشجيع على الانجاب يلزمك امكانيات مادية وفي ظروف اقتصادية اللي هي تكون
5: ما فما حتى شيء يصير بدون امكانيات مادية
3: اكزاكتلي
5: اذا كان باش نحكيو على التعليم اذا كان باش نحكيو مثلا العقارية زاد هاكا نجم على فات
1: نحكيو كيف نحكيو
5: انت كيفاش تنجم تبني مشروع اسري وانت حاير ما تنجمش معناها ما تنجمش تسكن ما تنجمش تكري وانت في مقتبل العمر كيفاش تنجم تعمل
1: اي
5: فلا الاجتماعية كيف كيف الصحية كيف كيف بكل مربوطة ببعضها دونك
1: ما تنساش فما حاجة أخرى زادة
5: البيئة الاقتصادية البيئة من
1: ما تنساش اللي فما حاجة مهمة برشا زادة فريق شريحة كبيرة من اللي من الشباب متاعك اليوم قاعد يهاجر ويهاجر دون عودة معناها باش نبداو واضحين معناها فما برشا من الشباب اليوم ولا ما الصغيرات اللي مقيدين البرهومة توانسة سختان ما
5: شوف يا
1: أما شو معناها تقول أنت وين ما تصب تنفع أوكي
5: لا لا لا لا لا لا لا شوف
1: أنكور أون فوا معناها باش نبداو واضحين
5: ما تنجم تعمل أنت مشروع تنجم تعمل مشروع نتاع أسرة اللي ما تكون قادر خلينا نكبروها شوي تكون قادر أنك تحلم لقدا في بلادك تحلم أنك تقري صغارك بالقدا تلبسهم بالقدا يكونوا أصحاء وعايد تكون متماسكة الحلم الوحيد لهؤلاء هو أنه يهاجر في الشمكن أنك تربط بين هذا وهذا معناها حلم الوحيد أنه يخرج لبرا
1: علاش يخرج بشرقة يقول لك أنا حتى صغيري إخوي كان عشت مرمد صغيري يعيش مفرهد ليه هذا الكلام يتقال
5: ولا يقول لك مانيش معرس لأنه أنا مانيش ناوي نعمل مشروع في المشروع أسري في البلدية لأني أنا نيتي أني مش ناجل لبرا
1: وي تنجم تكون زي كيف كيف parmi les raisons معناها اون دي raisons كيف ما يتقال نرجع ومرجوع حديثنا كيف ما يقولوا فيها اليوم ماذا بينا انه نشوفوا معناها دي استراتيجي تكون واضحه كيف كيف فما ان غران شانتي محلول انا معاك اليوم للاصلاح الاقتصادي راهو يمر عبر قرار سياسي على خاطر نعاودوا نضربوا المثال نتاع روزفلت معناها وقت اللي عمل النيو ديل وبدل به وجه الولايات المتحده الامريكيه بعد ازمه الثلاثينات كان الامر واضح بعد الحرب العالميه الثانيه وقت اللي تعمل لو بلان مارشال وما ادراك كيف كيف كيف كيف
5: عمل كل شيء
1: تعمل بعد الحرب العالميه الثانيه تعمل بعد الحرب العالميه الثانيه فوالا دونك اليوم ما يفو اون فيزيون يلزمنا نقعدوا نواجهوا به اليوم انه بدينا نخموا رجعنا نخموا على الاقل كنا قبل نخموا جات بريود اصيبت معناها نقولها اصيب يمكن عقل الدوله بالشلل معناها بعد 2011 بدنا واضحين
5: شوف يظهر معناها خذينا كتبديد هويه الدوله نخمو لو يحسننا
1: مشكله هو
5: رجعنا مشكله نخمو ولا ما نخموش نخمو لكن كيف يمكن تحقيق هذا نحكيو فيها التخميم هذايا نحقوها على ارض الواقع
4: يلزم بوكو دو استراتيجي اي بوكو دو استراتيجي ديكسبير لكن يلزم زاده امكانيات
1: برشا امكانيات يلزم برشا امكانيات انا معاك المال قوام الاعمال هذا مما لا شك فيه وراه وقت اللي تبدا الامور منفنفه وتبدا الامور والزيرو داير كيف ما يقولوا فيها فتنجم بالحق تنجم تعيش الرخاء وتنجم تعيش كيف كيف كيف الرفاهيه
5: راهو وين على صغارك
1: وتنجم على صغارك
5: انك تعمل اسره
1: تري وتنجم انت اليوم شوف قديش مثلا واحد باش يعرس باش يبدا يخمم فيها قديش باش يتكلف العرس باش يبدا يحسب معناه قديش باغ ا بلس بي خذ ورقه وستيلو وشوف معناه انت سي يونس اليوم معناه كوبل جون كوبل باش يعرس كيف كيف قديش يلزموا مصروف وهذا كان جيب صغير معناه كان باش يبدا يجيب صغير شوف انت صغير اقل صغير منذ الولاده راه قبل كش كان يتكلف صغير
5: مش منذ الولاده من ما قبل الولاده
1: ما انت ما قبل الولاده شوف انت اليوم صغير قديش يتكلف التربيه نتاعو والنونو نتاعو وكذا وكذا والروضه والتحضيري والى ما اخر ذلك وهل ما نجرن كيف ما
5: واللي عنده زوز ولا ثلاثه
1: اكزاكتو فوالا شو شيخ يبدا ربي يعينهم الناس الكل على كل حال دونك هذا الموضوع اللي خلينا رايكم فيه اون كومونتير على الباج نتاعنا موزيك اف ام كان هذا رقم على كل لسان
0: رقم على كل لسان
6: بيبيسيتي يا مشرمان يا مشرمان وما بيهاش اقوى
7: مع بيش بنك حذر الكاس العالم بتمويل عالمي بمناسبة المونديال تمتع بنك كريديت كونسوماسيون يوصل حتى ل 30 مليون avec un taux avantageux 20% تخفيض على الكارت 3XP اللي تخليك تشري اللي تحب عليه وتخلص أعلى 3 مرات وبرشا امتيازات أخرى باش تعمل أقوى تحذيرات وإن شاء الله مربوحة للنسور الأكثر معلومات امشي لأقرب فرع بيش بنك
8: ارتاح من غسرة وستريس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو ملافيسا ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في احسن الاوتيل في تونس وفرح صغيرك ببلاش كلمونا على 70303 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجيو الوحده من 38 اجانس ترافل تو دو مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تو ترافل تو دو لي بري تو دو
9: Le RIM Summer Festival célèbre sa 10e édition les 12 et 13 juin au Grand Hôtel Kerkana. Deux jours de fête, de partage et de musique du monde avec des artistes nationaux et internationaux dans une ambiance unique au bord de la mer. Bembo, La Flecha Negra, Lebes, Monet Turki, Fauzi Shkili, DJ Joss, Kompota de Manana et Ethno et autres seront au rendez-vous. Ne ratez pas ce festival grandiose dédié aux amoureux de la musique du monde. Le RIM Summer Festival vous promet une expérience inoubliable. Réservez dès maintenant vos billets sur eventi.tn. RIM Summer Festival, vivez la musique autrement. Avec la participation de Nux, Uriage, CC Voyage, Ibis Fax, Coutube, BYD, Evergreen, A2i20, Doubleco et Mosaic FM.
0: À la cool scène. من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية
1: ونكملوا بعضنا في على كل سنة حتى للستة متاع العشية اخترتوا غنية لومبوتياج توتسويت نكتشفوها مع بعضنا اعطينا سي مغير سور سين يان ميلير شوية آخر على موجات الأولى في تونس قد ذي محمد علي سويسي في الموعد اليومي هذه هاي تيك
10: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونوس أريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر سوم الدقيقة 190 ملي
11: أريدو طور عالمك
12: هاي تيك
5: اهلا وسهلا مرحبا بكم على موزايك فيم. جمعه جديده من اخبار التكنولوجيا وجمعه تبدا بحدث مهم جدا اليوم. يبدا الرونديفو مع الدوره 37 من الدبليو دبليو دي سي وورلد وايد ديفلوبر كونفرنس، واحد من ابرز ليفينمون تاع شركه ابل. بعد بدقائق يبدا ليفينمون هذا مع 6 تاع العشاء بتوقيت تونس. ليفينمون هذا يعتبر من اكثر ليفينمون المنتظرين في بدايه الصيف هذه. علاش؟ على خاطر نستناو انه باش يكون هو الحدث الاخراني اللي يظهر فيه تيم كوك كمدير تنفيذي بالنسبة لشركة أبل. تعرفوا مليح أنه بشي غادر الشركة ويتولاها مدير تنفيذي واحد آخر، لكن اللي بشي يتم الإعلان عليه اليوم هو جديد، وهو اللي نستناو أنه يبدل الوجه متاع الايفون والسيرفيس متاع شركة أبل. بما أنه اليوم رسميا بعد عامين من الفراغ شركة أبل تعلن رسميا على الاستراتيجية متاعها الصحيحة بالنسبة للذكاء الاصطناعي عن طريق أن سيري بوستي بالذكاء الاصطناعي. تعرفوا أنه في بداية العام هذا كان الإعلان الرسمي على الاتفاقية ما بين شركة أبل وشركة جوجل للاعتماد على جيميناي بالنسبة للسيرفيس متاع الذكاء الاصطناعي متاع شركة أبل. اليوم سيري بوجه جديد بش يظهر. نستناو أنه سيري بش يكون بأبليكاسيون مستقلة كما هو الحال بالنسبة لتشات جي بي تي وغيرهم من التشات بوت اللي عندهم ديز أبليكاسيون خاصين بيهم. والأخبار اللي خرجت في الدقائق الأخرانية تقول أنه التجربة بالنسبة لسيري جديد بش تكون عن طريق ليزانفيتاسيون في الفترة الأولانية. هذه الحاجة الأولانية. نستناو زادة أنه أبل بتعلن على انتجراسيون أوضح وأعمق بالنسبة للذكاء الاصطناعي في الاي او اس السيستم ديكسبلوتاسيون بتاعها بالنسبة للايفون. يخلينا من توا نعرفوا كيفاش بش يكون التعامل بالنسبة للايفون والاي او اس 27 في المستقبل مع الذكاء الاصطناعي. الحاجة الثانية هو الماك او اس. الماك او اس 27 كيف كيف بش يكون في خدمة على الذكاء الاصطناعي مع انتجراسيون بتاع سيري موجه للماك. لكن المرة هذه شركة أبل رسميا باش تقتل الماك او اس بالنسبة للماك اللي يخدموا بالبروسيسور انتل. تعرفوا انه شركة أبل تعتمد منذ 2019 على الهاي سيليكون البوس متاعها بالنسبة للماك، وكانت تعتمد على البوس متاع انتل. لكن اليوم نستناو انه أبل باش تعلن زادة رسميا على نهاية السوبور بالنسبة للبوس متاع انتل بالنسبة للماك. اي واحد عنده ماك يخدم بانتل ويعتبر من الماك الاخرانيين بالنسبة للتعامل ما بين أبل وانتل، يحط في باله انه ماهوش باش يكون عنده القدره انه يعمل ميزاجور بالنسبه للماك بتاعه في المستقبل. نستناو زاد انه باش يكون فما الاعلان على الواتش او اس بالنسبه للمقاله نتاع شركه ابل والابل واتش، باش يكون فيها زاد انتجراسيون تاع الذكاء الاصطناعي لكن مع التركيز على خدمات موجهه للصحه. برشا حاجات جديده نستناوها من ليفينمون نتاع ابل. كيف قلت لكم ينطلق مع 6 نتاع العشيه، تنجموا تتابعوه على الشين يوتيوب نتاع شركه ابل، والا اذا كان عندكم ابل تي في تنجموا تتفرجوا فيما غادي زادا. وبطبيعة تنجموا تقاو ليان حتى على السيت متاع شركة أبل باش تفهموا وين ماشي جديد بالنسبة لأبل مع الإعلان على استراتيجية جديدة بالنسبة للذكاء الاصطناعي. هذه كله زادا تقاو غدوة في حوصلة على موزايك فيم في هاي تيك. شركة ميتا عندها عامين وهي تستي في بزنس اي اي، خدمة متاع الحرفاء متاع شركات اللي تعتمد على الذكاء الاصطناعي. شركات يقترحوا عن طريق الذكاء الاصطناعي دي سوليسيون، منها يجاوبوا على التساؤلات متاع الحرفاء متاعهم على البلاتفورم متاع شركة ميتا. هنا نحكي على ميسنجر واتساب وانستغرام. بالنسبة لميتا جربت الخدمة هذه كما قلت لكم منذ عامين في برشا بلدان منها المكسيك. والجمعة اللي فاتت ميتا استغلت ايفينمون كبير في لندن اسمه Conversations وأعلنت رسميا على الإطلاق الرسمي متاع بزنس اي اي باسم أجون بزنس. بالنسبة لشركة ميتا الهدف هو أنه يكون فما خدمات تقرب الشركات للحرفاء متاعها، والشركات هذه باش يلقاو قدامهم ان سيرفيس اللي يخليهم يستغنوا على عنصر بشري مهم جدا بالنسبة للرولاسيون كليون. ميتا قالت أنه لحد الآن في العامين هذوما فما مليون شركة تعتمد على الأجون بزنس متاعها على واتساب وميسنجر، وانه اليوم اكثر من مليار شخص قاموا بمحادثات مع الذكاء الاصطناعي متاعها بالنسبه للشركات على واتساب وميسنجر وانستغرام. الخدمه هذه بتعطي الامكانيه انه الذكاء الاصطناعي هو اللي يجاوب على الاسئله الموجهه للشركات، انه يقترح دي برودوي ابارتير من كتالوج معين، انه ياخذ دي رونديفو بالنسبه للحرفاء، ولا يعمل دي فونت وغيرهم من الخدمات كيف قلت لكم اللي باش تطور اكثر الخدمه متاع العلاقة مع الحرفاء بالنسبة للشركات. وشركة ميتا ركزت في التجربة متاعها بالنسبة للخدمة هذه على واتساب بيزنس، على انستغرام برو، ميسنجر وميتا بيزنس سوت.
11: هايتك.
5: هذا بالنسبة لهايتك اليوم. هايتك اللي كل عادة تلقى على سيت متانا موزيك في بونات.
11: هايتك.
12: أحلى بونوس لأحلى ناس. مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم دقيقة 190 مليون.
13: أريد طور عالمك.

0: حياتي. الدلال والفريات ما تلقاهم كان مع تونيزي بورسلين في المعرض الدولي بصفاقس من 9 ل 23 جوان. تونيزي بورسلين تودكم بأحلى الموديلات وأحسن الأسوام وترحب بالناس الكل، مقاهي، مطاعم وفنادق. ملا ما تنساوش تزورونا، جديدنا يستنى فيكم.
1: على كل لسان، من الاثنين للجمعة، من الأربعة للستة متاع العشية.
2: مرحبا بكم من جديد في على كل سنة على الأولى في تونس. نكملوا مع بعضنا إن شاء الله حتى لستة متاع العشية. في شوية تويت الموضوع يهم برشا الناس تسمع فينا، في الناس تحكي.
1: ناس تحكي،
2: وجبنا أنه نحكي كيف نوصلوا المعلومة لأهلنا في الجبل الأحمر وسيد المنوبية.
3: بلدية تونس دعت المواطنين من سكان منطقة جبل الأحمر ومنطقة السيدة المنوبية إلى المسارعة بالتقدم إلى مصالحها المعنية قصد تسوية وضعية مسكنهم. وقال المكلف بتسيير إدارة التخطيط الحضري ببلدية تونس جمال الدين بن عمران في تصريح مزيك أنه على المواطنين اللي عندهم أملاك غير مسجلة، سواء منهم من تحوز على ملك الدولة أو اللي تحصلوا على مقاسم من أملاك الدولة أو البلدية، التقدم تلقائيا إلى مصالح البلدية وإيداع مطالب التسوية العقارية. وأكد بن عمران أنه رد على البلدية 203 ملفات من أصل أكثر من 10,000 عقار معني بالتسوية في مناطق جبل الأحمر وسيدة المنوبية، وبين أن البلدية قامت بتحيين الأمثلة العمرانية للمنطقة، كما أشار إلى أنه 40% من العقارات المعنية بتسوية الوضعية تابعة للدولة و50 للبلدية و10% المتبقية. ودعت البلدية المواطنين إلى تقدم للبلديات للحصول على عقود تمليك بهدف تسوية وضعيتهم العقارية، وقال أنه هذا الإجراء ما يشكلش أي خطر على ملكية المواطنين للعقارات اللي يشتغلوها.
4: بنيت العبيد برشا وتوسعت بطرق غير قانونيه، عملنا مثال جديد اللي يعطينا معنا اللي تادي اليو جديده اللي باش نجموا نخدموا عليها ونحينوا عليها، يعطينا المساحه النهائيه، يعطينا الوضعيه العقاريه نتاع كل مسك. احنا عندنا توا في زوز مناطق يجي 10,000 مسك، السيده المنوبيه ومنطقه جبل الاحمر 5,000 5,000، هذو مساكن معناها منظمه او غير منظمه، خاطر ثم مساكن معناها بناء فوضوي عشوائي وثم مساكن معناها منظمين معناها ماخذين رخص. اما النسبه نتاع المساكن العشوائيه برشا، المواطن يتقدم مطلب ويحط فيه شنو هو معناه، علاش شنو الاسباب التي حالت دون التسويه، واحنا نخدموا كبركا مش نعمل لهم دي كونترا ديفينيتيف. البلديه كي خذت المشروع هذايا مقام على ارض مش ملك البلديه، الوضعيه العقاريه متشتته، ثم جانب على ملك الدوله، جانب بريفي وجانب صغير على ملك بلديه تونس. انتزعنا توسكي بريفي، انتزعناه دون لو طون، الدوله عطاتنا اكورد دو برينسيب باش نجموا ندخلوا في الاراضي التابعين للدوله.
2: اليوم تسوية هالمناطق هذه وخاصة هذه المناطق يونس اليوم عندها تقريبا معناها نقدر نقولوا دي سنين، معناها عندها عقود وعقود، اليوم أنا الأوان أنه تتنظم الأمور هذه.
5: هي عندها أكثر حتى 100 سنة.
2: 100 سنة أي نحكي على السيدة، أي السيدة ولا ولا وقت أكثر، وقت أكثر حتى السيدة معناها
5: أحياء قديمة.
2: أي ولا تعملت على الخلوبية متاع السيدة المنوبية ولا هيك عليه شيء تطلع على صبغة السجومي.
5: فوالا دونك اعتقد انه الحاجه الباهيه هو في البيانه وما يقيل حول الوحده، وانه هذا الاجراء لا يشكل اي خطر على ملكيه المواطنين للعقارات، لانه نتصور انه بعض المواطنين اللي حتى ولو عندهم بنوا بصفه عشوائيه بصفه منظمه معناها تحوزوا على املاك الدوله ولا املاك البلديه، دونك يخافوا يقول لك هذايا شو معناها، معناها تو باش نحيونا ديارنا باش نحيونا رزقنا، لانه يعتبروها اللي عنده سكن 30 و 40 سنه يعتبرها رزقه، معناها التحوز هذا
2: يكون العبيد
5: بنات بنيت وتوسعت،
2: بنيت وتوسعت، بنيت وتوسعت. ويقول لك في رزق البليك قبل بنيت، اي بنيت الناس. دونك باش نبداو واضحين،
5: دونك مثال التهيئة العمرانية جديد يخول الناس. انا ديما نحكي وقت نحكيو على سواء على التطهير ولا نحكيو على ناموس ولا نحكيو على اي حاجة ونحكيو على المناطق الخضراء ونحكيو على النظافة، نقول وراه الشيء هذا مرتبط بشكل ما ببعض الاحياء اللي تبنيت فيها مباني معناها بصفة عشوائية. دونك هذا مرد زاد مسألة أخرى اللي ما ندخلوش فيها، سؤال سياسي أحسن زاد كيف كيف، علاش العباد
2: جات الستينات الحكاية
5: بالستينات
2: الحكايه، معناها من تجربه التعاضد المالي اللي خلت الناس تتخلى على معناها الاراضي وكذا، والناس ما عرفتش وين تخدم.
5: والسنوات الاخيره زاد 10 سنين
2: هذه راهم تو بخاطر شو ما يقولوش راهو هاو الكلام معناها احنا رانا عملنا ليكزود وكسيتيرا، ولكن معناها باش نبداو واضحين، معناها فما احياء كاريمون في تونس ما كانتش موجوده، توجدت الاحياء هذه اليوم ناس تخدم فيها وتكونت وطلعت منها أجيال ناجحة وإلى ما آخر ذلك، ولكن تقعد المسألة هذه تسوية العقارية تقريبا موضوع جدل، موضوع مقلق لبرشا عبيد.
5: هذا بما يتوافق مع مثال التاير العمراني الجديد اللي باش تتنظم الامور، باش تتنظم الامور، باش تعمل كياسات، باش تعمل مناطق خضراء، باش تدخل يدخل التطهير. بيان سور عادة نجم تقول لي مثل هذه مرتبطه بالفلوس وغيره وغيره.
2: دونك عادة ما تحكيش
5: لا لا لا لا
2: عادة من الاحياء الراقيه، دونك
6: حتى تتجدد الكياسات اللي عندنا ديجا باش تتعمل كياسات اخرى جديده. معناها
2: عادة من الاحياء الراقية ما تحكيش على
6: معناها حي ما يعرفوا حد. نقول له نسكن في الحي الفلاني يقول لي وين هذا؟ والله العظيم
5: هو راه ما بين الحي نتاع نتاع عايده وحوروس الحرايق معناها دفع
6: صحيح
5: تحسم وبالحق
6: صحيح ساعه يجيو 3-4 حلال في حوش قدامنا
5: صحيح معناها جبل معناها
2: لا هو راه فما برشا احياء اليوم مختلط معناها اختلطت ساعات. هو الحاجه به في تونس ما عندناش احياء راقيه واحياء شعبيه مختلطه معناها تحس الناس كل شبه بعضها
5: اي حتى ولا تمشي كتاج ولا تمشي
2: معناها اي حي محمد علي
5: حي محمد علي
2: مش هنا غاديك بحذاها بيان صايره ما اخر ذيك. دونك العباد تحس
5: فما
2: تناغم اكزاكتومون. ولكن المساله هذه نتاع التسويه العقليه به انه اليوم بلدية تونس خمت فيها ولو انه قرار معناها قال اخر حق اتخذ تم اتخاذ
5: متاخر شوي
2: فما حتى مشكله به برشا. احنا انا نمن انه انك
5: تخلط بالله اضمنوا حق حقوق الناس
2: حقوق الناس
5: في مساكنهم.
2: انا كي نسمعوا معناها سي جمال الدين بن عمران وقت اللي يقول بانه اون فاترافاي او كا بار كا الحقيقه
5: يتحل
2: حاله بحاله بانه
5: وراه ما يهددش معناها اي ما ثم حتى خطر على ملكيه المواطنين للعقار
2: ولا اكزاكتومون. اليوم راهو نخاف ناس تخاف جوستومون. دونك اليوم انهم هما يسهلوا خاطر تعرف عليه ساعات راهو القضايا نتاع اللي في معناها اللي تصير
5: حوز
2: والحوز ولا ما اخر ذلك راهي تطويل الدعوه اخويا ومحامين وبرشا فلوس ولا ما اخر ذلك. دونك باهي برشا اليوم البلديه تعمل تعطي يد ممدوده نحو المواطنات والمواطنين من اجل انه نسهلوا هذه العمليه تتسوى هذه الوضعيه لانه اليوم كما قلنا طويله الدعوه. رايكم يهمنا كي العاده كومونتير على الباج نتاعنا موزايك اف ام وكل الاخبار تلقاوها على موقعنا موزايك اف ام .net.
1: ناس تحكي على كل لسان من الاثنين للجمعه من الاربعاء للسته متاع العشيه.
2: وهكذا نختم معكم لفاند على كل سين. نشكرك برشا عايدة يونس
6: شكرا
2: وميمة مرسي طارق مرسي خالد خطات في الإخراج شكرا وميئة لتقبل تليفوناتكم على 71-113-ألف. المشوار يتواصل تتسويت مع مورد ريدي خير أخبار الوطنية والعالمية مجلس السادي ساعة الأولى في تونس أحمد عدلة إسكندر إبراهيم اليوم وإخر الأخبار الرياضية في سبور إكسبريس بعدها ريكاب سبور مع حيدر الشيرني. المشوار يتواصل مع واحد من الناس مع شاكر بسبيس كلتشر بلوس مع سامي الحامي وسهرية تكون مع يسري جديدي في بنت لفام على موجات موزايك اف ام. انا حسن الميري نقول لكم قعدوا برونشي على الاولى في تونس كيف فاتكم اي حاجه تلقاوها على الابلكاسيون تاعنا موزايك اف ام وكيف كيف على السيت تاعنا موزايك اف ام .net. خليكم تتسويت مع هيفا وهبي تقول لنا بدنا نرو
7: لا بدنا

0: انا واجي وانت بطاطا بد من روح وعلى بعد نروح
1: مونديال سنيم عتلي فانكن باش تسمع هيجة استاد تقولش عليك في الفيراج باش ترا كورة أقرب من اللي يراوها في الجرادان وباش تعيش مع الأكسيون وبتفاصيل ما يراها لا جوج دو توش لا حكم مع تيليفيزور كولي دي ميني ليد تيلي فانكن عندك كاليتي ديماج HDR 10 بلس عالمية وكاليتي صون دوبي أتموز يخليوك تتبع كل تفاصيل الماتش وتكون في الدار انت الفار تيلي فانكن 120 سنة خبرة ألمانية وبأعز السوم.
2: برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب يخليهم يتقلقوا ما يهضموهش بسهولة. العرض هذي تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرم رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
3: نحبك فايق لهديك باش تشيخ كورة لازمك تكتيك لازمك بلعبي كبير برونتمون يطير ماكس بوكس 5G أورانج اللي عندك جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو
4: نحبك فايق ولد بلادي مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار ماكس بوكس 5G أورانج كونيكسيون إليميتي تخيو ديبي ملافيق وامشي لأقرب بوتيك
5: عندك أورانج بداية البنك تحفلها صيف السنة بالليزينج ويتحقق لك حلمك باش تشري كرهبتك بتمويل يوصل حتى لمية بالمية على الكرهب الجدد وزيد تعمل لك تو بريفيرونسيال على الكرهب الالكتريك والهيبري والأهم من هذا الكل بداية البنك تمول لك الكرهب المستعملة اللي يوصل عمرها حتى 5 سنين مالا ما تفلتش الفرصة وامشي لأقرب أجنس بداية البنك ولا تصل بينا على 70-131-800
1: صيف السنة كيما كل عام كوميكود رجعت لكم بسامر أكاديمي اللي باش توفر لكم دي زوبورتونيتي باش تتعلموا بايثون اي جينيراتيف ديفلوبمون جو فيديو ديفلوبمون ويب سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا وهذا الكل في 3 جمعات كاو ما تفوتش اول سيسيون اللي تبدا نهار 8 جوان تلقاونا في تونس سوسة نابل قروان واونليني زادة الاكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.
6: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9-23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.
7: تحلم تحل ولا تجدد الريستورون تاعك وتولي شيف ناجح ومشهور مع فريغو تكنيك حلمك يتحقق ويدوم فورك ولا فريتوزك بجودة وصوب ما كيفهمش اثنين وبالسيرفيس ابريفونت والبياس دوريجين ديما مضمونين مع شركائنا في التمويل التسهيلات توصل 5 سنين انت عليك بالحركة وفريغو تكنيك تجيب لك البركة وبالإضافة على الفيسبوك المدوك
8: فريغو تكنيك تجهيزات المقاهي والمطاعم والنزل 71-116-220
9: عندك باك ولا ليسانس وتحب تكمل قرايتك في ألمانيا بوستينو اتحضر لك لدوسي دو كانديداتور وتمشي معك خطوة بخطوة حتى تاخذ الفيزا وزيدة توفر لك دي كور دالمون ان بريزنسيل او ان ليني افيك دي بروف اوتمون كاليفي يا بروغرام بيداغوجيك دو كاليتي مالا كلمنا على 36-36-22-21 ولا إجينا الأقرب فرع ليك تونس محمد الخامس بحيرة واحد بنزرت نابل سوسة مستير صفاقس جيبس وبتنسيش اللي الاستشارة 100% مجانية مع بوستينو مستقبلك بين يديك
10: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين
11: ميلا نحبك فايق ولد بلادي خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات موقلنا بلاش حسابات ملافيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج
5: عندك أورانج
12: مع شبان ديليس عيش جو المونديال واربح كوارجين والبلاد اللي تحبها في كل حكة شبان خيوط ديليس تلقى الدرابوات خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو مع شبان ديليس عيش جو المونديال
13: مع كل ايفينمون سبورتيف كبير يلزمو فرجة بالكبير مع هايسنس الفرجة دنيا اخرى بيكرون 85 بوس ولا 75 بوس تعيشك جو المونديال لحظة بلحظة ومع هدية زيدة مع كل تلفزة 85 بوس ولا 75 بوس تشريها عندك مع تلفزة 43 بوس هدية والجارانتي والسيرفيس ابخيفانت مضمونين هايسنس فيفي لكوب دو موند ان غران

0: راديو موزيك اف ام تونس الاخبار.
1: مستمعي موزيك اف ام، اسعد الله اوقاتكم من جديد واليكم موجزا لاهم الاخبار. استرداد الأموال المهربة بالخارج لا يمكن أن يعتمد فقط على جهود الدولة الطالبة، بل يظل رهينا بمدى استعداد الدول الحاضنة الأموال للتعاون الإيجابي والمرن بعيدا عن التعقيدات الإجرائية المفرطة أو المقاربات الشكلية الضيقة، وفق ما أكده كمال بن حسين رئيس لجنة القيادة والتنسيق باللجنة الخاصة برئاسة الجمهورية المكلفة باسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة بالخارج في مداخلة ألقاها اليوم الاثنين بمقر منظمة متحدة في جنيف. بن حسين يشدد وفق بلاغ نشرته البعثة الدائمة للجمهورية التونسية بجنيف على أن حق الدول في استرجاع أموالها المنهوبة يعد من الحقوق المشروعة في إطار القانون الدولي، وينبغي ألا ينظر إليه باعتباره نزاعا ثنائيا بين دولة طالبة ودولة متلقية للأموال، بل كجزء من معركة دولية أشمل ضد الفساد والإفلات من العقاب والاقتصاد غير المشروع، معتبرا أن نجاح هذا المسار من شأنه أن يعزز ثقة الشعوب في العدالة الدولية وفي جدية المجتمع الدولي في تكريس مبادئ الإنصاف والمساءلة. وأكد بن حسين أن الأموال المنهوبة لا تمثل مجرد أرقام أو تحويلات مالية، بل هي في حقيقتها موارد حرمت منها الشعوب وعوامل تقويض للتنمية والاستقرار والثقة في المؤسسات، مبينا أن تونس تعتبر استرجاع الأموال غير المشروعة ليس فقط حقا سيادي للدول المتضررة، وإنما أيضا مسؤولية دولية مشتركة تفرضها مبادئ التضامن الدولي والعدالة والحوكمة الرشيدة. وزير الدفاع الوطني خالد السيلي يلتقي صباح اليوم الاثنين بمقر الوزارة قائد القوات البحرية الأمريكية بأوروبا وأفريقيا الأميرال جورج أمويكوف بحضور سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى تونس ورئيس أركان جيش البحر وعدد من المسؤولين من الجانبين. ونوه الوزير بعلاقات الصداقة التاريخية التي تربط تونس بالولايات المتحدة الأمريكية وبمستواها المتميز الذي ترجمته تتالي زيارات كبار المسؤولين الأمريكيين إلى تونس، معربا عن ارتياحه لنتائج إيجابية لبرنامج التعاون العسكري المشترك وبما يتميز به من عمق وتنوع وتطور مستمر، خاصة منذ توقيع خريطة طريق التعاون العسكري 2020-2030 بين الجانبين. من جهته أشاد قائد القوات البحرية الأمريكية بأوروبا وأفريقيا بالتعاون العسكري بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية وبما يصغر به جيش البحر من كفاءات وقدرات تدريبية في مجال التكوين، برزت خلال احتضان تونس التمرين البحري فونيكس إكسبرس، معربا عن التزام الإدارة الأمريكية بمواصلة تعزيز التعاون الثنائي ودعم القدرات البحرية للجيش التونسي وتطوير قدرات العملياتية بما يخدم مصالح الطرفين. فريق مراقبة اقتصادية بمنوبة يحجز صباح اليوم الاثنين 14 طنا من الفرين المدعمة بمخبزة مصنفة بمعتمدية البطار، وذلك من أجل إخلال بترتيب الدعم. في أخبار العالم، استطلاع حديث للرأي يظهر تراجعا في نظرة الأمريكيين إلى بلادهم بوصفها دولة استثنائية بالتزامن مع استعداد الولايات المتحدة لإحياء الذكرى 250 لتأسيسها، وسط قلق متزايد بشأن مستقبل نظام الحكم التمثيلي وفق وكالة أسوشيتد بريس. قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ اليوم الاثنين عمليات هدم واسعة لمنازل في الضفة الغربية، مما تسبب في تشريد عشرات الفلسطينيين، واستهدفت أوسع عملية هدم بلدة برطعة جنوب غرب مدينة جنين شمالية الضفة الغربية. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع حيدر الشارني في سبار إكسبرس مع أجمل تحية مراد الدرجي.
0: الأولى في تونس.

0: زي تفان
1: احلى بونس لاحلى ناس
2: مع لوفر جديده احلى بونس اريد تربحك 300% بونس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر سوم دقيقه 190 ملي
3: اريد طور عالمك
4: سبور اكسبريس.
5: مرحبا بكم الناس الكل وفد المنتخب الوطني ورحلة شاقة جدا دامت تقريبا 24 ساعة المفروض يكون وصل في دقائق هذه إلى مونتيري في المكسيك ومش تكون مقر الإقامة وتحضيرات وتمارين للمقابلة الأولى ضد المنتخب السويد. دونك المنتخب الوطني قلنا رحلة شاقة جدا إن شاء الله يلقى الوقت والطريقة خاصة مش عمل الريكوبيراسيون تاعو كما يلزم استعدادا للمقابلة الأولى. على ذكر المنتخب للأسف تراجع بزوز مراتب في الترتيب الشهري اللي تصدره الفيفا المرتبة الجديدة 46 بعد ما كان في المرتبة 44 عالميا. المنتخب يجي زادا في المرتبة 9 أفريقيا بعد المغرب السنغال نيجيريا الجزائر مصر الكوت ديفوار والكامرون والكونغو الديمقراطية ويجي في المرتبة 4 عربيا. خلينا نكملوا سبور إكسبريس محليا بالتتويجات بالذهب ونقولوا برافو لمروة بوزايان اللي تحصلت على الذهب في سباق 3000 متر موانع في ملتقى أقيم في مدينة ستوكهولم في السويد. بوزاياني على التوقيت مميز 8 دقائق 59 ثانية و 28 جزء بالمئة وتأكد هكا لوحدة من أهم الرياضيين والرياضيات في هذا الاختصاص. ألف مبروك مرة أخرى لمروة بوزياني. المونديال وأخباره للأسف الحكم الصومالي عمر أرتان تم منعه رسميا من دخول الولايات المتحدة الأمريكية رغم تعيينه من الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا. معظم الحكام الأفارقة استوفوا الإجراءات وبش يدخلوا الولايات المتحدة الأمريكية إلا أرتان تم رفض منحه التأشيرة بسبب عدم وجود سفارة أمريكية في الصومال. دونك شو عمل أرتان؟ سافر لكينيا لنيروبي وغادي حكومة بلاده كانت منحته جواز سفر دبلوماسي. يسافر أرتان بالسفر جواز سفر الدبلوماسي لكن هذا ما كانش كافي لأنه السلطات الأمريكية قررت ترحيله فورا وبالتالي حتى التوى الحكم الصومالي أرتان ممنوع من دخول الولايات المتحدة الأمريكية. أكثر أخبار ديما موجودة متواصلة على السيت mosaikafan.net. نعود نتقابل بعد شوية في ريكاب سبور آخر أخبار الميركاتو المونديال المنتخب الوطني ساعة كالعادة توت سويت ريكاب سبورة.
1: أحلى بونس لأحلى ناس
2: مع لوخ جديدة أحلى بونس أريد تربحك 300% بونس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر سوم دقيقة 190 ملي
3: أريد طور عالمك.

0: الأولى في تونس. ريكاب سبور. ريكاب سبور. كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 7 العشية. حيدر الشرني.
1: أهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار موزايكا فام. عودكم اليومي مع ركاب سبور اثنين الجمعة 6-7 ديما على الأولى موزايكا فام، وعودة على أهم وآخر الأخبار والمستجدات الرياضية. الكيب ناسيونال مفروض تكون وصلت الدقائق اللحظات هذه إلى مونتيري وين مقر الإقامة وين التحضيرات للمقابلة الأولى ضد المنتخب السويدي. دونك عودة على أخبار المنتخب الوطني، وبرشا كلام اليوم على اختيارات صبري لاموشي. الماضي تعدى أوكي هزيمة كبيرة ضد المنتخب البلجيكي، هذا متوسط ضد النمسا، برشا برشا أخطاء وبرشا مشاكل الحقيقة لنا في المنتخب الوطني، لكن هذا لازلنا نبنيه عليه للمقابلة الأولى. أما نرجع بكل تأكيد للأخطاء هذه وكيفاش لازم تفاديها في مواجهة رسمية أولى تنجم تكون هي المفتاح في هذا المونديال. شطر قرن 48 سنة المنتخب الوطني وتونس تنتظر ترشح إلى الدور الثاني، هل يتحقق المرة هذه ولا صعيبة الأمور؟ لكن كل شيء جاهز، كل شيء ممكن. كي نشوفوا النتائج اللي صارت في النسخ القديمة وفي مختلف المسابقات ديما فما دي سوربريز، إن شاء الله المنتخب بيمثل مفاجأة سارة لنا على الأقل في هذا المونديال. ما بكل تأكيد راجعين على الأخطاء اللي ما لازمش تتكرر في المنتخب الوطني. نحكي زاد على الترجي التونسي، موضوع حازم المستوري وين وصل، التفاصيل بعد شوية. والهيئة المديرة تعلن عن شكر للعربي أزواوي اللي كان ضمن الإدارة الفنية، وتحدث زاد على تركيبة اللجنة الفنية الترجي الرياضي التونسي وغيره من الأخبار على امتداد 50 دقيقة في ريكاب سبور اليوم. اللي رافقني فيها في التحليل والتعليق اللعب السابق والمحلل الفني محمد سلام، أهلا وسهلا. مرحبا.
2: مرحبا حيدر، مرحبا بالناس كل جميع المستمعين والمشاهدين.
1: رحب بالمحلل الفني والشوه باهي، واضح صالحة أوكي. دونك المحلل الفني والمدرب نادر داود، أهلا وسهلا. مرحبا.
3: مرحبا بك حيدر، تحية ليك، تحية لمحمد، تحية لأخينا معانا، تحية لكل السادة المستمعين والمشاهدين. إن شاء الله بداية أسبوع موافقة للجميع. حبيت نبدأ الأسبوع هذا ببوادر شبابية عنوانها طاقتك للإبداع والضياع، نظمها المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بالتعاون مع ولاية ريانة والأخين الكل في ريانة. بدرة شبابية حلوة بصراحة، لأنه علاش الرياضة هي أحسن مجال للشباب لتفجير طاقتهم وقدراتهم وتجعلهم في منأى عن كافة السلوكيات المحفوفة بالمخاطر على غرار المخدرات والإدمان الإلكتروني. والشاطئ قبلة للشباب في هذه المدينة، مدينة رواد اللي الكلها تعج بالأحياء الشعبية وفيها كثافة سكانية كبيرة، وتمتلك شاطئ نجم يكون قبلة للجميع، مش تكون هناك عدة مساهمات من جامعات، من جمعيات رياضية، كرة قدم شاطئية، دورة في كرة قدم الشاطئية، كرة قدم، وكذلك كرة طائرة، جامعات، جمعيات. وبالتالي نداء لكل شباب رواد باش يكونوا يوم الأحد 14 جوان متواجدين في شاطئ رواد للاحتفال بمناديتهم وبشاطئهم اللي نتمناه أنه يصير عليه تحسينات وتنظيف وعناية أكثر حتى يكون قبلة لهؤلاء الشباب.
1: هذا ويعطيك صحة نادر. هما كان حكيوا معاك من الأول تكون أنت خويا مسؤول الاتصال متاع الدولة ذي، والله تنجح قبل وقتها غلطوا في هذا، ما نشجعهم بكل تأكيد.
3: بيان سور، هذاك علاش البادرات هذه حاجة باهية برشا.
1: صحيح. خلي نرحب صالح في الإخراج وسيم في الإخراج الرقمي. البداية تكون بعد لحظات من آخر مسار.
4: أجيل إنرجي قدم لكم آخر مسار.
5: Eniacint, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
4: Eher Massar.
1: بعد شوية نعطيكم آخر تطورات في ملف حازم المستوري. تعرفوا مليح فما اتصالات بينه وبين الترجي، وين وصلت الاتصالات هذية والملف عموما وين وصل. نبدأ بالأكتواليتي، نبدأ ب خلينا نقولوا شكر الحقيقة العربي زواوي عمره ومقدم من خدمات، ما نحبوش نقولوا لا إقالة ولا استقالة ولا إنهاء مهام. والعربي زواوي تم شكره، وتعرفوا مليح اشتغل سنوات في الإدارة الفنية للشبان. ترجي اليوم يعلن عن نهاية هذه التجربة ويتوجه لسير العربي زواوي بالشكر. ناخد تعليق من عندكم نادر ومحمد سلامة.
3: تحية لسير العربي زواوي، وهو كفاءة كبيرة وواحد من الناس اللي خدموا الرياضة. أنا للأمانة عام 1996 سير العربي زواوي كان هو المتفقد البيداغوجي المتكلف بمراقبتي كأستاذ تربية بدنية في مدينة بنزرت، وأول عدد خديته من عنده هو. دونك تحية ليه ونتشرف أني تكونت على أيدي ناس كيف هذا بهذه الخبرة الكبيرة. لكن هذه هي تعبت وخدم سنوات عديدة في الترجي، ساهم في بروز عدد لاعبين هذا أكيد. المرحلة الأخيرة على حسب معطيات متاعي هو تقريبا لاهي بالصنف اللي متاع الأكاديميات، يعني تقريبا من 6-7 سنوات حتى 11-12 سنة. ثم هناك مدير فني آخر اللي جاء هو الفرنسي السنة الماضية، أكيد قام بالشغل اللي يجب يقوم به، وكل مرحلة يخدموها يعني أجيال معينة، فتحية ليه بصراحة، ومثما نجمه كان نشكره على العمل اللي قام به، وإن شاء الله يأخذ التريت متاعه يتوى ويرتاح ويستمتع بالوقت متاعه كيما فناء عمر
1: الكل زين يحب يخدم. لا لا فما ناس راهو ما الخدمة بالنسبة لهم مش مربوطة بالعمر راهو.
3: لا لا نعرف، أما هو كما أعرفه توا مش يتفرغ باش على الأقل اللي فاتوا الكل يرجعوا توا، لأنه ضحى برشا من وقته من العمل متاعه، فتحية ليه لأنه راجل صادق وخدام وكفاءة كبيرة، وأنا إنسان نعزه برشا بصراحة.
1: محمد سلام
2: أكيد جدا، يعني سي العربي أحد الكفاءات والكوادر الكبيرة في كرة القدم التونسية اللي كان مساهم في تكوين عدة لاعبين وعدة مدربين كسوسوا في الترجي الرياضي التونسي ولا في النادي البنزرتي، معناه أجيال كبيرة وكبيرة تعدات على سي عربي زواوي كسوا كمدرب أول لفريق الأكابر ولا في الإدارة الفنية، معناها وساهم في حتى معناها تكوين الإدارة الفنية كسوا في الترجي الرياضي التونسي ولا في النادي الرياضي البنزرتي، معناها يعطيه الصحة سي العربي وإن شاء الله ربي يطول في عمره، ومعناها ونتصور يقعد من أهم وأكبر المدربين في كرة القدم التونسية في العوام الأخرى.
1: وكانت الميزة نتاعه سي العربي هو مدرب، أما زاد عنده أكلعين اللي
3: فورماتور مكون
1: اللي بالرسمي ديتكتي للصغار ويفيق بالموهبة وكذا، هذا مهم الحقيقة، معني سي با إيفيدون، المدرب مدرب والمكون مكون، هو جمع زوز طيلة عقود من الزمن.
3: صحيح هو في الأصل يعني من الكوادر وزارة الشباب والرياضة، متفقد يعني تربية بدنية، وزاد كون عدة أساتذة، ساهم في تكوين عدة مدربين كذلك كما قلت أنت، حتى كان ذكر الباساج اللي عمله مرة مع السيابي كان المدرب الأب كذلك ونجح نجاح كبير، لكن هو حتى كيف تخيل وتحس أنه التوجه متاعه أكثر للإدارة الفنية للشبان للتكوين، يعني هذا هو الدور متاعه، ونعتبر أنه قام بمسيرة كبيرة جدا، وتحية من خلاله كذلك سي يوسف الزواوي كيف لأنه قليل بيكونوا عنا زوج أخوات كيف هكا، هو وسي يوسف بصراحة ناس متثقفة برشا.
1: فما زوج أخوات حالين
3: والله
1: جلال ولطفي القادري،
3: اي مثلا
2: اي فما عادل وسمير سليم
3: قليل
1: لا لا اللي اكزيرس معناها
3: اي فوالا قلت لك قليل، يعني وصلوا كيوسف الزواوي يعني من ابرز المدربين في تونس، يعني مسيره كذلك كبيره، وبالتالي تحيه ليهم ولكل الناس اللي سبقتنا في العمل هذا واللي عاونوا الشبان ولا عاونوا المدربين باش يبرزوا.
1: هو مش موضوعنا راه، وما الحقيقه يوسف الزواوي بالذات عنده إتيكات الفشل متاع 94، الناس ما تعرفش انه الزواوي مدرب كبير، معني راهو الناس تستلهم منه ومن افكاره ومن رؤيته للكوره، اليوم تلقاه غير مصنف يوسف الزواوي، وهذا حاجه
2: الحقيقه انا دريت عنده حيدر يعني على مستوى التمرين،
1: وتاكد راهو باش يجيو 3-4 ما عندهم حتى علاقه
2: بالموضوع، باش يسبوا يقولوا
1: يوسف صدقني للاسف
2: صدقني لا فما اونتر عام كامل لا فما اونتر مو شبه الخو يتعاود، معناها ما شاء الله معناها سابق عصره، معناها ترنيت عنده 2011 ما شاء الله عليه، معناها في الكاليتي دونترينمون معناها شيء كبير وشيء مواكب لكرة القدم العصرية، وكما قلت انت معناها يحضر ماتشوه على حسب ليزادفيرسير على حسب الافكتيف اللي عنده، كما قلت لك في عام كامل فما اونترينمون تعاود هو بيدو، معناها باش يوريك معناها احنا زعام كان في الكلام اللي تشوف الواقع واللي تبع الواقع واللي ديتاي صغار اللي يخدم عليهم من اقوى المدربين ترنيت عندهم الحقيقة.
1: دونك تحية بالمناسبة ليوسف زواوي. نمشوا للخبر الثاني في ترجي الرياضي التونسي، الإعلان عن تركيبة لجنة الانتدابات والمتابعة والمتكونة من رئيس اللجنة شكري اللاواعر معه مجدي تراوي سمير شمام ومحمد الغربي. نادر داود تعليقك.
3: والله هي حاجة ممتازة، نجم نقول يعني تغيرت المهام تاع مدير رياضي إلى لجنة فنية هي مش تعمل تقييم، هي مش تساهم في انتداب اللاعبين، وهذا اللي حكيناه المرة الأخرى، قلنا ذا النوادي الكل المفروض عندهم خلية عمل تمشي بالتوازي مع العمل اليومي اللي يقوم به المدرب الأول لفريق الأكابر، ألا وهو تقييم العمل فنيا وتحضير للمرحلة القادمة من انتدابات، من فسخ عقود، من هذا الكل. اليوم كنشوف شكري الواحد حكينا عليه، كنشوف اختياره لسمير شمام واحد من أبرز اللاعبين في الجيل متاعه، مدرب عمل نجاحات كبيرة، رأو سمير البرة في ليبيا في الخليج أي. كذلك اشتغل كثيرا في أصناف الشبان في التكوين في الترجي،
1: ويبدو بش يكون عنده تاش هذه في علاقة معناه المسألة مش ديركروتمو ولا ميركات وكاو، في علاقة بالشبان سمير شمام مبدئيا
3: فوالا. ومجدي التراوي كيف لاعب يعني عنده مسيرة ممتازة جدا، ومدرب ان الفتره اللي ندرب فيها كذلك حقق نجاحات، فاز بالتشامبيونز ليج. دونك هذوما معهم سي محمد الغربي، ما عنديش عليه الحق سكاوت.
2: محمد الغربي سكاوت وعنده 3 4 سنين يخدم في الترجي، ومن العباد اللي هي في السكاوتينغ نتاعها في خدمتها جابتو قبيلو يانساس ورودريغو رودريغيز، معناه هو هو اللي معناه اختارهم في السكاوتينغ وعرضهم على الدياكيتي تاع بوركينا فاسو، عرضهم على الإدارة الفنية وهما جابوه.
3: نعطيه حق الناس، هذوما ناس لو تخدم في الخفاء هذا الشغل صحيح، لكن كي نذكروهم ونخليهم في نذكر العمل اللي يقوموا به حاجة ممتازة جدا. يعني هناك تكامل، ثم المدرب اللاعب، ثم اللاعب القديم كذلك مدرب، ثم شكري اللي هو حادث كبير وملاعب كبير، وثم محمد غريب المختص هذا كما قلنا في الإحصائيات في التقييم في المتابعة في أنه يبحث في الملاعبية اللي نجموا يكونوا يفيدوا الترجي وقت راح، وتكون الأمر شورى بينكم لما يكونوا 3 و4 فنيين افضل من يكون واحد.
1: سمعنا سامي اللي كانوا راهم هو غير نزيدوا ديارة
3: يعني افضل من يكون واحد فقط هو اللي يختار، بعض الحين يكون اداري
2: بالضبط،
3: يكون ما عنده حتى علاقه بالكره. خلينا احنا في تونس وصلنا رؤساء جمعيات ميدانهم صيدله او رجل اعمال او محامي او كذا وكذا، هو يقول لك انا علامه ويجيب لك في اللاعبين يعمل في كل شيء. دونك وجود لجنه تقوم بالعمل هذا، كل واحد يعمل العمل اللي بالضبط. هو يبدع فيه، يعطي قادر انه يعطي فيه الاضافه.
2: هو اضافه للكلام الكابتن، يعني هو حكى على التركيبه وحكى معناها الناس كل تعرف لي سي في نتاعهم ولي بروفيل نتاعهم. اهم حاجه ان تو في الترجي التونسي ولينا نعرفه شكون اللي ينتدب، معناها كلمه الكابتن هذيك من يختار من لهنا، معناها الناس المكلفة بالانتدابات ولا المكلفة بالمشروع الرياضي واللي باش تتحاسب ولات معروفة شكون، لأنه في بعض الأوقات كان معناها شكون ينتدب ما كانتش معروفة
3: صحيح،
2: وكانت
3: صحيح.
2: معناها ماهيش واضحة لهنا، معناها تركيبة اللجنة الفنية تخلي فما انفيزافي، فما انفيزافي اللي هو خدمته ظاهرة، وأنك تنجم تحاسبه وتنجم تطالبه وتنجم تعمله تقييم.
1: فما حاجة أخرى مهمة انه تركيبه، انه لجنه الانتدابات والمتابعه هذه باش يكون عندها مهمه اخرى اللي هي المفروض انه داخله في منطقه الانتدابات اللي هي زاد خروج اللاعبين
2: والغرب لا
1: اي الغرب
2: انا حسب علمي
1: كملك فقط الجمله الغرب لا مش فنيا فقط يا حمار، ماهوش القرار انه هذا يخرج لا، لانه فما زاد لاعبيه قد تغادر ترجي بمقابل، وهذا ما يصيرش ديما في ترجي انه تدخل فلوس من لاعبيه.
2: فما نقطه عندك اخرى معناها حسب علمي حيدر باش تخدم فيها اللجنه هذه، هي موضوع العقود. الترجي حسب علمي بخلاف اللاعبين تاع الفريق الاول، فما 70 لاعب عنده عقد ما بين لاعبين في اصناف الشبان ولاعبين معارين، وهذا عدد كبير برش، مش معقول 70 لاعب بخلاف الافكتيف تاع السينيور، فما 70 لاعب عنده عقد،
1: 70 لاعب سينيور
2: بخلاف الافكتيف تاع السينيور اللي قاعد موجود ما بين الشبان معناها في الجونيور واسبوار ولاعبين معارين. حسب علمي حسب عندي معلومه الموضوع هذا بشي يخدموا عليه برشا، بشي ينقصوا عدد العقود لانه عدد كبير برشا.
3: الكلام اللي قاله حيدر مهم جدا، وهذه من احد اخطاء اداره الترجي السابقه،
1: عدة ما دخلش فلوس تصرف فقط
3: عده لاعبين خرجوا وابناء الترجي وملاعبيه كبار، يعني كالدراجي يخرج من الترجي بدون مقابل، كي بالرمضان يخرج بدون مقابل، كي غيلان يخرج بدون مقابل،
1: سعد بكير
3: كي حمد الهوني يخرج كي كوليبالي يخرج كي الخنيسي يخرج، توا بن حميدة مش ابن الترجي خادش حر، خاد الترجي عنده السياسة هذيك أن الملاعبية متاعي ما عندهم وين يمشيوا، أنا الأفضل في تونس ويمشي دونك حتى كيوف عقده ولد الدات ونجدد له. لا وين تعاودت لك 20 مره هذه. وحتى كي تقول لي راه ما عندناش مشكل احنا كي لاعب ياخذ شحور لانه الاموال موجوده، لا الاموال موجوده، ربي يزيدكم، زيد دعم النادي. اما ذاك حق الجماهير وحق النادي عليك كاداره وكرئيس نادي، انت ما عندكش الحق ملاعبيه تكونهم الفريق ويخرجوا ليبر احرار من دون مقابل. هذاك مونكا غانيي للنادي المفروض، وهيك سوء تصرف رياضي واداري. ومن اهم العوامل اللي المفروض ينجح فيها المدير الرياضي كما نحكيه توا العقود قال على محمد وفسخ العقود.
1: أي على ذكر هما معلومه هي صحيحه محمد مش 70 تقريبا، في حدود 50 هكذا
3: تقريبا. كيف كيف كيف فسخ العقود او شكون يخرج اعاره وشكون يرجع او كيما موكوينا مثلا او نذكرها
2: بالضبط.
3: موكوينا
2: عنده فالور مانشون
3: خرج واستنفع به الدرجي خذا في إعادة أو مش يرجع مش يتباع. لا كان يمكن يمشي لجنوب أفريقيا المنتخب كان مش يدخل منه فلوس. هذا من الحاجات الباهية.
2: هو حتى شوف من أبرز النقاط اللي غضب عليها شكر الوعر واني وقت اللي استلم المهام موضوع بن حميدة وأقبلوا اللي يعني قال أنه من المفروض في كأس العالم الأندية جي قبل اللاعب قبل كأس العالم الأندية يتجدد يا ما تمشيش. وهذا لأنه في وقت ذاك كان الترجي الذي تونسي هو في موقف قوة، يعني اللاعب في الوقت ذاك يا ما تجددش ما تمشيش كاس العالم. وتصور خاصة أقبلوا كان يجدد قبل كاس العالم الآن
3: على خاطر توشك الواعب بالنسبة ليه تحلوا موضوع ما كانش مطروح على هو الظهير الأيسر هو الترجي بن حميدة والجمهور وراه سنوات ومش عاجبهم اي هو خرج بن حميدة
1: عايش مش نعمل توا عايش
3: مش بعد توا
1: محليا محليا فما شيء
3: السنوات الاخيره الترجي ينتدب في معوض او مزاحم او منافس لبن حميده. جا بن محمد، جا دكدوك، جا سهيلي، جا العيفي، او توا الوليد صغير على العالم ان شاء الله يكون عنده مستقبل ولا واحد نجح فيهم ولعب مع بن حميده هكا ولا توا اسمك تلوج على زوز. توا بن حميده اللي كان يعمل لك محور دفاع وظهير ايسر وخبره ومؤثر في الفريق عنده امباكت، هذا مش كيديران في المنتخب، هذا بالحق عنده امباكت. بن حميده من اللاعبين الكواد تو في الترجي بالسنوات هذه، ولاعب ايجابي ولاعب قاري ولاعب يلم الفريق، عنده دور كبير. انا عشت معاه ونعرف هو ومرياح وتوغاي وكان وقتها وبرمضان وكان معنا غيلان، يعني هذه المجموعه
1: اليوم وقع جديد. اليوم لازمك تتصرف. انت عندك معناها تدعيمات وكذا، عندك معناها عامل لتودو نتاعك. اليوم انضاف لك زاد بن حميده، لازمك تلقى شكون اليوم مش يلعب على الجهه اليسار، وما لازمش يكون اي ملاعبي معناها يخرج قائد الفريق.
3: والاجانب وتفسيخ العقود، راهو تعرف شغل مدير رياضي ولا اداره رياضيه الاصعب مش الانتداب، الأصعب هو فسخ العقود. لأنه وقت الانتداب الناس كل حلوين محلاك كيما الزواج والطلاق. أنا كيف كيف كي نجيو باش نعرس في الخطبة يا ولدي عينيها كحول تولي زرقاء وشعرها أصفر هو محلاك ما شاء الله عليك.
1: به وعليش عينيها كحول تولي حتى العينين كحول
3: يا ولدي نحكي لك يعني ما معناه
1: تعملش مشاكل روحك وليا ولا لا
3: وقت برام العقد يا ولدي الناس به وقت ثم اطلاق ولا فسخ عقد ثم عقود وبنود واعطيني والدنيا وكل واحد يولي يجي وقتها قوة وقدرة المدير الرياضي على انقاذ النادي. هذا مش اللي تنتدب فقط انقاذ النادي من اموال مش تمشي هكاك يتفسخ اللاعب انت في مأزق. ونشاهدوا الترجي السنوات الأخيرة عدد لاعبين قعدوا بالسنة بالسنتين موجودين يتدربوا على انفراد هم ومش يفيدوا في النادي بحتى شيء. انت تو الدربالي تو نعطيه مثل مش 800 مليون من باجة
1: اي صحيح
3: شنو اعطاه للترجي
1: تقريبا حتى شيء
3: ولا شيء 800 مليون
1: يعني مش معناه هو مش لاعب
3: لا لا لا
1: منجحش فنيا
3: لا لا انا نحكي فاد الترجي ولا ما حكيتش على القيمه الفنيه للاعب. نجي بغدو تلقاه في نادي اخر في تونس يعمل لك مسيره متميزه
1: بالضبط.
3: في الترجي ما نجحش وبالتالي هاك ما فسختلوش عندك مده ولا سوقته دخلت منه فلوس. هذا يلزمه من الاخطاء اللي زي ما تتصلح وباهي الواحد كيصلح نفسه.
1: صحيح.
3: شوف اللي ما يخدمش ما يغلطش دونك الناس قاعده تخدم مش زي اخطاء، يلزمك اقل اخطاء ممكنه وتصلح للمستقبل.
1: بالضبط بالضبط. دونك هذا في خصوص اللجنه الفنيه في ترجي الرياضي تونسي. اذكركم بتركيبتها شكري الواعر مجدي تراوي سمير شمام ومحمد الغربي. خلينا نمشي للميركاتو واتصالات بين اداره الرياضي تونسي او المكلفين بالانتداب في ترجي والمهاجم حازم المستوري مهاجم المنتخب ومخشكل الروسي. المفاوضات في ثنية باهية بين الزوز أطراف، معناها الأقرب يكون فما اتفاق ما يكونش فما اختلاف. الأقرب قلت أن يكون فما اتفاق موش اختلاف، لكن بور المومون فريقه بما أنه مازال سو كونترا مع الفريق الروسي، فريقه هو اللي عطل شوية الأمور. يقول لك أنا نأجل كل شيء بعد المونديال، ومفهوم هذا. يقول لك نجم يعمل أباريسيون باهية بعد المونديال، نجم يجيب لي أكثر، نجم الصفقة تكبر وكذا. دونك كل شيء مؤجل في خصوص حازم المستوري إلى ما بعد كأس العالم. دونك هذا هو جديد في موضوع حازم المستوري. فما اتصالات متقدمة جدا، ما فماش اتفاق نهائي، لكن في الأخر بالكل الفريق الروسي هو اللي أجل الموضوع هذا إلى ما بعد المونديال. شكون عنده تعليق على هذا ونكمله هكا آخر مسار؟ محمد سلامة ولا نادر؟
2: المستوري في الوقت الحالي كخيار تونسي نتصور من في السوق فما 3-4 مهاجمين توانسة بارزين، شوفوا في المنتخب فما مستوري وشوات وبعدهم يجي بن علي، يعني السول ديسبونيبل تنجم تنيكوسي معاه هو المستوري، يعني الاثنين الاخرين معناها مربوطين بعقود مع انديه وصعيب القدوم نتاعهم. مستوري نجم يكون اوبسيون معناها في هجوم الترجي، يعني بروفيل مختلف على بروفيل دانو، بروفيل مختلف على بروفيل جبري. في بطولة تونس معنا الموسم اللي قبل آخر موسم ليه اللي قبل ما يخرج فيه روسيا كان ممتاز معناها، وسجل عدة أهداف خاصة معناها في البوكس، معناها قوته في البوكس يعني في وسط 18 متر. بعد معناها فترة طولونا نفس الشيء كيمشى لروسيا مع المنتخب، معناها شفناه مقابلة البرازيل عمل مقابلة ممتازة جدا. الفترة الأخيرة صحيح ما على مستوى الأحصائيات ما هوش قاعد يسجل في برشا أهداف، لكن الأداء متاعه مع فريقه اللعب متاعه مستمر.
3: شفت عطيتك باس من الأولى
2: مش
3: حليتك الأحصائيات متاعه.
1: أنا قلت محمد سلامة وكل تابلات تحلت أعطينا زبدة
3: محمد قالك قد اثنين موسم هذا 4 أهداف فقط وشارك في 30 مباراة، لكن بصراحة ما هوش لاعب أساسي في الفريق متاعه اللي لعب من أجل تفادي النزول في الدوري الروسي
1: من اللي بدأ أساسي.
3: وي قلت لك تو الفترة الأخيرة من 30 هذوما كي تشوف أنت القاتل نعطيك من بعد قداش من أساسي قداش، لكن تعتبر التجربة أولى في الاحتراف من مستير الروسيا تعتبر متوسطة، ما والدليل أنه يفكر أنه يرجع للترجي الرياضي. وهنا السؤال القيمة الفنية كلاعب كمهاجم تونسي الجودة مفقودة في تونس. دونك بالنسبة للترجي يعني يجيب مهاجم تونسي مع دانو لنتصور مش يقعد، لكن يزمك تصرح دياكيتي ولا مش تخليه زاد؟
1: لا دياكيتي الفكرة موجودة انه يغادر. فما شكون على فكرة بيوع وفما شكون على فكرة إعارة على أساس انه معناها عمره صغير وينجم يتحسن وكذا
3: ويتخدم عليه.
1: في كل حالات دياكيتي بشي غادر
3: ولا وهل انه الجبري مش يقعد ولا يعني المستوري
1: موجود الجبري
3: اي ما مش يولي العدد يولي برشا عندك فهمت؟ مش نرجعوا
1: للموضوع مش تخرج واحد محمد مش تخرج واحد مش تخرج ياكيتي انت عندك 3 اتاكون جابري ياكيتي ودانو باش يخرج ياكيتي تقعد بلاصه اخرى
3: يعني جابري باش يقعد على خط تونسي
1: ما نعرفش الحقيقه
3: هكا حاسي
1: مازال سو كونترا هو
3: انت كقيمه كامكانيات المستوري ينجم يكون كمهاجم تونسي ينجم يكون حل من الحلول للترجي الرياضي. يبدا دانو والمستوري يصبحوا هما تقريبا في تنافس مع المشكل نتاع الاجانب
2: هو ديما واحد يبدا واحد يكمل المهاجمين في الماتش
3: ولا بالضبط، لكن ديما الترجي يزم يطمح اللاعبين اكثر. وشكل واعد مش وضعت نفسه لكن قال تصريح كبير جدا
1: نو ليميت
3: مشدوا فيه انا ماله قالوا البيجي قالوا نو ليميت نو ليميت خويا ماله جيب لي جناح خويا كي شو اسمه نتاع الزمالك
1: برازيليا
3: اي بيزيرا هذاك ماله جيب لي خويا توا ملاعبيه كي مايلي مادام البيجي موجود دونك الاموال موجوده دونك المشكل في العين تو انك تلقى ما تلقاش دونك اعطيونا الملاعبيه لازم تجيبوا على الاقل شوف 2 لاعبين في قيمه البلايلي في قيمه يعني ممتازه. كانت تحب تلعب تشامبيونز ليج تقعد ديما في الكاريداس وتوصل للنهائيات البطوله نتاع تونس نجم تدبر معها راسك بانتدابين اخرين ثلاثه حتى متوسطين تلقى الحلول. اما في الشامبيونز ليج كان ما تطلعش المبالغ نتاع الانتدابات والنوعيه نتاع اللاعبين راك بتعمل حتى شيء.
1: دونك هذا هو مازال عندك وظيف محمد هذا هو. دونك خلينا نعاود ذكر حازم مستوري الموضوع مؤجل لما بعد المونديال وفريقه اللي طلب هذا مش معناها الاتفاق حاصل 100% بين الزوز اطراف ترجي وحازم مستوري. اتصالات متقدمه اما في الاخر بكل فريقه اللي ينوي يملك عقده قال مش وقته بعد المونديال نحكي. دونك يأجل الى ما بعد المونديال. بعد شويه نزيد زاده معلومه في خصوص المدرب سانتوس تم اللقاء معه وسانتوس الان هو الخيار الأول. قاعدة مشكلة واحدة وأن البطولة المغربية مازالت متواصلة تنتهي 30 جون. أعتقد 30 جون. دونك هذا تنجم تكون إشكالية لأنه الوقت ذاك تكون الأندية كل أو أغلبها بدأت تحضيرات الموسم الجديد. دونك هذه الإشكالية الوحيدة. ما بور المومون الاسم الأهم رقم واحد بالنسبة لدار الترجي هو سانتوس ألكسندر سانتوس كما قلنا لكم عنه مدة رقيق. عندك بضيف
3: مثلا الترجي عندها مهاجم ممتاز 14 هدف في الدوري الجزائري بن حمودة هو متألق تو. بن حمودة اليوم ما كانوا في المنتخب بطريقة صبي اللموشي تاع مهاجم سريع متاع مساحة أسرع من شوات ومن المستوري في الخصالة هذه.
1: ماذا ما حكيت لي على صبري اللموجي خلينا نكمل دونك مع آخر مسار بعد شوية نحلو شابيتر ليكيب ناسيونال الاختيارات وخاصة أخطاء لا يمكن تكرارها في المواجهة الأولى في المونديال ضد السويد.
4: أجيل إنرجي قدمت لكم آخر مسار.
5: Eni Sint, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.

0: منتخب الوطني المفروض يكون وصل للمونتيري المكسيكية وين بيكون مقر إقامته وتحضيره واستعداده للمواجهة الأولى ضد المنتخب السويدي. دونك شوف هي صعيبة العملية وخلينا نفهموا بعضنا توا ونركزوا مع بعضنا. المنتخب الوطني قدم واحدة من أسوأ مقابلاته يمكن في 20 سنة الأخرى أو 30 سنة الأخرى. مقابلة سيئة جدا مست حتى لإيماجو مارك بتاع ليكيب ناسيونال. إنه وصلنا مانيش لا بلجيكا ولا حتى جمعية متوسطة في أوروبا، لكن ليكيب ناسيونال بتاع تونس عندها ستاتيو وعملت ماتشوات باهين وكذا، معناها حتى على مستوى الترتيب بالترتيب الشهري بتاع الفيفا شفتوا طاح المنتخب الوطني. دونك الهزيمة الأخرى والطريقة والشكل اللي ضرب به المنتخب الحقيقة قدم صورة سيئة جدا وليت مصدر تنمر معناها لبعض الأطراف. لكن هذا تعدى مازال المونديال تو ما نحبهاش الكلمة هذه، ما لازم ندخل شوية في منطق الفو بوزيتيفي، لازم ندخل شوية في الإيجابية، واللي ما عرفش يختار نقول له بالك اللي جاي أحسن، واللي ما عرفش يلعب كيف كيف، لكن هذا ما يمنعش أنه فما أخطاء لازمنا نتكلم عليها. وإحنا الكل متفقين أنه عنا هدف واحد أنه الكيب ناسيونال تعمل مشاركة تاريخية وتمشي الدوزيام تور والنجاح الكامل إن شاء الله للكيب ناسيونال، لكن ما نجموش نتعديهم غير ما نسطروا كالوسترة تحت الأخطاء على الأقل حاسب باعتقاد نحن وحاسب باعتقاد الفني اللي معايا اليوم نادر داود ومحمد سلامة. وإحنا نحضروا في الإميسيون قلنا فما كلكو شابيت اللي لازمنا نحكيو فيهم، خاصة منهم حسن اختيار الأحداث اللي مش يبدأوا المقابلة. علاش نادر داود ومحمد سلامة اخترتوا هذا العنوان؟ على المدرب صبري لاموشي حسن الاختيار في الأحداث اللي يبدأ بهم مقابلته بناء على شنو نادر داود ومحمد سلامة؟
1: لأن المدرب
0: لازم يكون الحوار مفتوح مش كل واحد يخوض،
1: لأن المدرب باعترافه هو في الندوة الصحفية اعترف أنه أخطأ في التشكيلة الأساسية وفي التغييرات في المباريات هذه، وهذا ظاهر التعامل مع زوج مباريات ظاهر أنه صبري لاموشي ما عندوش خبرة كبيرة في المنتخبات، كيفاش يتعامل مع جوني فيفا نقولوا وإحنا اللي عندك فيها زوج مباريات 19 أيام وعندك زوج مباريات، هذه جاتك نفس الشيء تقريبا لكن بعدها تظاهرة كبيرة اللي هي كأس العالم. إلى حدود مباراة النمسا صبري لاموشي اعتبره متناسق في أفكاره أموره منظمة يعرف شنو يعمل. علاش اي تي وكندا شفنا 4-4-2 دفاعيا و 4-2-3-1 تقريبا هجومي، وشاهدناه جرب الطيف وسعد والعياري والتونيكتي على الاطراف في زوج مباريات، جينا في مباراه النمسا ولقينا ما عادش الاعتماد على اجنحه يعني دوميتي اللي هم في الاصل لاعبي رواق واجنحه، لقينا تفاجئنا بوجود 2 لاعبين وسط ميدان هجوميين على الأطراف. هنا أنا استنتجت أن المدرب لما شاف المستوى العالي شاف قيمة الأجنحة اللي عنده، وهي بصراحة القيمة الفنية متاعهم متوسطة مقارنة بالمستوى مش لعبوا فيه في كأس العالم، لو كان جاء في تصفية كأس أفريقيا أو تصفية كأس العالم نقول لك مستوى مقبول.
2: صحيح.
1: اختار الغربي واختار بن سليمان حطم كأجنحة، شاهدنا منتخب متوازن عنده فكرة معينة رغم أنه اختيار المهاجم شواد
2: ما يتمشيش
1: مع أسلوب اللعب،
2: وخاصة كابتن خاصة أنا حسب رأيي الاعتماد على دو جوار دو ميليو على جناب باش كي نفك الكرة نشده
1: صحيح
2: أي على أنه مقابلت بلجيكيا كون نفك الكرة تعاود تفكرنا ديريكت
1: بالضبط،
2: وليزاد فرسير تاع الكوب دي موند وخاصة اليابان من أقوى الفرق في العالم في الكونتر بريسينج،
1: صحيح
2: معناها كي تضيع الكرة تعاود تحب تفكها سور بلاس، لو ما عندكش لاعبين ينجموا يشدوا الكرة نوليو كيما ضد بلجيكا امبويسون، معناها نفكها نعطيها لهم يجيو تاكيونا نعاودو نفكها
1: وتقعد ديما في وضعية الدفاع. عليه حكيت على الشواط الاسلوب شنو هو الكثافة الدفاعية، لما تفتك بثلاثة أربعة تمريرات تحاول توصل للمرمى المنافس كيما الكورة اللي خرجنا بها نتاع خضيرة واللي جابت الورقة الحمراء. شواط مهاجم محطة مهاجم ممتاز وقدم أداء ممتاز في المقابلة هذيك رغم أني المقابلة متمشيش مع طبيعته، يمكن ما نلومش
0: على النمسا مش
1: النمسا، يمكن ما نلومش صبري لاموشي لأن المهاجم اللي كان عنده الخصال هذه في آخر لحظة اعتذر يقولوا أي من فرحات دونك ولا عندك مستوري وشوات بنفس الخصال. الوليد اللومي نعتبره أنا قاعد يكتشف
0: بروجي
1: قاعد يكتشف، ما نعتبروش لاعب تقدر تعمل عليه، ما النمسا مشى معه بكتف 18 متر بعث 3 متر وهذا عادي وما ينقص حد شيء من قيمة الوليد. دونك هنا أنا شفت الفكرة واضحة قلت سي الشوط هذا الاول صبي لاموش القى التشكيله المثاليه لمباراه السويد. نلعب في المستوى العالي، عندي اثنين لاعبين وسط ميدان يعرفوا يمسكوا الكره، خليتهم على الاجنحه، دونك انتهى الموضوع. لكن اللي تفاجأت به هو سوء التصرف في التغييرات وتوزيع دقائق اللعب على اللاعبين. انك تلعب ملاعبيه 90 دقيقه وهما قيمه ثابته واساسيين في مراكزهم كيما فاليري والعار،
3: خلينا في عنوان لحدش الاساسيين، تونجي والتفاصيل التفاصيل الاخرى
2: صحيح. مربوط بالمقابله
1: في مربوط ببعض. كي تلعب انت الرباعي ولا الخماسي هذا 90 دقيقه كامله وانت متاكد انهم اساسيين، انت ما خليتش روحك المجال انك مش تستعملهم
2: ماتش
1: في ماتش بلجيكا. اما خير انا نلعب العابدي وفاليري وخضيره وحنا بعد وبن سليمان على 45 40، يعني شوط بشوط 60 دقيقة 30 دقيقة في زوز مباريات، ويقعد الفريق متاعي متوازن، وانا نعرف اللي قدامي منافس كبير جدا ومستوى عالي اللي هو بلجيكا.
2: بالضبط.
1: وإلا نخلي روحي مع بلجيكا الخمسة هذوما خارج الموضوع، ومن يوم واحد مش يعاودوا يلعبوا كان يوم 15. هذا الخطأ الاستراتيجي هيك علاش نحكيه على اختيار التشكيلة الأساسية وتوزيع دقائق اللعب على اللاعبين بين المباراة الأولى والثانية اللي خلتنا لما تستغنى على خمسة لاعبين
2: ستة
1: بهذه القيمة.
2: بالضبط ستة. بدل ستة معناها وهو وهي كرة قدم مش نية، معناها دي كومبارتيمو، معناها كسوا دي ليني ولا حتى دي كومبارتيمو. انت كي تجي تبدل التريو اللي علمين اول مره يلعبوا مع بعضهم عروس ادم عروس والعياري واسمه الحاج محمود، التريو اللي على اليسار بن حميده والسخيري والعاشوري اول مره يلعبوا مع بعضهم، لي دو بيفو السخيري والحاج محمود اول مره يلعبوا مع بعضهم، لهنا عملت ديزيكليبر توتال في الفريق. دونك لهنا التغييرات الكبيره مقارنه بالادفيرسير، ديما نحكي مقارنه بالادفيرسير، معناها الاقوى ادفيرسير باش نلعبوا له قبل كوب دي مون. دونك لقينا رواحنا امبويسون، وذاك هو الاحساس بالامبويسونس هو اللي خلى التشاؤم الكبير، معناها بعد المقابله هذيك
3: فما صوره تهزت.
2: بالضبط
1: طبعا.
2: بالضبط لانه وصلنا معنا قبلنا خمسه كنا نجم نقبلوا واحد
3: سبعة فما طيحوا ريتم في الاخر، طيحوا ريتم.
1: شوف انك يا اخي احنا المنتخب نتاعنا بالكش عندنا 20 لاعب ولا 15 لاعب في مستوى عالي في دوريات من الخمسه
3: الامل الامل اللي عندك نجم تعمل بهم خير.
1: فوالا
3: هذا اللي نحكيو فيه،
1: هيك علاش احنا العنوان نتاعنا ان شنو ما الاخطاء
3: حسن اختيار التشكيله
1: اللي اعترف بهم هما راهو، مش احنا قلنا له انت اخطات. هو قال وظاهر هذا الناس كل شهادته للعيان، انك تنحي خمسه لاعبين اساسيين بتلك القيمه ما تستعملهمش مع بلجيكا. انا نقول لك شكونك انت تونس، شكونك انت تونس باش تبدل خمسه اساسيين وتزيد تلعب ظهير ايمن ماهوش المركز نتاعو مع بلجيكا وجاي تجرب؟ يعني حتى العقل ما يقبلش.
2: سورتو حكايه الريكونفيرتي في المنتخب، كل ما عملنا ريكونفيرسيون تاع اناكسيال في لاتيرال صارت كيلث، رغم اللي العروس ما قصرش، لكن انا في الليستا فيها 27 جبت دو لاتيرال، معناها دو لاتيرو على اليمين، واحد لعب ماتش الاول الثاني يلعب ماتش الثاني ولا على جيب.
1: صح. ونذكرك وقلت هنا في مع حيدر، تذكر في مارس المباراه الاولى شكون لعب؟ زعلوني 60 دقيقه بعد خلنا فات 30 دقيقة. مباراة كندا بدا نفاتي أساسي، استنيت الزعلوني مش يعمل 30 دقيقة.
2: خلي حاج محمود
1: وقتها أنا نهار 30
2: قلت الزعلوني
1: موضوع منتهي لن يكون في قائمة المونديال. وكان ذلك هزيت النفاتي، ياك عاودت نفس الكرة مع النفاتي.
3: أنت دو هزين العنوان الثاني اللي باش حنطلو فيه. أنتم الآن قاعدين تقدموا في خلينا نقول نصايح، يعني في الآخر إيه يا لور نصايح
1: بعض الأفكار
3: لا وفي الآخر بكل ما ليش ننصحوا في أنشيلوتي إحنا معناه وصبري لاموشي الناخب الوطني. العنوان الثاني كل واحد في بلاسته بعد حسن اختيار التشكيلة، كل واحد في بلاسته من فضلك سيد المدرب، لأنه اللي شفناه معناه أعتقد أنه تنجم تكون تحت عنوان فلسفة زايدة أحيانا. خلينا نبدأ محمد المرة هذه.
2: نفس الشيء سورتو الموضوع اللي كنا نحكيه فيه أنه ليس فيها معنى لي بوست دوبلي، معنى كل بوست فما اثنين لاعبين، لو ما لعبش اللاعب الاول في البوست هذاك نلعب اللاعب الثاني. علاش هذا معروس معناها في بداياته في المنتخب نجي نحطه لاتيرال دروا مع دوكو، لعبت ثلاثه في اللاكس وحطيته هو في في بوستو وحطيت واحد اخر اكسنتري دروا نفس الشيء. معناها ما نحبوش نشوفوا جوار ما يلعبش في البوست نتاعو. كيما برشا مرات شفنا قبل دافيد جمالي على اليسار صارت كارثه وقت قبل زاد اسم ايمن عبد النور في بلين فورم نتاعو في اللاكس شفناها رير جوش لهنا دقيقه. معناها خاصه في مقابلات كيما هذو كونتر دي زادفرسير الزلقه بفلقه معاه خلي كل جوار في البوست نتاعو في معنى البوست دوناتور نتاعو. عندنا افكتيف وعندنا خيارات خاصه القائمه. ما المدرب قال هو مسؤول على القائمه ومقتنع بالقائمه اللي عملها. دونك في القائمه فيها بلون ا بلون بي مش نجي بلون سي يلعب قبل بلون بي.
1: سي انت النفاتي اليوم الوهم وشفت القائمه عاد عوضته بلاعب وسط ميدان. طالما انت في المقابله الاولى لعبت خمسه لاعبين وسط ميدان يعني بالعربي انت اكثر مركز مش استعمل فيه لاعبين هو وسط ميدان. عليه ستة برك وسبعة مهاجمين عليش وانت حتى الاجنحة مش تحطهم لاعبين وسط ميدان. عاد واحد كنا فاتي نحيت ديلان نقص عليك. انت حتحب ظهير ايمن افضل ظهير ايمن في المجموعة عندك هو ديلان بلان
3: العب كوب دي موند
1: حتى في كوب دي موند في كل المباريات مع المنتخب وانا كنت موجود العب ظهير ايمن وينجح فيها رغم اللي هو ما يرتاحش فيها اكثر. كما كان البدوي في وقت من الأوقات جربناه البدوي كيف لعب يعني محور دفاع وظهائم لكن اللاعبين تعودوا عليها ويلعبوها. عدوس ما تعودش على الشيء هذا. سامحني أنت اليوم ديلان براون إذا كان في آخر مباراة ودية وأنا حاجتي بمحور دفاع ظهير أيمن وما تستعملوش شنو معناه؟ يعني غير جاهز
3: شنو وغير جاهز شنو معناه؟ أنت تهزم لاعبين
1: ما جاهز ما علاش موجود حب تقنعني ما لعبتوش في الوديات
3: جاهز شنو معناه؟
1: مش لعبوا اول مره دقائق لعب هو عنده 6 شهور ما لعبش. مش لعبوا ضد اليابان ولا السويد ولا هولندا. دونك وقتها يولي ديلان براون مشى في المجموعه سياحه لوليد النفاتي.
3: لا سياحه معتبر معناها كي تعمل لها استيتيك تولي سياح. لا ما اسمهاش سياح اسمها ظلم اسمها ظلم
1: وسط
3: انك نحيت ملاعب اخر وحطيت براون سور كوموند. اما فما اصحابه يحبوا يكونوا يخليوا غادي يا خويا نقول لك حاجه 250 الف دولار انت عاد شفت جمعيه من تونس عاونت روح اخير كي انت لازم لاعبي ما يلعبش وباش يقعد لك غادي معناه يترانا معاكم ما يلعبش وما عنده حتى معناه وجوده ما عنده حتى معنى.
1: عندك علي غرام في المباراه الاخيره محمد يلعب ظهير ايمن اخر مباراه لعب ظهير ايمن سجل هدف جبته هو. اذا كان عندك انت الفكره انك حاجتك بمحور دفاع يلعب ظهير ايمن تجيب واحد بتلك المواصفات. النفاتي اليوم شنو احساسه وثم كلمه قاعدين يسربوا فيها انه عنده شويه اصابه في ركبته هذا ما قالوش الناخب الوطني لما تسال في الندوه الصحفيه عليه ما دخلش النفاتي
3: كان نجم يقول
1: قال ما بدلتش مركز بمركز لاني انا متاخر في النتيجه دخلت اللومي واخذت الحاج محمود الدروه. يعني في ماتش اللاعب عروس وحاج محمود في مراكز غير مراكزهم والنفاتي قاعد على البنك. دونك هذا اللي حكيناه احنا وهذا اللي قلنا انه حسن التصرف وتوظيف اللاعبين. كما التشكيله نتاع المقابله الثانيه تشكيله هجوميه. انت ثم واحد تلعب مع بلجيكا بالسخيري فقط فكاك في محور في وسط الميدان معاه الغربي.
3: شنو تفسيرك نحب نفهم انا لانه كما تواصل كل
1: تفرجت
3: وما فهمتش. انا ما فهمتش مع النمسا معناها سخيري وراني اللي هما براتيكمون فرد بروفيل ودو سنتينيل وقدامهم حنا بعض وتجي مع بلجيكا تلعب واحد بركة منهم
1: لانه
3: معناها شنو تحب تعمل
1: لانه وقتها حصلت الفاس وفراس الخطا صار في ماتش النمسا. لانه بعد ماتش النمسا تتذكروا كلمه اللي قلتها لك قال إليا دي بتي بيبان تعش معناها هاو كوارجي يعني ثم تقلقات. واحد اللاعب يقول لك نكبشه شويه هذه
3: توجع شويه
1: هذه توجع عند متقلق نحس روحي تعب هي يقول لك انا وقالها قال شنو لي اهم ناخذ ريسك والا نحضر روحي مليح مقابل السويد. لكن انت خليت نفسك مبارمش. في هذه الوضعيه انت لو لعبت الملاعبيه المفتاح لعبت الشوط اول اقسم بالله العظيم الشوط اول نتاع النمسا ممتاز بالنسبه للموشي التحضير نتاع المنتخب انتهى كاس العالم انا جاهز ل11 واضحين هذوك هم نتاع السويد نبدا نخرجهم تدريجيا كي عملت الجزائر ومصر والمغرب وكل المنتخبات. على فكره احصائيا منتخب تونس المنتخب الوحيد في كل المباريات الوديه اللي عمل 5 تغييرات فقط في مقابله اولى. ما نصورش مدربي العالم غالطين ولا موشي على صواب. وأقل فريق قام بتغييرات بين الشوطين
3: تونس
1: ما عملش مقابلة الأولى ما عملش ثم كان بلجيكا تقريبا عمل كان في 60 دقيقة. دونك هذا اللي احنا لوجنا عليه انك تلعب مع بلجيكا بأجنحة هجوميين اللي هم العاشوري واللي هم العياري ومعاهم الغربي
2: واللي حالين برشا
1: واللي فاتحين ايه شنو وين ماشي اذا تلعب مع بلجيكا
2: تلسمانو اونانا ودي بروين
1: دونك
2: اونانا واحد ودو بيفوز
1: صحيح بالتشكيلة هذه الخماسية منطقية مع ضعفة
3: اي هما طيحوا الريتم
1: ولا انت خلي نفسك في هذه الوضعية وهذاك علاش احنا نحكيه واللي يقول لك ثمر يقول لك تحكيه اي مثالش الواحد انا والله ما نحكيش انا راني عامل 3 منتخبات انا راني عامل اكثر من 30 مباراة دولية
3: انت توجه بالكلمة ذي للناس مع الجمهور
1: اي لا خاطرك انت قلت
3: لا
1: نعطيوش نصائح مش نصائح
3: لا ما
1: الاغلبيه احنا نعطيو في افكار
3: الاغلبيه راه ما يقبلوش وديما فكره ويكبش فيها وكذا وتقول له راهوها وبالارقام راهي حقيقه
1: انا عملت تصفيات كاس عالم مع منتخب الكويت وسوريا وتونس وعملت نهائيات كاس اسيا في استراليا مع منتخب الكويت عندي على الاقل 30 مقابله دوليه وعامل اكثر من 20 معسكر في منتخبات جوني فيفا فيهم زوج مباريات يعني قاعد نعرف على شنو نحكي كي حاجه نجهلها ما نحكيش فيها
3: بالضبط
1: دونك التعامل مع زوج مباريات في ظرف 4-5 ايام يلزم اطار فني له من الخبره والذكاء وحسن توظيف اللاعبين وكل تشكيله نتاع المباراه هذه راهي تاثر لك على المباراه الاخرى هذاك علاش هو سي حيدر تشكيله نتاع المقابله الثانيه كي جاء خضيره وفاليري والعابدي وحنبعل حسم عندهم بعض التقلقات لقى روحه اجباري عليه انه يغير وما عندوش لاعبين اخرين بنفس الخصال نتاعهم في وسط الميدان وما هوش مقتنع ظهر بالنفاتي كان مقتنع به راهو لعبه
3: تاع علاش تهز فيه كي مش مقتنع بيه
1: للاسف
3: ومن بعد معناه يقول لك هاو تاويلات انت علاش انت تهز في الناس للتاويلات لازم لاعبي مش باش يلعب علاش معناها شنو انا لازمني نكون ياسر عندي حسن نوايا باش نقول لا راه مثلا فما وقت برز وكذا هزيت ملاعبي ماكش باش تلعب وملاعبي مضروب مش باش يلعب بالنسبه لي انا متنجم تكون كان حاجه واحده تعرفوها شنو محمد سلامه خلينا نمشيو للعنوان الثالث اللي اخترته عمرك ما تلعب من غير فكره مساج لي الناخب الوطني محمد فسر لنا شو معناها
2: لانه في تحضير المقابلات فما حاجات تبدا ظاهره واضحه وراسخة عند اللاعبين كسوا في التمارين ولا حتى في الرينو تكنيك انك لازون دو ريكوبيراسيون تكون واضحة انك تفك الكرة وين باش تمشي السيركوي بريفيرونسييل في عملية بناء اللعب هذايا الكل ما شفناش نهار ماتش بلجيك ما فهمناش هل المنتخب قاعد يفك عالي وقاعد يفك بلوك با عملية الخروج بالكرة خاصة لهذا اللي كنا فاشلين فيه لدرجة كبيرة أنه كل ما نفك الكرة كرة اثنين ونضيعوها
3: هذه بالك مش مسألة فكرة هذه مسألة إمكانيات زاد
2: إمكانيات وفكرة لأنه اللاعبين لو كانت عندهم فكرة ولا عندهم جوار سيبل اللي باش نلعبوا عليه كي نفكوا الكرة لو كانت عندهم خاصة في الزون دو ريكوبيراسيون لأنه المنتخب ما فهمناهش معناها ساعات نفكوا في 18 متر ساعات البلوك يبدا محلول ب 30-40 متر ومع منتخبات كيما هذه ما ترحمكش كي يبدا البلوك محلول بالطريقة ذيك لأنه وصلوا يخرجونا على جناب يخرجونا في اللاكس نتاع التيران لهنا حتى الجوارات ولات تجري بالفاضي خاصة في الشوط الثاني الجوارات ولات تجري بالفاضي ما همش فاهمين رواحهم وين خاصة بعد الورقة الحمراء قالوا لا ولينا معناها كل واحد بمخه اللي يحب يفك عالي اللي يحب يبريس اللي يحب يقف
3: 10 على التناو
2: بالضبط لهنا أكيد جدا وحتى اللعب 10 لاعبين مفروض أنا محضرين له
1: اي طبعا
2: لوكا انك خرج لك جوار ورقه حمراء وكيفاش تقف وكيفاش المفروض رانا حاضرين له مش كيكه ولينا مفتوحين كيما قلت لك
3: علاش نحسك تحب تقول كلمه وحاشم بها ولا شنو
1: مثلا كي تسال علي ما دخلتش النافيتي ظاهر ايمن قالوا دخلت اللومي خاطر انا متاخر في النتيجه نحب نرجع تي وين مش ترجع تي انت بحتاج ما نجمش بلجيكا وين راجع ما تجمش يعني دخلت اللومي
3: انت بحداش ومحضر ومركز وما تنجمش مش بعشرة وداخل بعض
1: طبعا كان. ما تزيد انت دخلت النفاتي تسكر به على الاقل بالعكس وقتها شوف في وقت ملقات في مباريات

0: واحدة اللي ضربت ورجعها الشامخ وبعد على القائم الفوقاني في مقابلة بلجيكا. كل الركنيات محمد تلعبوا ثنائية وإحنا ما احناش هنا. المفروض كل ما يمشيوا اثنين باش ينفذوا ركنية يكونوا يا حيدر منطقي ثم اثنين واقفين باش متخليهمش يبطلوا فكرة أن يلعبوا ثنائية. ثم ركنية كان شفتوها تلعبت مباشرة على اللاعب على نص الدائرة متاع 18 وهو خطأ استراتيجي كبير برشا. يعني ما يزمك تعيد النظر في هذا لأنك أنت تلعب في المستوى العالي اللاعبين هذوما أقل خطأ في التمركز راك تخلص. شفت لقطة في مباراة بلجيكا رمي التماس توش الطالبي ورقيق طالعين في توش مش في ركنية. كانت تذكروا الكونتر اللي عملها دوكو وخرج وبعد خرجونا رصاص توش مطلعين محور دفاع. والله كنت قل لي أنا عندي محور دفاع والله مسجل 5 أهداف من توش. نقول لك خويا هذه أحد نقاط قوتك في الكوادر الثابتة الهجومية. عندك الحق مع بلجيكا محور دفاع طالع في توش مش حتى في كرة ثابتة اللي هي ركنية. دونك ثم حاجات في الكرة الثابتة أخطاء عديدة أنا متأكد
1: بالضبط.
0: أنه في الفيزيوناج هذا مش يصير ويحاولوا يصلحوهم. دونك ردوا بالنا رانا نلعبوا في المستوى العالي.
2: نفس الشيء كرة ثابتة الدفاعية خذوا علينا الكرة كل حتى النمسا الشوط الثاني نفس الشيء. يعني أكيد لازم تكون مراجعة للوقفة هل معناها نكملوا في الانديفيدويال يعني في الانكونترا هل نبدلوا الزون هل نبدلوا الميكس لهنا خاصة على مستوى الكرات الثابتة الدفاعية لقينا قلق كبير برشا. المستوى الكرات الثابتة الهجومية في غياب حنا بعل الماتش هذايا ما قيناش انتري بون تيرور. يعني شفناه هو معناها في الماتش الأولاني كان أغلب الكرات شاطر.
1: شكون المفروض يكون ثاني؟ فما اللي يسعد اللي كان موجود
2: بالضبط. التنفيذ ما كانش جيد كما نعرفه في الكرات الثابتة الهجومية 50% من الهدف راهو الكاليتيت سنتر. لهنا أكيد جدا أنه سيرمو معناها الإطار الفني عمل فيزيوناج كبير الماتش الثاني وقف على الأخطاء وأكيد جدا أنه بشكون فما تصليح للي بوان فور متاع المنتخبات اللي باش نلعبوا لها خاصة السويد اللي نقطة القوة متاعها هي ثنائي الهجوم. الباقي راو أبور دابل كان نجمنا نوقف ثنائي الهجوم إيزاك
0: إيزاك وإيلانك وكذلك ثلاثة
1: ماذا الكل مهم. خليني فقط لأنه نقعد ديما نحكيه على بريباراسيون لأنه بالنسبة لي أنا فهم ريفيرانس متاع بريباراسيون لإكيب ناسيونال 2018 معناها اللي وراته كورة ونتائج 2018 المنتخب الوطني وقتها معناها الحقيقة حتى وقتها فهم روبرتو كارلوس يحكيو معاه شكون سوربريز وكذا قالوا منتخب تونس تفرج فيه حاجه كبيره ياسر معايا باش تعمل وباش يعمل سوربريز في المونديال وكذا. دونك وبعد شفنا ليكيب ناسيونال كانت بعيده ياسر وهزيمه زاده بخمسه مكتوبين 5 كل مره مع بلجيكا ما نعرفش علاش بالضبط بلجيكا بالذات. دونك نقولوا بالك المره هذه التحذيرات والوديات ماهيش ممتازه بالك الرسميات تكون خير. هذا موضوع. فما موضوع ثاني الحقيقه ما حبيتش نتكلموا فيه لانه خذا وقت وحظ وخذا مختلف التاريخ وكذا نحب نعطي فيه كلمة صغيرة. كاو شفت البارحة مستوى شوبير مع منتخب مصر في المواجهة ضد البرازيل تقريبا أفضل لاعب من جانب المنتخب المصري. ذكرت وقت فينال تشامبيونز ليج الترجي والأهلي كانوا فما دو غارديان شوبير من جانب الأهلي وكان من لامميش من جانب الترجي هذه تونسي مميش وقتها في الطلعة والناس تحكي على أن جران غارديان ومستقبل تونس وكذا. شديته مميش حطمتوه نحكي على جمهور رياضي ونسبة كبيرة منها شديته أمين الله مميش حطمتوه لدرجة أنه بعد 3 سنين قاعد يعاود في المسيرة وكأنه طلع للسينيور عنده شهر. ومن بعد شنو عملنا بالضبط شدينا كيف كيف دحمان على زوز أخطاء وكذا ودرجنا ورغم اللي أرقامه الإيجابية أكثر ياسر وحطمتوه توا شدين الشامخ وتحطموا فيه. باش يجي نهار مش نلقاو حتى جارديان في ليكيب ناسيونال وبعدها مش نلقاو حتى ملاعب لانه الناس مرضى بالوان جمعيات هذه ليكيب ناسيونال العالم الكل زعما الريفاليتي اللي بين الترجي الافريقي اقوى من البايرن ودورتموند معناها ميزانيه وتاريخ وكذا. علاش هما ولا بين الريال مدريد والبارسا كاتالونيا بين الباسكو كاتالونيا معناها زعما الريفاليتي اللي عندنا احنا اكثر منهم هما متعايشين ويحبوا ليكيب ناسيونال نتاعهم ويسبقوا مصلحه منتخبهم خاطر الناس تحب الكرة وتحب المنافسة ومخاخها نظيفة. وقتاش نتصلحوا في هذا ما نعرفش باش تلفتوا نهار ما عادش نلقاو حتى ملاعبية لأنه ولات اليوم شيخة وجو نشدوا الملاعبية نحطموهم ونكسروا لهم كاريرهم وداكت جو ماذا الكلام راه ما فما حتى كلام ألطف من هكا نجم نعبر به للأسف. خلينا نكون

0: شويه بركة ايجابيه قبل ايام انطلاق المونديال. ما عادش عندي وقت نادره
1: في كلمه. اللي عملته يا صبي لموشي في ماتش النمسا راهو حاجه نجم تمشي بينا وتقدم لنا كاس عالم محترمه.
0: بالضبط.
1: التشكيله هذيك مع حسن توظيف اللاعبين والخيارات والتغييرات، لانه في المستوى هذه تكون في افضل حالاتك على كل المستويات. وشوفوا شوف دونك احنا فاهمين قيمه المسابقه هذه، واحنا رانا دائما مع المنتخب.
0: بالضبط.
1: وكان ننقده ولا ننتقده ونعطيه افكار للمصلحه.
0: شكرا شكرا نادر داود، يعطيك الصحه. شكرا محمد صالح كان معنا في الاخراج، وسيم في الاخراج الرقمي. يجيكم مرات وتسويت في الاخبار. احنا غدوا ان شاء الله 6 7 ديما على الاولى مزيكا فما
2: لوريم سامر فيستيفال سيليبر سا 10e اديسيون لي 12 et 13 juin au Grand Hôtel Kerkana. Deux jours de fête, de partage et de musique du monde avec des artistes nationaux et internationaux dans une ambiance unique au bord de la mer. Bembo, La Flecha Negra, Leves, Monet Turki, Fawzi Shkili, DJ Joss, Kompota de Manana et Ethno et autres seront au rendez-vous. Ne ratez pas ce festival grandiose dédié aux amoureux de la musique du monde. Le RIM Summer Festival vous promet une expérience inoubliable. Réservez dès maintenant vos billets sur eventi.tn. RIM Summer Festival, vivez la musique autrement. Avec la participation de... Nux, Uriage, CC Voyage, Ibis Fax, Coutube, BYD, Evergreen, A2 Event, Doubleco et Mosaïque FM.
3: Radio Mosaïque FM Tunis. Al-Akhbar.
4: مستمعي موزايكا فام، مساء الخير وإليكم موجزا لأهم الأخبار. هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تصدر أحكاما سجنية تراوحت بين 5 و9 سنوات في حق أفراد شبكة إجرامية خطيرة تخصصت في اختراق الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وابتزاز أصحابها ماديا. وكانت الوحدات الأمنية المختصة في مكافحة الجرائم الإلكترونية قد تعقبت أفراد الشبكة إثر ورود عشرات الشكاوي من مواطنين تعرضوا لعمليات قرصنة مفاجئة لحساباتهم. وكشفت التحقيقات الفنية أن أفراد العصابة كانوا يعتمدون أساليب تقنية متطورة للاستيلاء على الحسابات، ثم يقومون بمساومة الضحايا وابتزازهم بتهديدهم بنشر صورهم ومعطياتهم الشخصية أو طلب مبالغ مالية كفدية لاسترجاع الحسابات، فضلا عن انتحال صفة الضحايا لطلب أموال من أصدقائهم. وبإحالة الملف على أنظار العدالة، واجه المتهمون تهم تعلقت بقرصنة أنظمة المعالجة الآلية للبيانات واختراق حسابات شخصية للابتزاز والتهديد عبر شبكات الاتصال بهدف سلب أموال الغير. رئيس مجلس نواب الشعب ورايم بودربالة يلتقي اليوم الاثنين بقصر باردو أعضاء المجلس المحلي بأريان المدينة بحضور النائب عن هذه الدائرة نجل الأحياني. وثم الضيوف تفاعل المؤسسة البرلمانية واهتمامها بدعم عمل المجالس المحلية وترسيخ الديمقراطية المحلية، واستعرضوا بعض الإشكاليات التي تعاني منها مدينة أريانا، منها المتعلقة بالتطور الديمغرافي والعمراني الكبير للمدينة لا سيما في منطقة النصر، مطالبين بأهمية استكمال النظر في مقترح القانون المتعلق بأحداث بلدية النصر. كما طالبوا بمراجعة وتحين المنظومة التشريعية المنظمة لقطاع النقل البري لمواكبة التحولات العمرانية والاقتصادية، معتبرين أن بعض النصوص القانونية أصبحت تمثل عائقا أمام الاستثمار في النقل الحضري وتطوير الأسطول وتيسير تنقل المواطنين داخل المدن. مجمع التنمية الفلاحية بخمودة من ولاية القصرين يعلن تحرير محاضر في حق 12 مخالفة قاموا باستعمال الماء الصالح للشراب في ري الأشجار في الجهة مع اتخاذ الإجراءات اللازمة في حقهم. وتعتبر المجمع الفلاحية المسؤولة عن تزويد المناطق الريفية بمياه الشرب، وهي المكلفة بصيانة المعدات اللازمة في الغرب. في أخبار العالم، جزيرة سازان الصغيرة التابعة لألبانيا والواقعة عند بوابة البحر الأبيض المتوسط بقيت لعقود بعيدة عن أعين المستثمرين، لكن اليوم تحولت إلى ساحة مواجهة دولية تجمع السياسة والمال والبيئة في ملف واحد بعد اعتزام سر الرئيس دونالد ترامب الاستحواذ عليها لإحداث منتجع ضخم. تقرير خورا كعبي.
5: جزيرة سازانا الواقعة قبلة ساحل الجنوبي لألبانيا ضمن الحوض المتوسطي كانت لسنوات طويلة منطقة عسكرية مغلقة تمتد على مساحة تقارب 5.7 كيلومتر مربع ما يجعلها أكبر جزيرة في ألبانيا وقد ظلت لعقود تضم أنفاقا وملاجئ عسكرية تعود إلى الحقبة الشيوعية قبل أن تتحول اليوم إلى محور صراع دولي حول مستقبلها السبب هو مشروع سياحي ضخم مرتبط بجاريت كوشنر زوج إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشروع تتجاوز قيمته 1.4 مليار دولار ويهدف إلى تحويل الجزيرة إلى وجهة سياحية فاخرة تضم منتجعات راقية وفيلات خاصة ومرافق لليخوت تستهدف الأثرياء من مختلف أنحاء العالم لكن خلف هذه الوعود الاستثمارية تتصاعد موجة غضب غير مسبوقة داخل ألبانيا ألاف المحتجين ينزلون إلى الشوارع خلال الأسابيع الأخيرة رافعين شعارات تتهم الحكومة بالتفريط في الثروات الطبيعية للبلاد وبيع أحد أجمل المواقع الساحلية في المتوسط لصالح المستثمرين منظمات بيئية حذرت من أن المشروع قد يهدد نظاما بيئيا فريدا يضم أنواعا نادرة من الطيور المهاجرة والسلاحف البحرية والكائنات المحمية وبينما يطالب المحتجون بإيقاف الأشغال وإعادة النظر في الاتفاقية المبرمة يتمسك رئيس الوزراء الألباني بالمشروع معتبرا إياه فرصة تاريخية لجذب الاستثمارات وتعزيز السياحة وخلق فرص عمل جديدة.
4: في اليوم 101 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران أعلن مقر خاتم الأنبياء وقف العمليات العسكرية مهددا برد أشد قوة في حال استمرار الاعتداءات خاصة بجنوب لبنان ونقلت صحيفة إسرائيل اليوم عن مصادر أن إسرائيل والولايات المتحدة أبلغتا إيران بأنه لن تكون هناك هجمات إضافية إذا لم تطلق إيران النار. نهاية الموجز موعدكم الآن مع شاكر بسباس في واحد من الناس مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
3: الأولى في تونس واحد من الناس واحد من الناس
6: تبغى تسمع في واحد بديس على موزاي كفام. مهلا وسهلا كالعادة في حلقة جديدة يومين من الاثنين للخميس وحديثنا اليوم عن الطقس عن التغيرات المناخية عن العالم اللي قاعد يعيش تغيرات كبيرة أمراض جديدة مظاهر ربما ما كانش يشوفها حيوانات على الأقل نحكيه في تونس قاعدة تظهر ما نش متعودين بها في مناخنا ولا في بيئتنا كله تساؤلات كواحد من الناس يسألوها العديد والعديد ويحبوا يعرفوا إجابة والمختصين هما اللي نجموا يجاوبون على هذا والناس اللي مهتمة والناس اللي علماء في هذا المجال فسعيد بأنه يكون بحذايا الدكتور زهير الحلاوي اللي هو أستاذ علم المناخ في جامعة تونس وأيضا عضو من الوفد الرسمي المفاوض في قمام التغيرات المناخية. سي زهير مساء الخير.
7: أهلا وسهلا ومرحبا
6: سعيد باستقبالك. فسرنا ماذا يحدث في في في العالم وفي تونس وزاد حتى على قريب ما دام الصيف دخل الناس تتسائل على درجة حرارة ربما قياسية فقعدوا معنا عندكم ما تسمعوا بعد الفصل.
3: واحد

0: دكتور زهير حلاوي، أستاذ علم المناخ في جامعة تونس وعضو الوفد الرسمي المفاوض في قمم التغيرات المناخية لكوب، ثم اللي في العالم الكل أنت تكون موجود وتمثل تونس. العالم منذ سنوات يشهد تغيرات مناخية كبيرة، لكن الاهتمام ربما دكتور زهير وقتاش بدينا نهتموا بما يحدث في العالم من تغيرات؟
1: هو الاهتمام بالمسألة ذي قديم شوية، معناها كان نرجعوا للأسباب المظاهر متاعه نجم نقوله في نهاية القرن 19 بدينا نحاولوا نفهموا الربط أو نربط ما بين العلاقة ما بين تركز بعض الغازات في الجو، خاصة تسميها غازات الدفيئة اللي غازة في تسير اللي جي ويس أساسا ثاني أكسيد الكربون الميتان وغير ذلك، مع الارتفاع في درجة الحرارة اللي قاعدين نلاحظوه في الجو. وبدأت المسألة هكاك، فما برشا علماء في المناخ بدأوا يحاولوا يفهموا هالعلاقة الوطيدة
0: سببية كما نقول
1: سببية ما قلت لي، يرتفع غاز ثاني أكسيد الكربون في الجو، التركز بتاع الغاز هذايا اللي هو من بين الغازات الطبيعية العادية موجودة في الغلاف الجوي، الحرارة ترتفع، قلت لي تنخفض ثاني أكسيد الكربون تنخفض الحرارة. دونك حبوا يربطوا هالظاهر زوج ظواهر هذايا، وفعلا توصلوا أنه فما ارتباط وثيق ما بينات تركز غازات الدفيئة بصفة عامة كما قلت، كما أساسا ثاني أكسيد الكربون والميتان، وفما حتى غازات أنتجها الإنسان البشري النشاط البشري متاعه، معناها كما مثلا مركبة الكلور والفليور اللي سي اف سي هذه، دونك أنتجها الإنسان ما كانتش موجودة في الطبيعة من قبل، وهي من بين غازات الدفيئة والتأثير متاعها قوي برشا،
0: دونك ربما أقوى حتى من الغازات الطبيعية،
1: أقوى من الغازات الأخرين. وبالتالي ولاحظنا أنه كي قسنا هالغازات الدفيئة هذه في الجو لاحظنا أنها قاعدة تزيد بشكل متواصل، وتقريبا بدأت تزيد بالثورة الصناعية تقريبا من 1850 تقريبا، دونك بدأت الثورة الصناعية بدأت إنتاج الغازات هذية، ومع بداية الإنتاج بتاع الغازات هذية بدأت فالاختلال في النظام البيئي بصفة عامة، وخاصة في الاحترار العالمي، معناها درجات الحرارة بدينا نقيسوا أنها قاعدة تزيد، وفي زوز مستويات، المستوى على المستوى المعدلات، معناها يعني كي ناخذوا المعدل نتاع الحراره نتاع السنه مش كيما عم ناول مش كيما قلت عم ناول، دونك قاعده فما ازدياد واضح،
0: قاعده في ارتفاع، هي
1: في ارتفاع. والشكل الثاني نتاع الازدياد هو في شكل نسميه القفزات اللي فاك دو شالور، الموجات الحر، معناها مثلا عدد موجات الحر، عدد ايامات الحر الشديد او موجات الحر اللي كانت في 50 سنه التالي ولات اكثر في 10 سنين التالي، ولات اكثر في 5 سنين التالي انسي دو سويت، دونك العدد نتاع موجات الحر هذه اللي نجم نقيسوها ولات اكثر زياد، وخاصه زيادت في عدد الموجات لكن زادت في الامتداد الزمني نتاعها،
0: كان تجي نهار نهارين
1: صحيح تنهار نهارين وتمشي على روحها، ولا تنجم توصل حتى شهر كامل، احنا عندنا قياسات تاع شهر كامل موجات حر. ثم حاجه ثالثه انه الامتداد المجالي نتاعها موجات الحر هذه كانت تجي في منطقه صغيره، مش نحكي على تونس نحكي في العالم،
0: في العالم
1: لكن ولات تمتد على مجال طويل، وطبيعه الحال الحده نتاع الموجات الحر هذه، دونك هذه كلها مؤشرات على انه فما اختلال في النظام المناخي نتاع الارض، وهك الاختلال هذاك بدات عنده تمظهرات اخرى كما الاضطراب في نظام الامطار، كما التاثير على مستوى سطح البحر، كما التاثير على الثلوج في قمم الجبال القديمه الكبيره، دونك هذه كل بطبيعه الحال ينعكس ذلك على الكائنات الحيه، على الكائنات الحيه سواء كانت في البحر
0: حتى في البر
1: ولا في البر، وبطبيعه الحال هذا ينعكس على النشاط البشري كسوسوا الأنشطة الاقتصادية متاعه ولا حتى في صحة الإنسان، معناه في حتى ولدت فما تهديد لصحة الإنسان والأنشطة متاعه وحتى في التحركات متاعه والتنقلات متاعه.
0: وهل صحيح دكتور أنه حتى أمراض اليوم قاعدة تظهر على صحة الإنسان مربوطة بالتغيرات المناخية؟
1: هو الأمراض هذه اللي ناجمة خاصة على النواقل بالأساس
0: اللي جاي من الحيوانات،
1: أي زيونوز هذا مسمى اللي جاي من الحيوانات. علاش؟ مثلا نعطيك مثال بسيط، مثلا نوع من الناموس اللي منجم يعيش كان في جو تاع حرارة تفوت 25 درجة مثلا ولا 30 درجة، كي يلقى ظروف ملائمة للناموس هذيك باش تعيش في ظروف أخرى أكثر من بلاصة كانت ما فيهاش 30 ولا فيها 30 وال25 هذه، دونك بالضرورة الناموس هذيك باش تنجم تعيش في المجال الجديد. طبيعة الحال إذا كان كائنات الحية غادي سواء كان الإنسان والحيوانات اللي ماهيش مستعدة للناموس هذيك دونك تولي تتأثر بها وبطبيعة الحال تصير الأمراض وتتنقل الأمراض من الحيوانات للإنسان وساعات حتى من الإنسان في حد ذاته.
0: وتونس مانيش في حلم أننا نحن في قلب هالمعركة هذه.
1: هو احنا نقول تونس هي تنتمي إلى ما يسمى بالنقطة الساخنة من حيث التغير المناخي. هوت سبوت نسميه بالانجليزي. علاش؟ على خاطر احنا الموقع نتاعنا في وسط حوض البحر المتوسط اللي هو ثاني منطقه متاثره بالتغير المناخي بعد المناطق القطبيه خاصه القطب الشمالي في الجيف في المرتبه الثانيه المناطق الحوض البحر المتوسط. علاش؟ خاطر هي في نفس الوقت متاثره موجوده ما بينات النظام المناخي الشمالي المعتدل معناها كما المناخ تاع اوروبا باش نبسطوا والمناخ المداري اللي موجود في الجنوب اللي كما نقولوا في افريقيا جنوب الصحراء. دونك احنا موجودين والتاثيرات نتاع الحراره اللي قاعده تزيد ومع ما يصحب ذلك من المظاهر الاخرى الكل كل هذيك باش تاثر علينا بطبيعه الحال.
0: تاثر علينا وقاعدين نشوفوه على مدى سنوات، نشوفوا كما تقول انت درجه الحراره اللي قاعده ترتفع عام على عام، انه ثم اختلال حتى في النظام ال معناها الصيف مع الصيف، الشتاء مع الشتاء، واللي قاعد يزيد اكثر انه مؤخرا منظمه الامم المتحده حكيت على انه صيف هذا موجه حر غير مسبوقه باش تكون موجوده. دكتور،
1: هو الدراسات العلميه خاصه الخيم في المعهد الوطني للرصد الجوي في تونس ولا حتى الباحثين والخبراء والاساتذه الجامعيين اللي يخدموا في مجال علم المناخ الجغرافي في المؤسسات الجامعيه نتاعنا الكل، معناها عندنا دراسات تبين بالارقام انه فما ارتفاع واضح في درجه الحراره. وعندنا الخرائط معناها تقريبا من السبعينات ومن الثمانينات قاعدين نقيسوا في الحراره ونلاحظوا، وحتى خاصه في نهايه القرن الفات وعندنا معناها مؤشرات ودلائل انه تقريبا فما ازدياد في المعدل ب 1.1 او اكثر حتى شويه درجه بارابور للفترات السابقه. دونك 1.1 درجه راه مش شويه، راه اونتر بارونتيز معناها تقول انت باش نعطيك مثال تقريبي تقول مثلا الحراره كي تزيد حراره 1.1 درجه تقول انت واحد درجه لا، الفرق ما بين معدل حراره تونس العاصمه ومعدل حراره جيبس هو 1.1. معناها كي تقول انت الحراره تزيد بدرجه كانك حطيت المناخ بتاع جابس في تونس، معناها هذا في المعدل. دونك ما نحكيو زاد على كما قلت لك الموجات الحر الشديد اللي العدد نتاعها قاعد يزيد، وحنا بدينا تذكر قبل انت حتى كنت صغير ما تصورش كانت في الموجات نتاع ال 40 و 45 كانت رار، معناها كانت نادره برشا معناها نقول، لكن توها ولينا في تونس نحكي ديما في تونس ولينا ال 40 وال 45 هذه ولات معناها تقريبا عاديه عندنا. لكن اللي يزيد يقلق اكثر مع الحراره مش الحراره في حد ذاتها لكن الرطوبه. علاش؟ خاطر كي تبدا حراره جافه ما فيهاش رطوبه ولا رطوبه منخفضه نجم معناها نحملوها هسي. نحملوها سوبورتابل معناها، لكن كي تبدا حراره مع رطوبه مرتفعه توصل كيما نقولوا 80% ولا 85% ولا 90% تولي وقتها تقلق برشا الجسم بتاع الانسان،
0: تعمل اجهاد اصلا
1: اجهاد بالضبط اجهاد، خاطر الجسم الانسان هو رد الفعل بتاع الجسم الانسان للحراره انه يخرج لك العرق من المسام تاع الجلد. وقت اللي يبدا فما السخانه برشا وفما رطوبه في الهواء العرق اللي يخرج ما يشيحش يسيل. هذاك علاش تقول لك واحد عرقان تشوف فيه
0: عرق وشرتله
1: عرق وشرتله فوالا. دونك يسيل هذاك ويسيل يسكر على المسام تاع الجلد تاع العبد. هذاك علاش يولي البدن يتقلق برشا ماك السخانه مع الرطوبه. بينما كي مثلا في هواء نسمه فما سخانه 50 لكن فما نسمه تعدى ولا بلاصه جاي شيحه كيما نقولوا مثلا في الصيف تقول لي توزر مثلا توزر المناخ بتاعها باهي رغم اللي تخون
0: رغم السخانة
1: السخان. علاش؟ خطر هواء جاف. دونك هاك الرطوبة مع الجفاف الرطوبة مع الحرارة هذيك اللي هي اللي تقلق الجسم الإنسان.
0: وصيف سناب يكون أسخن من المعادلات السابقة.
1: هو هذاك اللي صار اللي صدر على المعهد الوطني للرصد الجوي في التقديرات نتاعو للموسمية الجوان جويلي أوت هذوملا في التقرير نتاعو يتوقع انه باش المعدلات الحراره في الصيف هذه باش تكون ارفع حتى من المعدلات العاديه نتاعنا اللي مستنسين بها. وهذايا نتيجه انه بطبيعه الحال الاسباب اللي ادت للارتفاع في درجه الحراره مازالت متواصله، ما فماش على الاقل المظاهر نتاع التخفيف من افرازات غازات دفيئه. مازالت دول العالم تتصارع حول شكون ينقص غازات دفيئه وشكون خطر. طبيعه الحال كي باش تنقص غازات دفيئه راه هذاك باش ينعكس على الاقتصاد نتاعك، على المداخيل الماليه نتاعك. تصور انت بلاد كيما مثلا تحت الامريكيه ولا الصين اللي الاقتصاد نتاعها قائم على انتاج المحروقات، خاصه المحروقات واللي نسميوه احنا الطاقات الاحفوريه، معناها البترول وغاز وشربون اتسيتيرا. دونك هذوكم بعد كي تقولوا انت نقص، شنو معناها نقص؟ معناها ما عادش ينتج الواحد ولا يسكر المعمل، ما يساعدوش. دونك ولات فما دخلت هنا ما يعرف الان بالدبلوماسيه المناخيه، اي الصراعات و التجاذبات السياسية على خلفية مناخية أو نقاش مناخي في على المستوى الدولي.
0: لكن غير هذا شنو أسباب أخرى اللي مسببة درجة الحرارة الغير مسبوقة اللي باش نعيشوها ربما زادة في السنوات اللي جاي وحتى في صيف السنة؟
1: هو علاش خطر التركز غازات الدفيئة مش قاعد ينقص. دونك هذه الظاهرة الأولانية أو العامل الرئيسي الأولاني. وبطبيعة الحال وقت اللي يزيد تركز غازات دفيئة، هو شنو كيفاش تعمل غازات دفيئة باش نفهموا ببساطة؟ معناها احنا عندنا فما ظاهرة الدفيئة في الأرض، ظاهرة الدفيئة كما البيت المكيف نتاع الفلاح. دونك عندنا الأرض، كان تعرف عندك شوية اهتمام بالفلاحة في البيت المكيف، شنو عندك؟ أرض زارع فيها طماطم وفلفل وبطاطا وتترا، وعامل بلاستيك الغلاف البلاستيك مشمع ذاك. البلاستيك شو يعمل هو؟ علاش تولي باكورات نقولك تنتج قبل وقتها ولا تنتج غير وقتها تترا؟ تو كيما تو معنا برشا باكورات قبل وقتها
0: بلاستيك ثم حتى
1: دونك علاش؟ على خاطر أشعة الشمس تتسرب، جي من الشمس بطبيعة الحال تتسرب عن طريق الغلاف البلاستيكي، تدخل للأرض، الأرض تاخذ الطاقه ذيك شكل اشعه مرئيه فيزيبل. دونك لكن الارض ما يلزمش تخزنها عندها الى ما لا نهايه لانه تحرق. دونك يلزمها تعاود ترجعها للهواء للغلاف الجوي. دونك الارض كي ترجعك الطاقه ذيك اللي خذيتها ترجعها في شكل طاقه تحت حمراء انفراروج. دونك ترجعها للغلاف الجوي، الاشعه تحت الحمراء ما تعديش بلاستيك. دونك البلاستيك الدور نتاعو انه يحجز الطاقه او الاشعه، نسميها الاشعه الارضي، الاشعه اللي خارجه من الارض. دونك هذاك علاش البيت المكيف تولي سخونه. كي تولي سخونه تولي فما انتاج قبل وقته. تقريبا نفس اللوجيك هذيا بالنسبه للارض. الارض عندنا الغلاف الجوي اللي فيه الغازات اللي نعرفوها ثاني اكسيد الكربون سيتيرا، هذه نسميها الغازات الدافئه اللي الدور نتاعها تعمل دور بلاستيك بالنسبه للبيت المكيف. معناها تخلي الاشعه توصل للارض، الارض تاخذ الطاقه وبعد تعاود ترجعها في شكل اشعه انفراروج. اكل البلاستيك بلاستيك الغازات الدافئه هذه ما تخليهاش ترجع للفضاء، تبقى محتز، وهذا يخلى امكانيه الحياه على سطح الارض ممكنه، اعتدال في درجه الحراره في معدل 15 درجه تقريبا في الموين. لكن شنو لاحظوا العلماء منذ الثوره الصناعيه كما بدينا نحكيو انه التركز نتاع الغازات الدافئه اللي حكينا فيها هذه زاد، وبالتالي فما احتجاز اكثر من العاده لك الطاقه اللي خارجه من الارض، الاشعاع الارضي ذاك. دونك كي يصير احتجاز اكثر من العاده للاشعاع الارضي، لوجيكمون باش ترتفع الحراره، واذا كان ارتفعت الحراره باش تاثر على بقيه العناصر. خاطر المناخ احنا نقولوا ما نسموش مناخ، بلوتون نسميوه احنا منظومه مناخيه، معناها فما برشا عناصر تكون المنظومه المناخيه وهي في تفاعل بيناتها. معناها إذا كانت مس عنصر من عناصر المنظومة المناخية
0: يختل التوازن،
1: يختل التوازن كل. دونك علاش احنا خطر باش نتوقع أنه الحرارة باش تواصل في الازدياد نتاعها مع تمظهرات أخرى كما قلت؟ أولا لأنه تركز غازات الدفيئة قاعد يزيد، معناها ما فماش ملامح ولا قياسات أنه باش تنقص رغم المجهود الدولي. فما مجهود دولي صحيح ما نكرهوش، لكن زيادة واضحة. وهنا حتى التقارير تاع الامم المتحده خاصه الهيئه الامميه المختصه بدراسه المناخ اسمها جيك، معناها جروب انتر غوفرنمونتال بوليتيك دو كليما، هذه ولا لاي بي سي سي بالانجليزيه. هذه هيئه امميه مختصه بدراسه المناخ، خدمتها وهيئه امميه تابعه للامم المتحده. دونك التقارير نتاعها، اخر تقرير السادس يقول انه فما نتوقعوش فما انخفاض في تركز غازات دافئة، بل بالعكس هناك توقع في ازدياد. بطبيعة الحال حسب السيناريوهات اللي اقترحوها هما برشا سيناريوهات، فما السيناريو الأكثر تفاؤلا اللي هو كيقولوا شد فران الناس كل رغم ذلك بشديد الحرارة، لكن السيناريو الأكثر تشاؤما هذايا اللي كما نقولوا اونتر بارونتيز سايبنا على البطيخ معناها حتى واحد ما ينقص حتى شيء، دونك الحراره بجديد توصل حتى 4 و5 درجات من هنا ل 2100.
0: يعني دكتور زهير الحلاوي كي نرجع لتونس صيف سنين درجه حراره غير مسبوقه سخانه مش عاديه، وفي نفس الوقت باش تكون على اكثر من نهار، معناها هل باش نعيشوا نفس اللي كنت تحكي فيه من ظاهره انه موجات الحراره هذه ماهيش تكون عرضيه لكن باش تكون نجم تقعد بالايام وربما حتى بالشهر؟
1: هو شوف الغير مسبوقة هذه ما نجمش نتوقع المدى الطويل، خاطر توقعات في علم المناخ ما هيش ما تنجمش تمشي لشهرين وثلاثة شهور قدام. التوقعات تاع المعد المتر الجوي هي اعتمادا على نماذج عددية اللي حتى نموذج خاص بالبيئة التونسية بالمعد المتر الجوي مع نماذج أخرين، معناها كلها تقريبا تتجه نحو أنه الحرارة فما زيادة، لكن تنجم تكون زيادة مش دائمة، لكن ساعات تنجم تكون أقل شوية، معناها تفوت شوية وتعود ترجع للمعدلات العادية، لكن ما هيش متواصلة، معناها مش كما نقولوا مثلا المعدل مثلا عنا نحكي مثال في تونس 20 وبعد تقول لي الحرارة تقعد فوق 20 ثلاثة شهور، لا معناها بالضرورة لازم ترجع تحت 20. دونك يبقى العدد ذاك المعدل هو الأكثر تواترا، لكن هذا ما يعنيش أنه فماش تجاوز ذاك المعدل ذاك. بالنسبة لحكاية الموجات الحر، الدراسات اللي قمنا بها تبين أنه علماء المناخ تبين أنه فما ازدياد في عدد موجات الحر،
0: عدد الأيامات،
1: عدد لا العدد، خاطر الموجة الحر تنجم تكون على نهار، تنجم تكون على نهارين، تنجم تكون على 3 أيام، كي تبدا 3 أيام
0: سخان
1: متتالية معناها نسمى موجة حر واحدة ذيك.
0: به واضح.
1: دونك معناها بلغة أخرى عدد الموجات الحر زاد
0: وباش يزيد صيف سنة زاد.
1: بون ما هذه ديما قلنا ما التوقعات ما نجموش
0: نكونوا حسب المعطيات،
1: لكن الامتداد الزمني نتاعها معناها تنجم تكون قبل مثلا تجي 10 حالات بنهار نهار نهار نهار، لكن توا نجموا نلقاو مثلا 5 حالات 3 أيام 3 أيام 3 أيام. دونك الامتداد الزمني، وثم الانتشار حتى على المجال، معناها مثلا كنا ما نلاحظوش برشا موجات حر في شمال بلاد تونسية واغلبها كما يقولوا في الجنوب التونسي، لكن نجموا نلقاو امتدادها مجالي حتى موجات الحر هذه حتى في المناطق الشماليه. لكن ديما نعاود نقول انه الضغط نتاعها على الجسم الانساني يكون بمصاحبه الرطوبه،
0: يعني إذا كانت تكون رطوبة يكون الإجهاد أكثر.
1: بالضبط.
0: دكتور زهير الحلاوي، مسألة مش مربوطة كان بالسخانة ودرجة الحرارة المرتفعة، نحكيهم بكري قلت أنه هالتغيرات المناخية تجي معها ظواهر أخرى، حيوانات ربما وكائنات ما كناش نشوفوها في تونس ولينا نشوفوها، فنقعدوا في البحر مدام قراب من الصيف، اليوم قاعدين نشوفوا في كائنات غريبة على محيطنا، برشا حريقة خلينا نقوله ما عمرنا مريناها بأشكال مختلفة، ورجل الحرب البرتغالي وهذه القنديل الأزرق، شو قاعد يصير في بحوراتنا؟
1: هو معناها بالمنطق قتل تسخن الهواء، دونك الماء اللي فوقه بش يسخن، وخاصة أنه البحر عنده قدرة على خزن الطاقة ذيك، دونك ينجم المظاهر الارتفاع الحرارة ما يكونش بالوقت حيني، ينجم يأجل الحرارة. مثلا من بين هذه التفسيرات علاش جاتنا جان في فيفري اللي فات جاء قوي برشا المطر والعواصف اللي جات كنذكروها
0: العواصف هذيك،
1: دونك خطر فما الطاقة موجودة من الصيف اللي فات، البحر سخن برشا، دونك كي يسخن الهواء يسخن الماء اللي تحته، وهذاك الشيء يولي أنه الاختلال في التوازن البيولوجي في البحر. في البحر ايش عندنا؟ في البحر عندنا الكائنات الحية اللي هي سواء كان حيوانات ولا نباتات. الحيوانات عندنا الأسماك وكل القشريات كل الكائنات الحية دي كلها اللي هي متأقلمة مع درجة حرارة معينة ومع ملوحة معينة في البحر اللي هي مستأنسة بها ديزون. إذا كان الحرارة ذيك تتبدل والمروحة ذيك تتبدل، إيش يصير؟ تولي ظروف باش تعيش الكائنات ذيك ما عادش نجم تعيش. دونك شنو الحل بالنسبة لها؟ يما تتنقل تهرب من البلاصه هذيك تمشي للبلايص الابرد. وذاك علاش فما لاحظوا فما تنقل العديد الكائنات الحيه اللي كانت عايشه مثلا في خليج قابس وتتنقل نحو الشمال. علاش؟ خاطر فما خطوط تساوي الحراره نتاع البحر لاحظوها قاعده تتحرك نحو الشمال. دونك الكائنات الحيه هذيك يا اما تهرب ولا تموت تندثر خاطر ما عادش تنجم تعيش.
0: وعشنا اندثار لحيوانات معينه في
1: الدراسات هنا فماش ما عندناش تاكيدات، لكن اللي متاكد منه انه فما انتقال، وهو نجم نقول فما عشناه ولا ما عشناهش من خلال الثروه السمكيه نتاعنا. فما برشا كائنات حيه اللي ما او ثروه اسماك اللي ما عادش نلاحظوها برشا في البحر وفي البحورات نتاعنا. علاش؟ خاطر الظروف الملائمه نتاعها خاصه من الحراره والملوحه ما عادش ملائمة له، دونك تولي تهرب. واذا كان تهرب هي فما حاجه اخرى مع الهروب نتاعها، فما صاحبها انه جينا كائنات حيه اجنبيه دخيله
0: مانيش مستسلم بها،
1: اللي هي تلقات ظروف ملائمة باش تعيش. طيب مثلا نقول لك انا الكراب نسميوها السرطان سرطعون هذيك
0: تاع يسموه داعش في
1: داعش في صفاقس وفي المناطق الجنوبيه. دونك هذاك الابيض السرطان السرطعون الابيض هذاك كراب بلو بلوتو هذاك مفروض ما يكونش معناها ماهوش ماهوش مفروض ما يعيش في البلايص هذيك، لكن باعتبار انه ولات متوفرت له ظروف ملائمه باش يعيش وباش ينمو وباش ولا ينجم ياخذ بلاصه الكائنات الحيه المحليه
0: اللي مستنسين به
1: واللي منافس جدي على الفضاء ذاك. الفضاء ذاك بما فيه الاغذيه بما فيه المجالات العيش البلايص اللي يعيش فيها يحتمي فيها يتكاثر فيها الى غير ذلك، واللي يفك بلاصه الكائنات هذيك. فهمنا؟ دونك هذه وفما مثال انا فما كائنات حيه عنا كما قلت انت حكيت سميهم لي ميدوز الحريقه
0: احنا شنو حكيتها المنظومه
1: كيف نفس الميدوز عنا حاجتين عنا المشكله الميدوز هي اولا ما عادش فما دي بريداتور ما عادش فما شكون ياكلها خاطر نقصوا المفترسين نتاع الكائنات هذه
0: يوم بالاساس سلحفاه البحر
1: فما نوع من الاسماك زاد فما اسماك تاكلها. دونك كي ينقص المفترسين نتاع الحريقه هذه دونك وهي ما تلقاش برشا منافسين وثم بالظروف الحراره نتاع الماء البحر اللي ولات ملائمه باش تعيش فيها دونك ولات تجي وتخرج. انا نذكر كنت صغير كنا نعوم قبل كنا قلت تجي الحريق تجي في اخر الصيف
0: صحيح
1: معناها نقول لك هيا وفيها البحر وهي بنروح
0: هيا روح
1: اي الوغ تو ولات تجي بكري شويه بكري برشا ساعات في جوان
0: معناها مازال ما بديناش موس
1: وبعد كبير. دونك هذيك هذيك مؤشرات على انه الاختلال نتاع التوازن البيولوجي في الماء في البحر تغير. هذا نحكي على الكائنات الحيه الحيوانيه لكن كيف زاد النباتيه البوسيدونيه هذيك نسميوها الذريعه احنا نقولوا
0: الذريعه
1: هذيك هذيك كي تلقى شط فيه ذريع راهو عارفه شط نظيف اوي كي تلقى شط
0: ولي العباد عندها فكره
1: لا وسخ لا بالعكس. علاش الذريع هذاك من احسن المؤشرات على انه الشط هذاك باهي؟ علاش؟ على خاطر الذريع ما ينجمش يعيش في المياه الملوث. اثنين الذريع هذاك يحمي السواحل من الانجراف خاطر هو يعمل كيما الفران كيما المخده يجي موجه قويه هو يشد خاطر الذريع هو كيما هي كائن معناها نباتات نباتات بكل بالعروق بكل شيء في وسط البحر. دونك كي تجي موجه قويه وقت العواصف وقت الواحد دونك هو يعمل فران نتاعها دونك ما يخليش الاصطدام مع الشط قوي برشا وبالتالي ما يصيرش انجراف. ثلاثه الذريع هذاك البوسيدوني وتيترا هذاك ماوى لكل الكائنات الحيه اللي تعيش فيه مخبأ ماوى يعيشوا فيه ياكلوا منه ويعيشوا. دونك انت تجي تنحيه ولا بسبب او حاجه اخرى ممكن ديما نحكيوا على التغيرات المناخيه انه من اكثر الكائنات الحيه اللي تخزن الكربون
0: اللي هي الذريع
1: اي معناها كيما عندنا الاشجار اللي في على اليابسه كيما عندنا الذريع في البحر اللي يخزن الكربون. دونك اذا كان تطور انت في الشواطئ نتاعك المجالات نتاع امتداد البوسيدونيه هذه راك تعمل في نفس الوقت لتخفيض من غازات الدفيئة خاصة الكربون في الجو، اثنين تحمي الكائنات الحية متاعك، ثلاثة تحمي السواحل متاعك، أربعة توفر صوات نظيفة وسهلة، طبيعة الحال تخرج أكسجين خطر كيما الزريع تخرج أكسجين، والأكسجين هذاك تعيش منه الكائنات الحية الموجودة غادي. دونك شوف هذا كله التوازن هذا موجود، وفما التوازن
0: فما اختلال زي التوازن قاعد يصير.
1: لا اختلال خطر سيدي بنادم تدخل، سيدي بنادم كي يدخل من غير منطق ومن غير عقل ومن غير تجربة ومن غير حكمة راهو يدخل اضطراب عك النظام البيئي اللي حكينا فيه. وقت اللي جي انت تصطادك السلحفاة البحر مثلا نحكيو عليها، شو يصير هنا؟ العددها بش ينقص، وبالتالي ما عادش تاكل برشا الحريقة، وبالتالي التوازن ما بينات عدد الحريقة وعدد السلحفاة البحر بش يختل
0: مختل.
1: اي دونك هذا كل بش يدخل اختلال على التوازن الكل،
0: وتجيك انواع سامة، لانه تو اخر مرة شفنا رجل الحرب زي البرتغالي هكا
1: اي رجل الحرب البرتغالي
0: قاعدة تجينا انواع سامة متاع حريقة في البحر.
1: شوف راهو هو ماهوش مسمى لدرجه انه الموت راه معناها مش نمشيو للتهويل برشا، معناها جون تاع كيما واحد مثلا مسدتك الحريقه في اليابسه في الحشيشه هذيك معناها توجع وتحرق لكن طبيعه الحال كان عبد عنده حساسيه ولا الجلد نتاعو ولا هو الجسم هو حساس برشا الجلد نتاعو ولا في بدنه عنده حساسيه وعنده دونك بطبيعه الحال باش ينجم يكون محل متابعه طبيه عاجله، لكن في الاغلب الحالات ماهيش مخطره لدرجه الوفيات.
0: لكن ديما لازم نردوا بالنا من التغيرات المناخيه اللي قاعده تصير واللي قاعده تاثر على وجه العالم وجه البلاد، نحكي على تونس. فخليكم معنا راجعين بعد الفاصل. الدكتور زهير الحلاوي استاذ علم المناخ في جامعه تونس ضيفي في واحد من الناس على موزيك فهم.

0: واحد من الناس واحد من الناس.
1: رجعنا لكم في واحد من الناس على موزايكا فام. ضيفي الدكتور زهير الحلاوي أستاذ علم المناخ في جامعة تونس وعضو مفاوض أيضا في الوفد الرسمي في قمم التغيرات المناخية واللي هي مش بعيدة قريبا قريبا نعيش قمة في أنطاليا. دكتور وكنا نحكي على تونس وأنه تونس ما في في العالم في ظل ما يعيش العالم من تغيرات صيف مش يكون سخون كائنات ما نش متعودين بها قاعدة جيل بلادنا والبحوراتنا وقاعدة تأثر زي كيف كيف على هالتوازن الموجود. لكن العالم زي بشيشهد ربما تغيرات ما أكبر ذوبان الجليد ربما سيغير وجه العالم في سنوات قادمة. دكتور
2: هو احنا تو شفنا البحر في تونس البحر. لكن زاد عندنا البر زاد راهو البر من بين مظاهر مثلا تغيرات مناخية في تونس نحكيها هو الاختلاف في نظام الامطار وكي تقول حرارة مرتفعة معناها تبخر مرتفع
1: صحيح.
2: واذا كان عندك مخزنات متاع ماء كبيرة ومع حرارة مرتفعة دونك الرصيد متاعك متاع الماء ممكن مش ينقص معاش تولي تنجم عندك القدرة باش تعطي الماء للفلاحة باش ينتجوا وإذا كان ما عادش الفلاح عندهم القدرة على الانتاج دونك يولي فما تأثير حتى على السوفرينتي
1: سيادتك الغذائية
2: سيادة غذائية كيف كيف زاد الصناعة كيف كيف السياحة إذا كان أوتيل ما عندوش ماء شكون باش يجي
1: ما
2: عادش نجم فهمتني دونك هذه الانعكاس طبيعة الحال زاد انعكاسات حتى على على الحياة نتاع الإنسان العادي المرأة اللي تخدم تحت الشمس وسخانة 50 فوق راسها بالضرورة ماهيش تلقى الوقت
1: تلقى ولادها
2: فوالا بالضبط دونك الماء احنا عندنا ثلاثة حاجات تقريبا كبار هما الماء والطاقة زوز يلزمنا نوفر الطاقة للإنسان للتوانسة لكن نصيبنا من إفرازات غازات دافئة في العالم معناها احنا كما قلت من أكثر البلدان متضررين من التغيرات المناخية لكن من أقل البلدان متسببين فيها لأنه نصيبنا من الغازات الدافئة في العالم كل ما يقارب 0.07% من إفرازات على العالم كل مثلا كي تقارن مثلا مع تقريبا الربع عند أمريكا اكثر شويه من في الصين دونك احنا معناها انسينيفيون لكن رغم ذلك احنا من اكثر العباد
1: تاثرا
2: هشاشه وتاثرا بالتغيرات المناخيه دونك تو نرجعوا للعالم العالم صحيح فما مفاوضات العالميه اللي تصير كل سنه بيعرف بقمم المناخ قمه الكوب كونفرنس اوف بارتيز هذه نتاع الدول اللي تعهدت انها تتصدى للتغيرات المناخيه يا اما بشكل من خلال تخفيف من افرازات غازات دافئه اللي كان هي تنتج برش وزملاء فما اتفاقيات دوليه كما الاتفاقيه الامميه حول الاطاريه حول التغير المناخ اللي هي المؤسسه للمجهود هذايا الكوب والا بروتوكول دو كيوتو اللي صار سنه 97 نتيجه في القمه الثالثه قمه المناخ الثالثه في كيوتو في اليابان والا خاصه في سنه 2021 القمه كوب 15 اللي صارت في باريس واللي خرجت منها اتفاق باريس او اتفاق باريس اللي بين او ظهر شنو هما الاهداف نتاع العالم باش تتصدى للظاهره ذي وشنو اللي يلزمنا كمجموعه دوليه شنو نعملوا باش نتصداو للظاهره ذي والمجهود هذايا يلزم يكون مجسم في وثيقه رسميه ترسل من الدوله او من الطرف من الدوله ذيك الى الهيئه الامميه المهتمه بالتغير المناخ اليو ان اف سي سي سي هذه الهيئه الامميه تشكل في وثيقه نسميوها التعهدات او التعهدات الوطن المحدده وطنيا لان دي سي احنا كل 5 سنين لازم نعمل نبعثوا الوثيقه هذه اخيرا تقريبا ما عندهاش شهر ولا شهر ونص بعثنا الان دي سي تونس نتاع تونس بعثناها الان دي سي الثالثه هذه النسخه الثالثه كونتريبيسيون ديتيرميني ناسيونال اللي حطينا فيها
1: تعهدات
2: نتاعنا شنو احنا مستعدين باش نعملوا في كل مجال سواء كان للتصدي للتغيرات المناخيه من خلال التخفيف من افرازات غازات دافئه خاطر كمان احنا عندنا غازات دافئه باش رانا مستعدين باش نقصوا منها في الصناعه في الفلاحه في بقيه الاقتصاد الانشطه الاقتصاديه والا زاد في التاقلم مع الظاهره ذي لانه المجهود الأكبر بالنسبة لنا احنا يجب يكون من حيث التكيف والتأقلم مع الظاهرة ذي، سواء كان كيف كيف في الفلاحة، في الصناعة، في الاقتصاد، في حتى في البشر، في الصحة إلى ذلك. بطبيعة الحال هذا يفترض وجود تمويلات، وفي الوثيقة هذه الرسمية تونس بينت أنها فما جزء من التمويلات اللي باش ترصدها على ميزانيتها على كاهلها للتصدي لظاهرة ذي، وفما جزء آخر من الإنجاز من التعهدات، هذه التعهدات اللي تفترض أنه فما مساعدات مالية،
1: واللي هي موجودة دكتور،
2: هي موجودة، فما صناديق عامة نجم مثلا من خلال التبادل المالي ولا الاقتصادي ما بين زوج دول ولا بين زوج هياكل، لكن فما صناديق خاصة تكونت منذ بروتوكول كيوتو وحتى بعد باريس، ثلاثة صناديق كبار للتمويل المناخي، ثلاثة كبار ينجموا الدول تتجه لها وتاخذ تمويلات، تكون تمويلات كبيرة برشا بالمليارات، لكن على شرط أنها تكون تهدف إلى التخفيف من فرزات غازات الدفيئة والتأقلم مع التغيرات المناخية، اللي هم ثلاثة صناديق، هو الصندوق الأخضر للمناخ، وصندوق التأقلم ولا التكيف، وصندوق خسائر والأضرار.
1: اللي هم ذوما فرصة كيف كيف للبلاد، لأنه ويقال دكتور أنه التغير المناخي نجم يكون فرصة للبلاد حتى تنجم تمشي في طريق اقتصاد جديد، ينجم كما قلت تتوفر الموارد. معناها ما ناخذوش كان التغير المناخي على أساس أنه حاجة سلبية، ينجم يكون معطى إيجابي للبلاد التونسية. خلينا نحكي لنا على تونس،
2: هذه الفكرة الرئيسية اللي خرجت في الـ NDC 3.0 بتاع تونس، لأنه النجم يكون التصدي للتغيرات المناخية سواء كان من حيث التخفيف أو التأقلم هو دافع تنموي لتنمية البلاد. علاش؟ لخاطر كي يقولوا التنمية المستدامة اللي هي شنية ببساطة، اللي التنمية اللي تعتمد على ثلاثة عناصر، التنمية الاقتصادية معناها عباد تدخل فلوس وتم مداخيل غير ذلك، والتنمية الاجتماعية معناها العباد تخدم، عباد تلقى رفاهية اقتصاد اجتماعية ناس عايل، وثم حماية البيئة والمجال البيئي وتنميته في أشكاله الفضلة.
1: كيفاش تجم يكون هذا فرصة؟
2: هذا يجب نلقاو الخلطة العجيبة ذيك التوليفة، أنه نخدم على ثلاثة حاجات هذه. ألور هنا شنو يجب تكون عنا طبيعة الحال موجودة عنا في تونس استراتيجيات للتصدي للتغيرات المناخية، واللي ظهرت كما قلت في التقرير في الوثيقة بتاع تونس الأخرانية، أنه نحاول نبحث على التمويلات اللي تشتغل على أولا الجانب التصدي للتغيرات المناخية بالأساس، سواء كان خاصة التأقلم، احنا الجزء الكبير بتاع التمويلات اللي طالبينها حطيناها في التكيف ولا التأقلم مع التغيرات المناخية، الفلاحة، الصناعة، البشر، اتترا. ولكن طبيعة الحال في المشاريع ذيك يلزم زادة تكون فما جانب حمائي للبيئة ولا تنمية البيئة المثلى، ومع تنمية الجانب الاجتماعي، نعطي توفير عمل للشباب، نوفر لهم خطر موجود، هذه ما يسمى بالاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري، كلها تقريبا تحوم حول التنمية المستدامة.
1: لكن كونكريتمون كيفاش تنجم يكون فرصة التغير المناخي فرصة للبلاد باش تنجم تغير من اقتصادها؟
2: فرصة للبلاد مثلا نعطيك أمثلة بالمثال يتضح الحال.
1: صح،
2: وقت اللي نلقى أنا منطقة في غابة من غابات الشمال الغربي اللي بعيدة وظروف الاجتماعية نتاع السكان تاعها بعيدة برش، اللي كان نخلق مشروع نتاع تنمية الغابات في منطقة الشمال الغربي، ولا منطقة مثلا تحرقت نتيجة الحرائق بتاع الغابات اللي صارت سنوات الأخر، دونك أنا نعمل مشروع نطلب تمويلات باش نعاود نغرس النباتات غادي، إيش يصير هنا؟ أولا أنا نتصدر التغيرات المناخية، اثنين علاش نتصدر؟ خاطر الأشجار هذيك خزان للكربون، دونك أنا باش نقص البار نتاعي نتاع الكربون في الجو،
1: إفرازات
2: الكربونية نتاعنا، دونك لكن في نفس الوقت الأشجار هذيك شو تعمل هذيك كيفاش نغرسها؟ أو باش تخدم عباد صح؟ عائلات، باش تخدم شباب، باش توفر مداخيل للعائلات المحيطة، نجم نربط معاها سياحة بديلة سياحة إيكولوجية، نجم نعمل أنشطة متاع السياحة
1: المجيئة،
2: نجم ننمي بها الثقافة المحلية متاع المنطقة ذيك. دونك شفت هذه كلها الجانب الاجتماعي، الجانب الاقتصادي تفهمنا فيه مداخيل وستيرا، ثم طبيعة الحال الجانب البيئي هاني قاعد نتصدر التغيرات المناخية. دونك لكن ديما قلت هك التوليفة هذيك يسم نلقى لها بيبان، نلقى هو ديما نقول أنا مشاريع النوع هذا يلزم ثلاثة حاجات، يلزم فكرة
1: أوريجينال
2: أوريجينال وطريفة ولكن باهية وقوية، اثنين تمويل، وهنا كما حكينا فما تمويلات موجودة، لكن فما يلزم رجال،
1: رجال ونساوي واقفين للموضوع، أي بالمنطقة
2: رجال بالمعنى ليزوم، رجال متشبعين بالفكرة ذيك وحاضرين أنهم يسعوا للهدف هذاك اللي هو في نهاية الأمر.
1: لازم هذا رؤية دكتور زوهير،
2: لازم رؤية
1: بالطبيعة، رؤية البلاد لازم تمشي في منطقة أنه اليوم راهو لازم تغيير الإيكوسيستم، تبدل طريقة تفكيرك نحو اقتصاد يحترم البيئة، يحترم وحتى كم ومش ما عادش خيار،
2: لا ولا مفروض عليه
1: ولا ما عادش خيار.
2: طبعا نعطيك مثال فما الاقتصاد نتاعنا مثلا نحكي على الصناعة في تونس نسبة كبيرة بها مرتبطة بالاتحاد الأوروبي، هاك ولا 95% تقريبا من الاقتصاد التونسي مربوط بالتعاملات نتاعنا. الاتحاد الأوروبي خرج في جان في 2026 قانون سميه السيبام، هذا شنو القانون هذا؟ يقول أنه كل منتج فما هو حطوا مجموعة من المنتجات الصناعية

0: ستيف تخلص امبو دونك يصير هنا يولي فما اختلال دونك انت منتج انت عندك اسواق احنا عندنا اسواق في الاتحاد الاوروبي برش دونك اذا كان انا تثقل عليا اكل الشارج هذيك دونك نولي ما عادش منافس للصناعه الاوروبيه دونك نفقد الاسواق
1: وهو يحافظ على اقتصاده
0: الوطني هو يحافظ على الاقتصاد نتاعو
1: يحمي بيئته زاد
0: وحنا نلوثوا بلادنا اون بلوس نوليو نضيعوا فك المنتج دونك شوالي ولا الصناعيين في تونس مفروض عليهم انهم في العمار في المنتجين للحاجات هذه خاطر ممكن القائمه تتوسع اكثر انهم يسعوا الى التخفيض من فرازات غاز الدفيئه نتاعهم من خلال تخفيض من البصمه الكربونيه اللي حكينا فيها دونك كيفاش التخفيض من البصمه الكربونيه انهم لازم يدخلوا في الشين دو فالور نتاعهم شين سلسله الانتاج نتاعهم الاهتمام بالتخفيض من افرازات غاز الدفيئه خاصه الماء الطاقه الملوثات الى ذلك باش ياخذوا البصمه الكربونيه تكون البصمه الكربونيه نتاعهم اقل من اللي موجوده في اوروبا
1: في الاخر ولا التزام اليوم ما الاهتمام بالمناخ وضرورة حتى إعلامية لأنه ديما نحكي على الموضوع هذا الدكتور زهير حلاوي ونشكرك برشا أنك كنت حاضر بحذنا وفسرت بطريقة بسيطة لكل الناس وأنت في واحد من الناس هالتغيرات اللي قاعدة تصير. شكرا لك زهير الحلاوي الدكتور الأستاذ علم المناخ في جامعة تونس. شكرا لكم أنتم اللي تبعتونا في واحد من الناس على موزايك FM. شكرا عدنان في الإخراج, شكرا أحمد في الإخراج الرقمي, شكرا بوثينة وخليل في الإعداد. تحياتي لكم وتصبحوا على خير.

0: الأولى في تونس. راديو موزيك اف ام تونس. الأخبار.
1: مستمعي إذاعة موزيك اف ام، تحية طيبة. عضو المكتب التنفيذي للجمعية التونسية للمحامين الشبان نسرين قرناح تؤكد في تصريح لموزيك اطلاق سراح زميلتها ومناوبتها اثر مثولها مساء اليوم امام قاضي التحقيق وتقديم العائلة وصفة طبية تؤكد ان القرص الذي عثر عليه لدى المحامية لم يكن سوى دواء مهدئا.

0: تتناوله المعنية بالأمر بسبب معاناتها من فوبيا معينة. وبالعودة على تفاصيل اللقاء، فجرناحة تقول إن المحامية التي تم الاحتفاظ بها أمس بمدينة الحمامات بشبهة حيازتها مادة مخدرة أدلت طوعا باسم الدواء الذي في حقيبتها، وطلبت التثبت من اسمها التجارية المعروف طبيا، وقد تقدمت عائلتها بوصفة طبية في الغرض ليقرر على أثر ذلك قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بناب الاثنين إطلاق سراح المحامية. البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية يعلن عن تعيين جورج أخيلاكستي رئيسا جديدا لعملياته في تونس خلفا لنوديرا منصرفا. وسيتولى المسؤول الجديد مهامه بحسب بلاغ صادر عن البنك اعتبارا من الأول من سبتمبر 2026، وسيباشر عمله من مكتب التمثيل المقيم للبنك في العاصمة تونس. المدير الجهوي للتجارة بتطاوين أحمد التليل يؤكد لموزايك حجز أكثر من 100 قنطار من مادة الفرينة المدعمة و338 قنطارا من السدار، وذلك بداعي الإخلال بترتيب الدعم. في الشأن الدولي، مصدر قضائي يقول اليوم إن الادعاء الإيطالي وضع وزير الأمن الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير قيد التحقيق بشأن طريقة معاملة النشطاء المشاركين في أسطول الصمود الداعم لقطاع غزة الشهر الماضي. وسائل إعلام رسمية تنقل عن إسماعيل قاآني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قوله إنه سيتم إنشاء حزام أمني جديد للمقاومة يمتد من مضيق هرمز إلى مضيق باب المندب قبالة سواحل اليمن ومن الخليج إلى البحر الأحمر. من جهته، كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف يقول في رسالة نشرها عبر قناته على تيليجرام اليوم إن طهران ستحول الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة إلى هزيمة أخرى لما وصفه بالعدو. المركز الألماني للأبحاث الجيولوجية يعلن أن زلزالا بقوة 6.1 درجة على سلم ريختر ضرب سواحل كوبا، وأضاف المركز أن زلزال وقع على عمق 10 كيلومترات. ختاما، فرنسا وألمانيا تقرران التخلي عن برنامج تطوير مشترك لطائرة مقاتلة بسبب خلافات بين الشركتين المعنيتين، وفق ما أعلنت برلين في نكسة للجهود الأوروبية الرامية إلى تعزيز التعاون الدفاعي. وكان برنامج نظام القتال الجوي المستقبلي أطلق في العام 2017 ليحل محل مقاتلات رافال الفرنسية ويوروفايتر التي تستخدمها ألمانيا وإسبانيا. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الأخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع سامي الحامي وكامل فريق برنامج كولتور بلوس. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس كولتور بلوس. كولتور بلوس سامي الحامي
2: 38 دقائق. أسلم ومرحبا بكم من ما كنتوا تسمعوا فينا على الأولى في تونس موزايك إف إم. بداية أسبوع موافقة ليكم وين كنتوا إن شاء الله يا ربي، جمعة فيها برشا موزيكا برشا تياتر برشا سينما والفنون الكل موجودين، وكالعادة جديد الكل تلقاوا حصرين هنا على موزايك إف إم. اليوم في الانترفيو نحكيوا على الدورة 9 للمهرجان الدولي لفنون السيرك وفنون الشارع اللي أثناء يدوروا 12 ولاية عروض في الشارع، عروض دولية. ناخذوا اكثر تفاصيل مع ضيفنا هيثم القصدي بشويه خير هنا في موزايك إف إم. الفلاش باك، حبينا نحكيوا في ذكرى رحيل وعلى احمد رامي الرجل الذي كتب اجمل اغاني ام كلثوم، كنقولوا حيرت قلبي معاك هجرتك وغيرها من الاغاني وبرشا اكيد دي فيرسيون. تحكيوا على علاقه احمد رامي بام كلثوم، يمكن اخرها في فيلم الست هي علاقه الحب اللي كانت من طرف واحد وتعديت برشا مراحل. احمد رامي نحكي وعليه شوية آخر في الفلاش باك، شاعر كبير وخلى بصمة كبيرة في وجدان العرب. أجندة نعطيكم فكرة على الأحداث الثقافية المنتظرة، هذا كل بتبيع ما يكون كان مع فريق كامل، معنا طارق في الإخراج الرقمي ومعنا خلودة في الإخراج. هي كانت ضيفتنا هنا نهار سبت في نجوم، وتفتتح مهرجان بن زارد في الدورة الجديدة دورة 46. خليكم تسمعوا جديدها توت سويت على موزايك. إيه دغنوج يا ليل رجعنا.

0: مشيت أيمن لسيقي وصنحة 28 دقيقة وإحنا توحشني أيمن لسيقي هكا يعمل لنا أغنية ويغيب علينا مدايدة وصنا لوقاية الانترفيو على موزيك فهم الانترفيو فرحانين برشا خاطر نحكي على مهرجان قاعد يعمل في خطوات مهمة قاعد يحاول قاعد يجدد قاعد يقدم تقريبا نحكي على 9 سنين دورة 9 للمهرجان الدولي لفنون السيرك وفنون الشارع اللي سنة يجوب 2000 ولاية أنا باش نقول 12 ولاية هيثم القصداوي مرحبا بك مدير سيرك بيبروني نورتنا
1: مرحبا بكل مستمعي ومشاهدي موزيك فام
0: أيوة هاو كان استفايلت لك غادي 2000. من دوليا 2000 أيه. ولاية معنا هذا من تونس وانت ماشي
1: لني نكملوا العالم معنا إن شاء الله
0: لني نجيبوا العالم نحكيوا على دورة جديدة باش تكون موجودة من 11 حتى 28 جوان استوقفني شعار الدورة هاي ثم نبدأ معاك سيرك الغد يبدأ اليوم
1: سيرك الغد يبدا اليوم معناتها اداره المهرجان والفريق الفني اختار في الدوره 9 على المهرجان الدولي للفن السيرك يقول سيرك نتاع غدوه لازم يبدا اليوم معناتها الجيل معناتها اخترنا على الجيل اللي جاي لازم يبدا اليوم باش نجموا يوصل ثم باش نوصلوا هالثقافه والفن هذايا اللي هو فن السيرك هذاك علاش اخترنا الشعار هذايا باش نرسخوا ونقويوا ثقافة السيرك في بلادنا وخاصة أثناء الدورة هذه مش نعتمدوا برشا على الرواد السيرك اللي هو أصبح عنا كم كبير من الشباب والأطفال اللي ولا يحبوا السيرك وهم يستناو في السيرك ويستناو وقت يكملوا الامتحانات متاعهم باش يكونوا موجودين في الدورة هذه الدورة 9 على المهرجان الدولي لفن السيرك
0: وفن السيرك غالما هيثم وانتم من الناس اللي قاعدين يحاربوا كنجم نقول على الفن هذا باش يبقى موجود باش يتواصل في أكثر عروض لاقي المكانة لاقي الدعم لاقي الحاجة القيمة اللي يستحقها الفن هذا
1: شوف هو الحقيقة معناتها الفن هذايا نحن اخترنا كفريق في باباروني خاطر نحن كباباروني معناتها مؤسسة معناتها نخدموا روحنا تلت العام ونعملوا هالمهرجان هذايا اللي هو يصير كل مرة في جوان اللي هو الدورة متاعه 9 نلقاو شوية صعوبات أما الحقيقة اللي واقف معنا هي الدولة مش نبيش ما نقولوا معناتها نكونوا صريحين الدولة هي الأساس اللي هي مخلتنا واقفين ونذكروا نحن المهرجان هذايا تحت إشراف المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والظاهرة الثقافية والديوان الوطني للسياحة والمندوبيات الجهوية لشؤون الثقافة في كل ولاية اللي نمشيو لها نلقاو المندوبية هي اللي حاضنتنا رغم اللي غياب كبير ياسر المستشهر معناتها اصبح معناتها ما عادش موجود المستشهر ونحن ما حقيقة مشنا معاملين عليه
0: بتعاده شنو هيثم
1: بتعاده نسمعوا نقولوا على موزيك لهنا اللي عندك معارف نجم تجيب مستشهر ما عندكش معارف وما تنجمش تجيب مستشهر والبرامج نحن المهرجان نتاعنا الحقيقه كبير برشا كم كبير متاع الجماهير يكونوا موجوده خاطر العروض نتاعنا كلها مجانيه في الشوارع سؤال الناس كلها تعاني منه المستشهر في تونس ما عادش
0: كمان طبعا احنا كنا نحكيو عمليا خليني نقول الفستيفال ما شاء الله يتعبه العروض الناس متعطشه لعروض الفن هذا فما جمهور يقبل من صغيرات
1: هو نحن اليوم دوب ما هبطنا كم كبير متاع ناس عملوا التليفونات خاطر نحن بحكم عنا الأول خيمة متاع سيرك في تونس وعنا بلاتفورم تتبع فينا الناس على السيرك كم كبير متاع ناس يستنوا فينا قلنا يا جماعة فين الولايات ثم الولايات اللي ما نجموش نمشوهم تغشوا وانا نقول لهم لا راهو اقربوا شوية بشوية رانا نجمو نجيوكم ورانا في الصيف ثم عندنا عروض في المهرجانات الصيفية وباش نحبوا ناخذوا بخاطر الناس يحبوا السيرك ويحبوا فرجة السيرك خاطر السيرك فيه الروح الفرجة وفيه الابهار وفيه كل ما يحبوه المتفرج
0: قداش يتكلف عرض سيرك هيثم

0: قداش يتكلف عرض سيرك؟ يتكلف برشا
1: تقريبا
0: الحقيقه. معناتها عرض سيرك بدايه كي نقولوا نحن في تونس التكلفه الماديه فوق 10 ملايين. خاصه الفنان نتاع سيرك يحب يخلص خاطر هو معناتها لو نهار يتضرب ما عادش نجم يقدم معناتها الفنان نتاع سيرك، وهذاك علاش يخلص بالكدا ويزمو ان نخدموا له خدمته ويكون معناتها ياخذ هالكاشي نتاعو المحترم.
1: وهيثم خلينا جوست نوضح حاجه للناس اللي تسمع فينا، وانا بيدي في جامعتنا حتى اتصالات في نفس الموضوع هذايا اللي هي مساله سيكوريتي بالنسبه للفنان نتاع السيرك. كنت توا حكيت عليه الموضوع، كيفاش تصير العمليه؟ معناها يتم تامينه، لازم فما حاجات معينه يتم تامين البلاصه اللي باش يتم فيها العرض، فما خدمه كامله قبل العرض ديجا؟
0: هو قبل ما نمشيو نعملوا فيستيفال، هو اول حاجه نعملوا التحضيرات والمكان اللي باش يصير فيه العروض، نحضروا لي ماتيريال نتاع السيكوريتي، نحضروا اللوجيستيك اللي يستحقوا الفنان، والاهم من هذاك كل الفيستيفال كله يكون اسيوري، لازم يكون ثم اسيرونس تامين للفيستيفال لا قدر الله. والحمد لله نحن بالتجربه نتاعنا 9 سنين ولا مره تعرضنا للشيء هذا، خاطر الفريق مدرب بالكدا بالكدا ومدرب على هل العروض هذه باش نجموا نقدموا عروض فرجويه في اطار مهرجان الدولي او في عروضنا نحن اللي السنويه نقدموها في المهرجانات.
1: دونك كل شيء، كل خطوه تبدا محسوبه بالنسبه لكم،
0: كل حاجه مدروسه في السيرك. لو ما ندرسوش ما نجموش ننجحوا، وتنجم نتعرضوا لزاكسيدون معناتها خايبين شويه للفنان.
1: والحمد لله حتى التوا سافا بالنسبه لكم، مختلف الدورات كانت دورات ناجحه جماهيريا، عروض مجانيه، وسنين نحكيو عليه 12 دوله. قلت قبيله الجمهور يسال فيكم سيرك باباروني وين باش تكون مختلف العروض على البلاتفورم تاعكم. دونك هنا من موزايكا فام عطينا فكره على العروض. نذكر انه الفستيفال باش يكون من 11 حتى 28 جوان بمشاركه فنانين ومبدعين من اكثر من 10 دول. نبدا لي بالولايات وين باش نكونوا موجودين.
0: نحن ان شاء الله باش يكون المهرجان كما قلت من 11 حتى 28، باش يكون الافتتاح في شارع حبيب بورقيبه تحت شرف المندوبيه الجهويه لشؤون الثقافه بولايه تونس، متى ينطلق لعده ولايات. نهار 12 باش يكون مخيم الفنون، باش يكون في رانش كلوب، باش يجيو الناس للسباس هذايا وباش يخيموا ويتبادل الخبرات بين فنانين السيرك المحترفين والهواة ورواد السيرك. 13 جوان باش يكون في بنزرت في اوتيك، دعوه مفتوحه للجميع، باش يكون تحت شرف زاد المندوبيه الجهويه لشؤون الثقافه بنزرت. 15 جوان باش يكون في نابل بحذا المركب الثقافي نيابوليس، باش يكون اجواء كبيره في ولايه نابل. 15 جوان باش يكون في ولايه الكاف تحت شرف المندوبيه زاد. 16 جوان جوله سياحيه باش نعملوا دوره ونعرفوا بالمناطق السياحيه مع التوانسه والاجانب والمؤثرين باش نسوقوا الجمال تونس. و 17 جوان باش يكونوا في سيدي بوزيد في السباله، باش نكونوا معناتها عرض موجه للعائلات والناس اللي يستناو فينا في السباله. باش يكون 18 جوان في القروان في ساحه فاس في وسط المدينة، باش تجي الناس تتمتع بالسيرك. أول مرة القروان باش تكون معانا تحت شرف المندوبية الجهوية لشؤون الثقافة، باش تكون فرحة كبيرة أثناء القراوة باش يتمتعوا بالسيرك. بالنسبة اليوم 19 باش يكون في زغوان في معبد المياه، باش تكون المسابقة الوطنية في دورتها الثالثة، المسابقة الوطنية لفن السيرك باش تكون في معبد المياه. يوم 20 باش يكون راحة للفريق التقني والفريق الفني.
1: ايوه
0: 21 باش يكون عرض جنجل بوك، وعرض ضخم جدا هذا، باش يكون في القاعة المغطاة رادس. هذا عرض في فيه اجواء كبيرة برشا للجمهور. باش يكون 23 جوان في اطار مهرجان المسرح والمجتمع مع مركز فن مع سنتر دراماتيك سليانا، وباش يكون الافتتاح نتاع المهرجان المسرح والمجتمع بالشراكه مع سيرك باباروني والمندوبيه الجهويه للثقافه. 25 جوان باش يكون في صفاقس، في صفاقس المدينه اللي يحبوها برشا ناس ويحبوا الجو نتاع صفاقسيه والسيرك، وخاصه مغرومين برشا صفاقسيه كي نمشيو يستناونا. 26 جوان باش يكون في سوسة جولة سياحية فنية في فن السيرك. و 27 جوان باش يكون في ريانا في رواد في المركب الثقافي رواد للسيرك. أما الاختتام باش يكون في ولاية بن عروس تحت شرف المندوبية الجهوية لشؤون الثقافة، وباش يكون تكريم وتقديم للتروفي نتاع الفائزين في المسابقة الوطنية في فن السيرك، واختتام المهرجان الدولي لفن السيرك.
1: دونك دوره به نتصور سنة في
0: دورة الولايات دوره كبيره برشا. ما ننساوش زاد عن الاقامه الفنيه باش تكون في الفضاء اللي هو دار الثقافه بن رشد بالمحمديه، اقامه فنيه بين محترفي ومحترفي فن السيرك بين التوانسه والاجانب. هذه معناتها باش يكون خاص برشا، اللي هو معناتها الاقامه
1: تبادل خبرات،
0: تبادل خبرات بين محترفي فن السيرك والاجانب والتوانسه، باش تكون جولة معتها ممتازة الحقيقة السنة.
1: وهوني هيثم خلينا نركزوا على حاجة اللي هي أهمية دعم اللامركزية الثقافية، حتى الكلمة أوكي نسمعوها، ولكن قديش مهم كونها تطبق في مهرجاناتنا في الثقافة حق الجميع. معناها نتصورك عشت دي اكسبيريونس مع صغيرات في مختلف الولايات والجهات، اللي أول مرة يدخل يتفرج في سبيكتاكل متاع سيرك، شنو يكون هو بالنسبة ليه الامباكت، قديش بتقعد له في باله الحلمة هذيك، شافه في تلفزة في فيلم في كرتون متاع صغيرات. ونتصورك هيث معشت برشا حاجات منها وهيث
0: عشناهم وتلاقيت معاهم برشا مرات الحقيقة. أنا بحكم زادة راهو مدير المهرجان الدولي، المدير الإداري المهرجان الدولي لفن السيرك، الحقيقة أنا زادة أرتيست نخدم معاهم في السيرك ونتقابل مع الصغيرات في عدة وريات في بينهم فنان السيرك موش حقيقي في بينهم، معناتها كيشوفوه يجنجل ويمشي على حبل ويعمل التيسيوريان ويخدم حاجات متاع سيرك في بينهم ماهوش حقيقي، هو معناتها في بينهم كان جاي من كوكب آخر مرات يوصلوا يبدوا يمسوا فيه بالحق ولا لا. معناتها ولينا اخترنا في المهرجان قبل ما نعمل العروض نعمل ورشات في فن السيرك ونخليه الصغار والشبيبة يتفرجوا ويجربوا الماتريال متاع السيرك هذاك. علاش الحقيقة نتقابلوا مع عدة حاجات كما هكاي وتخلينا نحن اخترنا الفلسفة نتاع المهرجان نتاعنا باش يكون ماهوش موجود في نقطة واحدة، هو اللي يتنقل للولايات تنقل للجمهور. المهرجان هذا هو الوحيد تقريبا النوعي في البلاد التونسية اللي يتنقل من مدينة إلى مدينة والناس تتمتع، والحقيقة زادة يعطيهم الصحة للمؤسسات الدولة اللي كانوا معاونين واقفين معانا من حماية مدنية وأمن اللي هما ديما يسهلونا الأمور هذه باش نحن نكونوا موجودين في الـ في الـ في, الـ في الولايات.
1: أيوة شنو اللي يميز الدورة هذه وحنا نحكيه عليه؟ تقريبا العام الجاي باش نحكيه على 10 سنين، دونك نتصوروا احتفال من نوع خاص تحضيرات للعشر سنين.
0: تحضيرات للعشر سنين هو السنة اللي يتميز، اخترنا باش يكونوا الدورة هذه باسم الشعار اللي هو
1: شعارنا سيرك الغد يبدأ اليوم.
0: اخترنا رواد سيرك باباروني وعدة مؤسسات في البلاد التونسية خاصة كما موف باش يكونوا موجودين، هم قاعدين يكونوا ويصنعوا في جيل في فن السيرك. اخترنا باش نعطيهم هما المشعل الدورة هذية وباش نعطيهم أكثر فرصة لهم هما اللي معمارهم بين 6 أو حتى 15 سنة، نعطيهم مساحة متاع وقت باش يكونوا موجودين في الركح، في الركح الطاقات، خاطر الركح ركح الطاقات خلي هذا الوليدات هذول يحبوا أكثر فن السيرك.
1: وانت قداش عندك من عام في الفن هذا هيثم غزدان؟
0: أنا ملي عمري 19 سنة وتو عمري 38.
1: دونك ما شاء الله نحكيو عليه
0: برشا من المسرح للسيرك
1: اكثر من 20 سنه
0: برشا
1: برشا ولا قد عمرك مره اخرى عديته في السيرك. كيفاش تغرمت بالعالم هذا؟ كيفاش تغرمت
0: بالعالم هذا؟ الحقيقه تغرمت به احنا نقراو في الليسي وكنا نمشيو للدار الثقافه في المحمديه، خاطر احنا في المحمديه وكنا نعملوا في المسرح ونتعلموا في المسرح. جات الفكره من غادي وقت لي ثم فرقه جات وناقصهم كلون وما جاش، قالوا لي انت الوحيد اللي تنجم تعاوننا، انت ولد المسرح وتنجم تعاوننا. اول مره نلبس تيونيو تاع كلون مكياج بروفيسيونيل وانطلقت من غادي. بدات بشويه بشويه مشينا عدينا وقتها ستاج في الحلفاوين في الجونغلاش، وقتها موجوده الحلفاوين المدرسه تاع سيرك، وبدأت الرحلة من غادي قراية وسيرك قراية وسيرك. ولليوم معتها أصبحنا مؤسسين أول خيمة متاع سيرك في تونس وفي المغرب العربي. السيرك أصبح يشغل أكثر من 30 عائلة، عنده رواد أكثر من 100 رائد في السيرك معتها نكونوا فيهم، وعنا معتها فضاء وعنا أكاديمية متاع سيرك في المحمدية مجهزة بكل معدات متاعها، وكانت الحقيقة بمساعدة مغرومين كانوا معنا باش الحلمة زادت تطورت أكثر. وخلينا هل المشروع هذا يقدم ومزلنا نحلمه ومزلنا باش نقدمه به وإن شاء الله معتها هو يولي السيرك في تونس هو بوابة أفريقيا.
1: ومع الحاجات اللي عملتهم الكل خط الحقيقة السيرك هذا قاعد يدور في برشة ولايات كما حكينا وقاعد يعمل في عدد من العروض المهمة. نحكي بعد سنة على مهرجان مجاني دونك الباب مفتوح للجميع باش يكونوا حاضرين من 11 ل 28 جوان. نحكي على ناس حلمت, نحكي على ناس قاعدة تحقق في حلمة هيثة من خلالك أنت. نحب نوجه تحية لكيب كل قاعدة تخدم عليه المهرجان الدولي لفنون السيرك وفنون الشارع. الفستيفال مازال متواصل, نحكي واثناء على 10 دول مشاركة في الفستيفال. عروض كيفاش تختاروهم, كيفاش يتم التواصل, كيفاش من علشان نتابع هيثم تلوش شنو العروض اللي لازمها تكون حاضرة.
0: هو ثم فريق فني, هو مدير الفني منتصر بنجاجي والمدير التقني حمزة الحبيبي. خاطر السيرك يستحق تقنيات كبيرة برشا, يجيونا كم كبير متاع طلب باش يشاركوا في المهرجان الدولي لفن السيرك, ومش يجيو بعدين مشاركين, يجيو على نفقتهم الخاصة ويجيونا مجانا لتونس خاطر هو تبادل الخبرات. وحتى نحن زادا كي نمشيو مجانا للمهرجانات نختاروا الأعمال اللي قريبة لتونس, قريب مثلنا في تونس, ونختاروا أحسن ما ثم ويكونوا موجودين بحثنا في إطار المهرجان.
1: من قبيلة تكررت كلمة مجاني هيثم. اليوم هيثم القصدوي كفنان سيرك تعيش من المهنة هذية؟
0: نعيش من المهنة هذية. نحن كسيرك باباروني نعيش ولا 12 شهر. نحن عنا خيمة متاع سيرك ونبيعوا العروض متاعنا. نحن سنة موجودين في مهرجان بنزرت الدولي, عملنا ولعبنا بالجنجل بوك. سنة حضرنا إنتاج ضخم جدا اسمه لفواياجير سيركيوس. هذا عرض باش يكون العرض الاول في نهار 18 في مهرجان بنزرت الدولي.
1: نهار 18 جويلية.
0: 18 جويلية باش يكون نهار 18 جويلية العرض الاول للانتاج هذايا, وبعد باش ينطلق في رحله صيفيه للمهرجانات الصيفيه الانتاج هذا. وعنده توا 3 شهور ونحن قاعدين ننجو ونحضروا فيه مع بالتوازي مع تحضيرات المهرجان الدولي لفن السيرك.
1: دونك كان فما توا فنان مسرحي او فنان سيرك مازال في البدايات ومغروم بالعالم هذايا من بين اللي
0: نحن موجودين سيرك باباروني باش يكون بحذنا.
1: دونك حاضرين موجودين وراهو السيرك يعيش هيثم. الحمد لله
0: هو السيرك يعيش وهو ما تغرام ويخلي الانسان يحبه, لكن مش مغروم ما ينجمش يعيشه. لكن يحب السيرك ينجم يعيش به وينجم ينطلق. نحن كم كبير وغدوة راهو باش يولي يصبح ما عادش عندنا فنانين نتاع سيرك, خاطر الشركات الاجنبيه قاعده تجي لتونس وقاعده تهز في الفنانين نتاعنا من فنانين سيرك قاعدين يعملوا معهم في عقود ويغادروا تونس. هذا اللي زاد معناتها حاجة تفرح وما تفرحش, خاطر غدوة باش نتوفى من الساحة التونسية فنان متاع سيرك, ويلزمنا نحميوه الفنان هذايا ونخليوه. خاطر تو في الدولة التونسية وزارة الثقافة الحقيقة مشكورة أو وزارة الشباب أو وزارة السياحة قاعدين يدعموا فينا, اما راهم ماهمش قانونيين, ما معنا حتى اطار قانوني. حد يقول لك ما تابع حد. كان اداره الموسيقى والرقص تقول لك انا مش تابعني وما في باليش بيك. كان اداره المسرح كيف
1: قانون الفنان يشملكم.
0: قانون الفنان مازال بطبيعته حبر على الورق هو موجود, هو عملوه وتعدى, اما مازال وان شاء الله يشملنا.
1: ان شاء الله خبرانين توينسا قاعدين يبدعوا, ان شاء الله يا ربي نحكيوا عليه اطار قانوني زاد تكونوا موجودين فيه. نحييك هيثم قزداوي, شكرا لك.
0: شكرا لمزيك على دعمها المتواصل للمهرجان الدولي لفن السيرك من دورة إلى دورة.
1: هذا واجبنا كما نكونوا حاضرين ومواكبين لمختلف الفعاليات الثقافية. دورة 9 إن شاء الله يا رب تكون دورة ناجحة. تستنيكم في 12 ميلية من 11 إلى 28 جوان. أعملوا طلع على صفحة سيرك باباروني تلقاو لديتاي كل متاع مختلف العروض. سينا بالنسبة للي يسمعوا فينا يستنيكم عرض في مختلف المهرجانات الصيفية بداية من بنزرت, مهرجان بنزرت الدولي اللي يستنيكم عرض لو فواياجور سيركوس نهار 18 جويليا. كون في الموعد. هذه كانت الانترفيو بالنسبة اليوم.
2: الانترفيو كولتور بلس كولتور مزيد جمعة من 8 إلى 9 تعليل.
1: خليكم معنا شوي آخر في الفلاش باك. كهينكم مغرومين بكوكب الشرق أم كلثوم، نحب نحكي لكم عليه أحمد رامي، واللي هو في ذكرى رحيله نحكيه عليه ونحكيه على أغلب الكتابات متاعه اللي كانت شريك في نجاح أم كلثوم على مدى السنين. نحكيه على توا أكثر من نصف قرن من الإبداع. شوي آخر في الفلاش باك نحكيه على الشاعر أحمد رامي، كيف كيف أجندان نعطيكم فكرة على الأحداث الثقافية المنتظرة. خليكم مع الموسيقى السوبرانو كلون رشين. Yeah.

0: أجندة.
1: في أجندة كل مرة نعطيكم فكرة على أهم وأبرز الأحداث الفنية والثقافية. البداية مع الفنانة السورية رشا رزق اللي تجي لتونس لأول مرة في إطار اليوم العالمي للموسيقى نهار 13 أوت الموعد في مسرح الأوبرا بمدينة الثقافة بقيادة الأوركسترا سامفوني التونسي مع شادي القرفي. رشا رزق اللي أكيد ما فهمش شكون ما سمعش بصوتها أبرز أغاني الكرتون وشارات أغاني الأطفال بتبيع بشراكة مع طرق العربي ترقانة. في نفس الإطار نهار 21 جوان ويوم الاحتفاء زادة باليوم العالمي للموسيقى يستناكم الفنان رامي عياش في مسرح الأوبرا بقيادة المايسترو يوسف بلهاني. نهار 12 و13 جوان عندكم موعد مع عرض جاكاراندا من إخراج نزار السعيدي، مسرحية فيها مجموعة من شباب الموهوبين من خريجين معهد العالي للفن المسرحي منهم أصالة كواس أنيس كمون ثواب إلى عدودي حلمي الخليفي وبتبيع حمودة بن حسين يشارك في العمل هذا عمل متحصل على عدد من الجوائز التونسية والعربية من كتابة عبد الحليم المسعودي تلقاوها في سيكل جديد نهار الجمعة والسبت في قاعة الفن الرابع. الخميس 11 جوان على موعد مع تقديم كتاب مختارات من أثار الشيخ مصطفى المدب لمحمد العزيز الساحلي مع 4:30 العشية في مكتبة مدينة تونس دار بن عاشور نهج الباشا بمدينة تونس بالعاصمة. وأكيد كل مرة نعطيكم فكرة على أهم المواعيد الثقافية المنتظرة.
0: أجندة كولتور بلس
1: أزانا مكملين معكم في كل شخص بلوس على موزايك فام لشوية آخر موعد مع النوستالجيا والذكريات في الفلاش باك نحكيو على أحمد رامي في ذكرى رحيله وهو شريك نجاحات أم كلثوم. قبل ذي نخليكم مع رشا رزق تغنينا

اي ارابيسك وصلنا حتى 48 دقيقة. انتم معنا في كولتور بلوس على موزيكا فيلم. السلام عليكم من ما كنتم في الاستماع. تسويت قاية النوستالجيا والذكريات في الفلاش باك. الفلاش باك في ذكرى رحيله نحكي على أحمد رامي، واحد من أبرز شعراء العربية في القرن العشرين، من أكثرهم تأثير في تاريخ الأغنية العربية الحديثة. هو اللي غادرنا في جوان 1981 بعد مسيرة أدبية وفنية توصلت لأكثر من 60 سنة، خلى خلالها إرث شعري وغنائي مازال حاضر في الوجدان العربي لليوم. هو اللي جمع بين الثقافة العربية الأصيلة والانفتاح على الأداب العالمية، أتقن الإنجليزية والفارسية ودرس علوم المكتبات واللغات الشرقية في سوربون في باريس، ومكنته معرفته العميقة بالفارسية أنه يقدم ترجمة لأشهر الكتب العربية. نحكي على رباعيات الخيال مثلا، وهي ترجمة اعتبرها كثير من نقاد الأقرب إلى روح النص الأصلي للشاعر الفارسي عمر الخيام.

0: اسم أحمد رامي ارتبط ارتباط وثيق بكوكب الشرق أم كلثوم، وشكل معها واحدة من أعظم الثنائيات الفنية في تاريخ الموسيقى العربية. كتب لها أكثر من 100 أغنية على امتداد 4 عقود، من أشهرها رق الحبيب، جددت حبك ليه، ذكريات، حيرت قلبي معاك، أنت الحب، رباعية الخيام. وتعرف زيدا أنه أحمد رامي كان يحمل لأم كلثوم مشاعر إنسانية كبيرة امتزجت بالإعجاب الفني. هو زيدا لهذا كان انعكس على صدق كلماته ورهافة احساسه. برشا ناس وبرشا خليني نقول مؤرخين حكاوا على علاقة حب كانت من طرف واحد جمعت احمد رامي بام كلثوم، وكي حب انه يعترف لها بالحب نتاعه ام كلثوم ما رفضت العلاقة هذه، وقالت كونه تنجم تخسر نجاحهم الفني اذا ما ارتبط الموضوع بعلاقة عاطفية. وغني لها او كتب لها بلوتو احمد رامي هجرتك يمكن انسى هواك وودع قلبك القاسي، وفي الاخر كي غنى لها بفكر فيك وانا ناسي، وهذه من اشهر يمكن الاغاني اللي كانت الام كلثوم. وما اقتصرش عطاؤه على ام كلثوم فقط، بل تعاون احمد رامي مع الموسيقار محمد عبد الوهاب وكتب عشرات الاغاني اللي ولت من كلاسيكيات الغناء العربي، كيف اسهم في اثراء السينما المصريه من خلال كتابه القصص والحوارات والاغاني لعدد كبير من الافلام.
1: لو

حاولت أهرب من الأفكار اللي تشعل نار حبك. هكا كتب أحمد رامي في هجرتك. هو اللي تميز بالبساطة واللغة العذبة في الكتابة وقدرة فريدة على التعبير على المشاعر الإنسانية بألفاظ كانت قريبة من القلب. هو اللي استحق في وقتها لقب شاعر شباب، هو اللقب اللي لازمه حياته الكل، وحصل على عدة تكريمات من بينها جائزة الدولة التقديرية ووسام الفنون والعلوم والدكتورة الفخرية. ورغم مرور عقود على رحيله، ما زالت قصايده وأغانيه تتداول وتتغنى، شهد على موهبة شاعر استطاع أنه يحول الكلمة لإحساس خالد وأنه يخلي بصمة لا تمحى في تاريخ الأدب والغناء العربي. أحمد رامي ما كان الشاعر أغنية، بل كان مثقف موسوعي ومترجم بارع وأحد أهم صناع الذيقة الفنية العربية في القرن العشرين، وما زال إرث الفني والأدبي حي في ذاكرة أجيال. فلاش باك كلتور بلس كلتور مزيل جمعة من 8 إلى 9 متاع الليل. مع الفلاش باك خلطنا لآخر كلتور بلس بالنسبة لليوم. أنا مبقى لي كم شغل لكم، باي باي، تصبحوا على خير الناس كل سنة ونغدوا في موعد جديد أن نوفو رونديفو 100% كلتوريل على موزايكا فام كما تعودتوا معنا من الاثنين لجمعة في كلتور بلس. شكرا لكل فريق طارق كان معنا في الإخراج الرقمي، شكرا لخالد في الإخراج. احنا نتقابلوا غدوة ونخليكم شوية آخر موعد الأخبار يكون مع سيف الدين المهري. بعد يجيكم يسري جديدي كالعادة، برشا إنرجي برشا موسيقى فلوس للربح في نيوي نينو كما عودكم حتى النص الليل. السهرية في بين الثلاثين مع يويو يسري. أنا مبقى ليكم شكلكم، باي باي، تصبحوا على خير. وحكينا على أحمد رامي من نجموش نسمه، واحدة من أجمل أغاني اللي جمعته بأم كلثوم.

0: YouTube. Ou elle a l'application mobile Mosaic FM. Mosaic FM. الأولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
1: مستمعي إذاعة موزايك اف ام تحية طيبة. البريد التونسي يحذر في بلاغ نظره اليوم حرفائه من حاملي بطاقات الدفع الإلكتروني والمحافظة الرقمية والت أودينار من بعض المواقع الإلكترونية التي تنتحل صفته وتدعي الشراكة معها للاستحواذ على معطياتهم الشخصية قصد القيام بعمليات تصيد وقرصنة. والبريد التونسي يؤكد في بلاغه أنه لا علاقة له بهذه المواقع، مذكرا بأنه لا يطلب كلمة العبور والرقم السري الخاصين بحرفائه، قائلا أنه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من ينتحل صفة المؤسسة أو منتجاتها. دفع نسق التدفق السياحي في الاتجاهين والتعريف بمختلف مكونات المنتوج السياحي التونسي وتعزيز برامج التكوين وتبادل الخبرات في مجالي السياحة والصناعات التقليدية، محور اللقاء الذي جمع وزير السياحة سفيان دقي اليوم برئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية ويليام أديب ديب بحضور معز دريس رئيس مجلس الأعمال التونسي البرازيلي وممثل عن وزارة الخارجية. ووفق بلاغ صادر عن وزارة السياحة، مثل هذا اللقاء مناسبة لتباحث آفاق تطوير التعاون التونسي البرازيلي في مجالي السياحة والصناعات التقليدية، وتباحث السبل الكفيلة بتعزيز الشراكة بين البلدين ودعم المبادلات والخبرات في هذين القطاعين. توقعات الهياكل المهنية الفلاحية تشير إلى أن نصابة الحبوب بولاية القصرين ستفوق خلال الموسم الفلاحي الحالي 500 ألف قنطار رغم تأثيرات سلبية للعوامل المناخية ونقص بعض مستلزمات الإنتاج. ورئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بالقصرين محمد حسن الأزهري يشير في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن التقديرات الأولية المنجزة خلال فصل الربيع كانت تشير إلى إمكانية تحقيق إصابة في حدود 800 ألف قنطار، غير أن فترات انحباس الأمطار خاصة خلال شهري مارس وأفريل وفي المرحلة الأخيرة من نمو المزروعات إلى جانب تأخر تزويد الفلاحين بالبذور ونقص أسمدة DAP واللامونيتر أثرت سلبا على مردودية الزراعات الكبرى وتسببت في تراجع الإنتاج المتوقع بنحو 200 ألف قنطار. في الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفيد لموقع إكسيوس الأمريكي أنه تلقى مكالمات من 5 دول في المنطقة تطلب منها الضغط على رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للتوقف. وترامب يضيف أن الدول التي اتصلت به كانت قلقة للغاية وتؤيد الاتفاق الذي يتفاوض بشأنه مع إيران. ختاما، رافائيل غروسي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يدعو إيران اليوم إلى معاودة التواصل معه ليتسنى استئناف عمليات التفتيش في مواقع قصفتها الولايات المتحدة وإسرائيل قبل عام، في الوقت الذي قادت فيه واشنطن حملة لتبني مشروع قرار بهذا الشأن في مجلس محافظي الوكالة. بهذا الخبر نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك فم بونات، والمشوار يتواصل مع يسري وكامل فريق برنامج بنت لفم. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس. أقوى الموسيقى على موزايك فم.

0: يسري جديدي. تسعة وخمسة دقائق على موزايك فام. مرحبا بكم، هذه بنت لفام كالعادة معاكم من توحة نص الليل، ونستفتح الجمعة مع بعضنا هكذا نهار الاثنين بعد الويكند نرجعوا نخدموا. وطقس بون، هو طقس متاع فاموس على بلاي، مش متاع خدمة الحقيقة، مي بون مش مشكل. أوكا نخدموا باش نتعبوا وسط الجمعة باش كي نعملوا فاموس على بلاي في الويكند، أوكا نمشيو نتفرهدوا أكيد. وكهو هذاك هو الجو الصيفي. أون أتوندون سيونس أونيك إن شاء الله على قريب، أكيد ربي حرك أسبابها في ساعة في ساعة تجيها سيونس أونيك. ولكن انتم اكيد ان شاء الله ربي يعينكم. طريق سلام عليكم، سيسر روحكم في الكياس واحده واحده، كانكم ماشيين تخدموا اكيد احنا نونسوكم ان شاء الله ربي يعينكم، وكانكم مروحين من الخدمه اكهو توا تشيل عندكم احسن موسيقى كيف كيف لابونيمور على موزايكا فام. توا ثلاثة سوايع اكيد نحن نكونوا موجودين معاكم، ولكن كي نحكيو بنت لفام اكيد نحكيو ربح وكاش. الكنيوتا اليوم فرصتكم، اي فرصتكم باش انه نجموا تبدلوا سهل ياسر بروجرام الصيف، مش حتى الويكاند، لا لا ما كانيوتا ليلة مش متاع ويكاند كاو، لا لا متاع صيف كامل، متاع بروجرام كامل يتبدل. نجموا تسافروا، نجموا تمشيوا الوتيل هنا في تونس تتفرهدوا، مش كان وحدك راهو انت والعائلة، خاطر كانيوتا محترمة ومهمة جدا. كي تكلمونا على 71 113 ألف، بارتير من توا بعد شوية نجموا تربحوا معانا برشا فلوس. الفين وخمسمية دينار، زوز ملين وخمسمية ليلة في بنت لفام على 71 113 ألف. زوز ملين ونص يا سيدي رام، كانيوتا مش محترمة جدا بركة. كانيوتا تنجم تخلينا نتفرهد ونبدلوا بروجراماتنا، واكيد يكون الربح ليكم انتوما. زوز ملين ونص على 71 113 ألف في بنت لفام، نقسمهم لكم زوز مواعيد، اكيد عندكم ربح والكاش والتحدي نيوي نينا، تحدي 60 ثانية بعد شوية فيه مليون و800، وانت تحديو سيد الحكم تحاولوا تفكوا له الكانيوتا هذيا. وشوف كل قدير وقدره، وزيد راهو لازم غلطة ليه، اي هذيا شنو يوصي فيكم سيد الحكم مقبله قال يسمعني، راهو اللي مشي ربح مليون و800 راهو لازم يكون غلطة ليه، راهو مليون و800 في 60 ثانية تنجم تبدل برشا برشا بروجرامات. بعد شوية على 71 113 ألف نيوي نينو تحدي، عندكم زيد فك بلاستيك، زوز متبرين يكونوا موجودين معانا في فك بلاستيك، 700 دينار تستنى فيكم أكيد على 71 113 ألف. نعطيكم المفتاح من توا باش تربحوا الكاش، أي تكلمونا على 71 113 ألف، أما في فوك بلاستيك تختاروا أنكم تواصلوا معنا، هكاك تضمنوا 700 دينار ليكم أنتوما تربحوهم بطريقة سهلة برشا. طلعوا شنو باش نقترحوا عليكم بالنسبة الليلة، وتفوكوا بلاستيكم بحدينا في الإميسيون أكيد من توا نشجعكم. عنا زوز ملين و500 في الكنيوتا، برشا برشا برشا فلوس على 71 113 ألف في بنت لفام الليلة كالعادة كما سنسليكم أكيد. أما زيد عنا مختلف في الفقرات من توا حتى نص الليل، بعد شوية نحكي وصحة نفسية.
1: فسر لي،
0: قلنا فاموس على بلاي، قلنا صيف أكيد، أما خلينا نحكيو على الفصل هذا اللي حقيقة تخلي من غير مقدمات، مش هكا بشوية بشوية سخانة جات والحمد لله ربي أكيد على كل شيء، ولكن ما شاء الله سخانة في ساعة في ساعة ستانونسي تقولش علينا ديجا في شطر جويلية ولا داخلين على أوسو. ولكن كي نحكيو على الصيف كفصل، هل بالحق ينجم يأثر على الصحة النفسية بتاعنا؟ هل ينجم يخلينا متفرهدين أكثر؟ معناها أقل ستريس؟ أكيد بون نتصور بالنسبة للستوديون إن شاء الله ربي أكيد نجحكم اكيد لمثل الباك اللي توا ما زلتوا تعديوا، ان شاء الله ربي معاكم، وان شاء الله اكيد الفرحه الكبيره تكون معنا احنا لموزايكا فام هنا. عرفت اسمعني توفى الامتحانات نجموا يتفرهدوا حتى لي ستوديون اكيد، ولكن زاده نجم الصيف هذا نجم يكون سبب مشاكل نفسيه كيما ستريس يزيد، الطقس نجم ياثر. تو نحكيوا على الموضوع هذا اكيد انه الصيف كيفاش نجم ياثر على صحتنا النفسيه مع الدكتوره المقيمه اختصاص طب نفسي مرام زمرلي اللي تكون موجوده بحضنا بعد شويه اكيد في فسر لي. نحكيوا على مواضيع تهمكم توما، وتنجموا تقترحوا علينا المواضيع هذية على ريزو سوسيو موزايكا فام، تبعثونا دي ميساج على انستغرام فيسبوك، وتكونوا موجودين معنا في فسر لي كالعادة من الاثنين للخميس مع 11 غربوع متاع الليل، موعد الصحة النفسية في بنت لفام معكم انتوما مستمعينا. وكالعادة نبداو بالموزيكا. سلام برشا على كامل الفريق اللي معايا الليلة، عدنان في الإخراج، حسين في الديجيتال، وشاكر في استقبال تليفوناتكم على 71

On a 4 minutes على موزايك FM توصلنا ل 29 دقيقة. كلمونا على 71 113 700 دينار. بعد شوية في فوك بلاستيك يستنوا فيكم من توا زوز متبرين 700 دينار تنجموا تربحوهم بطريقة سهلة برشا. أما توت سويت نحكيو موزيكا في سامبلينج. سامبلينج

0: سامبلينك.
1: الليلة باش نحكيو على تعاون غير مباشر مع ملك البوب مايكل جاكسون مع نجمة البوب مودرن غنية اسمها Don't Stop the Music ريانا.

Don't Stop the Music خرجت عام 2007 من ألبوم ريانا اللي اسمه Good Girl Gone Bad. الأغنية هذه في الدانس بوب قوية الحقيقة وكانت من الأغاني اللي خليت ريانا تولي نجمة عالمية. البرودكسيون تاعها عملوها الثنائي النرويجي ستارغيت وفيه ينتوش مع الهيب هوب. أما السر اللي يعطيها الجو للأفرو فانك هو السامبل اللي يتعاود من غير حساب.

كل ما تسمع اغنيه مايكل جاكسون الحقيقه ما تنجمش تقعد ما تركزش معناها مع قداش غيش الاغنيه, قداش فيها ديزيليمون, قداش ميكس مليح, قداش ثم كلارتي نو سولمون في لي انسترومون ما زيد في الصوت القوي نتاع مايكل جاكسون. هذاك علاش داير اسمه ذا كينج اوف بوب. والسامبل فوكال اللي نسمعوه في اغنيه ريانا هو العباره الايقونيه ماما سي ماما سا ماما كوسا اللي اصلا جايتنا من اغنيه وانا بي ستارتن سمثين لمايكل جاكسون, اغنيه خرجت عام 83 من البومه ثريلر. العباره هذه هي الحقيقه جزء من الكودا اللي خدم بها مايكل جاكسون الاغنيه وخليتها ايقونيه. والسامبل هذا داير ماما سي ماما سا ماما كوسا عنده قصه اطول على خاطر مايكل جاكسون بيدو استوحى الفراز هذه من اغنيه سون ماكوسا للمغني الكاميروني مانو دي بانجو اللي خرجت في عام 72, وكريانا استعملت الفراز هذه في اغنيتها, خذت الاذن من مايكل جاكسون وفريق انتاجه. ولكن هذا خلق داير جدل قانوني مع مانو دي بانجو اللي رفع قضيه ضد ريانا ومايكل جاكسون فرد وقته ايفان على خاطر السامبل هذه استعملوه داير من اصل اغنيته سون ماكوسا. كالعاده نسمعوا مع بعضهم.

0: Sampling.
1: بعد شوي على 71.113 نلف تكلمونا تربحوا 700 دينار زوز متبرين نجموا تخليكم تربحوا 30 ثانية تعفوك بلاستيك وتطلعوا شخصية فنية 700 دينار تربحوهم بعد شوي على 71.113 نلف فوك بلاستيك. أما قبل خلنا نسمع جديد شيرين محمد حمائي بحرية على مزيكا فهم.

0: ويكس أميرة على موزايك فام توصلنا حتى لتسعة وخمسة وثلاثين دقيقة. أنتم تسمعوا في موزايك فام هذه بنت لفام نتوا حتى نص الليل معاكم أكيد ونسوكم كود لابونيمور بالموسيقى وإن ما كنتوا تسمعوا فينا نسلم عليكم داخل أو خارج هذا الوطن العزيز على موزايك فام .net ولا الابليكاسيون موبيل متاعنا موزايك فام. بعد شوية 700 دينار نجموا ترفعون بطريقة سهلة برشا كلمونا على 71100 وتوتشنال بتدخلوا في القرعة فك بلاستيك اليوم تضمن لكم 700 دينار للربح. أما توت سويت خلينا نحكيو على موندو ديجيتال
1: كولتور ديجيتال كولتور ديجيتال
0: جو المونديال اليوم اي في كولتور ديجيتال اكيد قعدنا نتفرجوا الايامات الكل على الماتشات التحضيريه لكاس العالم 2026 اللي تبدا نهار 11 على موزايك فام. اكيد يكون التغطيه تكون حصريه ومباشره وكل شيء ما يفوتكم حتى شيء اكيد على الكوب دو موند تلقاو الكل زاده الاخبار الكل على لي ريزو سوسيو موزايك فام والسيت ويب نتاعنا موزايك فام .net. وباش نحكيوا اليوم على موضوع يجمع بين الدراما ملاعب كره القدم والتكنولوجيا الطبيه اللي قاعده تنقذ في أرواح البشر. نحكيو توا على منتخبات اللي قاعدة تحضر في الكوب دو موند وجمهور التونسي اللي مازال مصدوم من ماتش بلجيكا 5-0 ولكن مش مشكلة. بون هي خسارة نجم تخلينا نموتيفيو رواحنا إن شاء الله الكوب دو موند قدامنا 3 ماتشات إن شاء الله يا ربي أكيد الجرينتا تكون حاضرة والمنتخب يكون حاضر والجمهور يكون حاضر وأكيد إن شاء الله نلقاو رواحنا نتأهلوا أكيد للتور اللي بعد والتحذيرات وكل شيء كل شيء كل ما يخص المونديال تلقاوه على موزايك فام. لكن العالم الكل حبست أنفاسه من جديد هنا نلقاو لاعب طاح على الميدان اللي هو النجم الدنماركي كريستيان إريكسن. الفيديو قاعدين نشوفوا فيها لايف على الباج فيسبوك متاعنا موزايك فام الماتش اللي الحقيقة كان مقلق جدا وسورتو الفجعة ذي كنا عشناها قبل داير على خاطر باش نرجعوا بالذاكرة للي صار مع إريكسن أول مرة في كأس أمم أوروبا 2021 وقتها الملاعبية والجمهور يبكيوا بعد ما جاء وشفنا داير إريكسن في غيبوبة كاملة ووقفت دقات قلبه يعني هنا عمل أغي كاردياك. عام 2021 حياته تمنعت بمعجزة وفضل الديفيبريلاتور المحمول اللي استعملوه الأطباء فوق العشب باش يرجعوا الدقات القلب متاعه. من وقتها برشا قالوا مسيرته فات أما الطب الرقمي كان عنده رأي آخر زرعوا له جهاز صغير في صدره اسمه الامبلانتبل كارديوفيرتر ديفيبليريتر او الاي سي دي والجهاز هذا اللي صنع الحدث وصنع المعجزة الساعات اللي فاتت في 2026. إريكسن توا عمره 34 سنة في الماتش ضد أوكرانيا قلبه عاود سكت وفقد الوعي أما المرة هذه ما استحقش يستنى طبيب يجري بالماكينة على خاطر الاي سي دي المزروع تحت جلده حس بالخطر ديريكت وبطريقة آلية. تقنيا الماكينة هذه تخدم كالشوك بوكس يعني تتبع في الريتم كاردياك متاعه ثانية بثانية وكي تكتشف اضطراب خطير ومميت تعطيه صعقة كهربائية قوية نجم تمنع القلب وكأنك عرفتك عملت ريسيت للبي سي سكرت البي سي على من الاول وعاودت من الاول خدمت البي سي هذاك. بفضل التكنولوجيا هذه إريكسن قام على ساقيه وهنا الحمد لله توا حتى اخر التطورات تقول لي إريكسن لباس في الدار مع عائلته امور واضحه وهو بيدو زاده هبط معناها بلاغ يطمن في الجمهور نتاعو جمهور الدنماركي والجمهور العالمي وداير قال اللي الماكينه عملت بالضبط الخدمه اللي تصنعت على خاطرها وحميتني من الموت. الحكاية ذي تحل عينين على القاتل الخفي اللي يهدد الشباب والرياضيين. الإحصائيات توري أن 1 على 250 ملاعب نجم يكون عنده مرض في القلب من غير ما يفيق به. التكنولوجيا اليوم في 2026 ما عادش تمنع اللعب. ملاعبي كبار كيما ديلي بلايند كملوا كاريرهم بفضل الاي سي دي ورغم أنه دول كيما إيطاليا تمنع اللعب بالجهاز هذي كليا. العلم ورانا الحقيقة اللي الميديكال اي اي والأجهزة الدقيقة ولات بمثابة ملاك حارس وسط جسم الإنسان. في الأخير الرياضة تقعد متعة أما أحسن بيوت تسجل البارح مش في ماتش بلجيكا ولا الدنمارك أما هو الهدف اللي سجلته التكنولوجيا بإنقاذ حياة إنسان إنقاذ حياة أناختيست إنقاذ حياة اللاعب الدنماركي المعروف كريستيان إريكسن ورجعته لعائلته لباس.
1: كولتور ديجيتال كولتور ديجيتال بنت الفم
2: سيجرا متى
1: تسعة للنصلي.
0: وكي نفرحوا برشا كي نكونوا موجودين معاكم, وكي نفرحوا معاكم اكيد للديديكاس ان شاء الله يا ربي على قريب للديديكاس نتاع الباك يبداو. ولكن اليوم نحكيوا على لي زانيفرسير. اليوم ان ديديكاس باش يجي من عند اصحابه الكل اللي يتمنى له عيد ميلاد سعيد. قولوا لك هابي بيرثدي يا مروان عباسي. وليكم انتم مستمعين الكل اكيد بعد شويه 700 دينار في فك بلاستيك يتكلمون على 71,103,000 سهله ياسر. تصور 700 دينار تلقاهم مضمونين عندك تربحهم وتضمنهم وتنجم تواصل معنا اكيد بالربح والكاش لمده ايام وايام القدام. فك بلاستيك بعد شويه على 71,103,000. لكن تو سويت خليكم مع مستر بروبس ويفز.

0: Eilish, Birds of a Feather على موزايكا فام. ودير الفيلم تاع الكونسير تاع بيلي Eilish Hit Me Hard and Soft موجود في السينما. راو فيلم من إخراج جيمس كاميرون, فيلم من 3D مصور يحكي على التغني هذية, يحكي على كيفاش بيلي تتعامل مع الضغط متاع التغني هذية, سورتو يورينا بارش حاجات behind the scenes على الموسيقى متاعها وكأختيست هي شنو تقدم للجمهور متاعها. توصلنا حتى للتسعة واربع وخمسين دقيقة توتسويت خنمشي ونربحو 700 دينار في فوك بلاستيك. فوك بلاستيك يا سيدي, اليوم الفرصة في 30 ثانية. مادام نحكينا على بيلي Eilish حكينا على عالم الفن, واليوم نطلعوا شخصية فنية تربحنا 700 دينار. زوز مبارين جدد يجيوا بحدينا في فوك بلاستيك. خلنا نبدأ نسلم على الياس. مرحبا,
1: سهلا بيك.
0: شي الأمور صفا الياس؟
1: الحمد لله الحمد لله.
0: هاي الياس اليوم باش تحاول تفك لك بلاستيك. عبير مرحبا.
2: أهلا عسلامة.
0: صفا عبير؟
2: الحمد لله عايش الحمد لله.
0: شنية سخانة في الفحص؟
2: صباح الحمد لله.
0: آيبي. صباح عيبي على الأقل تفرد شوية حلق الويت. صباح الياس.
1: صباح
0: عيبي. يلا الياس وعبير سلموا على بعضكم. هاي
2: عسلامة الياس.
0: الياس بحفيك ريح ولا تتحرك ولا ما فهمتش؟
1: اوكي
0: اكي اموركم ريقلة الياس. يلا سلمت على بعضكم اموركم ريقلة. ان شاء الله مربوحة العبير والالياس اليوم. خليني افكركم في قواعد اللعبة. فوق بلاستيك 30 ثانية اليوم تنجم تربحكم 700 دينار. 30 ثانية لازمكم تركزوا مليح مليح ولازمكم تطلعوا شخصية فنية بالنسبة لليلة. شخصية فنية الحقيقة تكون سهلة برشا برشا برشا كان تختاروا انكم تواصلوا معنا. هذه المفتاح متاع الربح الحقيقة ما نكذبش عليكم, على خاطر هاي نخزر طول الشخصيتين. نحن ديما نختاروا شخصية سهلة برشا مو شخصية الأخرى زادة تكون معروفة, أما ليزانديس متاحها يكونوا صعاب. بالنسبة لليلة الحقيقة أنا ننصحكم بالشخصية في حالة انكم تواصلوا الزوز. كي تواصلوا زادة بخلاف انه الشخصية وليزانديس يكونوا سهلين برشا, كيف كيف نحكيوا على هنا ربح مضمون. معناها في حالة انه واحد فيكم اليوم ربح معنا واختار انه يواصل, يرجع خدوا يلعب على 800 دينار 900 مليون زوز ملايين. كل نهار نزيدوا 100 دينار وربحكم يكون مضمون, على خاطر ابارتير من غدوة تبدأوا ديما ضامنين شطر الكنيوتا. يعني تصور روحك غدوة تكلمنا على 71113 فنحن نتصلوا بيك وتشارك معنا, تبدأ عندك ربح 400 دينار من غير ما عملت حتى شيء, جست قلنا على سلامك هاو. وحتى لو كان لقدر الله ما طلعتش مش نقترحوا عليك غدوة تبدأ ديجا ربح شطر الكنيوتا مضمون.

0: ايوه على خاطر يعتبر محاولة غش. كيف كيف ما نبداو نجاوبو كان ما نقولو توب خنو نحسبو 3 2 1 توب خنو هذا من بعد ليزانديس. اليوم القرعة قالت انه عبير اللي باش تبدا تجاوب لولانية. دونك يا عبير بعد ما نقولو 3 2 1 انطلاق وقتها تبدا تجاوب مش قبل. اذا كان واحد فيكم يجاوب قبل يتعرض للاقصاء ويكمل الاخر يلعب وحده راس وراس الجول. معناها صحيح امور واضحة ان شاء الله مربوحة ليكم انتم مزوز 700 دينار اليوم للربح. واضحين قوي عند اللعبة الياس وعبير؟
1: أيوة.
0: اوكي يلا مالا نبداو مع لي زانديس.
1: يلا
0: اوكي يلا تابعوني مليح مليح. تخوا زانديس اليوم ينجموا يخليكم تطلعوا الشخصية متاع الليلة الشخصية الفنية. لانديس لولاني يقول هي فنانة عربية معروفة بارشة في العالم العالم الكل مش نحكيه كان على العالم العربي. لانديس الثاني هي ان علاقتها بتونس قوية وجات برشة مرات هناك سواء تزور وإلا حتى بوغ لي كونسير متاعها. ولانديس الثالث والأخير هي انها قريبة برشة من جمهورها وهي سفيرة للنوايا الحسنة للأمم المتحدة. نعود لكم لزانديس الثلاثة هي فنانة عربية معروفة برشة في العالم علاقتها بتونس قوية وجات برشة مرات هنا. ولانديس الثالث الأخير هي أنها قريبة برشة من جمهورها وهي سفيرة للنوايا الحسنة للأمم المتحدة. شكوني الشخصية امتاع الليلة نطلعوها بعد 3 2 1. عبير الكرة عندك يلا.
2: عديل؟
0: لا ماهيش عديل قلت فنانة عربية مش خاصة
2: عربية.
1: نجوى كرم؟
0: لا ماهيش نجوى كرم. عندك عبير؟
2: أصالة؟
0: لا ماهيش أصالة. عندك الياس؟
1: أحلام؟
0: لا ماهيش أحلام. خمو أقدم شوية برك. عبير نرجع للياس. الياس
1: فيروز؟
0: لا ما هيش فيروز ولكن قربت. عندك عبير؟
2: أم كلثوم؟
0: لا ما هيش أم كلثوم. ياسر وخرت وقت بيه نزلت لكم مرة مرة مرة الياس مرة عبير. نعود لكم لزانديس هي فنانة عربية معروفة برشة في العالم أجمع. لانديس الثاني أنه علاقتها بتونس قوية وجات برشة مرات لهنا لتونس وأنها قريبة برشة من جمهورها وهي سفيرة للنوايا الحسنة للأمم المتحدة. شكوني الفنانة هذه يا إلياس؟
1: إيه
0: عبير
2: وردة جزائرية؟
0: لا ما هيش وردة ما هيش وردة. لا لا نحكي وعلى ماجد الرومي. والله انا تصورت يقول سفيرة النوايا الحسنة الأمم المتحدة تصورت باش طلعوها ماجد الرومي. ريت نعرفوها بالكده. ريت انت قلت لي فيروز قلت لك قريبة الفيروز. ماجد الرومي اليوم الفنانة للأسف ما طلعتوش ماجد الرومي. عبير والياس شكرا لكم ميرسي بوكو اللي كلمتونا اليوم وشاركتوا معنا. ماجد الرومي لي ثم أخبار تقول لي هي باش تكون في اختتام مهرجان قرطاج الدولي لكن الاخبار هذه مازال ما تاكدش. تنتبعوا اكيد وتلقاو الاخبار الكل على mosaikefm.net. بعد شويه كي تلقاو موعد الرياضه سبور اكسبريس مع احمد عداله لكن توت سويت نخليكم مع موعد الاخبار سيف الدين المهري.
3: نهارك يبدا في اول ساعه موزيكا اخبار سريعه طقس وموعد تهمك.
4: اول ساعه mosaikefm دفام
3: نادية فورتي في أول ساعة من الاثنين للجمعة من الخمسة للستة متاع الصباح على موزايكا فام.
4: موزايكا فام الأولى في تونس. راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
5: مستمعي إذاعة موزايكا فام تحية طيبة. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يؤكد أهمية السوق البرازيلية بالنسبة للصادرات التونسية بالنظر إلى الإعفاء الجبائي الذي أقرته الحكومة البرازيلية في 14 من مارس من سنة 2025 لفائدة توريد زيت الزيتون البكر، وذلك خلال لقائه رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية ويليام أديب الديب الذي يؤدي زيارة عمل إلى تونس من 6 إلى 9 من جوان الجاري مرفوقا بوفد من رجال الأعمال البرازيليين. ووفق بلاغ للخارجية رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية يعرب عن استعداد مؤسسته لمواصلة دعم الجهود الرامية إلى الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين تونس والبرازيل والعمل على استكشاف فرص جديدة للتعاون والشراكة بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعلن مساء اليوم عن انطلاق عملية اعتماد ممثلي المترشحين المقبولين نهائيا للانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبرية ولاية تونس. وأفادت الهيئة في بلاغ لها بأنه يمكن لجميع المترشحين

0: المرشحين المقبولين نهائيا والراغبين في ملاحظة مختلف مراحل هذا الاستحقاق الانتخابي دعم طالب الاعتماد الخاص بممثليهم بمقر الإدارة الجهوية للهيئة بتونس الكائن ب 76 شارع بابنات قبالة تضريح الشهيد فرحات حشاد، وذلك كامل أيام الأسبوع باستثناء الأحد، ووفقا لتوقيت الإداري على أن تتواصل العملية إلى غاية 20 من جوان الجاري. في الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول في مقابلة نشرها موقع إكسيوس الإخباري اليوم أنه حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أنه قد يجد نفسه يقاتل وحيدا إذا عاد إلى الحرب مع إيران. القناة 13 الإسرائيلية تفيد بأن تقديرات الاستخبارات العسكرية أن لدى إيران أكثر من 1000 صاروخ باليستي قادر على الوصول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة. وزارة الصحة اللبنانية تعلن أن غارة إسرائيلية على مدينة سور في جنوب لبنان أسفرت عن استشهاد 5 أشخاص وإصابة 8 آخرين من بينهم مسعفون في الصليب الأحمر. وفي الختام، مصدر قضائي يقول إن الادعاء العام الإيطالي وضع وزير الأمن الوطني أو الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن خفير قيد التحقيق بسبب طريقة معاملة نشطاء المشاركين في أسطول الصمود الداعم لقطاع غزة الشهر الماضي. وأكد في التوقعات الجوية لهذا اليوم طقس مغيم جزئيا بالمناطق فتدريجيا كثيف السحب ومحليا الجنوب مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار مع تساقط المحلي للبرد. وفي توقعات يوم غد طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق فتدريجيا كثيف السحب بالمناطق الغربية للوسط. الحرارة غدا في ارتفاع وتتراوح القصوى بين 30 و35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 36 و40 درجة ببقية الجهات. بتوقعات الطقس نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع أحمد عدالة في سبور إكسبرس. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس.
2: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة. أحلى بونوس، أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
1: أريد طور عالمك.
3: سبور إكسبرس. مساء نور، مرحبا بكم الناس الكل في آخر نشراتنا الرياضية اليوم العشية بالخمسة وشوية تقريبا بتوقيت تونس. المنتخب الوطني التونسي، وفد المنتخب الوطني التونسي يوصل أخيرا لمونتيري بعد رحلة الحقيقة طويلة برشا وشاقة جدا، ولكن هذيك هي الظروف. معنا شحال تونس اسطنبول، ثم اسطنبول مكسيكو سيتي، ومن مكسيكو سيتي فول ثالث فول آخر إلى مونتيري. الأهم هو كونه وصلنا، والأهم تصور المزيان اللي جاتنا من مونتيري، والأهم كونه الإطار الفني والإطار البدني يحاولوا يعملوا ريكوبيراسيون فيزيك اللازمة قبل انطلاق في التحضيرات إلى مواجهتنا الأولى في كأس العالم ضد منتخب السويد نهار 15 جوان 3 متاع الصباح، وقت اللي تونس الكل ريتوها تونس كلها اللي تو متقلقة من المنتخب ومتغش عليه وخاسين 5 بلاش، ومشينا خاسين ضد النمسا 1 بلاش، وتصور ما عجبتهمش و كلهم اشتقاهم 3 متاع الصباح قدام التلفزة. خاطرنا كنا نحبوا تونس وكنا نتمنوا كون تونس تفوز ضد السويد، لأنه هذاك هو الماتش كليم تاعنا، وكلنا وراء منتخب الوطني التونسي. شك التصويره محلاه اللي عادي فيها حسام، لاعبية المنتخب الوطني التونسي كلهم بالشاشية اللي هي رمز بون قصيت انا ميسيرش حسام بصح هذا مشكل. حسام المخرج الرقمي حاب يوريكم تصوير تاع النبار وقت اللي يوصل وعمل السيني بتاع الفيكتوار، ان شاء الله الفيكتوار لينا احنا، وهو اول ما حط ساقيه على الاراضي المكسيكيه في المطار في مونتيري في المكسيك. منتخبنا الوطني باش يبدا التحضيرات مباشره كما قلنا للمباراه هذه، تصور مزيانه برشا شفناها، زاد تلقاوها على الصفحه الرسميه للمنتخب الوطني التونسي على صفحتنا سبور باي موزايك باش نتابعوا بالطبيعه كل شيء بالنسبه للمنتخب. المنتخب اللي كان في استقباله أنيس الحجري القائم بالأعمال بالنيابة بسفارة تونس بواشنطن، وسيد جلاب القاسم قنصل تونس بواشنطن اللي استقبلوا بعض المنتخب الوطني التونسي. شوفوا في الصورة فيها علي العبدي بالشاشية، شاشية تقريب علي العبدي من اللي خرج بها من تونس ما نحيهاش بكل، هي بيدها قاعدة ما شاء الله كيف كيف حسين جنايح والقائد المنتخب الوطني التونسي إلياس الصخيري قائد الأول وإلياس الصخيري قائد الثاني وعلي العبدي دونك حظ سعيد لمنتخبنا الوطني التونسي. ان شاء الله تصاوروا فيديوهات اللي يجيونا من غادي كلهم فرحه وكلهم عزيمه وكلهم رغبه في الانتصار وتحقيق حاجه استوريك للبلاد هذيا اللي تستحق ان شاء الله فرحه في كاس العالم. مدام حكينا على كأس العالم برشا عبيد باش تغش كي باش نقولوا هذا خبر بيه، لكن هذاك هو الواقع. خبر بيه إصابة جديدة في صفوف منتخب هولندا، الإصابة الرابعة في المنتخب الهولندي بعد تشافي سيمونز، بعد ديليخت ماتياس ديليخت وستيفن ديفراي. ملاعب آخر هو يولين تامبر لاعب أرسنال اللي جاء ديجا ببلوسير، كان غاب من وسط شهر مارس إصابة في الشوفي، ثم رجع في الفينال متاع تشامبيونز ليج ترانسبارون. الحقيقة لعب تقريبا 30 دقيقة وأكثر شوية، لعب بتخلف دقيقة 66-65 في مباراة نهائية تشامبيونز ليج، وكان ترانسبارون كان مش موجود بالكل، دونك غيب رسميا عن الكأس العالم لارير دروا، وتم تعويضه بغير غير ترودر لارير دروا اللي يلعب في ساندرلاند في إعارة من لايبزيغ. دونك الملاعب تامبر أخيرا باش يتم قرروا كونه ما يكونش موجود في كأس العالم، لأنه مستحيل كونه يحضر للمباريات. فالنادي الإفريقي بعد الفيديو اللي تم نشرها البارح لمحسن الطرابلسي رئيس النادي الإفريقي اللي حكى فيها على بارشا نقاط، اليوم جاء دور نائب رئيس النادي الإفريقي ورئيس فرع كرة القدم مهدي ميليد باش يحكي هو بدوره على آخر الاستعدادات وأهم النقاط اللي شغلت بال جماهير النادي الإفريقي. يمكن أول سؤال يتطرح في الموضوع بكله هو هل سيواصل فوزي بنزرتي؟ الإجابة من عند مهدي ميليد في الحوار اللي كان أبدى به للصفحة الرسمية للنادي الإفريقي.
4: احنا كهيئة مديرة عبرنا على رغبتنا باش نواصلوا مع سي فوزي بنزرتي، مالوريزمون ما نجموش نتموا الاتفاق في الايامات الفارطة. سي فوزي تعرض الى وعكة صحية، تو بدا يسترجع في قواه ونحيوه باللقاء هذا. بعد ما نحكيوا مع معناتها نكملوا بيان كو راهو كي قابلته باش نعايد عليه باش نشوف، راهو يحكي نعملوا هكا وهكا ولاعبين هذا ويلزمنا هكا ويلزمنا هكا ونحضر. معناتها انسان قاعد يبرمج قاعد يعيش في الموسم القادم، قاعد بعض التفاصيل الماديه يظهر لي ماناش باش نهربوا على بعضنا نلقاو فيهم حل. وسي فوزي معناتها يظهر لي لقي راحته معنا، واحنا لاقين راحتنا مع سي فوزي ونحبوا نتطوروا معاه، ومازال ما يعطي برشا حوايج النادي الافريقي سي فوزي.
3: هذا موضوع فوزي لبنزرتي. شو ما جديد في الانتدابات حكاية على ما يلزمش هيئة النادي الافريقي تتهور وتقوم بانتدابات تخليها تحافظ على الموازنات المالية متاحة، لأنه التهور في الأمور المالية حسب مهدي ميليد مرفوضة ومرفوض تماما. قدفش يتم انتداب من اللعب وشنية الأولويات القادمة المرحلة القادمة؟ اسمه مهدي ميليد في حواره مع صفحة رسمية للنادي الافريقي.
4: ما هنش باش نحيدوا على المسار هذايا، على السياسه هذايا، على قد خطوتي نصر لا تهور في الجانب المالي. نعرف الهاجس تاع الناس كل الانتدابات، راهو الانتدابات يلزم إثار الفني يوافق عليها، ومن بعد ندخلوا في الجانب المالي. لازمنا اربع عناصر، خمسه اذا خرج حد ولا حاجه، نحاولوا نجدوا اللاعبين الركائز نتاعنا باش نحافظوا على الوساتير نتاعنا ونطعموا باربع لاعبين اخرين، وان شاء الله ربي يوفقنا. هذا الكل يقعد مربوط بتوفر الموارد الماليه، دونك لازم نكونوا ركزين، لا افراط ولا تفريط ولا تهور.
3: كثر برشا الحديث في الفترة الأخيرة على عودة حامد مبارك إلى التسيير في الهيئة المديرة للنادي الإفريقي. هذه الإجابة من عند السيد مهدي ميليد.
4: سمعت اللي تم مسؤولين يحبوا يرجعوا، هذا أنا ما عنديش فيسبوك وإنستغرام، ناس قالوا لي راهو تم يحبوا يرجعوا، وأكثر شخصية اللي وقع تواترها هو سي حامد مبارك اللي نحييه ونقول له كل احترام. صحيح الأسبوع اللي فارت قعدت أنا وسي حامد بحضور فلة من الأخوان الكيبستية، وطرحت له سؤال، قلت له سي حامد تحب ترجع في الهيئة، تحب تعاون كيف؟ قال لي سي مهدي ربي يعينكم يعطيكم الصحة، راني أنا ما عنديش في برنامجي الرجوع، عمري ما قلت هذا، وإذا ثم حاجة نعاون بها النادي نعاون.
3: أكثر تفاصيل بتبيع تقاوها في الحوار الكامل، تقاوها زيادة الملخص متاع الحوار كامل على موقعنا موزايكا فام والنت. الترجي الرياضي التونسي على رسميا عن تركيبة لجنة الانتدابات والمتابعة الخاصة بفرع كرة قدم، فيها كل من شكر الوار، مجدي تراوي، سمير شمام ومحمد الغربي. يتمنى لهم الترجي الرياضي التونسي كامل التوفيق والنجاح لأعضاء اللجنة هذه. كيف الترجي اليوم توجه بالشكر إلى السيد العربي زوي على الفترة قضاها ضمن الإدارة الفنية للشبان، ويتمنى له كامل التوفيق والنجاح في خطواته القادمة. الاتحاد الرياضي المونستيري شرف بليغ قال هو لما حلم من الكوميسيون دو ليتيج البلاغ هذا، ولكن الاتحاد الرياضي المونستيري كان نشره على صفحته الرسميه. قال كونوا استمعوا الى نداءات الاحباء الغيورين، شفنا برشا فيديوهات، شفنا برشا احباء نداءوا بالشيء هذا، والنتيجه هو كونه تم احداث لجنه مستقله لفض نزاعات بالاعتماد على كفاءات وخبرات من ابناء النادي واحبائه، فيها سامي سليمان رئيس لجنه، ثامر محمود، حاتم حرز الله، وعلي البحوري الناطق الرسمي السابق وعضو الهيئه المديره السابق للاتحاد الرياضي المونستيري. ودي قبل ما نحكيو على البطولة المغربية لأنه فيها أخبار يهمنا كتوانسة، المنتخب الهولندي منافسنا الثالث كنا نحكيو عليه في كأس العالم ينتصر بزوز ضربات جزاء سجلهم جاكبو جاكبو هكا ولا هو ينتقم الهولندي جاكبو، ولكن في كل حالات سجل ضربات جزاء وربح 2 بلاش أوزباكستان بتاع فابيو كانافارو. في المقابل ثلاثية أوليزية خلات المنتخب الفرنسي يفوز على إيرلندا الشمالية. في الدوري المغربي نهضة بركان يفوز على اتحاد طنجة 1-0، فريق معين الشعباني يهدوا له الانتصار نهار عيد ميلاده وهدوا له زاد الصدارة، مع أنه في الصدارة نهضة بركان 46 نقطة زيد مباراة على صاحب المركز الثالث المغرب الفاسي اللي عنده 44 نقطة، والجيش الملكي المغربي اللي زاد منقوص مباراته عنده 44 نقطة. أنا شاهدت كل أخبارنا هذه تقعوا على موقعنا mosaikafm.net. خليكم تو مع يسري، عدنان، حسام وشاكر في بنت لفهم.
5: Musique, sport, info, libre antenne.
2: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لفخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم دقيقة 190 مليون.
1: أريد طور عالمك
6: بنت لفهم. بنت لفهم الهجرة من 9 للنصف الليل. يوسري جديدي

0: سمير لوسيف تسحر عينيك على مزيكا فام. هذا هو الجو التونسي اللي ديما موجود في بنت لفام على 10 متاع الليل. اكيد انتم الموسيقى دي ديما تتبعوها وتسمعوا فينا في كرهبكم طريق السلام عليكم. بعد شويه 1,800,000 في ميني نوع على 71,113,000 60 ثانيه تربحكم 1,800,000 كي تكلمونا 71,113,000 تدخلوا في القرعه وتتحداوا السيد الحكم. احنا مازلنا مواصلين بالموسيقى في هوت سيلكشن.
1: Hot Selection by Dali Bin Ahmed.

اليوم دالي بن أحمد اختار لنا موندو لارين بين سول مع أختيست اللي العالم الكل يعرف الحقيقة صوته. أنا أختيست اللي كان نجح برشا مش كان في كارير سولو وما زاد من الأول حتى بيدو بدي مع ان جروب, ولكن نحكي وأنا أختيست اللي كانت له كولابوراسيون مع كوينسي جونز عام 89. أنا أختيست اللي بدا المسيرة الفنية متاعو عام 88. تصور أنت عام بركة في المسيرة الفنية متاعك وتعمل كولابوراسيون مع لو غران كوينسي جونز اللي هو كان لو برودكتور متاع مايكل جاكسون ذا كينج أوف بوب. اليوم هذا اللي بن أحمد اختار لنا موندو لارن بي ان سول مع تيفن كامبل.

من الأول داير ملي هو صغير كان يغني الجوسبل ميوزيك، ومن الأول داير كان في كواير، ولكن بعد كمان مشي الفنية متاع أنه يبدأ الحكاية متاعه السولو. 12 سنة كان يغني داير خلينا نقوله للعائلته، ولكن بشوية بشوية داير صور فيديو تيب، وكان بعثها داير للمانجر متاعه باني مدينة اللي مشي ديركتو مول تكساس، وصحح معاه كامبيل ديركتومون. العائلة الكل همشيت لوس أنجلوس، ووقتها بديت المسيرة الفنية متاعه. معناها حاجة تشبه شوية الحكاية The Jacksons، معناها ملي هو صغير كان ناجح بالكدي بالكدي، والحقيقة كامبيل كانوا له نجاحات كبار برشا، مش نحكيه على ألبوم، مش نحكيه على اثنين، نحكيه على دي نوميناسيون في الجرامي ووردز 5 بالضبط، وهنا نحكيه على رو أكثر من 5 مليون ريكورد تبيعلو في العالم وفي الولايات المتحدة الأمريكية في مسيرته الفنية الكل. اليوم دالي بن أحمد اختارنا مونتو لارن بي أن سول مع تيفن كامبيل.

0: I'm ready على موزايك FM. ميرسي بوكو دالي على لو متاع اليوم من دولار ان بي ان سول كالعاده في هوت سيليكشن
1: بنت FM في الجمعة من 9 لنص الليل.
0: موعد الربح والكاش مليون و 800 اليوم في نيويني نوع تحدي 60 ثانية اليوم. هل يا ترى نسرين تفك الكنيوتة سيد الحكم ولا ليه؟ مرحبا يا نسرين.
2: مرحبا.
0: شي الأمور؟
2: الحمد لله.
0: مزلنا مزلنا نسرين مزلنا. واسمعني هو سيد الحكم تعالى بكري.
2: من بكري.
0: لبيس. ركزوا له سيد الحكم تنفكوا من عنده الكنيوتة هكا ولا ليه؟
2: إن شاء الله.
0: أي به نسرين خليني فكرك بقواعد اللعبة. نيويني نو 60 ثانية دقيقة تعتبرهم برشة شوية شي أمور؟
2: شوية سبا لهم برشة لهم
0: سبا معني نورمال معني 60 ثانية سبا سم دي غيامة لبيس
2: لبي
0: أي به أوكي نسرين 60 ثانية لازمك لا تقول فيهم لا أي لا لا نيويني نو يس نو أها أها أيواه ما ها الكلهم ممنوعين من عن بيت على خاطر يخسروك نهائيا يا نسرين. واضح؟
2: الله يبارك.
0: أوكي.
2: الله يبارك. واضح.
0: طب حاجة أخرى سيدة نسرين اسمها الإنذارات. الحصل على إنذار يا نسرين وقت اللي تجاوبني بكلمة واحدة، وقت اللي تسكت، وقت اللي تمهمه، وقت اللي تعاود الكلام اللي أنا نقوله لك، حتى في سياق الحديث مثلا نقول لك لباس تقولي لباس الحمد لله، هكيك تكون عاودت كلمة لباس وقتها تتحصل على إنذار يا نسرين. أي طريقة باش تحاول تربحك الثواني الثمينة جدا لصالحك، كسوسوا جاوبي جيبا أطول من اللازم ولا حتى كل بوز هذيك متاع كيفاش هذيك راي كيف تعتبر إنذار يا نسرين؟
2: قديش عندي الحق من إنذار؟
0: هنا نسألك قديش تحب أنت؟
2: خمسة إنذار.
0: خمسة مبيت هنا. وقت عاد اسمعني. اسمعني ثلاثة إنذارات هذوكم هم ثلاثة إنذارات ومن بعدهم شي يصير؟
2: نربح
0: فين الله
2: فين الله
0: الكورة عندك يا نسرين سهلة ولا صعبة يا منينا
2: سهلة
0: بجرب
2: سهلة بل
0: بيه سهلة وبرشة زيادة
2: بيه
0: بيه صحيت ولا لازم تركز سيد الحكم قتلك نيويني نو سهلة برشة منك ليه أموركم واضحة هو يطبق في القانون وانت ما عليك أن تركز يا نسرين أوكي
2: واضح
0: يا نسرين نبدأ وبعد ثلاثة اثنين واحد
1: اتنسيون نيوي نينا
0: نسرين نحيت لو بارلور ولا
2: لا توا
0: ليه وتوا وفهمت ايش نيا قلت ليه انت توا
2: نحيت
0: نسرين بالحق مانيش اسمع فيك شنو هو الريزو ذي سافا عندك ريزو ولا
2: عندي ريزو
0: هي مال عليش قبيليك ما سمعنيكش خاطر سمعني قلت لي
2: نحيت توا
0: وعليش تعاود من ذيك اللي نحيته توا ايو ايه نسرين
2: نحيت لتفلر ونحكي توا
0: فقتش بيك تقولي ايه ومفقتش بروحك عاودتها لي ثلاث اربع مرات نحيته توا
2: ما عادش نعاود
0: سيئت عاودت سيئت وقلت لي اي زادة
2: ما قلتش
0: قبيلك قلت لي نحيته توا اي
2: ما قلت
0: نسرين سهلة برشا نيوينينا سهلة برشا يا نسرين نيوينينا سهلة برشا
2: شوية تركيز
0: اي هذاكش خليك خسرتها هذاكش خليك خسرتها خسرت ملمن انا وين نسرين بحق ما فقتش بالله
2: بحق
0: يا رسول الله يا نسرين
2: تفضلي
0: سي سيمون ارخي روحك تو امورك واضحه خسرت سيمون جوكبي يا نسرين
2: شنو اللي ضحك فيك؟
0: شو شي سيد الحكم يضحك خاطره ربح مليون و800 سيد الحكم هذاك علاش يضحك؟
2: ماشي باليش
0: في بالك انا علمتك
2: نو ماشي بالي
0: ها قلت نو تو سيدي
2: ماشي بليس ماشي بليس عندي الحق في ثلاثة انذارات.
0: ليه الانذار ذاك فلي اما كيريت كي تقول لنعم متاع قبيلة ديريك تخسر والانذارات خذيتهم راك خذيت اربع انذارات ديجا
2: بالحق
0: وبالحق يا نسرين يا نسرين يا نسرين نسرين خسرت اليوم 1,800,000 باربع انذارات يا نسرين يا نسرين يا نسرين لازم نكونوا فايقين راي ما يسهل برشا نيوينينا هو تحدي تحدي للاسف ما ربحتوش نسرين اليوم هكا عليكم انتوما غدوه عليكم انتوما الكنيوتا والربح غدوه تستنى فيكم برشا فلوس مليون و900 زوز ملايين الا 100 غدوه في نيوينينا الحقيقه لازم غلطه ليه ما غير ما تقولوا سهله برشا نيوينينا اي هو تحدي ولكن لازم تركيز تركيز بالكدا بالكدا رد بالكم تعملوا كي نسرين اليوم راهو نسرين حسيت هكا من بعد ولا تلعب علينا ولا كيفاش كي قلتي لي بالحق يا ساره اي نسرين تحصلت على اربع انذارات زاد قالت نعم وزاد وصلت للاخر بالكل حسيلو والله غالب ما تاخذوش كاكزومبل نسرين انتم كلمونا غدوه على 71,113,000 و تكونوا من الرابحين 1,900,000 لكم انتم على 71,113,000 غدوة في نيوي نينا التحدي يستنى فيكم برشا فلوس
1: بنت الفم في الجرعة متسعة للنسلين
0: الموزيكا متواصلة وبعد شوية نحكيه على الصيف وكي تيجي الصيف دي

0: 10 و 46 دقيقة على مزيكا فام. انتم ما تسمعوا فيه بين الثفام حتى نص الليل. بعد شوية عنا جو الترابيات, عنا الجولدن ميوزيك, كيف كيف أحسن لسيليكشن والموزيكا سيسرويحكم في الكيس. طريق السلام عليكم واحدة واحدة. كنكم زادة تتبعوا فينا في جاركم على مزيكا فام بوانيت ولا الابليكاسيون موبيل متاعنا مزيكا فام. ما توت سويت تلقاونا لايف على فيسبوك. هدي فسر لي فسر لي فسر لي اليوم باش نحكيو كي العاد على مواضيع تهمكم انتوما ومواضيع باش نستفتحوا بيه الصيف, خاطر سي دخلنا في الصيف الحقيقه. وفرحان برشا اللي اليوم بحذايا دكتوره مقيمه اختصاص طب نفسي مرام زمرلي. مرحبا.
1: عسلامه يسري.
0: الوغ مرام, الصيف باش نحكيو على الصيف وتاثيره على صحتنا النفسيه, على خاطر كي نقولوا سي الفصل هو دخل ما شاء الله, معناها سانونس بيان ديجا وديريكتومون دخل من غير انترودكسيون, معناها الصيف. ولكن الحمد لله اكيد نكونوا نتبعوا هالصيف هذايا هل عنده تأثير على صحتنا النفسية ولا لا. ما هو نعرفه أنه الصيف معروف على الجو, على التفرهيد, على سيونس يونيك, برش حاجات يتبدل الحقيقة. أما هل ينجم يكون الصيف هذايا مصدر متاع ستريس مرام؟
1: به هو كيف ما قلت انت يسري, الصيف معروف باللمة, بالجو, بالتفرهيد, بالسهريات, بالعروسات, بالشيخة.
0: هو مول يغزر لما يقول ستريس معنى
1: والربريزنتاسيون هذية كيما تنجم تكون بوزيتيف, نجم تكون زيدا اللي نحنا نسميوها اون انجونكسيون او بونور. اش معناتها الانجونكسيون؟ فكرة انو انا لازمني ديما نوري لي انا فرحان وديما شيخ وما نوري اجا فيش كان لي زيموسيون بوزيتيف متاعي, اي ان كونتر بارتي جو مينيميز والا جو رفول, يعني نخبي لي زيموسيون نيجاتيف متاعي وما نعبرش عليهم. هذا نوعا ما راهو الفينومين موجود من قبل لكنه رونفورسي برشا اكتوالمون باللي ميديا, بمواقع التواصل الاجتماعي, بثقافة زيادة الإيجابية المفرطة اللي ولينا نروجوا فيها برشا سي ديرني طون في لي ريزو سوسيو. وهذا يخلي الإنسان ديما إكسبوزي فيرتوالمون لك العبيد اللي ديما في المناسبات, في الأفراح, شيخة, ويخلينا ما نشوفوش ولا عينينا ما تشوفش برشا الأحداث السلبية ولا مش حتى الأحداث السلبية, حتى les activités et les expériences de la vie quotidienne. Il crée نوع من البريسيون سوسيتال وإلا الضغط الاجتماعي اللي يخلي المتفرج من جهة يكمباري روحو انكونسيامون بالشخصيات اللي يتفرج فيهم, كسوسوا الحياة متاحهم فيك وإلا الحياة متاحهم حقيقية, ولكنهم بيان سور يختاروا يسيليكسيوني pour partager bien sûr les meilleurs moments de leur vie. Donc الكمباريزون راهي entre parenthèses يسري مهيش ديما خايبة, معناها نحن كيف نحكيو على الكمباريزون جينيرالمون نحكيو على ان كومبلكس دانفيريوريتي, عبد اللي كومباري روحو معناها ما عندوش كونفيونس في روحو, alors que notre cerveau humain هو بطبيعته il fonctionne par comparaison. نجمو نكومباريو بطريقة إيجابية, معناها يكون العبد هذيك اون سورس دانسبيراسيون,
0: يكون محفز باش نقدمو ونحسنو من روحنا معناها.
1: مي في بعض الأحيان وكيف كيف زيدا بالإكسبوزيسيون تاع لي ريزو سوسيو يولي الشخص une source de frustration ou un oui mais cela a que sentiment d'infériorité avec ou من جهة أخرى عنا concept تحكي عليه لاكان اللي هو c'est un psychanalyste اللي هو le regard de l'autre, نظرة العبد. قال لك اللي فما جزء من الايدنتيتي نتاعنا ولا الكينونة نتاعنا تتكون عن طريق النظرة اللي انا نتخيل العبد يغزر هيلي. باللي ريزو سوسيو ولا عنا عبارة على ان اتر بيرمانون ولا ان اتر بيرمانون اللي يراقب فينا على طول باللي فيو في لي ستوري, اللي يحكم علينا, اللي يجوجينا متاع نحط لك جي ما نحط لك جي ما نحط لك ان كومنتير, ونستني وفاك الفاليداسيون هذيك وهذيك الكل مع بعض سكري انورميمون دو ستريس اي دو لا فرستراسيون سورتو في لي بيريود استيفال اللي العباد تبارتاجي فيها برشا لي زيفينمون اورو. دونك نحس روحي عبارة انا ان ديكالاج ان ديفازاج, زعما بارتاجيت اسي, زعما انا مانيش بيني مانيش فرحان كيما العباد اللي دايرين بيا الكل, alors que كيما قلنا ساعات تكون بوزيتيفيتي فيك مش حتى صحيحه. فما زيدا ان دوزيام كونسيبت اللي هو سامر بادي. سامر بادي اللي الصيف سي اون بيريود سنسيبل لليماج كوربوري. العبيد ال سيكسبوز فيها اكثر. دونك لا فما فئه من الاشخاص اللي باش يولي لوبجيكتيف نتاعهم انهم يوصلوا للوزن المثالي هو انهم يل بروفيت دو لا بيريود استيفال اكثر منه لوبجيكتيف نتاعهم ان بيان اتر. دونك اكثر من انه لوبجيكتيف نتاعهم اني نستحفظ على صحتي الجسديه. فتلقاهم ساعات يتغسروا بالوقت وليميتي اكثر بالوقت فيستعملوا ولا يلتجئوا لحلول سريعه جدا كيما شنو كيما الحميه القاسيه لي ريجيم très restrictif qui m'a les activités physiques compulsives elle هما يهلكوا البدن ويؤديوا الى اضطرابات هرمونيه وينجموا حتى سامحني يزيدوا في خطر ظهور الاضطرابات تاع السلوك الغذائي كيما الانوركسي والبوليمي وهذا خطر كبير على الصحه نتاعنا فما ان ترويزيام بوين اللي هو les événements de vie stressants اللي نجموا يتحسوا اكثر في لي بيريود لي او بليزير كيف يبدا مثلا شخص تعدى بون روبتور اموروز ينجم يتحس اكثر والا يحس اللي القلق يزيد في الليتي علاش على خاطر ينجم يكون رابط لا في كوبل باللي مومون دو بونور اللي عاشوهم في صيف من لي فاكونس استيفال مثلا لي مومون دو بارتاج اللي نحنا نعيشوهم في لي فاكونس اكثر والا زيد لي بروجي دو كوبل اللي اكزومبل زوز من الناس مبروغرام انهم باش يعرسوا ولا باش يعملوا ان انجاجمون اوفيسيال لكن سا ايتي انولي مع كيما قلنا لو سيرفو هومان نتاعنا يل اجي بار كومباريزون في الصيف يكثروا العروسات
0: برشا فروحات
1: تكثر اك سوفرانس بسيشيك تنجم سي با القاعده سي با لا ريغل لكن تنجم تكون اك ليفينمون ستريسون هذاك في البيريود استيفال تزيد الحده نتاعو وساكري انورميمون دو ستريس
0: داكور دونك هنا الحقيقه حكينا على برشا حاجات ينجموا يصيروا في الصيف هنا اللي نجموا يخلقوا ستريس الحقيقه عمري ما غزرت للصيف الطريقه ذي معناها ديما نقولك صيف نتفرهد نخرج كذا ولي عندنا اكثر وقت الشمس تولي تغرب مخر دونك عندنا اكثر وقت باش نخرج نتفرهد وهذه الحقيقه الصيف كيفاش نغزروا له ولكن هنا مرام حكينا الحقيقه بصفه عامه نتصور ولكن كي ناخذوا هنا بالنسبه للاشخاص اللي عندهم ارضيه مهيئه والا مثلا امراض نفسيه مزمنه هل الصيف ينجم ياثر عليهم
1: أكيد هما الأشخاص اللي ما عندهمش حتى مرض نفسي وكما شفنا يكونوا سنسيبل أكثر للبريسيون سوسيتال يكونوا سنسيبل أكثر للإكسبوزيشن فيرتوال خلي الأشخاص اللي يعانيوا بالأمراض النفسية المزمنة اللي نجم يكون سي أن فاكتور دو ديكومبونساسيون وإلا عامل الانتكاسة ناخذوا أن إكزامبل متاع لو تروبل بيبولير اللي هو اضطراب ثنائي القطب في الفترة متاع الصيف سوا يعملوا انتكاسات اكتئابية معناها دي بيريود دو ديبرسيون اللي يتمثلوا في الاعراض نتاع الاكتئاب اللي نعرفوها سواء يعملوا انتكاسات نتاع هوس اللي يسميهم لي زاكسي مانياك والا النوبات الهوسيه اللي هما يتمثلوا في اعراض نتاع الانسان اللي يحكي برشا عنده برشا افكار عنده برشا دي بروجي لكن اللي اختار فيها هما لي كومبورتمون ان ريسك اللي نجموا يمسوا الشخص ولا يمسوا لونتوراج نتاعو دونك très important انه الاشخاص اللي تعاني من الامراض النفسيه المزمنه لازمها تتفقد روحها في الصيف كيما تتفقد روحها في سيل الايامات كي تحس باي قلق تمشي تلتجئ للمعالج النفسي نتاعها باش سواء الاجوست لو تريتمون والا تزيد حاجات مثلا نصائح اون ميور ايجين دو في والا زيد انها تبدل الدواء اذا كان ما عادش افيكاس اي سورتو ما لازمهمش بيان سور يقصوا على العلاج نتاعهم فما زيد اون اوتر انتيتي يسري مهمة. نحن كيف نحكيو على الاكتئابات الموسمية ولا الديبريسيون سيزونيير جينيرالمون نحكيو على اكتئابات في فصل الشتاء من فما البرد وفما أقل شمس هذه هي الديبريسيون سيزونيير وان كونتر بارتي الإنسان يتفرهد والنفسية متاعو تتحسن في فصل الربيع والصيف ألوغ كو فما لانفيرس اللي هي لا ديبريم سيزونيير انفيرسي إنه شخص يتأزم وينجم يوصل يعمل اون ديبريسيون في فترة الصيف هذه جاية من عوامل ديفيرونت اللي هما عوامل مناخية، مثلا الحرارة المرتفعة، فما أشخاص ما يحملوش السخانة المرتفعة يوليو على أعصابهم أكثر، الهوميديتي زادة، ما ننساوش ساعات النوم القليلة وتفرعيسة متاع الغيتم دو في، معاهم أكل عوامل النفسية والاجتماعية اللي حكينا فيها. دونك الأشخاص اللي هما عندهم أرضية ديجا مهيئة لظهور الأمراض الاكتئابية وإلا يتعديوا بفترات الصعيبة باش يكونوا أكثر عرضة للنوع هذا من الاكتئاب.
0: جوستومون مرام، هنا أهم حاجة أنه كما قلت أنت راه لازمنا نتفقدوا روحنا في الصيف، سورتو أنه أنا جوست حتى لو كان ثم دواء نجمو نجوستيه، وحتى ليجين دو في معناها راه مش لازم الناس الكل رانا كي يجي الصيف معناها أوتوماتيكمون نوليو نرقدوا مات 3 نتاع الصباح، راه نجمو نرقدوا نص الليل، ميسال شكا نوخروا شوية الوقت، ولكن ديما أون كارد زادة أكيد صحتنا هي أهم حاجة عندنا بالنسبة لينا نحن.
1: ما ننساوش، سامحني يسري، ما ننساوش اللي النوم هو البيليه نتاع

0: ou les applications ou elle a hâte à manahiyouhom ch on limite le maximum l'utilisation n'amlou des périodes de détox digital
1: فرصه لبحال راهو البحر فرصه معناها نخليو تليفوناتنا في الدار ونخرجوا فرصه راهو بالعكس خويا تعرف كيفاه فرصه باش انه نبعدوا على التليفونات نخافوا عليهم تليفوناتنا علاش نهزوا فيهم بالحق علاش نهزوا فيهم معناها
0: بالك شي تبلوا
1: فوالا تخاف ورملوا كذا تولي ريسك معناها على التليفونات خليوهم في الدار ونخرجوا على رواحنا نعديو نهار في البحر بين بيان سور مش نهار الشمس كل على رؤوسنا بشوي بشوي واحده واحده نلقاو ليكيليبر باش نجمو نعملوا لو ديتوكس هذاك اللي هي حاجه مهمه ياسر مره
0: ايفيكتيفمون خاطر المخ نتاعنا ولا ياسر سورموني باللي زانفورماسيون ريبيتيتيف نتاع راهو اليوم تحل انستغرام ولا تحل تيك توك لي ريال ورا بعضهم شوف قداش انت مخك قاعد يكبتي من انفورماسيون دونك ماذا بينا كان اون كري دي زاكتيفيتي ايبانويسونت نرجعوا للناتور نرجعوا نمشيو نعملوا دي بيكنيك دي روندوني نمشيو نعملوا فوتينغ خاطر هذيك اللي يحفز الدوبامين ناتوريل دوبامين الصحيحه الناتوريل المزيانه هي اللي دي بعد ان افور اني انا نطيب حاجه ونمشي نهزها جو مو ديبلاس نمشي نعمل ان بيكنيك هذيك اللي يعمل ان روندمون محليه اللي ليبر دون فاسون ناتوريل لا دوبامين دونك خير لنا ماك البيك نتاع الدوبامين السريعه نتاع لي ريزو سوسيو اللي فيسع فيسع تطيح وتخلينا ندخلوا فك الفخ نتاع نقلق في ساعة نفت في ساعة لازمني ديما دي ستيمولاسيون فهمت دونك الرجوع الى الطبيعه نمشيو للبحر كما انت قلت يسري اي اون بروفيت دي مومون من غير هاك التليفون ومن غير هاك لي ريزو سوسيو اي سورتو نتفاديو لو ماكسيموم المقارنات السلبيه راك ما تعرفش فاش قاعد يعيش الشخص هذاك ما تعرفش الشخص اللي قاعد يلقى في ان بليزير انه يل بارتاج ان مومون دو بونور ما تعرفش خلف الكواليس فاش قاعد يعيش Donc, on ne compare pas notre vie, la vie avec les autres personnes. Ou que l'abd, bien sûr, a le timing avec les succès ou les réussites. Aussi, le fait qu'il y ait déjà la famille, le fait qu'il y ait la famille en bonne santé, c'est la première chose.
1: Exactement. C'est la première chose, surtout aujourd'hui, nous avons parlé de la vie, qui fait que nous avons pu nous aider à la santé. Merci beaucoup, Dr. Al-Muqim, qui est en train de se faire.
0: Avec un grand plaisir.
1: وللفيديو فيديو كامل تلقاوه على الباج فيسبوك نتاعنا موزايك اف ام احنا مواصلين معاكم حتى نص الليل لكن تتسوي تلقاو سيف الدين المهري في الاخبار
2: الكوره والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك اف ام المونديال من 11 جوان ل 19 جويليا 2026 اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة مراسلين على عين المكان الأخبار الكواليس التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال. راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
1: مستمعي إذاعة موزايكا فام تحية طيبة. سفير كندا في تونس ألكسندر بيلودو يؤكد أن العلاقات التونسية الكندية تقوم على التواصل الإنساني وتبادل الخبرات وبناء الشراكات المستدامة، مشيرا إلى أن التعاون بين تونس وكندا يشمل مجالات متعددة من بينها التعليم والتكوين والتكنولوجيا والتنمية المحلية. جاء ذلك على هامش حفل استقبال رسمي نظمته مساء اليوم سفارة تونس بكندا بمناسبة انطلاق فعاليات أسبوع الدبلوماسية الكندية والاحتفال بالذكرى 60 لافتتاح السفارة كأول بعثة دبلوماسية كندية في منطقة المغرب العربية بحضور عدد من المسؤولين التونسيين والدبلوماسيين وممثلي المجتمع المدني وشركاء التعاون الثنائية. يشار إلى أن حجم المبادلات التجارية بين تونس وكندا بلغ خلال سنة 2025 حوالي 630 مليون دينار تونسية، مسجلا بذلك نسقا تصاعديا مقارنة بالسنوات السابقة وفق بيانات تجارية حديثة. هذا وقد سجل الميزان التجاري فائضا لصالح تونس، حيث بلغت قيمة الصادرات التونسية نحو السوق الكندية قرابة 523 مليون دينار مقابل واردات من كندا في حدود 106 ملايين دينار تقريباً.

0: مشروع الخط العالي 150 كيلو فولت المعروف بخط نويل يشهد تقدما كبيرا في الإنجاز، ومن المؤمل قبوله في موفى الشهر الجاري والانطلاق عقب ذلك في تجربة معدات محطة التحويل التي يتم تركيزها بمنطقة نويل من معتمدية الدوز الجنوبية بداية من شهر سبتمبر القادم، وفق ما أفاد به رئيس قسم خدمات الحريف بإقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز أستاج ونائب الإقليم فاضل بن محمد. والمصدر ذاته يوضح في تصريح لموزايك أن هذا المشروع الذي تتجاوز تكلفته ما يزيد عن 30 مليون دينار يتكون من جزئين، يتمثل الأول في مد الخط الكهربائي من منطقة بوشمة بجابس وصولا إلى منطقة نويلة لنقل التيار بقوة 150 كيلو فولت باعتمادات تقدر ب 16 مليون دينار، في حين يتمثل الجزء الثاني من إنجاز محطة تحويل لهذا التيار جنوبي قرية نويل باعتمادات تقدر ب 16.1 مليون دينار.
1: حسب النسق المبرمج يتم قبول خط الكهربائي 150 كيلو فولت أواخر شهر جوان، وتبدأ تجربة معدات المحطة في شهر سبتمبر وأكتوبر، على أن يتم قبول المحطة ودخولها حيز الاستغلال مع نهاية ديسمبر 2026. فيما يخص الكلفة متاعها، اللينية الخط 16 مليار معنا 16 مليون دينار، والمحطة 16.1 مليون دينار معناها ما بيناتهم تقريبا 32 مليون دينار. أبرز أهداف المشروع هذا هي أولا نحن عندنا محطة في البازمة باش محطة نويل باش تخفيف الأحمال على بقية الخطوط وتحسين جودة التيار الكهربائي بربوع الولاية وتلبية الحاجيات للمواطنين والحرفاء.
0: في الشأن الدولي، جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول اليوم أنه اعترض هدفا جويا مشبوها أطلق من اليمن بعد أن دوت سفرات الأنظار من تسلل طائرة معادية في منطقة إيلات. وسائل إعلام إيرانية تفيد بأن زلزالا تبلغ قوته 5 درجات ضرب منطقة تابعة لإقليم هرمزجان بجنوب البلاد على عمق 22 كيلومترا. وفي الختام، استطلاع أجرته وكالة رويترز إبسوس اليوم يظهر أن نسبة التأييد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ظلت قرب أدنى مستوياتها في مسيرته السياسية خلال الأيام القليلة الماضية، مع توقع معظم الأمريكيين استمرار ارتفاع أسعار البنزين في ظل الحرب مع إيران. وحظي أداء ترامب بتأييد نحو 35% من المشاركين في الاستطلاع دون تغيير عن نتيجة استطلاع سابق أجرته رويترز إبسوس في منتصف ماي الماضي. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع يسر جديد وكامل فريق برنامج بنت لفام. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس بنت لفام. بنت لفام بتسعة لنصف الليل يسر جديدي سيليكسيون طرب.

0: كان على موزايك اف ام. هذه سيليكسيون طربيات اللي ديما موجوده في بنات اف ام من 11 نص الليل. تلقاو معنا احسن موسيقى توت سويت. الجولد ميوزيك.
1: جولد ميوزيك.
2: جولد ميوزيك. All the best music.

في الجولد ميوزيك نعيشوكم وسط لكونسير متاع احسن لي زارتيست متاعكم في لحظة باش تلقاو روحكم موجودين وسط الجمهور. قلش عليكم تسمعوا في فيرسيون الحقيقة متاع اغنية عمركم ماكم باش تسمعوا في حتى ستريمينج بلاتفورم. بعد شوية جون لينن، فيل كولينز، تينغ، فليتوود ماك، كمان نبداو بارتينك مانكيز دو

0: ان شاء الله يجي نهار ونشوفه يعم على العالم الكل. هذه احسن موسيقى دي ما تسمعوها في بنت لفام.
1: بنت لفام
0: مازال مواصلين معاكم حتى نص الليل. أغنية وجديد حمزة نميرة. حمزة نميرة اللي كل مرة الحقيقة نتفكر وقت اللي جاء المهرجان قرطاج الدولي، الاحترام اللي أعطاه للمسرح والاحترام اللي أعطاه للجمهور، منش ممكن نحيوها عليه. أحسن الموسيقى خليكم مع أهدى، هذه حمزة نميرة.
2: إهدى ما تزعلش نفسك، اللي في الدنيا يستاهل لما تهدى تلقى وقتك

ودياب تملي معاك. تخلطنا الاخر بنتلفهم بالنسبة لليلة. شكرا لكم مستمعينا اللي تبعتونا من 9 نص الليل. شكرا لكم الفريق عدنان في الاخراج وائل في ستاندار والليكيب ديجيتال. احنا كالعادة نعطيكم رونديفو غدوة في نفس التوقيت. احسن الموسيقى لابونيمور بطبيعة الحال الربح والكاش. بعد شوية تلقاو سيف الدين المهري في الاخبار، لكن قبله كالعادة نختموا بالموسيقى. Un groupe légendaire de pop. Les musiques متاعو قعدت حاضرة وموجودة ما بين لي جينيراسيون. كان معاكم يوسري جديدي. خليكم مع

0: نهارك يبدأ في أول ساعة. موزيكا، أخبار سريعة، طقس وموعد تهمك.
1: أول ساعة موزيكا فام دفام.
0: نادي فورتي في أول ساعة من الاثنين للجمعة من الخمسة للستة متاع الصباح على موزيكا فام.
1: موزيكا فام، راديو موزيكا فام تونس. الأخبار.
2: مستمعي إذاعة موزيكا فام، تحية طيبة. وزير التربية نور الدين النوري يدعو على هامش زيارة ميدانية أداها أمس إلى مركز التجميع والتوسيع المفتوح للاختبارات الكتابية للبكالوريا دورة 2026 بالمعهد الرياضي بيير دي كوبرتان بالمنزهة، إلى مزيد اليقظة والمتابعة الحينية لضمان حسن سير مختلف مراحل امتحان البكالوريا دورة 2026 في كنف النزاهة والشفافية والجدارة. ووفق بلاغ صادر عن وزارة التربية، التقى الوزير بالمناسبة بالمشرفين على المركز وبكافة الإطار التربوي العامل به، حيث استمع إلى تقرير مفصل حول مراحل سير العمل واطلع على مختلف المرافق المتوفرة والإمكانيات اللوجستية ومدى توفر مستلزمات العمل في ظروف لائقة ومناسبة وفق بلاغ وزارة التربية. البريد التونسي يحذر في بلاغ حرفائه من حاملي بطاقات الدفع الإلكتروني والمحافظ الرقمية والت إيدينار من بعض المواقع الإلكترونية التي تنتحل صفته وتدعي الشراكة معها للاستحواذ على معطياتهم الشخصية قصد القيام بعمليات تصيد وقرصنة. والبريد التونسي يؤكد أنه لا علاقة له بهذه المواقع، مذكرا بأنه لا يطلب كلمة العبور والرقم السري الخاصين بحرفائه، قائلا أنه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من ينتحل صفة المؤسسة أو منتجاتها. دوليا، شبكة نيوز نيشن تنقل عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إن الولايات المتحدة ستعلن النصر الكامل على إيران خلال الأسبوعين المقبلين. وكان الرئيس الأمريكي قال في مقابلة نشرها موقع إكسيوس الإخبارية إنه حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أنه قد يجد نفسه يقاتل وحيدا إذا عاد إلى الحرب مع إيران. وسائل إعلام إيرانية تعلن نقلا عن مسؤول بالمطار عن استئناف الرحلات الجوية بمطار الإمام الخميني في طهران. الرئيس اللبناني جوزيف عون يقول أنه لن يلتقي برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، والذي أكد أنه اتفاق عدم اعتداء أو اتفاق أمنية أو غيره وليس اتفاق سلام شامل وفق تعبيره. ختاما، القوى النووية تزيد من أنفاقها على ترسانتها بمستوى قياسي بلغ نحو 119 مليار دولار العام الماضي بزيادة تقدر ب 19%، وهو اتجاه من المتوقع أن يستمر لعقود وفق ما أظهره تقرير نشر اليوم. وأظهر تقرير صادر عن الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية أن الدول التي تملك أسلحة نووية وأنفقت حوالي 17 مليار دولار إضافية على ترسانتها العام الماضي مقارنة بما أنفقته في عام

0: 24. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الأخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل في توب متى. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس. Mosaic FM. Top Matin. The Morning Top. Yeah.